0: في اعتقادي ليس بالضرورة، يعني الرفض لا يعني الذهاب إلى الخيار العسكري مباشرة، لكن هناك في المقترح الإيراني يعني مضامينه كأنه المنتصر، يعني طبيعي يكون الرفض، إيران تهرول اتجاه المفاوضات إلا في حالة واحدة، التصعيد، أن تغامر إيران للبحث عن مفاوضات من خلال تصعيد محدود لجر الولايات المتحدة الأمريكية وكسب، لا أقول الانشغال الانتخابات النصفية، لأن الرجل الثام إيمان دائما نأخذ أفعاله وليس كلماته، يعني أقواله، بمعنى قال خلال الأسبوع الماضي أن هنالك أشبه بالاتفاق، أو بعد الانتخابات سيكون هناك وقف إطلاق النار، جملة من التناقضات لن ندخل بها، لكن الرأي العام يتساءل حالة لا حرب لا سلم، من المستفيد؟ أنا في اعتقادي الولايات المتحدة الأمريكية ليس موضوع أنها جادة أو غير جادة، تريد إنهاء الحرب، وإيران من خلال المسؤولين الأسبوع الماضي تصريحاتهم لافتة، لا يراد حرب بلا نهاية، بمعنى الخنق الاقتصادي الجديد هو الحصار الجوي، هذا سيربك أقول المطبخ الإيراني، لأن هناك حصار بحري أنت تعلمي، وهناك الآن استجد تطور جديد، هناك تراجع في التصريحات الإيرانية، أنا مطار مقابل مطار أو لن يسمح للطيران المدني في المنطقة، هذا التراجع يعطي دلالات أن هناك حالة تخبط حقيقية.
1: هل هذا هو السبب أستاذ عادل، عفوا المقاطعة، لكن هل هذا هو السبب الرئيسي الذي دفع طهران برأيك إلى طرح هدنة لمدة 7 أيام مرتبطة بإعادة فتح مضيق هرمز؟
0: شوفي، أنا في اعتقادي منذ العام الماضي إلى الآن إيران تريد المفاوضات، لكن دون تقديم تنازلات يعني سياسية تشعر أنها ستعاني مع الداخل الإيراني أولا، هؤلاء عقائديين بالنهاية، أوروبي تحدث عن ذلك الأسبوع الماضي بوضوح، ترامب يقول لا يستحق الحوار أو المفاوضات أو الاتفاق، حبر الورق مع إيران، هناك عدم ثقة، وعدم الثقة يعطيك هذه الحالة من التذبذب، هناك انتظار إيراني ومغامرة، أنا أعتقد يعني من وجهة نظري قد أصيب أخطأ، تراهن على تعقيدات في باب المندب، هذا سيدفع الولايات المتحدة الأمريكية دون صدام مع إيران عسكريا إلى تعقيد المشهد على المجتمع الدولي، أنت تعلم هناك مقترح فرنسي في الأمم المتحدة موضوع باب المندب، وأيضا هناك تعدي على المملكة العربية السعودية، هناك تحالفات ثلاثية الأبعاد، تركيا، السعودية، باكستان، بمعنى المشهد الآن واضح أن هنالك أيضا انقسامات داخل أمريكا بعد نقول تراجع شخصية ترامب شهر آب بالعملية الشاملة، ربما مع الدولة العميقة هنالك انقسامات على عدم نقول تنفيذ ما هو مطلوب منه، الملف الإيراني يجب أن ينتهي بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية بغض النظر من هو الرئيس إن كان بايدن أو ترامب، لأن إيران جديدة، ولكن الصراع هو في الحقيقة ليس النووي ولا البالستي ولا الميليشيات في المنطقة، الصراع هو على الممرات البحرية، أمريكا لن تنهي هذا الصراع بغض النظر اتفاق سياسي أو عسكري إلا بحصاد عسكري وسياسي من خلال انتزاع ما يسمى التموضع في الممرات البحرية، واقصد هنا هرمز، يعني لن تخرج من هذه الحرب التي دفعت ضريبتها طبعا، لكن الاقتصاد العالمي وانت تعلم التجارة العالمية الآن تعاني، نحن بداية الشتاء، هذه الأوراق تراهن عليها إيران، ومع ذلك الأهم الولايات المتحدة الأمريكية متأثرة بحجم أوروبا أو الشرق الأوسط أو الدول الأخرى كالصين وروسيا، لا طبعا، لأن هناك حسابات قبل الحرب، هناك
1: طيب هل تعتقد أستاذ عادل أن مضيق هرمز يمكن أن يتحول مثلا من ورقة ضغط عسكرية إلى مدخل مثلا لتسوية سياسية بين واشنطن وطهران؟ ألا يمكن ذلك؟
0: أنا في اعتقادي إيران أضاعت الفرصة تخرج من عنق الزجاجة أكثر من مرة، الآن الممرات البديلة إيمان التي تسعى الولايات المتحدة الأمريكية تحت رعاية الأسطول البحري الأمريكي هي تحاول تخسير إيران ورقة هرمز، يعني إذا أخذنا الإطار العام أمريكا تقول مفتوح وفي المقابل إيران تقول مغلق، إذا أين تكمن المشكلة؟ أين تكمن الحقيقة؟ أنا أعتقد إذا لم يقدم من قبل إيران خلال الأيام القادمة أي عودة للمفاوضات تحت ما يسمى بند، أن هذا التطور الجديد وهو خطير جدا، موضوع حصارها جويا وبحريا، هذا بدون حرب، وأنت تعلمي ولك خبرة في السياسة الدولية أن الحروب تنتهي الدول من الاقتصاد، الانهيار الاقتصادي الداخلي،
1: نعم صحيح.
0: إذا نحن الآن في تطور، هنالك على الطاولة رفض لكن ليس بالضرورة تصعيد، يعني إلا في حالة واحدة وجدت أن هنالك يأس إيران وتعاود من جديد استهداف تحت أيدي الرعاية، لأن هنالك ملاحظة هامة الأسبوع الماضي

0: إلى حين انعقاد الجمعية العامة والمقترح والاجتماع مع الأمريكان توقفت عن استهداف السفن من خلال المقذوفات. إذا انتهينا من سيناريو السفن مقابل السفن، والآن في حالة انتظار، يعني المنطقة رهينة الانتظار. أنا
1: صحيح
0: أعتقد هذه الجولة ليست نقول النزاع أو الحرب لن تكون طويلة الأمد، لأن هنالك هندسة وتكتيك عالي المستوى، يعني ذكي جدا من يدير الحرب. قد يرى البعض أن هنالك
1: طيب عفوا
0: أمريكا
1: أستاذ عادل، عفوا للمقاطعة، لكن هذا يجرنا للتساؤل، يعني إلى أي مدى برأيك يمكن أن يؤثر استمرار هذه الأزمة، أزمة مضيق هرمز، في أسواق الطاقة وأيضا وحركة التجارة العالمية؟
0: شوف، نبسط على يعني على المستمعين. وكان الحال يقول مطلوب هذا المشهد، يعني هنالك تحولات استراتيجية على 5 قارات، يعني ما قاله بوتين صحيح. الآن تحول الممرات البديلة، أنت تتحدثي عن إنعاش طرطوس واللاذقية وموضوع مد النفط العراقي، وربما إذا دخلنا بتعقيدات الدول المشاطئة للبحر الأحمر أقصد المندب، وهو سيناريو متوقع. هذه التحولات منها السيطرة على نفط فنزويلا، الآن جزيرة الدنمارك تحت بند أمني. أمريكا لا أقول تغزو العالم، هي حروب اقتصادية. هنالك غاز غزة، هنالك الممرات البحرية، لا تنسي النفط الإيراني، الغاز الإيراني. والآن أنا أعتقد وزارة الحرب الأمريكية حين أنشأت كل هذه الاستعدادات متوقعة، يعني هي
1: نعم
0: نظرية أن لا يوجد ذخائر، وأنا لا أميل إلى هذا السيناريو. الولايات المتحدة الأمريكية إذا أرادت بالفعل الذهاب إلى سيناريو الحوار التقليدي مع إيران منذ بداية نقول ما قبل الحرب الحج العام الماضي، لذهبنا إلى ما يسمى سيناريو المفاوضات وعقلية السجادة. الأهم من هذا وذاك، ما هي الضريبة السياسية والاقتصادية التي ستدفعها المنطقة إذا كان هناك غموض في بنك الأهداف لهذه الحرب؟ نحن في الإطار العام الآن نتحدث عن إيران. نعم، إيران عدوت نفسها حين استهدفت نقول أولا شعبها في هذه الحرب،
1: نعم
0: وأيضا دول الجوار التي ليست لها ناقة ولا يعني ولا جمل
1: ولا
0: في هذا
1: جمل،
0: الموضوع.
1: صح.
0: نعم، إذا نحن أمام إيران إيرانيات كما داعش في هذه العشيات. لا نعلم من يحكم داخل إيران، لأن هناك شوفي بوابة مفتوحة الدبلوماسية، ولاحظي مع ذلك عرق يلتقي كل وزراء العرب في الأمم المتحدة. هذا يعطيك أن الباب لن يغلق، الباب
1: نعم
0: الدبلوماسي يعني، لكن على أي قاعدة؟ أنا أعتقد إن لم ينتزع ترامب من الإيرانيين من خلال الضغط الانزال الاقتصادي، سنعود إلى القتال أو الحرب الخاطفة أو الغفلة لانتزاع ما يريده من الحرب ككل. بمعنى نحن الآن نزاع، وكان الحرب على مضيق هرمز، وهرمز كان مفتوح قبل الحرب. إذا السيناريو هو كاملة أن هذه الحرب، الولايات المتحدة الأمريكية لديها برامج، لكن تم إضعاف الميليشيات، ونحن أمام تجربة حزب الله، وكل لم يصطف مع إيران كميليشيات في المنطقة
1: طيب
0: أثناء الحرب.
1: أستاذ
0: إذا
1: عادل،
0: إيران وحيدة.
1: نعم عفوا أستاذ عادل، لكن بما أنك تحدثت عن استمرار المفاوضات، المفاوضات لا تزال مستمرة، أو باب المفاوضات مفتوح كما ذكرت، كما تفضلت بالحديث قبل قليل، مع استمرار هذه المفاوضات غير المباشرة، ما الدور الذي يمكن أن تلعبه الدول الوسيطة في تقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة؟ كيف يمكن أن تقرب وجهات النظر بينهم؟
0: شوف، لا نريد نعطي مسكنات للمستمعين. كلما ارتفع سقف المفاوضات من خلال الدور الاستراتيجي لعمان طبعا والقطري وأيضا باكستاني، هنالك ألغام سياسية تحت كل ملف. لنأخذ مذكرة التفاهم، كيف يتم معاودة إحيائها التي يتباتى على أطلالها الرئيس الإيراني، وإيران من خرقت المذكرة خلال ساعات استهداف السفن. إذا الأموال المجمدة، إيقاف الجبهات، وإسرائيل لا تلتزم طبعا لا لبنان ولا غزة، هذه الشروط التعجيزية هي رسائل ممكن للداخل الإيراني. لكن اليوم دور الوسطاء حين أشير كل ملف لغم سياسي، الآن كيف سيتم إحيائه؟ وروبيو تم نعيها رسمي قبل 3 أسابيع، ومر مرور الكرام، قال لا عودة لمذكرة التفاهم. إذا الولايات المتحدة الأمريكية تريد ربما لتصعيد ما نقول خنق حصارات جديدة. قد لا تستغربي إذا بقي الحال كما هو، تدريجيا نذهب إلى قطع العلاقات وتصبح إيران دولة معزولة، وهذا يدفع إلى الانتحار الداخلي. إيران لا تحتمل هذه العقوبات. إيمان لا تشبه ما قبل رمضان، الذي يقول لك النظريات التقليدية وأشباع الشاشات أن إيران دولة تتحمل الآن هي في عنق الزجاجة. لذلك حين أشرت في بداية الحديث أنها تتخبط وربما تذهب إلى صناعة حدث ما لجر، ليس لحرب شاملة، لجر الولايات المتحدة الأمريكية لوقف إطلاق النار، لتعلم أن قرار الحرب الآن لا أقول مغيب، مبيت أو مؤجل من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، ليس مربوط بالانتخابات. الديمقراطي والجمهوري، المصلحة العليا الأمريكية هي الأهم. ودليل الكونغرس الأسبوع الماضي مرر مرور عدم تعطيل موضوع الحرب مع إيران من قبل ترامب، بمعنى نحن أمام الآن خطوط مجهولة للوسطاء، كيف يتم فتح نقول نافذة جديدة في هذا النفق المظلم لإنقاذ المنطقة. حاولت نقول عمان وإيران بموضوع هذه المذكرة التي وضعت على الطاولة مؤخرا، لكنها نظرية، هي يعني تلقائيا نقول ماتت هدم ذاتي. لكن اليوم ما البديل؟ هل هناك في حالة استنفار أن الولايات المتحدة الأمريكية، أنا لا أميل إلى هذا السيناريو، أن يكون رد فعل ترامب على رفض المذكرة نذهب إلى تصعيد؟ لا، لا تحتاج الولايات المتحدة مبررات، لكن هناك هندسة لهذه الحرب التي مستفيد منها الآن الولايات المتحدة الأمريكية. تشعر أن إيران نقول موت سريري للنظام، لأن عملية اللا حرب اللا سلم هذه لن تسمح إيران في نهاية المطاف، لأنها تريد.
1: طيب عفوا المقاطعة أستاذ عادل، لكن في نقطة أخيرة لو تكرمت، يعني ماذا عن الملف النووي؟ هل ما زالت برأيك المفاوضات حول هذا الملف قادرة على فتح مسار للتهدئة، أم أن يعني تطورات مضيق هرمز أصبحت العقبة الرئيسية أمام أي اتفاق؟
0: يعني لنأخذ الفرضيات الإيجابية، تم نقول فتح الهرمز وذهبنا إلى من جديد إلى موضوع النووي. لا نعلم هو يعني رأس جبل، رأس الفأس هذا في نووي، هل إيران ستتنازل؟ هل أمريكا بالفعل يقول لن نسمح لها في موضوع النووي ونذهب إلى الباليستي ما زال قائم، وأيضا الميليشيات وأشبال إيران في المنطقة؟ أنا أعتقد هي الحرب في ظاهرها كما ذكرت لك إيران وشماعة النووي والبالستي والميليشيات، لكن في باطنها أهداف وغايات في نفس يعقوب. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تأتي من أجل تغييرات نظم، صحيح تريد إيران جديدة، اتفاقات جديدة، ذهب الصف الأول والثاني والثالث في داخل إيران، ومع ذلك أنا أعتقد أن في نهاية المطاف ستخضع إيران بشكل أو بآخر، إن كان على الخيار العسكري أو الدبلوماسي، للتفاهمات مع الولايات المتحدة الأمريكية، كما وقعت وأعطيتك مثال فنزويلا والدنمارك، وهذا أيضا حصل في غزة بموضوع مجلس السلام. إذا إيران ستذهب بنهاية المطاف إلى إيران جديدة، لكن أنا أعتقد إلى الآن الأمور تحت السيطرة، وإن كان هناك ينزف اقتصاد العالم تدريجيا، لكن إيران ليس لديها أوراق حقيقية. لو كانت لديها نقول الشروط المنتصر لكان الحال غير ما حصل في موضوع المذكرة، كان هناك لقاءات. أنا أعتقد ربما نشاهد ربما لقاءات جديدة تحت، يجب أن تبقى هذه النافذة، لا أقول مسكنات. إذا ظهر فانس ربما تظهر موضوع الإيجابية واللقاءات والدبلوماسية، لأن في نهاية المطاف يجب أن يحسم هذا الأمر. بنهاية المطاف لن يكون هناك حرب طويلة ولن يكون هناك حصار طويل إلى أن تتحقق الأهداف. متى تتحقق؟ أنا أعتقد قريبة، وهي مسألة وقت.
1: قضايا استراتيجية. اليمن يشهد تصعيدا عسكريا متسارعا مع استمرار المعارك والغارات والقصف المتبادل بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين، في وقت تتسع فيه رقعة المواجهات لتشمل عددا من الجبهات أبرزها تعز ولحج والضالع ومأرب والجوف، وسط أهمية خاصة لجبهة كهبوب القريبة من مضيق باب المندب. ولتفاصيل هذا الموضوع أجرينا هذا الحوار مع الخبير في الشؤون الآسيوية الدكتور محمد فايز فرحات. دكتور محمد، نتساءل في البداية بعد تصاعد المواجهات على عدة جبهات كما تعلم، إلى أين تتجه برأيك خريطة الصراع عسكريا في اليمن؟
2: نعم، يعني أعتقد أنه خريطة الصراع يعني ما زالت يعني معقدة ومرشحة لأن تزداد تعقيدا خلال المرحلة المقبلة لعوامل تتعلق بأوضاع وحسابات داخلية أو لعوامل تتعلق أيضا بما يجري في المنطقة. كما نعلم في الداخل اليمني ما زال يغيب عن الساحة اليمنية مشروع أو يعني خطة سياسية لبناء توافقات بين أطراف الحرب أو مختلف القوى السياسية، رغم أن هناك جهود دولية في هذا الإطار يعني تنخرط فيها الأمم المتحدة وتنخرط فيها أطراف دولية أخرى على المستوى

0: داخلين طبعا، نعلم الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل من ناحية وإيران من ناحية أخرى، ولا يمكن فصل يعني ما يجري داخل اليمن عن هذه الحرب. الجانب الإيراني يسعى هو الآخر إلى توظيف كل الأوراق في المنطقة أو ما يعرف بحلفاء ووكلاء إيران في المنطقة، ومنهم بالطبع جماعة الحوثي.
1: نعم.

0: المناطق المرتبطة أو القريبة من باب المندب،
1: المندب.
0: لأنه نعم، لأنه هذا يرتبط ب يعني الحرب الجارية في المنطقة مع إيران. الباب المندب أو منطقة المضايق البحرية والممرات البحرية بشكل عام أصبحت مسرحا مهما للاستقطابات الدولية والحروب الجارية. مضيق هرمز هو أحد الأمثلة المهمة في هذا الإطار. باب المندب أيضا جماعة الحوثي تسعى إلى يعني توظيفها يعني كنوع من الدعم والمساندة للجبهة الإيرانية. وبشكل عام فإن المضايق البحرية والممرات المائية أصبحت مسرحا مهما أو أداة مهمة في إدارة الصراعات والحروب الجارية، ليس في منطقة الشرق الأوسط فقط، لكن في العالم، في على مستوى العالم بشكل عام. نفس الأمر فيما يتعلق ب كما يصدق بالنسبة لجماعة الحوثي، يصدق أيضا بالنسبة للحكومة الشرعية في اليمن. سيطرة الحكومة الشرعية على هذه المناطق الاستراتيجية بالتأكيد هو أحد أهدافها المهمة، وسيعزز مكانتها أو موازين القوى بينها وبين جماعة الحوثي، وبالتالي مثل هذه المناطق تزداد أهميتها في هذه الصراعات.
1: طيب دكتور، يعني بما أنك تحدثت عن السيطرة، الأهمية الاستراتيجية للسيطرة على المناطق القريبة من باب المندب، أيضا ما انعكاس هذه المعارك هناك على أمن الملاحة الدولية؟
0: بالتأكيد هناك علاقة قوية بين يعني الممرات أو المضايق البحرية بشكل عام والملاحة الدولية. أحد شروط يعني ضمان حرية الملاحة هو ضمان حرية المرور عبر المضايق البحرية. والمضايق البحرية أصبحت أحد يعني أدوات إدارة الصراعات الدولية. كما أشرت قبل ذلك، مضيق هرمز نموذج أو مثال مهم في هذا الإطار. باب المندب غيرها من المضايق البحرية أصبحت أداة مهمة في إدارة الحروب والصراعات في هذه المرحلة في النظام العالمي. وبالتالي أصبح أحد شروط حرية الملاحة وبالتالي حرية التجارة في النظام العالمي هو ضمان حرية الملاحة عبر المضايق البحرية.
1: نعم دكتور محمد، أيضا هناك دعوة من رئيس مجلس القيادة إلى التعبئة العامة، وأيضا أعلن أنه سيعفو عمن يترك القتال مع الحوثيين، كيف يمكن قراءة ذلك؟
0: يعني أعتقد أن هذه كانت أحد الخطوات المهمة من جانب الحكومة الشرعية في اليمن، لأنه يعني جماعة الحوثي استخدمت يعني خطابا دينيا لضمان أو محاولة تجنيد أكبر عدد ممكن من المواطنين اليمنيين البسطاء للانخراط في مواجهتها مع الحكومة اليمنية الشرعية. وبالتالي هذا أعطى أهمية كبيرة لدعوة يعني الرئيس مجلس القيادة اليمني بأنه سيتم العفو عن كل من يتوقف عن الانخراط في القتال في صفوف جماعة الحوثيين.
1: نعم.
0: وأعتقد أن هذه تعتبر يعني خطوة مهمة لتجفيف الوعاء الاجتماعي الذي تستند إليه جماعة الحوثي.
1: طيب مع استمرار هذا التصعيد العسكري دكتور، يعني هل برأيك لا تزال هناك فرصة للعودة إلى مسار سياسي قد ينهي الحرب، أم أن التطورات الميدانية تدفع نحو مرحلة جديدة من الصراع؟
0: يعني الصراع في اليمن هو صراع معقد وتحكمه عوامل كثيرة، لكن بالإضافة إلى موازين القوى الداخلية هناك يعني الاعتبارات الإقليمية. كما أشرت قبل ذلك، الحرب في اليمن لم تعد حربا داخلية فقط بين الحكومة الشرعية اليمنية وبين جماعة الحوثي، لكنها للأسف أصبحت مرتبطة بما يجري في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام. وبالتالي أحد مداخل يعني إنهاء هذا الصراع يعني ستظل مرتبطة أيضا بإنهاء الصراعات أو الحروب القائمة في منطقة الشرق الأوسط.
1: تحليلات استراتيجية.

0: يتواصل التصعيد في جنوب لبنان مع غارات وقصف مدفعي وتفجيرات تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي في عدد من البلدات، فيما تقول إسرائيل إنها تستهدف مواقع وبنى تحتية تابعة لحزب الله. ويأتي التصعيد في وقت يتعثر فيه تنفيذ اتفاق الإطار المبرم برعاية أمريكية، بينما طالب رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام الأمم المتحدة بوضع جدول زمني واضح لتنفيذه، محذرا من فراغ أمني في الجنوب مع انتهاء مهمة قوات اليونيفيل. حول تفاصيل هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الكاتب والمحلل السياسي الدكتور خطار أبو دياب. دكتور، في البداية نتساءل عن على المستوى الميداني، ما دلالة اتساع الغارات والقصف الإسرائيلي في جنوب لبنان خلال الساعات الأخيرة؟
1: خلال الساعات الأخيرة اشتد القصف الإسرائيلي ميدانيا بعد اتهام إسرائيل لعناصر حزب الله بأنها حاولت إطلاق صاروخ، وبعد إذن ثبت أن ذلك غير صحيح. المسألة هي في استمرار التطهير الميداني من قبل الإسرائيليين بعدما تم الانتهاء من مرتفعات علي الطاهر. تنتقل إسرائيل على ما يبدو نحو منطقة أخرى حساسة في جبل الريحان ونحو موقع مهم جدا اسمه موقع السجد، وهناك أيضا تحركات إسرائيلية في على الساحل الغربي صوب المنصور مجد الزون التي تؤدي إلى مدينة الصور التاريخية. الضغط الإسرائيلي يستمر والتكتيك الإسرائيلي يستمر، وهو القدم ببطء للأراضي اللبنانية ولمواقع حزب الله.
0: هل ذلك يدل على أن هناك محاولة لفرض واقع أمني جديد على شريط الحدود، خاصة أن قوات الاحتلال تواصل تفجير المنازل والمنشآت في المناطق التي تسيطر عليها؟
1: يعني هو هناك واقع أمني جديد، هناك ما سموه الخط الأصفر، ولكن الأدهى هو الآن تجريف البيوت، تدمير القرى، جعل هذه المنطقة من جبل عامر في جنوب لبنان منطقة غير قابلة للحياة. بمعنى أو بآخر نفس الأسلوب الذي اتبع في غزة ضمن نفس العقيدة الأمنية يتبع بشكل أو بآخر في جنوب لبنان.
0: طيب، ماذا بقي برأيك عمليا من اتفاق الإطار بعد نحو 3 أشهر على توقيعه؟ يعني لماذا تعثر تنفيذه حتى الآن، خاصة وكما تعلم أن قوات الاحتلال لا تلتزم بأي اتفاقات؟
1: يعني الذي يبقى من اتفاق الإطار في المجال الأول هو وساطة الولايات المتحدة الأمريكية وإصرارها على استمرار العمل في هذه الوساطة. بالنسبة لاتفاق الإطار، منذ البداية كان من المعلوم أنه اتفاق مؤقت للتفاوض، هو ليس معاهدة. ومشكلته الكبرى أنه لم يكن هناك من جدول زمني للانسحاب الإسرائيلي، لم يكن هناك من جدول زمني لما يسمى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية أو نزع سلاح حزب الله. لذلك المشكلة هي دوما أي أولوية، الأولوية للانسحاب أو لنزع السلاح. حيال كل ذلك، لبنان عمليا يوجد ما بين المطرقة الأمريكية والسندان الإيراني، لأن إيران أيضا مصرة على استخدام لبنان ورقة في صراعها مع الولايات المتحدة.
0: طيب، تفضلت الآن بالحديث عن الجدول الزمني، أنه لا يوجد جدول زمني. دكتور، رئيس الحكومة نواف سلام كما ذكرنا قبل قليل طالب بجدول زمني وآلية تحقق لتنفيذ الاتفاق تشمل الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها. هل توجد برأيك مؤشرات على إمكانية تحريك هذا المسار تقريبا أو قريبا؟ عفوا،
1: يعني أعتقد من الصعب قبل الانتخابات الإسرائيلية أن يكون هناك تحريك فعلي، الوقت أخذ ينفذ بالنسبة لهذا الأمر. المشكلة هي من جانبين، الإسرائيلي لا يمكن الوثوق بنواياه، ومن ناحية أخرى يعطي الأولوية لما يسميه الهدف الأمني أو العقيدة الأمنية. ولا أعتقد أن الضغط الأمريكي سينجح في إلزام إسرائيل إلا بانسحابات محدودة على شاكلة ما حصل في في غوطة الغربية. أما بالنسبة لحزب الله فهو أيضا يعتبر أن هذا الموضوع لن تتمكن الدولة اللبنانية من القيام به، لذلك يمكننا الكلام عن مأزق فعلي في جنوب لبنان.
0: طيب أين يقف ملف سلاح حزب الله في هذه المعادلة دكتور، خاصة مع تمسك الحكومة بحصر السلاح بيد الدولة وأيضا رفض الحزب التخلي عنه قبل معالجة ملف الوجود الإسرائيلي؟
1: يعني الحزب حتى لو سحب الجانب الإسرائيلي يمكن أن يعتبر أن سلاحه قوة له، وبما أنه مرتبط عقائديا بإيران هو يجد دوما الأعذار لكي يستمر بحمل السلاح، وهو كون دويلة تقريبا لها سلطة موازية للدولة اللبنانية في نهج تراكمي منذ العام 2000 إلى يومنا هذا. في هذا الأمر بالذات قدرة الدولة اللبنانية على القيام بعمل عسكري لدى سلاح حزب الله محدودة. هذا الأمر لا يتم إلا بقناعة كما حصل مع ميليشيات أخرى، أو نظرا لظروف دولية أو إقليمية أجبرت تلك الميليشيات على التسليم بنزع سلاحها.
0: نعم، طيب يعني مع اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل، ما خطورة حدوث فراغ أمني في الجنوب؟ وأيضا ما فرص تشكيل قوة دولية بديلة؟
1: يعني الفراغ موجود، وفي الأساس اليونيفيل لن تتمكن من القيام بواجباتها منذ 1978، لذلك مشكلة اليونيفيل هي مجرد وجود مراقب، لكنه ينطبق عليه مثل الشاهد الذي لم يرى شيئا. اليونيفيل شاهد، اليونيفيل مراقب، لكن اليونيفيل لم تكن يوما طرفا فاعلا. هناك مساعي من قبل الدولة اللبنانية لإيجاد قوة بديلة، أما قوة أوروبية أو قوة مراقبين الأمم المتحدة، لكن حتى اللحظة لا يبدو أن الولايات المتحدة ستسمح بمرور قرار دولي حول الموضوع. يمكن أن يستغنى إذن عن اليونيفيل بنوع من تعاون عسكري بين لبنان ودول أوروبية، يمكن أن
0: الاستغناء عنها بدون توفر بديل دكتور،
1: تعاون مع الجيش اللبناني.
0: يعني نعم. الاستغناء عن هذه القوة بدون توفر بديل،
1: يعني حتى اللحظة لا يبدو لي أن هذا البديل جاهز. الاتصالات حديثة، ومنها في اليومين القادمين سيكون هناك اجتماع هام جدا ما بين رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام ووزير الخارجية الأمريكي مارك روبيو، وخلال هذا الاجتماع سيبحث موضوع اليونيفيل.
0: نعم، طيب هل تعتقد أن التحركات اللبنانية دكتور على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة نجحت في الحصول على ضغط دولي فعلي لوقف الهجمات وتنفيذ الانسحاب؟
1: يعني على الأقل الدبلوماسية هي محاولة، والدبلوماسية اللبنانية قامت هذه المرة بواجبها على أكمل وجه مع رئيس الحكومة نواف سلام الذي كان يوما من الأيام مندوبا دائما للبنان في الأمم المتحدة، وكان رئيسا للمحكمة الدولية، لذلك هو يعرف جيدا هذه الأماكن، هذه الأروقة، عنده خبرة. كان إلى جانبه وزير الخارجية السيد رجي، وكل هذا أسهم في لقاءات مهمة، كان آخرها أيضا اليوم لقاء حيوي مع وزير الخارجية السعودي.
0: نعم، طيب في نقطة أخيرة دكتور، يعني هل تعتقد أن واشنطن والتحركات الدولية لا تزال قادرة على إعادة الأطراف إلى تنفيذ اتفاق الإطار، أم أننا نتجه أو يتجه عفوا جنوب لبنان إلى جولة تصعيد أوسع؟
1: أعتقد حتى اللحظة تلجم الولايات المتحدة جولة تصعيد على مستوى عالي، وبإمكان الولايات المتحدة إما في شهر أكتوبر في النصف الأول منه أو بعد الانتخابات الإسرائيلية من إعادة العمل أو إعادة تحريك الملف اللبناني.
0: إذا مستمعينا الكرام، وصلنا بحضراتكم لنهاية جولتنا الإخبارية لهذا اليوم. نشكركم على المتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج عبد القدوس إسماعيل وفريق الإعداد، وكنت معكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم الوراقون.

لأننا نؤمن بأن النهضة تبدأ بالإنسان، ولأن الكتب هي أساس المعرفة والتطور والتغيير، فقد أخذنا على عاتقنا في هذا البرنامج انتقاء بعض من عناوين الكتب في شتى المواضيع ذات القيمة المعرفية بمختلف المجالات والمعارف، وجعلها في متناول المستمع الكريم من خلال استعراض ورقات من كتاب تكون إضافة بمجالات متنوعة ومختلفة من العلوم والمعارف، وعرض شتى أنواع المقال من القصص المفيدة والأفكار. الوراقون كانت عباقرة الدنيا وقادتها، تأتي المورقة في أقصى الدكاكين تلم ما قد عسى أن فات شارده عنها ولو كان في غيابة الصين.

0: الوراقون، إعداد وتقديم وليد الدلح. الوراقون يخرجه لكم أحمد الأمير.
1: السلام عليكم، أهلا بكم.

ثمة مفاهيم عديدة ومكتباتنا العربية والعالمية زاخرة بما لذ وطاب من مفاهيم الكتب للعقول النيرة. فأهلا بكم، الورقون معكم، نتصفح بعض الكتب، نسلط الضوء على بعض المفاهيم والمقالات والروايات والقصص. الورقون.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الوراقون، أهلا بكم معنا. من كتاب يقين لمؤلفه وليد حسن قاسم. هناك لحظات لا يكون فيها الإنسان عاجزا عن الوصول بقدر ما يكون عاجزا عن تصديق أنه يستطيع الوصول. قد تكون أمامه الفرصة وتكون لديه القدرة ويعرف الطريق، وربما لا يفصله عن هدفه إلا خطوة واحدة، لكنه يتردد، ينظر إلى نفسه كما لو كانت أقل من المهمة، وإلى حلمه كما لو كان أكبر منه، وإلى العقبة

قد كما لو أنها حكم نهائي لا يمكن تغييره. هنا يولد السؤال الذي يفتح لنا باب هذا الكتاب: ماذا لو كان أول حاجز بين الإنسان وبين ما يريد ليس العالم ولا الناس ولا الظروف، وإنما الصورة التي يحملها عن نفسه؟ من هذه الفكرة يبدأ الكاتب وليد حسن قاسم في كتابه يقين، والذي صدر عام 2021. يضع صاحبه على غلاف عبارة تختصر جانبا كبيرا من رسالته: أن يتحول الفشل من نهاية يهرب منها الإنسان إلى بداية جديدة يمكن أن يصنع منها نجاحه. لكن اليقين الذي يتحدث عنه الكتاب ليس مجرد ثقة عابرة ولا حماس مؤقت تأتي في لحظة ثم تختفي، إنه بتصور المؤلف شيء أعمق: أن يكون لدى الإنسان يقين بنفسه، بقدرته على المحاولة، وبأن سقوطه لا يعني انتهاء الطريق، وبأن ما يراه اليوم مستحيلا قد يصبح مع الإصرار والعمل واقعا مختلفا. يقول المؤلف في مقدمته: إن مفهوم اليقين يرتبط في أذهاننا منذ الصغر بالعقيدة والثوابت الراسخة، لكنه يريد أن ينقل هذا المعنى إلى مساحة أخرى في حياة الإنسان، يقينه بنفسه معتبرا أنه الخطوة الأولى في طريق النجاح. من هنا تبدأ رحلتنا، ليس من النجاح نفسه بل من اللحظة التي تسبقه، من اللحظة التي يقول فيها الإنسان لنفسه: ربما أستطيع. بدأنا بسؤال: ماذا لو كان الحاجز الأول بين الإنسان وبين حلمه هو الصورة التي يحملها عن نفسه؟ وبعد هذه الرحلة في كتاب يقين وفي سلسلة هذه الحلقات، نستطيع أن نرى كيف حاول الكاتب أن يجيب. بدأ من تصديق الحلم، ثم انتقل إلى الثقة بالنفس، وحذر من أن يصبح الإنسان أسيرا لإحكام الناس، ودعا إلى الإيجابية والانتباه إلى الأفكار التي يكررها الإنسان داخله، ثم قال: لا تقبل بأقل مما تستحق. وضع أمامنا حكايات لأشخاص أراد منها أن تقول أن الإخفاق قد يصبح بداية لطريق آخر، ثم جمع 30 قاعدة تعود في جوهرها إلى العمل عن الذات، على مواجهة المشكلات، التعلم من الأخطاء، إدارة الأفكار، والاستمرار في المحاولة. في النهاية نعود إلى كلمة واحدة: يقين. لكن ربما أصبح معناها الآن أوضح. اليقين بالنفس ليس أن تعرف أنك ستنجح في كل مرة، فلا أحد يستطيع أن يعرف ذلك، وليس أن تتجاهل ضعفك، ولا أن تنكر مشكلاتك، ولا أن تتظاهر بأن الطريق سهل، بل الذي بنى عليه المؤلف كتابه أقرب إلى أن تقول: قد أفشل لكن الفشل لا يعرفني، قد أخطئ لكنني أستطيع أن أتعلم، قد يغلق الطريق لكنني أستطيع البحث عن غيره، قد لا يؤمن الآخرون بحلمي لكن هذا لا يعفيني من مسؤولية أن أختبر قدرتي بنفسي، وقد أسقط لكن سقوط اليوم لا يقرره وحده أين سأكون غدا. هنا نكتشف أن العبارة التي وصفها المؤلف في بداية الكتاب اجعل فشلك بداية جديدة لنجاحك لم تكن مجرد عبارة على صفحة العنوان، بل كانت الخيط الذي حاول أن يمرره عبر الرحلة كلها. فالكتاب لا يسأل الإنسان كم مرة فشلت، بل يسأله ماذا صنعت بعد فشلك. لا يسأله فقط ماذا قال الناس عنك، بل ماذا قلت أنت لنفسك عندما سمعتهم. لا يسأله هل الطريق صعب، بل هل ستسمح لصعوبته بأن تقنعك بأنك لا تستطيع السير. وهكذا نصل إلى نهاية يقين، كتاب صغير في عدد صفحاته، مباشر في لغته، يجمع صاحبه فيه بين خواطره وما قرأه من قواعد وحكايات ونماذج، يحاول أن يدفع القارئ نحو فكرة واحدة تتكرر بأشكال مختلفة. كما نفهم أن بناء الإنسان يبدأ من الداخل، من نظرته لنفسه، من طريقة فهمه للفشل، من قدرته على المحاولة مرة أخرى. وربما تكون أجمل طريقة لنغادر بها هذه الرحلة ألا نسأل أنفسنا: هل أعجبني ما قرأت؟ بل أن نسأل سؤالاً أصعب: إذ كنت أعرف حلماً أجلته طويلاً وخطوة أخاف منها وفشلاً ما زلت أحمله معي، فما الذي سأفعله به الآن؟ لأن اليقين في النهاية إذا بقي مجرد كلمة فلن يغير شيئاً، أما حين يتحول إلى خطوة ثم محاولة ثم تعلم ثم محاولة أخرى، عندها فقط تبدأ الحكاية، الحكاية التي أراد هذا الكتاب أن يوقظها في قارئه. وهنا نغلق صفحات هذا الكتاب،
لكن السؤال الذي بدأ به الكتاب يبقى مفتوحا، إلى أي مدى يمكن أن يصل الإنسان إذا توقف عن إقناع نفسه بأنه لا يستطيع؟

ليس كل ما يغلق في وجهك نهاية، فرب باب أوصد ليفتح أمامك أفق أوسع. وها نحن نواصل رحلتنا، فثمة ضوء ينتظر من يحسن النظر. الأفكار هي التي تقود الإنسان، فإذا صلحت استقامت الخطوات، وإذا استقامت الخطوات اقترب الوصول. وما زلنا معكم نقرأ ضوء الكلمة. بين اليأس والأمل ليست هناك مسافة بعيدة، بل قرار صغير يغير اتجاه الحياة كلها. قد تكون العقبة التي تؤلمك اليوم هي الدرس الذي سيصنع منك غدا إنسانا أقوى. فلنكمل الرحلة. ليست السعادة في أن تملك كل شيء، بل في أن تدرك قيمة ما بين يديك وأن تحمد الله عليه.

0: الورقون. في المرحلة الملكية لا تقارن نفسك بأحد، ولن تتعب نفسك في البحث عن الأحسن والأروع والأجمل، حيث أنك سترضى فيها بالحسن والقبول الجميل. لن تعطي توافه الأمور أكثر من حجمها، فلن يزعجك صراخ طفل أو سكب عصير على الطاولة أو الزحام في الشارع أو كلمة نابية من سفيه. ستدرك أيضا بأنك المسؤول الرئيسي عن حياتك وعن كل جوانبها المختلفة كالأسرة والصحة والعمل. في المرحلة الملكية ستدرك بأن الحال لا يدوم، وأن الألم يزول والوجع ينتهي والظلم يرفع. فلا مواقف في الحياة ميؤوس منها، فالأمل دائما موجود. ويبقى السؤال المهم: لماذا تنتظر مرحلة عمرية معينة حتى تنعم بالمرحلة الملكية؟ بل عليك أن تنعم بها الآن وأنت في ريع شبابك وربيع عمرك، لتعيش حياة فخمة تليق بك. وقف للتأمل. والدهر لا يبقى على حاله، لابد أن يقبل أو يدبر. وما أحوجنا ذلك الوقت لمن يشحن أرواحنا بالطاقة وقلوبنا بالأمل. فربما ينشغل من حولنا عنا فلم يمد لنا يد العون، فهل نبقى جلوسا ننوح ونتأوه؟ العاقل من يوجه حياته بفكره، ومن يستغني بالله ثم بنفسه يسعد ويسعد. والقاعدة تقول: ستعيش سعيدا عندما تخفف توقعاتك عن الآخرين. فلا تذهب أيامك حسرات وأنت تنتظر من يصفق لك، ولا تزهق روحك هما وأنت تتحرى يدا تمتد لك، ولا تكسر فرحتك إذا قصر من حولك عن تهنئتك ومشاركتك الفرح. ويحكى في هذا الشأن أن مدربا للدلافين كان يعلم أحد الدلافين القفز، وكان مع كل قفزة يصفر له فيقفز أعلى، ومع القفزة الرابعة لم يصفر له المدرب، فهل توقف الدلفين أو ترك المكان أو ناح وبكى؟ لا، بل صفر هو لنفسه ثم قفز أعلى وأعلى. تعلم كيف تحفز نفسك وكيف تشد من أزرها. تعلم كيف تبني. المرحلة الملكية. مقتطفات لخالد المنيف. إن اليوم الجديد مهم أيضا في إعطائنا بداية مفعمة بالنشاط كل يوم. فمهما كانت صعوبة اليوم الذي سبقه، ومهما كان الليل عصيبا، فهناك دائما أمل متجدد مع اليوم الجديد، فرصة جديدة وبداية جديدة. فبدلا من التعامل مع اليوم الجديد على أنه من المسلمات أو استقباله على مضض، ينبغي أن نقيمه ونكون ممتنين لفرصة أخرى لنبدأ من جديد. خلال اللحظات القليلة التي تلي الاستيقاظ، اترك الليل وراء ظهرك وفكر في اليوم التالي. لا تفكر كثيرا في جدول خططك اليومي في حد ذاته، لكن فيما تريد أن تحققه من اليوم فيما يتعلق بتطورك الشخصي. كيف تريد أن تصبح وما التعديلات التي قد تريد أن تجربها كي تصل إلى هذا الإنجاز؟ اعقد النية. ربما تريد أن تشعر بسلام أكثر وقلق أقل. بالتركيز على أهمية الهدوء في حياتك ستحاول أن تبني علاقات جيدة مع الناس بإدراك احتياجاتهم وكذلك احتياجاتك. فمن خلال التسليم بصحة هذه الفكرة، أيما كانت النية وإدراكها بحق، ستتسلل إلى وعينا الأعمق وكذلك عزيمتنا الواعية. فيجب أن لا يكون الأمر معقدا، فالأمر يبدو كأننا نضبط نغمة اليوم وهو ما يمكن تحقيقه. قانون الحب الجميل. عمرك قصير وهو جدير بأن تحيا فيه، لا تكتفي بمجرد العيش. فإن كنت تحب نفسك حبا حقيقيا فلا تكن كالدمية التي يتلاعب بها الصغار، لا تعش في جلباب البشر، لا تتسول رضا أحد، لا تترقب ثناء أحد. فإن اهتمامك المبالغ به برأي الناس فيك سيجعل منك دمية في أيديهم. لا تتنازل عن مشاعرك وهي أثمن ما تملك. إلى هنا نصل معكم إلى ختام هذه الحلقة. إلى الملتقى. دمت بود.
1: ختاما تقبلوا التحايا من أسرة البرنامج، من الإعداد والتقديم وليد الدلح، الوراقون، أخرجه لكم أحمد الأمير.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم

0: إخراج أوس الشطي.
1: وصلنا. هذه القلعة؟
2: هذه هي القلعة. الحمد لله على السلامة. يلا أستاذن أنا.
1: لحظة، وين رايحة؟
2: لازم أستعد للعرس. لا تخاف، ما راح تكون بروحك، في من راح يستقبلك.
1: أوه، القلعة شكلها مهجور، شكلها يخوف.
2: شنو؟ الحين بتتزوج من ينية وتناسب عفاريت وتخاف من مكان مهجور؟ لا، هذه ما حقيتها منك حبي.
1: هي صح، معاك حق حياتي. خلاص خلاص، انتي روحي استعدي وانا اشوفك في العرس يا حبي. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله. باب القلعة يتحرك وينفتح بروحه. مو هذا شيء عادي، مو أنا راح أناسب ينانوة. أخ، هذه آخرتك يا العبود. بس وينهم؟ ماني شايف أحد. وين النسايب؟ ماكو أحد هني. هلو، أي في أحد هني؟

0: ذيب نالك الملامس اللي تبيها القطرة والبشت تنحل المشكلة.
1: أكيد بتنحل المشكلة مو كذي يا عماد؟
2: لا
0: شنو فيه بعد؟
2: أنا أقول لك شنو فيه. إحنا ما اتفقنا على الزفة. أنا مزاجي إني أشوف ولدي ينزفف بقي، هذا واحد. اثنين، إحنا ما اتفقنا على مكان العرس.
0: أنت تتغشم ولا ما تفهم؟ إيش كنا نقول طول اليوم؟ العرس مو في القلعة.
2: لا ما اتفقنا عيل.
1: عماد عماد، ايش قاعد تقول؟ ايش قاعد تسوي؟
2: سايرني انت بس يا حجي، سايرني في حجي. انا عندي فكره.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من أنت؟ من أنت؟
1: هلو، شنو ما عرفتني؟
0: لا والله ما عرفتك، من أنت؟ بسم الله الرحمن الرحيم.
1: أنا صاحبك ونسيبك، أول واحد تعرفت عليك في البيت المسكون يا حلو. لحقت تنساني؟ لا لا لا لا لا لا لا تخليني أزعل منك.
0: لا تؤاخذني، بس شكلك وايد يخوف. قصدي هيئتك فاجأتني. أنا أول مرة أشوفك، عكس الصورة اللي رسمتها ببالي عنك.
1: وشنو الصورة اللي رسمتها في بالك؟
0: وليه هذا شو أقول له؟ بالله مو واضح من ردة فعلي أني متصروع منك يا الحبيب. ها؟ شنو هذا؟ حافر؟ ويلك، كملت. إذا هذا أخوها، هي شلون بيطلع شكلها؟ أخ لا لا لا لا لا، أستعجل بالأحكام وخل أنظر لين أشوف العروس بعيني.
1: عبود، عبود، بس
0: شنو
1: الصورة اللي رسمتها ببالك؟ قل لي.
0: يعني أقصد الصورة مختلفة، يعني بعد أنت لا تحرجني بالكلام.
1: إشبيك؟ لا تنحرج. إشبيك؟
0: شنو؟
1: أنا العشير يا حبيبي، تفضل معي.
0: لحظة لحظة، شنو تفضل معي؟ وين؟
1: لا أكيد ما رح أقولك تفضل المخفر.
0: شنو اشتبي؟
1: مش غرفة الملابس، إشبيك؟ اي مش غرفة الملابس، ايش فيك؟ لا تخاف.
0: شنو؟
1: لا بنلبسك لبس العرس.
0: شنو لبس العرس؟
1: اي بعدين اخذك حق القاعة بنلبسك هاي التنورة.
0: ها؟
1: تنورة؟
0: اي
1: شغلنا هذا؟
0: لا يبا، شنو تنورة؟ غطرة وقال ما يمشي الحكي. شنو
1: لا
0: هذا؟
1: ماكو غطرة وقال.
0: ها؟
1: كنسلناه.
0: بس تنورة بس؟
1: تنورة كرفتة صغيرة.
0: شنو هذا؟
1: وشوية تشك تشك تشك تشك تشك تشك. ايوه شوف، ما اقدر تشوف، قاعد تنقص. شفتي؟
0: بس
1: اي
0: شنو بعد؟
1: بنعرفك على باجي الاهل.
0: بتعرفني على باجي الاهل؟
1: كلهم تنانير.
2: كنتم معه. اللي بعده. تأليف أسامة الشطي، إخراج أوس الشطي.

0: شخصيات من بلادي معكم ومعهم لنا وقفة شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ. فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان عقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل في البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2 سنين.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: خالد صالح الغنيم، ولد خالد صالح الغنيم عام 1916 في حي جبلة فريج الغنيم، وتلقى تعليمه لدى الكتاتيب ثم انتقل إلى المدرسة المباركية. هو رجل عصامي، بدأ حياته العملية كمشرف عام للأبوام التي تنقل المياه من شط العرب إلى الكويت، ثم صار نوخذا. افتتح مكتب تجاري عام 1956، وذلك للعمل في مواد البناء على أثر الطفرة الاقتصادية، وكان يلقب بملك الإسمنت. انتخب نائباً للرئيس في مجلس الأمة عام 1963، وأصبح رئيساً لمجلس الأمة عام 1971. عين عضواً في مجلس الإنشاء، وتم تعيينه مديراً عاماً لدائرة الأشغال العامة عام 1975. ساهم في تأسيس العديد من الشركات الاقتصادية مثل شركة أسمنت الكويت. له العديد من أعمال الخير في جمهورية مصر العربية والجمهورية العراقية والجزائر، كذلك كان من أبرز المشاركين في حملة تبرعات لمصر إبان العدوان الثلاثي. تبرع بإنشاء وتأسيس مركز القادسية الصحي والذي يحمل اسمه. توفي خالد صالح الغنيم عام 1990.
7: الرابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. في موجزنا لهذه الساعة، وزير الخارجية السعودي يؤكد حق المملكة في حماية أمنها وسيادتها ويدعو إلى مواجهة التهديدات الإقليمية. وزير الخارجية العماني يدعو إلى احتواء التصعيد في المنطقة وصون الملاحة عبر مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تكثف عملياتها في تعز وتستهدف تعزيزات ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي. جيش الاحتلال يجدد غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في جنوب لبنان. الأمم المتحدة تكثف اتصالاتها مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لخفض التصعيد. وهجوم روسي بالمسيرات يستهدف كييف وسط استمرار التصعيد الجوي المتبادل. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.
8: نظام حديث على تطوير الإدارة وتطوير السيارات، قال سووا اللي تبيه ولا عليك منه. فجبت 5 سيارات، قلت أجيب خمسة الحين أراويكم هالسيارات هذه. والله ونجيب خمس سيارات ونحمل واحدة منهم ونحمل واحدة من الأوليات ونخليهم يفرقوهم عندي بالإدارة كراج عود عندي فرقوا هذا طن حطه هني. هذه واحدة جابت خمس أطران قلت هذه واحدة وهذه طن واحد هذه خمس أطران وهذه طن هذه فيها خمس نفرات والسائق السائق هذه فيها نفرين والسائق الثالث بس شوف الوفرة قالوا خلاص سوي اللي تبي جبت نوع بعد متطور خذوه العراقيين عاد هذا غالي يسمونه كوكا ألماني هذه تقطين الغسالة الثلاجة تفرمها قطع وتدششها داخل على سيارات مرسيدس وفولفو خذوهم العراقيين 20 مرسيدس و25 فولفو من أول ما دشوا خذوا هذيلة أي على 40,000 اللي أنا مسويها للحين بالشوارع أو بالمناطق النهائية أو غيرها سووها أول كان الداخل ديرة الحاويات الكبار صفر صندوق كبير أي هذا يابو شركة سويدية عشان تصمم الصندوق هذا أخذت منهم 65,000 دينار لذاك الوقت فيابو لي المواصفات وقالوا زياد عندنا اجتماع أساس الرأسي مناقصة هذه على الشركة تسوي لنا الحاويات هذه قلت أنا ما أجيكم ليش عاتينا أنت المسؤول عن هالشيء قلت له أنتوا أخذتوا رأيي سألتوني عن هالشيء هذا هون دفعون 65,000 دينار على حاوية إحنا إيش مهنتنا إحنا قاموا ألقوها تلقونا ولا أنا ما أبي شيء أنا أسوي لكم الحاوية بلاش بأسبوع واحد هذيل أخذوا شهرين ثلاثة قلت بأسبوع واحد أنا أعطيكم مواصفات الحاوية تصرح للسيارات كلها نسوي لهم الرسمة الهندسية ونعطيهم إياه وننزلها في مناقصة الكل استانس يوني حتى يقول مشكور مصانع سهلة وشيء عجيب تركب على كل السيارات الملة أخذ مناقصة للعراق 100,000 حاوية من تصميري يو شكروني بعد اي والله وليه الحين موجودة على كل سيارة تركب أنا بالغزو ما رحت أي ما داومت سألوا الموظفين الفلسطينيين اللي موجودين وين مديركم اتصلوا فيني كنت تقولوا تقاعد مريض في القلب هذا أنا صدق مسوي عملية قلب 92 في أمريكا فقالوا لازم يجي نشوفه ولا ترى نروح له يومني قالوا لي السالفة كذا كذا قلت أريد وياكم يلا رحت له الله سلم علي وعلى يا أهلا ومرحبا نبيك تداوم قلت له أنا ما أقدر مريض قلب سوي عملية قلب تعبان يعني تبتغضي علي يا داوم الله قال خلاص لو احتجانك نيك قلت حاضر وارجع البيت عاد راحوا تحررت الكويت الحمد لله أول مرفق في البلدية إدارة النقليات سجلت السيارات اللي عندي مصادرة كلها دزيت كتاب للمرور يعطوني أسماء أصحاب السيارات هذه عشان أتصل فيهم وقلت تعالوا سياراتكم موجودة لأن جراجنا صار جراج مركزي لسرقات الكويت السيارات وغيرها شحنون من جراجنا يشحنون ويودون العراق في سيارات الفولفو يدد ما مشت ناديناهم قلنا تعالوا سياراتكم هنا، ياخذوها مرسيدس كوبي ما كوبي شغلان ايه وتريلات ومدري شنو تناكر كلها سلمتها لاهلها. مصطفى كرم مش كثر يمكن 20 سيارة هنا 93 92 سويت عملية تقاعدت. عبد الرحمن دعي المذكور موجود أظن الله يذكره بالخير قال لي لا ما تطلع لأن تعبان مريض شافني وصار عندهم عزة وشعر تطالع حالتي قال يا معود قاعد تكفى قلت له لا والله مري اسمح لي تقاعدت وقعدت سنة كذي ارتاح تالي تيمي هذه صناعة البلاستيك كانت الحصر والبلاستيك. الحصر أول ماكو مصانع بالكويت نسويها أي تالي لما تجي من الصين من الهند من انكسر سوقها خليناها تولي الحين نصنع البلاستيك بأنواعه

عملك مرآة نزاهتك، التزامك جودة أعمالك، كفاءتك وقراراتك، خلها تتسم بصفة النزاهة.

0: أن دولة الكويت تعتبر من أكثر الدول نشاطاً في العمل الخيري والإنساني، حيث جبل أهل الكويت منذ القدم على مد يد العون والمساعدة الإنسانية عبر أعمال خيرية بلغت مختلف أرجاء الأرض، وهذا ما منح دولة الكويت مكانة رائدة في المنطقة والعالم، وجعل منها مثالاً يحتذى في الخير والبذل والعطاء. ومن خلال نهج ثابت ومبدأ راسخ، واصلت الكويت تصدر المشهد الدولي في مجال العمل الإغاثي والإنساني، بهدف الإسهام في صون كرامة الإنسان وتحسين ظروف معيشته وتقديم المساعدة والعون لأشد الحالات الإنسانية ضعفاً وحاجة، سواء كان ذلك ناجماً عن وضع اجتماعي معين أو عن نشوب حروب وصراعات أو عن كوارث طبيعية وأزمات اجتماعية أو اقتصادية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين، أما بعد. مما لا شك فيه ولا ريب، وكما هو معلوم عند كل مسلم ومسلمة وعند كل مؤمن ومؤمنة، أن ما من خير إلا ودعا إليه ربنا جل وعلا في كتابه، وكذلك نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته، وما من شر إلا وحذر منه ربنا جل وعلا في كتابه، وجاء التحذير في سنة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، ذلك أن الآيات في كتاب الله وكذلك أحاديث نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لا تأمر إلا بما فيه خير ومصلحة ومنفعة، ولا تنهى إلا عما فيه شر وضرر ومفسدة. يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. في بداية هذه الصورة الكريمة يقول الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين، أي الذي يكذب بيوم الحساب.

الحساب وبيوم القيامة وباليوم الآخر. ولا شك أن هذا على خطر عظيم، لأنه ينكر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر. لأن الإيمان باليوم الآخر من الإيمان بالله جل وعلا، والله سبحانه وتعالى في كتابه ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم في سنته أخبرونا أن من أركان الإيمان وأصول الإيمان الإيمان باليوم الآخر. قال الله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وعندما سأل جبريل نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عن الإيمان، فقال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره.

0: وتعد الجمعيات الخيرية بمثابة العلامة البارزة في ساحات العطاء الإنساني، وهذا بفضل تحركاتها الميدانية السريعة في مختلف بقاع الأرض، انطلاقاً من مبادئ وتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف وواجبها الإنساني، والذي يعكس بكل تأكيد عن الموقف الرسمي للكويت حكومة وشعباً اتجاه مساعدة كل المحتاجين بعيداً عن أي اعتبارات تتعلق بالدين أو العرق أو الجنس أو اللون. وتحاول الجمعيات والمنظمات الخيرية الكويتية إغاثة المنكوبين في حالات الكوارث والنكبات والحروب والمجاعات وأي ظروف مشابهة لإيوائهم وإعانتهم على التأقلم مع الأوضاع وإنشاء المشاريع التعليمية والتدريبية المختلفة بهدف تنمية الطاقات البشرية واستغلالها والعمل على القضاء على الأمية لفتح الطريق أمام التقدم والتنمية.
1: ثم بعد أن ذكر ربنا جل وعلا: أرأيت الذي يكذب بالدين، الذي ينكر اليوم الآخر الذي هو من أركان الإيمان وأصول الإيمان، قال الله سبحانه وتعالى: أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فمن ينكر اليوم الآخر الذي هو أحد أركان الإيمان وأصول الإيمان، من صفاته أنه لا يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، لا يعطف على المسكين ولا يعطف على اليتيم. ولا شك أن هذا من صفاته، لأنه إن كان ينكر أصلا من أصول الإيمان وركن من أركان الإيمان، فمن الطبيعي أنه يرتكب ما هو أقل من ذلك، أنه لا يعطف على المسكين ولا يعطف على اليتيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. ثم يقول ربنا جل وعلا محذرا من أمر عظيم، فيقول الله جل وعلا: فويل للمصلين. والويل هو واد في جهنم. لمن؟ للمصلين. هل كل المصلين أم من يتصفون بصفات معينة؟ فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون المعون. فمن أدى الصلاة حق الأداء كما أداها نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، وكما وردت في صفة صلاة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه لا تشمله هذه الآيات الكريمة وهذه الصورة الكريمة. ولكن الذي يكون ساهيا في الصلاة ولا يدرك أنه يقابل رب العالمين، وكذلك يصلي ليس لله سبحانه وتعالى، لأن الصلاة عبادة لله جل وعلا، ولا بد أن يكون فيها حتى تقبل عند الله سبحانه وتعالى الإخلاص ومتابعة نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فمن صلى ساهيا لا يدرك أنه يقابل الله جل وعلا، وكذلك مرائيا من أجل الناس، فلا شك أن هذا يقع في الشرك الأصغر كما أخبر نبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يمنعون حتى أقل الأشياء.

فنحذر غاية الحذر من السهو وكذلك المراءة في الصلاة، وأن نؤديها إخلاصا ومتابعة للنبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. أسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، ويجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبر البر أن يصل الرجل ود أبيه. رواه مسلم.

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة من حلقة جديدة من برنامجنا، والذي أسأل الله عز وجل أن يجعل فيه خيرا كثيرا ونفعا كبيرا. أيها الإخوة وأيها الأحبة، حديث عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث العظيم جدا ينبغي لكل إنسان أن يتأمله ويتدبره، من أراد السعادة الحقيقية، من أراد هناء القلب وسكون القلب، من أراد أن يعيش حياة هانئة قانعة فيها من التلذذ بحب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم وقرب الله عز وجل ومعية الله وتوفيق الله سبحانه وتعالى، فليتأمل هذا الحديث. هذا الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، قال: وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، قال: وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. متفق عليه. هذا الحديث يعني عظيم وعلى درجات الصحة، ورواه يعني البخاري في صحيحه ومسلم، فعندما يرويه البخاري ومسلم يعني أعلى درجات الصحة وثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. هنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول لنا ثلاثة أمور، هذه الثلاثة احرص عليها. ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان، يعني أينما تجد إنسان يحرص على هذه الثلاث يجد حلاوة الإيمان. ثلاثة أمور يجد فيها حلاوة الإيمان، أي إنه يجد في قلبه إذا حققها لذة ليست كلذة السكر ولذة العسل ولذة الطعام الطيب، هذه لذائذ باللسان، وإنما لذة في قلبه، حلاوة، شيء حلو، شيء سعيد مفرح، سكينة، طمأنينة. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب، راحة النفس وسكينة الإيمان وفرحتها ومحية الله عز وجل، أنس وسعادة لا يعدلها شيء. هذه لمن؟ لمن حقق الثلاث. قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه.

مما سواهما. حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم يكون هذا الأمر أحب إليه مما سواهما، بمعنى أن تقدم محاب الله ومحاب رسوله صلى الله عليه وسلم وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على جميع الأشياء، تقدم الواجبات، تقدم الفرائض، تقدم الأمور التي أمرنا بها الله عز وجل في كتابه أو شرع لنا النبي صلى الله عليه وسلم في السنة النبوية بوحي من رب العباد. هذه الأمور عندما تقدمها وتتعمد دائما أنك تقدم طاعة الله وطاعة رسوله وحب الله وحب رسوله على محاب النفس ولذائذ النفس وشهوات النفس إذا خالفت طاعة الله، وتؤثر طاعة الله حتى على الأمور التي قد تكون مباحة ولكن الإنسان يتركها طاعة لله وفي سبيل أن يحقق العبادة. فالإنسان يباح له أن ينام لكن يقدم مثلا العبادة والتنفل وقراءة القرآن، إنسان يحب الطعام والشراب وهذا أمر مطلوب لكن يصوم ويتعبد الله بالصيام وهكذا. فإن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، إذا حققت هذا الركن الأول أبشر بحلاوة ولذة في قلبك وسعادة وأنس وقرب من الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى من ترك شيئا لله الله عز وجل يعوضه خيرا منه. لا تظن الدنيا أنت تقدمها يعني، أو عندما تقدم هذه الدنيا وكذا سوف يعني خلاص هذه الدنيا تجد السعادة الكاملة، لا لا، لابد أنك تجعل تنازلات عن هذه الدنيا، تقدم طاعة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في الأمور الواجبة، وإن آثرت كذلك في الأمور الأخرى من نوافل على محاب النفس وأكرهت هذه النفس على أداء الطاعات واكثرت من النوافل، مع وجود حاجة للإنسان، الإنسان لا يغفر حاجته للراحة للطعام للشرب، لكن أن يكون هناك عندك تقديم وإيثار دائما على الطاعات على محاب النفس وهوى النفس، مع الإتيان بما تقوم به الحياة من راحة من طعام من شراب، هنا تجد حلاوة الإيمان. ثم قال وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الله أكبر، هناك محبة طبيعية، إنسان يحب أهله وأبناءه وغيره، هذه محبة طبيعية، لكن محبة الإيمان لا تحب إلا أهل الإيمان أهل التقوى، تحب الأنبياء، تحب المرسلين، تحب الصحابة وأهل البيت رضي الله عنهم، العلماء الربانيين الصالحين، تحبهم بما فيهم من خير، وإن كان هناك إنسان اجتمع فيه خير وشر تحب ما فيه من خير. إذن أن يحب المرء لا يحبه إلا لا، وأن يكون صحبتك وإخوانك تحبهم لله عز وجل، لا لأجل الدنيا ولا لأجل المصالح، تحبهم لله سبحانه وتعالى. عندما تحب الصالحين الله عز وجل يقول في الحديث القدسي وجبت محبتي المتحابين فيه والمتزاورين فيه والمتباذلين فيه، عندما تحبهم حبك هذا يجمعك بهم في جنات النعيم. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. قال وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يقذف في النار. يكره الكفر والشرك بعد أن أنقذه الله سبحانه وتعالى كما يكره أن يقذف في النار. انظر لو قيل لك تلقى في نار والعياذ بالله في جهنم، هل إنسان عاقل يقول لك أريد أن ألقي نفسي في جهنم وأكون سعيد وفرح؟ لا. فكذلك تكره أنك تكون ترجع إلى الكفر، هذه طبعا إن كان مشركا أن يعود إلى الكفر، إن كان مؤمنا يكره أن يرتد عن دين الله سبحانه كما يكره أن يقذف في النار، بمعنى أنك تبغض الكفر، تبغض الشرك، تبغض أهل الكفر لما فيهم من كفر، وليس معنى ذلك لا نتعامل، لكن تبغض ما فيهم من كفر، تبغض الشرك وتبتعد عن الكفر والشرك، لا تعبد غير الله ولا تشرك بالله، لا تصرف العبادة لغير الله، تحذر من أن
يعني يجرك

الشيطان للشرك بالله. انظر إلى إبراهيم عليه السلام كيف كان يدعو: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. تبتعد عن أسباب الشرك صغيره وكبيره، تبتعد عن الكفر بالله سبحانه وتعالى وكل ما يجلب الكفر بالله عز وجل. هنا تجد الحلاوة الإيمانية. إذن يا أخوة يا كرام، الخلاصة ثلاثة أمور لا بد أن نحرص عليها: طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، تقديمهما على كل شيء، وقت الصلاة، وقت العبادة، وقت الصيام، وقت الحلال والحرام، الأمور المحرمة، أن نقدم طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم على جميع الأمور أحب إليك من أي شيء آخر، وأن تحب المرء لا تحبه إلا لله، تحب الصالحين والأخيار لله وحده لا لأجل الدنيا، وأن تكره الكفر وبريد الكفر ويجره من كبائر ذنوب ومعاصي وما يجر إلى الكفر والعياذ بالله. هنا تعيش في لذة إيمانية وسعادة ربانية. صلى الله أن يرزقنا وإياكم لذة الإيمان وحلاوة الإيمان، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج إرث. على مدى الحلقات اللي فاتوا مشينا مع قصة بيت الحكمة من بداية بغداد إلى خزائن الكتب وبعدها حركة الترجمة، ثم شفنا شلون انتقل العلماء من نقل المعرفة إلى إنتاج معرفة جديدة، وعرفنا عالم الوراقين والنساخ والمكتبات ومجالس العلماء. واليوم وصلنا إلى الحلقة الأخيرة من هذه السلسلة، والسؤال اللي نختم فيه هذه القصة مو بس شنو صار لبيت الحكمة، السؤال الأهم هو شنو بقى منه؟ لأن المؤسسات ممكن تتغير أو تختفي، لكن المعرفة إذا انتشرت وصارت بين أيدي الناس يصعب أنها تختفي معها. بعد عهد المأمون استمرت الحياة العلمية في بغداد، لكن الظروف ما ظلت ثابتة. الدولة العباسية مرت بمراحل مختلفة وتغيرت موازين القوة، وظهر أكثر من مركز للعلم والثقافة داخل العالم الإسلامي. وهني لازم نصحح فكرة منتشرة أحيانا، وهي أن العصر العلمي انتهى مباشرة بانتهاء عهد المأمون. الواقع أن التأليف والترجمة والطب والفلك والرياضيات استمرت بعده، وظهر علماء كبار في أزمنة لاحقة، وبعضهم عاش في بغداد وبعضهم في مدن أخرى. وهذا بحد ذاته واحد من أهم آثار المرحلة اللي ارتبطت ببيت الحكمة. المعرفة ما عادت موجودة في مكان واحد، الكتب نسخت وانتقلت، والعلماء سافروا، والطلاب احملوا معاهم اللي تعلموا، ومراكز علمية جديدة أظهرت من المشرق إلى الأندلس. يعني حتى لو تغيرت مكانة مؤسسة معينة في بغداد، المادة العلمية اللي كانت متداولة صارت موجودة في شبكة أكبر بكثير. ومع مرور القرون صار اسم بيت الحكمة أقل وضوحا في المصادر مقارنة بالفترة العباسية المبكرة، وما نقدر نرسم خط زمني بسيط نقول إن المؤسسة ظلت بنفس شكلها ووظيفتها في عهد المأمون إلى آخر أيام بغداد العباسية. المؤسسات تتغير، والخزائن تنتقل، والرعاية تتبدل. ولهذا من المهم نفرق بين تاريخ بيت الحكمة كمؤسسة وبين تاريخ الحركة العلمية العباسية الأوسع اللي استمرت بأشكال متعددة. لكن بغداد نفسها ظلت مدينة مهمة للعلم، أظهرت فيها مدارس ومكتبات ومؤسسات جديدة، واستمر العلماء، الأطباء، الفقهاء، الأدباء يدرسون ويألفون. وفي القرن الثالث عشر الميلادي كانت المدينة للحين تمتلك مكانة علمية وثقافية، إلى أن وصلت سنة 1258، السنة اللي دخل فيها المغول بغداد بقيادة هولاكو، سقطت العاصمة العباسية بعد حصارها. هذا الحدث كان قاسي على المدينة، حصل دمار واسع، وفقدت بغداد أعداد كبيرة من سكانها، وتضررت مؤسساتها ومبانيها ومجموعاتها العلمية. وهني ارتبطت نهاية بيت الحكمة في الذاكرة الشعبية بسقوط بغداد. ومن أشهر القصص اللي تتكرر إن أعداد هائلة من الكتب ألقيت في نهر دجلة حتى تغير لون الماء من حبرها. لكن لما نتعامل مع التاريخ لازم نفرق بين الصورة الأدبية المشهورة وبين الشيء اللي نقدر نثبته بشكل دقيق. ما عندنا أدلة كافية تسمح لنا نقول إن كل التفاصيل المتداولة عن رمي كتب بيت الحكمة في دجلة حدثت بالحرف بالشكل اللي تروى فيه اليوم. كذلك مو واضح أصلاً إذا كان بيت الحكمة في سنة 1258 ما زال يعمل بنفس الصورة اللي ارتبط فيها بعصر المأمون قبل أكثر من 4 قرون. المؤكد أن سقوط بغداد تسبب بخسائر بشرية وثقافية كبيرة، وأن مكتبات ومجموعات كبيرة من الكتب تضررت أو ضاعت. لكن اختصار تاريخ العلم كله في مشهد واحد ممكن يعطينا صورة ناقصة، لأن المعرفة اللي بدت رحلتها قبل قرون كانت طالعة من بغداد من زمان. كتاب ينسخ عشرات المرات، وكل نسخة
تروح مكان مختلف. عالم يقرأ ويكتب شرح عنه، وعالم ثاني يختصره، وثالث ينتقد فكرة معينة فيه، وبعدها يظهر مؤلف جديد مبني على كل هذه الطبقات. بهذه الطريقة ما عاد عندنا كتاب واحد نقدر ندمره وتنتهي المعرفة معه. ومن أهم المسارات اللي خذتها هذه المعرفة انتقال الكتب العربية إلى مناطق مختلفة، منها الأندلس وأجزاء من أوروبا. ابتداء من القرون الوسطى ترجمت مؤلفات عربية إلى اللاتينية، خصوصا في الطب والرياضيات والفلك والفلسفة، وبعض هذه المؤلفات كانت أعمال أصلية لعلماء كتبوا بالعربية، وبعضها احتفظ بأجزاء من تراث أقدم كان قد ترجم إلى العربية ودرس وطور. وهني صارت رحلة المعرفة تأخذ اتجاه جديد. النص اللي انتقل قبل قرون من اليونانية إلى السريانية وبعدها إلى العربية ممكن ينتقل لاحقا إلى اللاتينية. وفي كل مرحلة ما كان الموضوع مجرد نسخ، لأن العلماء والمترجمين كانوا يضيفون شروح ومصطلحات وطرق جديدة للفهم. ولهذا تأثر الحركة العلمية العربية في تاريخ المعرفة ما يعتمد فقط على فكرة حفظ علوم القدماء، لأن العلماء المسلمين وغيرهم

ممن اكتبوا باللغة العربية أنتجوا كذلك أعمالهم وملاحظاتهم وحساباتهم الخاصة. نشوف هذا الشيء بوضوح في الرياضيات. أعمال الخوارزمي وصلت آثارها إلى أوروبا واسمه صار مرتبط بكلمة ألغوريثم، بينما كلمة الجبرة ترجع إلى الجبر، وفي الطب ترجمت مؤلفات لعدد من الأطباء إلى اللاتينية وظلت تستخدم في التعليم لفترات طويلة. وفي الفلك وصلت جداول وملاحظات وحسابات أنتجها علماء اكتبوا باللغة العربية إلى بيئات علمية ثانية. لكن يمكن الإرث الأكبر ما يكون كتاب معين أو اكتشاف محدد، الإرث الحقيقي هو فكرة أن المعرفة ممكن تنتقل بين الحضارات بدون ما تفقد قيمتها بسبب المكان اللي جت منه. علماء بغداد تعاملوا مع معرفة هندية وفارسية ويونانية وسريانية وترجموها إلى اللغة العربية، وبعدها درسوها وانتقدوها وأضافوا عليها. يعني المعرفة بالنسبة لهم كانت شيء قابل للتعلم والتطوير. وهذا الجزء يخلينا نرجع إلى بيت الحكمة نفسه. إذا سألنا هل كان بيت الحكمة أعظم مكتبة في العالم أو هل كان علماء بغداد كانوا يشتغلون داخله، التاريخ ما يعطينا إجابة تسمح لنا بهذه المبالغات. لكن إذا سألنا هل اسم بيت الحكمة يمثل مرحلة مهمة من تاريخ المعرفة في بغداد، هني الإجابة أوضح بكثير، لأن قصة بيت الحكمة تعطينا نافذة نشوف من خلالها عالم كامل. نشوف دولة تستثمر في الحصول على الكتب، ومترجم يقضي سنوات يتعلم لغة وعلم، وناسخ ينتج نسخة جديدة، وعالم يقارن بين رأيين، وفلكي يراقب السماء، ورياضي يحاول يحل مسألة بطريقة مختلفة. كل واحد منهم يضيف جزء صغير إلى سلسلة طويلة. ويمكن هذا هو السبب اللي خلى اسم بيت الحكمة يعيش إلى اليوم. المباني ممكن تختفي، والخزائن ممكن تتفرق، وحتى المدن تمر بفترات ازدهار وتراجع، لكن الفكرة اللي مثلها المكان استمرت. المعرفة ما تعيش لأنها محفوظة داخل غرفة أو مكتبة معينة، لكنها تعيش لما تنتقل من شخص إلى آخر، ومن لغة إلى لغة، ومن جيل إلى جيل. بدينا قصتنا بمدينة بناها أبو جعفر المنصور على ضفاف دجلة، وشفنا شلون صارت بغداد نقطة تجمع للكتب والعلماء والمترجمين. وبعد قرون طويلة تغيرت المدينة وتغير العالم من حولها، لكن أسماء ومؤلفات ومصطلحات خرجت من هذه البيئة ظلت حاضرة في تاريخ العلم. وهذا كان إرث بيت الحكمة، مو مجرد مكتبة امتلأت بالكتب، لكن مرحلة أثبتت أن جمع المعرفة هو البداية فقط، وأن القيمة الحقيقية تبدي لما نقراها، نفهمها، نراجعها، وبعدها نضيف لها شيء جديد. فإلى ذلك الحين دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.

حماية أبنائنا مسؤولية مشتركة، تبدأ من الأسرة، تتكامل مع المدرسة والمجتمع بالاحتواء والتوجيه والمتابعة. نصنع لهم بيئة آمنة تحميهم من السلوكيات السلبية وتمنحهم فرصة حقيقية للتعلم والتغيير للأفضل. نعزز

ثقتهم بنفسهم ونوجه طاقتهم لنجاح ومستقبل آمن، لأن بنجاحهم يزدهر المجتمع والوطن. إحنا وياكم طوال العام في حملتكم وقاية وأمان. الوقاية والأمان تبدأ بالوعي المجتمعي.

حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة. قبل كل شيء نستعين بالله فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الصحبة هي عقد بين أخ وأخ، عقد غير مكتوب لكنه عقد أخوة وعقد إخاء وعقد صفاء وعقد مصافات وعقد كمال وعقد اكتمال. ما هي حقوق هذه الأخوة؟ حقوق كثيرة، أولها اعتقاد المودة، بمعنى أن يكون لصاحبك في قلبك مودة، وأيضا مثلها أن يكون لك في قلب صاحبك مثل تلك المودة. ثم من حقوق الإخوان أيضا أن تغفر هفوتهم، وأن تعفو عن زللهم، وأن تستر عيبهم، لأن من رام بريئا من الهفوات سليما من الزلات رام أمرا معوزا وأطلب شيئا ووصفه معجز. وقد قالت الحكماء: أي عالم لا يهفو، وأي جواد لا يكبو، وأي صائم لا ينبو. فلا بد للإنسان أن يراعي وأن يعرف حقيقة الأمر، وأن لا يطلب أحلاما غير موجودة. يقول بعضهم: من حاول صديقا يأمن زلته ويدوم اغتباطه به، هذا إنما يطلب محالا، لأنك تطلب شيئا غاية الكمال ذلك لا يكون. وأنت كضال الطريق الذي يطلب شيئا، وضال الطريق كلما سار كلما ابتعد عن مقصده أكثر. وقد قيل لبعضهم: أي إخوانك أحب إليك؟ قال: من غفر زللي وقطع عللي وبلغني أملي. هذا هو الصاحب، إن أخطأت يغفر عني زللي، لا يعيرني به، ويقطع عللي، لا يزيد علتي علة، وأن يبلغني أملي. هذا هو الصاحب الذي يفرح به والذي يرجى. كما يقول أحد الشعراء: ما كدت أفحص عن أخي ثقة إلا ذممت عواقب الفحص، لأن تفتيشك بعد ذلك إنما يعود عليك بالألم ويعود عليك بالوبال، لأن إن إما أن تتركها على سترها وعلى جمالها، لا تكن ممن يفتش تفتيشا زائدا يعود عليه بالآلام. ومن الأبيات الجميلة التي تنسب للإمام الشافعي رحمه الله أنه يقول: أحب من الإخوان كل مؤاتي، وكل غضيض الطرف عن عثراتي، يوافقني في كل أمر أريده، ويحفظني حيا وبعد مماتي، فمن لي بهذا ليت أني أصبته، فقاسمته مالي من الحسنات، تصفحت إخواني فكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي. أحب من الإخوان كل مؤاتي، الذي آتيه ويأتيني، بمعنى الذي أجد خفة له ويجد خفة لي، الذي إذا ذكر عندي استبشرت، وإذا ذكرت عنده استبشر. هذا هو الصاحب الذي يأتيك وتأتيه، هذا واحد. وكل غضيض الطرف عن عثراتي، غضيض الطرف عندك عثرة وعندك زلة، يكون ممن يعفو عنك في هذا، يوافقني في كل أمر أريده، في كل أمر أريده يوافقني، ليس الذي كلما عزمت على شيء ثبطني، ننهض إلى كذا لا، نريد كذا لا، يعاكسك في كل أمر، هذا ليس بصاحب، بل هذا وبال يتعب. ويحفظني حيا وبعد وفاتي، في حياتي يحفظني وبعد وفاتي، ليس الذي في مشهدك يحفظك وفي غيبتك يأكلك. ثم يقول: فمن لي بهذا ليت أني وجدته. يقول: من لي بهذا، أعطيه كل ما يريد، هذا يشترى بالثمن الغالي، فمن لي بهذا ليت أني أصبته، فقاسمته مالي من الحسنات. مثل هذا تقاسمه حسناتك، أي هذا تعطيه من نصيبك الأخروي أيضا. لماذا؟ لأن مثل هذا قل أن يوجد، بل هذا الذي سيعينك دينا ودنيا. تصفحت إخواني فكان أقلهم على كثرة الإخوان أهل ثقاتي. أقل الناس هم أهل الثقة، وليس معنى ذلك أن الناس فيها كذب، لا، لكن المراد أن الصاحب المصاحب الذي هو أنت في ثقة من صحبته وهو في ثقة من صحبتك، فهذا هو أقل القليل، وقل أن يوجد، ومن وجده فقد فاز فوزا عظيما. فاصل ثم نعود لكم بعد قليل.

حياكم الله مرة أخرى. يقول الشاعر: إذا أنت لم تستقبل الأمر لم تجد لكفيك في إدباره متعلقة، إذا أنت لم تترك أخاك وزلة إذا زلها أو شكتما أنت فرقا. الصاحب من حقوقه عليك عفو الزلل، ألا تحاسبه على كل صغيرة وكبيرة. الإنسان قد يزل وقد يأتي منه ما ينقص، لكن تراعي الأمور بحدودها. وقد وصى بعض الأدباء أخا له فقال: كل الود حافظة وإن لم تجد محافظة، وكل وللخل واصلا وإن لم تجد مواصلا. واصل أخاك ولا تقطعه، فإن ذلك هو الكمال. وتناسى مساوئ الإخوان يدم لك ودهم. إذا تناسيت مساوئهم بقيت لك المودة، وهذا الذي تريده. أنت لا تريد أخا كاملا متكاملا من كل جهة، لا، تريد أن يبقى لك شيء من الصفاء في هذه الدنيا تستعين به وتتعلل به. يقول الشاعر: إذا لم تجاوز عن أخ عند زلة فلست غدا عن عثرتي متجاوزا، وكيف يرجيك البعيد لنفعه إذا كان عن مولاك خيرك عاجزا. إذا كان عن الذي واليك وعن من هو عندك خيرك لا يصل. ظلمت امرأ كلفته فوق وسعه، وهل كانت الأخلاق إلا غرائزا. لا تطلب من إنسان شيء ليس في طبعه، إنما موادنا أن نأخذ من الإنسان ما في طبعه، أما أن تكلفه شيئا ذلك هو العدوان وذلك هو الظلم عينه. وكان بعضهم يقول: جلسنا في مجلس أحد الوجهاء فذكر له صاحب ثم شكي له فيه، فقال في ذلك أبياتا جميلة، قال: اعذر أخاك على ذنوبه، واستر وغط على عيوبه، واصبر على بهت السفيه، وللزمان على خطوبه، ودع الجواب تفضلا، وكل الظلوم إلى حسيبه، واعلم بأن الحلم عند الغي أحسن من ركوبه. أن تحلم عند ذلك خير لك من أن تركب ذلك الطريق. فهنا يعرف الإنسان أصحابه، وأحيانا قد يقع الأصحاب فيما لا وجه لكمال فيه، لكن الكامل إنما يكمله من نظرة له حتى لا يكون في ذلك متعبا، لأن الدنيا ستتعبك، لن تجد كمالا كما تشتهي أبدا. فهنا لا بد أن يعرف الإنسان ويتأول لأصحابه حتى يأتي الكمال ويصيبه وتبقى له الصحبة التي هي نعم المعين. يقول الشاعر: أحب الفتى ينفي الفواحش سمعه، كأن به عن كل فاحشة وقرا، سليم دواعي الصدر لا باسط أذن ولا مانع خيرا ولا قائل هجرا، الذي هو الكلام القبيح. إذا شئت أن تدعى كريما معطفا حليما ظريفا ماجدا فطنا حرا، ماذا تفعل إذا ما بدت من صاحب لك زلة، فكن أنت محتالا لزلته عذرا. صاحبك وقع في زلة، لا بد أن تجد لهذه الزلة عذرا، وإلا فلا خير في هذه الصحبة، ولست بصاحب ولست بصادق في هذه الصحبة. طيب، ما الذي يجعلك تتأول هذه الأخطاء وتحاول أن تجد لها مسلكا؟ التغافل الحادث عن الفطنة والتألف الصادر عن الوفاء، لأنك إما تتغافل، والتغافل لا يكون إلا من فطن، أو تألف صادر عن وفاء، لأنك وفي لهذه الصحبة لا تريد لهذه الصحبة أن تنقطع. وكانوا يقولون: من تشدد نفر. لا تتشدد على أصحابك فإنهم سينفرون منك ويبتعدون. وكانوا يقولون: الأيب العاقل من؟ هو الفطن المتغافل، تكون فطنا لكن تتغافل كأنك لم تدرك الأمور. وكذا كثير ما يستشهد بهذا البيت عندما يقول أبو تمام: ليس الغبي بسيد في قومه لكن سيد قومه المتغابي. ويقول أبو العتاهية: إن في صحة الإخاء من الناس وفي خلة الوفاء لقلة، الوفاء في الناس قليل، فالبس الناس ما استطعت على النقص، وإلا لم تستقم لك خلة. إذا لم تبقي الناس هكذا لن يبقى لك أحد. عش وحيدا إن كنت لا تقبل العذر، وإن كنت لا تجاوز زلة. إذا كنت لا تريد زلة عش وحيدا، والله لن يبقى لك لا أخ ولا ولد ولا صديق. من أب واحد وأم خلقنا، غير أن في المال أولاد علة. فهنا يعرف الإنسان ما له وما عليه، ويعرف صاحبه ومصاحبه وما الذي يجب عليه. التغافل هو باب خير كثير. نعم، في أمور ظهرت كأنها لم تظهر، أمور قيلت كأنها لم تظهر، إلا من قطعوك. لأن من الناس من يقطع ويقطع ويقطع ويقع في السوء فيك حتى تصبح متكاملة من جميع النواحي، كما يقال: جريمة مكتملة الأركان، وثبتت واشتهرت ويثبتون العيب عليك. إذن هذا ليس بصاحب، هذا ليس بقريب، هذا ليس بمن يستحق أن يقرب.
وقد يبتلى الإنسان بمجتمع كذلك، فإن ابتليت بذلك فهذا ممن لا يفرح بقربه، فالبعد عنه كل غنيمة. إلى لقاء آخر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.

تكتسب الوثائق العدسانية أهمية كبيرة في تاريخ الكويت، إذ أن عمر أقدمها يعود إلى ما يزيد عن 230 عاماً، حيث دون القاضي محمد بن صالح بن محمد العدساني وثيقة تعود إلى عام 1791 ميلادية. وتتضمن الوثيقة التي يذكرها الباحث باسم اللغاني في كتابه موسوعة الوثائق العدسانية حالة مبايعة مخزن واقع في منطقة الأسواق بمدينة الكويت القديمة، وكان البائع محمد بن غانم بن رشود، في حين أن المشتري محمد بن سليمان بن مديرس. ومما يزيد من أهمية هذه الوثائق أنها تدون معلومات قيمة بشأن العوائل والأفراد الذين قطنوا في الكويت، وكذلك أسماء الأحياء القديمة والمساجد والساحات العامة، هذا فضلاً عن البيوع والمعاملات بين عدد من العوائل الكويتية.

بن بحر وبن منديل. وفي وثيقة عدسانية يعود تاريخها إلى عام 1878 ميلادية، نجد تأكيداً لحالة مبايعة بين شخصين من عائلتي البحر والمنديل. الوثيقة تحمل ختم القاضي محمد بن عبد الله العدساني، وجاء في نصها: الباعث إلى تحرير هذه الأحرف هو أنه قد باع مبارك تابع سعيد بن بحر من حاملة هذا الكتاب لطيفة بنت محمد بن منديل ما هو ملكه إلى صدور هذا البيع منه.

وهو البيت المحدود قبلة وجنوبا ببيت علي سهلي، وشمالا الطريق النافذ، وشرقا بيت زهية، بثمن قدره وعدده 65 ريالا. وأما موقع البيت المذكور فهو في حي الوسط الذي يقع وسط مدينة الكويت القديمة، ويفصل بين حيي شرق وجبلة المشهورين. وبحسب الباحث الدكتور محمد بن إبراهيم الشيباني، فإن حي الوسط يعد أول منطقة في الكويت، حيث أن الكويت في نشأتها قبل أكثر من 260 سنة ابتدأت من هذه المنطقة، ليبدأ التوسع العمراني بعدها في ناحيتي الشرق والغرب، وذلك عقب ازدياد الهجرة والسكان. ومن أهم معالم حي الوسط قصر السيف العامر الذي تأسس في عام 1908 ميلادية، كما يشتمل على دائرة الجمرك البحري ودائرة المراكب البخارية وشرطة الموانئ والمناخ وعدد من الأسواق، من بينها السوق الداخلي وسوق التجار وسوق بن دعيج والصراريف وسوق الغربلي والمكتبة الأهلية والنادي الأدبي، هذا فضلا عن المدرسة المباركية التي تأسست في عام 1912 ميلادية، وتعد أول مدرسة نظامية في البلاد.

الفودري والعصيمي. وفي وثيقة عدسانية أخرى نجد تأكيداً لحالة مبايعة بين شخصين من عائلتي الفودري والعصيمي. الوثيقة تعود إلى عام 1892 ميلادية، وهي بتوقيع القاضي محمد بن عبد الله العدساني، وجاء في نصها السبب الداعي إلى تحرير هذه الأحرف الشرعية هو أنه قد باع ملا إبراهيم بن محمد بن صقر الفودري من حاملة هذا الكتاب سبيشة بنت إبراهيم التركي العصيمي، وهي أيضا قد اشترت منه ما هو ملكه وهو البيت الكائن في الزنطة. ثم تذكر الوثيقة حدود البيت المبيع من جميع جهاته، مؤكدة أن ثمن البيع قدره 100 ريال، وأن البائع الفودري استلم المبلغ بتمامه وكماله. ومن الملاحظ أن البيت الوارد في الوثيقة يقع في فريج الزنطة بالحي الجبلي، ولم ينتشر اسم هذا الفريج كثيرا بين الناس. وبحسب الباحث الكويتي باسم اللغاني، فإن ذلك ربما يرجع إلى أن الاسم تغير مع مرور الزمن. وذكر حمد سعيدان في كتابه الموسوعة الكويتية المختصرة أن الزنطة بئر ماء حفرها ناصر ومحمد البسام، كانت عذبة ثم تغيرت وأصبحت مالحة، تزنط أي تخنق من يشرب منها لملوحتها. أما موقع البئر أو الفريج اليوم، فإنه كما يقول سعيدان يقع بالقرب من مسجد بن شرف، إلا أن بعض الروايات تقول إنه يقع شرقا من مسجد بن حمد المعروف أيضا باسم مسجد المهارة

من تاريخ القضاء. القاضي الشيخ عبد الله بن خالد العدساني هو آخر القضاة العداسنة، تولى القضاء في عام 1920 ميلادية، وبعد 4 أعوام أي

في حدود عام 1923 ميلادية شاركه في القضاء الشيخ عبد الله الخلف الدحيان، ذلك بأمر من حاكم الكويت الشيخ أحمد الجابر الصباح. استمر القاضي الشيخ عبد الله العدساني في منصب القضاء لمدة 10 أعوام، حتى توفي في أول ليلة من رمضان من عام 1929 ميلادية. وبوفاته توقف القضاة من عائلة العدساني. وكان الشيخ عبد الله العدساني قبل توليه القضاء قد تصدر للتدريس قرابة 20 عاما، ثم أصبح مفتيا للكويت في عهد الشيخ سالم بن مبارك الصباح وإماما لمسجد السوق الكبير.

حرصاً على سلامة الأبناء وحمايتهم من مخاطر المحتوى الرقمي، تأتي مسؤولية أولياء الأمور في تعزيز الاستخدام الآمن والواعي للمواقع والمنصات الرقمية. فالمتابعة المستمرة والحوار مع الأبناء وتعزيز قيم الاعتدال والوسطية تسهم في تحصينهم من الأفكار الهدامة ونزعات التطرف والعنف. أبناؤنا مسؤولية وأمانة.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وخلانه. حياكم الله إخواني المشاهدين الكرام في برنامجكم لنقرأ القرآن. لقد كانت المرأة قبل الإسلام تعيش في ذل وهوان وظلم وطغيان، فيقول عز وجل: فإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب، فإن أمسكها على هون كبرت عنده زوجها بدون إذنها ثم تصير كالأمة تحت زوجها يتسلط عليها بأنواع الظلم، فبعد ذلك يعلقها تارة ويطلقها تارة، فإذا مات عنها زوجها حرمت من الميراث ومن أيضا ورثها ومن أن يعني حتى أهليها، كما تورث كما يورث المتاع. هذا كله قبل الإسلام في الجاهلية. فلما بعث الله عز وجل محمدا صلى الله عليه وسلم وأشرقت

نور الإسلام، واستعادت هذه المرأة كرامتها وحازت حقوقها في ظل عبوديتها لربها. أكرم الله عز وجل والإسلام المرأة فشرع لها من الحقوق العادلة ما لم يشرع في أمة من الأمم ولا في عصر من العصور. لذلك أكرم الإسلام المرأة فجعلها بعد ذلك شقيقة الرجل، وجعل لها حقوق في الأصل مثل حقوق الرجل. قال الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. أكرم الإسلام المرأة فجعل في تربية البنات أجرا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهاتين. وأخذ وضم عليه الصلاة والسلام إصبعيه، أخرجه مسلم. فإكرام الإسلام المرأة جعل لها حرية اختيار الزوج دون إكراه وإجبار. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن. متفق عليه. كذلك من الإكرام أنه أوجد لها مهرا على الرجل وأوجب ذلك عليه، فإذا أراد الزواج بها قال عز وجل: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. من إكرام الله عز وجل للمرأة لم يجب عليها أن تكد كد الرجال وتعمل خارج البيت، بل تحفظ حقها في القرار والسكينة. وأوجب على زوجها النفقة عليها، قال عز وجل: ولينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله. كذلك من إكرام الله عز وجل للمرأة أنه أمر الأزواج بالمعاشرة نسائهم بحسن المعاملة والصحبة. قال عز وجل: وعاشروهن بالمعروف. كذلك من إكرام الله عز وجل المرأة جعل خير الأزواج من كان خيرا لامرأته. اسمع لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. أخرج ذلك الترمذي. وقال عليه الصلاة والسلام: لقد طاف بآل محمد نساء كثير يشكون أزواجهن، ليس هؤلاء بخياركم. كذلك من إكرام الإسلام للمرأة فمنع الزوج من تعليق المرأة أو إمساكها للإضرار بها، فحدد الطلاق الرجعي بالمرتين، ثم إما إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. يقول عز وجل: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. كذلك من إكرام المرأة أن لها جعل لها حدا واضحا من الميراث في كتاب الله عز وجل، سواء قل هذا المال أو كثر، كما يقول ربنا عز وجل: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. كذلك من إكرام الإسلام للمرأة أن حفظ لها عرضها وكرامتها، وحرص على سترها وصيانتها، وشرع لها ما يحفظ حياءها وحشمتها، وحذر أيضا من قذفها والنيل منها. قل عز وجل: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. فاصل إخواني الكرام ونواصل، فكونوا معنا.

حياكم الله إخواني الكرام، رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. من إكرام الإسلام للمرأة أنه أكرمها إكراما عظيما إذ كانت أما، فجعل أحق بعد ذلك إكراما من الأب. قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم: من أحق الناس بحسن صحبتي أو صحابتي يا رسول الله؟ فقال: أمك. ثم قال هذا الرجل: ثم من؟ قال: أمك. قال هذا الرجل: ثم من؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: أمك. ثلاث مرات قال: ثم من؟ قال: أبوك. متفق عليه. قال عليه الصلاة والسلام: لمن ترك أمه وأراد الغزو أي جهاد، ويحك، إلزم رجلها، إلزم رجلها فثم الجنة. أخرجه بن ماجه. من إكرام الإسلام أيضا للمرأة حين أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم في وصيته المشهورة فقال: استوصوا بالنساء خيرا. أخرج ذلك الإمام مسلم. ففي أي دين أو نظام أو قانون تجد المرأة مثل هذا التكريم؟ فيا له من إكرام ما أعظمه، ويا له من تبجيل ما أحسنه وأجمله. كذلك إخواني، وكما أكرم الإسلام المرأة وأعطاها ما لم يعطي غيرها، فقد أيضا أناط بها أمور عظيمة ومسؤوليات جسيمة، وذلك لما فيها من أثر كبير في بناء المجتمع المسلم. يقول عليه الصلاة والسلام: المرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيته. متفق عليه. فهي مربية الأجيال وصانعة الرجال. فكم من أئمة الإسلام

وعز، وهي أيضا المرأة هي القائمة الأولى بأمر يعني الذي جل وعز في أمرها بأن تخدم زوجها، وهي الأمر لها القائمة الأولى في منزلها، وهي المدبرة لشؤون مملكتها. فقد أمر الله سبحانه وتبارك وتعالى بالقرار في بيتها، فقال: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. وفي يعني آية أخرى وفي قراءة أخرى: وقرن أي من الوقار. فقرار المرأة في بيتها وقار لها وجمال، وهي أيضا السند الأول لزوجها في حياته، فيعني يجد عندها يعني أنيس والراحة وتزيل عنه أحزانه وأتعابه. هذه أم المؤمنين، فهذه أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من الغار بعد نزول الوحي خائفا ويقول: زملوني زملوني، ثم قال: لقد خشيت على نفسي. قالت: كلا ابشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. متفق عليه. انظر إلى هذه المرأة الصادقة التي تقول هذا الكلام، وهي أيضا مأمورة المرأة بطاعة زوجها وحفظه في أيضا غيبته. قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وقال عليه الصلاة والسلام: إذا صلت المرء خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وطاعت زوجها قيل لها ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت. أخرج ذلك الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسنده. كل هذه الفضائل لهذه المرأة التي تكون قائدة في بيتها، تخرج تلك الأجيال جيلا بعد جيل، تأمرهم وتنهاهم وتربيهم أفضل التربية حتى يكونون بعد ذلك لبنة في الإصلاح وفي يعني إنشاء هذا المجتمع. أسأل الله عز وجل بعزته وجلاله وقدرته وكماله يوفقنا وإياكم لطاعته ورضاه، إنه سبحانه سميع قريب ومجيب الدعوات. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

السلام عليكم، معاكم فاطمة القطان. أبي أتكلم اليوم على موضوع متفشي عندنا في مجتمعنا ومكرر، اللي هو موضوع العلاقات. ليش أنا أكرر نفس النمط في علاقاتي؟ ليش دايماً أعامل بنفس الطريقة؟ ليش كل مرة يظهرون لي ناس يعطوني نفس الشعور اللي أنا أستشعره في علاقاتي السابقة؟ خلني أقول لك موقف صار معاي من قبل دخلني بوابة العلاقات. مرة من المرات كنت أبي أخذ موافقة من مسؤولتي بالدوام على موضوع معين، فلما رحت تكلمت معاها بطريقة جدا جيدة ردت علي بالرفض بطريقة جدا جيدة، لكن أنا كنت محتاجة هذه الخدمة منها. فرحت تكلمت مع زميلتي بالشغل وقلت لها أنا محتاجة هذا الموضوع، بس هي رفضته ولأسباب للأمانة منطقية، لكن أنا محتاجة هذه الخدمة. فقالت لي خليني

0: معاك أشوف شنو الموضوع. راحت زميلتي معاي حق المسؤولة وطلبت منها نفس الطلب بنفس الطريقة اللي أنا طلبتها، وهي تمت الموافقة على طلبها. فهذا الشيء خلاني أسأل سؤال مهم، ليش أنا طلبت الطلب وما حصلت إجابة، وبالمقابل زميلتي طلبت نفس الطلب وحصلت إجابة؟ فهذا دخلني على بوابة إن إحنا دائماً نتلقى ردود من الناس وفقاً حق الأنماط اللي إحنا اعتدنا عليها. ولما أنا أقول إن أنا أطلع في حياتي نفس الأنماط اللي اعتدت عليها، هذا يخليني أنتبه على نقطة معينة، اللي هي إن كل إنسان فينا عنده من خلال تجاربه والأشياء اللي هو مر فيها والمواقف اللي هو عاش معاها، صار عنده تكون شيء مثل ما احنا نسميه أرشيف. هذا الأرشيف داخل ذهن الإنسان يطلع له هذه المواقف، لأنه هو يكون في داخله فكرة معينة معتاد عليها، أو سلوك معين، أو طريقة تعامل معينة، راح تخلق له ناس ومواقف تكرر عليه الشيء اللي موجود بالأرشيف. علشان كذي وايد في أحيان كثيرة إحنا ننجذب حق العلاقات وإحنا مدركين تماماً إن هذه العلاقة غير مريحة. ليش؟ لأن الأرشيف اللي داخلنا يألف هذا النوع من العلاقات، يألف هذا النوع من التعامل. فحتى لو كان التعامل غير جيد إلا أني أنا ألفه، فهو يعتبر منطقة راحة لي. فأنا أقول مخالف، اللي أعرفه أحسن من اللي أنا ما أعرفه. فتكون المعاملة الجيدة شيء أنا ما ألفه، ما أعرف أصلاً أتآلف معه، تعلمت أني أعامل بهذه الطريقة فصارت مريحة لي أكثر. خل أشرح أكثر أو أفسر فكرة أن شلون المواقف القديمة أو علاقاتنا القديمة تأثر على العلاقة الحالية أو علاقاتنا الجديدة. لما أنا في سنين قبل يكون عشت تجربة معينة أو عشت موقف معين في علاقة معينة وتكونت عندي أفكار، هذه الأفكار تظل موجودة داخلي. فلما أي أقبل على علاقة جديدة، أول شيء راح أسوي راح أرجع حق هذه الفكرة القديمة وأخذ منها هذه الأنماط وأتصرف على أساسها. فأنا إذا كنت أبي أكسر هذا النمط أو أبي أكسر هذه الفكرة، الموضوع يتطلب إدراك وفهم عالي أني أنا ما أبي أكرر هذه التجربة، ما أبي أكرر هذا النمط. فبالتالي لما أدخل على علاقة جديدة وأنا مستوعبة وفاهمة ليش وصلت حق هذه النتيجة في العلاقة القديمة، راح أبتدي أغير سلوكياتي وأغير نمطي. وشيء مهم أحب أذكره في هذا الموضوع، إن الشعور اللي يحكم كل العلاقات في الحياة هو شعور الحب، إن كانت علاقة الزوجين، إن كانت علاقة الأم في أبنائها، الأب في أبنائه، الشخص مع أخوانه. المفروض إن كل علاقاتنا اللي بالدنيا يحكمها شعور الحب، وهذا الشيء دائماً يسوي لغط ولبس بينه وبين شعور أو مفهوم التعلق. التعلق باختصار هو الجاذبية الغير سوية. فأنا ما يصير أني أبي أتملك هذا الإنسان في هذه العلاقة، أو أبي أسيطر وأتحكم على هذا الإنسان وأقول أن هذا بدافع شعور الحب. العلاقات لا يحكمها شعور التعلق، يحكمها شعور الحب دائما. والحب هو أني أنا أحبك مثل ما أنت، وعندي ولا شروط ولا عندي أشياء تمشي وفقا عليها، أنت مثل ما أنت مقبول ومحبوب عندي.
1: السلام عليكم، معكم عمر ربيعة. طبعا اليوم راح أتكلم عن لعبة الكيوكشن. شنو هي لعبة الكيوكشن؟ لعبة الكيوكشن هي نوع من أنواع الكاراتيه، طبعا أقوى أنواع الكاراتيه، فيها التحام مباشر. في لعبات فيها ممكن جانب التاتش، احنا لا، في عندنا التحام مباشر. في ممنوع، في ضربات ممنوعة، في ضربات مسموحة. الضربات الممنوعة بوكس على الوجه ممنوع، البوكس على الظهر ممنوع، وعدا ذلك مسموح. وطق يعني التحام في طق حقيقي، وفي جانب فني قوي وفي جانب تكنيك قوي، وشيء وايد حلو يعني اللعبة تبارك الرحمن تعتبر جدا قوية ولها تأثير بالجانب الشخصي وتأثير على الأشخاص، وفيها تحديات، فيها مشاركات، ومنبعها وخلنا نقول البطولات القوية العالمية اللي هي أقوى البطولات باليابان، يعني لأن هي أساسها من اليابان، أسسها لاعب، أسسها واحد اسمه أوياما، توفى. هو خلط لعبات واحتك مع لاعبين ملاكمين مصارعين قبل يأسس اللعبة هذه. عقب ما احتك وشاف قوته والأمور هذه، أسس لعبة كان مسماها قبل أوياما دوجو، كان عنده دوجو معروف اسمه أوياما دوجو. بعدين طبعا صارت اللعبة كيوكشن كاراتيه المتعارف عليها عالميا. وطبعا احنا ما زلنا نروح نشارك بطولات باليابان، وهدفنا وطموحنا ان ناخذ بطولات باليابان لان القوة عندهم هناك. طبعا الكيوكشن هي تعتبر لعبة سترايك، يعني القتال واقف، يعني في لعبات فيها أرضي مثل الجوجيتسو والجودو، احنا لعبتنا قتال واقف. طبعا في جانب البطولات تلعب وانت واقف، لكن في جانب التدريب في عندنا دفاع النفس اللي هو الكسر، الاخضاع، الاسقاط، الجوانب اللي موجودة بالجودو مثلا، الامور هذه ناخذها كتدريب وكدفاع عن النفس. أما بالبطولات لها قوانين اللي هو قوانين الالتحام والاحتكاك وانت واقف، ممنوع المسك، ممنوع هذا تحت قوانين البطولة نفسها. لكن بالتدريب لا، احنا نغطي كل الجوانب اللي يحتاجها الشخص عن دفاع النفس والفن نفسه وفن الكيوكشن كاراتيه. طبعا يتميز لاعب الكيوكشن كاراتيه بصلابة الجسم، يعني ممكن أقول أقوى تحمل من بين كل اللعبات الكيوكشن كاراتيه، لأن الضرب 100% على الجسم، يعني فالجسم يكون وايد قوي، وين ما تطقه من فوق لتحت يتحمل. علشان تصيد لاعب الكيوكشن لازم تصيده بفن وذكاء ومراوغة، يعني أما تيلة بشكل مباشر والطقة يشوفها مستحيل إنه يتعور. ممكن تدشون بطولات وتشوفون الشخص ممكن يشابس وهذا ما يطيح إلا إذا راوغته أو إنه غشيته بطريقة ذكية تقدر تصيد لاعب الكيوكشن. أما كتحمل فيمتاز في صلابة جسم قوية، غير عن باقي اللعبات، هذه ميزة يعني تعتبر. طبعا الإقبال على لعبة الكيوكشن إقبال كبير، ولأن يحصلون الجوانب اللي هم محتاجينها اللي هو الثقة بالنفس، الشجاعة، الأمور هذه كلها يلقونها باللعبة هذه. وغير غير غير كذي، في ناس يقولك حرام البوكس على الوي، فما يحبون والله عيالهم يدشون بوكسات على الوي وهذا، فاللعبة ما فيها بوكسات على الوي لكن فيها التحام مباشر، فالإقبال وايد كبير، واللي حاب يجرب حياه الله عندنا.

0: في هذه السنة تم افتتاح الجزيرة الخضراء وهبينا في هالغنية، وبدأ الانسحاب السوفيتي من أفغانستان. وفي الأولمبيات كان بن جونسون أسرع رجل بالعالم بس بالمنشطات، وفازت هولندا بكأس أوروبا، وشفنا فيلم داي هارد الجزء الأول على أشرطة الفيديو، وانتصرت إرادتنا وردت الجابرية، ومثل ما انتصر الخير في ديرتنا شفنا الخير انتصر في مسلسل اسمه مدينة الرياح.
1: أنا علقم
2: اكسير مدلقم
3: واي ومشكنم،
1: أحب الشر أحب الشر،
3: شراني
1: كذي أبوي رباني
3: يماي.
0: بطولة خالد العبيد، هدى حسين، عبد الرحمن العقل، أحمد الصالح، زهرة الخرجي، محمد جابر، ماجد سلطان، أسمهان توفيق، جاسم النبهان، تأليف طارق عثمان، إخراج عبد الرحمن الشايجي. عدد حلقات المسلسل 33 حلقة. الحلقة الأولى انعرضت في 17 إبريل 1988، مدة الحلقة 50 دقيقة.
4: هذا العمل بالذات كل شخصية نجحت، حتى الممثلين اللي توهم كانوا مبتدئين صاروا نجوم.
5: يعني هذا العمل وايد شكل أثر علينا.
6: القصة فانتسي، أول مرة أتوقع بالخليج نتطرق لهالدرجة فانتسي.
7: كان في كمية كبيرة من الخدع. أنا لحين أذكر علقم لما يتحول لزهوي، أمين، كان شيء مرعب حقي لما كنت طفل.
8: أقدر أعرف شعليك تضحكين ولا عجبتك أفكارك الفاشلة؟
9: أنا كل أفكاري ناجحة وخططي ناجحة وجهنمية يا حليمونة.
8: انقعد تضحك على نفسك، أنا ساعدتك على عجاج علشان تحقق شيء واحد بس، إنك تهزم في الخير وتخلي واحد من أتباعك.
9: أنا اللي ملاحظة إنك كلك تكلمين عجاج عجاج عجاج عجاج، مهتمة فيه أكثر من اللازم، شو السالفة يا حيزمونة؟
10: مدينة الرياح أيضا مدينة خيالية، لا هي الكويت ولا هي أي دولة عربية نعرفها، وفيها الجانب شوية الماجيك السحري، المارد أو الحيزبون، يعني فيها فانتازي شوية كويتي.
6: مدينة الرياح مسلسل، شو أقول لك، اللي بلش فكرة مسلسلات الطفل عندنا في الخليج بالنسبة لي، هو اللي بيّن لك إن شلون مسلسل طفل ممكن يكون ما تحكره بمكان واحد، خصوصا إن انعرضت مسلسلات ثانية للطفل بس هذا على سكوب عالي، تطلع البر، تطلع تشوف مدينة الرياح نفسها، تقدر تشوف اليونان، وتقدر تشوف ودخلك السحر، دخلك الجن، الخير، الشر، بلبس فانتازي كامل، ما عولوا ترى على تراث أندلسي ولا تراث عربي، لا لا، لعب لك بالدنيا كلها.
11: في بداية المسلسل نشوف عجاج يقول هو شنو هدفه، شنو يبي يوصل له.
12: نبي منك تعرف شيء واحد يا بهلول، أنا حلالي ما ضيعته بالخرابيط اللي تفكر فيها، أنا حلالي ضيعته بعمل الخير، يعني حلالي ما ضاع بلاش، ضاع بعمل الخير.
13: يعني شلون عمي؟
12: أنا كنت أدور على الحكمة، أدور على أشياء أنت ما تعرفها.
13: لقيت الحكمة؟
12: طنز علي يا بهلول، طنز علي؟
13: لا لا لا، محشوم عمي، بس أنت يعني كلامك عور قلبي. أكو حدا الحين يضيع فلوسه علشان يدور الحكمة؟ الكل الحين قاعد يستعمل الحكمة علشان يجيب الفلوس.
12: ها، شو الحكي اللي تقوله؟ ما أنت بهالكلام هذا، ها؟ خذ الخرج ويلا يلا مش وراي، توكل على الله يلا.
13: وين بنروح؟
12: بنروح نسافر حجي عبد الرحمن بن مبروك، بنسافر معاه مدينة الرياح عشان ندور الرزق والحكمة.
11: ونشوف هذا الاختبار لما يدخل الشر في تحويل هذا الشخص القويم الطيب

0: صالح ونشوف الرحلة كان اختبار للشخصية. هذا يمكن الأكثر شيء مميز في هذا العمل. فتعاطفنا مع شخصية عجاج. عجاج يختبر مثل ما كلنا نختبر، فصار فيه تفاعل.
1: إن حيزبونة وأخوها علقم إيون المدينة بيحاولون يفسدونها، يحاولون يأخذون يعني تخيل هم جايين عشان بس يأخذون شخصية عبد الرحمن العقل، يحاولونها شخصية سيئة لأنه هو شخصية سوية.
2: أنت منو؟ ها؟ أنت منو؟
3: الحوض الحوض عجاج. قبل نقول لك من إحنا جايين نساعدك، ماكو داعي تحمق وتصارخ وتعفز نفسك، أنا جاي لمصلحتك.
2: جاي تساعدني ولا جاي تهددني؟ بعدين تطمن، الحالة اللي أنا فيها ما تسمح لي إني أصارخ أو إني أحمق. بس خاطرك الله طيب، بس أقدر أعرف أنت ومنو؟
1: عمل أنت من برا لبرا تشوف عمل طفل فانتسي في سحر وفي شعوذة وعلقم وحيزبونة، لكن بنفس الوقت في اسقاطات سياسية، في كوميديا للكبار.
4: هذا الشيء الغريب، العمل هو الغرباء كلها أعمال فيها تروبس وعناصر عادة تكون منوطة في أدب الطفل أو تلفزيون الطفل، بس هي مو عمل أطفال.
1: فالقصة عميقة جدا لقصة الطفل، يعني حتى مسرح الطفل اللي كان موجود بهذاك الوقت المبسطة القصص، هذا لا كسر القالب.
0: العمل أيضا كان أكثر شوية دراما، نلقى الكوميديا تطلع في شخصية محمد جابر، تطلع في شخصية خالد العبيد، لأن لو بتخليه مثل ما هو بيكون عمل جدا جاد. وفي مشهد المحاكمة عجاج كان مشهد محاكمة دراما، ما في هالكثر كوميديا.
5: سيد القاضي، عجاج متهم بالقتل وخيانة الأمانة.
6: عجاج، شنهو ردك على التهم اللي وجهها لك قائد الشرطة؟
7: أنا بريء يا سيدي القاضي.
6: وعندك دليل على براءتك؟
7: حتى هم ما عندهم الدليل على اتهامي.
1: القصة فانتسي، أول مرة أتوقع بالخليج نتطرق لهالدرجة فانتسي. ترى هي فتحت الباب لما يا بعدين عبد الله البحري وعبد الله البري وجت المسلسلات الثانية. فحتى طريقة الإخراج اختلفت.
8: شايجي ما شاء الله مخرج متمكن ما شاء الله، يعني يحب الشغلات فيها الأكشن، مثلا الكرومكي طير الواحد، الخلفيات، عرفت مني.
4: كان في كمية كبيرة من الخدع. أنا للحين أذكر علقم لما يتحول لزهوي، من كان شيء مرعب حقي لما كنت طفل. يعني كان شيء رائع. هاي كنا يعني بعدين ما obviously ما كان يعني ما عندنا المناعة اللي كانت اللي موجودة عندنا الحين، يعني كنا ننبهر بأي شيء نشوفه على الشاشة. فهذه الخدعة بحد ذاتها الصغيرة، الخدعة الصغيرة، لأن أذكر شلون صار، يعني it was pixelated wipe وصار زهوي وكان بالبر قاعد يدبي. فصدقناها بديش الفترة، هذه كانت كافية أنها تبهرنا إحنا كأطفال.
9: يستخدمون الكوما اللي هو هم كان شيء يعني جديد ذيك الحزة، شون هذا قاعد يطير ولا شون موجود بس تشوف إنه شون هذا قاعد يتطور بعد مع الوقت.

0: حيزبون حيزبون. سكوا الأبواب والشبابيك، لا تخلون أي إنسان يقترب من القصر، أي واحد يقترب اقتلوه في الحال.
1: قبل يسوون كروما يدهنون الاستوديو صفحة كاملة أزرق، وأي شيء تحطه ينمحي، فيحطون بنكة وحطون طاولة ويبرزاقه ينام على الطاولة، يعني قاعد يطير بالهواء. فالأزرق هذا يشيل الطاولة ويشيل البنكة، فتشوف الهواء وهو قاعد يطير، وكل ساعة يسوينا ستوب. برزاق على كم متعافي، فزاق مسكين قاعد يسب كروما، يلي أبو الكروما اللي اخترع الكروما. صارت قصة دي كلها.
2: هش هش، كان عالة جديدة، بس وين هنشوف؟

0: هالشيء وقف شوية، خلنا ناخذها شوية. بس وين الثانية؟ ماكو ثانية؟ لحظة شوية، لحظة الله يخليك. ها شوية يمين شوية بس. هذه نعال جديدة بس أخ، لو أكو ثانية كان حق العرس. بس أخاف ألبس واحدة أصير علي كذي.
1: في مشهد من المشاهد بخويسات، حنا قاعدين نصور أقبرة وناس ومش عارف إيش، وأقبرة وجايبين المراوح الكبيرة هذه وتنثر الأقبار علينا ومش عارف إيش، وأنا بروحي كلها الأقبار هذا كله علي، وأنا قمت أصرخ قلت عبد الرحمن بس بس ذبحني هالرياح هذا، كان يقول ستوب ستوب ستوب ستوب. لقينا الاسم مدينة الرياح، كان منتج وما أدري شنو 10 حلقات بدون اسم.
2: والله عجيب يا ياسمين، حتى الريال اللي مربيه على بال إنه أبوه وقبل لا يموت قال عنه كل السر وعطاه الخاتم
3: وحذره من انكشاف السر، وقايل له إذا أحد ثاني تعرف على الثار أبوك بتكون حياتك في خطر، وقايل له روح مدينة الرياح ودور على أبوك.
2: والله شيء يضحك يا ياسمين، لما عرف عني كل شيء استغل طيبة قلبي وخدعني وراح الحيز أبونا وعلقم واخذ منهم الخاتم. تدري ليش؟
3: أحب أسمع.
2: على باله أني أنا رجال غني وأني أنا عندي خير ونعمة، الفلوس عمة قلبه عمة عيونه، الطمع الطمع خلاه ما يعرف حتى طيبة القلب. استغلني يا ياسمين، استغل طيبة قلبي. كل الناس مثله كذابين طماعين خدعوني، الطيب اللي مثلي ما أقول يا ياسمين، لكن لا مني ورايح لا يمكن أكون طيب، لا يمكن أكون طيب.
4: أنا برأيي يمكن القصة هي كانت جيدة مكررة، لكن الممثلين هم اللي عطوا هذه القوة، يعني من خالد العبيد، حيز أبونا، زهر الخرجي، عبد الرحمن العقل، هدى حسين، أحمد الصالح، عطوا قوة وثبات حق المسلسل اللي ظل يمكن خلينا نقول لي فترة التسعينات متداول والناس تشوفه.
5: أنت تتكلم عن تقريبا 20 شخصية في المسلسل، كل شخصية ماشية بخطها الأساسي وتتلاقى مع الشخصيات الثانية. شخصية زهر الخرجي شخصية فظيعة، وكنا نخاف منها ترى لما نطالع، نصج تخرعنا.
6: الحقني لما نوصل البيت.
7: حجي إن شاء الله بيتكم يعني بعيد.
6: لا مو بعيد، كلها شم خطوة ونوصل.
7: والله لو بيتكم بآخر الدنيا بروح وياك، بروح وياك، ما نخليك حجية.
6: ما تقصر ما تقصر.
7: يا خلاص كمل مهر بهلولة، صج هذه غبية.
6: شو تقول يا ولادي؟
7: لا أقول أنتي سخية. أقول يعني بيتكم مطول ولا؟
6: لا بعد شوية ونوصل. بس أنت تعرف تركض؟
7: إيش حاجة حجية؟
6: لا بس بغيت أتضمن. أنت ما عليك، بس يا وديدي لما نوصل.
7: شنو حصان أنا أركض؟
6: لحقوني.
7: شنو؟
6: لحقوني.
5: قالت ياسمين شخصية هدى حسين كانت الشخصية اللي خلت كل طفل يتعلق بالمسلسل النهية.
8: ضروري نعرف شنو كانت هدى حسين في ذاك الوقت. يمكن أنا في حلقة سابقة تكلمت عن ميعاد عواد، بس هدى حسين يعني الحب الكبير يعني بالذات لنا كأطفال، يعني المسرحيات هي موجودة فيها، أي شيء كان عندها ألبومات طفل تنزلها يا طوط طوط ماشي قطاري وغيرها من الأغاني، فإحنا في تعلق مو طبيعي بهدى حسين. فلما تيك هدى حسين وتسوي مسلسل مدينة الرياح، إحنا شو يصير فينا؟
9: مو قلت لي
6: شو بس يا

0: بس بسرعة لو سمحتم، زيارة ابنين ممنوعة.
1: ياسمين، شو اللي جابك الحين؟ منو هذا اللي معك؟
2: شخصية العقل وايد جميلة، بس العقل هو البطل الأساسي،
3: هو البطل اللي أبي أصير نفسه وأبي أحرر الظلم من خلاله. كنا احنا نشوف نفسنا، كانوا الصبيان الصغار، أنا يعني أبوي يسولف لي يقول لي العقل، ترى احنا كنا يعني نبي نصير نفس عبد الرحمن العقل، يعني بالسندباد البحري وبهالأعمال وعبد الله البحري وعبد الله البري، نبي نصير نفس عبد الرحمن العقل.
1: الحمد لله الله وفقنا منكم.

0: كان كوميديا المسلسل وخفة دمه كان الفنان محمد جابر. أعطاك طقات العيدروسي بس جميل.
1: زين عمي ممكن أنا أطلب منك بعد طلب ثاني بسيط؟ شكراً. أبي تحط لي معاش ثابت علشان تدري ضمان حق عيالي، وإذا مت أنا عيالي يأخذون المعاش، وإذا ماتوا عيالي عيال عيالي يأخذون المعاش، وإذا ماتوا عيال عيال عيالي خريجنا يأخذون المعاش.
2: ذبحتني ورثوا ورث ذرية الذرية. خلاص أنا مستعد أعطيك كل اللي تبيه وأغنيك أغنيك، بس تتم على كلامك اللي قلته عند القاضي، ولا شوف لا تلوم ولا نفسك علقم علقم مر
1: ومدلقم.
3: علقم كان واحد من الأشخاص الشريرة القلائل اللي الجمهور حبها وتعاطفوا وياها.
4: خالد العبيد بذاك الوقت تسيد قدم هالدور في مدينة الرياح، وقدم في الطماعين نفس الشخصية.
5: خالد العبيد مو بس في مدينة الرياح، خالد العبيد في كل أعماله قدر يلاقي له الكاركتر اللي عنده لزمة، اللي عنده طريقة معينة يتكلم فيها، اللي عنده زي ودائما بالشر هو. يعني
6: شحق تأخرت؟ ليش ما جيت بسرعة؟
2: ولي أنا قاعد ألعب، أنا يبقى قاعد بسوق تجار مدينة الرياح، جايب التجار ومجمعهم عندي، بضحك عليهم علشان أسيطر على سوق التجار وأخلي تجار مدينة الرياح كلهم بين يديني.
4: فترة الثمانينات لا يمكن قبل الغزو، أعتقد هي كانت الفترة الذهبية حق أدوار الشر حق خالد العبيد، وأعتقد هو ما اكتفى بس أنه يقدم دور الشخصية الشريرة بشكل مختلف بلازمات مختلفة. شفنا في مدينة الرياح أنه هو دخل في الشارع يغني في الشارع ويشرح شخصيته أنه هو شو يسوي والغضب، وهذا بنفس الوقت الكوميديا ساعات تشوفه يرقص، أو بذاك الوقت خلينا نقول الجرافيكس اللي كانت متوفرة في الحركة أنه يحرك إيده يادي تتحرك معاه وما أدري شنو.
5: لازم تعرف أن هذه الحركة اللي سووها هو ذيك الحزة، هذه مو حركة موجودة، يعني هذه حركة جديدة. فبالتالي حقنا إحنا يعني يعني يمكن عقبها بشوي أو قبلها بشوي سووها على فيديو كليب، بس غير كذي ما شفتها.
2: أنا علقم قام تسير

0: شرح له سيادة.
1: قالب اللي تم في مسلسل مدينة الرياح كان طبعا الملحن رحمة الله عليه راشد الخضر، وكان لحن عجيب وكلمات الله يحفظه الفنان عبد اللطيف البناي، وعملوه بطريقة جدا مهمة. وهني رد نفس بريق المكسور، رد نفس أكشر قيشر، لأن تمت فترة الحان كانت باردة شوية، بس هذا رجع لنا. والحلو صار حتى في هذا اللحن قام يغنى حتى في الأعراس.
2: هذا ضرب ضربة وايد حلو، كان متابع بطريقة جدا حلو، كان في رمضان أذكر نزله، واللي فعلا كان ترند اللي هو يوار للمقطع.

0: كل شخصية لها إيقاع، يعني مثلا علقم دزة شرس وما شنو، يوار طنبورة ليوة، عرفت الطبول كذي ولحن سلس. حتى الجمل اللي مع مثلا علقم غير اللي مع عبد الرحمن، غير اللي مع هدى، غير يعني كل شخصية لها الميوزك مالها، لها الطابع مالها، لها إيقاعها، لها الجملة الموسيقية مالتها، لها اللزم الفواصل بين الجمل. ذاك الجبل فواصل وايد قوية شرسة، ثاني لتا اللي هي يوار ناعمة. فكانت الشخصية تترجم بإيقاعها وبلحنها وباللزم الموجودة فيها.
1: ميزة العمل هذا المرحوم الله يرحمه راشد الخضر أن العمل هذا المقدمة الموسيقية مالته كانت يعني مصاغة بطريقة مو طبيعية، واللي ساهم فيها الشيء وحاول صراحة قلبت الدنيا عليه عشان أعرف من هو الموزع الموسيقي. اسمع المقدمة الموسيقية راح تسمع أن في فانتازيا بين باللحن بين المغنيين والممثلين وهم قاعد يغنون، والموسيقى في دخول لآلات غريبة، أسلوب العزف إنه مو لازمة كمانجا ولازمة طبيعية في الموسيقى الشرقية، لا هي كأنها ساوند إفكت داخل الأغنية. كانت هذه ميزة العمل. وميزة العمل بعد طبعا كان في الأشياء من أسرار العمل إن الكورال اللي سجل هذا العمل كانوا الله يرحمه راشد الخضر والفنان عبد الله رويشد وجاسم التمار، كانوا هما كورال العمل. فالعمل هذا كانت ميزته وفرقه يعني الكبير إنه كان عمل ذكي، كاركترات بينت في المقدمة الموسيقية بشكل مو طبيعي. خلاص صرت تعرف الكاركتر هذا، المقدمة الموسيقية بينت لك الممثلين كلهم، كل ممثل وشنو دوره.
0: فأنت قبل لا تشوف المسلسل أنت عارف هذا شرس، هذا زين، هذا حلو، هذا مسكين، هذا يطلع مثلا يسولف ويلقى مثلا هذا يقط بالعين، هذا حسود، هذا كذي يعني. فتلقى المقدمة عبارة عن كوكتيل شخصيات، يعني عبارة عن بوكيه لشخصيات العمل.
2: سجن انترس بالأشراف، الطيبين مظلومين، أنت واحد من وجهاء المدينة لما دخل السجن.
3: هذه غلطتنا احنا المسؤولين، احنا فرطنا مدينتنا وغفلنا عن حمايتها.
4: مدينة الرياح عمل صار في شيء وايد مهم بالسرد، هذا برأي اظن انه هو العمل العائلي الوحيد اللي الخير ما يكون مطلق، بل الخير يختبر ويفشل إلى اللحظة الأخيرة عند يرد الخير لمكانه للصواب. بس بعد ما تكون هذه التجربة جدا قاسية ونتائجها حتى بعد ما عاد الخير إلى الصواب كان فيها نتيجة، ونتيجة قاسية اللي مات فيها شخص بريء.
5: بننفذ فيك الحكم الآن علشان تكون عبرة لغيرك

أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. هذه أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها ماجد الشطي، وفيها: وزير الخارجية يواصل لقاءاته على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين. وزير الخارجية العماني يدعو إلى احتواء التصعيد في المنطقة وصون الملاحة عبر مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تكثف عملياتها في تعز وتستهدف تعزيزات ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في جنوب لبنان. الأمم المتحدة تكثف اتصالاتها مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لخفض التصعيد. وهجوم روسي بالمسيرات يستهدف كييف وسط استمرار التصعيد الجوي المتبادل. تفصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس بوزير الشؤون الخارجية والهجرة التونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية الشقيقة محمد علي النفطي في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أنه جرى خلال لقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية شيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة في جمهورية جيبوتي الشقيقة عبد القادر عمر في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية

الإقليمية والدولية. استقبل معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية يوم أمس، استقبل سعادة السيد كارل سكو المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقة الوثيقة بين دولة الكويت وبرنامج الأغذية العالمي والجهود المشتركة في المجال الإنساني وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يسهم في دعم الاستجابة الفاعلة للأزمات والتحديات الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي. ونبقى في نيويورك، حيث أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أكد أن المملكة تحتفظ بحقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها ومواردها، مشيرا إلى تعرض المملكة العربية السعودية ودول في المنطقة لهجمات إيرانية، وداعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه التهديدات التي تطال السلم والأمن الدوليين. وقال فيصل بن فرحان إن التصعيد في المنطقة يهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عمان، مؤكدا ضرورة احترام القانون الدولي وتعزيز دور المؤسسات الدولية في الحد من اتساع الأزمات والصراعات. ومن جانبه أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي، أكد التزام بلاده بمواصلة جهود صون الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي، داعيا جميع الأطراف إلى احترام حقوق العبور والتعاون في هذا الشأن. وجدد البوسعيدي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جدد تمسك سلطنة عمان بالحلول السلمية للخلافات بما يعزز الأمن والاستقرار، مؤكدا تضامن بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي في صون أمنها وسيادتها. وفي غضون ذلك، أكد الرئيس الصيني هان تشينغ دعم بلاده لأمن دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، مشددا على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة وأمنها ورفض التحركات العسكرية الأحادية في ظل استمرار التصعيد وتهديده للاستقرار الإقليمي. ودعا هان إلى معالجة الخلافات عبر الحوار والتشاور، مؤكدا أهمية حماية حرية الملاحة واستقرار التجارة وسلاسل الإمداد العالمية من تداعيات التوترات المتصاعدة في المنطقة. وفي هذا السياق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس، أكد استعداد موسكو للمساهمة في استمرار الوضع في مضيق هرمز ومنطقة الخليج، مؤكدا الحاجة إلى بناء الثقة بين الدول المنطقة وإقامة ترتيبات أمنية إقليمية مستقرة. وفي واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس رفضه المقترح الإيراني الأخير لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال،
وقال إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق سريع بسبب الضغوط الاقتصادية الناجمة عن استمرار إغلاق المضيق. وفي المقابل أكد مسؤول أمريكي أن المناقشات مع طهران عبر الوسطاء لا تزال مستمرة، ووصفها بالإيجابية والبناءة. وفي المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أن طهران لم تتلقى حتى الآن عبر الوسطاء موقفا أمريكيا رسميا ونهائيا، وأنها ستحدد موقفها بعد تسلمه، كما أكد أن المسار الدبلوماسي لا يزال قائما. لازالت هذه الأنباء تأتيكم سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت. نتحول إلى تطورات الملف اليمني، حيث شن الطيران الحربي اليمني غارات على مواقع وتعزيزات تابعة للميليشيا الحوثي في عدة جبهات بمحافظة تعز، استهدفت رتلا للإمداد شمال المدينة وتعزيزات في الوازعية، إضافة إلى مخازن أسلحة وذخائر وصواريخ شرقي المحافظة وتجمعات للميليشيا في حيفان. فيما قالت القوات الحكومية إن الغارات أسفرت عن تدمير آليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا. من جانب آخر قالت وزارة الدفاع اليمنية أنها رصدت استخدام ميليشيا الحوثي أسلحة دفاع جوي إيرانية جرى تحويلها إلى صواريخ جوالة تطلق من الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر، محذرة من خطرها على الطائرات المدنية والإنسانية. في لبنان واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس غاراتها الجوية وقصفها المدفعي وتفجيراتها في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، فيما قالت الوكالة الوطنية للإعلام أن الاحتلال الإسرائيلي استخدم قذائف فسفورية في قصف أطراف النبطية الفوق وزوطر الشرقية. ومن جهته قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي إن القرار في لبنان عاد إلى الحكومة وحدها، مؤكدا أن بيروت تفاوض عن نفسها ولا تحتاج إلى من يتولى التفاوض نيابة عنها. وكشف رجي أنه سيطرح خلال لقائه المرتقب مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تشكيل قوة دولية بديلة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، بعد تعثر الجهود الرامية إلى تمديد مهمتها، مؤكدا أن مسعى الدولة لبسط سيطرتها على كامل أراضيها لن يقود إلى حرب أهلية. وفي قطاع غزة ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر لعام 2023 إلى 74,016 شهيدا و 175,068 جريحا. وأوضحت السلطات الصحية في القطاع أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 7 شهداء و 38 جريحا، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات. وفي الشأن السوداني أكد المبعوث الأممي الخاص بالسودان بيكا هاديسون
أكد أن إنهاء الحرب يتطلب تحركا دوليا وضغوطا على طرفي الصراع، مشددا على عدم وجود حل عسكري للأزمة. وقال هافيستو إن الأمم المتحدة تجري اتصالات مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لبناء الثقة وتهيئة الظروف لخفض التصعيد. وأعرب المبعوث الأممي عن دعمه لمقترح الرباعية الدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار ومسار سياسي، مؤكدا أن الجهود الأممية والدولية تركز على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات ودفع الطرفين نحو المفاوضات. ونتحول إلى جديد الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف فجر اليوم لهجوم روسي بطائرات مسيرة، فيما قال رئيس بلدية كييف فيتالي كيلشوكو إن مسيرة أصابت مبنى في منطقة مولوفوفسكي ما أدى إلى اندلاع حريق، بينما باشرت فرق الطوارئ حصر الأضرار. وتأتي هذه الهجمات مع تكثيف روسيا استخدام المسيرات والصواريخ ضد أهداف داخل أوكرانيا خلال سبتمبر، مقابل استمرار الهجمات الأوكرانية بالمسيرات على منشآت داخل الأراضي الروسية خصوصا في قطاعي النفط والطاقة. وعلى صعيد آخر، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف اتهم الدول الأوروبية بعرقلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء الحرب في أوكرانيا. وقال في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة إن أوروبا تبذل كل ما في وسعها لتعطيل محادثات السلام التي ترعاها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وأكد لافروف أن موسكو ستواصل العمل لتحقيق أهدافها في أوكرانيا وإزالة ما وصفه بالتهديدات لأمن روسيا، مشددا على أن بلاده متمسكة بمواقفها رغم الضغوط الغربية. وفي المقابل، اتهم الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي روسيا بعدم الاستعداد لإنهاء الحرب، وقال إن موسكو تواصل البحث عن ذرائع لتجنب المحادثات ومواصلة القتال، مؤكدا أن بلاده تعمل مع الولايات المتحدة وشركائها لدفع جهود التسوية. وأضاف زيلينسكي أن الأيام المقبلة وشهر أكتوبر ستشهد نشاطا دبلوماسيا مكثفا، فيما تواصل كييف الدفع باتجاه خطوات لخفض التصعيد تشمل أمن الطاقة والغذاء وحماية المدنيين. وفيما يتعلق بالكوارث الصحية، قال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس على هامش انعقاد الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، قال إن الحاجة المقبلة مسألة وقت وليست مسألة احتمال حدوثها من عدمه. ودعا إلى استمرار الاستثمار في الاستعداد والاستجابة، وعرب غيبريسوس عن قلقه بشكل خاص من انتقال الاستثمارات من الصحة والأمن الصحي إلى الإنفاق الدفاعي على الحروب، مشيرا إلى أنه شارك عام 2025 الماضي في مؤتمر ميونخ للأمن، حيث أعلنت دول متقدمة زيادة إنفاقها العسكري من نحو 2% إلى 4%
من الناتج المحلي ومن 3% إلى 5% أو أكثر. ختاما لهذه النشرة إلى حضراتكم أيها الإخوة أبرز

المسؤولين الدوليين. وزير الخارجية العماني يدعو إلى احتواء التصعيد في المنطقة وصون الملاحة عبر مضيق هرمز. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تكثف عملياتها في تعز وتستهدف تعزيزات ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في جنوب لبنان. الأمم المتحدة تكثف اتصالاتها مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لخفض التصعيد. وهجوم روسي بالمسيرات يستهدف كييف وسط استمرار التصعيد الجوي المتبادل. وبهذا أيها الإخوة تنتهي أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمت إلى حضراتكم من إذاعة دولة الكويت.

0: دولة الكويت. برامج منوعة، أخبار محلية خليجية عربية ودولية.
1: هنا الكويت،
0: مسيرة بدأت وستبقى على مر الأزمان. هنا الكويت،
2: أخبار جهينة
3: نافذة على التاريخ.
0: هنا الكويت،
4: مرحب.
5: برنامج على المكشوف،
4: برنامج الثاني على الخط.
6: مسايم،
7: مسايم، إضاءات ثقافية،
8: استراحة طهيرة.
9: أبي منه الخبر.
0: صباح الخير،
10: مساء الخير يا كويت.
0: إذاعة دولة الكويت.
1: هنا الكويت، إذاعة دولة الكويت.
0: مسيرة إعلامية
1: لها بداية وليست لها نهاية.
0: هنا الكويت،
1: انطلاقة نحو التطوير والإبداع.
0: هنا الكويت،
1: عطاء متجدد في إذاعة تسعى للمزيد من التنمية والابتكار.

وطني، أمان يا وطني، يا ساكن الوجدان، يا سيد الأوطان، يا أجمل الأوطان في نظري، يا نظري أنت الكويت.

0: السادسة وست وعشرون دقيقة ساعتنا في إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم صباح الخير.

0: صباح الخير، عالم جديد
1: نسعى فيه إلى طرق السعادة والنجاح.
0: صباح الخير،
1: عالمنا الأجمل.
2: يا صباح البدايات الجميلة، صباح الخير، صباح النور لكل من يستقبل هذا الصباح بقلب مقبل على الحياة وروح تتطلع إلى يوم أجمل. من هنا مستمعين الكرام من أثير إذاعة دولة الكويت، نلتقي بكم في صباح الأحد 27 من سبتمبر لنفتح معا صفحة جديدة من أسبوعنا، أسبوع لا ننتظر فيه أن تتغير الأيام، بل نبدأه ونحن نملك القدرة على أن نصنع فيها شيئا مختلفا بخطوة واثقة وعمل مخلص ونظرة ترى في كل صباح فرصة جديدة. لكم أحلى وأجمل تحية في بداية هذا الأسبوع من محمد القحطاني ثامر الدحاني.

صباح الخير لكل قلب يستقبل هذا اليوم بالأمل، ولكل روح تؤمن أن القادمة يحمل خيرا أجمل. صباح بداية جديدة وفرصة جديدة نكتب فيها ما نتمنى. هذه تحية من التقديم زينب القلاف زكية شرخي.

إذن مستمعينا الكرام، ما رأيكم في بداية هذا الأسبوع أن نترك كل ما يثقل علينا الحياة ونمنح هذا اليوم حقه من الحضور والفرح والإنجاز؟ فهذا الصباح يقول لنا لا تنتظروا البداية المثالية، ابدأوا فقط ودعوا للحياة بقية الحكاية. عبد العزيز

ومع بداية أسبوع جديد لا نحتاج إلا إلى قلب متفائل ونية طيبة وإيمان بأن لكل يوم فرصته الخاصة. هذه تحية من التنسيق والمتابعة في الجيران.

صباحكم همة وطموح وأمل لا ينتهي، وأسبوعكم أجمل مما تتمنون. معكم في صباح الخير، فأهلا بصباح جديد وقلب جديد وحكاية تستحق أن نعيشها. لكم تحيات عنود لرجيب من التنفيذ.

ابتسموا للحياة، فربما يحمل هذا اليوم لقاء جميلا أو خبرا مفرحا أو فرصة لم تكن في الحسبان. هذه تحية من المخرج بدر المروان.

الندامة يوم القيامة، وخفف عنا ثقل الأوزار، وارزقنا عيشة الأبرار، واكفنا واصرف عنا شر الأشرار، وأعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار، يا حليم يا جبار.

من كلام سيد المرسلين. عن عبد الله بن بسر رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت علي، فأخبرني بشيء أتشبث به. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.

إلى أبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، مع الشروق الأول لهذا الأسبوع، تذكروا أن طريق العلم هو أعظم استثمار في عقولكم. كل صفحة تقرؤونها وكل معلومة تكتسبونها في صفوفكم هي خطوة حقيقية نحو تحقيق أحلامكم ورفعة وطنكم الغالي. فلا تستهينوا بالخطوات الصغيرة المنتظمة، فالعزيمة الصادقة صباحا هي التي تصنع قمم التفوق غدا. سيروا بشغف وثقوا بإمكاناتكم.

0: تنورنا بالمعرفة.
1: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، وما نيل المطالب بالتمني، وإنما تؤخذ الدنيا غلابة. التفوق العلمي يحتاج إلى بذل مجهود كبير في الانتظام بالدراسة والانتباه إلى المعلم وتنفيذ البحوث والواجبات وتحديد ساعات كل يوم لمراجعة المقررات الدراسية. تفوقكم يضمن مستقبلكم. مع تحيات إدارة العلاقات العامة والإعلام التربوي، وزارة التربية.
2: صباح الخير.
3: للصباح طقوس جميلة، فما أروع أن يكون طقس اليوم دافعاً لنهار سعيد بأمل جديد.

0: أما بالنسبة لطقس بداية الأسبوع فربما شعرتم مستمعين الكرام بأجواء صباحية لطيفة في بداية هذا اليوم، حيث تستمر الأجواء الصيفية المشرقة في عموم المناطق، تسجل درجات الحرارة العظمى 38 درجة مئوية في ذروة الظهيرة، بينما تهبط الصغرى مع ساعات الفجر لتستقر عند 24 درجة مئوية. تهب رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتراوح بين 15 إلى 30 كيلومتر في الساعة مع انخفاض في نسبة الرطوبة الجوية لتصل إلى 14%، مما يجعل الأجواء الجوية جافة لكنها مستقرة صباحا ودائما. ننوه لكم مستمعينا بضرورة أخذ الاحتياطات وشرب المياه في أوقات الظهيرة. هذا كان طقسنا لهذا اليوم في بداية الأسبوع. ترى ماذا لدينا لكم؟
1: في منوعاتنا العثور على 10 أسود نافقة في تنزانيا،
0: وممرات ممكنة خضراء في سويسرا،
1: ورواد فضاء صينيون يزرعون 14 نوعا نباتيا على متن محطة الفضاء،
0: ومكتبات متنقلة في قطارات كوريا،
1: ودراسة تحذر أن العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة.
0: أما إذا سألتني عزيزي المستمع ماذا تتناول في بداية هذا اليوم، فسأقول لك تناول التفاح مع الماء الدافئ.
1: والذكاء الاصطناعي يعزز اكتشاف تمدد الأوعية الدموية في الدماغ.
0: تنفس لمدة 5 دقائق فهو حل فعال لتخفيض التوتر.
1: خمس دقائق من رائحة القهوة تكفي لتهدئة الأعصاب.
0: إذن مستمعينا من محطة إلى أخرى نتجول معكم في هذه الرحلة الصباحية، صباح الخير عبر أثير إذاعة دولة الكويت، فأهلا بالجميع.

0: في صباح الخير،
1: متابعة لكل جديد،
0: أخبار العالم لا تنظر.
1: كن معنا
0: في صباح الخير
1: والمنوعات.
2: دراسة تحذر العالم ليس على المسار الصحيح لتحقيق أهدافه بحماية الطبيعة. حذرت دراسة حديثة أعدتها منظمة حملة من أجل الطبيعة ومعا من أجل المحيط من أن دول العالم ليست على المسار الصحيح لتحقيق هدف 30 في 30 القاضي بحماية 30% من أراضي العالم ومحيطاته بحلول العام 2030. هو التعهد الذي اتفقت عليه نحو 200 دولة في العام 2022 ضمن ما يعرف باتفاق باريس للطبيعة. وتأتي هذه الدراسة قبيل انطلاق قمة الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي المقرر عقدها في العاصمة الأرمينية يريفان في 19 من أكتوبر المقبل لبحث سبل سد فجوة التقدم المحرز، حيث تتقاطع نتائج التقرير مع تقييم مماثل أصدرته اتفاقية التنوع البيولوجي التابعة للأمم المتحدة الشهر الماضي لتأكيد تباطؤ وتيرة الإجراءات الحكومية.

0: مقارنة بالالتزامات المعلنة وفقا للوكالة الفرنسية. أوضح التقرير أنه حتى لو أوفت الحكومات بجميع تعهداتها الحالية، فإن نسبة المساحات المحمية لن تتجاوز 27% على اليابسة و12% فقط في المحيطات والمساحات البحرية بحلول نهاية العقد الحالي.
1: وفي الأوروغواي مدن خالية من المنبهات. في لفتة حضارية مبتكرة، أطلقت عدة مدن في الأوروغواي مبادرة تدعى صباحات السكينة، تقضي بمنع استخدام أبواق السيارات في المناطق السكنية والقريبة من المدارس ساعة الذروة الصباحية. وتهدف هذه المبادرة إلى خفض التلوث الضوضائي واستبدال الأبواق بشاشات ضوئية إرشادية، مما خفض نسبة التوتر الصباحي للموظفين والطلاب بنسبة 50% وأضفى هدوءا استثنائيا على بداية اليوم. إدارة البيئة الصوتية هي باب للصفاء الذهني، فبالهدوء نبني صباحا أكثر إنتاجية.

ومن الأوروغواي إلى تنزانيا. قالت إدارة محمية نوغورنوغورو البرية في تنزانيا إنها عثرت على هذا الأسبوع على 10 أسود نافقة داخل المحمية، مشيرة إلى أن النتائج الأولية تشير إلى أنها ربما تعرضت للتسمم، وتثير الواقع مخاوف بشأن جهود الحفاظ على الأسود في واحدة من أشهر النظم البيئية للحياة البرية في أفريقيا، حيث يشكل التسميم تهديدا متكررا للحيوانات المفترسة الكبيرة، وغالبا ما يرتبط التهديد الذي تمثله هذه الحيوانات لأنشطة مربي الماشية بحسب رويترز. نفوق الحيوانات ربما نجم عن تسميمها، وقالت الإدارة في بيان صدر السبت إن الأسود النافقة عثر عليها في منطقة نودوتو التابعة لحي إندولين في إقليم أروشا، وأضافت أنه تشير النتائج الأولية إلى أن نفوق الحيوانات ربما نجم عن تسميمها. تعد محمية نوغوغورو البرية في شمال تنزانيا التي صنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة موقعاً للتراث العالمي واحدة من أبرز المعالم السياحية في تنزانيا.

وهناك مبادرة إسبانية لتحويل أبراج المدينة إلى محميات صباحية. شهدت مدينة برشلونة افتتاح المرحلة الأولى من مشروع الأسطح الخضراء المشتركة، حيث تم تحويل أبراج المكاتب إلى مساحات زراعية مفتوحة للعمال والموظفين. وتساهم هذه المبادرة في تقليل الاحتباس الحراري في المدينة وتوفير مساحات طبيعية لممارسة المشي واستنشاق الهواء النقي في استراحات الصباح، مما لاقى استحسانا كبيرا من المواطنين. استغلال المساحات بذكاء يمنح المدينة روحا جديدة، فكونوا دائما مستمعين صناعا للجمال.

0: إنسان ضد آلة، مواجهة غير مسبوقة في حلبة القتال. شهدت مدينة سان فرانسيسكو حدثا استثنائيا أثار جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، حيث دخل المؤثر الأمريكي فرانكي لابينا في مواجهة مباشرة داخل قفص قتالي مع روبوت يبلغ طوله 6 أقدام ويشبه إلى حد كبير شخصية تيرمينيتر الشهيرة. جاءت المباراة التي نظمتها شركة REKEY المتخصصة في معارك بين الروبوتات، جاءت بعد أن طلب لابينا خوض تجربة فريدة من نوعها ليصبح أول إنسان يواجه آلة قتالية بهذا الحجم. وعلى الرغم من ارتداء المؤثر خوذة وملابس واقية، بدا القلق واضحا على مدربه قبل بدء النزال. تمكن لابينا في البداية من توجيه ضربات قوية أربكت الروبوت ودفعته إلى التراجع، لكن سرعان ما قلبت الآلة الموازين عبر سلسلة من الركلات العنيفة التي أطاحت بالمؤثر أرضا وسط دهشة الجمهور. وعلى الرغم من المشهد الذي أظهر تفوق الروبوت، أكدت الشركة أن لابينا تمكن لاحقا من إسقاط خصمه وإحداث خلل في نظامه، بل وواصل التحدي بمواجهة روبوتات أخرى خلال الأمسية نفسها.
1: من الكويت وإليها انتماء وولاء ووفاء لا ينضب، لأنها حياتنا، ماضينا ومستقبلنا.

السابعة صباحا في إذاعة دولة الكويت. أهلا بكم سيداتي وسادتي لأهم وآخر الأخبار. بحفظ الله ورعايته غادر ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله، والوفد الرسمي المرافق لسموه مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة اليوم. وذلك بعد أن ترأس سموه حفظه الله وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار سعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. وزير الخارجية يواصل لقاءاته على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز. والقوات الحكومية اليمنية تكثف عملياتها في تعز وتستهدف تعزيزات ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي. سيداتي وسادتي، عند الساعة 8 تماما نوافيكم بجولة إخبارية مفصلة للأنباء. أما الآن فنعود بكم إلى الزملاء في استوديو صباح الخير.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير من قلب الكويت ومن نبض صباحها المتجدد، نأخذكم في جولة على أبرز محطات الشأن المحلي في هذه الجولة مع مراسلينا.
1: الكويت تحصد ثمار التميز الإعلامي. إنجاز جديد يرفع اسم الإعلام الكويتي عالياً ويؤكد حضوره المتميز في المشهد العربي، فحين يجتمع الإبداع بالعمل المتقن يكون التتويج مستحقاً. وفي إنجاز يدعو للفخر، توجت دولة الكويت بجائزتين في ختام أعمال الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون التي عقدت في العاصمة التونسية تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل، وسط مشاركة إعلامية وفنية عربية واسعة. وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد إذاعات الدول العربية فوز وزارة الإعلام الكويتية بالجائزتين بعد حصد إذاعة دولة الكويت الجائزة الثانية في فئة البرامج الوثائقية عن برنامج منتصف الطريق، وهو برنامج يتناول موضوع الإدمان والتعافي، من إعداد وتقديم إبراهيم ماتقي وإخراج فيصل الظفيري. وحصول تلفزيون دولة الكويت على الجائزة الثانية في فئة برامج الطفل والأسرة عن برنامج سر اليوم. ويبقى هذا التتويج شاهداً على ما يمتلكه الإعلام الكويتي من طاقات مبدعة قادرة على صنع التميز وحصد التقدير عربياً والمضي نحو مزيد من النجاحات. نادي حمدان من إذاعة الكويت.
0: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
0: من إذاعة دولة الكويت.
3: بكل دور لنا نصنع الفارق، ولكل مساهمة نقوم بها أثر في التوفير. النوافذ والأبواب الخارجية، تقليل المساحات الزجاجية إلى 10% خاصة في الواجهات الجنوبية والغربية. استخدام النوافذ والأبواب الميكانيكية لأنها محكمة الإغلاق، وذلك بفضل احتوائها على أكثر من طبقة عازلة مما يقلل من تسرب الهواء. تظليل النوافذ الداخلية للحد من دخول الحرارة وأشعة الشمس. استخدام الزجاج المزدوج أو الثلاثي يساعد على تحسين الراحة داخل المبنى وتقليل استهلاك الطاقة من خلال تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، تخفيف الضغط على أجهزة التكييف، تقليل الضوضاء الخارجية، رفع كفاءة الطاقة، تعزيز الراحة داخل المنزل، استخدام ستائر خارجية الشترات، حماية النوافذ من أشعة الشمس القوية، تقليل انتقال الحرارة إلى داخل المبنى، زيادة كفاءة التكييف، توفير خصوصية إضافية للمنازل، استخدام الألمنيوم المعزول حراريا حول النوافذ. تستخدم مواد عازلة داخل قطاعات الألمنيوم لمنع انتقال الحرارة عبر الإطارات المعدنية، مما يساهم في رفع كفاءة العزل الحراري للنوافذ، تقليل تسرب الحرارة، خفض استهلاك الطاقة الخاصة بالتبريد والتكييف، منع تكون الرطوبة والتكثف. الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه، وفر.

0: صباح الخير. تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج صباح الخير من إذاعة دولة الكويت.
1: في صباح الخير، صحتك أولوية، لذا نسعى لزيادة التوعية الصحية إيمانا بأن التوعية وقاية والوقاية خير من العلاج.
2: أهلا بكم في عيادتنا الصباحية. عزيزي المستمع، هل تعلم أن كل 100 جرام من الأطعمة فائقة التصنيع ترفع مخاطر السمنة والسرطان؟

0: السرطان والسمنة والسكري وأمراض الجهاز الهضمي، إلى جانب الاكتئاب والقلق والوفاة لأي سبب. وبحسب تحليل نشر شمل 51 دراسة مستقبلية وأكثر من 8.8 مليون مشارك في أمريكا وأوروبا وآسيا، ارتبط استهلاك كميات أكبر من هذه الأطعمة بزيادة مخاطر عدد من المشكلات الصحية مقارنة بمعدلات الاستهلاك الأقل. فهذه الأمراض مثلا أمراض الجهاز الهضمي، وأظهرت النتائج أيضا أن الاستهلاك الأعلى ارتبط بزيادة خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 24%، والسرطان 12%، وزيادة الوزن أو السمنة 23%، ومتلازمة الأيض أو السكري 24%، والاكتئاب والقلق 27%، وأمراض الجهاز الهضمي 31%. وطبقا لموقع ميديكال نيوز توداي، فقد درس الباحثون أيضا التغير في المخاطر مع زيادة كمية الأطعمة فائقة التصنيع، ووجدوا أن كل 100 جرام إضافية يتم تناولها يوميا ارتبطت بزيادة خطر إحداث القلب والأوعية الدموية بنسبة 14%.
1: وإضافة الزنجبيل الطازج للماء صباحا حل فعال لتقليل الالتهابات وتنشيط الدوران الدموي.

كشفت أبحاث طبية كندية جديدة أن إضافة شرائح صغيرة من الزنجبيل الطازج إلى كوب من الماء الفاتر صباحاً يؤمن للجسم جرعة ممتازة من مركبات الجنجيرول. أوضح الباحثون أن هذه العادة الصباحية تساهم في تقليل آلام المفاصل، تحفيز الجهاز الهضمي، إضافة إلى المنفعة في خفض مستويات الإجهاد التأكسدي، مما يمنح الجسم نشاطاً مستداما طوال النهار. دائما نقول لكم مستمعينا الكرام بأن العناية بالصحة تبدأ من خيارات طبيعية بسيطة، فاجعلوا للصحة نصيبا خصوصا في بداية يومكم.

0: أعتقد أن الخبر القادم زينب بيهم الجميع من محبين القهوة. خمس
1: نعم.
0: دقائق من رائحة القهوة تكفي لتهدئة الأعصاب، ما رأيك؟
1: شيء طبيعي وأكيد، ومثل ما نقول
0: مثبت علميا،
1: نبصم بالعشرة.
0: أظهرت دراسة أن رائحة القهوة الطازجة وحدها قادرة على تحسين المزاج خلال دقائق، بعدما أثبتت تجربة على 20 طالبا يابانيا أن استنشاق القهوة المحضرة حديثا لمدة 5 دقائق يخفض مستويات التوتر والقلق والتعب والاكتئاب دون تناول أي كافيين. وخلال التجربة وضعت القهوة على مسافة 50 سنتيمتر من المشاركين داخل غرفة مختبرية، لتظهر القياسات عبر استبيانات المزاج وتخطيط الدماغ الكهربائي ارتفاعا في مؤشر الاسترخاء دون أي تغير في معدل ضربات القلب أو مستوى الطاقة. ويرجع الباحثون في الدراسة هذا التأثير إلى المركبات العطرية المتطايرة الناتجة عن تحميص البن وتحضيره، التي يبدو أنها تتفاعل مع أنظمة نفسية وفسيولوجية متعددة. كما بيّنت الدراسة أن تحسن المزاج لا يرتبط مباشرة بتغيرات الدماغ أو القلب، ما يشير إلى أن هذه الأنظمة تعمل بشكل مستقل عند التعرض لرائحة القهوة، مؤكدة أن الرائحة وحدها قد تحمل تأثيرا مهدئا يتجاوز الدور التقليدي للكافيين.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير. الصحافة، صحافتنا اليوم أخبار محلية، أخبار عربية، أخبار إقليمية، وأخبار عالمية، أخبار اقتصادية. أبرز المواضيع تطالعنا بها صحافتنا اليوم.
1: السابعة والنصف وموعدكم مع صحافتنا، ونبدأها بأبرز العناوين في الصحافة المحلية. وزير الخارجية يستقبل رئيسة مجموعة الأزمات الدولية على

لهامش الدورة 81 للجمعية العامة في نيويورك. وزير الصحة يؤكد أهمية العناية بأسنان الأطفال من خلال الوقاية والتشخيص المبكر. وزير العدل 36% انخفاضاً بقضايا العنف الأسري خلال 6 أشهر. هيئة البيئة: الاستثمار في الصحة البيئية استثمار في صحة المجتمع ومستقبل الأجيال. الشؤون الإسلامية تعلن بدء فترة ترشيح الحجاج لموسم حج 1448 هجرية اليوم الأحد. هيئة الغذاء: إتلاف أكثر من 150 كيلوغراماً من المواد الغذائية خلال حملتين تفتيشيتين في الأحمدي ومبارك الكبير. فريق أمان يطلع على التجربة البلغارية في إدارة الطوارئ والاستجابة للكوارث. فريق الغوص الكويتي ينتشل شباك صيد مهملة بزنة ربع طن بعمق 12 متراً في عريف جان. كان تعلن عن مبادرتها السنوية للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار وعيك حزام الأمان الوردي. حديقة الشهيد تستعد لافتتاح مرحلتها الثالثة للجمهور في الأول من أكتوبر المقبل.

0: وإلى أبرز العناوين العربية والدولية، شي وترامب: إيران يجب أن تفي بالتزامها بعدم تطوير الأسلحة النووية. لافروف: أطلقنا مبادرة للسلام في الخليج وتسوية أزمة مضيق هرمز. رئيس الوزراء القطري يبحث مع الرئيس الإيراني تطورات المنطقة وجهود خفض التصعيد. إيران تقترح خطة مدتها 7 أيام لإعادة فتح مضيق هرمز. السعودية تصد صواريخ، وحلف مكة يبدأ تفعيل الالتزامات. لبنان: قوات الاحتلال تلقي قنابل فسفورية محرمة دوليا جنوبا. بغداد: إجراء حوار مع واشنطن لاستثناء مطارات عراقية واستئناف الرحلات الإيرانية. رؤساء هيئات أركان دول اتفاقية مكة للدفاع يعقدون اجتماعا بالرياض. ومصر تدين بأشد العبارات الاعتداءات على السعودية.
1: وإلى أبرز العناوين في الصحافة الاقتصادية: 5.1% ارتفاع النقد المستخدم من التسهيلات الائتمانية محليا. التجارة تعيد التراخيص المنتهية بعد مراجعة توفيق الأوضاع. 3 مناطق تتصدر تداولات العقارات السكنية منذ بداية العام. سعر برميل النفط الكويتي ينخفض 4.78 دولار ليبلغ 108.69 دولارا. وول ستريت تسجل مكاسب أسبوعية وناسداك يتصدر الارتفاعات. الصين وأمريكا تتفقان على خفض جمركي ب$30 مليار. سيناتور البيت الأبيض لن يحظر صادرات الديزل. الاتحاد الأوروبي يحذر من أزمة أسعار الطاقة ويدعو لخفض الطلب.

0: وإلى أبرز المواضيع التي طلعتنا بها صحفنا لهذا الصباح، أعلنت الحملة الوطنية للتوعية بمرض سرطان كان أمس السبت عن مبادرتها السنوية للتوعية بسرطان الثدي تحت شعار وعيك حزام الأمان الوردي بدءا من 30 من سبتمبر الجاري. وأكد رئيس مجلس إدارة كان ورئيس اللجنة التنفيذية الدكتور خالد الصالح في تصريح مواصلة كان لمسيرة توعوية وطنية امتدت نحو عقدين راكمت خلالها خبرة واسعة في نشر الوعي الصحي وتعزيز ثقافة الكشف المبكر. قال الدكتور الصالح إن مبادرة هذا العام تنطلق استنادا إلى رصيد تراكمي نجحت خلاله كان في تدريب 197 ألف طالب من طالبات المرحلة الثانوية على الفحص الذاتي والكشف المبكر، فيما وضعت استراتيجية لتوسيع الدائرة للوصول إلى مئات الآلاف من الطالبات من الثانويات والجامعات، إضافة إلى الموظفات والمتطوعات وذوات الإعاقة والمتعافيات. أضاف أن الوعي والمعرفة يمثلان ركيزة أساسية للوقاية والكشف المبكر وتعزيز فرص الشفاء، مشيرا إلى أن سرطان الثدي يحتل المركز الأول بين أنواع السرطان الأكثر انتشارا بين النساء في البلاد. بهذا مستمعين الكرام تنتهي جولتنا في صحافتنا لهذا اليوم في صباح الخير.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.

0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
1: ضمن بطولة كأس آسيا 1988، المباراة اللي جمعت بين منتخب الكويت ومنتخب الصين، يسجل هدف الأول لصالح المنتخب الكويتي عادل عباس.
2: جول عادل عباس، أول هدف حلوة عادل عباس من كرة ثابتة، بالفعل لعبها على طول وبيسجل أول أهداف المباراة.
1: بعده يضيف الهدف الثاني للمنتخب الكويت منصور باشا.
2: كرة ملعوبة وشالت جول. الله الله الله الله الله الله يا منصور باشا، منصور باشا حلوة حلوة وقوية على طول، منصور باشا الهدف الثاني في الدقيقة 18.
1: وانتهت المباراة بفوز منتخب الكويت على الصين بنتيجة 2-0. صبحكم الله بالخير مستمعينا الكرام، كما عودناكم مع الأخبار الرياضية، ونبتدي مع الصحافة الرياضية. المنتخب الكويتي لكرة القدم يودع خليجي 27 بعد الخسارة أمام العراق بنتيجة 3-2. تذاكر المباراة الوداعية للأسطورة ليونيل ميسي مع الأرجنتين تنفذ في ساعتين. الألماني جيروب بواتينج يوافق على الانضمام لنادي طرابزون سبورت التركي كمساعد مدرب. لامين يامال يصل إلى 60 مساهمة تهديفية منذ بداية موسم 24-25 حتى الآن. البحرين تحتاج على مشاركة لاعب منتخب قطر عاصم ماديبو بسبب إيقافه 5 مباريات أثناء كأس العالم 2026. المدرب دونيس يستبعد نواف العقيدي من معسكر المنتخب السعودي بسبب الإصابة. المنتخب البرازيلي يتعادل مع استراليا بنتيجة 1-1. جود بيلينغهام يفوز بجائزة لاعب السنة للمنتخب الإنجليزي للسنة الثانية على التوالي. رافينيا سيحصل على الرقم 10 مع المنتخب البرازيل بعدما اعتزل نيمار دوليا. وليام سليبا قد يعود إلى الملاعب في ديسمبر المقبل إذ سارت العملية التعافي وفق الخطة. المدافع الفرنسي يواصل حاليا برنامجه التأهيلي للتعافي من كسر في الظهر. المدرب المنتخب السعودي دونيس يستدعي الحارس عبد القدوس عطية بدلا للحارس المصاب نواف العقيدي. رسميا ديفيد ألابا يوقع لنادي أودينيزي الإيطالي بعقد لمدة موسم واحد. ننتقل معاكم على هامش الأخبار الرياضية. ودع منتخب الكويت لكرة القدم منافسات كأس الخليج 27 المقامة حاليا في مدينة جدة المملكة العربية السعودية، وذلك بعد خسارتها أمام المنتخب العراقي ب3-2 في اللقاء الذي جمعهما ضمن افتتاح الجولة الثانية بالمجموعة الأولى بمنافسات البطولة. وسيخوض المنتخب الوطني لقائه الثالث أمام المنتخب العماني في ختام لقاءات الجولة، فيما سيلتقي المنتخبين السعودي والعراقي بالجولة الثالثة. كان معاكم محدثكم سلمان عاشور من إذاعة دولة الكويت.
0: 89.5 FM من إذاعة دولة الكويت، برنامج صباح الخير.
3: حياكم الله مستمعينا، ما زلنا مستمرين في صباح الخير، ومعانا على الجانب الآخر الرائد أحمد منصور من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. صبحك الله بالخير رائد أحمد.
4: يا هلا فيك ومرحبا، حياك الله أستاذة زكية، صبح عليك بالخير، صبح كذلك على مستمعين برنامج صباح الخير، حياكم الله.
3: إن شاء الله يكون يعني نهاية أسبوع كانت خفيفة وخالية من الحوادث والحرائق إن شاء الله والخسائر يا رب.
4: بالفعل إذا نتكلم اليوم معاكم بخصوص الحوادث الأخيرة خاصة خلال 48 ساعة أيام الويكند تحديدا، يعني هناك فعلا ازدياد فعلي بالنسبة للحوادث. نتكلم عن العمارات، نتكلم عن المنازل، أيضا بخصوص المخازن، وتكرار كبير استاذة بخصوص حرائق المخازن، لأننا اليوم نتكلم عن ثالث مخزن نتعامل معه كحريق خلال أقل من شهر. تحديدا يوم الجمعة الماضي نفس الشيء إخوانكم رجال الإطفاء تعاملوا مع حريق منطقة الوفرة الزراعية، وهو عبارة عن شاليه كيربي، ولله الحمد يقظت رجال الإطفاء ووصولهم بسرعة كبيرة، تم مكافحة الحريق وأخماده بدون وقوع أي إصابات تذكر. أما بخصوص الحرائق العمارات الاستثمارية، يوم الجمعة كذلك تعاملنا مع حريق منطقة السامية وعبارة عن عمارة سكنية، ونفس الشيء هذا طبعا احنا ذكرناه بالمناسبة موقعنا الرسمي، وهو حريق شقة بعمارة بالدور الخامس بمنطقة ميدان حولي عند الساعة 12:00 بعد الظهر. كذلك نفس الشيء حريق أيضا شقة كذلك منطقة حولي يوم أمس تحديدا السبت. أما بخصوص المنازل، إحنا الأمانة يعني منذ الأيام الماضية بتصاعد حرائق المنازل بكل أسف. تعملنا يوم الجمعة تحديدا مع حريق منزل بصباح السالم وشمال قرب الصلبخات ومنطقة الهدية والدوحة. أما بالنسبة ليوم أمس السبت منطقة إصليبية ومنطقة تيماء. هذا بخصوص بشكل عام بخصوص الحرائق السكنية. أما بخصوص حرائق المركبات، عملنا خلال الساعات الماضية أكثر من 5 حرائق بالنسبة للمركبات، وما بين هذه المركبات تحديدا حريق باص بطريق ملك فهد قبل شعيبة باتجاه ويصيب. إذا نتكلم أيضا بخصوص يعني تعاملنا الأخير إدارة الإطفاء البحري بخصوص الحوادث البحرية أو الإنقاذ البحري بشكل عام، تعاملنا أيضا يعني مع أكثر من 5 بلقات تعطل ما بين طراريد والجيتسكي. وأغلب هذه البلقات اللي أتت إلى غرفة العمليات بشكل عام غالبيتهم مكانهم بالتحديد ما بين الجزر وما بين أيضا يعني منطقة الخيران البحرية. هذا بشكل عام أستاذة زكية. بس لو نتوقف شوي بخصوص حريق شقة بعمارة بالدور الخامس بمنطقة ميدان حولي اللي هو تعمل معاه يوم أمس.

0: تحديدا بعد الساعة 12 الظهر. يعني احنا لو نلاحظ الوقت شوية بعد الساعة 12 الظهر، لو هذا الوقت لا قدر الله صادف مثلا ساعات الفجر أو ساعات الصباح يعني بساعة مبكرة جدا، لكان الأمر خطير جدا. ليش تحديدا؟ هذا يعتبر بشكل عام نتكلم عن يوم السبت وهو يوم استراحة. طبيعة الناس ممكن تنام إلى الظهر، فما بالك لو كانت مثلا نفترض أن الحريق امتد بشكل كبير. بالإضافة إلى ذلك اليوم احنا يعني ذكرنا هذا الحادث، وفي صور أيضا مرصودة من خلال موقعنا الرسمي قوة الإطفاء العام أن الحريق كان بالتحديد بالدور الأخير تحديدا. لو وقع أيضا بالمقابل يعني ما بين الأدوار الأولى لكان الأمر أيضا خطير، لأنه خلنا تصعد إلى الأعلى.
1: صحيح.
0: فلا بد أن أيضا يعني نحاول قدر المستطاع أن توافر أجهزة الأمن والسلامة من مطفأة الحريق، جهاز كاش الدخان وبطانية الحريق. وبخصوص لو نرجع إلى الخلف بخصوص حرائق المخازن تكرارها بشكل كبير خاصة بأيام الماضية، أنا أتمنى دائما الأشخاص اليوم المسؤولين على المزارع على الشاليهات على المخازن بشكل عام، المفترض أيضا يعني تكون عندهم ثقافة بشكل عام خاصة الأشخاص اللي يؤتمن عليهم، عندهم مثلا كيفية مثلا توصيل معلومات سريعة جدا لغرفة العمليات 112 حتى تكون دائما الخسائر محدودة بشكل بسيط. وكذلك نفس الشيء أن ما ننسى أن الأشخاص اللي يعتمد عليهم المفترض أنه يعني متدربين بشكل مسبق كيفية يعني استخدام مطفأة الحريق بشكل المناسب. هذا أمر في غاية الأهمية حتى يعني تكون دائما الحرائق إن نتجت تكون أيضا بشكل محدود جدا لابد نتفاداه. وأيضا ما ننسى بخصوص حرائق المنازل بشكل عام، الحرائق بشكل عام ما نقدر نتخلص منها 100%، ولكن نقدر نقلل منها على الأقل شيء بسيط. المفترض دائما يعني معاينة الأجهزة الكهربائية المكشوفة الرديئة استبدالها بأجهزة أصلية. أيضا ما ننسى أن الحذر واجب من الأطفال الله يحفظهم، خاصة ترى بأيام الويكند تحديدا تزداد الحوادث بشكل عام بالنسبة للمناطق السكنية.
1: صحيح. رائد أحمد، عندي بس استفسار الأمانة، هو متداول ما بين الأسرة أفراد الأسرة الأمانة، وحبيت أنقله ويستفيد منه الجميع. هل إيصال مثلا التلفاز أو أي منتج ما يشتغل بس مجرد وصله بالكهرباء، هل هو يصرف من الكهرباء ولا في حالة عدم التشغيل وهو ما يشكل أي خطر؟
0: لا، إذا كان مشغل 100% في هناك في صرف.
1: لا، وطافي تلفزيون طافي.
0: لا، إذا تلفزيون طافي لا طبعا، إذا شغال الكهرباء يعتبر شغال 100%.
1: يعني مو يعني مو بالضرورة أن أنا أكون قاعد أستخدم أو أشغل التلفاز أو أي جهاز عشان يكون في تيار كهربائي.
0: لا أستاذ، أنت لو تلاحظين وقت إطفاء التلفزيون بشكل عام تشوفين فيه أيضا إضاءة بالنسبة للتي في.
1: صحيح.
0: إضاءة مرصودة. هذا يبين لك ممكن أنت بأقل إشارة من ريموت كنترول راح يتبطل مباشرة، ولكن إغلاق المصادر الكهربائية دائما يكون من خلال البلاك اللي على الطوفة. احنا ليش دائما نقول مواقعنا الرسمية إغلاق المصادر الكهربائية الغير مهمة أمر في غاية الأهمية. الحرائق الناتجة يعني فترة الليل لابد أن احنا نتساءل شنو ممكن يحصل كحريق فترة الليل غير الكهرباء؟ ما في صراحة. يعني لا عبث الأطفال نايمين الله يحفظهم، لا أمور الطباخ، خلاص ماكو غير موضوع الكهرباء.
1: أو ممكن تكون مثلا الموصلات تكون رديئة أحيانا أو غيرها من الأمور.
0: طبيعي، هذا اللي يسبب ناتج من يا أحمال كهربائية أو التماس كهربائي. طبعا إذا كان مكشوف التماس كهربائي 100%.
1: ممتاز.
0: 100%، فلابد أيضا تبديلها بشكل مباشر، ونحرص بشكل كبير جدا أن دائما الأمور الكهربائية تنصب على ذات جودة عالية جدا، لا ندخل نهائيا يعني بالنسبة للأجهزة الكهربائية.
1: صحيح. كل الشكر لرجال الأطفاء، طبعا هم الأبطال اللي يواجهون الخطر لحماية الأرواح والممتلكات. تضحياتكم محل فخر وتقدير. رائد أحمد منصور، كل الشكر لك من إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام. شكرا جزيلا.
0: يا أهلا فيكم، حياكم الله.

سيدتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم، يصحبكم فيها ماجد الشطي.

0: في جولتنا هذا الصباح ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر نيويورك بعد ترأس وفد الكويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يواصل لقاءاته على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تكثف عملياتها في تعز وتستهدف تعزيزات ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في جنوب لبنان. الأمم المتحدة تكثف اتصالاتها مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لخفض التصعيد. وهجوم روسي بالمسيرات يستهدف كييف وسط استمرار التصعيد الجوي المتبادل. أهلا بكم من جديد، ونستهل جولتنا هذا الصباح بأخبارنا المحلية. فبحفظ الله ورعايته غادر ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة اليوم. وذلك بعد أن ترأس سموه حفظه الله وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار سعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس بوزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في الجمهورية التونسية الشقيقة محمد علي النفطي في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح أمس بوزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق الرسمي باسم الحكومة في جمهورية جيبوتي الشقيقة عبد القادر عمر في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وذكرت الخارجية في بيان أنه جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. استقبل معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية أمس سعادة السيد كارل سكاو المدير التنفيذي بالإنابة لبرنامج الأغذية العالمي في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك على هامش أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقة الوثيقة بين دولة الكويت وبرنامج الأغذية العالمي والجهود المشتركة في المجال الإنساني وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بما يسهم في دعم الاستجابة الفاعلة للأزمات والتحديات الإنسانية على المستويين الإقليمي والدولي. ونبقى في نيويورك، حيث أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكد أن المملكة تحتفظ بحقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها ومقدراتها، مشيرا إلى تعرض بلاده ودول في المنطقة لهجمات إيرانية، وداعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه التهديدات التي تطال السلم والأمن الدوليين. وقال فيصل بن فرحان إن التصعيد في المنطقة يهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عمان، مؤكدا ضرورة التعاون الدولي لحماية الملاحة واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة العالمية. ومن جانبه أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي أكد التزام بلاده بمواصلة جهود صون الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي، داعيا جميع الأطراف إلى احترام حقوق العبور والتعاون في هذا الشأن. وجدد البوسعيدي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة جدد تمسك سلطنة عمان بالحلول السلمية للخلافات بما يعزز الأمن والاستقرار، مؤكدا تضامن بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي في صون أمنها وسيادتها. وفي غضون ذلك أكد نائب الرئيس الصيني هان تشينغ دعم بلاده لأمن دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، مشددا على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة وأمنها ورفض التحركات العسكرية الأحادية في ظل استمرار التصعيد وتهديده للاستقرار الإقليمي. ودعا هان إلى معالجة الخلافات عبر الحوار والتشاور، مؤكدا أهمية حماية حرية الملاحة واستقرار التجارة وسلاسل الإمداد العالمية من تداعيات التوترات المتصاعدة في المنطقة. وفي هذا السياق أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس أعلن استعداد موسكو للمساهمة في استقرار الوضع في مضيق هرمز ومنطقة الخليج، مؤكدا الحاجة إلى بناء الثقة بين دول المنطقة وإقامة ترتيبات أمنية إقليمية مستقرة. وفي واشنطن أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس رفضه المقترح الإيراني الأخير لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال، وقال إن طهران تريد التوصل إلى اتفاق سريع بسبب الضغوط الاقتصادية الناجمة عن استمرار إغلاق المضيق. وفي المقابل أكد مسؤول أمريكي أن المناقشات مع طهران عبر الوسطاء لا تزال مستمرة ووصفها بالإيجابية والبناءة. ومن جهته أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أكد أن واشنطن ماضية في الضغط على إيران عبر استهداف القطاعين المالي والطيران ودفع دول أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة. هذا وقد أعلن بيسنت أن واشنطن أرسلت بتوجيه منه ووفودا إلى مختلف أنحاء العالم للتواصل مع حكومات ومطالبتها باتخاذ إجراءات ضد الحكومة الإيرانية، معتبرا أن هذه الجهود أتت ثمارها. وفي المقابل قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي أن طهران لم تتلقى حتى الآن عبر الوسطاء موقفا أمريكيا رسميا ونهائيا، وأنها ستحدد موقفها بعد تسلمه، كما أكد أن المسار الدبلوماسي لا يزال قائما.
1: بين رفض أمريكي علني للمقترح الأخير بشأن مضيق هرمز واستمرار الاتصالات عبر الوسطاء، تكثفت التحركات السياسية في نيويورك لمحاولة احتواء التصعيد، فيما برزت مواقف خليجية ودولية تدعو إلى حماية الملاحة ومنع اتساع المواجهة. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أمس رفضه المقترح الذي تسلمته واشنطن بشأن إعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال، وقال إن طهران تسعى إلى اتفاق يتيح فتح المضيق سريعا بسبب الضغوط الاقتصادية التي تواجهها. وفي المقابل أكد مسؤول أمريكي أن المناقشات غير المباشرة عبر الوسطاء ما زالت مستمرة، واصفا إياها بالإيجابية والبناءة. وفي أول رد سياسي من طهران على تصريحات الرئيس الأمريكي، قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن الوسطاء لم ينقلوا حتى الآن رداً أمريكياً رسمياً ونهائياً على المقترح، وإن طهران تنتظر الموقف الذي سينقل عبر قنوات الوساطة. كما أضاف أن أي تحرك بشأن إعادة فتح المضيق سيبقى مرتبطاً بالتوصل إلى تفاهم تفاوضي بين الجانبين. وعلى خط الوساطة، كثفت سلطنة عمان اتصالاتها في نيويورك، حيث بحث وزير الخارجية بدر البوسعيدي مع مسؤولين أمريكيين وإيرانيين سبل احتواء التصعيد والإبقاء على قنوات الاتصال مفتوحة إلى جانب ضمان سلامة الملاحة وحرية المرور في مضيق هرمز. من جانبها دعت السعودية إلى تعاون دولي جاد لحماية حرية الملاحة، وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أمام الجمعية العامة، قال إن حماية الممرات الدولية مسؤولية مشتركة، مؤكدا رفض استخدام مضيق هرمز وغيره من الممرات الحيوية أداة للضغط أو التهديد ودعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد. أما الصين فقد أكد نائب الرئيس هان تشانغ أمام الأمم المتحدة ضرورة احترام السيادة وأمن دول المنطقة بما فيها دول الخليج، داعيا القوى الكبرى إلى تحمل مسؤولياتها في حفظ السلم والالتزام بالقانون الدولي وتسوية الخلافات عبر الحوار. وفي الموقف الروسي، أعلن وزير الخارجية سيرجي لافروف استعداد موسكو للمساهمة في استقرار الوضع في مضيق هرمز والمنطقة، داعيا إلى بناء الثقة وإقامة ترتيبات أمنية إقليمية مستقرة في وقت تتواصل فيه التحركات الدولية، بحثا عن صيغة تمنع اتساع المواجهة وتعيد حركة الملاحة إلى طبيعتها.
0: ونتحول إلى تطورات الملف اليمني، حيث شن الطيران الحربي اليمني غارات على مواقع وتعزيزات تابعة لميليشيا الحوثي في عدة جبهات بمحافظة تعز استهدفت رتلا للإمداد شمال المدينة وتعزيزات في الوازعية، إضافة إلى مخازن أسلحة وذخائر وصواريخ شرقية محافظة. وتجمعات للميليشيا في حيفان، فيما قالت القوات الحكومية إن الغارات أسفرت عن تدمير آليات وسقوط قتلى وجرحى في صفوف الميليشيا. ومن جانب آخر، قالت وزارة الدفاع اليمنية أنها رصدت استخدام ميليشيا الحوثي أسلحة دفاع جوي إيرانية جرى تحويلها

0: إلى صواريخ جوالة تطلق من الحديدة باتجاه المسارات الجوية الدولية جنوب البحر الأحمر، محذرة من خطرها على الطائرات المدنية والإنسانية.
1: تشهد جبهة القتال في اليمن تصعيداً ميدانياً متواصلاً بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي، مع تركز المواجهات في محافظات تعز ولحج ومأرب والجوف والضالع في واحدة من أوسع موجات التصعيد العسكري منذ سنوات. ففي محافظة تعز قالت القوات الحكومية إنها صدت هجوماً لميليشيا الحوثي في جبهة العلقمة وراس غرب المحافظة، كما أحبطت محاولات تسلل في الأقصى والجبهة الشرقية للمدينة. وأعلنت القوات مقتل 13 عنصرا من الميليشيات وإصابة 12 آخرين خلال عمليات عسكرية شهدتها جبهات المحافظة، إلى جانب استهداف آليات ومواقع وتجمعات للحوثيين. في محافظة لحج تتركز المواجهات في جبهة كهبوب المطلة على مضيق باب المندب، حيث قالت القوات الحكومية وقوات درع الوطن إنها استهدفت تجمعات وآليات تابعة لميليشيا الحوثي، كما أحبطت محاولات للتقدم باتجاه المنطقة. كما أعلنت قوات العمالقة استعادة عدد من المواقع التي كانت الميليشيا قد سيطرت عليها في وقت سابق، مع استمرار التعزيزات العسكرية على محاور القتال. وتكتسب جبهة كهبوب أهمية استراتيجية بسبب إشراف مرتفعاتها على مضيق باب المندب وخطوط الحركة بين تعز ولحج والساحل الغربي، في وقت تستمر فيه المواجهات حول مناطق قريبة من الممر البحري الاستراتيجي. وفي الضالع أعلنت القوات الحكومية تنفيذ ضربات بطائرات مسيرة على تجمعات تابعة لميليشيا الحوثي بالتزامن مع استهداف آليات للميليشيا شمال محافظة الجوف. أما في مأرب فتتواصل حالة الاستنفار والمواجهات على عدد من المحاور وسط تعزيزات وتحركات عسكرية متبادلة. ويأتي التصعيد الحالي بعد سنوات من الهدوء النسبي مع اتساع رقعة العمليات البرية منذ مطلع شهر سبتمبر، فيما تبقى جبهات تعز ولحج ومأرب والجوف والساحل الغربي أبرز محاور المواجهة بين القوات الحكومية وميليشيا الحوثي.
0: لازالت هذه الجولة الإخبارية الصباحية تأتيكم سيداتي وسادتي من إذاعة دولة الكويت. نتحول إلى لبنان، حيث تعرضت مناطق جنوب لبنان فجر اليوم لثلاث غارات إسرائيلية استهدفت النبطية الفوق وأطراف بلدة كفر تبنيت بالتزامن مع قصف مدفعي طال وادي زبقين وبلدة بيت يحون. وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد شنت أمس غارات جوية وقصفا مدفعيا وتفجيرات في مناطق متفرقة من الجنوب، فيما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام باستخدام قذائف فوسفورية في قصف أطراف النبطية الفوق وزوطر الشرقية. ومن جهته قال وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي، قال إن القرار في لبنان عاد إلى الحكومة وحدها، مؤكدا أن بيروت تفاوض عن نفسها ولا تحتاج إلى من يتولى التفاوض نيابة عنها. وكشف رجي أنه سيطرح خلال لقائه المرتقب مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو تشكيل قوة دولية بديلة لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل، بعد تعثر الجهود الرامية إلى تمديد مهمتها، مؤكدا أن مسعى الدولة لبسط سيطرتها على كامل أراضيها لن يقود إلى حرب أهلية. سحر بشارة والتفاصيل.
2: واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في الجنوب، حيث شن الطيران الحربي ليلا سلسلة غارات عنيفة على محيط إبل السقي والخيام ومحيط كفر شوبة وبلدة كفر تبنيت، كما تعرضت بلدة المنصوري في منطقة صور لعدة غارات بالتزامن مع قصف مدفعي وتفجيرات ضخمة. إلى ذلك استهدف القصف المدفعي المركز النبطي الفوق ودوحة كفر رمان. وكان جيش الاحتلال قد وسع يوم أمس دائرة اعتداءاته، حيث شن الطيران الحربي غارات عنيفة على أطراف بلدة سجد والجبل الرفيع والريحان بين أقليم التفاح وقضاء جزين، ما رسم أسئلة مقلقة حول نقل الاحتلال الإسرائيلي ضغطه العسكري نحو

0: والريحان التي تضم بحسب الادعاءات الإسرائيلية مخازن أسلحة ومراكز تابعة لحزب الله. سياسيا، أعلن وزير الخارجية يوسف رجي في حديث لقناة سكاي نيوز عربية أن إسرائيل وحزب الله غير متعاونان في تيسير المفاوضات، وأن مسؤولية حزب الله أكبر لأنه يرفض مناقشة حصر السلاح، مشددا على أن سعي الحكومة اللبنانية لبسط سيطرتها على كامل أراضيها لن يؤدي لحرب أهلية. أما فيما يتعلق بقوات اليونيفيل العاملة في الجنوب، فأشار وزير الخارجية إلى أن الحكومة لم تستطع التوصل لتمديد مهامها، وأن تشكيل قوة دولية بديلة سيطرح خلال اللقاء مع نظيره الأمريكي. سحر بشارة، إذاعة الكويت، بيروت.
1: ومن هنا تحولوا إلى قطاع غزة، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر لعام 2023، ارتفع إلى 74,016 شهيدا و 175,068 جريحا. وأوضحت السلطات الصحية في القطاع أن المستشفيات استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 7 شهداء و38 جريحا، مشيرة إلى أن عددا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات. ونتحول إلى الشأن السوداني، حيث أكد رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان أكد أن السودان لن يستجيب لأي ضغوط أو محاولات الابتزاز، مشددا على تمسك بلاده بسيادتها ورفضها المساومة أو الخضوع لأي جهة. وقال البرهان أن السودان سيواصل الدفاع عن سيادته ومواقفه، مؤكدا أن بلاده لن تقبل أي ضغوط تمس قراراتها أو مصالحها. ومن جانب آخر، أكد المبعوث الأممي الخاص بالسودان بيكا هافيستر أكد أن إنهاء الحرب يتطلب تحركا دوليا وضغوطا على طرفي الصراع، مشددا على عدم وجود حل عسكري للأزمة. وقال مافيتو إن الأمم المتحدة تجري اتصالات مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لبناء الثقة وتهيئة الظروف لخفض التصعيد. وأعرب المبعوث الأممي عن دعمه لمقترح الرباعية الدولية للتوصل إلى هدنة إنسانية تمهد لوقف دائم لإطلاق النار ومسار سياسي، مؤكدا أن الجهود الأممية والدولية تركز على حماية المدنيين وضمان وصول المساعدات ودفع الطرفين نحو المفاوضات. ونتحول إلى الجديد في الحرب الروسية الأوكرانية، حيث أعلنت السلطات الروسية مقتل وإصابة عدد من الأشخاص جراء هجمات أوكرانية بطائرات مسيرة استهدفت مناطق عدة، فيما قالت وزارة الدفاع الروسية أن دفاعاتها الجوية اعترضت ودمرت 645 مسيرة أوكرانية. أشرف الصباغ والتفاصيل.
2: أفادت وزارة الدفاع الروسية بأن قواتها تواصل شن ضربات مكثفة إلى منشآت البنية التحتية للموانئ والمراكز اللوجستية الأوكرانية والسفن البحرية، واستهدفت مركزا لوجستيا لتخزين وتوزيع المنتجات في أوديسا قالت إنه يستخدم لأغراض عسكرية، كما أصابت سفينة نقل بحرية أثناء إبحارها في اتجاه ميناء أوديسا. قالت الوزارة أيضا إنها كانت تنقل شحنات من الدول الغربية إلى أوكرانيا. وفي وقت سابق أعلنت الوزارة أن قواتها شنت غارات على مراكز الاتصالات والإنترنت في العاصمة الأوكرانية كييف، وقصفت مركزا لمعالجة البيانات ومركزا للشحن والتوصيل في مقاطعة أوديسا. وأضافت أن دفاعاتها الجوية تصدت لهجمات أوكرانية على عدة مناطق روسية وأسقطت 650 مسيرة فوق 13 مقاطعة بما فيها موسكو، إضافة إلى شبه جزيرة القرم.

0: بيرما وبحر قزوين والبحر الأسود. وفي الوضع الميداني العام، أشارت الوزارة إلى أن قواتها استولت على بلدتين في خاركوف وبلدة في سومي بشرق وشمال أوكرانيا، وتواصل تعزيز مواقعها التكتيكية والتقدم على كافة محاور القتال. واستهدفت قوات وبلدات في دانيتسك ودنيبرو بتروفسك وزاباروجيا وخرسون، وشنت ضربات جماعية على مرافق الطاقة والوقود والنقل الأوكرانية ومنشآت الصناعات الدفاعية ومواقع إنتاج وتخزين وإطلاق المسيرات وقوات ومعدات في 152 منطقة، وقضت على 1350 جنديا أوكرانيا وأسقطت 1222 مسيرة خلال اليوم الأخير. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
1: وفي المقابل، اتهم الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي روسيا بعدم الاستعداد لإنهاء الحرب، وقال إن موسكو تواصل البحث عن ذرائع لتجنب المحادثات ومواصلة القتال، مؤكدا أن كييف تعمل مع الولايات المتحدة وشركائها لدفع جهود التسوية.

ونتحول إلى أخبار اقتصادية في جولتنا هذا الصباح. اتفقت الصين والولايات المتحدة على خفض الرسوم الجمركية على سلع بقيمة 30 مليار دولار تشمل صادرات أمريكية من المنتجات الزراعية والأخشاب ومستحضرات التجميل وواردات أمريكية من الأدوات المنزلية ولعب الأطفال والديكورات، مع منح معاملة جمركية تفصيلية للسلع غير الحساسة تفضيلية غير الحساسة بين الجانبين. كما اتفق البلدان على تمديد الهدنة التجارية لمدة شهرين وتشكيل مجلس للتجارة لمواصلة العمل على اتفاق تجاري أوسع. وفي قطاع التكنولوجيا تقرر إطلاق حوار بشأن الذكاء الاصطناعي ومخاطره وفوائده، على أن تعقد جولة جديدة من المناقشات في نوفمبر المقبل. أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا عن إعادة فتح خط أنابيب للنفط كانت مجموعة مسلحة قد أغلقته منذ عدة أيام، ما تسبب وفقا للمؤسسة بخسائر بلغت 95 مليون دولار.

0: ونصل إلى حالة الطقس ونشرة الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة، والزميل خالد الجمعان.
1: أسعد الله صباحكم بكل خير أعزائي المستمعين. الطقس المتوقع خلال 12 ساعة القادمة: طقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تتراوح سرعتها ما بين 8 إلى 32 كيلومتر في الساعة خلال النهار. والبحر خفيف إلى معتدل الموج من 1 إلى 3 قدم. المد القادم الساعة 12:32 الظهر، والجزر الساعة 6:22 مساء، والتيارات المائية نشطة في فترة الحمل. أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة لنهار اليوم بإذن الله تتراوح ما بين 44 إلى 47 درجة مئوية في أغلب المناطق. موعد غروب الشمس اليوم بمشيئة الله الساعة 5:39 مساء، وفي المساء من المتوقع أن تكون الأجواء حارة نسبيا ورطبة على السواحل، والرياح متقلبة الاتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، أيضا تتراوح سرعتها ما بين 6 إلى 26 كيلومتر في الساعة. أعزائي المستمعين، أجواء شديدة الحرارة اليوم أيضا، والهواء شمالي غربي خفيف إلى معتدل السرعة بوجه عام. أتمنى لكم السلامة. كان معاكم خالد الجمعان.

ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر نيويورك بعد ترأس وفد الكويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة. وزير الخارجية يواصل لقاءاته على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة مع عدد من الوزراء والمسؤولين الدوليين. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحاً إيرانياً لإعادة فتح مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تكثف عملياتها في تعز وتستهدف تعزيزات ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي. جيش الاحتلال الإسرائيلي يجدد غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في جنوب لبنان. الأمم المتحدة تكثف اتصالاتها مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لخفض التصعيد. وهجوم روسي بالمسيرات يستهدف كييف وسط استمرار التصعيد الجوي المتبادل. وبهذا والإخوة نأتي لختام هذه الجولة الإخبارية الصباحية لهذا اليوم. لقاء يتجدد معكم في جولة الغد بمشيئة الله تعالى. لحظات وأعود بكم مرة أخرى إلى الزملاء في استوديو صباح الخير والمخرج بدر مروان. أما أنا وزميلي مخرج ومنفذ جولة هذا الصباح محمد الحريص فنستودعكم الله ولكم أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: كل الشكر للزملاء في استوديو الأخبار والبرامج السياسية. هذه عودة لكم في برنامج صباح الخير.
1: تابعونا على موجات 89.5 FM و 540 AM لبرنامج
2: صباح الخير
1: من إذاعة دولة الكويت.

0: البحر في الكويت حكاية عمر ووجهة جميلة تجمعنا بالهدوء والمتعة والمغامرة، ومع الأجواء البحرية تتنوع الأنشطة بين السباحة والقوارب والصيد والرحلات البحرية. وحول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف النقيب البحري فارس فيصل الشمري قائد زورق، وموضوعنا هو الأعطال وفقدان السيطرة في البحر. صبحك الله بالخير النقيب بحري فارس.
1: يا هلا مرحبا، صبحتم بخير.
0: يعطيك العافية وعساكم على القوة. نبي
1: الله
0: نعرف
1: يعافيك.
0: اليوم شنو أكثر الأعطال أو المشاكل اللي ممكن يتعرض لها الشخص وهو في البحر؟
1: من أكثر الحالات اللي تواجه في مرتادي البحر تعطل المحركات ونفاذ الوقود. عندنا بعد فقدان الاتصال أو عدم القدرة على تحديد الموقع. في بعض الحالات ممكن يتعرض للغارب بالمشاكل فنية تؤدي إلى فقدان السيطرة عليها. لذلك دائما ننصح بالتأكد من جاهزية الغارب ومعدات السلامة والوقود ووسائل الاتصال قبل البحر.
0: بالنسبة لنفاذ الوقود، ممكن البعض يشوفه موقف بسيط، لكن ايش كثر ممكن يكون خطير في البحر؟
1: نفاذ الوقود في البحر ممكن يتحول إلى حالة خطرة، خصوصا مع تغيير الجو والطقس أو التيارات البحرية. لذلك من الضروري التأكد من كمية الوقود قبل البحر، وأن تكون الكمية كافية للذهاب والعودة مع وجود احتياطات لأي ظرف طارئ أو تغير من مسار الرحلة.
0: في حال شخص فقد الاتصال لا سمح الله، أو ما قدر يحدد موقعه، سيرفس مو موجود، شلون ممكن يتصرف؟
1: قبل البحار من المهم جدا وجود أكثر من وسائل الاتصال وتحديد الموقع. التأكد من شحن التليفون أو فقدان الشخص موقعه أو الاتصال. عليه بالحفاظ على الهدوء وعدم التحرك بشكل عشوائي أو المحاولة للوصول إلى مكان آمن. إذا توفرت أي وسائل الاتصال يتم طلب المساعدة وإعطاء أكبر قدر من المعلومات عن آخر موقع معروف ووقت البحار واتجاه الرحلة ووصف الغارب.
0: وأثناء انتظار وصول المساعدة، شنو أهم النقاط أو الإجراءات اللي يتخذها؟
1: تأكد من ارتداء سترة النجاة، الحفاظ على وجود جميع الأشخاص مع بعض، تجنب النزول إلى البحر دون الضرورة. لذلك يجب ترشيد استخدام البطارية ووسائل الاتصال ومراقبة حالة

0: الطقس والبحر.
1: واستخدام تفضل
0: دام فضلك. واستخدام وسائل الإشارة المتوفرة عند الحاجة مع التزام بتعليمات الجهة المختصة عند الوصول إليها.
1: وشنو المعلومات اللي المفروض الشخص يعطيها لخفر السواحل لما يطلب المساعدة؟
0: كل ما كانت المعلومة واضحة ساعد ذلك في الوصول أسرع. من المهم ذكر عدد الأشخاص الموجودين بالغارب، نوع الغارب، وصفه وطبيعة العطل، وآخر موقع معروف أو إحداثية إذا كانت متوفرة، هل توجد إصابات أو حالة طبية طارئة، بالإضافة إلى أي معلومات تساعد الفرق الإنقاذ للوصول إليهم.
1: كل رحلة لها استعدادات معينة، فشلون ممكن نتجنب الوصول إلى مرحلة فقدان السيطرة أو فقدان الإرسال أو طلب الإنقاذ أو غيره من الحالات، خلينا نقول الطارئة هذه؟
0: طبعا الوقاية تبدأ قبل نزول البحر، لازم نتأكد من حالة الطقس والبحر، فحص المحرك والغارب، تتوفر كمية كافية من الوقود وسترات النجاة ومعدات السلامة، وشحننا أجهزة الاتصال وتحديد الموقع. من المهم أيضا إبلاغ الشخص على البر بوجهة الرحلة ووقت المتوقع للعودة.
1: بما أن وجهة البحر وجهة سياحية وخاصة في عطل نهاية الأسبوع، فهل من مثلا حوادث أو بلاغات بالنسبة للبحر في اليومين اللي طافوا؟
0: إيه نعم، في عندنا بعض البلاغات بس الحمد لله قاعد نتعامل معها بشكل طبيعي.
1: الحمد لله. هل هناك رسالة ختامية حاب توصلها وتوجهها لمرتادي البحر؟
0: إيه نعم، عندنا البحر طبعا مكان للاستمتاع لكن يحتاج استعداد ومسؤولية، لا تعتمد طبعا على الخبرة فقط، لأن ظروف البحر وظروف الجو ممكن تتغير بأسرع وقت.
1: صحيح.
0: جهز غاربك مع معدات السلامة ووسائل الاتصال والوقود قبل البحار، خليك دائما على استعداد أي حالة طارئة، ولسلامتك وسلامة الأشخاص الموجودين معك تبدأ من استعدادات الصحيحة قبل دخول البحر.
1: وجودكم يبعث الأمان أكيد، لكن ما يمنع أن كل شخص يأخذ الحيطة والحذر ويجهز ويستعد استعداد تام. شكرا لك نقيب بحري فارس فيصل الشمري على هذه المعلومات.
0: مع السلامة. وفر.
2: لا تهدر الماء في غسل السيارات أو الساحات، استخدم الكمية المناسبة فقط. وفر.
3: اترك عنك الهاتف النقال أثناء القيادة، ولا تنسى غرامتها بقانون المرور الجديد 75 دينار كويتي، والحبس مدة لا تزيد عن 3 أشهر. مع تحيات الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني في وزارة الداخلية.

0: أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام، ما زلنا معكم في صباح الخير، وتحية لكل قائدي المركبات الملتزمين بقوانين المرور التي وضعت لسلامتكم ولمعرفة أخبار ومدى انسيابية الحركة المرورية في شوارع دولة الكويت في هذه الفترة الصباحية. نرحب بالعقيد عثمان غريب مدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية، يسعد لنا صباحك.
1: يا هلا والله، صباح الخير، نصبح عليكم وعلى المستمعين، وأضم الكلام يعني التحية لقائدين المركبات اللي ملتزمين، مو بس الملتزمين بقانون المرور، اللي هم قدوة لأبنائهم.
0: صحيح.
1: أيضا
0: نعم.
1: التزامهم واحترام الآخرين. يعني احنا قاعد نشوف الفترة الحالية، يعني اللي عمره 16 17 هذا قاعد يكتسب الثقافة المرورية من ولي الأمر.
0: صحيح.
1: فإذا احنا استمرينا في التزامنا، يعني عند المدرسة الأب مثلا بيوصل الولد يدش عكس السير، هذا الولد خلاص باكر كمل 18 راح يسوي الحركة هذه لأنه شاف أبوه سوى الحركة.
0: طبعا
1: فالالتزام والتقييد أمر مهم جدا. بالنسبة للحركة المرورية اليوم، طبعا قاعد نشوف أن الكثافة موجودة ولكن قلت تدريجيا عن الأسبوع اللي طاف، لأن الناس شوي بدأت تبرمج نفسها في اتجاهاتها الصحيحة والوقت المناسب، ولكن تبقى الكثافة لحد الآن من خلال غرفة التحكم المركزي قاعد نشوف فيه كثافة مرورية. تبقى أيضا أعمال التطوير في الشوارع مؤثرة على حركة المرور. تبقى أيضا الإدارة العامة للعلاقات والإعلام لأنه قاعد تعلن عن أماكن التصليحات والتعديلات، تنوه قائدين المركبات علشان يغيرون اتجاهاتهم. أما بالنسبة إلى الأمور المواكبة للعام الدراسي الجديد، تستمر طبعا الوزارة الداخلية متمثلة بالإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بحملاتها التوعوية، وتستمر ايضا الجهات الميدانيه بانتشارها. واحنا طبعا نوه لقائدين مركبات الوقت الحالي الدائره السابع مهم جدا الانتباه، اعمال تطوير طريق مسموح للشاحنات، كذلك ايضا طريق صبحان اللي يربط ما بين السابع و 208 ايضا نوه لقائدين مركبات. اخواننا مستخدمين الطرق السريعه شمال جنوب البلاد ضروره التزام بالسرعه المقرره. مداخل مدينه الكويت في كثافه مروريه، برمجه الاشارات قاعد يتم ايضا تعديل الحركه في هذا الموقف، لذلك نتمنى الانتباه ونتمنى السلامه للجميع. الشيء بالشيء يذكر، تبقى وزاره الداخليه تقدم خدماتها عن طريق موقع سهل، وهذا الشيء يقلل من مشاويرهم، فنتمنى ايضا يتاكدوا من بعض الاجراءات قبل لا يروحون عنهم للجهات المختصه في وزاره الداخليه او اي جهات اخرى. فممكن من خلال التطبيق الخاص بسهل يخلص اجراءه بكل سهوله. نتمنى ان شاء الله وصول جميع الوجهات
0: يا رب،
1: ان شاء الله انتباههم، ونبقى ايضا نكرر شكرنا وتقديرنا لكل من يكون ملتزم بقانون المرور ويساهم ايضا في متابعه التعليمات وارشادات وزاره الداخليه.
0: نعم، أيضا من الأمور اللي شهدناها مؤخرا العقيد عثمان حرص الإدارة العامة للمرور على تعزيز السلامة المرورية في الشوارع والطرقات، فيلاحظ التركيز الشديد والرصد المكثف لمخالفة عدم استخدام الإشارة الضوئية عند الانتقال من حارة إلى حارة. موضوع جدا مهم، لكن كان البعض يظن في السابق بأن استخدام الإشارة مجرد إجراء روتيني أو شكلي، لكن بالحقيقة هي لغة التواصل الوحيدة والمباشرة بين قائدي المركبات في الطريق.
1: صحيح، يعني احنا نقول أول شيء القيادة فن ذوق وأخلاق، ومن الذوق والأخلاق يعني التأكيد أني أنا بطلع يمين يسار. ثاني شغلة أن المصنع ما سوى هذه الإشارات إلا لأهميتها ووجودها في المركبة واستخدامها، لذلك وزارة الداخلية تحديدا إدارة عامة المرور حرصت على التنويه على هذا الشيء، ولكن كثرة المخالفات بهذا الشأن.
0: صحيح.
1: لذلك بدأت تطبق هذا الإجراء، وطبعا احنا نكرر ونقول بضرورة استخدام الإشارات الضوئية سواء اليمين أو يسار أول بأول، والتزام أيضا للخطوط الأرضية وعدم التداخل، لأن يعني الأمور هذه اللي الواحد التزم فيها راح نشوف إذا واحد شاف طاق إشارة يخفف على أساس أن اللي طاق إشارة يعطي مجال أنه يدش، لكن واحد مو طاق إشارة فجأة يلف علي ممكن أتسبب أنا بحادث مروري بسبب عدم استخدام هذه الإشارة المرورية، إشارة الموجودة في السيارة. كذلك أيضا التعدي، يعني انا باخذ فوق تحت اتفاجئ واحد من الحاره الثانيه
0: هي
1: فوقي بياخذ اللي هو الاستداره. هذه كلها المخالفات شددت عليها الاداره العامه للمرور، وايضا نشكركم على حرصكم للتوضيح على هذا الجانب، لان فعلا مخالفه مروريه قاعد يتم اتخاذ فيها الاجراء القانوني. واحنا ايضا نقول قبل كل شيء يعني احنا ننوه لعدم وقوع حوادث مرورية، لأن يعني لما ما تتخذ، أنا ما بتكلم عن مخالفة مرورية، قاعد بتكلم عن حادث مروري
0: نعم
1: ممكن تسبب حادث مروري بسبب عدم استخدامك للإشارة الضوئية الخاصة، الإشارة التنويه سواء اليمين أو اليسار.
0: احنا دائما نقول بأن احنا نحرص بتجنب الحوادث اللي تكون نتيجة لمخالفة مرورية، قد تكون صغيرة في نظر البعض لكن نتائجها وخيمة. فحابين ندعو إخواننا وأخواتنا قائدي المركبات بضرورة الالتزام بإعطاء الإشارة قبل الانتقال بوقت كاف، والتأكد من خلو الحارة المطلوبة، حفاظا أكيد على سلامتكم وتجنبا للمخالفات المرورية التي قد تؤدي إلى وقوع حوادث لا سمح الله. رافقتكم السلامة أينما اتجهتم، وكل الشكر لمدير العلاقات العامة بوزارة الداخلية العقيد عثمان غريب على هذه الإسقاطات لأهم وأبرز المخالفات في شوارعنا، كل الشكر لك.
1: الشكر موصول لكم ويعطيكم العافية، وإحنا دائما نذكر قاعدين المركبات أن قانون المرور ما وضع إلا لسلامة الجميع وضمان وصولهم بكل سلامة، ودائما نقول وراء كل حادث مروري لا سمح الله مخالفة مرورية فالالتزام بالقانون أمر في غاية الأهمية، ومشكورين على تواصلكم وحرصكم على توضيح هذه النقاط.
2: صديقي المستمع، لا تنسى ربط حزام الأمان، وتذكر أبناؤك ينتظرون. مع تحيات صباح الخير من إذاعة دولة الكويت. المبادرة الوطنية التوعوية بالسعرات قائمتك أوضح والثقة أكبر، الموجهة إلى المنشآت الغذائية المحلية في دولة الكويت لتشجيعها على توضيح

0: السعرات الحرارية في قوائم الطعام من خلال ورش العمل التي ستوفرها الهيئة. هذه المبادرة التي تهدف إلى تعزيز الوعي الغذائي ودعم الاختيار الواعي وترسيخ الشفافية والثقة بين المستهلك والمنشآت الغذائية بما يسهم في تعزيز الصحة العامة. الزميل ناصر المطيري أعد هذا التقرير عن مبادرة الوطنية مع مدير عام الهيئة العامة للغذاء والتغذية بالندب الدكتورة شيماء محمد العصفور.
1: بالسعرات قائمتك أوضح وثقة أكبر. رسالتي اليوم إلى أصحاب المنشآت الغذائية في دولة الكويت، أنتم شركائنا في تعزيز صحة المجتمع، ودوركم لا يقتصر فقط على تقديم الطعام بل يمتد إلى مساعدة المستهلك إلى اتخاذ خيارات غذائية أكثر وعي. من هذا المنطلق أطلقت الهيئة العامة للغذاء والتغذية مبادرة السعرات الحرارية. هي مبادرة طوعية ندعو من خلالها المطاعم والمقاهي وغيرها من المنشآت الغذائية إلى المشاركة في عرض السعرات الحرارية في قوائم الطعام بصورة واضحة ودقيقة. نحن ندرك أن تطبيق هذه المبادرة قد تكون تجربة جديدة لبعض المنشآت، لذلك لن تكونوا وحدكم في هذه الرحلة، سنكون معكم خطوة بخطوة من خلال الدليل الإرشادي وورش العمل والتدريب، وبالإضافة إلى الدعم الفني الذي تقدمه الهيئة لمساعدتكم على احتساب السعرات الحرارية وعرضها بالشكل الصحيح. مشاركتكم ليست مجرد وضع رقم بجانب الوجبة الغذائية، بل هي رسالة منكم لعملائكم بأنكم تؤمنون بالشفافية وبحق المستهلك بالمعرفة ومسؤوليتكم اتجاه المجتمع. أنا اليوم أدعوكم شخصياً كونوا من أوائل المشاركين وكونوا شركاء معنا في هذه المبادرة الوطنية. كن مبادر معاً، نجعل الاختيار أسهل. سجلوا منشآتكم الآن في مبادرة السعرات الحرارية.
2: في صباح الخير عالم تكنولوجيا، عالم تكنولوجيا،
3: تقنيات جديدة، تقنيات
2: جديدة، عالم تكنولوجيا،
3: عالم فيه الحاجة
4: أم الاختراع،
3: أم الاختراع، أم الاختراع،
2: عالم من الإبداع والابتكار،
3: عالم تكنولوجيا،
2: عالم تكنولوجيا.
0: الذكاء الاصطناعي يضغط على وظائف المبتدئين في قطاع التكنولوجيا. تظهر بيانات جديدة أن الذكاء الاصطناعي أصبح يؤثر بالفعل على وظائف المبتدئين بعدما انخفضت إعلانات الوظائف للمبتدئين في وظائف الحاسوب والرياضيات بنسبة 49% منذ عام 2022 وفقاً لتقرير جديد حول بيانات الوظائف جمعه مركز المستقبل الحضري غير الربحي. ونشرت المدينة هذه البيانات لأول مرة في أحدث مؤشر على استخدام شركات التكنولوجيا للذكاء الاصطناعي لتبرير التباطؤ الكبير في التعيينات الجديدة. وظائف التكنولوجيا في مرمى التراجع، ورغم أن خريجي علوم الحاسوب يتحملون جانبا كبيرا من تداعيات هذا التراجع، فإن وظائف التكنولوجيا قد لا تكون سوى بداية لهذا الانخفاض. وقال جون بولز المدير التنفيذي لمنظمة أوربان فيوتشر لصحيفة ذا سيتي أن وظائف المبتدئين شهدت انخفاضا حادا، والدرجة الأولى في سلم التطور الوظيفي في مجال التكنولوجيا تتعرض لضغوط كبيرة. وأضاف بولز لسنوات عديدة كانت هذه فرصا رائعة للأشخاص الذين يبحثون عن عمل نظرا للنمو السريع الذي شهده قطاع التكنولوجيا والذي أدى إلى ظهور العديد من الوظائف للمبتدئين. أما الآن فقد أصبح الحصول على هذه الوظائف للشباب ذوي الخبرة المحدودة أكثر صعوبة والمنافسة عليها شديدة جدا.
2: عالم تكنولوجيا.
5: إذا شكيت أن أحد حساباتك تعرض للاختراق لا ترتبك، لكن تحرك بسرعة وبالترتيب الصحيح التالي. أول خطوة، استخدم جهاز موثوق وغير كلمة مرور الحساب بسرعة، واختار كلمة مرور قوية ومختلفة تماما عن كلمات مرور حساباتك الثانية. وإذا كنت تستخدم كلمة المرور نفسها في أكثر من حساب لازم تغيرها في جميع الحسابات، وابدأ بالبريد الإلكتروني لأنه المفتاح اللي يمكن من خلاله استعادة بقية حساباتك. ثاني خطوة، ادخل إلى إعدادات الأمان وسجل الخروج من جميع الأجهزة والجلسات، واحذف أي جهاز أو تطبيق مرتبط ما تعرفه. ثالث خطوة، فعل التحقق بخطوتين وراجع رقم الهاتف والبريد الإلكتروني المخصصين لاستعادة الحساب، وتأكد أن المخترق

0: ما غيرهم أو أضاف بيانات تخصه، وإذا فقدت القدرة على الدخول استخدم صفحة استرداد الحساب الرسمية، ولا تستعين بأشخاص مجهولين يدعون أنهم يقدرون يرجعون الحساب مقابل مبلغ مالي. ونبه أهلك وكل معارفك إذا أرسل المخترق رسائل باسمك، وتذكر سرعة التصرف تقلل الضرر، لكن استرجاع الحساب وحده ما يكفي، لازم تعرف شلون دخل المخترق وتسكر الطريقة اللي استخدمها. حفظنا الله وإياكم وأحبابكم من كل مكروه. كان معاكم فهد البرازي، مدرب دولي معتمد ومتخصص في التقنية والتحول الرقمي، وأملك خبرة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.
1: أهلا بكم في جولتنا الأخيرة لأبرز الأخبار المحلية. أكدت رئيسة بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لدى دولة الكويت ودول الخليج العربي الدكتورة أميرة الحسن أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود التخضير ومواجهة آثار التغير المناخي، مشيرة إلى أن حملة الكويت تزرع في موسمها الجديد تواصل العمل على تحويل الوعي البيئي إلى مبادرات عملية ومستدامة.
2: أكد المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة السفير طارق البناي التزام الكويت بتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الجرائم الإلكترونية والتصدي للتحديات المتنامية الناجمة عن إساءة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال لأغراض إجرامية. جاء ذلك في تصريح أدلى به السفير البناي بمناسبة توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجرائم الإلكترونية بمقر المنظومة الأممية على هامش أعمال الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأفاد السفير البناي بأن الاتفاقية توفر إطارا دوليا لتعزيز التعاون بين الدول في مجال منع الجرائم الإلكترونية والتحقيق فيها وملاحقة مرتكبيها، إلى جانب تيسير التعاون في المسائل الجنائية وتبادل الأدلة الإلكترونية المتعلقة بالجرائم الخطيرة. وأكد أن توقيع دولة الكويت على الاتفاقية يعكس حرصها على دعم الجهود الدولية الرامية إلى مواجهة الجرائم الإلكترونية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار وترسيخ سيادة القانون. وجرى توقيع الاتفاقية في إطار فعالية المعاهدات لعام 2026 التي تنظمها الأمم المتحدة في مقرها بمدينة نيويورك، بالتزامن مع أعمال الدورة الحالية للجمعية العامة للأمم المتحدة.
1: أكد وزير العدل المستشار ناصر لصميت أمس السبت استمرار انخفاض قضايا العنف الأسري المسجلة أمام النيابة العامة، موضحا أن نسبة التراجع بلغت 36% خلال الأشهر الستة الأولى من تطبيق قانون الحماية من العنف الأسري. وأوضح المستشار أن إحصائية وزارة العدل أظهرت تراجع عدد القضايا بمقدار 365 قضية، إذ انخفضت إلى 646 قضية خلال الفترة من 15 من مارس حتى 13 من سبتمبر لهذا العام، بالمقارنة مع 1011 قضية خلال الفترة ذاتها من عام 2025.
2: تستعد حديقة الشهيد لافتتاح المرحلة الثالثة للجمهور بكرنفال احتفالي يجسد قيم السلام والانسجام والأمل، وذلك في الأول من أكتوبر المقبل، حيث تتحول أرجاء الحديقة على مدار أيام الاحتفالية إلى مساحة تنبض بالحياة وتحتفي بالمستقبل من خلال مشهد بصري جمالي متكامل. وقالت رئيس لجنة الإشراف والإدارة والمتابعة على المرحلة الثالثة من الحديقة ممثلة عن الديوان الأميري أنوار اليتامى في مؤتمر صحفي في القاعة المستديرة في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي أمس السبت إن حديقة الشهيد مشروع وطني يمثل إضافة نوعية للمشهد الثقافي والترفيهي في دولة الكويت، ويعكس ما توليه الدولة من اهتمام بتوفير وجهات متكاملة تخدم المجتمع وتواكب تطلعاته.

إذن مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام رحلتنا الصباحية في برنامج صباح الخير. وقبل أن نطوي صفحة هذا الصباح، تذكروا أن الحياة أقصر من أن نحمل فيها كل ما أوجعنا. اغفروا ما استطعتم وسامحوا حين يكون السماح راحة لقلوبكم، ولا تجعلوا الكره مكانا دائما في أرواحكم. فالعفو لا يعني أننا ننسى ما حدث، ولا أننا نبرر ما أوجعنا، إنما يعني أننا نختار ألا نبقى أسرى له. فامضوا في حياتكم بقلوب أخف وأرواح أهدأ، واتركوا للأيام ما لا تستطيعون تغييره. في الختام لكم تحياتك يا شرخي زينب القلاف، محمد القحطاني، ثامر الدحاني، في الجيران، عبد العزيز الصقعبي، عنود الرجيب. إلى أن نلتقي معكم في صباح جديد، لكم تحيات بدر المروان. إلى اللقاء.

0: التاسعة في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر نيويورك بعد ترأس وفد الكويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحاً إيرانياً لإعادة فتح مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تكثف عملياتها في تعز وتستهدف تعزيزات ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي. جيش الاحتلال يجدد غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في جنوب لبنان. الأمم المتحدة تكثف اتصالاتها مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لخفض التصعيد. وهجوم روسي بالمسيرات يستهدف كييف وسط استمرار التصعيد الجوي المتبادل. نهاية الموجز في أمان الله.
1: قناه الهلال،
2: قناه الرجاء،
3: كوكب الشرق،
4: قناه طهفون، المطرب عبد العزيز البصري، عبد الله ابو
5: شيخ. اذاعه دوله الكويت تقدم غوانات.

يسلط الضوء على تاريخ الأغنية العربية والأسطوانات القديمة المسجلة على الجرامافون، ويرصد رحلة توثيق التراث الغنائي من المشرق إلى المغرب، ويبرز جهود الباحثين والمهتمين اللي حفظوا وأرشفوا الأغنية الخليجية والعربية وروائع كبار المطربين للأجيال القادمة.

0: غوانات. إعداد وتقديم الدكتور يوسف سريع. غوانات للمخرج محمد مطبقي.
1: أعزائي المستمعين، يا هلا ويا مرحبا فيكم وحياكم الله، وحلقة جديدة وبرنامج غوانات. اليوم عندنا سالفتين واسطوانتين على أغاني اللي راح نسمعها، تابعونا وحياكم الله.
0: غوانات، حكايات أغنيات صنعت تاريخ الطرب العربي. غوانات.
1: نجدد لك التحية عزيزي المستمع، ونذهب مع مطرب الأندلسي، كان هذا اللقب من ألقابه وسمونه مطرب الطائر، وهذا لقب من ألقابه، وأيضا له لقب ثالث مطرب الملوك، واشتهر باسم عبد اللطيف الكويتي، واسمه الأصلي عبد اللطيف عبد الرحمن العبيد. غنى وتكلمنا في حلقات سابقة، وعندنا بعد العديد من الحلقات، لأن عنده إرث من الأغاني والأسطوانات الفنان عبد اللطيف الكويتي. سجل فن من أجمل الفنون، فن لعبوني، البارعة عيني جزت يا سعود، يا سلام، فن جميل. وفن لعبوني، لا قلنا فن لعبوني، ينسب هذه الألحان أو هذا الطاروق أو هذا الشكل من الألحان للشاعر محمد حمد بن لعبون، علشان يميزون هذا اللحن يقولون فن لعبوني، له طريقة وله أداء وله أسلوب. غناها الفنان عبد اللطيف الكويتي مع هذه الأسطوانة من الأسطوانات القديمة لهذا الفنان، ولي سالفة معاكم بعد هذه الأسطوانة.
2: سوالات أوديون على الكهرباء، عبد اللطيف الفنان الكويتي.

0: يعيشون.
1: طرب وتراث مع الدكتور يوسف سريع. من أرشيف الفن نستعيد أجمل الذكريات والألحان. غوانات.
2: يا سلام، سمعنا الفن اللعبون الجميل والفنان عبد اللطيف الكويتي والبارحة عيني جزة يسعود. من الأغاني اللي أخذت شهرة حاليا عند الشباب وهي أغنية قديمة لفنانة جميلة قدمت وتعاونت مع كبار الشعراء، الفنانة نجاة الصغيرة. وعلى فكرة جت الخليج وبالذات الكويت وسجلت أغنية بعنوان يا ساحر الفنطاس مع حمد رجيب. لكن بسمعكم أغنية اشتهرت وسجلت هذه الأغنية في عام 1970-1971 اللي هي أغنية أما براوة. يا سلام، نجاة الصغيرة هذه الأغنية مستوحاة من أجواء الريف طبعا، ومعنى براوة تعبير مصري جميل استحسان مثل برافو. شفتوا برافو؟ براوة. ويا سلام ما أحلاه، أحسنت، برافو. ودخلت هذا أو هذه البرافو الاستعمال الشعبي، بدأ ما يقول برافو براوة، الله عليك، يا سلام، كذي يعطيك إياها. وثق هالكلمة الجميلة مرسي جميل عزيز ولحنها محمد الموجي، وأخذت شهرة هذه الأغنية في عام 1970-1971. وفي فيلم ابنتي العزيزة بطولة نجاة الصغيرة ورشدي أباضة وإخراج حلمي رفلة. وعلى فكرة قبل لا نختم، يعني الشقاوة، أما براوة، براوة على الشقاوة، كمل البيت. هني البراوة يعني ما فيها الشر، فيها إعجاب للحبيب ومش يعني ومشاغلته وعاطفته. يا سلام على شقاوته ودلاله، شقي ودلوع عندنا بالكويت، شيطون. يا زينة، يا زين سوالفه، عافية عليه. هذه الفكرة، نسمع أما براوة ومع هالأغنية والاسطوانة. كل التحية مني محدثكم الدكتور يوسف سريع والمخرج محمد المطبقي. فما الله.

0: سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: إذا في أحد اليوم ناوي على الشر خلي يجرب يتحرش. أنا اللي وقفت السيارة يا أميرة، أنا اللي حطيت سيارتك، أبي أشوفهم الحين إشلون يتصرفون.
2: والله يا يمة تعبنا من المشاكل، ما كان لدي عندش معاهم بنجرة، كيفهم موقفهم يبونا خلي ياخذونا من غير ما نتهاوش ولا تصير بيننا وبينهم مشاكل. إذا أهما ما يبيعطونا موقفهم ما يشوفون شر، ما نبي نزعل عليهم ولا نبيهم يزعلون علينا، ما تسوى على موقف أنا أصفط بعيد ويمشي.
3: لا يبا لا يمكن، لا يمكن تصفطين بعيد، احنا حطينا سيارة واذا في احد في خير خلي يقرب يم السيارة. انا حالف، اللي يبي هواش خلي طق باب الهواش وما يلوم الا نفسه.
1: انا اتوقع ان منال وراشد او منى وناصر وعلي راح يبتدون مشكلة كبيرة هم مو عارفين حجمها.
3: ايه واحنا لها ما راح نخاف منهم.
2: لا لا مو كذي يما، بسنا مشاكل ما نبي.

0: يعني سوتها مهو، ما احترمتني ولا احترمتك يا ناصر. انا بروح الحين اتناجر معها، يلا بروح والله ما اخليها ما اخليها ما اخليها.
1: عنك يا ام علي عنك، انا ما راح اخليهم، لا يمكن اني اوافق. شلون يتجرؤون؟ شلون قدروا يسوون فينا هالحركة هذه؟
0: يا قلبي
1: شلون بيوقفون وياخذون الموقف اللي هو اصلا لنا؟
2: عيب عيب عليهم والله عيب.
0: حروني
2: يما لا تسكتي لهم، يما يرحم والديك لا تسكت لهم. شلون يوقفون بهالموقف؟ احنا ما نخلص من عمي راشد وخالتي منال، يطلع لنا عمي عبد الله وخالتي مها وبنتهم اميره بعد. على شنو شايفين نفسهم؟ انا ماني عارف. لا ولا بنتهم هذه المغروره اللي شايفه نفسها كنا ما حد صار دكتوره غيرها.
0: اخ مالك شغل، انا اتصرف معاهم يا ولادي يا علي، انا اتصرف معاهم.
1: يلا خل نروح لهم يلا، والله ما اخليهم يمشوا.

0: راشد تشوف اللي أشوفه من الدريشة؟ واقفين كلهم تحت يتناجرون على موقفنا، والموقف بالأساس لنا. هذا الموقف مو لهم وقاعدين يتناجرون. عيل لو لهم شو بيسوون أنا بفهم. أقول خل نسجل موقف يا راشد، خل نروح نقول لهم إنهم ما لهم حق يتهاوشون، هالموقف لنا. وهذه هذه اللي اسمها أميرو. هذه تطلع من الموقف الحين، يعني تطلع الحين. إذا ما رضت تطلع أنا بروح أشتكي عليها.
1: قلت شيء؟ إيه؟ هذا اللي تهوشون على شيء لنا؟ على حلالنا؟
0: يقعقول
1: لا يمكن أني أسكت. يلا امشي قدامي، امشي.
0: يلا يلا يلا
1: امشي، خلي راح أشوفهم حلال.
0: يلا
1: هذا أنا بوريهم، هذا بشوف شلون بيصفطوا مكاني أنا. شلون هذه اللي اسمها أميرة واقفة هذه ما تستحي، هذا ما تنتخي.
0: إيه ما
1: تستحي. أنا اليوم أطردها من هالمكان.
0: إيه لا إيه؟ اليوم يلا يلا يلا يلا خنشوفهم. يلا يلا

0: على شنو شايفه نفسك يا دكتوره؟ دكتوره ودرينا وخلصنا، ما توقفين بهالمكان، انا حذرتك من امس.
1: والله انا وقفت، يلا ايش بتسوي؟ هذه سياره واقفه، يلا يلا يلا روحي اشتكي علي.

0: ودك يحترم بنتي. انتوا قاعدين تكلمون الدكتورة أميرة.
1: أقول هذا الموقف إحنا أولى فيه، شقتنا أقرب، شلون يعني؟
2: لا لا لا لا لا، الدنيا تغيرت. أقول لكم ابنية ابنية، ترضون أنها تطلع حق سيارتها بمكان بعيد بنص الليل؟ لا لا، ولا إذا كانت تبي بعد تطلع الصبح تطلع حق سيارتها بعز الحر. أنتوا شنو، ما تخافون على بنيتي؟ ما تراعونا؟ لا لا لا لا، أنا مو مصدقة، لا يمكن أصدق إنك أنتي يارتي اللي أعرفها يا منى.
1: لا لا، أنا يارتك، بس أنتوا تماديتوا وايد، ما قمتوا تحترمون أحد.
3: إي نعم، أحسنت يا أم علي، إي نعم تماديتوا
1: والله.
3: وأنت يا عبد الله، ما أنت الجار الأولي، أنت تغيرت، لا يمكن إني أخليك توقف بهالمكان.
4: أميرة طلعي سيارتك لو سمحتي.
5: ماني مطلعتها، بشوفك شنو تسوي.

0: من صدقكم قاعد تهاوشون على مكان مو لكم؟ هذا المكان مكاننا. يلا يلا يلا طلعوا سياييركم يلا، لا نتصل على المخفر الحين ونسوي لكم مشكلة كبيرة، فاهمين ولا لا؟
1: هذا المكان لنا يا جماعة، انتوا تهاوشون على موقف لنا. إيه؟ وانت يا أميرة ما صدقت وقفتي، ما يحق لك تشتوك فيني هني، ما تاخذين الاذن من احد. شنو سبه؟ لا لا
2: لا تكلم أميرة، انا امها، كلمني انا. ومالك شغل فيها
1: عبارة؟ ما راح اتكلم مع احد، خلاص انت خففي صوتك بس. لا شرها مو عليك، شرها على ريلك، هذا اللي ما يتدخل
3: صدق. اقول لا تكلم مرتي بهالطريقة، بنتي بتوقف بهالمكان وبشوف ايش عندك، ايش بتسوي يعني.
4: اقول لا انت يا راشد ولا انت يا منال تمنعونا، هذا الموقف محد راح يوقف فيه الا ولادي علي.

0: مو معقولة يا عيبة، مو معقولة، انت صاحب العمارة وهالنجرة وهالصراخ، شلون ما يصيرنا بالنام؟ هذا لي تهاوشون على موقف، تدري شلون؟ انا نازل لهم
1: يا ولد الحلال، يا ابو عادل تعال
0: تحل السالفة،
1: تعالي بانا اكلمك، احنا ناقصين، خليك واذكر الله، اذكر الله، قول لا اله الا الله. انا بحل الموضوع، امهلني بس الليلة، لا تسوي مشاكل معاهم، ترى احنا ناقصين يا اخوك.
2: عمي ابو خالد خناقه كبيره، مسكين في بعض علشان حته موقف، مش عارفين نخلص من الموضوع ده.

0: امشي امشي وياي المغفر يلا، ما لنا قاعدة بهالمكان، ما لي قاعدة بهالمكان أبد. امشي وياي يلا، لازم نشتكي عليهم، لازم نعلمهم حدودهم، لازم يحترمون نفسهم، لا يمكن إن أنا أقعد دقيقة هني. امشي وياي يلا يلا
1: يلا يلا
0: راشد يلا
1: قدام يلا خلاص نبدل، أنا ما راح أسكت عن هذيل. من صدقكم من صدق ماذا لا يتهاوشون معانا وتناجرون معانا على شيء من حقنا. امشي المغفر يلا في الحين، أروح المغفر، أنا راح أروح أشتكي عليهم. يلا يلا قدام لك بالسيارة يلا.

0: معقولة يا ناصر انك تتكلم مع بنتي بهالطريقة، مو معقولة.
1: ولا انت بعد معقولة انك تكلم ولدي علي بهالطريقة؟
0: انت ما شفت علي شلون يكلم اميرة؟
1: وانت ما شفت اميرة شلون تكلمني وتكلم منى؟
2: انا ما تكلمت الا بالمنطق، انتو تبوني اوقف بعيد وانا ما اقدر اوقف بعيد، بالليل ظلمة واخاف، والصبح حر حر حر، ما اقدر اني اروح السيارة مسافة بعيدة يصير فيني هبوط. انت المفروض يا علي ما ترضى علي صح؟
3: ها المفروض اني انا ما ارضى عليك، نعم صح، المفروض ان انت بعد ما ترضين علي انا وعلى سيارتي. انا اوقف سيارتي بعيد الله يهداك، سيارتي غاليه واخاف عليها، اليهال بالفريج ممكن يحذفونها بصخر يشمخونها بقواريهم.
4: يعني الحين سيارتك اهم من بنتي؟
3: ها انا ما قلت كذي يا خالتي الله يهداك، لكن ابيكم تفهمون وتتعاونون معاي. يعني انتوا الحين حطيتونا بموقف ما احنا عارفين شلون نطلع منه.
5: يعني شلون الحين شو الحل؟ شلون نطلع من هالمشكله اللي دشينا فيها بالله؟
1: الحين يا يبه لا احنا بنوقف ولا انتم بتوقفون، لا انا يا عبد الله ولا انت بتوقف، ما حد راح يوقف بهالمكان هذا، لا علي ولا اميره، هذا الرجال راح يشتغل.

0: تكي
1: خلي يشتكي، خلي يسوي اللي يسوي. اصلا المفروض ان احنا ما ندش بلويا ولا مشاكل. يمكن يعني انا اشوف ان اللي معاه حق في انه ياخذ الموقف من بيننا كلنا هي دكتورتنا اميره. صدق ان المكان بعيد عليها، ومو زين انها تصفط سيارتها بعيد. يمكن احنا استعجلنا انا وولدي علي.
0: عدل عدل عدل عدل يا أنا أقول كذي بعد، دام إن الموضوع متعلق يعني فقط بأميرة لا يبوي، إحنا متراجعين لأن بنيتنا ما نرضى عليها توقف بالليل بسيارتها مكان بعيد. أكيد أكيد بنحاتيها ونخاف عليها.
2: الحمد لله، سمعت ولا ما سمعت؟
3: سمعت يبوي سمعت. شايفة نفسك علينا وصايرة دكتورة على راسنا ما أدري على شنو، بس مو مشكلة مو مشكلة.
2: إي نعم علي، أكيد شايفة نفسي أنا دكتورة ويحق لي.
4: جيران لحقوني الله يخليكم، مرتي طاحت سلقت تعورت وخم عليها، ساعدوني ناصر عبد الله علي امير اي احد ساعدوني ارجوكم، زوجتي طاحت
5: ما يقدر اوقف.
4: سلامات سلامات
5: اسعوني راشد
4: الحين علي
5: ريلي ماني حاسة فيها راشد.
6: نطلب لها الاسعاف.
0: ايش ما ترين بسرعه ترى ما نعرف نتصرف معاها بسرعه.
3: يلا يلا يا دكتوره حل الموضوع. حليه
2: اكيد اكيد راح حل الموضوع، ما نبي اسعاف. انا الحين اتصرف معاها بالاسعافات الاوليه، بعدين نتصرف ونقول اذا احنا كنا محتاجين حق الاسعاف ولا ما احنا محتاجين.
1: تشوفيها تشوفيها يا يما تشوفيها يا رتنا، ترى مهما صار يعني نظل جيران.
0: الله يا اميره تصرفي لا تخلين المره، ترى يعني احنا نظل اهل ويظلون غالين وعزيزين علينا.
6: يلا يلا يما يلا يما عيل جهز سيارتك. يلا شوف شوف اميره كانت محتاجه عشان نوديها حق الطبيب بسرعه.
0: يلا يا ابني بسرعه جهز موترك وانا بعد بي وياك بلحقك عشان تطمن على يا رتنا ان ما فيها الا الخير ان شاء الله.
4: قولي يا جماعه بلا زوجتي ايش فيك؟ قومي قومي تكفي لا تخرين علي.

0: واحد كنتم مع سقف واحد. تأليف أحمد الرفاعي، إخراج محمد العلوي.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: مراحل، مو كل كلام يحتاج ترتيب ولا كل رأي يحتاج تبرير. في مراحل نبيك مثل ما أنت، بروحك الحلوة، بعفويتك، صوتك يقدر يختصر أحاسيس وشعور.
3: أصبحكم خير وبركة يا رب.
4: مستمعينا الكرام، وسعدتم صباحا وطابت اوقاتكم بكل خير. تحية صباحية مليئة بالأمل والتفاؤل في بداية هذا الأسبوع اللي نتمنى يكون أسبوع مليء بالإنجاز والمحبة والعمل والعطاء. نقول لكم حياكم الله في برنامج
5: مراحب. كل الحب وكل الخير والتقدير أكيد لحبايبنا المستمعين، وأيضا باقة شكر كبيرة لكل من حضر يوسف في المركز العلمي بالسالمية. تم تكريم مخرج الكبير خالد العويس، وأيضا الأخت الغالية فاتن عبيد، ومخرجنا الجميل مشاري الرباحي. يعني مهما قدمنا يظل دائما التكريم أشياء يعني ما تنسي، خصوصا لما يكونون مع عوائلهم. أيضا الدكتورة
4: ندم
5: محمد الشقيح، بنت أخونا الأستاذ الراحل محمد الشقيح، يعني إن شاء الله ما ننسى أحد، لكن راح يستمر إن شاء الله قطار تكريم من أسسوا هذا البرنامج. إحنا معاكم دائما من خلال ساعة حب متواصلة ومراحب.
4: إذن مستمرين معاكم على الخير والمحبة اللي يجمعوننا دوم عبر أثير هذا الوطن، أثير إذاعة دولة الكويت. ونقول لكم على الرحب والسعة في البداية، تقبلوا أجمل تحية من فريق العمل من الإعداد هاني المخيال ومحمد شاف السبيمي.
5: ومن التقديم لكم تحيات طيبة من يوسف جوهر وطلال الماجد.
4: وأيضا من المتابعة والتنسيق تنتظركم وتنتظر مشاركاتكم واتصالاتكم سوسن بوشيري.
5: موضوعنا اليوم أعتقد يهم كثير وكثير من الناس، يهم أولياء الأمور، يهم الطلبة، يهم أيضا الإدارات المدرسية، وهو عن للأسف تعطيل الطريق عند باب المدرسة. يعني ما نبي نعممها، لكن هذا واقع يعني ونشاهده. ما بي أقول نسبة، لكن في عدد من الناس يعطلون هذا الشيء، إما داش يعني رون سايد مثل ما يقولون، أو بطريق الخطأ إلى مواقف المدرسة، أما معطل الشارع العام عشان ينزل عياله. بعضهم لا، داش بالسلامة واقف عند باب المدرسة وعياله يدورون كتبهم وأغراضهم المنتشرة في السيارة. أشياء كثيرة تعطل السير في الصباح، وهذا يأثر أكيد على أولياء الأمور، على إيصالهم لدواماتهم، وأيضا على الطلبة.
4: نعم أكيد أخوي طلال، يعني راح نوقف اليوم وقفة جادة عند محاور متعددة تتعلق في تعطيل الطريق عند أبواب المدارس، ونتمنى يعني من مستمعينا يجمعون أفكارهم. نعم. ويبادرون بالاتصال لأن آرائهم تثري مساحة الحوار. تحية جميلة من الهندسة الإذاعية من أنفال العياف.
5: تنفيذ على الهواء لكم تحيات سعود لسهلي.
4: هل سبق أنك تعطلت بسبب زحمة المدارس والوقوف أمام أبوابها من قبل البعض؟ وهل ترى الوقوف أمام باب المدرسة لأخذ ابنك من هناك ما في شيء يعني وأن تعطل الطريق؟ أنا عندي ملزوم أن أخذ ولدي، وبالتالي ما لي أي عذر، يعني مجبور أني أوقف عشان أخذ ولدي وأرد البيت. في المقابل يعني هذا التعطيل هل أثار انتباهك؟ هل هناك حلول حتى لا يقع الواحد فريسة هذه الزحمة؟ كل هالأمور هذه والأسئلة محتاجة إلى إجابات ننتظرها معاكم في برنامج مراحب بصحبة المخرج عبد الوهاب الصلاحات.

0: يصير أقول باكر؟
1: لا لا لا
0: بعد
1: لا
0: شوي
1: لا
0: عقب باكر
1: أبدا،
0: مو هالشهر
1: الحين
0: الشهر الجاي.
2: ناموا ولا تستيقظوا، ما فاز إلا النوم. هذا الفتلانين
1: يا سلام، هذا من تأليفك؟
0: خلاص غيرنا اسمك أبو صالح، بنسميك بوبشوت.
2: بوبشوت
0: لا لا بوبشوت عندنا، أنت بوبشوت.

0: مرحب معكم ومستمرين على هوانا. وعند باب المدرسة يوسف تحدث العديد من الأشياء والتعطيلات للأسف اللي تأثر أيضا على طابور المدرسة. يمكن بحكم عملي 5 سنوات معلم شفت العجائب يعني في بعض المدارس، والغريب أني انتقلت يمكن لأربع مدارس فشفت بكذا محافظة وكذا يعني طريقة، لكن يظل السؤال ليش إحنا نعطل عيالنا عن المدرسة؟ ليش ما يصير التجهيز قبل الحضور إلى المدرسة؟ يعني بتعطي مصروف عطا وانت بالبيت بتريق، بعضهم واقفة عند الباب قاعدة تحشي السندويتش حق ولدها، أو مطفية السيارة ونازلة تكلم لها معلمة ولا تشوف الناظرة عند الباب تبي تسألها عن الدرجات. كل هذا يعني يعطي ترى طاقة سلبية لمرتادي الطريق، يعطي طاقة سلبية لابنكم، يعطي طاقة سلبية أيضا للأسرة التعليمية.
1: نعم أكيد أخوي طلال، يعني إحنا لما نتكلم عن هذا الموضوع إحنا أمام شغلتين رئيسيتين. يعني أول شغلة هي حاجة ولي الأمر لإيصال ولده أو بنته إلى المدرسة، هذا من جانب. الجانب الآخر هو حق مستخدم الطريق،
0: صحيح،
1: في وجود انسيابية
0: مفروض
1: تساعده على أن يعبر هذه الزحمة ويصل إلى مقر عمله دون عناء أو دون مثلا دخول في زحمة مرورية، وأيضا هم يكون سلامة الطلبة يعني
0: صحيح
1: في حالة الأخرى. يعني على الرغم أنه يبي انسيابة الطريق ولكن أيضا يهمه أن الطالب يوصل بسلامة. فالأمر يعني ما
0: متشابك
1: بين شغلتين متشابك جدا. أنا أبي الطريق عشان أوصل وغيري يبي يوصل عياله المدرسة. هني عاد تبدأ الآلية الخاصة بالوعي المروري، يعني
0: داخلي.
1: أنا بودي ولدي، طيب أسكر المدخل، أسكر المخرج على ما ينزل ولدي،
0: يا سلام.
1: أوقف على راس اللفة أسكر اللفة عشان ولدي ينزل، ولدي نزل نسى جنطته، ولدي نسى بطل الماي، ولدي بعطيه مصروفه. فهالأمور هذه تعطل جدا. مرات لا يقول لك لا تعال حبني تعال بوسني قبل لا تروح المدرسة، أو يبي لم ولده. طيب هذه كلها أمور تعيق أمانة لما ينباب البيت.
0: يعني حلوة هذا، يعني أبو يبوس عياله الصبح،
1: إيه يعني
0: شفينا بابا سونا أبوك وأبوي شفيهم الصبح ما عاد باسنا. خل نروح مكة شرفها الله والأراضي المقدسة مع أختنا أفراح. ألو صباح الخير.
2: صباح الأنوار، هلا والله، السلام عليكم.
0: عليكم السلام، حيا الله المكة الكرام.
2: الله يحييكم ويبقيكم. كيف الحال أستاذ يوسف الأستاذ طلال؟
0: بخير الله يسلمك، أنت شلونك؟ إن شاء الله بخير
2: يا ربي لك الحمد. الحمد
0: لله. بلغينا عن مكة، أجواءها في مطر ما في مطر؟ نبي البشارة.
2: في توقعات أنها تجي أمطار وإن شاء الله خير يا رب.
0: يا رب خير وبركة.
1: إن شاء الله خير يا رب.
2: وشكرا والله على المواضيع الجميلة. يعني أنا أقول لكم أيام ما كنت طالبة والله كان يحصل هذا الشيء
0: بصراحة،
2: يعني حاجات يعني ما لها داعي، مصروفه خلاص انت أعطيه من البيت، شنطته عودوا أنه هو يشيلها بس لا تشيلها له، وتأثرهم وتعطل الطريق خلاص، ويبوس فيه وحركات ما لها داعي والله العظيم.
0: غير التصوير أفراح، يعني معطل السير قاعد يصور مع عياله صورة صباحية للمدرسة.
2: ايوه يصور هو مشيل الشنطه، يصور هو يعطيه، يصور هو يتكلم معه وهو نازل من السياره.
0: نعم.
2: كل هذه والله ما لها داعي يصور وينشر.
0: اي أيوة والله
2: انا ما اشوف صراحه لها داعي.
0: غير الحوادث اللي تحدث للاطفال افراح وراح ضحيتها كثيرين بسبب الزحمه هذه.
2: والله شوف حصلت عندنا، انا اقول لك حوادث يعني بسبب الزحمه.
0: نعم.
2: انه في طلبه ماتوا وتوفوا.
0: صحيح.
2: بالاشياء.
0: نعم.
2: كانوا ينزلوا كانت السياره يعني تخبط في احد وصدمته وتوفى الطفل.
0: لا حول ولا قوه الا بالله. كيف نبدي يعني بالاصلاح اذا كنا حابين نصلح هذه الامور؟ هل انت معي ان ننتقل للباصات، ننتقل للنقل الجماعي ونوفر شويه يعني عدد سيارات في مواقف المدارس؟
2: بصراحه الباصات انا اشوفها حل خلاص.
0: نعم.
2: تنزل الطلبة كلها مرة واحدة وخلاص تدخل مدرستهم.
0: صحيح. والباصات على فكرة عندنا بالمدارس تدخل من باب خلفي كبير وتنزل الطلبة وتطلع، ما حد يحس فيها غير باب أولياء الأمور.
2: نعم. أحسن من السيارات هذه اللي تسوي
0: الزحمة. أحسنتي، شكرا لك أفراح، تحياتنا لأهلنا مكة.
2: يا هلا العفو.
3: مع بداية كل صباح تتحول مداخل المدارس إلى حركة مستمرة من السيارات، وكل ولي أمر يبي أن يطمئن على عياله ويوصلهم بأمان إلى باب المدرسة، وهذا أمر طبيعي ومفهوم. لكن أحياناً يتحول هذا الحرص إلى موقف سبب ازدحام وتعطيل لحركة المرور، سيارة تتوقف أمام البوابة والطالب لم يجهز أغراضه بعد، فيبدأ بجمع كتبه وترتيب حقيبته، ثم تأتي الوصايا والنصائح في اللحظة الأخيرة بينما السيارات خلفه تنتظر. والسؤال، هل نستطيع أن نوازن بين حرصنا على عيالنا واحترام وقت الآخرين والطريق؟ لماذا لا يكون الطالب مستعداً للنزول قبل الوصول إلى باب المدرسة؟ ولماذا لا نكتفي بالتوقف للحظات لإنزاله ثم نترك المجال لبقية السيارات؟ في مراحب اليوم نتحدث عن هذا السلوك اليومي ونسألكم، هل دقيقة إضافية أمام المدرسة تستحق أن تعطل حركة عشرات السيارات؟ شاركونا آراءكم في مراحل.
1: من مكة نرجع للكويت وعندنا اتصال يجمعنا بأختنا أم عبد الله. يا حياك الله.
4: صباح الخير.
1: صباح الأنوار.
4: يعطيكم العافية أخوي طلال، أخي يوسف.
0: صباح النور.
1: قلبك
4: صباح والله النور. اللفحات الحوارية المتجددة على طول.
0: حاضرين.
1: حفظك ويحفظك، واجبنا هذا يا أم عبد الله.
4: يعطيكم العافية.
1: الله يعافيك.
4: شوف أنا طبعا تدرون أنا معلمة متقاعدة من زمان، يعني مرينا بهالمشاكل وأنا أم وصلت عيالي. هذه المشكلة أزلية، أنا أتمنى أن يعني مثلا من إدارة المرور أو من المدارس نفسها تصير مدخل المدرسة يعني السيارة بس تدش ومسور دور مدار بوابة المدرسة، يحطون مثلا هذا السياج الحديد أو شيء، أن الولي الأمر ينزل ولده عند بداية دخلة الرصيف المدرسة والياهل يمشي. إحنا مشينا من بيتنا للمدارس سواء بنات ورصبيان، جنوطنا على ظهرنا ورحنا مشي. مو معقول ان انت يا ولية الامر او الابو لازم عندي اعتبت باب المدرسة وتنزل انت على قولة اخر الجنطة ولازم البوسة ولازم الصورة
0: صح. الناس
4: اللي وراك تنزل جنبهم
1: يعني حتى لو سوينا مسار ام عبد الله، حتى لو سوينا مسار الان في حال الدخول، طيب في حال الخروج الواحد ما في صبر ينطر على اللي بعده، من يركب ولده يبي الناس اللي قدامه يمشون عشان يوصل. فهل هي ثقافة ولا ما في وعي مروري ولا ما في اهتمام بالغير؟
4: أنا ومن بعد الطوفان ما لي شغل بالغير، خلي ينطرون، هم ولدي أبوسه وسلم عليه يعني الحنية وكل شيء تطلع بهاللحظة.
0: ما حلالهم الحب اللي عند باب المدرسة أم عبد الله؟
4: باب المدرسة.
0: وإحنا شفينا ما يبوسونا لا أبو يوسف ولا أبوي، ما أذكر باسنا عند باب المدرسة.
4: يعطونا والله كلنا رحنا مشي.
0: يعطينا ربع صح الله يطول بعمره.
4: بس أعطونا المصروف
0: خلاص.
4: هذيلي لا يعني سيد حزه في الحزه بتها انت حطيت شنو بالجنطه شنو فيه وما ادري شنو يعني تقعد
1: يعني هل تتوقعين كونك مدرسه سابقه ام عبد الله، هل تتوقعين وجود مسار خاص للدخول والخروج يعني يساهم في حل هالمشكله؟
4: اذا ممنوع دخول السيارات مضطر يوقف بعيد وينزل يمسك ايد ولده الولد يعبر بدون
1: يعني حتى لو يوقف بعيد بيوقف على الشارع
0: صح الداخلي اللي موجود
1: او بيوقف باللفه او بيوقف يعني على الرصيف
4: يراعون هالجانب يراعون هذا الجانب. انا ذاك اول يوم الحضانات رحت اجيب حفيدتي الحضانه قبالها يعني مواقف بسيطه جدا
0: صحيح
4: السيارات في بعض يعني انا قاعد اطالع عيال الناس اقول يا ربي هذا طوله شبر لا يروح تحت التاير ليش مخلي السيارات تطوف
0: خطر يعني. خطر صح
4: انا ماسكه حفيدتي يعني من ايدين احس انها مسكينه بس طلع صبحها ومن شبر الزحمه
0: لا اله الا الله
4: مو معقوله لازم في نظام في ان مدخل الحضانات ممنوع السيارات تصفر اوقف بعيد تعال اخذ الياهل حرام يعني هذا الياهل
0: وكل مدرسة لها ترى بوابة يعني رئيسية وبوابات فرعية زين نزلوا هني واستلموا هناك مثلا
4: صح لا لازم في تنسيق
1: أم عبد الله يعني كونك مدرسة متقاعدة أيضا يعني شفنا احنا بعض المدارس يخصصون معلمين لاستقبال الطلبة يتناوبون على إدخال الطلبة داخل المدرسة، هل هذا الأمر يساعد ولي الأمر أنه يمشي بسرعة؟
4: لا المناوب انا علي اوقف عند باب المدرسه الياهل لما ينزلوا الامر انا استلمه ودخله داخل انا مو مسؤول في خارج باب السور
1: نعم بس هذا يسهل يعني ولا يصعب الامور اكثر
4: ومنو يسمع كلام المعلم
0: اي والله اي والله
4: صوره الحين موديل السيلفي انا شفته بعيني عند الحضانه ما حفيدتي
0: يصورون قبل لا يدشون
4: اول يوم وصوره زين امشي جو حال ما يمكن من الحر
0: اي والله الله المستعان وسعي بالك ام عبد الله ان شاء الله يسمعونا ونحلها احنا معاكم يعني
4: ان شاء الله محلول
0: يا رب
1: نعم شكرا لك يا ام عبد الله حياك الله
4: مع السلامه
3: قاعد تسمعنا في برنامج مراحب وعاجبك الموضوع
5: وحابة تشارك؟
3: لا تتردد بالاتصال. أرقامنا داخل دولة الكويت 224132500 أو 224132251، ومن خارج دولة الكويت 224132252.
5: صوتك ورأيك يهمنا.

0: الله، يا ايام المدرسه يا يوسف، كان كل المدرس اللي توه جاي يكون الاصغر. ذيك الساعه كم عمرنا؟ 21. فكانوا يدخلونا طال عمرك الانتظار. شنو الانتظار؟ توقف برا حر ولا مطار، نستقبل الطلبه.
1: حلو.
0: ننتظرهم عند الباب، نستلمهم من اولياء الامور وندخلهم داخل المدرسه.
1: هل هذا كان يسهل
0: وايد وايد؟
1: انا سمعت ان انت كنت تسبب في الزحمه اكثر يعني.
0: انا خلني اسال سالم العجمي، كان موجود. الو.
2: يا هلا يا هلا.
1: حيا الله ابو محمد.
0: هلا هلا ابو محمد.
1: مرحبا. وين هالغيبه يا اخوي سالم؟
2: والله يعني هذا مواسم عندنا احنا نضيف فيها مغشر.
0: ما شاء الله. عساها ان شاء الله موسم خير وبركه يوم طلعت لنا اليوم بالسلامه.
2: الله امان الله.
0: انت مع سهيل ظهر سهيل وطلع
1: اليوم طلعتها زحمه المدارس.
2: اه المدارس الله. وعمر الطرق اللي ما شاء الله شغالين عليه. الله
0: اي والله يعني لازم كلنا يعني نتعاون ابو محمد
2: زاهر باذن الله.
0: يا رب يا رب.
2: لابد لابد لابد اضغط الواحد على عمره شوي يفك بعدين.
0: اي والله. شلون العيال؟ قول لنا عنهم وعن المدارس.
2: والله شوف المدارس يا جماعه هذه حاله ما نحل. شوف اولا ناخذها جذريا.
0: نعم.
2: الباركنج الخارجي المدرسه من داخل ما شاء الله وانت عارف خضران.
0: نعم.
2: كبيره الحين.
0: أيه؟
2: في اماكن يقدرون الهيئه التعليميه الاداريه
0: اللي نعم.
2: يدخلون داخل يفضلون الساحه الخارجيه.
0: صحيح.
2: هم مزحمين مسكرين الباركينج ومخلين فقط السياره لا تمر من بين سياراتهم عشان ينزلون الطلبه.
0: نعم.
2: زين رقم واحد. هذا رقم اثنين.
0: ترى مو كل المدارس فيها مواقف داخليه، انا اشتغلت باكثر من مدرسه بعضها كنا نصف داخل المدرسه.
2: 90%
0: نعم
2: 90% باركينج داخل موجود.
0: طيب.
2: اول شيء حمايه السيارات، حمايه يعني الامور هذه.
0: نعم.
2: اثنين السواقين كلهم مغتربين مو اولياء امور.
0: نعم.
2: يعني سيطره الطالب على السايق اقوى فهو المتحكم.
0: يعني الطالب يقول له وقف امش لا بقعد لا
2: وقف لا تو الطابور اصبر شوي ما راح انزل يبدا الطابور ما احب الطابور ما
0: وبعضهم يمشي وراه يشيل جنطته ابو محمد انا اشوف سواق الصبح والله كنت اهاوشهم.
2: نعم نعم ينزلونها ويفتح الباب سكر الباب شيل الشنطه حاط الدبه يفتح الدبه
0: ما يجوز هذا السائق حتى كبر والدك بعضهم يعني كبار بالعمر.
2: لا ما يعرف سائق هذا عندهم سائق. ثالثا اللي هي اهم من هذه يا جماعه والله رساله.
0: نعم.
2: رساله اهم وقت اللي لولياء الامور اللي يودي عياله ويجيب عياله.
0: اي والله اي والله
2: وقت مصارحه.
0: الله
2: والله العظيم وقت مصارحه
0: فعلا فعلا
2: فعلا وقت فعلاً. تربيه يكون موجود
0: صح
2: في الوقت هذا.
0: نعم.
2: يعني تقدر انت براحتك بكل أريحية تقدر تسولف وياهم وهم مفتحين على الأمر.
0: صح.
2: وبالذهاب والإياب
0: وإذا السالفة حلوة تكمل معاهم.
1: هذا في توصيلة. طيب طيب إذا تبي تاخذه أغلب أولياء الأمور منتظرين ومسكرين لك الشوارع والممرات واللفات
2: وكتف
1: الطريق فبالتالي شلون تعامل مع هذا الأمر؟
2: والله أخي يوسف المدارس أغلبها كلها جنب بعض. أغلب المدارس حاطينهم دائرة واحدة.
0: نعم.
2: يعني تعال حدث الحرج.
0: هذا يريح ولي الامر ابو محمد.
2: هاي لا يريح بس انت تفكر فيها مو صحيح لان انا احنا اعطيكم عندنا مناطق استحاله لوك. الدائري لوك. يعني تخيل يعني اقل شيء 10 مدارس بالدائري هذا.
0: نعم ابو محمد ما انت مو معي ان النقل الجماعي احسن لهم نوديهم بباص مثل ما كنا اول انا ويوسف وانت لحقنا على هالمواضيع.
2: والله وفي ناس يبون نقل الجماعي.
0: ما لحق يقول ما لحق.
1: انا مشي مشي كل قزروها مشي.
2: وسويق ترى ما عاد مثل اول واحد حصل سايق.
0: اي والله اول ما عندنا منو اللي المدرسه مع سايق قليل.
2: والله قليل اكيد تغير لكل زمان ومكان.
0: احسنت يا ابو محمد.
1: يا ابو محمد كل الشكر والتقدير لك على هالمداخله الطيبه.
2: يا مرحبا
1: حياكم الله.

0: الاتصال آخر يجمعنا بأخونا غانم أبو عبد الله. يا حياك الله.
1: الله يحييك، صباحكم الله بالخير أخو يوسف.
0: يصبحك
2: صباح الخير. هلا أبو عبد الله،
1: الله يعطيكم العافية.
2: أنت من وين؟ من بيروت للحين ولا رديت الكويت؟
1: لا الكويت، صار لي شهر واجد.
0: ذاكر ليه.
2: روح مرة ثانية عشان تدق من هنا. أحس غير صوت بلابل كان يمك، طيور الحب.
1: ورطوبة
0: والمستان. بس كان أبو عبد الله نصيحة ثاني مرة لا تقول شيء حق طلال.
2: إيه لازم يأخذني معاه.
1: طلال نعرفه قديم يعني.
0: يمكن الريال مسافر ما حد يدري عنه.
2: أنا والله أنا آسف.
0: بطيت الجربة كلها.
1: قواكم الله.
2: الله يقويك
0: يقويك ويحفظك.
1: أنا مشاركتي قصيرة ومختصرة وإن شاء الله ترفع. في كذا مرحلة. المرحلة الأولى كانت أيامكم أخوي طلال.
2: نعم.
1: الابتدائي. كانوا مدرسين.
2: نعم.
1: وحريم. فكان صحيح. المدرس يقدر يوقف برا وكذا.
2: شباب صحيح.
1: نعم. وكنت توقف وكان الله يذكره بالخير إسماعيل الطباخ.
2: الله. الله الله الله.
1: هو بنفسه ياخذ الطالب من السياره وينزل يقول حق راي
2: السياره
1: حرك.
2: ما شفت مثل طيبه يعني. معلم فاضل ليه ما صار وكيل وهو يقدم حصص؟ تخيل.
1: لا وست عش نعم والله يعني. أيوة. كلكم والله كنتوا مجموعه يعني نحسد عليها كنا
2: يا حبيبنا.
1: هذا الشيء الاساسي انه كان في يعني الرجال غير النساء فيقدر يوقف المدرس برا ويقول حلو. حق سايق حرك يختصر الوقت عليه بدال تنظيم الشرطي الحين.
2: نعم.
1: الشيء الثاني

0: أولياء الأمور عندهم مشكلة لما ينزل ولده خصوصا الابتدائي.
1: نعم.
0: ينتظره لين يدخل باب المدرسة.
2: طيب ليش؟ يعني هل ممكن ما يدخل المدرسة؟ يعني المدرسين واقفين، الحارس موجود، ليش هالخوف عند البعض يا أبو عبد الله؟
0: هذه مشكلة عندهم، يعني لازم توعية لهم.
2: فعلا.
0: يعني يفترض أن المدارس الحين
2: نعم
0: تسوي اجتماع لأولياء الأمور أو يقولون لهم، يوضحون لهم البند هذا.
2: تثقيفي. حلو حلو.
0: ما في شيء
2: ما يمنع.
0: ولولا التثقيف.
2: نعم.
0: والإعلام والتوضيح.
2: صح.
0: ما استوعبت العالم الأشياء الجديدة.
2: أحسنت.
3: يعني بس أبو عبد الله، الظل يعني هالمخاوف هالحرص موجود عند أولياء الأمور، إحنا نبي حل آخر، يعني بحيث أن حتى لما ولي الأمر ينزل ولده المدرسة يكون مرتاح ويكون يعني ما يفكر بأي شيء آخر. شو تتوقع أن من أفضل الحلول اللي نقدمها؟ يعني هذا الاطمئنان شلون يصير عند ولي الأمر؟
0: حالة واحدة صعب توفيرها. لأن الابتدائي الحين مهم، وأن توها كلها تقريبا لازم يخلون مثل فراشات أو عاملات المدرسة مجموعة كبيرة، أول ما توقف السيارة يأخذون الطالب ويشوف حق الوالد حرك، فهو مطمئن لأن استلمتها وحدة داخل المدرسة ولابسة يونيفور تابع للمدرسة. فهي تخفف الخوف اللي عند الأب.
2: أحسنت يا أبو عبد الله، نقطة جدا مهمة، ما قصرت، عساك على القوة.
0: في شغلة ثانية بس
2: أوضح لك عشان موجز الأنباء.
0: في السابق أختصرها لك، في السابق كان في باصات تودي حق المدارس، كان يمشون مشي.
2: نعم.
0: يروحون، الحين الوضع تغير وبس. سلام.
2: شكرا يا أبو عبد الله.
3: أحسنت.
2: شكرا
3: يا
2: لك. مرحب.
3: حياك الله.
0: مع
2: بانتظار المزيد والمزيد من الاتصالات على 224-1350 او 224-1251، ومن خارج دولة الكويت 00965-224-1252. اول شيء سلامات، يعني سمعت انك بوعكة صحية ما تشوف شر. من اللي موعكك؟
3: انا توني اقول حق ابو عبد الله لا تقول حق طلال شيء، تصدق
2: المخرج يقول منك ايش سويت لك؟
3: والله
2: العكس، انت صديقي.
3: توبة
2: توبة من هالنوبة.
3: توبة توبة توبة.
2: حبيب ما تشوف شر يا ابو.
4: شر ما يجيك ان شاء الله.
2: حبيب حبيب، يعني فعلا تواصل جميل مع المستمعين، لكن بعد موجز لاهم الانباء راح نرجع.
4: داوم بالاذاعه.
2: شفت اني مذيع؟ انا مذيع.
4: وديك الاخبار.
5: بين صدق الكلام ودفى السلام. مرحب معاكم من البداية لمسك الختام. بين راي وراي نلقى الحل باتصالك أنت. برنامج مراحب يسمعك، يناقشك، ويقدر وجودك. اتصل وخل صوتك يصير جزء من القصة.
6: العاشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر نيويورك بعد ترأس وفد الكويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا لإعادة فتح مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تكثف عملياتها في تعز وتستهدف تعزيزات ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي. جيش الاحتلال يجدد غاراته وقصفه المدفعي على مناطق جديدة في جنوب لبنان. الأمم المتحدة تكثف اتصالاتها مع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع لخفض التصعيد. هجوم روسي بالمسيرات يستهدف كييف وسط استمرار التصعيد الجوي المتبادل. تايوان تؤكد تفهم واشنطن لاحتياجاتها الدفاعية في خضم التهديد العسكري الصيني. والصين تجري مناورات عسكرية حول جزيرة متنازع عليها مع الفلبين في بحر الصين الجنوبي. والآن لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة القادمة. الطقس شديد الحرارة والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه، خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في تمام الساعة 12 ظهراً واثنتين وثلاثين دقيقة، أدنى مستوى للجزر في تمام الساعة 6 مساءً واثنتين وعشرين دقيقة. درجات الحرارة العظمى المتوقعة اليوم في مدينة الكويت والنويصيب والوفرة 46، مطار الكويت 47، جزيرة جارو 35، وأم المرادم 38 درجة مئوية. أما درجات الحرارة الصغرى المسجلة كانت في مدينة الكويت وأم المرادم 33، مطار الكويت والنويصيب 27، الوفرة 25، وجزيرة جارو 32 درجة مئوية. موعد غروب الشمس في تمام الساعة 5:39 دقيقة. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: مراحل، مساحات في سطور ومشاركات تشرح الصدور. مع بداية كل صباح تتحول مداخل المدارس إلى حركة مستمرة من السيارات، وكل ولي أمر يبي أن يطمئن على عياله ويوصلهم بأمان إلى باب المدرسة، وهذا أمر طبيعي ومفهوم. لكن أحياناً يتحول هذا الحرص إلى موقف سبب ازدحام وتعطيل لحركة المرور، سيارة تتوقف أمام البوابة والطالب لم يجهز أغراضه بعد، فيبدأ بجمع كتبه وترتيب حقيبته، ثم تأتي الوصايا والنصائح في اللحظة الأخيرة بينما السيارات خلفه تنتظر. والسؤال، هل نستطيع أن نوازن بين حرصنا على عيالنا واحترام وقت الآخرين والطريق؟ لماذا لا يكون الطالب مستعداً للنزول قبل الوصول إلى باب المدرسة؟ ولماذا لا نكتفي بالتوقف للحظات لإنزاله ثم نترك المجال لبقية السيارات؟ في مراحب اليوم نتحدث عن هذا السلوك اليومي ونسألكم، هل دقيقة إضافية أمام المدرسة تستحق أن تعطل حركة عشرات السيارات؟ شاركونا آراءكم في مراحل.
2: مساحتنا اليوم تتكلم عن تعطيل الطريق أمام المدارس، ليش ومنو السبب؟ مع أن يعني مجهودات جدا كبيرة، في كثير أيضا من أولياء الأمور قاعدين يسعون لحل مثل هذه المشاكل بلطافة، بابتسامة، بنصح، مثلا إذا كان خصوصا مثل ما ذكروا المستمعين سواق أو ناس توهم حديثين عهد بالسواقة، توهم قاعدين يسوقون متدرب ولا غيره، قاعدين يجاملون ويتفهمون. لكن ما زال نفس الموضوع موجود من سنوات عديدة للأسف، مع أن سعي كبير لوزارة الداخلية بارك الله بجهودهم النيرة من خلال محاضرات، من خلال أيضا نشوف وجود بعض الدوريات على بعض الطرقات والمدارس بارك الله فيهم، لكن ما زال هناك تعطيل على الطريق في دخول الطلبة وأيضا خروجهم. أبو سلمان الغالي خلنا ناخذ رايه. عليكم السلام، صباح الخير.
7: على أخوي ماجد وأخو يوسف، شلونكم؟
2: يعطيكم خير يا مال الخير، أنت شلونك؟
7: أنا مستمع جيد، بس لما تصير مساحة ورايا جميلة أدش أسارك.
3: والله يحفظك ويطولنا بعمرك، يعني مساحاتنا الباجية ما عجبوك هذه؟
7: لا لا لا لا لا
2: عطاك واحدة شفت.
7: أقول لك مستمع جيد، مستمع جيد، بس مو كل مرة شارك. أشوف
3: عزيز وغالي، احنا نبيك دوم تشارك ويانا.
2: اي والله
7: يا بعد راسي حبيبي، الله يطول عمرك. لا هي شوف الشغلة ذوقيا صراحة، أنا أقول لك أنا جتني فترة من فترات قسم بالله أن أربع مراحل أوصل من المدرسة، إيش رأيكم؟
2: الله يقويك.
7: اي والله العظيم،
2: وكنت مستمتع تلقى ابو سلمان وفرحان مع العيال.
7: اي والله، ونطلع مبكر، اهم شيء نطلع مبكر.
2: صح،
7: انا مره من المرات صارت فينا شغله،
2: اي
7: ان تاخرنا خمس دقائق على واحده من البنات، والعيال تدري لما يبون يصيدون اخوهم او اختهم متاخره، يلا يبا امشي. فصراحه انا مشيت شويه بالفريق، بس خليت تجينا نركض، قلت خلاص لا تتاخر مره ثانيه. فانا عند المدرسه امانه هذه يرتفع الضغط شويه، بس انا لان المراحل عندي وايد، اول شيء وصل الثانويه يعني زين قطع شويه بعيد، شنو المشكله يعني؟
2: اي والله خلي يمشي.
3: بس المان اللي فهمته انا، اللي فهمته من كلامك ان انت رجل منظم امورك. اول شيء قلت انا اطلع مبكر، وثاني شغله قلت العيال ينتظروني في المكان الفلاني ويجون مباشره من غير تاخير.
7: رحم الله والدك.
3: فانت موقت نفسك ان هذا راح يطلع قبل، هذا بعده، هذا بعده، هذا بعده، وحاسب المسافه.
7: تمام، نعم 100%
3: كذا. فما كنت انت يعني متضرر الا من عدم التقيد البعض.
7: الله يرضى عليك، هذا اللي انا بغيت اوصل له. انت اطلع شوي مبكر ورتب امورك، الثانويه العامه المتوسطه شوي قطهم
3: زين. الحين هذا بروحه بالرده ايش كنت تسوي؟
7: نفس الشيء بالرده، انا كنت اخذ الروضه، اول شيء اخذ الروضه لان هذا صغير يطلع مبكر، اقعد وياي على ما يطلعون هذولك ابتدائي متوسط، وهذا انظم يعني لازم تكون نظامي عشان ما تزعج احد.
2: ابو سلمان بسالك سؤال، اذا واحد متقاعد ما وراء اي شيء، ليش ما يخلي عياله؟ يعني نقول ترى الزحمه بالمدرسه هي العشرين دقيقه بعد الهده، حلو؟ انت ليش تروح حق عيالك بالعشرين دقيقه؟ ليش ما نقعد شويه فوقهم خمس دقائق ست دقائق؟ راح تلقى الباركن كله فضى والطلبه بانتظارك، شو يمنع اذا ودي بالثانويه خليه ويا ربعه شويه.
7: أنا ليش أقول لك أخذ ابتداء والروضة أول شيء؟ لأن الثانوية يقدر يتحمل.
2: صحيح.
7: بعدين أروح لشوي متأخر أصيدهم يعني كلهم.
2: نعم. عساك على القوة.
3: سنت يا أبو سلمان وونسنا باتصالك.
2: إي والله.
7: حبيبي دائما.
3: الله يطول لي عمرك.
7: بعد راسي حبيبي.
5: في زحمة الأيام يضيع الكلام وتبقى المشاعر معلقة بين اهتمام ولا انعدام. في مراحب الصوت ينبض روح.
3: انت واصل معاكم واتصالات احبابنا المستمعين، امنا الغاليه العزيزه ام محمد بيان، حياك الله.
8: سلام عليكم.
3: سلام ورحمه الله.
8: سلامكم.
3: يا هلا ومرحبا.
8: انت الحبايب انت الاعزاز.
3: يطولنا
8: عليكم. اي والله
2: احنا اكثر.
8: انا ذكرتوني ايام اللي اودع عيالي مدرسه مشي.
2: الله
8: إيه.
2: انت ما كنت تسوقين سياره ام محمد؟
8: بلى بالساعات ما عندي اكثر شيء مشي.
2: احسن
8: كان الحج ياخذ السياره انا اروح مشي.
2: الله.
8: ووديهم اجيبهم مشي ووقت السياره
2: إيه؟
8: ما كنت اروح عند باب المدرسه اوقف واخذ عيالي، لا كنت اوقف يعني بعد خمس ست بيوت بعيد عن المدرسة.
2: الله.
8: كنت أسقط هناك وأمشي مشي.
2: زين تسوين؟
8: إي والله وأرد مشي، قلت لا أسوي زحمة على حد ولا شيء، ما أوقف لآخر أيام اللي كنت أسوق نفس الشيء، ما أوقف عن باب المدرسة.
2: صحيح.
8: إلا بعيد عن المدرسة وأمشي أروح أخذ عيالي.
2: والله فكرة حلوة يا أم محمد، ولا تعانين من زحمة ولا تعانين يعني.
8: يعطيكم العافيه بعد ما
3: الله،
2: الله
3: يعافي قلبك.
2: الله يعافيك
8: وياكم حبيبي. الله يخلي سلامي للجميع. ها
2: الله يسلمك يمه.
8: سلامي حق ولادي فرحات.
2: يسلم عليك
8: انيسه والباقي كلكم، اسلم عليكم.
2: الله يسلمك ويطول بعمرك
3: ام محمد
8: وعمركم ان شاء الله. مع السلامه.
2: مع السلامه يمه.
3: الله
2: مع السلامه.
1: بعز الصيف وبالجو الحار صوتك ينعش القلب ويثر الحوار.
9: يا هلا بالغالين، والله انكم غالين، يشهد الله انكم اخواني وغالين.
3: يا حي الله.
9: تعدل صباحكم.
2: صباح النور.
9: احس الحين لاهي بالتلفونات،
10: يعني في امور كثيره تصير في الحياه
11: لازم نتساءل.
9: روحه حلوه مو بالعمر يا يوسف.
2: مشاركتك فوز والله. شكرا لك
3: عزيز وغالي، حياك الله.
1: مراحل
2: مرحب معاكم، والشيء بالشيء يذكر يمكن يوم الخميس القادم ما راح نكون في المركز العلمي بالسالمية، راح نكون ان شاء الله في حديقة الشهيد.
3: قال لك
2: سر؟ ليش تقولوا لي؟
3: خلا بس
2: بصالح مع علمة.
3: أكد انت أكد
2: أخافية من السعودية يدورنا. ألو بصالح. صباح الخير.
12: هلا هلا سعد الله صباح الجميع، كيف حالكم؟
2: لا تروح تدورنا بالسالمية، احنا مو فيه، احنا نوت هير.
3: وصالح لي ست سنين ما يانا بينا الخميس.
2: حاس قلبي انه بيوصل.
12: هو بيخليك، هو بيخليك بيعطيك.
2: ما يخليني
3: ترى ابو صالح من اولياء الامور، اذا وقف قدام المدرسه ايه. بينظم يزيد اللخبطه.
2: معقول؟
3: ليه اذي العالم؟
12: لا لا انا ابشرك انا اللي نظم السير.
2: الله ما شاء الله عليك يا ابو صالح.
3: وين هالغيبه ابو صالح؟ احنا ناديك كل يوم نقول وين ابو صالح وين ابو صالح، مشتاقين له.
12: جعل عمر جد
3: تغلى علينا
12: الرحمة. لا والله الخوف في سفر ومشكلة فارق التوقيت الغالي، هذا اللي شوي
2: الحمد لله على السلامة. وش جبت من السفر؟ كل شوي تسافر ولا تجيب شيء؟ ما شفنا شيء.
3: الحين لازم تقول له وين مسافر وش جايب ومتى راد ومتى رحت.
2: جبت لنا عسل؟
12: شف شف شف. شوف هذا قاعد يحفر من بعيد اللي بيعرف. لا لا خل
3: مو انا يا بطلال، انا قلت لك بالسلامه ان شاء الله.
12: الله يسلمك. خلاص
3: طلال بيعرف وين رايح.
2: مالي طلبات انا، بس خبزه تميس ام ريالين. شوف
12: يا الله

0: تني اجيبها من السعوديه للكويت صار زي البطانيه
1: يا اخي. تصير
2: ثلجها ثلجها وجيبها.
0: الله يا ربي يجمعنا ويجعل ابتساماتنا ان شاء الله قديمه ان شاء الله على طول الحياه ويحمي ويحمي ويحمي بلادنا ويحمي بلادنا ويجعل من ويجعل من ارادنا في سوء ان يجعل كيده في رحله.
2: امين
0: العالمين. والنصر قريب والفرح فرح النصر قريب ان شاء الله وقبل يريدنا بشرط سبحان الله الا ربي يبتلي في نفسه ان شاء الله.
2: امين. شو تقول بصالح؟ عطنا الخطه عطنا الطريقه شلون نتخلص من الزحمه عند المدارس.
0: شوف ما يسبب الزحمة الأكثر هم اللي السواقين يعني كثير يعني السواقين الأجانب تعرف احنا عندنا أكثر يعني سواقين. أنا عندي سواق يعني له 23 سنة يعني.
2: نعم.
0: شوف كيف يعني يوصل الأطفال. فإذا كنت أنا ولا شيء أنا دائما أنصحه أنه يتجنب يتجنب الزحمة وينزل معها إذا كانت البنت صغيرة.
2: نعم.
0: ينزل معها بيدها لما يوصلها. شوف كيف. أما الأشخاص اللي لازم يقفون عند الباب هذه إذا كان مثلا معاق مثلا عنده معاق ولا عنده حركة
2: صح احتياجات خاصة يبي لي أحد يعاونه
0: بس هي أسلوب لباقة هي. أما أني لازم أجي متأخر وأتخانق مع خلق الله أنا ما لي داخل حرب.
2: أحسنت.
0: السلوك أهم حاجة أهم حاجة تعال زي ما قال حبيبي تعال بدري كيف ونزل انت في الحاله هذه انت المشكله لو صرت متاخر انت تنطلق مستعجل بسرعة من بيتك انت
2: فعلا
0: سبب
2: فعلاً.
0: لك مشاكل وما في داعي
2: 100%
0: كل مساله 5 دقائق 6 دقائق ان شاء الله ربي ان شاء الله يسهل امورنا.
2: امين. تسلم يا ابو صالح وهذا كلامك على متمه يعني مثل ما قال ابو سلمان.
0: وانا اسلم صوتكم الغالي انا اسلم صوتكم
2: يا حبيبي. الله يسلمك من كل شر وسوء
0: وبعدين بعلمكم وين رحت بعدين.
2: مو الحين
1: ننتظر ان شاء الله.
2: يلا
0: لا مو الحين بعدين.
1: الله يحفظك يا ابو صالح.
0: اي ابغى اللي جنبك هذاك يفحص الله يستر عليك.
2: وين نروح الحين؟
1: نشوف وين ياخذنا
2: البحرين. ايش رايك ام محمد؟
1: يا حيلا محمد.
3: انا حنيت يا معتكم انا حنيت لشوفاتكم واليوم فاتورتي نصها على ابو صالح ونصها على محمد المشعل كله يعطلون على الخط. اي كيفهم
2: يعطلون الخط. اي
3: لا حياهم الله اخوان وعزيزين علينا. صباح الخير عليك يا طلال على
2: صباح النور.
3: صباح الخير يا يوسف على هالكلام الطيب وعلى الناس اللي قاعده تشارك ام محمد والجماعه كلهم ام عبد العزيز ام علي كلهم على راسي ام طارق ام طلال ام صالح الله يعطيه العافيه.
2: امين.
1: صباحك خير ومحبه ان شاء الله.
3: ان شاء الله يردون
2: يا رب.
3: طبعا انتم تكلمتوا عن المدرسه وام محمد تكلمت عن ايامنا احنا اللي كنا نروح ماشي. اول شيء بقول لكم الاشياء المعرقله الحين في المدارس.
2: قولي.
3: هو كان احنا بكلمك عنه احنا صجنا ما فزنا في الكره لكن فايزين في اشياء وايد زينه. مثلا احنا حاطين لنا شكر وتقدير حق وزير الداخليه هذه خريج مدرسه الرجال الشيخ راشد عبد الله الله يحفظه رجال الامن عندنا اللي هي شرطة المجتمع على رأس يعقوب وكمال مصطفين يعبرون باليهال ويون الياهل ياخذونه للمدرسة وما يخلون السيارة توقف عند باب المدرسة. تصور برتجالي يعني على ريولهم يروحون يجيبون اليهال. فذي مصر عقلة على بيبان المدارس وبعدين صار حوادث وايد وسبة راعي الباصي يوقف عند المدرسة
2: فعلا
3: ودهس لنا وحده الله يرحمها من كم سنة.
2: الله يرحمها
3: والله العظيم ويا هال وايد اندهسه وسب لنا يزورقون مني ومني وهاي ثابت.
2: زين يما شنو الحل؟ أول شيء قلت ارتجالي ثاني شيء شنو؟
3: إيه وشوف أول شيء وآخر شيء إنه ما يبون السيارة اللي عند الباب وتقعد تعطل تحب في الياهل تبي يحبها تبي تربط شنطتها تربط شريطاتها هاي كلها المفروض أشياء يسوينها قبل.
2: ما قصرت.
3: إي والله يعني هذه إحنا نقول لكم إحنا عندنا شرطة المجتمع تحية واحترام لهم
2: يستاهلون كل خير.
3: إي ويعبرون واحد العود والصغير على الشارع وما يخلون السيارة عند السيارة.
2: ما قصرتي أمي. أحسنت.
3: والهدى وتحياتي لكم واحترامي حق هالكويت. سلام
2: حبيبتي.
3: الله عليك هالكويت.
2: الله يسلمكم من الشر. شكرا يا محمد.
1: ننتقل لاتصال آخر يجمعنا بأم يحيى. حياك الله يا أم يحيى.
4: الله يحييكم أكثر. صباحكم خير وبركة يا رب.
2: صباح النور
1: ومسك وعنبر. وانت كذلك تربوية يا أم يحيى. خلينا نتعرف على تجربتك والحلول الممكنة لحل هالمشكلة اللي تصير من زحمة مرورية قدام باب المدرسة.
4: والله المشكلة

0: كبيرة حيل، وأنا أشوفها مو يعني مشكلة بسيطة، ويبي لها أكثر من طرف يتدخل بالموضوع. أول شيء ولي الأمر عليه عبء كبير داخل أسرته، شلون يعلم عياله إن عين لك يا يمه وعين لغيرك، ما نعطل العالم، ما يعني هذه نحرك فيهم شوية هالمشاعر، كنا بس هو وما في أحد بعد بالكون. هذه من ولي الأمر يقعدون، لأن هي ممكن تطلع عندها أملها وتعطي الإنانية ولا العاملة اللي يسمونها وخلاص عليها هي كلها، لا ما ينفع.
1: حلو، إذا واحد ولي الأمر، اثنين أم
0: بالضبط،
1: يحيى؟
0: تمام. الاثنين اللي هو وزارة التربية، احنا نحتاج وظائف ثانية، ويمكن ذكرت حبيبتي اختي محمد، انا كنت هذا على يدي بتطرق له، نحتاج وظائف ثانية داخل المدرسة. احنا مدام في تغيير واحنا في طور السرعة في التغيير، مو مشكلة ان احنا نضيف مثلا خلينا نقول علاقات عامة، اي شيء اي مسمى تحت اي بند، زائد المدارس عندها اكثر من باب، ما يصير احنا على باب واحد المعلمة البصمة قاعدة تتأخر عليها، المعلمة تمسكها ولية امر العفو بالكلام ما في ذوق تبتسأل عن بنتها، يعني الموضوع حيل مخربط، كلهم على باب واحد، تفتح الابواب هذه اللي مسكرة وتترتب بناء على هذا، يدخلون الاولياء الامور والهذا عيالهم من صوب آخر يعني،
1: تمام.
0: ويتنظم بوجود هذيل الناس اللي هم اللي
1: الجهة
0: عطوهم
1: المشرفة من
0: الوظائف.
1: المدرسة نفسها.
0: بالضبط.
1: حلو.
0: الداخليه طبعا ما مو مقصرين والله، انا بيت جبال الشارع واشوفهم من فير الله شلون هم يحوسون، يعني عساهم على القوه، حبايبي عيالي
2: اي والله اي والله، احسنت
0: مو
2: يا ام يحيى.
0: مقصرين. فانا اقول الاطراف لازم تتكاتف، هي الثلاثه يعني،
1: نعم، ولي
0: والله
1: الامر
0: المستعان.
1: والمدرسه والداخليه، كل الشكر وتقدير لك يا ام يحيى.
0: شكرا لكم
1: حبيبي، الله
0: في
1: يحفظك.
0: امان الله.
2: على طار الداخلية، يعني العفو أخو يوسف، أيضا المفروض إحنا نقدر وقفتهم، نقدر نعاونهم. في بعض أولياء الأمور يأشر للشرطي ويقول له ادخل منك، يعانك إنه ما يدري، ما يجوز يعني هذا الشيء، هو موجود لراحتك وسلامتك.
1: نعم أخوي طلال، إحنا نستمع السادة المستمعين، طبعا نحترم اتصالاتهم وأيضا آرائهم، ولكن
2: أي والله
1: بحكم الوقت وكثرة الاتصالات،
2: نعم،
1: فيسمحوا لنا
2: صحيح
1: إن بقدر الإمكان يختصر
2: أي والله
1: الرأي ويتسنى الوقت لبقية المتصلين.
2: نعم.
1: معنا أخونا محمد المشعل.
2: والنعم.
1: حياك الله.
3: صباح الخير والنعم، حالكم؟
1: صباح
2: الأنوار. صباح
3: جميعا.
2: النور.
3: الله يحفظ الجميع يا رب، وفعلا التعاون مع رجال الأمن هذا ضروري جدا.
2: إيه
3: الله يعطيهم العافية.
2: نعم.
3: أنا بس بتكلم جزئيا، تفضل فيها أستاذ يوسف، النقل الجماعي، وحتى تفضلت فيها أستاذ ماجد.
2: صحيح.
3: النقل الجماعي ودي حتى للمدرسين. وأنا شفت في أحد الدول في أحد الدول الخليجية،
2: أيوة،
3: المدرسين ممكن يكون عنده استئذان أو بيروح بنك أو كذا.
2: نعم.
3: هناك سيارات خاصة بالحكومة تؤدي خدمات للمدرسين.
2: يا سلام.
3: حتى لو بيروح ويرد.
2: نعم.
3: بالنسبة للنقل الجماعي، خلنا نذكر اللي أنا شفته أو بتذكر بشكل سريع لا أطيل عليكم. تعرفون باصات وعرام، هذا العود اللي احنا نقول هو هذا قديم.
2: إيه.
3: لو تدش داخل هذا مجهز مثل الفنادق، مجهز كاميرات ضد الحريق،
2: ما شاء الله،
3: مريح. في شاشات بلازما خلال الرحلة من وإلى المدرسة، تعرض أمور تخلي الطالب شوية تفتح نفسيته للمدرسة.
2: الله.
3: مثلا يعني في أيام الأعياد الوطنية كانوا يحطون أغاني وطنية، يحطون
2: صحيح
3: شغلات هالأمور. بوجود اثنين من المراقبين طبعا اللي ما راح يجي في تطبيق، ترى ولدي انا بوديه باكر لان المدرسه طالبيني.
2: نعم.
3: لا يمر الباص.
2: ممكن.
3: الباص اذا شال 45 وعلمنا الاولاد يحافظ على الباص ونظافه الباص والترتيب.
2: نعم.
3: في الباص احنا نوفر بهالحاله مئات السيارات في الشوارع ونوفر تعب على اولياء الامور.
2: أحسنت.
3: ما بيطل عليكم،
2: عساك على القوه. شكرا جزيلا.
3: وياكم جميعا.
1: حيا ننتقل لاتصال يجمعنا بأخونا أبو أحمد فيصل أبو شهري. حياك الله.
4: يا هلا، صباح الخير.
1: صباح الأنوار.
4: شلونكم؟ شخباركم؟
1: يخليك ويحفظك.
2: صباح
1: الله أبو أحمد، فاقدينك الخميس اللي فات.
4: مسافر، رحت لبنان توني.
1: سلامة الله وحفظه. فكيت نفسك من طلال، قال وين رايح؟
2: قاعد انطره. قلت وين حبيبنا؟
1: شو تقول في الزحمة المرورية عند باب المدرسة أخوي أبو أحمد؟
4: انا اقول انا عندي اقتراح صراحه.
1: يتفضل.
4: هو الكل اللي قالوه انا ما ابي على اساس اعطيه فرصه حق اللي وراي يتكلم. عندي اقتراح بسيط، ان خاصه في وقت الهده، احنا نقول الهده

الطلبة المتفوقين يخلونهم يطلعون أول شيء. الطلبة المتفوقين هني تعطيهم حافز إنه يصير أكثر تفوق وأكثر منافسة في الدراسة ويطلعون. وبيبي له تعاون من أولياء الأمور، التعاون مع وزارة الداخلية ورجال الشرطة، ويكون الوعي إنه لا عرقل حركة السير خاصة الحافلات اللي هي

0: في مواقف وايد نمر فيها نحتاج أحد يسمعنا ويشاركنا الرأي. برنامج مراحب يفتح لكم الخط، يسمع قصصكم ويشارككم الرأي.
1: والله أنا عندي بلاوزة
2: هذه مملكتي
3: بيني وبينكم أنتم الاثنين ونلعب لي بالموضوع.
0: لا تتردد، اتصل وخل صوتك يعبر.
4: اثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة ميتين وخمسين أو اثنين اثنين أربعة واحد ثلاثة ميتين واحد وخمسين. خل نسأل أستاذ صالح، إيش رأيك يوسف؟
5: يا حي الله أخوي صالح،
6: حين باك معك زود. السلام عليكم ورحمة الله
5: عليكم
6: وبركاته.
5: السلام
4: عليكم ورحمة السلام الله. ورحمة الله وبركاته، ارحب يا صالح.
6: حياك الله رب، أرحب بيك والمستمعين والمستمعات حول العالم.
4: تسلم يا صالح. شو تقول على المدارس؟ أكيد أنت مثل أولياء الأمور عندك ملاحظات صباحية وأثناء أيضا الهدى، نبي حلول صالح.
6: إيه نعم، ما أحلى من السؤال إلا طرح السؤال صراحة.
4: الله يسعدك.
6: نعم، أولا الحل موجود أستاذ طلال، أستاذ يوسف.
4: نعم
6: الحل موجود. تعطيل الطريق عند المدارس لا تأتي قبل الوقت، انصراف الطلبة يعني قبل لا تأتي قبل الوقت انصراف الطلبة، لا تأتي قبل الوقت بنص ساعة أو ساعة توقف بالطريق، لا، عند خروج الطلبة من المدارس تكون مكان بعيد، يمشي الأول بالأول عشان السير ثلاث عشان يظل ماشي.
4: نعم
6: هاي نقطة لازم المستمع والمستمع يأخذونها بعين الاعتبار. انت خليك بعيد، مواقف بعيد، لا توقف بالطريق، لان كل ثانيه استاذ طلال استاذ يوسف انت تعطل سير كامل باكمله.
4: نعم احسنت.
5: ماشي بس العذر هنا يصير ان عندك امراه حامل، عندك رجل كبير بالسن، عندك شخص احتياجات خاصه، يعني هالامور هذه يمكن البعض ما يقدر انه يمشي عليها.
6: لا هاي كلامك لما تم استاذ يوسف، لكن انت مثل ما قلت انت جاي بالطريق اسعاف. نعم. جاي اسعاف جاي اي شيء، لا تعطل. نعم. هاي لا، لازم الإنسان لازم يحط.
5: إذن أهم شيء أخوي صالح إن الواحد يوقف بعيد ويترك المجال اللي محتاج إنه يكون موجود أكثر. كل الشكر. نعم. وتقدير لأخوي صالح.
6: أريد مساحة حوارية أستاذ يوسف.
5: نعم حوارية. تفضل.
6: ما هي الأشياء التي تجلب محبة زملائك في العمل؟
5: تم بإذن الواحد الأحد.
4: جمال عبد الله حياك الله.
7: صباحك الله بالخير طال عمرك والجميع ان شاء الله.
5: صباح النور، حيا الله اخوي جمال.
7: بالنسبه لموضوع المشكله مات المدارس. نعم. تبي الحل ولا تبي
4: الحل؟ اكيد
5: رايك وحلك كلهم يهمونا.
7: الحل، المدارس ما شاء الله المساحه واسعه داخل. ممكن المدرسين سيايرهم تدش داخل مصافط معينه.
4: نعم.
7: حلو.
4: نعم
7: هذا اول شيء.
4: حلو،
7: لان المواقف دائما اللي حاطينها ومخططينها كلها كوبي بيست لجميع المدارس.
4: نعم
7: فما تكفي ان يصير اجتماع حق اولياء الامور يون وبنفس الوقت المدرسين سيارهم موجوده. عدل ولا معدل؟
4: نعم.
7: اي وبعدين في اقتراح انه ليش ما يكون بالمدارس سرداب؟ عرفت شلون؟ يستفاد. أيوة. منه ملجا، يستفاد منه مواقف.
4: نعم.
7: يستفاد منه صالات رياضيه مغطاه. لان الجو عندنا عارف صيف وشتاء.
4: والله يا جمال فكره جميله هذه، وايد حبيتها. يعني سرداب مدرسه. حلو.
7: انا شفت مدرسه. تخيل الساحه المدرسيه تدري وين حاطينها؟
4: وين؟
7: فوق السطح.
4: فعلا في مدارس بالكويت فوق السطح. إيه؟ الساحه
7: يعني شوف وفروا مساحه.
4: اي والله
7: احنا اذا اصطق مطر وايد قال لك راح احتمال ماكو دراسه اليوم. غبار قال لك ابو زين ماكو مدرسه.
4: نعم
7: فكله عطل عطل عطل.
5: يعني استغلال البنيان. إيه؟ اللي تقصد ان انا استغل. إيه؟ البنيان الخاص بالمدارس بما يتوافق مع كل الاحتياجات.
7: إيه؟ التخطيط الجديد حق المدارس اللي راح تنشا.
5: نعم.
7: انه يكون فيها تخطيط يعني بالتطور يعني.
4: وصلت وجهة نظرك يا جمال، شكرا جزيلا. جمال
5: شكرا لك.
4: مع السلامة عزيز وغالي. ابو ناصر الغالي معانا واكيد رايه.
8: السلام عليكم اخوي طلال اخوي يوسف.
4: عليكم السلام. انت داق الاخير عشان تحط جول يا ابو ناصر.
8: العظيم يلا قول. بالله اكثر المشاكل اللي تصير من سيارات السواقين سواء سواقين ولا كانوا كويتيين ولا ايا كان. والله العظيم الهواش صار قدام مبارك.
4: يا ساتر.
8: جاي تداعمون جاي تهاوشون، والمصيبه لما تصير المدرسه داخل

0: سكن الفريج زين هذا واحد.
1: نعم.
0: الشغلة الرئيسية أنا ودي صدور قانون ممنوع أي سيارة قدام المدرسة واللي يبي المدرسة يركب الباص اللي راح يجيلك الساعة 6:30 ولا الساعة 7 قدام الباب اللي كنا متعودين عليه. هذا القانون اللي أنا أبي.
1: تسلم يا أبو ناصر، واصلة وجهة نظرك يا غالي، شكرا جزيلا.
0: يا حبيبي تسلم، سلام.
2: الاتصال الأخير جمعنا مع أم عزيز. يا حي الله أم عزيز.
3: مرحبا، شلونكم؟
2: بخير الله يسلمك ويحفظك، يطولنا عمرك.
3: بغيت أتحدث كذي بشكل سريع عشان الوقت عن المدارس.
2: اتفضلي.
3: أي أنا عندي فكرة غريبة شوية بغيت أسمعها، أسمع آراء الناس فيها، اللي هي حجم المدرسة، حجم المدرسة والازدحام اللي في المدرسة. يا ريت بدل ما يكون في المنطقة مثلا مدرسة واحدة يكون فيها مدرستين يتوزع فيها الطلاب ويقل فيها الازدحام.
2: نعم،
3: فهمت قصدي؟
2: نعم، يعني نكثر المدارس
3: يعني
2: ونقلل عدد
3: المدرسة
2: الطلاب.
3: مساحة كبيرة وساحات على الفاضية مساحتها تقل وتتوزع، يتوزع الطلاب فيها على مدرسة ثانية مساحة تنشأ في منطقة ثانية.
2: نعم.
3: قطعة ثانية من المنطقة.
2: بانت وجهة النظر، كل الشكر والتقدير لك يا أم عزيز.
4: وفي ختام حديثنا، لا أحد يختلف على أن سلامة الأبناء والإطمئنان عليهم أولوية، ومن حق الأب أو الأم أن يحرص على وصول عيالهم إلى المدرسة بأمان، لكن في المقابل هناك مسؤولية تجاه الآخرين والطريق، خصوصا في أوقات الذروة أمام المدارس. ربما الحل بسيط، أن يكون الطالب مستعد للنزول قبل الوصول إلى البوابة، وأن تكون حقيبته وأغراضه جاهزة، وأن تترك النصائح والحديث لما بعد مغادرة بمنطقة الازدحام. دقائق بسيطة من التنظيم قد توفر وقتا على الجميع وتخفف الازدحام. شكرا لكل من شاركنا رأيه وتجربته، ولكل مستمع أضاف صوته إلى نقاش اليوم.

0: خمس اتصالات للحين ما خذيناها. أنا جدا جدا آسف والوقت فعلا داهمنا. يا رب إن شاء الله نكون وضعنا النقاط على الحروف من خلال مساحتنا اللي تكلمت عن باب المدرسة وتعطيل الطريق لكم. تحيات هاني المخيال ومحمد شافي السبيعي من الإعداد.
1: ومن التقديم كنا معاكم طلال الماجد ويوسف جوهر.
0: تنسيق لي سوسن بوشهري.
1: والهندسة الإذاعية أنفال العيال.
0: وسعود لسهلي من التنفيذ على الهواء.
1: وتبقى التحية اللي تجمعنا معاكم يوم غد ومراحب بصحبة المخرج عبد الوهاب الصلاحات.
0: مراحب.
2: حين تنبض القلوب بحب الوطن
3: ما كل نوطان العمر وطن
2: ويعلو صوت الحقيقة
4: عاليا كما يعلو العلم.
2: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة دولة الكويت تقدم
6: على وعد
5: رشة عطر.

رشة عطر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولا.

وانا كنت احسبك في عيوني كبرت راح انتبك لكن الظاهر خسرت الرهان تصغر وانا كنت احسبك في عيوني كبرت راح انتبك لكن الظاهر خسرت الرهان عشمتني في غلاك وجيت لك ما اعتبرت ما كان عندي على الفرقة دليل وضمان تصغر تصغر وانا كنت احسبك في عيوني كبرت راهنت بك لكن الظاهر خسرت الرهان عشمتني في غلاك وجيت لك ما اعتبرت ما كان عندي على الفرقة دليل وضمان سكت الخطاوي سكت الخطاوي على دربك رضا من جبرت وتعبتني في دروبك يا الله المستعان يا ليتني ما درستك بالوصل واختبرت ما كنت أظن الهوى للقلب فيه امتحان غيري عبر وبسهولة بس أنا ما عبرت حاولت لكن طموحي بالوصول استهان علي تغليك وعذارك تعبت وصبرت شلت الشقا والشقا ما في حب وحنان بعضي تركته معك يا ظالمي ما خبرت انك تبي تستغله دون رحمة وامان واليوم دامك بعيني يا غلا ما كبرت فرقاك شفها وانا صدرت فيها بيان تصغر وانا كنت احسبك في عيوني كبرت راهنت بك لكن الظاهر خسرت الرهان عشمتني في غلاك وجيت لك ما اعتبرت ما كان عندي على الفرقة دليل وضمان سكت الخطاوي على دربك رضا من جبرت وتعبتني في دروبك يا الله المستعان يا ليتني ما درستك بالوصل واختبرت ما كنت ظن الهوى للقلب فيه امتحان غيري عبر وبسهولة بس أنا ما عبرت حاولت لكن طموحي بالوصول استهان على تغليك وعذارك تعبت وصبرت شلت الشقا والشقا ما في حب وحنان بعضي تركته معك يا ظالمي ما خبرت انك تبي تستغله دون رحمة وامان واليوم دامك بعيني يا غلا ما كبرت فرقاك شفها وانا صدرت فيها بياني.

قدمت إذاعة دولة الكويت رشة تاتر، إعداد وتقديم حيدر مرداس الهزاع، إخراج صابرين بولند.

0: البيوت الجاذبة. بيتنا هو وطن صغير، وهو الماضي والحاضر والمستقبل. بيوتنا جنان دنيتنا، نزهر فيها ونثمر، نتعلم ونشدو. بيوتنا أحضاننا، قلوبنا، مرابع الصبا. نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة. البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، إخراج سلمان الزيدي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله أخوان الكرام، أخوات الكريمات، أبناء العزيزين وبناتي العزيزات. نتمشى مع بعض في بيوتنا الجاذبة، والله ينعم علينا ببيوت جاذبة متحابة مترابطة متسامحة. والله يوفقنا جميعا يا رب، يوفقنا كأفراد وكأسر، وبعدين عاد يوفقنا في كويتنا الكبيرة، الكويت الكبيرة. قبل لا أدخل داخل في ما يقولون، يعني خلينا أخذ البيت من برا، من برا بيتنا العود الكويت. الكويت هي البيت العود. لو فكرنا مع بعض يا جماعة، هل الكويت بلد جاذب أو عادي أو طارد؟ قد واحد يقول أدي يعني شلون نعرف؟ في معايير يا جماعة. الكويت مجتمع جاذب، وأنا ودي أكد كلمة يا جماعة، وأكد كلمة، بلد جاذب مو معناها أنه ما في سلبيات يا جماعة، هذا يصير خيال.

0: هذا يصير واحد عايش فيه يعني كذي هلاوس يدور المكان البلد اللي ما فيه سلبيات ولا ما تصير. لكن الكويت كبلد وين صنفه؟ الكويت بلد جاذب. شوف يا جماعة الأشخاص اللي ودهم يجوا الكويت، قد واحد يقول إيه بس أبو خالد والسياحة، يا جماعة المستوى الخليجي الكويت جاذبة يا جماعة. ليه اليوم الناس يتمنون عدد، ما أقول الكل بس عدد زين يجون الكويت. لكن قد واحد يقول زين شنو التعريف؟ خلنا نبدأ أول شيء فينا إحنا. هل الكويت غير إنه وطن، غير الوطن نحبه، هاي موضوع ثاني. إن شاء الله الواحد عايش بخيمة مقطوع في البر وهذا وطن يحب وطنه، هذه فطرة. ما أتكلم مثل الجانب ديرتنا اللي نحبها وشون أباءنا حبوها وأجدادنا حبوها أمهاتنا ويداتنا حبوها، وأيام يا جماعة فقر ويوع مو ما وصلنا مجاعة داخل الكويت، لكن فقر شديد يا جماعة، في شحف الموارد والناس راضين وشاكرين. بس اليوم يا جماعة الواحد فينا لما يشوف البلد يقول هو بلد جاذب. هل يا جماعة الإنسان من ناحية العلمية، هذا واحد من الأشخاص لما يسولفون ما يخطر في بالهم، والله يا جماعة ما يخطر في بالي، أنا والله واحد منكم، والله في أشياء ما خطرت في بالي. يوم من الأيام لما كنت ذاك الوقت أشتغل في اللجنة الاستشارية العليا للعمل على استكمال تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، الناس يعرفون لجنة الشريعة اللي في الديوان الأميري، ومسوين مؤتمر وداعين من عدة دول عربية وإسلامية، مؤتمر على مستوى عالي يعني. وإحنا نتكلم أحد الأساتذة العرب اللي زايريننا أستاذ أكاديمي قال لي يا أبو خالد أنا راح أقول لك كلمة بس من باب تعزيز الإيجابية، أنت إيجابي أدري فيك وأنت والكويت عارفين المزايا اللي عندكم، بس راح أقول لك كلمة أنت ما تعرفها. قلت له يتفضل بدون ما أسمي دولته يا جماعة. قال أنت هني أيوب إذا أنت بتروح تسوي بحث علمي من تستأذن؟ والله العظيم يا جماعة أنا استنكرت السؤال، استغربت ما خطر في بالي، ما استأذن من أحد أسوي بحث علمي؟ قلت له صح ما استأذن، إذا ودي أروح مثلا زيارة ميدانية أستأذن من الجهة، مو أستأذن بسوي المشروع أو البحث. قلت والله صراحة ما قال أنت مستغرب صح؟ قلت والله مستغرب. قلت ما نستأذن لا في جامعة الكويت كلية حقوق مكامات أنت درس، ولا في كلية دراسات تجارية، ولا أذكر واحد من ربعي يروح يستأذن يسوي بحث. قلت عندنا في مكان ثاني عبي نموذج للحصول على تمويل لبحثه موجودة في المراكز والجامعات في بند مهام أو بحوث أو دراسات، مو ياخذ الإذن إيه ولا لا، إذا يبي تمويل والله يقول أحتاج جهازين مادي كذا وأحتاج غرفة وأحتاج سكرتير وأحتاج سفرة كذا مدة كذا. قال شوف أيوب هذا، قال لي تدري أيوب هالكلام يا جماعة 1900 تقريبا 98، قال تدري وأنا في بلدي عشان أسوي بحث مو بحث متعلق بشيء خاص ولا سري لازم أخذ موافقة الأمن في بلدي، وهو مواطن في بلده، مواطن مو زي لهذا البلد. فقال أيوب هذه بس هذه واحدة من النعم اللي أنت ما تشكرون الله عليها. قلت لا والله مو جحود بس الصراحة ما خطر في بالنا. قلت تدري إحنا وين نروح في موضوع البحوث قبل أن نبدي، وين حصل المراجع في هالمكان، وين أفضل مكتبة؟ خاصة ذاك الوقت يا جماعة مو مثل اليوم كل شيء أونلاين، يعني اليوم توسع الأونلاين أكثر أو بشكل كبير، أو اليوم جوجل ولا الشات جي بي تي هذا العلم الفضاء الواسع للبحث. قال أنا يبلا إذا بسوي إن شاء الله بسوي بحث عن الزواج أول أخذ إذن مو لنشرة إني أنا أسوي البحث. فقال أيوب أنا يعني أنا واحد من الأشخاص أتمنى يا جماعة. قبل تقريبا سنة ونص أنا كنت بعد في يعني أحد الاجتماعات ومطلوب مني مجموعة من اللقاءات الإعلامية يعني التلفزيونية، وقابلت أستاذ دكتور من إحدى الدول العربية غير دولة هذا بس نفس الفكر يعني. قال لي أبو خالد توفر لي فرصة للعمل في الكويت سات دكتور ومكانته، أنا من داخلي فرحت الله يا جماعة فرحت من داخلي الحمد لله على نعمة الكويت. لأن يا جماعة راحي الكويت طبعا أول شيء رواتب أعلى في الكويت بالنسبة لبلده بالذات، شيء ثاني مراكز البحوث عندنا المكتبات الحريات، وقال غير هذا ودي يعني البيئة الكويتية بيئة تشجع على العلم وعلى النشر وتدعم، وفي عندكم مراكز توفر ميزانيات للأبحاث. فقال أنا بالنسبة لي أنا مو يبحث عن مكان يعني جماعة هذا بالذات الأستاذ دكتور اللي يتكلم عنه، قال أبو خالد أنا أسمع عن بعض الأماكن عندكم التراثية وعندكم سوق وسط البلد وعندكم المجمعات الكبيرة، قال هذا قال يمكن أهلي راح ينبسطون عليه، أنا قاعد أدور عن مكان يعني أطلق فيه كذي مخيلتي وأطلق فيه قدراتي التحليلية وأنشر لي كم بحث وبنفس الوقت أدرس، لكن راح أخذ راتب أيضا واحد ثاني يسألني يا جماعة ذاك اليوم، هذا أحد الأطباء، هو يعني استشاري يد إذا صح التعبير، أو جراح يد يعني متخصص. يا جماعة يبي لنا فاصل.
1: البيوت الجاذبة، أحضاننا، قلوبنا، مراقع الصبا، نعمل جميعا لتكون بيوتنا جاذبة.
0: حياكم الله يا جماعة ويا هلا فيكم. هذا يا جماعة في هذا كويتي، فأنا قاعد أقول لي رحت السويد ورحت راجعت الهاند سيرجن يسمونهم يعني جراح اليد، قاعد أسولف قلت له دكتور صدق أنا يا جماعة رايح مكان ثاني، قاعد أقول له أقارن بين الجراح اللي من هذه الدولة الأوروبية والطريقة اللي فحص فيها إيدي والطريقة اللي كتب فيها التقرير، وبين الجراح البريطاني اللي أنا راجعت ذاك الوقت له. أنا قاعد أتكلم عن طريقة كتابة التقرير، طريقة الفحص، والدولة الأوروبية متقدمة جدا في الطب يا جماعة، في ذات يعني بجراحة اليد عموما أو الأطراف. فأقول الصدق إن هناك هم يقولون من بين أسباب تميزهم في هذه الجراحات إنهم عندهم وايد من عازفين البيانو، عازفين الآلات الموسيقية، فلذلك هذول يعانون مرات من بعض الصعوبات في الأصابع اللي يستخدمها، يمسك الريشة الصغيرة ويقعد يدندن فيها على الآلة الوترية أو البيانو، مثل البيانو مثلا لما اللي يعزف عليه نفس الشيء أحيانا تواجههم صعوبات. طبعا يا جماعة ما تكلم في أبعاد وايد حق هالموضوع، يروح يعني يسجل شركة تأمين على أصابعه لأن عازف بيانو هذا كم دخله الشهري أو السنوي. فقال أبو خالد تدري الدولة هذه اللي تكلم عنها وهي متقدمة في الطب فعلا وفي هذه الأماكن وايد، تدري عدد منهم في الكويت خاصة قبل كم سنة؟ قلت له ليش؟ قال أقول لك ليش أبو خالد، هذه الدولة تتبع النظام الاشتراكي، نظام الاشتراكي يصير ضريبة عالية، فهذا أكثر من نص دخله في ديرته يدفع للضريبة. لما يجون الكويت في حسبة معينة للضريبة وفي مدخول يأخذه في الكويت، فيقول هم يجون الكويت أول شيء يغيرون لمدة معينة، بعدين الكويت في المراكز عندنا بعد مجال أيضا لندوات ومجال يقدر يشتغل عمل إضافي، فيقول يشتغلون، وإذا وفر فلوس يحاول يشتري له أرض أو بيت يعني في مكان خارج ديرته، يعني قال في دولة ثانية يقدر يشتري فيها ولا هذا، ولا يقول بخالد إذا تبي تأخذها ليش يطلع السبب رقم واحد الناحية المالية، قال هذا السبب الواحد. ويا جماعة أنا رحت حق واحد منهم اللي يعني في ديرته هذا اللي أتكلم عنه دخله عالي، لكن جزء كبير من الدخل قاعد يدفع للضريبة في الدولة. لما تكلم يقول كي والله أنا أدفع ضريبة لأن بقية الأشياء الدولة توفر لي كل شيء مجانا مقابل الضريبة اللي أدفعها. يقول إذا ماشي بهالطريقة ليش يطلع؟ يطلع جانب الإنسان حب المال مهما كان، وإحنا شركاء وإحنا في جانب، ففي أعداد. طيب في جهات ثانية في الكويت لا، يقول مساحات الحرية واسعة في الكويت يا جماعة، دوانياتنا هذه شباب في الثانوية، شباب في الجامعة، طبعا خريجين يناقشون المواضيع السياسية من أعلى مستوى، ويناقشون قرارات مجلس الوزراء، ويناقشون يا جماعة التوجهات في البلد، لكن لا يشتم حاشا الجميع ولا يقذف لا يسب. أما يقول كراي يقوله يا جماعة، هذا إحنا يا جماعة لما كنا بكلية الحقوق والله يا جماعة ساتذتنا كانوا يدرسوننا مواضيع خاصة في الحقوق، ولما يصير معها النظم السياسية مواضيع حساسة، وفي الكتاب كاتبين المواضيع اللي بدولة ثانية لا يمكن تنكتب. يا جماعة كل الدول والنعم فيهم، كل واحد وطنه غالي وعزيز عليه. أنا أتكلم اليوم عن الكويت، وإلى الآن أنا أذكر يوم من الأيام أنا مسافر إلى أحد الدول العربية، والصراحة يا جماعة مودي معي كتيب في الكويت ينباع رسمي، يعني رسمي. نزلت المطار عندي الحقيبة اليدوية، شافه قال لي هذا ممنوع، وهو عن الكويت يتكلم وعندي رتهم. قلت أبي شو الإجراء أنت؟ قال إجراء تخليه عندنا وأنت طالع أخذه معك. قلت لي خلاص أنا آسف وأعتذر والله ما أدري ترى، لأن يا جماعة متعلق في الكويت كله مو مقارن، ولا الكتيب طاب في دولة ثانية، كتيب يتكلم عن الكويت ومصرح من الإعلام كل الخطوات هذه موجودة، وكان مؤدب جدا معاي ومحترم. قال والله وأنا ما جادلت أصلا، ووقتها أنا يا جماعة أتكلم أنا كنت في رابع جامعة، قلت والله أنا يعني أول شيء أعتذر. قال لا بس هذا كل دولة لها. قلت إيه طبعا أنا أحترم نظام كل دولة لها، الدولة مثل راعي البيت يدخل اللي يبي ويمنع اللي يبي، الدولة لها نظام تسمح من تحب يجي من برا واللي ما تسمح تقول له ممنوع. واحنا هذا يا جماعة

0: بدون مبالغة بدون مبالغة يا جماعة، طلاب الجامعة السنة أولى يقرونه، تخيلوا له الدرجة. فهذه المساحة، لما أقول هذا، لما أقول الكويت بلد جاذب، إذا أنا بتكلم عن البعد السياسي يا جماعة، الكويت بلد جاذب. حتى اللي يسوون دراسات ومقارنات، الكويت تطلع في هذه في الحريات السياسية، إحنا يا جماعة يعني مركز الأول الثاني على مستوى دول الشرق الأوسط، يعني ما نباعد إحنا في مساحات واسعة. الله يحفظ الكويت وأهل الكويت، يبعد عنا الشر ويرزقنا الخير ويحفظنا ويتمم علينا المسيرة ويزيدنا من فضله. نعم والله يغير لنا ويغير علينا إلى الأحسن بعد، ما إحنا ما نقول لا لا لا خلاص، لا لا نطمح، الإنسان يبي الخير، يعني لا الخير زين والتفاؤل زين والطموح زين، ونقول الحمد لله الله يتمم علينا بالخير اللي احنا فيه ويزيدنا من فضله. مع السلامة.
1: كنتم مع البيوت الجاذبة من إعداد وتقديم الدكتور أيوب الأيوب، البيوت الجاذبة للمخرج سلمان الزيدي.

0: اللهم احفظ رجال الجيش والأمن وأيدهم بنصرك وثبت خطاهم واجعلهم دوما درع الكويت وسيفها وعينها الساهرة وقلبها النابض بالعز والوفاء. سلام على من جعلوا من أرواحهم درعا للوطن، ومن سواعدهم حصنا للأمان، ومن يقظتهم سكينة تسكن في قلوب الناس. هم الذين إذا ادلهمت الخطوب ثبتوا، وإذا تعاظم الخطر تقدموا، وإذا نادى الواجب لبوا دون تردد أو وهن. يحرسون سماء الكويت بعيون لا تنام، ويصونون ترابها بقلوب لا تعرف إلا الوفاء والإخلاص. فكانوا للوطن عزا، وللشعب أمانا، وللتاريخ مجدا لا يزول.
1: الحادية عشرة صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء. ممثل سمو أمير البلاد سمو ولي العهد يغادر نيويورك بعد ترأس وفد الكويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحاً إيرانياً لإعادة فتح مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تكثف عملياتها في تعز وتستهدف تعزيزات ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي. شهيد ومصابون في قصف بمسيرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة. قوة الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. جيش الاحتلال يجدد غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في جنوب لبنان. هجوم روسي بالمسيرات يستهدف كييف وسط استمرار التصعيد الجوي المتبادل. تايوان تؤكد تفهم واشنطن لاحتياجاتها الدفاعية في خضم التهديد العسكري الصيني. والصين تجري مناورات عسكرية حول جزيرة متنازع عليها مع الفلبين في بحر الصين الجنوبي. نهاية الموجز، في أمان الله.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج بساتين.
3: في فجر الحكاية، الكلمة بذرة والقصيدة نهر يروي ظمأ الأرواح. نبتت بساتين، تتشابك ظلال النخيل مع قوافي المتنبي، تتعانق أغصان النثر مع حكم الجاحظ. نفتح دفاتر الزمن، نمضي بين العصور مشائين، نحمل في قلوبنا عبير المعاني وندى المعارف. بساتين مرآة الحنين، سراج المتأملين، نصغي إلى همسات عنترة في صليل سيفه، نحاور الخنساء في لحن فجيعتها، نطوف على عتبات التاريخ من جزيرة العرب في مشرقه، نستنطق جدرانها، نقبل سطورها إلى مغربها الأندلسي. من شعر أشعل القلوب إلى فكر أضاء دهاليز العقل، من التاريخ الذي تنفس القصائد إلى الإنسان الذي كتب ذاته على صفحات الزمن، وعلى جدران الحمراء لا غالب إلا الله. في بساتين كل حلقة فسيلة من الجمال نغرسها في تربة الروح، علها تثمر دهشة أو تزهر وعيا أو تورق سؤالا. بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي. مرحبا بكم بين السطور في ظلال البساتين، أخرجها لكم مهدي العجمي.

0: بساتين.
1: ورثتم قناة الملك غير كلالة عن ابن مناف عبد شمس وهاشمي، ترى التاج معقودا عليه كأنهم نجوم حوالي بدر ملك قماقمي. عجبت إلى الجحاد أي إمارة أراد لأن يزدادها أو دراهمي، وكان على ما بين عمان واقفا إلى الصين قد ألقوا له بالخزائم. فلما عتى الجحاد حين طغى به غنى قال إني مرتق في السلالم، فكان كما قال ابن نوح سأرتقي إلى جبل من خشية الماء عاصمي. رمى الله في جثمانه مثل ما رمى عن القبلة البيضاء ذات المحارمين.

الفرزدق وإن أقام في الحاضرة الأموية فقد نشأ في الصحراء، في الصحراء القاسية الطبع، تطبع بطباع البداوة والحاضرة الأموية ذاتها. لم تكن بيئة حضرية فعلية نزعت بالإنسان من الفردية إلى الغيرية، ومن الإحساس الطارئ المولي إلى المعاناة الدائمة بالتأمل والاستقرار وانتظام الكون عبر حلقة متتابعة من النواميس. إن هي إلا بداية حضارة دون تحضر في طبيعة النفس. لذلك ظل الفرزدق وكأنه طفل الوجود يزهو بالطرف وباللحظة القائمة، ويزهو بالأفعال التي لا يتحرى بعضا عن نهاية مطاف الأشياء. الفرزدق كان كسائر البدائيين، حديث التفتق على طينة العالم وعلى عوالم النفس ومباهجها، وكان يثمل ويترنح بالتفوق وأن ينهض حيث يملق الآخرون، وأن يكون الواهب للموهوب، طاعم للجائع، والمنجد للمستنجد. ولم يتفطن أن تلك العاهة تمسه وإن كانت في سواه، لأن كرامته الذاتية ليست سوى الجزء من كرامة الإنسان، وأنه ما دام ثمة إنسان يستعطي ويستذل فإنه هو الذي يستعطي ويستذل من خلاله. فتجربة الفخر تبدو بذلك غير ناضجة إنسانيا، وإن كان الشنفر قد سبق إلى مناهضة العالم والوجود والطبيعة من خلال فخره بفرديته واستقلاله وتمرسه بالظمأ والجوع والحر والقر، ليثبت هويته على أديم العالم الميت المتحجر.

أنا كما قال ابن نوح سأرتقي إلى جبل من خشية الماء عاصمي، رمى الله في جثمانه مثلما رمى عن القبلة البيضاء ذات المحارم جنودا تسوق الفيل حتى أعادها هباء، وكانوا مطرخ من الطراخم. نصرت كنصر البيت إذ ساق فيله إليه عظيم المشركين الأعاجمي، وما نصر الحجاج إلا بغيره على كل يوم مستحر الملاحم، بقوم أبو العاصي أبوهم توارثوا خلافة مهدي وخير الخواتم، ولا رد مذ خط الصحيفة ناكثا كلاما ولا باتت له عين نائمي، ولا رجعوا حتى رأوا في شماله كتابا لمغرور لدى النار نادمي. أتاني ورحلي بالمدينة وقعة لآل تميم أقعدت كل قائمي، كأن رؤوس الناس إذ سمعوا بها مدمغة من هازمات أمائمي، فدا لسيوف من تميم وفى بها ردائي وجلت عن وجوه الأهاتم. شفينا حزازات النفوس ولم تدع علينا مقالا في وفاء للائم. ومهما يكن فإن الفرزدق يفيد من التجربة الحسية، وإن كان لا ينزع فيها منزعا وجوديا متمردا قانطا. الفرزدق الموهبة عاين الواقع الحسي وتأثر به واختزن الانفعال للحظة الفنية الموافية. والفرزدق ابن الصحراء يدرك أن الطبيعة تتبدل، وأنها تزمع أن تفجر بركانها، وأنها تثير أجواءها. البدائي دائما قريب الصلة بالطبيعة، إذ لم يجنه عنها المأوى ولم يتحصن في المنازل، وإنما تعود على المواجهة عاريا وعلى الأرض أو في خيمة مملقة. لذلك فهو يحس بتنفساتها ويدرك تحركاتها، بخلاف الحضري العريق الذي تحصن في المنزل ونأى عن المظاهر الطبيعية في عالم داخلي من دونها، فيفقد شيئا كبيرا من الحياة ويجني منها الترف. لذلك كان يستمد قوة في شعره مستمد من قوتها، قد أدى المعنى من خلال مظهره وعظمته من هو باللفظ والنعوت المتكررة والحروف الشديدة الدالة على الخصام والمقاومة. ومن هذا القبيل فإن اللغة كانت عند الفرزدق تسلس له، لأنها ليست لغة مستمدة من الذاكرة بل مستمدة من المعاناة، وهو حميم الصلة بالألفاظ، خبر مخبرها واتصل بأرواحها وباتت تنثال عليه منها اللفظة التي تفعم بالمعنى وتحتضنه وتوازيه بل تضاعف من وقعه. والفرزدق ابن الصحراء خبر رياحها ريحا ليست لينة وليست نسيما محييا، بل إن مخارج حروفها تنم عن طبيعتها، فكأن الحروف تتطوع للمعنى وتلين له وتخرجه بالصوت المادي المسموع بدلا من الصورة الذهنية المتوارية. أكنتم ظننتم رحلتي تنثني بكم ولم ينقض الإدلاج طي العمائم،
لبئس إذا حامي الحقيقة والذي يلاذ به في المعضلات العظائم، وما إن كأن الدمن فوق جمامه عباء كسته من فروج المخارم، رياح على أعطانه حيث تلتقي عفا وخلا من عهده المتقادم، وردت وأعجاز النجوم كأنها وقد غار تاليها هجان هجائم، بغيد وأطلاح كأن عيونها نطاق أظلتها قلات الجماجم، كأن رحال الميس ضمت حبالها قناطر طي الجندل المتلاجم، إليك ولي الحق لاقى غروضها وأحقابها إدراجها بالمناسم.

هنا حيث يهمس الورق وتتنفس الحروف عطرا تنبض بساتين، هنا لا نقرأ الأدب بل نسكنه، نمشي في ظل بيت شعري كأنه نخلة، ونستظل بحرف كأنه غيمة، نفتح أبواب الذاكرة على مصاريعها ونمضي حفاة في دروب من نور، بين أغصان اللغة وتحت شمس المعنى نبحث عن الإنسان حين كتب وحين أحب وحين حكى، من أهازيج البدو إلى أنين العواصم، من بردة البوصيري إلى مراث البحتري، ومن دفاتر التوحيد إلى همس شوقي، نقتطف زهرة من كل زمن نقدمها لكم، ندية نابضة تحمل رحيق قرون. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين، بساتين جمع أوراقها وقدمها أحمد سالم العتيبي، بساتين أخرجها لكم مهدي العجمي. إلى اللقاء من أعماق الروح ومن شرفة الحنين.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم عمق التاريخ عمق التاريخ حكايات صامتة
1: حضارات
0: جذور
1: تاريخ
0: منهكة
1: منسية
0: تحت التراب
1: غبار القرون
0: صوتها الأول عمق التاريخ ليس رحلة إلى الماضي بل هو نزول إلى الجذور التي شكلت الحضارات في عمق التاريخ استنطاق لرفات نائمة ولمعالم منهكة ولنقوش حفرت بيد الخوف والرجاء في طبقات الأرض المنسية هناك تحت التراب تنبض حكايات صامتة تنتظر من ينفض عنها غبار القرون ويعيد لها صوتها الأول نرصد تلك اللحظات الكبرى بشغف كل حضارة كانت وكل أمة مرت تركت وراءها بصماتها ليس في الجدران فقط بل في عمق التاريخ
1: عمق التاريخ
0: عمق التاريخ إعداد عيسى الكندري تقديم صالح أكبر عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح

0: عمق التاريخ. لكل عاشق للتاريخ ولكل باحث عن المعرفة، كل حجر يحمل سرا وكل نقش يروي قصة. أهلا بكم في عمق التاريخ.
1: رفاق الفكر والدهشة. في 9 أغسطس عام 378 ميلادية، وقعت بالقرب من مدينة أدرنا في تراقيا واحدة من أكثر المعارك تأثيرا في التاريخ الروماني. هناك التقى جيش الإمبراطورية الرومانية بقوات القوط، وانتهى اليوم بمقتل الإمبراطور فالانس وتدمير جزء كبير من الجيش الروماني. لكن أهمية أدرنا لا تكمن في عدد القتلى وحده، ولا في هزيمة جيش أمام جيش، بل في السؤال الذي بقي معلقا بعد انتهاء المعركة: هل كانت أدرنا مجرد كارثة عسكرية، أم أنها كانت إشارة مبكرة إلى أن الإمبراطورية التي بدت قوية لقرون بدأت تدخل زمنا جديدا؟

كانت روما في ذلك الوقت لا تزال إمبراطورية نائلة، لكن الصورة لم تعد كما كانت في القرون السابقة، فقد انقسمت الإدارة الإمبراطورية بين الشرق والغرب، وأصبحت الحدود تواجه ضغوطاً متزايدة، بينما كانت تحركات الشعوب على أطراف الإمبراطورية تزداد تعقيداً. في قلب هذه التحولات ظهر القوط، وهم مجموعات وشعوب جرمانية متعددة، لم يكونوا كتلة واحدة متجانسة، لكنهم أصبحوا قوة كبيرة على حدود الإمبراطورية. وفي منتصف القرن الرابع تغيرت أوضاعهم بصورة عميقة عندما ظهرت قوة جديدة من الشرق، الهون.

كان وصول الهون إلى مناطق القوط نقطة تحول كبرى، فالحرب والهجرة والخوف دفعت مجموعات كبيرة من القوط إلى البحث عن مكان آمن، واتجه قسم منهم نحو حدود الإمبراطورية الرومانية طالبين السماح لهم بعبور نهر الدانوب والاستقرار داخل الأراضي الرومانية. وافقت السلطات الرومانية على دخول أعداد كبيرة منهم، لكن ما حدث بعد ذلك كشف مشكلة خطيرة، فقد كان اللاجئون يعيشون في ظروف قاسية وتعرضوا للاستغلال وسوء المعاملة، وبدأ التوتر يتحول إلى تمرد. هنا ظهرت واحدة من أعقد مفارقات التاريخ، الإمبراطورية التي كانت تملك جيشا ضخما وحدودا واسعة وجدت نفسها أمام شعب دخل أراضيها طلبا للأمان، ثم تحول

وجوده إلى أزمة عسكرية تهدد مناطق كاملة. بدأ القوط بالتمرد وانتشر الاضطراب في تراقيا، واضطرت القوات الرومانية إلى التعامل مع قوة متحركة يصعب إخضاعها بسرعة. وفي هذه الأثناء كان الإمبراطور فالانس في الشرق، وكان يريد إنهاء الأزمة قبل أن تتفاقم.

تحرك الجيش الروماني نحو معسكر القوط بالقرب من أدرنا. كانت حرارة الصيف شديدة والجنود قد قطعوا مسافة طويلة، بينما كانت قوات القوط تتحصن خلف عرباتها وتنتظر عودة الفرسان الذين خرجوا للبحث عن الطعام. كان المشهد يوحي بأن الرومان قد يستطيعون تحقيق انتصار سريع، خصوصا مع تفوقهم في العدد والتنظيم والخبرة. لكن الحرب لا تحسم دائما وفق ما يبدو في بداية اليوم. وصلت قوات الفرسان القوطية في اللحظة الحاسمة وبدأت المعركة تتحول. اصطدمت القوات الرومانية بتشكيلات كثيفة من الفرسان والمشاة، وضاقت مساحة المناورة وبدأت صفوف الجنود تتداخل. حوصر جزء كبير من الجيش الروماني وأصبح الجنود يقاتلون وسط فوضى هائلة. لم تعد الأوامر تصل بسهولة، ولم يعد من الممكن تنظيم الانسحاب، وتحولت المعركة إلى كارثة. أما الإمبراطور فالانس فقد اختفى وسط الفوضى، ثم انتشرت روايات مختلفة حول نهايته. تقول إحدى الروايات إنه أصيب بسهم، بينما تقول رواية أخرى إنه احتمى داخل مبنى ريفي أحرق بعد ذلك، لكنه في جميع الأحوال قتل في ذلك اليوم، ولم يتمكن الرومان من استعادة جثمانه بصورة مؤكدة. فالجيش لم يخسر معركة فقط، لقد فقد قائده الأعلى وسقط عدد كبير من جنوده، وأصبح الطريق مفتوحا أمام القوط للتحرك في مناطق واسعة من البلقان.

كشفت المعركة أن الجيش الروماني يمكن أن يتعرض لهزيمة كارثية، وأن الشعوب التي كانت تعامل باعتبارها مجموعات على الحدود يمكن أن تتحول إلى قوة عسكرية يصعب تجاهلها. وبعد المعركة اضطر الإمبراطور ثيودوسيوس الأول إلى التعامل مع القوط بطرق أكثر واقعية، وانتهى الأمر بإبرام اتفاق عام 382 ميلادية سمح لهم بالاستقرار داخل أراضي الإمبراطورية في وضع خاص. هنا بدأت مرحلة جديدة من العلاقة بين روما والشعوب التي دخلت أراضيها. لم تعد المسألة مجرد حدود يحرسها الجنود، بل أصبحت الإمبراطورية مضطرة إلى التعامل مع جماعات كاملة تستقر داخل أراضيها وتحتفظ بجزء من استقلالها وتنظيمها. ومن هذه الزاوية تصبح أدرنا أكثر من معركة، إنها مثال على أن الإمبراطوريات قد تتغير، ليس فقط عندما يهزمها أعداؤها، بل عندما تضطر إلى إعادة تعريف علاقتها بالعالم من حولها. ينظر بعض المؤرخين إلى أدرنا بوصفها واحدة من العلامات المبكرة على التحولات العسكرية والسياسية التي سبقت سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية عام 476 ميلادية. لكن المفارقة أن الذين عاشوا عام 378 ميلادية لم يكونوا يعرفون ذلك. لم يستيقظ أحد في اليوم التالي وقال بدأت نهاية روما.

كانوا يرون معركة انتهت وجيشا خسر وامبراطورا مات وأزمة ينبغي حلها. وحدها القرون اللاحقة استطاعت أن تنظر إلى الوراء وتقول: كان ذلك اليوم جزءا من بداية تحول أكبر. وهنا يكمن أحد أعمق دروس التاريخ. اللحظات التي تغير العالم لا تبدو دائما عظيمة عندما تحدث. من هنا يمكن أن نفهم الإمبراطوريات بطريقة مختلفة، فهي لا تبدأ في السقوط عندما يرفع العدو رايته.

في أدرنا لم تنتهي روما، لكنها فقدت شيئا من صورتها القديمة عن نفسها. وفي ذلك اليوم مات فالانس وسقط جيش وامتلأت الأرض بالقتلى، لكن شيئا آخر سقط بصمت، فكرة أن الإمبراطورية تستطيع أن تظل إلى الأبد كما كانت.

تذكروا أن الماضي ينطق والحاضر يستمع. هذا هو عمق التاريخ. إلى اللقاء.

كنتم مع برنامجكم عمق التاريخ. أعد البرنامج عيسى الكندري، قدمه صالح أكبر. عمق التاريخ للمخرج هاني الصالح.

0: إذاعة دولة الكويت عبر الأثير روية الحكاية وبقي الصوت شاهدا على الزمن ولامست ألحانه المشاعر وينبض الإبداع. هنا الفن يحيا. إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت الأصيل.
1: أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب

لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة. أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر، صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. مرحبا ليست مجرد تحية عابرة، بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب ملؤه الدفء والكرم ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.

عدالة الجزاء وحصاد الأعمال. نرتاد رياض الحكمة لنتبين سنة الخلق في الجزاء، فالدنيا مزرعة لا تنبت إلا ما غرس فيها، وكل صنيع يعود على صاحبه بمثل ما قدمت يداه. من جوامع الكلم التي حفظتها لغتنا العربية نقتبس المثل السائر: كما تدين تدان. فالمرء مجزي بفعله، محصود بقوله. إن أحسن فالإحسان مآله، وإن أساء فالوبال نكاله. فكما تعامل العبادة تعامل، وبمثل كيلك تكال. فالمجازاة حق لا يحيد، والقضاء دين لا يغيد. لقد صاغ الشاعر ميزان المثل القائل: كما تدين تدان، ببيان استقر في الأذهان وتناقلته أيام الزمان، حين قال في أبياته: كما يدين المرء يوما يدان به، من يزرع الثوم لا يحصده ريحانا.

0: جزائر العرب.
1: من حكم الحياة. حين تتجلى حكمة الزمان وتستل الدنيا بوجوهها المتقلبة، يبين الشاعر الحسين بن مطير الأسدي مسار الحياة، مذكرا القلب أن الغنى والفقر ليسا دائمين، وأن الحرام لحظي وسريع الزوال. وفي ذلك ينشد ويقول: وقد تغدر الدنيا فيمسي غنيها فقيرا، ويغنى بعد بؤس فقيرها. إذا يسر الله الأمور تيسرت، ولانت قواها واستقاد عسيرها. ولا تقرب الأمر الحرام فإنه حلاوته تفنى ويبقى مريرها. ولا تلهك الدنيا عن الحق واعتمل لآخرة لابد أن ستصيرها.
2: إذا ما كان عندي قوت يومي فخلي الهم عني يا سعيد، ولا تخطر هموم غد ببالي، فإن غدا له رزق جديد. إفلا ترجو الأنام لسد فقر، فليس لما بأيديهم مزيد. تزول قصور ذي مال وجاهٍ،

أماني الإفلاس. تلجأ النفوس حيناً إلى عالم الخيال لتبني قصوراً من بهي الآمال، فتنسى بين طيات المنى مرارة الواقع وشدة المحال. فإذا تمنيت بت الليل في سرور واختباط، وسبحت في بحور الأحلام دون اشتراط، فما المنى في حقيقة الأمر إلا رأس أموال المفاليس وملاذ من لم يحز من الدنيا غير التقاويس. نقتبس من لغتنا العربية أبياتاً تصف لنا كيف يكون التمني للعاجز سلوة وأماناً، وللخالي من العمل ربحاً ورهاناً. وفي ذلك قال أحد الشعراء: إذا تمنيت بت الليل مختبطاً، إن المنى رأس أموال المفاليس. وفي الأماني يقول الطغرائي في أبياته: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، لم أرتضي العيش والأيام مقبلة، فكيف أرضى وقد ولت على عجلي. ليست الأماني إلا طيوفا عابرة تداعب خيال النفس الوادعة، فلا تبني مجدا ولا تشيد حضارة ما لم تقترن بجد العمل وتتسربل بالصبر والاحتمال. فالغايات الرفيعة لا تساق عفوا لمن لازم الرقاد، بل هي مهر غال لا يدفعه إلا من خاض غمار الكفاح وامتطى صهوة الإقدام. في ذلك يصدح أمير الشعراء أحمد شوقي بهمة العزيمة قائلا: وما نيل المطالب بالتمني ولا

0: لكن تؤخذ الدنيا غلابا، وما استعصى على قوم منال إذا الإقدام كان لهم ركابا.
1: أنا ابن هذا الصبر لا أنحني، وإن تكاثر فوق صدري التعب، أمشي وفي عيني برق عزيمة، والخوف من وقع الخطى فيه هرب.

0: أزاهير العرب.
1: بين أعين البصر وعيون المطر، يتجلى إعجاز اللغة العربية في التفريق بين جموع الكلمة الواحدة لتحديد المراد بدقة متناهية، ومن ذلك الفرق بين الأعين والعيون، فالعين التي هي حاسة البصر والرؤية تجمع في لغة القرآن الكريم على أعين، ومنه قوله تعالى في سورة الأعراف: بسم الله الرحمن الرحيم، أم لهم أعين يبصرون بها. فلم يرد جمع العين الباصرة الجارحة على عيون في أي موضع قرآني كريم. أما العيون فقد اختصت في الاستعمال القرآني بعيون الماء التي تنفجر من الأرض، وقد وردت هذه الكلمة في 10 آيات كريمة بهذا المعنى، كقوله تعالى في سورة القمر: بسم الله الرحمن الرحيم، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. إن هذا التمايز بين الجمعين لم يأتي جزافا، بل هو لتنزيه جارحة البصر عن لفظ قد ينصرف إلى ماء الأرض وعكسه.
0: أزاهير العرب.
1: نختتم لقاءنا بتحية، والتحية في أصلها العربية ليست لفظا عابرا، وإنما دعاء بالحياة والسلام، نهديها لكم خالصة علها تعود إليكم أمنا وودا كما أرادها الأولون، حياة تحيا وسلاما لا يزول. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت أزاهير العرب، مع تحيات الإعداد والتقديم يوسف جوهر، أزاهير العرب للمخرج حسن الشطي.
2: إذاعة دولة الكويت تقدم رقة الكلمة. للكلمة تأثير.

تأثير على النفس، بل من شأنها أيضا أن تكشف ما يخفيه الإنسان في أطوائه من أفراح وأحزان تعيش ملء كيانه، كما أنها لها تأثير في الكلام بين الناس عند الشد والجذب والهدوء والسكينة. رقة الكلمة. رقة الكلمة برنامج من إعداد الدكتور عبد العزيز المطيري، تقديم نادي أمال الله. رقة الكلمة للمخرج حمد الهاجري.

0: ممتن يعني أن تدرك قيمة ما تملك وقيمة الأشياء من حولك، فتنظر لها متأملا بعين الحب والرضا، حامدا الله عليها، ليس بالقول وحسب بل بالشعور والسلوك. نحن نعتبر الكثير من الأمور أشياء مسلمة بها، وننسى أن نقدر ما نملكه حتى نفقده. لذلك لا تعتبر جميع الأشياء الجيدة في حياتك أمورا مسلما بها، بل عد النعم التي تحظى بها وكن واعيا لها. كن محددا حين تكتب ما تدين به بالشكر، فمن شأن ذلك أن يجلي بصيرتك ويجعلك تلاحظ الأشياء من حولك. استمتع بالوهج الدافئ الذي يجلبه الامتنان والثقة التي تأتي من معرفة أنك محظوظ وأن حياتك طيبة.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: زيك زيلجر يقول إن الامتنان هو أفضل المشاعر الإنسانية، فكلما عبرت عن امتنانك لما تملكه ازدادت احتمالية وجود أشياء تعبر عن امتنانك لها. إن أعظم شيء يمكنك فعله اليوم هو البدء في الشعور بالامتنان حيال ما تملكه مهما كانت ظروفك. نحتاج في الأوقات الصعبة إلى العثور على الأشياء الجيدة في حياتنا لنشكر الله عليها. الامتنان دواء للقلوب التي أحبطتها المآسي. يتمتع الامتنان بالقدرة على مساعدة الذين أثقلهم الحزن من خلال السمو فوق خسارتهم. حين تكون ممتنا للأمور التي تتحداك والأمور غير المرغوبة والتي لا بد من مواجهتها والتي لا تستطيع تجنبها وتلك التي تقلب حياتك رأسا على عقب، سيسهل عليك التعامل معها وتقبلها. الذين يملكون عقلية ممتنة وقلبا راضيا يميلون إلى رؤية العبرة في الفوضى، وحتى حين تهزمهم الحياة يجدون أسبابا للنهوض من جديد. لا يمكننا جلب المزيد من النعم إلى حياتنا ما لم نقدر ما نملكه بحق. ربما من الصعب أن تكون ممتنا للأمور الصعبة التي تجلبها الحياة، بيد أننا إذا استطعنا أن نتجاوزها فسنصبح أقوى من ذي قبل، ويمكننا أن نكون ممتنين بسبب تلك القوة وبسبب ما تعلمناه من التغلب على هذه الصعوبة. لأننا نعيش في حياة سريعة الوتيرة ننسى غالبا أن نقدر الأمور الجيدة الكثيرة التي تحدث لنا كل يوم والنعم العديدة التي وهب الله إياها.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى. رقة الكلمة.
0: كل ما علينا فعله هو أن ننتبه إلى اللحظات السعيدة في يومنا وندونها في مذكرة أو مفكرة. الامتنان آخر اليوم قبل أن ننهم، فإذا ما قمنا بذلك فإننا ندرب عقولنا على التركيز على النعم المحيطة بنا والتي لا ننتبه إليها غالبا، كشروق الشمس نسمات الصباح الباردة، فنجان قهوة ساخن، رسالة صباحية لطيفة، ابتسامة جميلة. لتكون ممتنا ابحث عن اللحظات التي كثيرا ما تمر بسرعة دون الانتباه إليها وتصبح نسيا منسيا. الامتنان سيدفعنا لملاحظة النعم والبركات التي تزخر بها حياتنا. من الرائع دائما أن تكون شخصا مقدرا، لكن ثمة أوقات في الحياة يكون الامتنان فيها أكثر أهمية من أي وقت مضى. هذا يكون حين نشعر بأننا عالقون في الحياة، حين لا نرى فائدة من الاستمرار، عندما نشك في أنفسنا، عندما نشعر بالحسرة على علاقة انتهت أو وفاة شخص كنا نهتم به، عندما نقلق بشأن شخص قريب منا.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة ليس لها عمر ولا مسافة، فشرف الإنسان في كلمته، وأبواب السماء تفتح بكلمات، وأقفال القلوب تكسر بكلمات، والعقول ترقى بكلمة جميلة، والنفوس والهمم تشحذ بكلمة صادقة من محب. كلماتنا تمثل أخلاقنا، فتخير أحسنها، فرب كلمة أصلحت بين قلوب البشر. رقة الكلمة.
0: في هذه الأوقات لا تحاول أن تصلح أو أن تعدل من نفسك أو أي شخص آخر. كل ما عليك فعله هو أن تقضي بعض الوقت في تدوين جميع الأشياء التي عليك أن تكون ممتنا لها. عندما تستطيع رؤية الأشياء الجيدة إلى جانب الأشياء السيئة، يصبح من الصعب أن تبقى عالقا. إن الامتنان يغير حياة الناس. نعم، إن الأمر بهذه البساطة والروعة، إنه حقا بمثابة الصمغ الذي يجعلنا متماسكين. إن التركيز على الإيجابيات في حياتنا يجعلنا نشكل نظرة أكثر إشراقة وثقة أكبر. إن الامتنان يغير ما نملكه فيجعله كافيا. إنه يحيل النكران تقبلا، والفوضى نظاما، والارتباك وضوحا. حينما نمر بصدمة كبيرة فنرى أن ما نملكه قد تلاشى في لحظة، سيجعلنا الامتنان أكثر مرونة. فإذا تجاوزت الظرف مرة فسوف تتجاوزه مرة أخرى وبصورة أكثر امتنانا لما لديك في حياتك اليوم. حين يصبح الامتنان عادة يجب أن يمارس يوميا، فقد أثبتت الدراسات النفسية والعلمية أن الممارسة المنظمة للامتنان كالتعبير عن الشكر لها أكبر تأثير استثنائي على أجهزة أجسامنا، فهو يزيد من إحساسنا بالسعادة والرضا ويجعلنا أكثر تفاؤلا، يخفف من الشعور بالقلق والتوتر، يزيد الامتنان من قوة العلاقات، يعزز جهازنا المناعي، ويقلل الإجهاد الناجم عن ضغوط الحياة، يجعلنا أكثر عطفا ورحمة، ويحسن قدرتنا على التعاطف مع الآخرين. وأخيرا وليس آخر

0: يحسن الامتنان من نوعية النوم.
1: رقة الكلمة. الكلمة الطيبة تصنع يوما باهرا، ولها سحر يغلب على الأفعال الصادقة. إن الكلمة الطيبة تصل من القلب إلى القلب كما يقولون، ولها ما لها في تبديل كل شعور وخيم إلى عكسه. وأن المرء منا تنجيه وتهون عليه أثر كلمة طيبة، وتشد من أزره كلمة أخرى.
2: رقة الكلمة.
0: إن الامتنان عبارة عن نسيج من خيوط المشاعر الإيجابية والعلاقات القوية، لكن جوهره من حيث أنه يربط قلوبنا بالله تعالى. إن كل النعم التي تغمرنا ليست إلا نتيجة مباشرة لقرارنا بتقدير نعمنا وشكرها. إن الأشخاص الذين يعترفون بفضل الآخرين ويشكرونهم بانتظام يعانون مستويات أقل من الضغط، وهم متفائلون أكثر، ويصابون بقدر أقل من الضغط والمرارة وخيبة الأمل. يحسن الامتنان والتقدير من الحالة المزاجية ويحسن من شعورك. لذلك لا تقلل من قوة عبارة شكرا لك البسيطة في كل جزء من حياتك، أو عبارة ممتن لك الأكثر عمقا وعرفانا. إنه لمن الرائع أن يقودك امتنانك بالأشياء البسيطة في الحياة، وإن أفضل شيء يمكنك فعله لتغيير حياتك اليوم هو البدء في الشعور بالامتنان حيال ما تملكه الآن.
2: رقة الكلمة.
0: أعزائي المستمعين، انتهت حلقة هذا اليوم من برنامجكم اليومي رقة الكلمة. إلى اللقاء.
1: مستمع الكريم، إن كانت سعتك في رقة كلمة فاسعى لها في هذه الحياة لنعيش بتفاؤل وإيجابية. نتواصل معكم في حلقة قادمة. تقبلوا تحيات الدكتور عبد العزيز المطيري، نادية مال الله، والمخرج حمد الهاجري.

كلمة ممكن تبني وكلمة ممكن تهدم، وفي زمن تنتشر فيه الأخبار بسرعة خلونا نكون مسؤولين في كلامنا مشاركاتنا، نختار الكلمة اللي تجمع مو اللي تفرق، لأن الكويت تستاهل منا كالحرص ومحبة.

0: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي.
1: عندي 772 سفينة، بين كبيرة وصغيرة، وبين بتيل وبقارة وبانوش وشوعي وسنبوك وبو سنبوك.
2: أنا أبي شيء من الإذاعة، أحب الإذاعة، فجابني الإذاعة. هذا كان الحكي في أواخر 59، فدخلت الإذاعة، كان يبون شباب، فدخلت الإذاعة ودربنا مع مجموعة من الشباب.
3: أول كتاب طبع في مطبعة كويتية لخالد الفرج في الهند سنة 1920. كتب نادرة.
0: شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم، أخلصوا لها فأعطتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن، فلكل وطن رجال، وللكويت رجال وطن. شخصيات من بلادي.

في حضرة الشعر، حين ينطق الوجدان قبل اللسان ويخط الشعور حروفه على بساط الذائقة، يسطع نجم من نجوم القوافي. إنه حمد العزب، إعلامي وشاعر اختار للكلمة موطنا في القلب وللحرف سبيلا إلى الروح، فتجلت أعماله مرآة صافية لأحوال الناس وهمومهم، ومرايا تعكس نبض الأرض ونفس الصحراء. حمد العزب أحد أبرز أعلام الشعر النبطي والإعلام الشعبي في الكويت والخليج العربي. شكل اسمه علامة فارقة في توثيق التراث الشعبي الكويتي وتقديمه للأجيال بطريقة إعلامية مبدعة، من خلال برامجه التلفزيونية وأعماله الشعرية استطاع أن يخلد ذاكرة البادية ويكون صوتها في زمن التحول والتحديث، وقد ظل لأكثر من 4 عقود من الزمن مرجعاً مهماً في الثقافة الشعبية ومصدر إلهام للشعراء والإعلاميين على حد سواء. ولد حمد العزب في دولة الكويت، ونشأ في بيئة بدوية أصيلة أثرت بشكل مباشر على تكوينه الثقافي واللغوي. نهل من موروث الشعر النبطي والحكايات الشعبية منذ نعومة أظفاره. بدأت مسيرته الإعلامية عام 1972 من خلال برنامج لوحات شعبية الذي شارك فيه إلى جانب الشاعر الراحل سليمان الهويدي رحمة الله عليهم جميعاً. سرعان ما أثبت حضوره اللافت وموهبته الفذة في الربط بين الموروث الشعبي والتقديم التلفزيوني بأسلوب مؤثر وسلس جعل الجمهور يلتف حوله. في عام 1977 أطلق حمد العزب برنامج ديوانية شعراء النبط،

0: على تلفزيون الكويت الذي أصبح مع مرور السنوات منصة رسمية للشعراء الشعبيين في الكويت والخليج. تميز البرنامج بكونه منبراً حقيقياً لعرض القصائد وتوثيقها، إضافة إلى إبراز المواهب الشابة في الساحة الشعرية. وقد أدار العزب حلقاته بأسلوب يجمع بين الرصانة والبساطة، مما ساهم في انتشار البرنامج وشعبيته الواسعة داخل وخارج الكويت، حقق بذلك نقلة نوعية في الإعلام الثقافي الكويتي. لم يكن حمد العزب مجرد مقدم تلفزيوني، بل كان موسوعة شعبية متنقلة، حيث عمل على توثيق الموروث الشفهي من قصص وأمثال وقصائد بدوية نادرة، وقد أصدر عدة دواوين شعرية أبرزها تحفة الجزيرة عام 1980، خيار الأشعار عام 1982، كما تميز في برنامجه لوحات شعبية بتقديم مشاهد تمثيلية وقصص حقيقية من بيئة البادية، ما جعل تراث الكويت يجد طريقه إلى بيوت الناس بشكل ممتع ومؤثر. وكان هذا الدور سبباً في اعتباره أحد أبرز حماة الذاكرة الشعبية.
1: الثانية عشر والنصف ظهراً في إذاعة دولة الكويت.
2: مؤشرات وأسواق. برنامج اقتصادي يتابع حركة سوق الكويت والأسواق الخليجية للأوراق المالية وأسعار النفط والمعادن، إضافة إلى تقارير وحوارات اقتصادية على الهواء مباشرةً.

مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة من برنامج مؤشرات وأسواق، تقدمه لكم اليوم أميرة الحسن، وفي التنفيذ حنين البدر، وفي الإخراج حبيب الشعلون. ارتفعت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت جماعيا في مستهل تعاملات وسط صعود لتسع قطاعات، وارتفع مؤشر السوق الأول والعام ب0.19% و0.16% على التوالي، وصعد الرئيس 50 ب0.13% والرئيسي ب0.04% عن مستوى الخميس الماضي. وسجلت بورصة الكويت تداولات في تلك الأثناء بقيمة 12,670,000 دينار وزعت على 88,130,000 سهم بتنفيذ 3,570 صفقة. وارتفع تسع قطاعات يتقدمها المواد الأساسية ب1.84%، بينما تراجع قطاع التكنولوجيا والتأمين ب4.33% و2.4% على التوالي، واستقر قطاعان. وفي ذلك التوقيت ارتفع سعر 61 سهما في مقدمتها ساحل ب8.74%، بينما انخفض سعر 31 سهما على رأسها الخليج للتأمين ب4.93% واستقر سعر 20 سهما. وجاء سهم ساحل في مقدمة نشاط التداولات بحجم بلغ 57,530,000 سهم وسيولة بقيمة 5,510,000 دينار. مستمعينا الكرام، إلى حين موعد إغلاق المؤشرات سنستعرض معكم إعلانات السوق. أعلنت شركة أسمنت الكويت صدور حكم

من محكمة الاستئناف في دعويين إداريتين متعلقتين بقرارات ورسوم مكافحة الإغراق على واردات الإسمنت الإيراني، قضيا بإلغاء حكمي الاستئناف الصادرين سابقا والحكم بعدم قبول الدعويين لزوال المصلحة. وأوضحت الشركة في بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد أن محكمة الاستئناف قضت في الدعوة الأولى الخاصة بالاستئناف رقم 2233 لسنة 2021 إداري بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بعد قبول الدعوة لزوال المصلحة. أعلنت بورصة الكويت توقيع شركة الصالحية العقارية عقداً ابتدائياً لشراء عقار استثماري في منطقة جبلة بقيمة 2,040,000 دينار كويتي في إطار خطتها لضم العقار إلى مشروع توسعة مجمع الصالحية التجاري. وأوضحت الشركة وفق بيان لبورصة الكويت اليوم الأحد أن العقار عبارة عن القسيمة رقم 9 ضمن وقف المرحوم عيسى عبد الله العثمان، وتبلغ مساحته 272 مترا مربعا، ويقع بجوار أرض مشروع التوسعة ومدخل مجمع الصالحية الجديد وفندق جي دبليو ماريوت على شارع عبد العزيز حمد الصقر. وأضافت أنها سددت دفعة مقدمة تمثل 10% من قيمة الصفقة بما يعادل 204,000 دينار، على أن يتم سداد المبلغ المتبقي عند توقيع عقد البيع النهائي. وأشارت إلى أن مجلس الإدارة وافق على إتمام الصفقة مع نظار وقف عيسى العثمان بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الأطراف ذات الصلة، نظرا لوجود أحد أعضاء مجلس الإدارة ضمن نظار الوقف. وبيّنت الشركة أن إتمام العقد النهائي ونقل الملكية سينعكس بزيادة إجمالي قيمة الأصول الثابتة للشركة، وبلغت أرباح الشركة في النصف الأول من عام 2026 نحو 8,200,000 دينار بنمو 217% مقارنة مع 1,590,000 دينار خلال الفترة المماثلة من عام 2025. كما أعلن بنك وربا حصوله على موافقة هيئة أسواق المال الكويتية على نشرة اكتتاب خاص لإصدار صكوك دائمة ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة لا تتجاوز 100 مليون دينار كويتي. وأوضح البنك وفق بيان لبورصة الكويت أن الاكتتاب سيقتصر على العملاء المحترفين فقط، وكان البنك قد حصل في 11 من أغسطس الماضي 2026 على الموافقة المبدئية من بنك الكويت المركزي لإصدار صكوك ضمن الشريحة الأولى لرأس المال بقيمة 500 مليون دولار أمريكي. وحقق وربا ربحاً 24,180,000 دينار في النصف الأول من عام 2026 مقارنة ب 20,330,000 دينار في الفترة المماثلة من العام المنصرم، بزيادة سنوية تقدر ب 18.9%. أعلنت بورصة الكويت عن اعتماد مجلس إدارة الشركة الأهلية للتأمين توصية بتعديل عدد من مواد عقد تأسيس الشركة ونظامها الأساسي، تمهيداً لعرض التعديلات على الجمعية العامة غير العادية بعد الحصول على موافقات الجهات الرقابية ذات الصلة. وأوضحت الشركة في إفصاح لبورصة الكويت أن مجلس الإدارة اجتمع وناقش التعديلات المقترحة واعتمد التوصية بشأنها. وتشمل التعديلات المقترحة المادتين رقمي 2 و3 من عقد تأسيس الشركة، إلى جانب تعديل المواد 1 و2 و3 والبندين 5 و8 من المادة 3 والمادتين 4 و27 و43 من النظام الأساسي.
وحققت الأهلية

0: أرباحاً بعشرة ملايين وستمائة وأربعين ألف دينار خلال النصف الأول من عام 2026 بانخفاض 21.31% عن مستواها البالغ 13 مليونا وخمسمائة وعشرين ألف دينار في الفترة ذاتها من العام السابق. أخيراً وقعت شركة مجموعة الخليج للكيبلات والصناعات الكهربائية كيبلات عقد تسهيلات مصرفية مع أحد البنوك المحلية بقيمة 10 ملايين دينار كويتي لتمويل أنشطة الشركة. وأوضحت الشركة في إفصاح للبورصة الكويتية أن التسهيلات تأتي في إطار تمويل أنشطة الشركة دون الإفصاح عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة التمويل أو مدته. وأضافت كيبلات أن الأثر المالي للتسهيلات على المركز المالي للشركة لا يمكن تحديده في الوقت الحالي، موضحة أن المبالغ التي سيتم استخدامها من قيمة التسهيلات ستنعكس على البيانات المالية خلال الفترات اللاحقة وفقاً لحاجة الشركة. وأكدت الشركة أن الاستفادة من التسهيلات المصرفية ستتم تباعاً بحسب الاحتياجات التمويلية. مستمعينا الكرام، ننتقل إلى السوق السعودي حيث ينضم إلينا الآن من هناك مراسلنا الأستاذ شجاع السلطان. أهلا بك معنا أستاذ شجاع.
1: أهلا وسهلا بك ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: بداية أستاذ، كيف تقرأ أداء السوق السعودي في الفترة الحالية وما هي أبرز العوامل التي تحرك المؤشر؟
1: نعم، السوق السعودي اليوم يتداول بشكل عرضي فنيا، نتحدث عن انخفاض محدود النقاط، الآن 6 نقاط أحمر السوق، أكثر من 80 شركة الآن باللون الأخضر. اعتقادي أن السوق يتداول الآن في نطاقه العرضي اللي نوعا ما ربما ممل لبعض المتداولين، على اعتبار أن هذا المسار لا يعطي يعني زخم لعمليات ارتفاع والصعود السريعة والمضاربات السريعة، لكنه في المقابل مطمئن، دائما تكون مسار عرضي وتداولات في هذا النطاق مطمئنة على المدى البعيد. نحن نتحدث اليوم عن سوق مال يترقب بإذن الله تعالى بدءا من نهاية هذا الأسبوع فترة الإعلان عن النتائج المالية للربع الثالث. هذه النتائج ستلعب دور مهم جدا في حركة بلا شك الشركات، وربما أيضا تؤثر في حركة السوق على المدى المتوسط. السوق السعودي تداولات الحالية فنيا حول نقاط مستويات 10600، السوق يتداول قريب من هذا الحاجز، ربما يكسره في نقاط محدودة، لكنه يبقى أن هذا الحاجز يعتبر حاجز مهم ونقطة تمركز لحظ السوق منذ فترة ويحاول يتمركز حول هذه المستويات.
0: نعم، وما هي القطاعات الأكثر تأثيرا في حركة السوق حاليا؟
1: السوق اليوم يعني لحد ما بطبيعة الحال التداولات العرضية بمجال ضيق جدا ما يعطيك انطباعات قوية على مستوى يعني ارتفاعات او انخفاضات للقطاعات، لكن على مستوى الشركات اليوم هناك الدعم ياتي من سهم النقل البحري، دعم ياتي من سهم المصرف الراجحي، الاسهم القياديه التي نتحدث عنها الان هي اسهم مؤثره في حركه السوق، هناك بعض الشركات الصغيره تحقق ارتفاعات جيده اليوم. بالمجمل السوق ربما يتداول هذه الفتره، حتى الشركه السعوديه للكهرباء ايضا باللون الاخضر يتداول الآن بفترة وتداولات العرضية مملة نوعا ما، ولكن أيضا يحظى ببعض الدعم بعض الشركات القيادية. على مستوى الضغط أو الانخفاض يأتي من شركات بعض شركات الصناعات البتروكيماوية تشهد الآن بعض الانخفاضات، وأيضا شركات متفرقة من قطاعات عدة، لكن يبقى أن التداولات الآن الحظ عليها يعني تماسك، 5 نقاط الآن حمراء فقط. السيولة النقدية الآن متداولة بالسوق مليار تقريبا و200 مليون في هذه اللحظة، ربما نشهد تعاملات اليوم سيولة بحدود 3 مليار، أقل من ذلك ربما 2 مليار و500 مليون. اعتدنا احنا اليوم الأحد تكون سيولة أقل من بقية الأيام، على اعتبار أن المستثمرين الأجانب ربما بعض مدراء صناديق أو بعض المؤسسات الأجنبية في بلدانها اليوم في إجازة رسمية. اعتدنا ان احنا في السوق السعودي يوم الاحد تكون سيولته اقل من بقيه الايام حقيقه. ربما هذا سبب مقنع، وايضا اضيف الى ذلك هناك نوع من الترقب لدى بعض المتداولين على مستوى النتائج الماليه للشركات في الربع الثالث، ايضا قد يكون هذا مؤثر لعمليات

0: نعم، وإلى أي مدى تؤثر أسعار النفط وتحركات الفائدة على أداء الأسهم السعودية؟
1: نعم، النفط يعني نحن نتحدث عن النفط يعني بأسعار مرتفعة. يعني اليوم البترول يباع بين 90 و 100 دولار، هذا سعر مرتفع حقيقة. على الشركات أثره متباين، يعني هناك شركات ربما تشهد بعض الاستفادة بارتفاع منتجاتها وأسعار منتجاتها، مثل بعض شركات البتروكيماويات، القطاع المالي، قطاع البنوك أيضا ربما بسبب ارتفاع السيولة. لكن في المقابل قطاعات عدة قد تشهد بعض الضغوط بسبب ارتفاع أسعار النفط، لأنها يؤثر أسعار مدخلاتها وبالتالي على النقل وعلى الشحن وما إلى ذلك. قد يكون هذا مؤثر يعني غير جيد بالنسبة لبعض الشركات. لكن إذا كنا نتحدث عن معدلات الفائدة، الشق الآخر من سؤالك، معدلات الفائدة ارتفاع ربع نقطة أكيد أنه ارتفاع كان إلى حد ما يعني غير مفاجئ للأسواق في العالم، لأنه الأسواق منذ مدة تترقب حقيقة رفع الفائدة بناء على بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية. لكن الرفع الذي حدث بربع نقطة إلى الآن لا نستطيع نصفه بمؤثر، لاعتبار أن الشركات أساسا استوعبت معدلات فائدة أعلى في فترات سابقة. ربما بعض الشركات خففت من حدة الاقتراض خلال موجة ارتفاع معدلات الفائدة، فبالتالي ربع نقطة يكون تأثيرها أقل. الشركات التي لديها اليوم معدلات فائدة مرتفعة ما في شك أن ربع نقطة تعتبر مؤثرة، ولكنها إلى حد ما تبقى ربع نقطة، يعني ليست بذات التأثير القوي.
0: نعم، وكيف تقيم أستاذ شجاع مستويات السيولة ودخول المستثمرين الأجانب إلى السوق السعودي؟
1: نعم، الأجانب هم يشترون الآن بالسوق بالشركات. الحظ في البيانات الأخيرة أن أصبحت ارتكازهم وشرائهم في الشركات ربما يرون فيها فرص واضحة، معدل التملك يرتفع بارتفاع واضح. في قطاعات اليوم تعتبر من ضمن القطاعات البارزة في قطاع في عملية تملك المستثمرين الأجانب. لكن إذا أخذنا بالمجمل، اليوم معدل ملكية المستثمرين الأجانب في السوق السعودي مرتفع على السياق التاريخي يتحدث. نحن في نطاق الارتفاع في السياق الأعلى، حدث قبل فترة بلا شك معدلة أعلى ثم انخفضت ومن ثم الآن بدأت تعود للصعود. بطبيعة الحال هذا أمر طبيعي في أسواق المال. اليوم ملكية المستثمرين الأجانب ما في شك أنها تعتبر محفز للاستثمار، وجود شركات لديها أرباح وتوزيعات نقدية. يعني خذ على سبيل المثال اليوم شركة النقل البحري أودعت أرباحها للمستثمرين. توزيعات الأرباح النقدية هي فرص للمتمركزين من المستثمرين أو المساهمين لشراء حصص جديدة من خلال إيش؟ من خلال التوزيعات النقدية. هذا قد يكون يسمى الاستثمار التراكمي، إعادة الشراء، هذا موجود في بعض الشركات. لكن احنا ننظر دائما في السوق السعودي الى ان السوق واعد ويحظى بفرص كثيره جدا. السوق الان على فكره قلص يعني نقاطه الى نقطتين فقط حمراء، ربما السوق يعكس اللون الاخضر في اي لحظه. فهذا امر جيد على اعتبار مثل بدايه تعاملات اسبوع ونحفظ السوق بهذا السيناريو، هذا امر جيد حقيقه.
0: نعم، ماذا عن اداء اسهم البنوك والبتروكيماويات باعتبارها من القطاعات الرئيسيه في السوق السعودي؟
1: اليوم بنك الراجحي حقيقة يحقق ارتفاع جيد يدعم حركة السوق، وبعض البنوك الأخرى أيضا تدعم حركة السوق. وقطاع البنوك هو قطاع حقيقة استثماري قوي جدا.
0: نعم.
1: والقطاع المالي في السعودية ولله الحمد قطاع قوي للغاية. بالنسبة لصناعات البتروكيماوية يتباين الأداء، يعني هناك شركات ربما تكون لديها فرص نمو ربحية في الربع الثالث، ونحن نترقب حقيقة يعني يعني صدور التوقعات بيوت الخبرة، لأن بيوت الخبرة تلعب دور حقيقة في حركة الشركات. بالعادة تعلن بيوت الخبرة عن توقعاتها خلال مثل هذا الأسبوع والأسبوع القادم، ربما تكون توقعات بيوت الخبرة نوع من التأثير. لكن صناعات البتروكيماوية كشركات متباينة، يعني ربما تكون في شركات استفادت من ارتفاع أسعار المنتجات وحققت ارتفاع قوي في الربحية، وربما شركات في النطاق الآخر تكون تضررت على أساس أن ارتفاع تكلفة المدخلات عليها وأيضا ارتفاع تكلفة الشحن والنقل. فهذا أمر يحظى باهتمام المتداولين المستثمرين. إحنا نترقب البيانات. الربع الثاني كانت هناك تباين واضح في شركات البتروكيماويات النتائج المالية، لكن بالمجمل النتائج كانت جيدة. إذا أخذناها بالمجمل نتائج البتروكيماويات كانت جيدة في الربع الثاني.
0: نعم، كل الشكر للأستاذ شجاع السلطان مراسلنا من السوق السعودي.

0: مستمعينا الكرام، والآن يسعدنا أن نستضيف معنا المحلل المالي الأستاذ حسن بومجداد. أهلا بك معنا أستاذ حسن.
1: أهلا فيك، أرحب فيك وبإخواني مستمعي إذاعة الكويت، وأشكرك على إتاحة هذه الفرصة.
0: شكرا لك أستاذ حسن. كيف تقرأ أداء بورصة الكويت اليوم، وما هي أبرز العوامل التي تحرك السوق؟
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا إقفالات البورصات الأمريكية نهاية الأسبوع يعني كانت بمحصلة إيجابية، مؤشر النازداك ارتفع 2%، والنفط ما زال عند فوق منطقة تقريبا ب 104 قام برنت. طبعا السندات الأمريكية كانت بارتفاع لعوائد السندات، وهذا كان عامل نوعا ما ضاغط على الأسواق. اليوم سوقنا افتتح بالمنطقة الخضراء، ولكن يعني كان معامل انتشار السيولة ليس باتجاه السوق الأول، كان باتجاه سهم في السوق الرئيسي وهو سهم الساحل. طبعا عملية نقل أو يعني اتفاق ما بين ملاك أو ملاك، وقد يكون صندوق أو محفظة، اليوم تداول قياسي على سهم الساحل تقريبا 12 مليون و693 ألف دينار، 133 مليون سهم، ارتفاع 5.7 فلوس تقريبا 6.4%، عند 93.8 بداية التعاملات، وصل إلى منطقة ما فوق 97. سهم بيتك هدوء في التداول، نطاق التذبذب تقريبا فلس أو فلسين، مرتفع حاليا فلس واحد 774، تقريبا 4 ملايين دينار قيمة التداول. بنك بوبيان نوعا ما نشط في هذه الجلسة، مرتفع 1.6%، 684 حاليا، 3 ملايين و333 ألف دينار. سهم إيفا كذلك، اعتدنا على يعني سهم ايفا من مجموعه البحر انه يعاكس المجموعه او يعاكس السوق بشكل عام. اليوم بالرغم من يعني هناك فتور بالتداولات، نشوف شراء على سهم ايفا وارتفاع 10 فلوس 447، 3 ملايين و179 الف دينار. بورقان مرتفع فلس واحد على 180 فلس، مليونين و761 الف دينار، اولى تكافل، عمليه جني ارباح مستمره على هذا السهم بعد الانطلاق القوي يعني منذ بدايه سبتمبر، منخفض 11 فلس 669 مليونين و300 ألف دينار. أرزام مرتفع فلس واحد 299 مليونين دينار. تنظيف منخفض 4 فلوس 313 مليونين و104 ألف دينار. طبعا بداية التعاملات كان التنظيف أعلى من هذه الأسعار، مقارب لمنطقة ال 320، ولكن عمليات جني أرباح طالت السهم. البيت مرتفع فلسين 99.4 تقريبا مليونين دينار قيمة تداول. البيوت بانخفاض فلس واحد 328 ألف دينار، مليون و707 ألف دينار، عفوا للسعر 328 فلس، القيمة التداول مليون و707 ألف دينار. الكيبلات منخفض 4 فلوس دينار و690، مليون و540 ألف دينار. عقارات الكويت مستقر عند 368، الديرة مرتفعة 8 فلوس 508، مليون ونص قيمة التداول. بيت الاستثمار الخليجي مستمر بالانخفاضات، ولكن ما شفنا الانخفاض الرأسي اللي شفناه الأسبوع الماضي، منخفض اليوم 5.5% عند 439 فلس، قيمة تداول مليون و341 ألف دينار. جي اف اتش مرتفع فلس 1 169، مليون و290 ألف دينار. آسيا ارتفاع 3.4% 44.6، ترولي مستقر عند 980. سفن انخفاض 5 فلوس 605، مليون و153 ألف دينار. وطنية دال قاف مرتفع 6 فلوس 180 مليون دينار قيمة التداول، متكاملة مستقرة عند 373. بوبيان بتروكيماويات، دائما هذا نشوف هذا السهم أو هذه الشركة تعاكس التداولات، نشوفها تتحرك منفردة في بعض الجلسات. اليوم مرتفع 4 فلوس 700 فلس قيمة سعر السهم، قيمة التداول مليون دينار. اس تي سي مرتفع فلسين 599 بمليون دينار تقريبا قيمة التداول. مشتركة منخفض 3 فلوس 842. كويتية الاستثمار منخفض فلسين 188، كويتية للاستثمار منخفض فلسين 188، ميزان مستقر عند دينار 121. عربية عقارية منذ أكثر من جلسة نشوف عليه نشاط، اليوم مرتفع فلسين 186 تقريبا مليون دينار قيمة التداول. أركان بانخفاض فلس واحد 312، هدوء في التداول تقريبا 950 ألف دينار. أسيكو مرتفع 4 فلوس

0: 144 16% ارتفاع، 953 ألف دينار التخصيص بارتفاع 5 فلوس، التخصيص نشط منذ أكثر من جلسة، اليوم نشوفه تحرك ووصل إلى منطقة 170 مرة أخرى، قيمة تداول 929 ألف دينار، راسيات بانخفاض 7 فلوس وهو يعني أرباح مستحق بعد ارتفاعات متتالية لهذا السهم، 913 ألف دينار ديجيتس ارتفاع 1.3%، دينار 724 المباني مرتفع 9 فلوس 937، نور مرتفع فلسين 480، بنك الخليج منخفض فلسين 341، الجزيرة استقرار عند دينار و593، مبرد ارتفاع 7 فلوس 171، فيوتشر كيد ارتفاع فلسين 153، التجارية مرتفع فلس 1 184، الغانم بانخفاض فلس 1 894، زين بارتفاع فلس 1 609، طبعا زين يوزع في 6/10 تاريخ الحيازة 28/9 لمن يريد 17 فلس توزيع، الدولي 252 استقرار، ما شفنا ارتفاع للدولي في هذه الجلسة، ألف طاقة انخفض فلس 1255، وطنية عقارية نشوفها نشط منذ أكثر من جلسة بعد أخبار الأسبوع الماضي بتخارج عقار لعقارات في أبو ظبي من عقارات في أبو ظبي، ويحقق تقريبا 30 مليون دينار من هذا التخارج، مرتفع اليوم فلس 1128 540 ألف دينار قيمة تداول، بورصة منخفض فلس 1 دينارين 998، إيفا فنادق مرتفع 9 فلوس 624، مشاريع نصف الفلس ارتفاع 75.4 تقريبا نصف مليون دينار قيمة تداول، سنام بانخفاض 3 فلوس 351، مراكز بانخفاض 9 فلوس 271، مراكز في هذا الأسبوع بداية هذا الأسبوع نشوفه يعني نوعا ما غير نشط، عليه تداولات بسيطة، الأسابيع الماضية كان عليه دوران وتداولات عالية، اصطدم مناطق ال 370 وبدأ بجني الأرباح، شفنا تذبذب في بعض الجلسات ولكن حاليا عند منطقة ال 271، أصول مرتفع فلس 1227، يوباك مرتفع 12 فلس 297 تقريبا 427 ألف دينار قيمة التداول، أولى وقود مرتفع فلس 1328، أرجان بارتفاع فلس 1124، بنك هوربا اليوم مرتفع فلسين 272 قيمة التداول منخفضة 365 ألف دينار، الأنظمة انخفاض مستحق بعد صعود متتالي لفترة طويلة، اليوم نازل 1.3% دينار و346 ب 349 ألف دينار، مخازن في بداية الجلسة كان عليه نشاط عند منطقة ال 140-141 ولكن شفنا عليه فتور وانخفاض في قيمة التداول، حاليا عند 139 منخفض فلس 1298 ألف دينار، أعيان بارتفاع 4 فلوس 286، الصفات بارتفاع 3 فلوس 190، مينا العقارية مستقر عند 127،
1: نعم.
0: منتزهات مرتفع 3 فلوس عند منطقة ال 126، تفضل.
1: نعم مستمعينا الكرام، كان معنا عبر الهاتف الأستاذ حسن بومجداد المحلل المالي مراسلنا من السوق الكويتي، شكرا جزيلا لك.

وإلى أسواق النفط، حيث تراجعت أسعار النفط بنحو 2% عند التسوية وسط آمال متزايدة في التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، وحديثا عن احتمال فرض الولايات المتحدة حظرا على صادرات الديزل. وانخفض خام برنت $2.28 عند التسوية إلى $104.32 للبرميل، وهبط خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي $2.20 إلى $92.41 للبرميل. وفي أسواق المعادن، انخفض الذهب ليتجه نحو تسجيل خسارة أسبوعية مع تعرضه لضغوط مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية وتنامي التوقعات برفع مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة. وتراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى $4,274.18 للأوقية، ويتجه الذهب نحو تسجيل خسارة أسبوعية إذ نزل بنحو 2.4% منذ بداية الأسبوع، فيما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى $4,310.80 للأوقية.

أعلنت إشارة ضبط الوقت 1 ظهرا في إذاعة دولة الكويت. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أسعد الله أوقاتكم بكل الخير واليمن والبركات. الكويت تحييكم وتقدم لحضراتكم ثالثة نشراتها الإخبارية لهذا اليوم، يقرأها على مسامعكم الطيبة هذه الظهيرة يوسف مصطفى. بسم الله الرحمن الرحيم. مقدمة النشرة. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يغادر نيويورك بعد ترأس وفد الكويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة. المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تؤكدان على ضرورة أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب. رئيس الولايات المتحدة يرفض المقترح الإيراني بشأن مضيق هرمز. القوات اليمنية تستهدف ميليشيا الحوثي في تعز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا على الضفة الغربية وسط استمرار هجمات المستوطنين. غارات جوية وقصف مدفعي على عدة مناطق في قطاع غزة. الجيش السوداني يتقدم في جبهة شمال كردفان. موسكو وكييف تتبادلان القصف بالطائرات المسيرة، ووزير الخارجية الروسي يؤكد مواصلة الحرب لغاية تحقيق أهدافها. الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية بحرية في بحر الصين الجنوبي. هذا وفي النشرة طائفة أخرى من الأنباء المتفرقة. إلى تفاصيل الأنباء من إذاعة دولة الكويت. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانس الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامته موفور الصحة والعافية ولجمهورية تركمانستان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. بعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة. ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده وراجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. بعث سمو الشيخ أحمد عبد الله

أحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. بحفظ الله ورعايته غادر ممثل حضرة صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية الصديقة اليوم، وذلك بعد أن ترأس سموه حفظه الله وفد دولة الكويت المشاركة في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار سعادة الشيخة الزين صباح الناصر السعود الصباح سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وسعادة السفير طارق محمد البناي مندوب دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. نبدأ من نيويورك، حيث أكد وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن المملكة تحتفظ بحقها الكامل في حماية أمنها وسيادتها ومواطنيها ومقدراتها، مشيرا إلى تعرض بلاده ودول في المنطقة لهجمات إيرانية، وداعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه التهديدات التي تطال السلم والأمن الدوليين. وقال فيصل بن فرحان إن التصعيد في المنطقة يهدد الأمن الإقليمي وحرية الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب والبحر الأحمر وخليج عدن، مؤكدا ضرورة التعاون الدولي لحماية الملاحة واستقرار إمدادات الطاقة والتجارة العالمية. من جانبه أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر البوسعيدي التزام بلاده بمواصلة جهود صون الملاحة في مضيق هرمز وفق القانون الدولي، داعيا جميع الأطراف إلى احترام حقوق العبور والتعاون في هذا الشأن. وجدد البوسعيدي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة تمسك سلطنة عمان بالحلول السلمية للخلافات بما يعزز الأمن والاستقرار، مؤكدا تضامن بلاده مع دول مجلس التعاون الخليجي في صون أمنها وسيادتها. في غضون ذلك أكد نائب الرئيس الصيني هان تشينغ دعم بلاده لأمن دول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط، مشددا على ضرورة احترام سيادة دول المنطقة وأمنها ورفض التحركات العسكرية الأحادية في ظل استمرار التصعيد وتهديده للاستقرار الإقليمي. ودعا هان إلى معالجة الخلافات عبر الحوار والتشاور، مؤكدا أهمية حماية حرية الملاحة واستقرار التجارة وسلاسل الإمداد العالمية من تداعيات التوترات المتصاعدة في المنطقة. وفي السياق، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس استعداد موسكو للمساهمة في استقرار الوضع في مضيق هرمز ومنطقة الخليج، مؤكدا الحاجة إلى بناء الثقة بين دول المنطقة وإقامة ترتيبات أمنية إقليمية مستقرة. وفي واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس رفضه المقترح الإيراني الأخير لإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء القتال، وقال أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق سريع بسبب الضغوط الاقتصادية الناجمة عن استمرار إغلاق المضيق. وفي المقابل أكد مسؤول أمريكي أن المناقشات مع طهران عبر الوسطاء لا تزال مستمرة ووصفها بالإيجابية والبناء. من جهته أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن ماضية في الضغط على إيران عبر استهداف القطاعين المالي والطيران ودفع دول أخرى إلى اتخاذ إجراءات مماثلة. هذا وأعلن بيسنت أن واشنطن أرسلت بتوجيه منه وفودا إلى مختلف أنحاء العالم للتواصل مع حكومات ومطالبتها باتخاذ إجراءات ضد الحكومة الإيرانية، معتبرا أن هذه الجهود آتت ثمارها. في بروكسل، حذر الاتحاد الأوروبي الدول الأعضاء من احتمال نشوب أزمة

في أسعار الطاقة بفعل حرب إيران، داعيا دول التكتل إلى النظر في إجراءات لخفض الطلب ومواصلة ملء مخزونات الغاز استعدادا لفصل الشتاء. من جهته قال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي إن اعتماد المنطقة على الوقود الأحفوري المستورد يجعلها عرضة لاضطرابات أسواق الطاقة، داعيا الحكومات الوطنية إلى الاستعداد بشكل عاجل لموسم التدفئة. هذه الأنباء سيداتي وسادتي تأتي لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. في جديد الملف اليمني، استهدف الطيران المسير للقوات المسلحة اليمنية تجمعات وآليات لميليشيا الحوثي جبهة كهبوب قرب باب المندب غرب تعز، كما تم استهداف مواقع وعناصر ومخازن أسلحة تابعة للميليشيا شرق وجنوب محافظة تعز. وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية أن تحويل المجال الجوي إلى منطقة تهديد يمثل تصعيدا بالغ الخطورة يتجاوز سلامة المجال الجوي اليمني إلى تهديد المجال الجوي الدولي. في الضفة الغربية، فرضت سلطات الاحتلال الإسرائيلي إغلاقا شاملا على الضفة الغربية بما يشمل إغلاق المعابر بين كافة المناطق اعتبارا من الأحد وحتى السبت المقبل بالتزامن مع احتفالات ما يسمى بعيد العرش اليهودي. واعتبرت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا أن إسرائيل تستغل الأعياد اليهودية للتنغيص على الشعب الفلسطيني بالتزامن مع انتهاكات واسعة تمارسها قوات الاحتلال تشمل الحصار وتشديد الإجراءات العسكرية على الحواجز وإعاقة وصول الفلسطينيين إلى الأماكن المقدسة فضلا عن إرهاب المستوطنين المتواصل. من جانب آخر، اقتحم مستوطنون إسرائيليون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من الشرطة الإسرائيلية. وأفادت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية وفا بأن عددا من المستوطنين اقتحموا باحات المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسا تلمودية وسط تشديد قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في محيطه وفي البلدة القديمة بالقدس. أما في قطاع غزة، فقد أعلنت السلطات الصحية الفلسطينية استشهاد فلسطيني وإصابة آخر بجروح خطيرة في غارة لطائرة استطلاع إسرائيلية على مجموعة من المواطنين الفلسطينيين في منطقة المواصي بمدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة. يأتي ذلك في وقت واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فيه قصفها المدفعية وإطلاق النار من الآليات والطائرات والزوارق الحربية على مناطق متفرقة شمالي القطاع وجنوبه مرورا بوسط القطاع. في لبنان، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه في عدة مناطق جنوبية لبنان بينها وادي السلوقي ومحيط بلدة مفدون في قضاء النبطية بعد إعلانه تعرض جنوده لهجوم بطائرة مسيرة مفخخة من دون تسجيل إصابات. وقال جيش الاحتلال إن الغارات استهدفت مواقع قال إنها تستخدم لإطلاق مسيرات مفخخة وصواريخ مضادة للدروع إضافة إلى بنى تحتية أخرى، مؤكدا مواصلة عملياته لإزالة ما وصفها بالتهديدات الفورية. في السودان، يواصل الجيش السوداني التقدم في جبهات شمال كردفان بعد السيطرة على مدينة سودري الاستراتيجية فيما استهدفت مسيرات تابعة لقوات الدعم السريع خزانات للوقود في واد مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط استمرار التصعيد العسكري. في جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت السلطات المحلية في مقاطعتي خاركيف وزاباروجيا الأوكرانيتين مقتل 5 أشخاص وإصابة أكثر من 10 آخرين جراء هجمات روسية استهدفت عدة مناطق في المقاطعتين. وأفادت القوات الجوية الأوكرانية بأن منظومات الدفاع الجوي اعترضت 147 مسيرة روسية من أصل 170 مسيرة هاجمت الأراضي الأوكرانية خلال الليل. وفي المقابل، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط 96 مسيرة أوكرانية فوق مناطق روسية

نعود إلى نيويورك، حيث أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا ستواصل الحرب في أوكرانيا حتى تحقيق أهدافها، موجها اتهامات إلى الغرب بمساعدة كييف على توجيه المسيرات لاستهداف البنية التحتية المدنية والمدنيين في بلاده. في بريطانيا، قالت شرطة غلوسترشير البريطانية إن عدة رجال اعتقلوا للاشتباه في ارتكابهم مخالفات بموجب قانون المتفجرات، فيما أعلن عن حادث كبير في منطقة ويلفورد القريبة من قاعدة فيرفورد الجوية التي تستخدمها القوات الجوية الأمريكية. من جانبه، قال المتحدث باسم القوات الجوية الأمريكية إنه لن تجري مناقشة التدابير المحددة المتعلقة بحماية القوات، وأوضح أن القوات الأمريكية التابعة لنا والمتمركزة في المملكة المتحدة في حالة يقظة، وسيتخذون الإجراءات المناسبة لضمان سلامة وأمن أفراد الخدمة الأمريكيين والمدنيين والمتعاقدين وعائلاتهم. في تايبي، قال دبلوماسي تايواني كبير اليوم إن الولايات المتحدة تتفهم تماما احتياجات تايوان الدفاعية والتهديد العسكري الخطير الذي تواجهه من الصين، وذلك في أعقاب قمة في واشنطن بين الرئيسين الأمريكي والصيني. وفي بحر الصين الجنوبي، أعلن الجيش الصيني إجراء تدريبات مشتركة للقوات البحرية والجوية في المياه والمجال الجوي المحيطين بجزيرة سكاربو بورو في بحر الصين الجنوبي التي تطالب الفلبين بالسيادة عليها. وقالت قيادة مسرح العمليات الجنوبي للجيش الصيني أن التدريبات تمثل ردا ضروريا على ما وصفته بتصرفات بعض الدول التي تقوض السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرة إلى أنها تهدف إلى اختبار وتعزيز القدرات القتالية لحماية السيادة الإقليمية للصين وحقوقها ومصالحها البحرية. في كاراكاس، أفرجت السلطات الفنزويلية عن دفعة جديدة من السجناء السياسيين عقب انتهاء الجولة الثانية من الحوار بين الحكومة والمعارضة، وغادر نحو 40 سجينا مراكز احتجاز مختلفة، بينهم 8 نساء اتهمن بقضايا مرتبطة بالإرهاب والمخدرات. وأعلنت منظمة العدالة واللقاء والعفو غير الحكومية أنها تحققت مباشرة من إطلاق سراح 39 شخصا. في كندا، أعلنت الشرطة الكندية مقتل 4 أشخاص إثر تحطم مروحية جنوب شرقي مدينة مونتريال، مشيرة إلى أن جميع من كانوا على متنها لقوا حتفهم في الحادث. من جهتها، أعلنت هيئة سلامة النقل الكندية إرسال محققين إلى الموقع للتحقيق في ملابسات الحادث وتحديد أسبابه. من أخبار الكوارث الطبيعية ومنها النبأ الأخير، تعرض شمال شرق الولايات المتحدة لأمطار غزيرة ورياح قوية مع اشتداد عاصفة خريفية استثنائية تسببت في إلغاء مئات الرحلات الجوية وانقطاع الكهرباء عن عشرات آلاف الأمريكيين، فيما أفادت وسائل إعلام أمريكية بمصرع شخص جراء العاصفة. من جانبها، توقعت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية استمرار هطول الأمطار الغزيرة في شمال ساحل وسط الأطلسي وجنوب نيو إنجلاند مع تحرك العاصفة نحو نيوجيرسي ولونغ آيلاند. ختاما لنشرتنا، نعود فنوجزها لحضراتكم. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه يبعث ببرقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة. ممثل حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه سمو ولي العهد حفظه الله يغادر نيويورك بعد ترأس وفد دولة الكويت بالجمعية العامة للأمم المتحدة. المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تؤكدان على ضرورة أمن وسلامة الملاحة البحرية في مضيق هرمز وباب المندب. رئيس الولايات المتحدة يرفض المقترح الإيراني بشأن مضيق هرمز. القوات اليمنية

الفلسطينية تستهدف ميليشيا الحوثي في تعز. جيش الاحتلال الإسرائيلي يفرض إغلاقا على الضفة الغربية وسط استمرار هجمات المستوطنين. غارات جوية وقصف مدفعي على عدة مناطق في قطاع غزة. الجيش السوداني يتقدم في جبهة شمال كردفان. موسكو وكييف تتبادلان القصف بالطائرات المسيرة، ووزير الخارجية الروسي يؤكد مواصلة الحرب لغاية تحقيق أهدافها. الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية بحرية في بحر الصين الجنوبي. بهذا سيداتي وسادتي تنتهي ثالثة نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ساعات الكويتية الواحدة و19 دقيقة و35 ثانية ظهرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: أولت الأمم المتحدة
3: أحمد
2: الدروس التي أخذتها الدورات الأخيرة.
1: حدث وتعليق. متابعات يومية لأهم الأحداث العالمية عبر شبكة مراسلي إذاعة دولة الكويت ورؤية سياسية تحليلية في حدث وتعليق.

0: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في جولة جديدة من حدث وتعليق. في حلقتنا لهذا اليوم: رفض أمريكي وتصعيد إيراني، مضيق هرمز أمام مواجهة جديدة، الحوار الوطني الفلسطيني مسار سياسي في مواجهة التهجير والاستيطان، قضايا وآراء في الصحافة العربية والعالمية، موسكو تتهم الاتحاد الأوروبي بعرقلة المفاوضات. أهلا وسهلا بكم مجددا. دخلت الحرب الأمريكية الإيرانية مرحلة جديدة بعد رفض الولايات المتحدة الأمريكية مقترح طهران لإعادة فتح مضيق هرمز ووقف القتال، فيما لم يستبعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العودة إلى التصعيد العسكري، ما يبقي المنطقة أمام احتمال تجدد المواجهات في ظل صراع مستمر منذ نحو 7 أشهر. وبعد إعلان ترامب رفض المقترح الإيراني الجديد مؤكدا أن حصاره على إيران هو الأكبر في التاريخ الحديث، جدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تمسك طهران بشروطها لإعادة فتح مضيق هرمز. متابعة لهذه التطورات ينضم إلينا على الهواء مباشرة من الكويت الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، فأهلا وسهلا بك أستاذ محمد.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله.
0: حياك الله. الرئيس الأمريكي ترامب يقول لا للعرض الإيراني بشأن هرمز، الأسباب وأبعاد هذا الرفض برأيك؟
1: طبعا لم يكن من المتوقع أن دولة بحجم الولايات المتحدة يمكن أن تقبل هذا العرض الإيراني. صحيح أن العرض الإيراني بالمناسبة هو يتضمن كثير من التنازلات بالمقارنة مع الشروط الإيرانية السابقة، لكن دولة عظمى مثل الولايات المتحدة لن تقبل أن يكون هناك أي دولة، حتى لو كانت دولة عظمى، فكيف الحال بدولة صغرى، أن تفرض عليها 7 أيام وسبعة شروط، ومن ثم بمعنى تظهر بمظهر الطرف الأضعف. بالتأكيد أن هناك بنودا طرحتها إيران قابلة للتفاوض، والدليل على ذلك هو أن باب الدبلوماسية لم يغلق. صحيح أنه رفض العرض، لكن الدبلوماسية ما زالت قائمة، بدليل أن عراقجي لم يعد مع بازشكيان إلى إيران وبقي في نيويورك، وأيضا

إيران، أعلن الإيرانيون صراحة أن المفاوضات جارية عبر الوسطين الباكستاني والقطري، لكن الطرح الذي طرحته إيران باعتقادي قرأ فيه ترامب تراجعا، وبالتالي هذا يؤكد نظريته بأن الوقت لصالحه، وأن وسائل الضغط التي تستخدمها الولايات المتحدة بعيدا عن الوسائل العسكرية تؤتي أكلها، وهذه الوسائل طبعا متنوعة ولكن تختصر في اثنين.

0: تراجع عن شروطها، وبالتالي مع مزيد من الوقت مزيد من الضغط يمكن أن يحصل على ما يريد.
1: نعم، إذا هذا الرفض نتفق يعود أستاذ محمد إلى رؤية الإدارة الأمريكية بأن التنازلات المطلوبة إيرانيا تتجاوز حدود المقبول، كما أشرت أيضا يعني آنفا، مما يحرم واشنطن الحقيقة من أوراق الضغط الرئيسية في الملفات الكبرى كالبرنامج النووي وأيضا الصاروخي والنفوذ الإقليمي. ولكن الرئيس الأمريكي أيضا في نفس المقام قال أنه يرفض المقترح، لكنه في الوقت نفسه تحدث عن رغبة إيران في عقد اتفاق. هل الرفض هنا أستاذنا الفاضل رفض لمضمون المقترح أم رفض لشروط التفاوض وطريقة تقديمها؟
0: كان أعتقد أن الرفض هو للمضمون وليس للمقترح. مبدأ المقترح بطبيعة الحال عندما يكون هناك تفاوض بين طرفين، بالتأكيد هما طرفان مختلفان، دولتان تتقاتلان بكل الوسائل بطرق مباشرة غير مباشرة. من الطبيعي أن يكون هناك طرف يقدم اقتراح، طرف يرفض، هذا أمر بديهي. لكن المضمون أنا باعتقادي مرفوض من قبل الولايات المتحدة. لماذا؟ لأنه كما تفضلت يسلبها أحد أكبر أوراق القوة وهو الحصار البحري. مسألة الأموال المجمدة، إذا أردنا أن نفكك المقترحات الإيرانية، الأموال المجمدة ليست مشكلة بالنسبة للولايات المتحدة. طبعا هناك تفاوض على المبالغ، إيران تطالب ب 12 مليار، ربما توافق على أقل من ذلك الولايات المتحدة. مسألة أن يكون هناك تخفيف للتواجد العسكري الأمريكي، فلنتوقف هنا قليلا. ماذا كان الشرط الإيراني في السابق؟ إنهاء الوجود العسكري الأمريكي في محيط إيران وسحب كل القوات. هذا الأمر تغير الآن، يتحدث عن تخفيف. وبالمناسبة هذا الأمر أيضا ورد على لسان أحد أهم وأبرز الوسطاء، رئيس الوزراء القطري، قال أن التخفيف هو المطلوب الآن. هذا يعني تراجع إيراني، وهذا يمكن أن تقبل به الولايات المتحدة. لكن ما لا يمكن أن تقبل به هو أن يكون هناك إنهاء حظر، وأن يكون هناك إنهاء، طبعا أتحدث هنا عن الحظر الجوي، وأن يكون هناك طبعا فك للحصار. في مقابل ماذا؟ مقابل أمر واحد وهو فتح مضيق هرمز، في حين أن هذه الورقة تلعبها إيران وهي لا تملكها كما كان الوضع قبل أشهر.
1: نبقى مع مضيق هرمز، عفوا للمقاطعة الأستاذ محمد، يعني الحقيقة البعض يعني يرى والمحللون في هذا الملف يعني يتساءلون، نبقى في الموقف الإيراني، إذا كانت طهران تريد فتح مضيق هرمز، لماذا جعلت فتحه نتيجة الاتفاق وليس دعنا نقول مقدمة لبناء الثقة؟ هل نحن أمام تفاوض أمام ورقة ضغط؟
0: لا أبدا، بالنسبة لإيران ورقة هرمز ليست ورقة تفاوض، هي ورقة قوة لن تستخدم بكاملها الآن، بدليل أنها تتحدث عن اتفاقات مؤقتة وتذهب باتجاه المراوغة من خلال عقد اتفاقات ثنائية مع دول المنطقة في مقدمها عمان، على اعتبار السلطنة هي دولة مشاطئة للمضيق، شأنها شأن إيران. لكن بالنسبة لإيران ما قيل قبل أسابيع هو الواقع، أن بالنسبة إليهم مضيق هرمز هو النووي الجديد. لن تتخلى إيران عن هذه الورقة ولن تقدمها فقط من أجل التهدئة، يمكن أن تقدمها جزئيا. لكن اللافت هنا أن هذه الورقة تتبدد مع مرور الوقت، بدليل أنه إذا عدنا بالذاكرة إلى شهرين تقريبا إلى الخلف، نجد أن إيران كان بإمكانها أن تمنع غالبية السفن من العبور، وكانت تستهدفها بالمسيرات والألغام وغيرها. ماذا يجري الآن؟ الآن النفط يخرج من المضيق بحماية أمريكية بطرق معلنة وغير معلنة. هذا يعني أن إيران طبعا بدأت أو فقدت هذه الورقة بشكل جزئي، كي لا نقول كلي، ما زالت قادرة على التخريب. بالتالي هذه الورقة التي تمتلكها إيران لن تضعها الآن على الطاولة المقدمة.
1: اتضحت هذه النقطة أستاذ محمد، دعني في دقيقة لو سمحت ننتقل إلى الانتخابات النصفية الأمريكية. إلى أي مدى باتت هذه الانتخابات عامل في حسابات الحرب والتفاوض؟
0: نعم بالتأكيد هي عامل حاسم. ما يهم الرئيس الأمريكي قبل الانتخابات، حتى لو كان قبل بأيام بالمناسبة لا مشكلة، هو أن يخفض أسعار الطاقة، الوقود، البنزين والديزل يهمه جدا، لأن هناك كتلة ناخبة تقدر بالثلث مترددة، وهذه دائما ما تحصل من الانتخابات النصفية هو يعول عليها. إذا العامل الانتخابي وخفض أسعار الطاقة بالتأكيد هو هدف لإدارة ترامب للحفاظ على الغالبية في الكونغرس.
1: نعم، إذا من الكويت الأستاذ محمد إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: قرر الاتحاد الأوروبي تخصيص 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات معظمها لدول أفريقية.
1: أعلنت رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أرسولا فوندرلاين أن التكتل سيخصص 710 ملايين يورو لمساعدة المتضررين من الأزمات والكوارث الطبيعية والنزاعات معظمها لدول أفريقية. وفي كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة قالت فوندرلاين إن النزاعات والظروف المناخية القاسية وارتفاع تكاليف المعيشة تعطل حياة الكثيرين حول العالم، وأضافت أنه من خلال حزمة المساعدات التي أعلنت عنها سيتم دعم المجتمعات النازحة في أنحاء إفريقيا وكذلك المجتمعات التي تستضيفها. وبحسب بيان للمفوضية الأوروبية سيخصص 380 مليون يورو لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء بهدف حماية المهاجرين المستضعفين ودعم العودة الطوعية وإعادة الإدماج وتعزيز حوكمة الهجرة والاستجابة لحالات النزوح القسري. كما سيخصص 252 مليون يورو من احتياطي المساعدات الطارئة التابع للمفوضية الأوروبية لمساعدة المجتمعات المتضررة من النزاعات والتهجير القسري والأوبئة والكوارث الطبيعية، ويشمل ذلك تمويلات مخصصة لأشخاص في منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا والأراضي الفلسطينية ولبنان وأوكرانيا استعداداً لفصل الشتاء المقبل. وفي نفس السياق ستخصص تمويلات ولكن أقل لتعزيز الاستقرار في منطقة البحيرات العظمى التي تعاني من الأزمات ولمساعدة جمهورية الكونغو الديمقراطية في مكافحة تفشي وباء إيبولا في أقاليمها الشرقية.
0: مرحبا بكم مجددا. قررت اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل وفد للمشاركة في حوار وطني شامل تستضيفه مصر، مؤكدة ضرورة إجراء الانتخابات العامة وانتخابات المجلس الوطني. وأعلنت اللجنة بقاها في حال انعقاد دائم لمتابعة التطورات السياسية والميدانية، مع التأكيد على مواجهة مخططات التهجير والضم والاستيطان والحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية. ينضم إلينا حول هذا الموضوع من القدس الدكتور أحمد رفيق عوض، الكاتب والمحلل السياسي. فأهلا وسهلا بك دكتور.
2: أهلا وسهلا بكم،
0: حياك الله. بداية دكتور أحمد، يعني نبقى مع قرار حركة فتح والذي جاء يعني بالشروع إلى حوار وطني شامل ويعني تشكيل وفد خاص به في وقت كما تعرف تشهد فيه المنطقة تحديات ميدانية، تحديات سياسية غير مسبوقة. ما الرسالة السياسية الأساسية التي تريد فتح إرسالها للداخل الفلسطيني وأيضا للأطراف المقابلة الإقليمية والدولية من خلال هذا القرار وفي هذا الوقت بالذات؟
2: تحياتي مرة أخرى لك والمستمعين. واضح أن فتح تريد أن ترسل رسالة للجمهور الفلسطيني أولا، ثم للإقليم والممولين والضاغطين أيضا الدول التي تضغط من أجل الانتخابات، أنه هناك رسالة وحدة وتوحيد موقف وقطع دابر الخلافات والتشققات، وأيضا هناك جدل بين فصائل مختلفة وحركة فتح أيضا. وبالتالي هذا الحوار واضح أنه يريد أن يرسل رسالة وحدة، توحيد، تطمين، ورغبة أيضا في عدم وجود أصوات متعددة واجتهادات متعددة أيضا. وأيضا يمكن أن يكون هذا الحوار الوطني الشامل هو أيضا تساوق مع مطالب إقليمية من أجل أن يذهب الفلسطينيون إلى هذه الانتخابات. نعم. بطريقة موفقة ومتوافق عليها. هذه الرسالة التي يعني يرغب بالترقى.
0: هذه الرسالة السياسية الأساسية دكتور أحمد، لكن أيضا في المقابل البيان أشار إلى التطلع لاستضافة مصر لهذا الحوار بناء على دعوة الرئيس محمود عباس، طبعا مع الإشادة بالدور المصري. كيف تنظرون إلى محورية هذا الدور في ضمان نجاح الحوار هذه المرة؟ ما الذي يجعل المبادرة الحالية مختلفة برأيك عن جولات المصالح الرعاية السابقة؟
2: أولا مصر يعني بالنسبة لها القضية الفلسطينية قضية يعني تمس أمنها القومي وأمنها الاستراتيجي، وأي تغيرات تحدث في الساحة الفلسطينية تمس مصر بشكل أو بآخر، وعلى كل المستويات على فكرة. بالإضافة أن مصر يعني هذا جزء من نفوذها في المنطقة، جزء من دورها، جزء من وظيفتها القومية والثقافية والدينية حتى، بالإضافة للمصالح الاستراتيجية. وبالتالي مصر يعني تعتقد أن الفلسطينيين لها يعني ساحة مهمة جدا لتأكيد كل ما تريد مصر أن تؤكده. الآن يعني هل هذا الحوار ما الذي يمكن لمصر أن تفعله؟ برأيي أنه مصر يعني تشكل مظلة كبيرة، داعم كبير، وأيضا غطاء سياسي لأي اتفاق. مصر لها حجم كبير ونفوذ كما قلنا، وتستطيع أن تحمي أي اتفاق فلسطيني وتغطيه. نعم. وتسوقه لدى الأطراف المختلفة.
3: نعم. نبقى مع البيان دكتور أحمد. شدد أيضا البيان على إجراء الانتخابات العامة وأيضا انتخابات المجلس الوطني باعتبارها خيار استراتيجي. نقف عند هذه النقطة، كيف يمكن تحويل هذا الخيار من نص سياسي إنجاز التعبير إلى واقع عملي، خاصة مع اشتراط إجرائها في القدس الشرقية وقطاع غزة في ظل العراقيل وفي ظل الإجراءات الميدانية التي يفرضها كما تعرف الاحتلال الإسرائيلي؟
2: أيضا قد يكون هذا الاجتماع في القاهرة، قد يكون، وأقول ذلك بحذر كبير، قد يكون لطرح فكرة تأجيل هذه الانتخابات لأسباب يعني تقنية موضوعية، وربما أيضا لأسباب سياسية، بمعنى إنه إسرائيل وأمريكا لحد الآن لم تقولا كلمتهما الأخيرة حول إجراء هذه الانتخابات في غزة وفي القدس مثلا. وبالتالي يعني في ظروف تقنية تمنع. أيضا مسألة سياسية إنه قد تكون لك، وهذا أيضا أقول بحذر كبير، إنه قد يكون الفصائل لها مطالب أخرى ومطالب مختلفة، ربما على الأقل فيما يتعلق بانتخاب المجلس الوطني. يعني الفصائل الأخرى تقول إنها ضد المحافظة وضد التفرد وضد التعيين، وبالتالي هي تريد انتخابات مختلفة للمجلس الوطني مثلا. هذا ايضا يشكل نقاش كبير، واعتقد انه الحوار الوطني في القاهرة سيتعرض. نعم. لهاتين النقطتين.
3: وماذا عن دعوة الحركة دكتور احمد، دعوة الحركة فتح كافة الاطراف الفلسطينية الى التعاطي بإيجابية هذه المرة لبناء شراكة وطنية عبر صناديق الاقتراع، هل ثم الضمانات مرونات تقدمها حركة فتح لإقناع بقية الفصائل، بقية القوى الوطنية بالانخراط المباشر وبالتالي العمل في هذا المسار دون التعثر الحقيقة في تفاصيل التباينات السياسية؟
2: صديقي العزيز، نتحدث بصراحة هنا. حركة فتح وربما يعني فصائل مظاهرة التحرير الفلسطينية ترى أن الانتخابات قد تشكل لها طوق نجاة في توحيد الموقف، توحيد الأرض، توحيد الجغرافيا الفلسطينية، تجديد الشرعيات، وحتى ينجو من فكرة الشطب أو الإلغاء أو التهجير أو إنهاء حل الدولتين. وبالتالي منظمة التحرير الفلسطينية ترى في هذه الانتخابات يعني تجديد لكل الحالة الفلسطينية. ولهذا السبب هذا الحوار الوطني قد يكون هذه ميزته وهذه توقيته. الآن هل في ضمانات؟ يعني أعتقد أنه ممكن جدا مصر لكل أنها هي مظلة كبيرة إن هي تقدم الضمانات وهي تغطي هذا الاتفاق وتروج له وتحميه أيضا. وبالتالي برأيي أنه هذا الاجتماع مهم، لأنه يعني بعد كل ما جرى في غزة والضفة الغربية المحتلة كلنا جميعا إحنا يعني على جدول الضرب والتهميش والشطب والتهجير. بالتالي الانتخابات قد تكون قارب نجاة بإذن الله تعالى.
3: نعم. إذن من القدس الدكتور أحمد رفيق عوض المحلل والكاتب السياسي، شكرا جزيلا لك.

0: يتوجه السويسريون اليوم إلى مراكز الاقتراع للأدلاء بأصواتهم في استفتاء بشأن مقترح أثار جدلا واسعا يهدف إلى تشديد سياسة الحياد التقليدية لبلادهم، وذلك وسط مخاوف من أن يفسر التصويت المتوقع بلا في الخارج على أنه تخلي تام عن مبدأ الحياد.
1: يصوت الناخبون في سويسرا اليوم على مقترح لتشديد قواعد الحياد الذي تشتهر به البلاد بدعم من حزب يميني يرى أن الحكومة السويسرية اقتربت أكثر من اللازم من الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي الناتو، لا سيما فيما يتعلق بالحرب الروسية على أوكرانيا. ويسعى مؤيدو الخطة التي يتبناها حزب الشعب السويسري إلى تعزيز التزام سويسرا بالحياد المكرس في الدستور منذ منتصف القرن 19، والذي أثار على مدى سنوات نقاشا بشأن المعنى الفعلي لهذا المبدأ. ومن شأن هذا القانون في حال إقراره أن يمنع سويسرا من الانضمام إلى عقوبات مفروضة على أي دولة منخرطة في حرب، باستثناء العقوبات التي تقرها الأمم المتحدة بالإضافة إلى تقييد التعاون مع حلف الناتو. وعلى الرغم من الاعتراف الدولي بالحياد السويسري منذ نهاية الحروب النابليونية عام 1815، إلا أن الدستور لا يحدد كيفية تطبيق الحكومة لهذا المبدأ. ويرى حزب الشعب السويسري اليميني أن موقف سويسرا التقليدي من الحياد تآكل بعد أن فرضت بيرن عقوبات على روسيا في عقاب حربها على أوكرانيا. شعار لا للحرب نعم للحياد تتضمن صورا لحمائم سلام بيضاء، ومع ذلك تشير استطلاعات الرأي إلى أن الناخبين سيرفضون المقترح، إذ أظهر أحدث الاستطلاعات أن 68% يعارضونه مقابل تأييد 31%. وتسعى الحملة إلى وضع نص في الدستور يشير صراحة إلى عدم جواز انضمام سويسرا إلى أي تحالف عسكري أو دفاعي أو التعاون معه ما لم تتعرض لهجوم، وكذلك الامتناع عن المشاركة في أي عقوبات ما لم تكن معتمدة من الأمم المتحدة. ويقول مؤيدو المقترح إن الحياد خدم سويسرا جيدا في الماضي، إذ أبقاها خارج الحربين العالميتين الأولى والثانية،

0: قضايا في الصحافة العربية والعالمية.
1: في حلقتنا لهذا اليوم: إيران محاصرة بحراً وجواً، عقل العقل، التوسع الاستيطاني، سري القدوة، أهمية وجود الأمم المتحدة، ناصر زيدان، وقفة مع الصحافة السويسرية، تامر أبو العينين. نبدأ جولتنا من صحيفة عكاظ السعودية، والتي قال فيها الكاتب عقل العقل: في حالة التصعيد الأمريكي مع إيران، نتذكر تهديدات النظام الإيراني أنه في حالة منع إيران من تصدير نفطها، فلن يخرج قطرة نفط من المنطقة. يبدو أن هذه الحالة تغيرت، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية عن مرافقتها لمئات ناقلات النفط لمضيق هرمز، وهذا يعطي دلالة أن إيران تخسر في هذه الجزئية المهمة. وكتب تحت عنوان: إيران محاصرة بحرا وجوا.
2: بدأ قبل أيام المنع الأمريكي على الطيران المدني الإيراني من الخدمة خارج إيران. النظام الإيراني قال إن استراتيجيته واضحة، وهي إما أن يكون السفر جوا متاحا للجميع في المنطقة أو لا يكون متاحا لأحد، وهذا تهديد واضح لحركة الملاحة الجوية في المنطقة، والتي تعتبر حساسة جدا لمثل هذه التهديدات والظروف.
1: وخلص الكاتب إلى أن الحصار الأمريكي البحري على إيران، والآن حصار جوي، هو أداة فعالة في إنهاك وخنق النظام الإيراني في الداخل. أما مسألة تهديد دول الجوار بأن مطاراتها لن تعمل في حال توقفت المطارات الإيرانية، فهذه فرضية صعبة التحقيق. وإن استهدف النظام الإيراني المطارات المدنية في المنطقة، يعني إعلان حرب صريحا، فهذه منشآت مدنية خالصة ولا تستخدم في أغراض لوجستية، كما ادعت إيران في استهداف دول الخليج بحجة وجود قواعد عسكرية أمريكية فيها. وأضاف:
2: واشنطن جربت الحصار بأنواعه مع دول عدة، وكانت له آثار جيدة في ذلك الوقت، لكنه قد لا يكون ناجحا مع إيران، إلا أنه أقل كلفة بالنسبة لأمريكا في محاولة دفع إيران إلى طاولة المفاوضات والموافقات.

0: الموافقة على الشروط الأمريكية.
1: في صحيفة الوطن القطرية قال الكاتب سري القدوة: تتصاعد خطورة طرح سلطات الاحتلال الإسرائيلي مخططاتها لبناء وحدات استعمارية في منطقة A1 شرق القدس المحتلة، كون هذه الخطوات تمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي. وأن مواصلة سلطات الاحتلال طرح العطاءات في منطقة A1 تؤكد أن حكومة تتحدى المجتمع الدولي والمواقف والقرارات الدولية الرافضة للاستيطان، وكتب تحت عنوان التوسع الاستيطاني.
0: التوسع الاستيطاني ومخطط A1 يهدد وحدة الأرض الفلسطينية وترابطها الجغرافي، ويفرض وقائع جديدة تهدف إلى تقويض إمكانية تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، الأمر الذي يجعل استمرار هذه السياسة الاستعمارية تهديدا مباشرا للجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في المنطقة.
1: وخلص الكاتب إلى أن استمرار حكومة الاحتلال في تنفيذ تلك المخططات بالتزامن مع تصاعد الاستيطان واعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية يدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر وعدم الاستقرار. يجب على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات عملية وفورية لإجبار حكومة الاحتلال على وقف جميع إجراءاتها الاستيطانية والاستعمارية وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والتحذير. وأضاف:
0: العالم بات يعترف بحل الدولتين المستند إلى الشرعية الدولية كإطار لإنهاء الصراع وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ويبقى خيار السلام والأمن قائما، ولا يمكن أن يتحقق ذلك إلا من خلال إنهاء كل أشكال الاحتلال ووقف الاستيطان.
1: في صحيفة الخليج الإماراتية قال الكاتب ناصر زيدان: برغم الهجمة الشرسة التي يتعرض لها النظام الدولي، تبقى هيئة الأمم المتحدة ركيزة لا يمكن القفز فوقها، وهي ضرورة للجم التهور والتفرد وملتقى لعصف الأفكار وتبادل الرؤى بصرف النظر عن الاختلافات الواسعة التي يعيشها المجتمع الدولي، وبينها حروب ومآس مقلقة ومدمرة وتباين كبير حول قضايا جوهرية. وكتب تحت عنوان أهمية وجود الأمم المتحدة.
0: تبدو الدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة لهذا العام استثنائية ومهمة، احتضنت حراكا دبلوماسيا واسعا لم يحصل منذ مدة طويلة، والنشاط السياسي الأمريكي على وجه التحديد كان بارزا وفاعلا، كما أن الحضور الدولي كان رفيع المستوى وشمل وجود رؤساء دول وحكومات ووزراء خارجية، وهو وزن ثقيل لا سيما أن بين هؤلاء من لهم دور أساسي في الحراك العسكري والسياسي والاقتصادي في العالم.
1: وخلص الكاتب إلى أن اللقاءات التي جرت على هامش الجلسات العامة كانت مهمة، وأن جدول أعمالها كان حافلاً بالموضوعات الخلافية، خصوصاً ما يتعلق بالحرب بين إيران والولايات المتحدة وما يتفرع عنها من توترات جيوسياسية وأمنية وتجارية. أن الانغماس الدبلوماسي الأمريكي فيه إشارة إلى أهمية بقاء الأمم المتحدة كمظلة تحتضن النظام الدولي القائم برغم كل الشوائب الموجودة. وأضاف:
0: يمكن التأكيد على استثنائية الحدث لهذا العام بسبب ما رافق أعمال الجمعية العامة من تسويات ومباحثات ربما لم تكن لتحصل لولا المصادفة التي ترتبط بالاستحقاق السنوي الجامع. وقد تكون القمة الأمريكية الصينية صاحبة الحصة الأكبر من التأثير، والمعلومات التي تم تداولها يمكن أن تؤشر إلى شيء من تقاسم النفوذ، كما يمكن أن تكون مفيدة لتسوية بعض الملفات الساخنة، ومن هذه الملفات قضية تايوان وأمن الممرات المائية الدولية.

0: والآن نتوقف مع أهم ما تناولته الصحف السويسرية الصادرة اليوم والزميل تامر أبو العينين.
1: مجموعة من الملفات الدولية الساخنة التي تتأرجح بين التحديات السياسية الداخلية والاضطرابات الاقتصادية العالمية كانت في سياق اهتمامات الصحف السويسرية، والتي نبدأها مع صحيفة تاجس أنساجر الليبرالية التي تنقل أجواء الاستعدادات المحتدمة لانتخابات التجديد النصفي الأمريكية، مشيرة

إلى أن الرئيس دونالد ترامب يواجه احتمالات تلقي ما وصفته بهزيمة القرن، رغم محاولاته الحثيثة وجهوده المستمرة لتغيير المشهد السياسي الأمريكي. يتسق هذا التحليل مع رصد صحيفة ناية سيرخر سايتونغ المحافظة لملف الطاقة وتداعياته المباشرة على المواطن الأمريكي، والذي يكتوي بنار ارتفاع أسعار الوقود والديزل ليصل متوسط السعر الجالون إلى أكثر من 6.5 دولارات. فرغم تصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الرائدة عالميا في إنتاج النفط نتيجة التوترات المرتبطة بإيران، يعاني المستهلكون من نقص الوقود محليا وارتفاع الأسعار القياسي قبيل استحقاق انتخابي حاسم يتصاعد فيه التوتر داخل البيت الأبيض الأمريكي. تامر عمر أبو العينين، إذاعة دولة الكويت، جنيف.

0: حدث وتعليق من إذاعة دولة الكويت.
1: مرحبا بكم مجددا. بينما تتواصل الضربات المتبادلة بين البلدين، اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اتهم الدول الأوروبية بالسعي لعرقلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع بين موسكو وكييف، متعهدا في خطاب حاد ألقاه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أن تحقق بلاد أهدافها في أوكرانيا. متابعة لهذه التطورات وغيرها، ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة الدكتور أيمن سمير، أستاذ العلاقات الدولية. فأهلا وسهلا بك دكتور أيمن.
2: أهلا وسهلا بحضرتك وبكل السادة المستمعين.
1: حياك الله دكتور أيمن. بين ضربات المسيرات الروسية والدفاعات في المقابلة الجوية الأوكرانية واستمرار أيضا الدعم الغربي وتصريحات موسكو، كما استمعنا عن تحقيق أهداف الحرب، هل نحن أمام مرحلة تمهد لتسوية أم أمام مرحلة جديدة من حرب الاستنزاف؟
2: أنا في تقديري حتى الآن لم تتوفر المساحة المشتركة ما بين روسيا وأوكرانيا للتوصل لاتفاق سلام دائم ومستدام، لأن كلا الطرفين، كل من روسيا وأوكرانيا، حساباتهم حسابات صفرية. كل طرف يريد أن يأخذ كل شيء ولا يمنح الطرف الآخر يعني مخرج أو حفظ ماء الوجه. على سبيل المثال، أوكرانيا تتمسك بحدود 1991، تريد أن تستعيد 5 مقاطعات كاملة التي تسيطر عليها روسيا في الوقت الحالي، وهي شبه جزيرة القرم ولوغانسك ودونياستك وبالإضافة خيرسون وزاباروجيا. هذه المساحة بتشكل حوالي 20% من مساحة أوكرانيا بحدود 1991، وسيطر عليها الجيش الروسي منذ فبراير 2022. على الجانب الآخر، طرح الرئيس دونالد ترامب أكثر من مبادرة تسيطر فيها روسيا فقط على الأراضي التي يسيطر عليها الجيش الروسي، بينما باقي المقاطعات أو باقي الأراضي في المقاطعات 5 التي يسيطر عليها الجيش الأوكراني يمكن أن تظل تحت سلطة أوكرانيا. طرح البعض أيضا فكرة أن تتحول هذه المناطق إلى مناطق منزوعة السلاح وتكون مناطق فيها التجارة الحرة بين البلدين دون أن تكون خاضعة لسيادة هذه الدولة أو تلك. لكن كل هذه الأفكار منذ عام 2022 لم تأتي بنتيجة، لأن كل الطرفين يتمسك بمطالبه.
1: بالنسبة ما الذي يعتقد الطرفان أن الزمن يعمل لصالح، ما دام تحدثنا عن هذه النقطة؟
2: يعني أولا أشكرك على هذه النقطة، يعني هذه النقطة مفصلية في الصراع. كل من روسيا تروج بأن الزمن لصالحها، وأنها استطاعت في السنوات الماضية أن تسيطر على 20% من مساحة أوكرانيا، وكل يوم تقريبا وزارة الدفاع الروسية تعلن عن السيطرة عن قرية أو قريتين على خط الجبهة الذي يمتد لطول أكثر من 1300 كيلومتر. على الجانب الآخر، أوكرانيا تبدو في عيون شعبها وفي عيون الأوروبيين وفي حتى في عيون الرئيس دونالد ترامب أنها إسبارتا الجديدة التي تستطيع دولة صغيرة عدد سكانها لا يزيد عن 40 مليون نسمة أن تقف أمام دولة عملاقة وهي روسيا بمساحة تصل إلى حوالي 17.5 مليون كيلومتر.

0: استطاعت أن تصمد أكثر من 4 سنوات من الحرب، بل بالعكس هناك تقديرات في أوكرانيا وحتى لدى البيت الأبيض نفسه بأن مسيرة الحرب بدأت تتحول تدريجيا لصالح أوكرانيا، وأن أوكرانيا تقوم بعمليات في العمق الروسي وتضرب موسكو العاصمة وتضرب المدن الكبيرة مثل سان بطرسبرغ، وبالتالي الحرب على حالها. حتى الرئيس دونالد ترامب تحول موقفه عندما جاء إلى البيت الأبيض، كان يعتقد أن التسوية قريبة وقال أن الحرب يمكن أن تنتهي في 24 ساعة، وعقد قمة ألاسكا كما تتذكر في 25 سبتمبر من العام الماضي.
1: نعم دكتور أيمن، بين هذه الضربات المسيرات الروسية والدفاعات الجوية الأوكرانية في المقابل وأيضا استمرار الدعم الغربي وتصريحات موسكو، نبقى مع تصريحات موسكو واتهام وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الدول الأوروبية بالسعي إلى عرقلة المفاوضات الرامية إلى إنهاء النزاع بين موسكو وكييف، كيف تقرأه؟ ما دلالات هذا الاتهام؟
0: أنا في رأيي هذا الاتهام صحيح في جانب كبير منه، لأن التقديرات الأوروبية بتقول إذا انتهت الحرب بأي نتيجة الآن في أوكرانيا، فإن روسيا سوف تعود لشن حرب جديدة على دول في حلف الناتو وفي أوروبا في 2029 أو 2030. والتقديرات الأوروبية تقول أن روسيا تبني جيشا قوامه حوالي 5 مليون نسمة، وسوف تصنع أكثر من 10 مليون طائرة مسيرة لهذه الحرب الطويلة، وبالتالي ليس من مصلحة أوروبا أن تنهي الحرب في أوكرانيا الآن. وكلما مر يوم أو أسبوع في الحرب على أوكرانيا كلما هذا استنزف القدرات العسكرية والاقتصادية والبشرية لروسيا، وبالتالي هذه التقديرات أو هذا الفريق بيقول أن استمرار الحرب في أوكرانيا ودفع أوكرانيا لتكون محطة لصد الهجوم الروسي عن أوروبا، هذا في صالح أوروبا على المدى البعيد وعلى المدى الاستراتيجي. لكن طبعا في العلن أوروبا تقول أنها تدعم السلام وقت الحرب وما إلى ذلك، لكن أنا في تقدير أيضا بالنسبة للجانب الروسي عليها أن يقدر الأمر بشكل مختلف. استمرار الحرب يستنزف طاقات روسيا العسكرية، جعل روسيا تخسر نفوسها في بعض المناطق مثل جنوب القوقاز مثلا وفي منطقة البلقان، جعل روسيا تركز فقط على الجبهة الأوكرانية وتترك بعض الجبهات، خسرت حوالي أكثر من 2 أو 3 تريليون من مبيعات الغاز كانت تبعها لأوروبا عبر خط نورد ستريم 1 ونورد ستريم 2 الذي كان ينبغي أن يبدأ في 2022. وبالتالي أنا في رأيي العودة إلى مائدة المفاوضات والقبول بحلول تحفظ ماء الوجهين يمكن أن تكون
1: قبل التوجه إلى الحلول، نبقى يعني مع هذه الاتهامات ولافروف هذه المرة يتحدث عن أفكار متطرفة في أوروبا بعيدا عن التوصيف الروسي، يعني إذا كان الغرب يريد دفع روسيا إلى التفاوض، ما الذي يعتقد أنه يمكن أن يجعل موسكو هذه المرة ترى أن كلفة استمرار الحرب دكتور أيمن باتت أعلى من كلفة التسوية؟
0: أنا في رأيي روسيا لم تصل إلى هذه النقطة بعد، قد تكون روسيا بتخسر على المستوى الاقتصادي حتى على المستوى الاستراتيجي، صورة روسيا في العالم تضررت بشكل كبير للغاية، لكن روسيا لم تصل إلى المرحلة التي تقدم فيها تنازلات أو تقبل بالوضع الحالي. على الجانب الآخر أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية بيعتقدوا أنه كلما تم دعم أوكرانيا عسكريا وماديا ومعنويا هذه الطريق الوحيد والسبيل الوحيد لإجبار روسيا للعودة إلى مائدة المفاوضات. لذلك على سبيل المثال في 2025 قدمت أوروبا 90 مليار دولار دعم للمجهود العسكري الأوكراني. الآن المصانع التي تصنع المسيرات ليست أوكرانية لكن غالبيتها أوروبية، حتى الأسلحة الأمريكية يتم شرائها بأموال أوروبية لتقديمها إلى أوكرانيا، وبالتالي نعم
1: الجميع دكتور يعني يتحدث عن التسوية وماذا يمكن أن يجعل موسكو وكييف تنتقلان من التفاوض من أجل تحسين الشروط، سنتعرف عليها لاحقا إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة. إذا من القاهرة دكتور أيمن سمير أستاذ العلاقات الدولية، شكرا جزيلا لك. أجرى الجيش الصيني تدريبات مشتركة بين القوات البحرية والجوية حول جزيرة في مياه ضحلة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي.
2: أعلن الجيش الصيني أنه أجرى تدريبات مشتركة بين القوات البحرية والجوية حول جزيرة في مياه ضحلة متنازع عليها في بحر الصين الجنوبي. أجريت التدريبات في المياه والمجال الجوي المحيطين بجزيرة سكاربورو الواقعة في المياه الضحلة التي تسميها الصين هونغيان داو، وتطالب الفلبين أيضا بالسيادة عليها وتطلق عليها باخو دي ماسينلوك. ووصفت قيادة مسرح العمليات الجنوبي لجيش التحرير الشعبي الصيني العملية بأنها رد ضروري على تصرفات بعض الدول التي قالت إنها تقوض السلام والاستقرار في المنطقة. وقال الجيش الصيني إن التدريبات تهدف إلى اختبار وتعزيز القدرات القتالية في حماية السيادة الإقليمية للصين وحقوقها ومصالحها البحرية. وتقع المنطقة ضمن المنطقة الاقتصادية الخالصة للفلبين، لكن الصين تقول أيضا أنها جزء من أراضيها. وتدور الخلافات الحادة بين الفلبين والصين في بحر الصين الجنوبي حول السيادة على الجزر والشعاب المرجانية والموارد الغنية بالنفط والغاز، وتتخلل هذا النزاع مواجهات بحرية مستمرة واصطدامات بين سفن البلدين وسط اتهامات متبادلة بالاستفزاز وانتهاك الحدود البحرية.
3: الثانية تماما، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يرفض مقترحا إيرانيا بشان مضيق هرمز. القوات الحكومية اليمنية تكثف عملياتها في تعز وتستهدف تعزيزات ومخازن أسلحة تابعة لميليشيا الحوثي. شهيد ومصابون في قصف بمسيرات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة نابلس شمال الضفة الغربية. جيش الاحتلال يجدد غاراته وقصفه المدفعي على مناطق في جنوب لبنان. هجوم الروسي بالمسيرات يستهدف كييف وسط استمرار التصعيد الجوي المتبادل. تايوان تؤكد تفهم واشنطن لاحتياجاتها الدفاعية في خضم التهديد العسكري الصيني. الصين تجري مناورات عسكرية حول جزيرة متنازل عليها مع الفلبين في بحر الصين الجنوبي. وبهذا سيداتي وسادتي تنتهي جولة حدث وتعليق لهذا اليوم. لكم تحيات محمد الخشمان من التقديم، ومن مساعد المخرج حبيب الشعلان، ومن إخراج محمد السلطان. إلى اللقاء.
4: حدث وتعليق.

0: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم. موعدكم يتجدد
1: مع استراحة الظهيرة
0: من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت

يا هلا ومرحبا فيكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من برنامج استراحة الظهيرة اللي يأتيكم من الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 2 وحتى الساعة 3 ظهرا عبر أثير إذاعة البرنامج العام وعلى تردد 89.5. دائما من خلال هذه الساعة نرافقكم بأبرز الأخبار المحلية ونرصد لكم أهم المستجدات والفعاليات في دولتنا الحبيبة الكويت، إلى جانب مجموعات منوعة من اللقاءات والحوارات مع ضيوفنا من مختلف المجالات. نقف أكيد مع ضيوفنا على أهم وأبرز القضايا والموضوعات اللي تهم المجتمع. ساعة معاكم راح نكون ونضيف فيها بين أيديكم الخبر والمعلومة ونفتح لكم مساحة للحوار والنقاش، ونكون معاكم على تواصل دائم على كل شيء يحدث في دولتنا الحبيبة الكويت. خلكم معنا في برنامج استراحة الظهيرة. حلقتنا اليوم راح تكون عبارة عن فقرات منوعة، ومنها فقرة أخبار الديرة وأيضا فقرة التقارير الخارجية، وما ننسى أيضا المواضيع المختلفة من خلال اللي يتم مناقشتها من خلال ضيوفنا في حلقاتنا. وأكيد ما ننسى نتكلم أكيد اليوم عن الأرصاد الجوية، ومع دخول شهر أكتوبر إن شاء الله في الفترات القادمة أكيد راح يتم تغير كبير في الأجواء، لذلك راح نسلط الضوء اليوم على مواضيع مختلفة في برنامج استراحة الظهيرة. في بداية الحلقة تحية كبيرة مقدمة

مقدمة من فريق العمل، من التقديم سعود الفياض وشاهد الخميس. ومن الإعداد بشاير العيد وحوراء درويش. ومن التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان. وتحية كبيرة مقدمة من الهندسة الإذاعية نورة العيسى. ومن التنفيذ محمد عبد العزيز المطيري. برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الأحد ولغاية يوم الخميس من الساعة 2 ولغاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت. تقدروا تسمعونا على تردد 89.5 وأيضا عن طريق منصة كويت 51، وهو من إخراج سعود الحربي.

0: في كل يوم موضوع جديد وضيف متخصص وحوار يثري المعرفة. الدكتورة حوراء معرفي،
1: عضو الجمعية الكويتية للتراث والباحث في التراث، الأستاذ صالح المصباح،
2: المستشار الإعلامي والمصور الفوتوغرافي، الأستاذ حامد شوير العميري.
1: حياة الله. معانا اليوم أستاذة حفصة المهنة، أخصائي أمن معلومات وتحول رقمي،
2: ضابط قسم التوعية بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات، النقيب علي عبد الناصر المرزوق.
0: استراحة الظهيرة، ناقدتكم اليومية على قضايا المجتمع واهتماماته.

0: وما زلنا مستمرين معكم في فقراتنا المنوعة من برنامج استراحة الظهيرة مستمعينا الكرام. مع قرب دخول شهر أكتوبر تبدأ الأجواء في الكويت بالتغير تدريجيا، ومع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة بالمقارنة أكيد مع فصل الصيف، وأكيد راح يكون هناك تغيرات متوقعة في حالة الطقس خلال الفترات المقبلة. لذلك نبي نتعرف أكثر على هذه التطورات في الأجواء وما تحمله الأيام القادمة. لذلك ينضم إلينا ضيف حلقتنا خبير الأرصاد الجوية الأستاذ خالد الجمعان، حياك الله معنا.
1: الله يحييك ويعطيك ألف عافية.
0: أستاذ خالد، نبي نتكلم بالبداية عن حالة الطقس الحالية وشنو أبرز التغيرات اللي راح نشهدها خصوصا في الأيام القادمة ومع قرب دخول شهر أكتوبر.
1: في البداية احنا في مرحلة انتقالية من فصل إلى آخر، مرحلة انتقالية من فصل الصيف إلى فصل الخريف، علما بأن علامات فصل الخريف تكون في الكويت مختلفة عن بقية الدول الأخرى بسبب الموقع الجغرافي. لذلك احنا الخريف عندنا يعتبر تراجع لدرجات الحرارة بالنسبة لفصل الصيف. أما في الحساب الشعبي للمواسم واللي يؤخذ في السنوات الأخيرة كمن باب الثقافة الشعبية في علم الفلك اللي هو حساب المواسم، احنا لا نزال في موسم سهيل، لكن الاعتدال دائما ما يكون في موسم سهيل، يكون دائما ما بعد موسم سهيل بفترة طويلة، يعني مع فترة اللي احنا نسميها الوسم. فالأجواء بالنسبة حق درجات الحرارة في تراجع تدريجي، وهذا أمر طبيعي لأن زوايا سقوط أشعة الشمس قاعد تتراجع، وهذا الأمر يساهم في تراجع درجات الحرارة، بالإضافة إلى عدد ساعات النهار. الحين الليل والنهار تاريخ 27 بإذن الله راح يتساوى الليل والنهار.
0: نعم. بالكويت. صح، نذكر هذا الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي إنه راح يكون في تساوي ما بين النهار وما بين الليل.
1: حلو، لما يتساوى الليل والنهار 12 ساعة تبدي عدد ساعات النهار تقل تدريجيا. خلال فترة الصيف عدد ساعات النهار تصل إلى 14 ساعة ودقيقتين. 14 ساعة ودقيقتين نهار يعني 14 ساعة ودقيقتين الشمس موجودة، يعني 14 ساعة ودقيقتين تسخين خلال فترة النهار، وهذا اللي خلينا نحس بالحرارة بشكل ملحوظ. يوم بعد يوم تقل ساعات النهار إلى أن يتساوى الليل والنهار، فالتسخين يقل، وكل ما تراجعت ساعات التسخين يبدي الاعتدال يكون ملحوظ إلى أن يصل الليل إلى أطول عدد ساعات اللي هو خلال فصل الشتاء.
0: متى تتوقع متى تتوقع أن راح نحس بالفرق ما بين نقدر نقول أجواء الصيف ما بين الانخفاض الشديد في درجات الحرارة؟
1: دائما في منتصف شهر أكتوبر درجات الحرارة خلال هالفترة تكون أعلى من 40 درجة مئوية. طالما أن درجات الحرارة حول 40 درجة مئوية فتعتبر درجات حارة. طبعا تختلف تماما عن درجات الحرارة في فصل الصيف أو في ذروة الصيف في شهر 6 و7 أقل بكثير، نعم، لكنها لا تزال حارة، يعني درجات الحرارة للحين حول 40 درجة مئوية.
0: ومتى ننتقل إلى الأجواء الأكثر اعتدال أستاذ خالد؟ خاصة في فترة النهار.
1: إذا قاعد نتكلم في فترة النهار راح يكون بإذن الله بعد نهاية أو بعد منتصف شهر 10 تدريجيا، نقدر نقول مع نهاية شهر 10 تبدي درجات الحرارة بالتراجع بشكل ملحوظ أكثر خلال فترة النهار. حاليا الاعتدال موجود، ما كان موجود في الفترات المتأخرة من الليل والفجر، مو موجود خلال فترة النهار. الاعتدال تدريجيا يبدي الفجر خارج المدينة فترات المتأخرة، بعد ذلك تدريجيا المساء يكون مقبول، بعد ذلك يبدي التحسن والتدرج في الاعتدال خلال فترة الظهيرة. الحين الفترات المتأخرة من الليل الفجر، ولاحظون أخوانا المستمعين في الشاليهات في المزارع، يعني من بعد الساعة 12 الجو شوي يصير مقبول شوي.
0: أستاذ خالد الجمعان، قبل كنا لما نبلش وندخل في شهر أكتوبر كنا نشوف تساقط أوراق الشجر ونشوف إن إحنا دخلنا في فصل الخريف ونشوف هذه العوامل الجوية اللي تدل إن إحنا دخلنا في فصل الخريف. ليش ما قلنا نشوف هذه الأشياء؟
1: العلامات هذه موجودة، لكن بتساقط الأشجار قد يكون غير ملحوظ، لأن الكويت يعني إحنا المفهوم يختلف من شجرة إلى أخرى، وهني تحتاجين إلى شخص متخصص في علم النبات يعطيك هذا الأمر، لكن هذه أحد العلامات. أحد العلامات بالنسبة حق تغير درجات الحرارة بالنسبة للنباتات. لكن إحنا نحس بشيء ثاني، نحس بدرجة حرارة الماء. يعني الحين الماء باردة. يعني يمكن إخواننا الحداقة يدرون إن الماء بالليل لا بارد، ما يشبه لي، ما حد يطب الحين، فالجو كل ماله قاعد يتغير، او بالاسم والمفهوم الشعبي اللي يسمونه الصفري، اللي هي فتره امراض الحساسيه، وهني اختصاص الاطباء يقدرون يفيدوننا اكثر بسبب وجود حبوب اللقاح وغيره، والتغير في درجات الحراره بالاضافه الى النباتات، التغيرات اللي تطرا عليها خلال الفتره الانتقاليه تصير مثل هذه الامور.
0: اي نعم. خلينا نتكلم ايضا استاذ خالد الجمعان عن توقعاتك القادمه لدرجات الحراره، وخاصه خلال الايام القادمه، وهل راح يكون في انخفاض تدريجي او مستقر في درجات الحراره، ولا راح ترجع نقدر نقول درجات الحراره في الارتفاع من جديد؟
1: في البداية هي مو توقعاتي الشخصية، هي توقعات إدارة الأرصاد الجوية التابعة لهيئة الطيران المدني، وهناك إدارة متخصصة وهي الجهة الرسمية للمعلومات المعنية في الطقس والمناخ أيضا، وكلنا نستسقي هذه المعلومات منها، وطبعا نذيعها في تلفزيون الكويت والإذاعة وأيضا في برنامجكم الكريم. درجات الحرارة مثل ما هو واضح من التنبؤات القادمة أنها راح تكون في تراجع تدريجي خلال الأيام القادمة، بحيث أن العظمى تتراوح ما بين 42 إلى 45 درجة مئوية، يعني درجات الحرارة في هذه المعدلات من 42 إلى 45 هو تراجع، نعم تراجع عما كانت عليه في الأيام الماضية، كانت 46 إلى 48 درجة مئوية، سجلت 48 قبل كم يوم أو الأسبوع الماضي في مطار الكويت الدولي. الحين إن شاء الله بإذن الله راح تبدي درجات الحرارة بالتراجع تدريجيا خلال الأيام القادمة، ما في ارتفاع في درجات الحرارة بشكل كبير، لأن درجات الحرارة قاعد تتراجع نتيجة لزوايا سقوط أشعة الشمس وعدد ساعات النهار، لذلك بمفهوم الارتفاع والتصاعد التدريجي لا هذا الأمر انتهى.
0: اي نعم، فالافضل اكيد يتم الاعتماد نقدر نقول على التوقعات الصادره عن الجهات المختصه، والابتعاد عن المعلومات اللي موجوده في مواقع التواصل الاجتماعي او من خلال تطبيقات غير موثوقه على الهواتف. استاذ خالد، خلنا نتكلم ايضا، هل في معلومات ممكن نركز عليها خاصه للمستمعين من خلال النشره الجويه اللي راح تكون نقدر نقول بالفتره القادمه، هل في نصائح حاب تقدمها للجمهور؟
1: والله احنا دائما ننصحهم ان يتابعون النشرات الجويه من المصادر الرسميه، اداره الارصاد الجويه، وهناك تطبيق رسمي لاداره الارصاد الجويه اللي اسمه كويت مت، وايضا النشرات اللي تستسقي المعلومات ايضا من اداره الارصاد الجويه وتكون في الاذاعه والتلفزيون. احنا ننصحهم دائما ان يتابعون النشرات اول باول، والسبب في ذلك لان الطقس فيه متغيرات، فلذلك اذا حبيت تسوي اي شيء لا تاخذ القرار قبلها فتره طويله، أخذها قبل لا تتأكد من المعلومات الأساسية، والمعلومات هذه ما تكون، يعني في ناس الحين قاعد تتكلم عن أمطار غزيرة في منتصف شهر أكتوبر، هذا كلام غير صحيح، ما حد يقدر يأكد هذا الأمر أو يلزم فيه،
0: لأن ممكن هذه الفترة الصحيحة للتأكد من أن الطقس راح يكون ونعتمد عليه، يعني قبلها بيوم،
1: قبلها بأربعة أيام كحد أقصى.
0: إيه نعم كحد أقصى.
1: فلذلك إحنا ننصح دائما اللي عندهم أي نشاط خارجي بيسوي فعالية احتفالية، بيقعد مثلا خارج البيت بيسوي نشاط معين أو جلسة خارجية، دائما ننصحه إذا تابع النشاط الجوية عشان تكون الإيفنت مالك يكون الطريقة أو أجواء مناسبة.
0: بما أنك ذكرت الأجواء الخارجية أستاذ خالد الجمعان، متى نقدر نقول أن الأجواء صارت مناسبة للأنشطة الخارجية أو الطلعات؟
1: والله حاليا الأجواء مناسبة ليطلع الفيرة ويطلع الصبح الجو حلو، يعتمد على نوع النشاط. يعني هذه الأيام يعني يعتمد على نوع النشاط، لكن الأجواء المناسبة كل مالها، يعني الأجواء كل مالها قاعد تتحسن أفضل وتكون أفضل من الفترة السابقة، وهذا ترى على فكرة أمر طبيعي ومتكرر في مثل هذا الوقت من السنة. وإحنا دائما نقول أكثر الناس دراية بالأمور هذه وهم الخبراء اللي ينافسون حتى أي أحد ثاني، اللي هم الحداقة، يمكن الحداقة يرصدون مثل هذه الأمور ويعيشونها يوم بيوم، فهم عارفين أن الأجواء الحين، ويمكن ترى على فكرة بالنسبة للأجواء تتغير لسمكها والحداقة يعرفون الأمر. صح هذا صح. فهذا الأمر يتكرر في هذا الوقت من كل عام، وهذا أمر طبيعي يعني.
0: اي نعم. نبي منك كلمة أخيرة حاب توجهها للمستمعين في برنامج استراحة الظهيرة.
1: في البداية طقس الكويت المعتاد مستمر ويانا، المواسم أصبحت غير دقيقة لا تعتمدون عليها، يعني الكل يقول أن سهيل ب 24/8، إحنا حاليا في تاريخ 26/27/9 ولا تزال الأجواء حارة إلى اليوم، حتى على الرغم من أن تراجع قادم خلال الأيام القادمة، لكن الأجواء حارة، المواسم أصبحت غير دقيقة لأن هناك تغيرات مناخية وغيرها، فلا تعتمدون على هذا الحساب الشعبي القديم اللي مر أو عبر عليه أكثر من 600 سنة، نستأنس فيه ويعتبر من التراث الشعبي، لكن ما ناخذه كمصدر معلومة للجزم. الثلاثة، ونتمنى أنكم تأخذون المعلومات من مصادرها الرسمية، الدولة ولله الحمد وفرت مؤسسات معتمدة وعندها أجهزة حديثة وأشخاص متخصصين في هذا المجال يعطونكم ويوافونكم بالمعلومات. عندكم تطبيق إدارة الأرصاد الجوية وأيضا وزارة الإعلام اللي تنقل المعلومات دائما من مصادرها الرسمية.
0: إيه نعم، كل شكر لك الأستاذ خالد الجمعان على هذه المعلومات المفيدة، خبير الأرصاد الجوية، وأيضا على المعلومات اللي قدمتها. مثل ما ذكرت إن ما تزال أجواء حارة والمواسم حاليا غير دقيقة، ولا تمشون على المواسم القديمة والسابقة، الأفضل أكيد تأخذون المعلومات من مصادرها الرسمية ومن وزارة الإعلام. كل شكر لك.
1: العفو.
2: خلكم على الموعد
3: مع استراحة الظهيرة
2: يوميا من الأحد للخميس من الساعة الثانية ظهرا وحتى الثالثة
3: على 89.5 FM.
0: حبيبي.

0: لقاءات مباشرة، موضوعات متنوعة، وضيوف من مختلف المجالات.
1: كان يسمونها دائرة المطبوعات والنشر، اللي صارت بعدين وزارة الإرشاد بعد الاستغلال، والأنباء صارت وزارة الإعلام.
2: الأمن المعلومات هو أشمل وأعم، وجزء منه اللي هو الأمن السبراني.
3: لله الحمد في دولة الكويت جميع الجهات المهنية بمحاربة هذه الآسة، وخص بالذكر الإدارة العامة لمكافحة المخدرات.
2: طبعا حملة وفر هي الحملة الوطنية لتوفير الطاقة والمياه.
4: بيت أوريهم طرق الكويت السريعة والشوارع، المعالم الحديثة، المعالم السياحية، المعالم الجميلة على الكويت.
2: أطفال اليوم هم أباء وأمهات 2040.
0: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة على أثير إذاعة دولة الكويت.
5: مستمعينا الكرام، نرحب فيكم وفي كل من يسمعنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت على 89.5 FM، ومن خلال البث الإذاعي المباشر في أبليكيشن 51 كويت وبرنامجكم استراحة الظهيرة. ونقدم لكم دائما وأبدا هذه التحايا، ونستمر في حلقة هذا البرنامج اللي من خلال سلط الضوء على العديد من القضايا. مستمعينا، راح نتكلم اليوم بإذن الله تعالى حول العديد من الجوانب، ومنها ما يتعلق بهذه القضية. أصبح البحث العلمي اليوم أحد العناصر الأساسية في تطوير المجتمعات ودعم عملية التطوير والابتكار، وما اليوم عاد يقتصر الدور على الجانب العلمي أو النظري، بل صار يركز أكبر على الأبحاث اللي تقدم حلول عملية وتساهم من النتائج في معالجة التحديات، تحقيق أثر ملموس على أرض الواقع، ومنها في المجال القانوني تكتسب الأبحاث التطبيقية أهمية خاصة لما يمكن أن تقدمه من رؤى، من دراسات، من أبحاث، ومن نتائج تساعد في فهم التحديات القانونية المستجدة وتطوير الإجراءات ودعم تحسين التشريعات والخدمات المرتبطة. ومن هنا تأتي أهمية المؤتمر اللي يركز على البحث العلمي التطبيقي والابتكار في المجال القانوني، ويجمع نخبة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين لمناقشة سبل تحويل المعرفة والنتائج البحثية إلى حلول وأفكار قابلة للتطبيق، وأيضا تحمل قيمة مضافة للمجتمع. للحديث أكثر عن أهمية البحث العلمي التطبيقي ودوره في تطوير المجال القانوني، وكيف يمكن أن تتحول نتائج الأبحاث إلى حلول عملية يستفيد منها المجتمع، للحديث أكثر حول هذا الموضوع نتشرف بضيفنا على الطرف الآخر من الهاتف، عميد كلية الحوكمة والأنظمة في كلية القانون الكويتية العالمية، الدكتور حمد الحساوي. أهلا وسهلا دكتور، وحياكم الله في هذه الحلقة من استراحة.

0: اهلا فيكم وحياكم الله، شرف بوجودنا معكم.
1: لنا الشرف يا دكتور ووجودك إضافة كبيرة لنا. بداية الدكتور خلنا نبسطها للمستمع، لما نقول بحث علمي تطبيقي أو بحث ذو قيمة مضافة، شنو المقصود بهذه الكلمات وشنو الفرق ما بينه وبين البحث العلمي التقليدي؟
0: خلينا نبسطها للمستمع الكريم. البحث العلمي التقليدي هو مهم جدا لأنه يزيد المعرفة ويشرح الظواهر والمشكلات ويقدم تحليل علمي مبني على منهج وأدلة، لكن البحث العلمي التطبيقي عادة يروح إلى خطوة أبعد شوي، بمعنى أن الباحث في هذه الحالة ما يكتفي بأنه يقول لنا هذه المشكلة موجودة وهذه أسبابها وهذه نتائجها، وإنما في لدور كبير في أنه يسأل السؤال الأهم، شنو نقدر نسوي حتى نعالج هذه المشكلة؟ كيف نطبق الحل؟ كيف نقيس أثر هذا الحل؟ بمعنى ثاني، في المؤتمر طرحت فكرة انتقال البحث من مشكلة إلى دليل إلى تحليل إلى بدائل إلى إيجاد حلول إلى تطبيقات وقياس أثر. إذن لما نيجي نحاول نقارن بينهم، الفرق يعني ليس أن البحث التقليدي غير مهم، بالعكس هو الأساس، البحث التقليدي هو الأساس، ولكن البحث التطبيقي قاعد يوظف هذه المعرفة العلمية لمعالجة القضايا بشكل واقعي ويحول النتائج والتوصيات إلى شيء ممكن تستفيد منه الحكومة أو المؤسسات أو القطاع الخاص أو المجتمع بشكل عام.
1: صحيح. نعم دكتور، ليش اليوم صار في تركيز أكبر على الأبحاث اللي يكون لها تطبيق أو أثر واضح على أرض الواقع بالإضافة إلى كل ما تفضلت بالحديث عنه؟
0: هو في الواقع اللي قاعد يصير اليوم بالعالم ان العالم قاعد يواجه مشكلات اكثر تعقيد، والحكومات والمؤسسات ما عادت تحتاج فقط الى من يعطيها المعلومه، وانما تحتاج الى من يقدم لها الحلول مبنيه على ادله. على سبيل المثال اليوم احنا نتكلم على الذكاء الصناعي ونتكلم على التحول الرقمي والامن السبراني والاستدامه والتغيرات الاقتصاديه، الاسكان، الحكومه او عفوا الحوكمه والتنظيم المالي. هذه كلها قضايا قاعدة تتحرك بسرعة فائقة، وبالتالي لا يكفي أن يكون دورنا ندرسها نظريا وننتظر سنوات عشان نشوف النتائج. إحنا بحاجة اليوم إلى أن نساعد صانع القرار، لابد أن نقول شنو المشكلة، شنو الخيارات المتاحة، شنو تكلفة حل هذه الخيارات، شنو المخاطر، شنو النتائج المتوقعة. يعني لابد أن ترتبط أولوياتنا هذه البحثية التطبيقية بأولويات الكويت ورؤية الكويت 2035، واللي هي تتضمن أساساً يعني اقتصاد متنوع ومستدام، إدارة حكومية فاعلة، رأس مال بشري شبابي إبداعي، وأمور أخرى أيضاً تساعدنا اليوم في أن يكون لنا مكانة دولية متميزة. فالبحث العلمي أمانة لابد أن يكون بعيد عن يعني التنظير، وإنما لابد أن يكون بحث يعيش خارج المكتبة وينتقل إلى المؤسسة، ومن المؤسسة إلى القرار، ومن القرار إلى التأثير المباشر اللي يشعر فيه المجتمع.
1: نعم دكتور، قلت ينتقل إلى التأثير المباشر اللي يشعر فيه المجتمع، يعني اليوم يمكن يتساءل أيضا هذا المستمع ويتساءل هذا المجتمع اللي تكلمت عنه، شلون ممكن بحث علمي أكاديمي يتحول إلى حل، يتحول إلى حل لمشكلة يمكن نواجهها في حياتنا، نواجهها في المجتمع، تعتبر يمكن مشكلة، تعتبر يمكن من التحديات، فشلون ممكن هذا البحث العلمي الأكاديمي يتحول إلى حل لمشكلة نواجهها؟
0: اليوم على سبيل المثال يعني عشان نكون أدق، يعني اليوم لما يجي الباحث ويصيغ السؤال البحثي ماله ويقول أن الذكاء الاصطناعي وأثره على القانون، هذا موضوع واسع جدا، يعني من صياغة السؤال البحثي هو واسع جدا وممكن يطرح بشكل تطبيقي أكثر. فعلى سبيل المثال ممكن يقول في سؤال البحثي، ما هو الإطار التشريعي الكويتي الأمثل لتنظيم مثلا استخدام الذكاء الاصطناعي في المؤسسات الحكومية؟ إذن في الحالة هذه أصبح أن مشكلتنا محددة ويمكن جمع بيانات ويتم دراسة التجارب الدولية ويتم تحليل المخاطر ويتم في النهاية تقديم منتج علمي عملي.

0: قابل للتطبيق وشامل الأطر التنظيمية وشامل المخاطر وأيضا ملتزم بقواعد الحوكمة في استخدام الذكاء الاصطناعي. إذن الفكرة نفسها يمكن تطبيقها على أمور كثيرة في كل المجالات، في الأسكان، في العقار، في أي جوانب الاستقرار المالي على سبيل المثال. فلابد أن يكون في النهاية هذا البحث مش مجرد توصية عامة، وإنما يكون نموذج تشريعي ونموذج تمويلي وتحليل اقتصادي وتقييم للمخاطر، فبالتالي يلمس في نهاية المطاف يلمس المجتمع بتطبيقاته وتوصياته، ويكون أيضا هذا البحث قابل للقياس بحيث أعرف شنو النتائج اللي تولدت عن هذا البحث.
1: اي نعم دكتور، لو نتطرق اكثر اليوم للمؤتمر او على حسب وجهة نظر هذا المؤتمر وكذلك اليوم ابرز المشاركين، يتناول المؤتمر الابحاث في المجال القانوني، لكن برايك شنو ابرز القضايا او التحديات القانونية اللي تحتاج اليوم الى هذه الابحاث التطبيقية بمثل النهج اللي يتكلم عنه ضيفنا الكريم الدكتور حمد الحساوي؟
0: نعم طبعا المجال واسع جدا، لكن أنا أعتقد أن هناك مجموعة من القضايا أصبحت بحاجة ماسة إلى البحث القانوني التطبيقي. منها على سبيل المثال ولا الحصر الذكاء الاصطناعي، التحول الرقمي، حماية البيانات على سبيل المثال، لأن احنا قاعدين نشوف التكنولوجيا في هذا المجال قاعدة تتطور بسرعة، والتشريعات في هذه الحالة يجب أن تواكبها. وعلى سبيل المثال أيضا عندنا الحوكمة والمساءلة والأداء المؤسسي، هذه أيضا من الموضوعات اللي يمكن أن تتحول يعني مبادئ الحوكمة من نصوص قانونية إلى ممارسات ومؤشرات أداء يمكن قياسها، وكذلك في مجال التشريعات الاقتصادية والاستثمارية دورها في تنويع الاقتصاد وتحفيز القطاع الخاص. هذه كلها جوانب فيها جانب قانوني ممكن أن يكون هناك عدم انفصال عن أولويات الدولة، وبالتالي الربط بالبحث القانوني الربط بأهداف التنويع الاقتصادي والإدارة الحكومية، ويكون هناك استدامة ومكانة دولية للكويت.
1: نعم، واليوم يعني جميل جدا أن ننظر إلى جميع الزوايا، ولكن لو ننظر إلى زاوية أخرى، إلى أي مدى ممكن أن نتائج الأبحاث العلمية تساعد في تطوير القوانين أو في تحسين الإجراءات أو الخدمات المقدمة للمجتمع لو ننظر من هذه الزاوية؟
0: هو البحث القانوني في أساسه يمكن أن يساهم في تعديل قانون أو تطوير لائحة أو تحسين إجراء حكومي أو بناء نموذج حوكمة أو وضع على سبيل المثال مؤشر أداء أو إنشاء قاعدة بيانات أو حتى تطوير نظام إنذار مبكر لاتخاذ القرار. ومن هذا تأتي فكرة مهمة يعني في تأسيس هذا المؤتمر، وهي أن البحث لا يجب أن ينتهي عند عبارة يوصي الباحث بتعديل القانون، وإنما لابد أن يتكلم عن تفاصيل تعديل القانون المقترح، لماذا تم تعديله وما آثاره، كيف سيطبق هذا القانون، من الجهة المسؤولة، شنو التكلفة، شنو المؤشرات اللي نقيس بها نجاح هذا القانون. لذلك في المؤتمر تم طرح مفهوم الانتقال من البحث إلى وجود مشروع قانون أو لائحة تنفيذية أو دليل إجرائي لذلك في رأيي أنه هو أحد أهم الأدوار اللي تقوم فيها الجامعات والكليات في خدمة المجتمع والدولة من خلال نقل هذه الأبحاث النظرية إلى قوانين ولوائح تطبيقية.
1: نعم الدكتور حمد، احنا لو نتكلم اكثر الدكتور حمد الحساوي عميد كلية الحوكمة والأنظمة في كلية القانون الكويتية العالمية، فيما يتعلق بالابتكار، والابتكار جزء اساسي من فكرة المؤتمر، شلون ممكن البحث العلمي يكون نقطة انطلاق لفكرة جديدة او مشروع او حتى خدمة يستفيد منها الناس؟
0: في الحقيقة يعني الابتكار يبدأ لما نتعامل مع البحث على أنه مجرد ورقة تنشر، لابد أن احنا نتعامل معه باعتباره معرفة يمكن في تحويلها إلى قيمة. الباحث عادة يكتشف مشكلة ويجمع بياناتها ويحللها ومن ثم يبتدي

0: ليتساءل هل يمكن تتحول النتيجة إلى أداة أو خدمة أو نظام أو تشريع أو نموذج عمل؟ فعلى سبيل المثال لما نتكلم عن الحوكمة المصرفية في القطاع المصرفي، يمكن أن تتحول إلى مؤشر لقياس جودة الحوكمة، أو عن الذكاء الاصطناعي يمكن أن ينتج عنها مصفوفة مخاطر وقواعد حوكمة. إذا الابتكار مو بالضرورة يكون تطبيق إلكتروني أو شركة ناشئة، ممكن يكون قانون جديد أو إجراء أكثر كفاءة أو نموذج تنظيمي أو مؤشر يساعد متخذ القرار. لذلك احنا ننظر إلى أن أي معرفة يترتب عليها الابتكار، يترتب عليها حل قانوني، يترتب عليها تطبيق، ومن ثم يكون لها أثر أوسع في المجتمع.
1: نعم، وكذلك دكتور حمد، اليوم من وجهة نظركم دور اليوم هذه الجامعات والكليات، وهي بكل تأكيد نحن نتحدث عن نخبة المؤسسات في المجتمع خاصة في الجانب الأكاديمي، ورؤية التنمية يمكن وصفت هذه المؤسسات برأس المال، من وجهة نظركم شنو دور الجامعات الكليات في تشجيع الباحثين والطلبة على تقديم أبحاث قد تكون ليست فقط أكاديمية ولكن يكون لها أثر حقيقي على مستوى المجتمع، على مستوى الوطن والمواطن، فما هو دور هذه الجامعات والكليات؟
0: بكل تأكيد دور الجامعات والكليات دور محوري، لأن الجامعة ما هي فقط مكان لإنتاج المعرفة، وإنما نشوفها بأن يمكن أنها تكون شريك في صناعة الحلول في الدولة. هذا يتطلب تغيير تدريجي في ثقافة البحث عندنا، وهذا اللي تسعى له كلية القانون، فإن احنا اليوم نطلب من الطلاب والباحثين من بداية البحث بأن ينتقل من المشكلة اللي يبي يعالجها، المشكلة تكون حقيقية، المشكلة يمكن قياسها، يمكن أن يكون في بيانات وأدلة واضحة لها، يكون في منهجية للبحث مناسبة، يكون هناك أيضا مقارنة دولية أو إقليمية يمكن الاستفادة منها. أيضا البحث لابد يكون له توصيات وقابلة لقياسها. هذه الأسئلة اللي طرحتها هي احنا نسميها الاختبار مدى قابلية البحث للتطبيق، واعتقد ان كلية القانون يعني تستطيع ان تؤدي هذا الدور، وهو دور مهم في مجال يعني ربط الباحثين بالجهات الحكومية والقطاع الخاص، وإتاحة البيانات بحوث مشتركة وتحويل النتائج إلى سياسات وتشريعات قابلة للتطبيق.
1: نعم، وإحنا اليوم يعني نشيد بهذه المؤسسة الأكاديمية القانونية العريقة، وإحنا سعداء جدا في وجودكم وجهودكم الكبيرة دكتور حمد. دكتور، لو نتحدث أكثر اليوم، المؤتمر يمكن ما شاء الله يجمع أكاديميين ويجمع أيضا كذلك باحثين متخصصين، شنو أهمية هذه الشراكة، أهمية هذا النوع من التعاون في تطوير جودة الأبحاث والوصول إلى نتائج أكثر فائدة بفضل هذا التعاون وبفضل هذه الشراكة؟
0: نعم، المؤتمر طبعا هذه نقطة أساسية جدا في تشكيلة المؤتمر، لأن المشكلة الواقعية غالبا ما تكون قانونية فقط، قد تكون في الوقت نفسه اقتصادية أو مالية أو تقنية أو إدارية أو حتى اجتماعية. لذلك دراسة الجانب القانوني وحده قد لا يكون يعني كافي، لذلك لابد أن يرى الباحث الصورة كاملة، ومن خلال التعاون بين القانونيين والاقتصاديين والماليين والتقنيين والإداريين في هذه التخصصات الجانبية يكون في نوع من يعني الربط للنصوص القانونية ببيانات المالية والمخاطر، وبالتالي هذا التعاون بين التخصصات ما يقلل من قيمة التخصص القانوني، بالعكس يخلي القانون أكثر قوة على معالجة الواقع اللي ينظمه في البيئة الاقتصادية والمالية وغيرها من البيئات الأخرى.
1: نعم دكتور، يعني اليوم ما شاء الله بالإضافة إلى الحديث عن هذه الشراكة وعن هذا المؤتمر، لو اليوم نوضح أكثر، إذا كان عندنا بحث علمي، هو بحث علمي مميز، بحث علمي يعني يقام اليوم بناء على هذه المعايير اللي تفضلت بذكرها والجوانب العلمية والقانونية، لكن شنو الخطوة اللي يحتاجها هذا البحث العلمي حتى

0: ينتقل من مجرد نتائج وتوصيات قد تكون في آخر هذا البحث إلى تطبيق فعلي على أرض الواقع، أي أن هذا البحث لا ينتهي فقط بوجود توصيات ونتائج، بل أنه يتحول إلى تطبيق فعلي على أرض الواقع وعلى أرض الميدان.
1: نعم، احنا في واقع الأمر يعني النتائج والتوصيات نحتاجها أو نحتاج أنها تحدد، حتى يكون البحث التطبيقي تحدد من الجهة التي ستنفذ، ما هي الإجراءات المطلوبة، هل نحتاج إلى قانون أم لائحة أم قرار إداري، شنو الموارد المطلوبة، شنو الجدول الزمني لتطبيق هذا القانون، شنو المخاطر من هذا التطبيق، وأيضا شنو المؤشرات اللي راح تبين لنا فيما بعد مدى نجاح هذا القانون أو إذا كان يحتاج إلى تعديل. وبالتالي أنا أعتقد أن هناك فرق بين توصية أكاديمية جيدة وتوصية تطبيقية. يعني إذا قلت ينبغي على سبيل المثال تحسين الحوكمة فهذا هدف جيد ولكنه عام، لكن إذا قلت نحتاج إلى مؤشر محدد وآلية قياس وجهة مسؤولة وجدول زمني ومستهدف سنوي وآلية مراجعة، هني أصبحت التوصية يعني قريبة إلى التطبيق أكثر منها إلى أنها تكون توصية أكاديمية، ولو أنها توصية جيدة لكن هني بين أثرها في التطبيق. لذلك دائما نقترح بأن لابد يكون في قياس للقيمة المضافة للبحث من خلال عناصر البحث المتعارف عليها، اللي هو أصالة العلمية، جودة المنهج، جودة البيانات والأدلة، الصلة بمشكلة واقعية، قابلية التطبيق، القيمة التشريعية والمؤسسية والأثر الاقتصادي والمجتمعي وقابلية البحث للقياس في المجتمع.
0: نعم دكتور، أكثر لو نتحدث اليوم مع الدكتور حمد الحساوي عميد كلية الحوكمة والأنظمة في كلية القانون الكويتية العالمية فيما يتعلق في هذا الجانب، وفيما يتعلق أيضا في الرسائل التي يحب يوصلها الدكتور حمد، شنو الرسالة اللي تحب أن توصلها اليوم للطلبة، للباحثين، للأكاديميين، للشباب من خلال هذا المؤتمر؟ هل ممكن يكون البحث العلمي اليوم وسيلة لصناعة حلول حقيقية لمستقبل المجتمع؟ فما هو رأيك في هذا الأمر وما هي الرسائل والتوصيات؟
1: بكل تأكيد هو يعني رسالتي للطلبة والباحثين الشباب هي لا تخافون من أن يكون بحثكم طموح، بالعكس احنا نبي البحوث الطموحة، ولا تشوفون ان البحث العلمي باعتباره مجرد متطلب اكاديمي عشان احصل على درجه علميه او انشر ورقه علميه، ولكن لابد ننظر له باعتباره فرصه للتغيير، لابد نبدي من مشكله حقيقيه في المجتمع ونسال الاسئله الصحيحه ونبتدي نبحث عن الادله ونستخدم المنهج العلمي ونقارن بالتجارب الدولية، ما نتوقف بل نحاول ان احنا نوجد حلول قابلة للتنفيذ. اعتقد احنا بالكويت تحديدا عندنا قضايا كثيرة وتستحق هذا النوع من البحث، وخصوصا في الاقتصاد والاسكان والتعليم والصحة وغيرها من الجوانب الاخرى، والجامعات والكليات تستطيع ان تكون حلقة وصل بين المعرفة وصناع القرار والمجتمع. وبالتالي أعتقد أن مستقبل البحث القانوني لابد أن ننظر له بأنه لا يقاس فقط بما ينشره الباحث عشان يوصل لمرحلة الترقية أو يستفيد من نشر ورقة علمية، ولكن لابد أن ننظر له بما يستطيع أن يغير في التشريع والمؤسسة والاقتصاد والمجتمع، لأن الهدف عندنا اليوم ما المفروض أن يكون ننتج المزيد من الأبحاث فقط، يعني ما نبي ننتج أبحاث وبس، وإنما ننتج معرفة تتحول إلى حلول وحلول تتحول إلى تأثير قوي في هذا المجتمع، بمعنى أن البحث لابد أن يكون حقيقي ذو قيمة مضافة في دولة الكويت.
0: نعم، وهذه الكلمة وهذا اللقاء وهذه التوصيات هي الإضافة الجميلة لبرنامجنا استراحة الظهيرة من خلال هذه الفقرة مع ضيفنا الكريم الدكتور حمد الحساوي، عميد كلية الحوكمة والأنظمة في كلية القانون الكويتية العالمية. أنا أشكرك على حديثكم عن هذا المؤتمر من خلال برنامجنا ومشاركتكم لمحاور هذا المؤتمر

0: من خلال هذا البرنامج وكذلك رؤيتكم فيما يتعلق في البحث العلمي التطبيقي، فيما يتحدث اليوم في المجال القانوني، وفيما يتعلق كذلك في هذه الأبحاث العلمية التطبيقية والابتكار في المجال القانوني بهذه المشاركة الكبيرة القيمة مع نخبة من الأكاديميين والقانونيين. لذلك احنا سعداء جدا في حديثكم وفيما يتعلق في الأبحاث وتوصياتها ونتائجها وفيما يتعلق بتحويلها على أرض الواقع وتطبيقها الفعلي على أرض الواقع. فكل الشكر والتقدير لكم دكتور، وتجمعنا لقاءات أكثر بإذن الله تعالى.
1: شكرا جزيلا لكم، وسعيدين بالتواجد معكم في أي وقت، ويوفقكم رب العالمين في كل ما تقومون فيه من نشر هذه الرسائل المتميزة اللي يحتاجها المجتمع على الدوام. شكرا.
0: الشكر لكم الدكتور حمد الحساوي، عميد كلية الحوكمة والأنظمة في كلية القانون الكويتية العالمية، كان ضيفنا في برنامج استراحة الظهيرة.
2: موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة 2:00 ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.

0: زلنا مستمرين معكم مستمعينا الكرام في برنامج استراحة الظهيرة، ووصلنا معكم إلى فقرة أخبار الديرة. والخبر الأول يقول: أعلنت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية إنجاز منظومة التراسل الإلكتروني لجميع مراسلاتها بهدف تطوير بيئة العمل المؤسسي وتعزيز التحول الرقمي وحوكمة الإجراءات الإدارية. وأوضحت الهيئة أن المنظومة تتيح تداول المراسلات إلكترونيا ما بين قطاعاتها وإداراتها، بما يسهم في تسريع دورة العمل ورفع كفاءة الإنجاز وتعزيز دقة توثيق المعاملات والحد من الاعتماد على المراسلات الورقية. وأكدت أن المشروع يأتي من ضمن الجهود المهمة لتحديث الأنظمة وتبسيط الإجراءات وتحسين جودة الخدمات، بما يدعم توجهات الدولة نحو حوكمة أكثر كفاءة واستدامة.
1: ثاني أخبارنا لهذا اليوم: أعلنت الهيئة العامة للمعلومات المدنية إطلاق خدمة جديدة عبر التطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية سهل، تتيح تقديم طلب تعديل وضع الإقامة إلكترونيا للفئات المشمولة بالمادة 7 مكرر، وهي كفالة شخصية. وأوضحت الهيئة أن تقديم الطلب يتم عبر الدخول إلى تطبيق سهل واختيار خدمات الأفراد، ثم خدمة تعديل وضع الإقامة المادة 7 كفالة شخصية، وإرفاق المستندات المطلوبة وإرسال الطلب إلكترونيا.
0: وثالث أخبارنا اليوم: غادر ممثل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح مدينة نيويورك اليوم، بعد ترأسه وفد دولة الكويت المشارك في أعمال الأسبوع رفيع المستوى للدورة 81 للجمعية العامة للأمم المتحدة. وكان في وداعه على أرض المطار عدد من المسؤولين، ومن بينهم سفيرة دولة الكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية والسفير المندوب الدائم لدى الأمم المتحدة، حيث رافق سموه السلامة في الحل والترحال.
1: آخر أخبارنا لهذا اليوم: التقى وزير الخارجية الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح اليوم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الناطق رسمي باسم حكومة جمهورية جيبوتي عبد القدير عمر في مقر وفد دولة الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك. وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية. مستمعين الكرام، كانت هذه أخبارنا لهذا اليوم في فقرة أخبار الديرة. موعدكم يتجدد مع استراحة الظهيرة من الأحد للخميس من الساعة 2 ظهرا على أثير إذاعة دولة الكويت.
0: وصلنا معكم مستمعينا الكرام إلى ختام حلقتنا من برنامج استراحة الظهيرة، كنا معكم ساعة كاملة من المعلومات اللي قدمناها لكم اليوم.
1: وفي الختام لكم أجمل التحايا من فريق العمل من الإعداد حوراء درويش وبشاير العيد،
0: ومن التقديم سعود الفياض وشهد الخميس،
1: التنسيق والمتابعة غزلان الخلفان،
0: ومن الهندسة الإذاعية نور العيسى،
1: أما التنفيذ على الهواء محمد عبد العزيز المطيري.
0: برنامج استراحة الظهيرة يأتيكم من الساعة 2 ولقاية الساعة 3 بتوقيت دولة الكويت، ومن إخراج سعود الحربي.
1: في أمان الله.

يا حماة الديار، لكم في القلوب منزلة، ولكم في التاريخ صفحة مضيئة، ولكم في دعاء الأمهات مكانة لا توصف.

0: أنتم الحصن الحصين والسياج المنيع والأمل الذي يسكن قلوب الناس في أوقات الشدة.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 3:00 عصرا. موجز لأهم وآخر الأنباء. سلطنة عمان تدعو واشنطن وطهران إلى ضبط النفس، مؤكدة في الوقت ذاته استعداد مسقط للقيام بدور الوسيط. رئيس الولايات المتحدة يرفض المقترح الإيراني بشأن مضيق هرمز. القوات اليمنية تستهدف مواقع ومخازن تابعة للمواقع الحوثية شرق تعز. أكثر من 1,000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى، وسلطات الاحتلال تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية وقصف مدفعي على جنوب لبنان. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة تابعة للدعم السريع، وقوات الدعم السريع تستهدف مستودعات ووقود وسط السودان. موسكو تقول إن قواتها شنت غارات بطائرات مسيرة على مراكز لوجستية وبنية تحتية للموانئ والنقل في أوكرانيا. الجيش الصيني يجري مناورات عسكرية وبحرية في بحر الصين الجنوبية. وفي أعقاب اختتام زيارة الرئيس الصيني لواشنطن، بكين واشنطن يتفقان على إنشاء قناة اتصال بشأن الذكاء الاصطناعي. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
0: إذاعة دولة الكويت تقدم معجم الشعراء. هنا حيث لا تبدأ الحكاية من التاريخ بل من النبض، حيث تنهض الكلمات من صمتها وتستعيد ذاكرتها الأولى. نفتح معجم الشعراء لا بوصفه سجل أسماء، بل بوصفه وطنا للصوت ومرآة للقصيدة وهي تتعلم نطق العالم. برنامج معجم الشعراء، إعداد سكينة بهمن، تقديم أحمد شاكر. معجم الشعراء أخرجه لكم مهدي العجمي.

0: من معجم الشعراء نبدأ الرحلة، ومعه نمضي، نقرأه لا لنغلق المعنى بل لنفتحه على اتساعه.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العصر لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم من أعذب الكلام. نأخذكم في برنامج من أعذب الكلام بجولة ما بين حكمة أو موعظة أو عبرة أو قصة أو تاريخ أو وقفات تربوية من أعذب الكلام. من أعذب الكلام، إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم. من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في أعذب الكلام. كثير من الناس يبررون أفعالهم وسلوكياتهم بطريقة الفهلوة، وإذا سألتهم عن تلك النزعة القاسية في الوصول إلى أهدافهم لساقوا لك من التبريرات ما يجعلك تصاب بالدهشة، ويزداد استغرابك عندما تعلم بأنهم يعتنقون هذا الفكر بعمق، بل ويدافعون عنه مدعين بأنه مباح ومشروع، كمثل الغاية تبرر الوسيلة. فكر الفهلوة والذي يسمى بالماكيافيلي، الذي يستند على قاعدة شهيرة مفادها أن الغاية تبرر الوسيلة، ينتشر بكثرة في الأوساط السياسية، إلا أنه ينتشر أيضا بين الناس في علاقاتهم وسلوكياتهم الاجتماعية اليومية. فتجد من يمارس الخداع بطريقة الفهلوة،

0: وهو المصطلح العامي للفكر الماكيافيلي، وهناك من يبدع في ممارسة هذا الفكر غير السليم. ويقول أحدهم من يحملون هذا الفكر بأن لديه طموحات كثيرة ولا سبيل إلى تحقيقها إلا من خلال هذا النوع من الفهلوة، وعليه فإن السبل كلها مشروعة للوصول إلى تلك الأهداف ضاربا عرض الحائط المصلحة العامة ودون أدنى شعور بالمسؤولية تجاه المجتمع أو مراعاة لمشاعر الآخرين، فضلا عن عدم مراعاة مصالحهم. ومن يحملون هذا الفكر استخدموا الدين، العادات، التقاليد، واستخدموا المال والسلطة والنفوذ، استخدموا الحب والحرب للوصول إلى أهدافهم، ولم تكن تعني لهم مصالح الآخرين شيئا. فكل ما كانوا يرونه هو المصالح الشخصية فقط. ولا شك أن هؤلاء ومن يحملون هذا الفكر الذين لا يبالون بالآخرين إلا بمصالحهم، لا شك أنهم من الهالكين، وإن كانوا يظنون أنهم من الناجين. فطوبى لمن ساد بشرف، لمن ساد وحقق مراده دون المساس بحقوق الآخرين، ثم سعى إلى الإصلاح وبدأ بنفسه، فهذا الرجل هو الذي يستحق لقب العصام بجدارة. تحقيق الأهداف وبلوغ الغايات بالفهلوة لا يولد إلا الحسرة والندامة، وأما من وصل إلى العلا بجهده الخالص وباعتماده على ذاته بعد توكله على الله سبحانه وتعالى، فهذا الذي يجني بإذن الله تعالى ثمار تعبه حبا ورضا وحسن خاتمة. عزيزي المستمع، لا تكون وقودا لطموحات الآخرين، عندئذ تكون إمعة، ولا تجعلهم وقودا لطموحاتك، عندئذ تكون متسلقا، بل كن أنت ودعهم يكونون ما يشاءون، فبهذا أنت تربح وهم أيضا رابحون. مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم من أعذب الكلام. دمتم بحفظ الله ورعايته، والسلام عليكم ورحمة الله. قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج من أعذب الكلام، من إعداد هاني المخيال، تقديم محدثكم إبراهيم السالم، من أعذب الكلام، إخراج طلال مال الله.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج خطوات عملاقة.

خطوات عملاقة يأخذكم في جولة حول المشاريع التنموية الرائدة في دولة الكويت، وفي إطار رؤية كويت جديدة لعام 2035، نسعى من خلال هذا البرنامج إلى تسليط الضوء على الخطط الاستراتيجية الطموحة التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري. نستعرض معا المشاريع التي تمثل الركائز الأساسية لهذه الرؤية، ونسلط الضوء على الإنجازات التي تعزز من مكانة الكويت الدولية وتساهم

0: خطوات عملاقة، إعداد محمد مزيد، تقديم ناصر العجمي، محمد مزيد، تنفيذ نورة العيسى، برنامج خطوات عملاقة، إخراج سعود الحربي. خطوات عملاقة.
1: مدينة الأعمال التكنولوجية، تعد مدينة الأعمال التكنولوجية مشروعا رائدا يجسد رؤية طموحة لدعم وتشجيع المبادرين الشباب في القطاعات التكنولوجية المختلفة، بدءا من الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وصولا إلى البيانات الضخمة والواقعين الافتراضي والمعزز. وقد جاءت مبادرة تنفيذ وتشغيل هذا المشروع بالشراكة مع شركة بوينغ للطيران، لتكون أول مدينة أعمال تكنولوجية من نوعها في المنطقة، بمساحة بناء تصل إلى 8000 متر مربع. وتستهدف المدينة استقطاب الشركات الناشئة والأفكار الابتكارية، سعياً إلى تحويلها إلى مشاريع منتجة تسهم في تنمية الاقتصاد القائم على المعرفة وتعزيز مكانة الكويت كمركز إقليمي للابتكار. يهدف هذا المشروع إلى تأسيس ما يقارب 150 شركة ناشئة في المرحلة الأولى، مع توفير بيئة عمل متكاملة تمكن رواد الأعمال من تطوير أفكارهم وتطبيق الحلول التكنولوجية الحديثة. ولتحقيق ذلك يجري التركيز على تزويد المبادرين بخدمات تدريب وتأهيل عالية الجودة، فضلاً عن الإرشاد والتوجيه بواسطة خبراء مختصين في مختلف مجالات ريادة الأعمال. كما يتيح المشروع مساحات ومختبرات رقمية متطورة تمكن المبدعين من اختبار أفكارهم وتطويرهم في بيئة آمنة وملائمة، إضافة إلى توفير آليات للتواصل والتشبيك مع جهات حكومية ومستثمرين ملاكين وصناديق تمويلية. وتأتي أهمية مدينة الأعمال التكنولوجية من دورها في إعداد جيل مؤهل من الشباب الكويتي بالمهارات والمعارف اللازمة لمواكبة العصر الرقمي، سواء في مجالات العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات، أو في حقول إبداعية تواكب احتياجات السوق الحديثة. ولضمان توطين المعرفة ونقل التكنولوجيا بكفاءة، تتعاون المدينة مع مؤسسات التعليم المحلية والدولية لتطوير المناهج والبرامج الموجهة نحو الابتكار، مما يسهم في تكييف النظام التعليمي لاستيعاب متطلبات الذكاء الاصطناعي وتقليل مخاطره. وفي الوقت نفسه تسعى المدينة إلى توفير فرص حقيقية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تعزيز قدرتها على المنافسة واختصار المسافة بينها وبين الأسواق المحلية والإقليمية والدولية، بما يسهم في خلق منظومة أعمال متكاملة تحفز الإبداع وتنمي روح الريادة لدى فئة الشباب. وبفضل هذا التكامل في الخدمات والدعم، تسعى مدينة الأعمال التكنولوجية إلى بناء قاعدة صلبة لاقتصاد مستدام، تثري مبادرات نوعية تستفيد من التطور السريع للتقنية وتكنولوجيا المعلومات، كما تشكل خطوة مهمة في مسيرة التحول الرقمي في البلاد، من خلال دعم رقمنة الخدمات الحكومية وتشجيع التعاون بين القطاعين العام والخاص. ومن المؤمل أن تتمخض الجهود الحديثة في هذا المشروع

النهضة التكنولوجية حقيقية ترتقي بالاقتصاد الكويتي وتوفر فرص عمل للكوادر الوطنية ليصبح الشباب عنصراً فاعلاً في بناء مستقبل واعد للأجيال القادمة.

خطوات عملاقة. تخطو الكويت هذه الخطوات بكل ثبات وقوة نحو مستقبل مشرق. في خطوات عملاقة نسلط الضوء على المشاريع التنموية في داخل دولة الكويت. خطوات عملاقة.

برنامج خطوات عملاقة، والذي يعنى بخطة التنمية لدولة الكويت 2035. نتناول في حلقة اليوم أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودور الدولة في دعم الشباب وتمكينهم من تحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة تسهم في بناء اقتصاد قوي ورفع مستوى الفرد والمجتمع وتعزيز مكانة وسمعة الدولة. خطوات تبدأ بفكرة وتكبر بالتخطيط والعمل والنجاح.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام مجددا، ولازال الحديث مستمرا مع ضيفنا ضيف الحضور مستشار الإدارة المهندس أحمد ندوم. نرحب فيك مجددا.
1: يا هلا ومرحبا.
0: تكلمنا في عدد جميل من النقاط حول عالم التجارة والبدايات وبعض العوامل العامة اللي تساهم أيضا في رفع القيمة، وهي المهارة الإنسانية والبشرية اللي بالفعل تضيف الكثير من العلم والخبرة في هذا المجال، وبالتالي تضاعف الأموال بحسب هذه التجربة إذا كان النية منها التجارة والربح والكسب المالي. بالعودة إلى يعني السمعة التاريخية لبعض المصانع، نجد في بعض البلدان اشتهرت بالاسم أن هذه بلد فيها مصانع. هل إلى هذا الحد كثرة المصانع باختلاف المنتجات اللي فيها، هل بالفعل تعتبر جزء من تاريخ الدولة ولا جزء من تاريخ البشرية والإنسانية المقيمة على هذا الوطن؟
1: وهو بلا شك جزء من الثقافة الإنسانية، ولكن صدق أنا لاحظت لما تدرس تاريخ أي شيء تجده منطقي جدا. يعني لما تدرس مثلا اليوم الطالع منو أكبر مصدر للقمح، لو ترجع إلى التاريخ لماذا صار وأصبح أكبر مصدر تجده منطقي جدا، تقول أوكي
0: من عمر
1: ليش؟ لأن والله الأرض هنيتة
0: عوامل الطبيعة تساعد واستغلالها يساعد أيضا.
1: أيوة، تلاحظ مثلا منو أكبر مصنع للسيارات، لو ترجع للتاريخ راح تجد منطقي. فدائما لما ترجع للأسباب تجدها منطقية.
0: صحيح.
1: إحنا اليوم يمكن في منطقتنا إحنا مو منطقة صناعية، ليش؟ لأن الصناعة تحتاج أراضي كبيرة بحيث الشخص يقدر يستغلها ويحط عليها المصانع. فلما الدولة تكون كبيرة تكون الأراضي كثيرة، فسهل أنه يحط فيها مصانع. لكن لما تكون الدولة صغيرة يصير المصنع يأخذ جزء كبير من المساحة، بالنسبة له غير مجدي.
0: لو بنفتح باب هذا النقاش وأيضا يجلسون بعض المختصين في هذا المجال أكثر أستاذ أحمد، نجد أسباب راح تكون حتى غريبة. يعني في بعضهم مثلا يقول والله ما أفتح مصنع في دولة لا تحط فيها بحار، أحتاج الموانئ للتصدير. البعض يقول إذا ظروفهم الاجتماعية منخفضة فبالتالي الأجور ستكون منخفضة، فتلاقي بعض المصانع في مثلا أوروبا سكرت المصنع وفتحتها في بعض الدول تعتقد أنها نامية، لكن الفكرة التجارية أعظم هو تخفيف التكلفة العامة. فنجد أسباب نفسية واجتماعية وصناعية، فلو يجلسون عدة خبراء كل واحد راح يضيف لك سببين أو ثلاثة اللي ما لهم فيها هذا المصنع أن ينتقل من قارة إلى قارة.
1: فعلا صدقت.

فتلاقي اليوم المصانع كلها تتجه باتجاه معين أو في مكان معين. وتلاقي هذه الدول شنو تسوي؟ تقوم تتخصص في صناعات اللي يسمونها الهاي تك أو التكنولوجيا العالية، اللي هي مثلا قطعة صغيرة في الكمبيوتر، كاميرا جدا دقيقة، أو أجهزة لقياس مثلا المياه الجوفية، تلاقي جهاز سعره 20 مليون. ليش؟

0: إلى أماكن معينة.
1: جميل جدا هذا الحديث. يمكن من خلال حديثك مهندس أحمد قاعد أفكر في هذا الموضوع، ماذا لو كنت أملك مصنع وأفكر أني أستهدف الجمهور؟ يعني مو من الطبيعي مثلا إذا تبي تستهدف مثلا خلينا نقول مثلا شرق آسيا يكون المصنع في أفريقيا، فكل ما تقرب عند الدولة تخف تكلفة النقل، تخف تكاليف أخرى متعلقة أيضا في هذا الجمهور. اليوم ودنا نتكلم على الجانب الخليجي في دول مجلس التعاون. نجد ما شاء الله بعض بلدان المجلس يعني وصلت مرحلة تعرض بعض الأراضي وتوفر بنية تحتية لمصانع وتعرض لهم أيضا أمور بشروط ميسرة وخفيفة حتى تستقطب هذه المصانع، من ضمنها مصانع كمبيوترات وأيضا تجميع بعض الآلات الكهربائية. اليوم هل بالفعل ممكن في دول مجلس التعاون نرى لها مستقبل في موضوع التعاون والشراكة في تلك الدول الصناعية من رؤيتك وأيضا متابعتك لبعض الأحداث الاقتصادية؟
0: نعم ممكن، ولكن من وجهة نظري ما أدري إذا أكون صحيح أو خاطئ، أتوقع راح يكون الميل حق الأمور التكنولوجية اللي لها علاقة بالكمبيوتر. ليش؟
1: أكثر من الجهد البشري.
0: أكثر من الجهد البشري بالضبط، اللي يحتاج للمكاين اللي فيها الصناعة المادية. لأن أنت اليوم على سبيل المثال الذكاء الاصطناعي يقول لك يحتاج مراكز معلومات داتا سنتر، فهذا أنت اليوم بالنهاية الإنترنت كله شابك مع بعضه حول العالم، فلو كان هذا المركز موجود في الكويت أو موجود في أي دولة أخرى حول العالم هو موجود في الإنترنت. فاليوم أنت تقدر تدخل السوق العالمي من خلال الصناعات التكنولوجية أو الصناعات الرقمية أو البرامج بأعداد بشرية قليلة ويمكن بمساحات قليلة، لكن توصل مواصيل أكبر الشركات. يعني مثلا خلنا نفترض بالغير ذكر اسم معين، البرامج اليوم اللي تستخدم في الكمبيوترات مثلا تشوف الموظفين متى تدخلوا متى طلعوا شلون فلان يقدم إجازة، هذه البرامج ممكن برنامج في أي دولة ينتشر حول العالم وأغلب الشركات تعتمده.
1: يا سلام.
0: طيب هذا اللي برمج البرنامج كم شخص يحتاج؟ ما يحتاج آلاف أو عشرات الآلاف، يمكن مئات ويمكن مبنى واحد
1: يمكن
0: 20 طابق.
1: نعم.
0: وانتشر حول العالم. هذا النوع من الصناعات نقدر احنا نيبه
1: في الخليج.
0: في الخليج ليش؟ لان شنو عماره 20 طابق سهله، لكن اسهل من مثلا انا اجيب صناعات ثقيله تحتاج مساحات و فاعتقد هذا النوع من الصناعات يصلح لنا وقريب على طريقتنا.
1: يمكن لو ننظر الى المشهد القديم في السابق، المواد الاوليه مثلا ما كانت متوفره في الكويت، اتذكر يمكن كانت حتى مواد البناء تاخذ من شرق افريقيا كالاخشاب وغيرها من هذه الامور، ان ما عندنا غابات، ما عندنا مياه عذبة، ما عندنا نشاط زراعي. حتى طبيعة الطعام في الكويت تحديدا أو دول مجلس التعاون قبل 80 سنة كانت تختلف عن الوجبات الحالية، لأنها ما كان في تصدير إلى هذا الحد. لذلك يمكن لو نعود إلى الأساسيات الموجودة لدينا كما تفضلت، التعاون المتعلق في الصناعات التقنية والرقمية هو الأنجح والأوفر لنا في حال التوافق في هذا الجانب. رأيك الآخر في هذا الأمر أو من منظور آخر؟
0: نعم، يعني أيضا بالإضافة لموضوع الصناعة اليوم مثلا الخامات، الخامات البوليستر هي عبارة عن مادة ما راح أدخل في أسامي المواد، تطلع من مشتقات النفط.
1: الله.
0: تطلع من المصفات، تدخل إلى المصنع يتحول إلى المنتج رقم 2 خلينا نقول، بعدين تتحول إلى المنتج رقم 3. المنتج رقم 3 هو الذي يستخدم في صناعة الخام. طيب فالمادة أول شيء تكون في الحالة السائلة، وبعدين تصير حبيبات، بعدين تتحول إلى خام
1: القماش.
0: القماش
1: أمانة هناك أيضا صناعات دقيقة يتم اكتشافها وإضافتها أيضا في المشتقات النفطية نفسها، وكثير من الناس يعني في السنوات الأخيرة ويمكن أكون أحدهم أن تفاجأت أن ممكن يطلع من النفط مواد كيميائية أخرى بعيدة أيضا عن اللي متعارف عليها، والديزل والبنزين ومشغلات المحركات وغيرها من هذه الأمور. يريد لو تعطينا فكرة أيضا عن هذه الصناعات.
0: تمام ممتاز.
1: نعم.
0: بس أقولك عن موضوع الأشياء الأقمشة.
1: نعم.
0: فشفت المنتج 1 2 3، إحنا ممكن بالكويت ننتج المنتج رقم 1 بالحالة السائلة، لكن ما نقدر نحط مصنع رقم 2 و3 بالكويت. ليش؟ لأن هذه بتصير حبيبات، الحبيبات لازم نبيعها على مصنع. طيب وين مصانع الأقمشة؟ تلاقيها مثلا في الهند والصين. طيب إذا الأسواق في الهند والصين، شحن المواد السائلة أرخص من الصلبة، فإذا أنا الحبيبات ما أقدر أشحنها من الكويت لأنه يصير تكلفة عالية، المصنع اللي بالهند ما يشتغل.
1: فالأفضلية تكون في المرحلة الأولى.
0: فعشان أنا أسوي المصنع رقم 3 لازم أشتري مصنع في الهند، أو أسوي مصنعي في الهند علشان يكون يم مصنع الخام.
1: يا سلام.
0: لازق
1: يعني أتابع صناعتي.
0: أيوة، لكن أقدر أشحن من الكويت الموضوع.

0: السائل لأن يشترونه هناك. فهني شنو المصنع اللي أنا أقدر أدخل فيه؟
1: إحنا ردينا حق موضوع التكلفة.
0: أيوة.
1: والأوفر.
0: فلازم تكون تقريب من العميل في كثير من الأمور. فلذلك تلاقي الصناعة لها بعض الحدود اللي تمنعك تدخل فيها. أو مو لأنها صعبة بس لأن
1: مكلفة.
0: مكلفة بالضبط.
1: فالناتج يكون أقل من المتوقع. لذلك أيضا في بعض الصناعات أحيانا البعض يفكر ليش ما يكون في مصنع في هذا المكان. إذا أهل المصانع نقلوا مصانعهم إلى أماكن أخرى فهذا هو يعتبر أيضا نفس السبب. أيضا المهندس أحمد اليوم بدأ يتكلم يعني على هامش آخر وهو مهم أيضا، المشاريع الصغيرة في دولة الكويت. اليوم قاعد أشوف كثير من الشباب لديه طموح في مدخول آخر. موظفين عموم الدولة دائما يفكر في تطوير دخله، في زيادة الدخل، فتلاقي ما شاء الله لديهم أفكار عظيمة، البعض منها طبقها والبعض منها طبق وفشل، والبعض لازات الفكرة تدور في ذهنه. اليوم بدي أتكلم على نبض الشارع بما أنك يعني مخالط وترى الكثير.
0: نعم، أنا قريت مرة إحصائية يمكن هذه حول العالم أن 95% من المشاريع الصغيرة تفشل خلال أول 3 سنوات. رقم كبير، لكن شوف الرقم الثاني، يقول لك أن الشخص بعد ما يفشل في مشروعه الأول نسبته في النجاح تصير دبل
1: في المحاولة
0: في المشروع الثاني.
1: الله. والسبب؟ تقول
0: والسبب، أيوة السبب. أنا اليوم قبل لا أدخل في مجال الاستشارات كان عندنا شركتنا الخاصة كنت أشتغل فيها، وكان عندنا مشاكل وكنا نعاني منها لسنوات، بعدين حليناها في الإدارة في التسويق في في في. بعدها اكتشفت أن كثير من الأصدقاء اللي عندهم مشاريع مشاريعهم واقفة ومشاكلهم هي نفس مشاكلنا. فقلت أوه غريبة، طلعوا يعانون من نفس المشاكل من نفس التحديات من نفس. فلذلك دخلت في مجال الاستشارات، قمت أنقل هذه التجربة اللي احنا حصلنا عليها في مشروعنا إلى مشاريعهم، والحمد لله صارت تنجح. طيب فالشخص ليش لما يجي في المحاولة الثانية؟ لأنه شايف وايد أخطاء وتجاوزها، لكن يمكن ما تجاوزها كلها. مثلا نفترض عنده 10 حل 6 وبقوا 4، المرة الجاية لما يجي 6 خالص منهم، باقي له بس 4، يحل منهم 3 تبقى واحدة يمشي.
1: يا سلام.
0: فاليوم مشاكل المشاريع متشابهة وحلولها موجودة، لكن لازم الشخص يتعلم. كثير من الناس يعتقدون أن نجاح المشروع التجاري هو لا علاقة بالحظ أو بالصدفة، لكن هذا كلام مو منطقي بشكل كبير. المشروع التجاري ينجح لما يحقق مبيعات، يحقق مبيعات لما يعرفك الزبون ويرغب فيك، يرغب فيك لما تعطيه اللي يبيه، ويعرفك لما تتواصل معاه.
1: السلام.
0: إذن في عوامل معينة
1: مترابطة
0: ومنطقية لما تشغلها توصل للعميل. كثير من الناس ما يعرف هذا التسلسل المنطقي في صناعة البيع الواحدة وكيف يكررها، ما عنده التسلسل المنطقي. فلما يغيب التسلسل المنطقي عن ذهنه يصير عنده فجوة. شلون يعبي هذه الفجوة؟ يعبيها بكلمة الحظ، أولا طقت وياه، مشت وياه. شنو يعني مشت وياه؟ تعال خلنا نكتبها على ورقة وقلم، تلاقي عنده فجوة منطقية
1: عالجها
0: يترسها في هذه الكلمة. لكن احنا نقول ليش عندك الفجوة؟ تعال اعرف الخطوات وروح طبقها وانجح.
1: اتذكر جلست مع احد الاصدقاء اللي شبه خسر في التجارة، لكن مش المشروع لكن بخسائر. قال لي الذكي يتعلم من خطأه، اللي اذكى منه اللي يتعلم من خطأ غيره. يقول مشكلتي ما شاورت، بدأت المشروع على قناعة شخصية بحتة واخطأت وخسرت، لكن في المرحلة الثانية فعلا نجح لكن ذاق الخسارة. قال لي دائما ابحث عن من أخطأ وتعلم من أخطأه قبل أن تخطأ، وهذا الأوفر لك.
0: يا سلام، جملة جميلة. يعني أنا تدري شنو أقول؟ أنا أقول الإنسان يعني اللي قال شيء جميل، قال مشكلتي ما شاورت. حلو ومهم جدا أن الإنسان يتعلم
1: من أخطأ غيره.
0: أيوة، ولكن السؤال منو أسأل؟ أول شيء عمرك لا تسأل شخص ما عنده تجربة. اللي ما عنده تجربة لا يعرف شكل الواقع،
1: يكون عنده رأي،
0: يكون عنده رأي وبالسعود يعطيك إياه ويسهم فيه. لكن أنا خلني نفترض عمري ما صرت مذيع، ما أقدر أتخيل ماذا يدور في بال المذيع أثناء اللقاء، ما أقدر.
1: أو ماذا يتصرف في حال ورطة،
0: أو ماذا يتصرف أو شنو جدوله أو كيف يعد، لأني ما عشت التجربة. مهما أحاول أتخيلها ما راح أقدر أوصفها بنفس ما أنت تقدر توصفها. ليش؟ لأن عندك التجربة. فأول شيء لازم الإنسان يأخذ النصيحة من صاحب التجربة. رقم 2، كثير من الناس يكون عنده تجربة لكن تجربة غير ناجحة. أنا خلنا نفترض فتحت سوبر ماركت فشل، كان أسكر. يجي واحد يسألني يقول لي بفتح سوبر ماركت

0: ايش رايك؟ لا تاخذ رايي، انا فشلت. ليش فشلت؟ لان عندي فجوات في المعرفه او في التطبيق.
1: يا سلام.
0: فانا راح انقلك هذه الفجوات، فانت ما راح تنجح. فلا تاخذ نصيحه صاحب التجربه غير الناجحه. رقم ثلاثة، لا تاخذ نصيحه صاحب التجربه الناجحه قبل 20 سنه.
1: لا، تغير والزمن تغير
0: والدنيا تغيرت والسوق تغير
1: والمتطلبات تغير
0: ايضا وهو تغير. ساعات تشوف مثلا مدرب كرة قدم أحد المدربين يقول ما أدري ليش خسرنا اليوم، بعد خلاص دش جول شو نسوي. هذا المدرب نفسه قبل 6 سنوات لما كان يفوز بالبطولات ما كان يتكلم بهذا الأسلوب ولا يتكلم بهذه الحرارة، الحين يتكلم ببرود، قبل بحماس. هو تلاقيه يعني يحط كل طاقته بحيث إنه يسكر المباراة ويأخذ الفوز. تبي تأخذ مشورته، اسأل لما كان في القمة قبل 6 سنوات، لا تسأل الحين عقب ما مل من شغلته، لأن الحين نظرته تغيرت للأمور. يعطيك الحين نصيحة من نظرته اليوم. نظرته اليوم ما تفيدك. دور صاحب التجربة
1: الحديثة
0: الناجحة اليوم وأخذ نصيحته.
1: مستشار الإدارة المهندس أحمد ندوم، شكرا لك على كل ما تفضلت فيه من نصح وإرشاد، موثق من إنسان ذو خبرة في هذا المجال، شكرا لك.
0: العفو، شكرا لك أستاذ.

التعليم المنزلي. يعد التعليم المنزلي أحد أشكال التعليم عن بعد، حيث يتولى أولياء الأمور الدور المحوري في العملية التعليمية خارج الإطار المدرسي، فيما يقتصر دور المدارس على جوانب المتابعة والتقييم. ويسعى هذا المشروع إلى دعم الموهبة والإبداع لدى الطلبة من خلال متابعة مدى تنمية قدراتهم ومواهبهم وقياس نتائجهم الميدانية بشفافية وموضوعية. وإلى جانب ذلك، يوفر التعليم المنزلي مساراً تعليمياً مرناً يستوعب شريحة كبيرة من الطلبة الذين تحول ظروفهم دون الالتزام بالدوام المدرسي، ما يسهم في إتاحة فرص تعلم متنوعة تتوافق مع طبيعة كل طالب واحتياجاته الخاصة. ومن خلال تعزيز المرونة والابتكار في وسائل التعليم والتركيز على رفع كفاءة التحصيل الأكاديمي وفق المعايير الدولية، يتيح المشروع لأولياء الأمور الإشراف المباشر على تعليم أبنائهم ويزودهم بخيارات أوسع في منظومة التعليم بدولة الكويت. ويمثل هذا التوجه نقلة نوعية في تحسين الخدمات التعليمية، إذ يرتكز على تكامل الأدوار بين الأسرة والمؤسسة التربوية، ويدعم تحقيق مخرجات تعليمية عالية الجودة تعود بالنفع على الطالب والمجتمع على حد سواء.

0: خطوات عملاقة.
1: خطة التنمية. تسعى دولة الكويت من خلال خطة التنمية إلى توحيد الجهود نحو مستقبل مزدهر ومستدام، وذلك تحت مظلة رؤية الكويت لعام 2035 التي تتضمن أولويات بعيدة المدى للتنمية. ترتكز الرؤية على 5 موضوعات رئيسة و7 ركائز تحدد المجالات الأساسية للاستثمار والتطوير، وتندرج تحت كل ركيزة مجموعة من البرامج والمشروعات الاستراتيجية التي صممت لترك أثر تنموي كبير يسهم في تحقيق رؤية الكويت الجديدة. يمثل تطوير هذه الرؤية خطوة مفصلية في مسار التقدم الوطني، حيث ترمي إلى تعزيز مكانة الكويت إقليميا وعالميا في شتى المجالات.

المجالات الحيوية، لا سيما الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومن أجل قياس مدى التقدم المحرز في تنفيذ هذه الخطة، تعتمد الكويت على 20 مؤشراً عالمياً رئيسياً، بالإضافة إلى مؤشرات فرعية أخرى تعمل جميعها على تتبع الأداء ومقارنته بأداء الدول الأخرى. يتراوح التصنيف العالمي على هذه المؤشرات من 1 إلى 100، حيث يمثل الترتيب رقم 1 المركز الأعلى، في حين يحتل رقم 100 قاع التصنيف. وتسعى دولة الكويت إلى الارتقاء بمكانتها ضمن الدول 30 الأولى عالمياً بحلول عام 2035، عبر تنفيذ حزمة من الخطط والمبادرات التنموية التي تضع الإنسان والبيئة في صدارة أولوياتها. وبهذا تكون الكويت ماضية في ترسيخ أسس راسخة للتنمية المستدامة، ترتقي بقدراتها التنافسية وتعزز رفاه مجتمعها، لتتبوأ مركزا متقدما بين دول العالم.

قدمت لكم إذاعة دولة الكويت برنامج خطوات عملاقة. تقبلوا تحيات فريق العمل: محمد مزيد، ناصر العجمي، نور العيسى. خطوات عملاقة، إخراج سعود الحربي.

هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 4 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. بحب

0: بفضل الله ورعايته وصل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم إلى مطار زيورخ الدولية، وذلك بمناسبة زيارة سموه الرسمية على بيرن عاصمة الاتحاد السويسري الصديق. وكان في مقدمة مستقبل سموه حفظه الله إلى أرض المطار سعادة السفير سفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري يوسف أحمد عبد الصمد، وسعادة السفير نجيب عبد الرحمن البدر مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا، وسعادة المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر عبد الله الهين، وأعضاء البعثة الدبلوماسية رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. سلطنة عمان تدعو واشنطن وطهران إلى ضبط النفس، مؤكدة في الوقت ذاته استعداد مسقط للقيام بدور الوسيط. القوات اليمنية تستهدف مواقع ومخازن تابعة للميليشيات الحوثية شرق تعز. أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى، وسلطات الاحتلال تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية وقصف مدفعي على جنوب لبنان. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة تابعة للدعم السريع، وقوات الدعم السريع تستهدف مستودعات ووقود وسط السودان. موسكو تقول إن قواتها شنت غارات بطائرات مسيرة على مراكز لوجستية وبنية تحتية للموانئ والنقل في أوكرانيا. وفي أعقاب اختتام زيارة الرئيس الصيني لواشنطن، بكين واشنطن يتفقان على إنشاء قناة اتصال بشأن الذكاء الاصطناعي. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: إذاعة دولة الكويت.

0: وعند جهينة الخبر اليقين.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم أعزائنا المستمعين، وهذه تحية موجهة إليك يا سيدتي، فأهلا ومرحبا بك.
2: أهلا أهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك يا جهينة وبأعزائنا المستمعين الكرام. تورا، ماذا لدينا اليوم من أخبار جديدة في برنامجنا أخبار جهينة؟
3: هناك من يستطيع الجلوس طويلا أمام نار المخيم أو مراقبة أمواج البحر دون أن يشعر بالملل، فلماذا تمنحنا هذه المشاهد شعورا بالراحة يا جهينة؟
1: هذا السؤال أصبح محل اهتمام علماء النفس والأعصاب خلال السنوات الأخيرة، فالمشاهد الطبيعية التي تتحرك بإيقاع منتظم مثل الأمواج أو ألسنة اللهب أو سقوط المطر تجمع بين عنصرين متناقضين.

0: تغييريا، فهي متغيرة باستمرار لكنها في الوقت نفسه قابلة للتوقع. وهذا النوع من الحركة يلفت انتباه الدماغ من دون أن يرهقه، ولهذا يشعر كثير من الناس بالاسترخاء أثناء مراقبته.
1: هل هناك دراسات على هذا الأمر وخاصة من الجامعات؟
0: نعم، أجرى باحثون من جامعة إكستر في المملكة المتحدة عدة دراسات حول تأثير البيئات الزرقاء مثل البحار والأنهار، ووجدوا أن قضاء وقت بالقرب من المياه يرتبط بانخفاض مستويات التوتر وتحسن الحالة المزاجية لدى عدد كبير من المشاركين. كما أظهرت دراسة من جامعة فيينا في العام 2023 أن الأصوات الطبيعية المنتظمة مثل صوت الأمواج تساعد على تقليل النشاط الزائد في بعض مناطق الدماغ المرتبطة بالتوتر.
1: هل تعرف يا جهينة؟ أنا من محبي مشاهدة النار في المخيم، فماذا عن النار تحديدا؟
0: هناك دراسة مثيرة أجرتها جامعة أليباما يا سيدتي، طلب فيها الباحثون من المتطوعين مشاهدة موقد نار حقيقي، ثم قاموا بقياس مؤشرات فسيولوجية مثل ضغط الدم.
1: وماذا وجدوا؟
0: تبين يا سيدتي أن الأشخاص الذين شاهدوا النار المصحوبة بصوت احتراق الحطب أظهروا انخفاضا ملحوظا في ضغط الدم مقارنة بمن شاهدوا مشاهد أخرى محايدة. وهنا رأى الباحثون أن الإنسان ارتبط بالنار منذ مئات آلاف السنين، حيث كانت هذه النار مصدرا للدفء والحماية والطهي والتجمع الاجتماعي، وربما بقي جزء من هذا الارتباط حاضرا في أدمغتنا إلى يومنا هذا.
1: هل تعتقد أن لهذا علاقة بما يسمى بالافتتان الناعم؟
0: أحسنتي، هناك نظرية في علم النفس البيئي طورها الباحثان راشيل وستيفن كابيلان من جامعة ميشيغان تسمى نظرية استعادة الانتباه. وتقترح هذه النظرية أن الطبيعة تجذب انتباه الإنسان بطريقة لطيفة من دون أن تستنزف قدرته الذهنية كما تفعل الشاشات أو المدن المزدحمة. ولهذا يشعر كثير من الناس بأنهم أكثر صفاء بعد جلوسهم أمام البحر أو في الغابات أو حتى أمام موقد النار.
1: إذن الراحة التي أشعر بها ليست مجرد إحساس شخصي بي.
0: هذا صحيح، فالدماغ يستجيب للحركات الطبيعية وللإيقاعات الهادئة بطريقة مختلفة عن استجابته للمثيرات السريعة والمتلاحقة. ولهذا أصبحت بعض المستشفيات ومراكز العلاج تستخدم أصوات الطبيعة والمناظر الطبيعية ضمن البرامج المساندة لتخفيف التوتر وتحسين شعور المرضى.

0: كثير من الناس ينسون رقم الموقف أو الطابق الذي أوقفوا فيه سياراتهم، لكنهم يتذكرون أنهم ركنوا السيارة بجوار شجرة أو عمود أو مدخل معين ملون بلون معين. فلماذا يعتمد الدماغ على المعالم أكثر من الأرقام يا جهينة؟
1: لأن الدماغ البشري لم يتطور أصلاً لحفظ الأرقام المجردة، وإنما تطور للتعامل مع البيئة المحيطة. فداخل الدماغ توجد منطقة مهمة تسمى الحصين. هذه المنطقة مسؤولة عن تكوين ما يشبه الخريطة الداخلية للأماكن. ففي العام 2014 حصل العالمان جون أوكيف من كلية لندن الجامعية وماي بريت موزر وإدفار موزر من الجامعة النرويجية للعلوم والتعليم

0: تكنولوجيا على جائزة نوبل في الطب بعد اكتشافهم الخلايا المسؤولة عن تحديد المواقع والاتجاهات داخل الدماغ. فقد اكتشفوا ما يعرف باسم خلايا المكان وخلايا الشبكة، فهي تعمل معا كأنها نظام ملاحة طبيعي يشبه نظام تحديد المواقع العالمي.
1: هل تقصد أن الدماغ يرسم خريطة المكان؟
0: تماما، فالدماغ يربط الموقع بالأشياء المميزة الموجودة حوله، مثل باب أو شجرة أو مصعد أو لون جدار معين. أما الرقم المكتوب على الموقف فهو معلومة مجردة لا ترتبط بصورة ذهنية قوية، ولذلك يكون نسيانه أسهل. وقد أظهرت دراسة أجرتها جامعة برينستون في العام 2025 أن الأشخاص الذين اعتمدوا على المعالم البصرية تذكروا مواقع الأشياء بنسبة تجاوزت 80%، بينما انخفضت النسبة بصورة ملحوظة عند الاعتماد على الأرقام وحدها.
1: هل لهذا السبب تعتمد تطبيقات الملاحة والجي بي اس على المعالم؟
0: نعم، فقد بيّنت أبحاث من جامعة ميونخ التقنية أن الإنسان يتذكر التعليمات مثل انعطف عند المسجد أو بعد الجسر بصورة أفضل من التعليمات التي تعتمد على المسافات والأمتار فقط. ولهذا بدأت بعض أنظمة الملاحة الحديثة تستخدم المعالم البصرية إلى جانب الخرائط الرقمية.
1: هل يمكن تحسين تذكر أماكن الوقوف؟ فهل تعلم يا جهينة أنني أحياناً أصور مكان سيارتي لأستطيع الرجوع إليها؟
0: بكل تأكيد، وهذا يحدث مع معظم الناس. لذلك ينصح علماء الإدراك بربط المكان بقصة أو صورة ذهنية. فبدل أن تقولي لنفسك الموقف رقم B27، يمكنك أن تقولي السيارة بجانب العمود الأزرق أمام باب المصعد. فقد وجدت دراسة من جامعة تورنتو أن هذا النوع من الترميز البصري يزيد من سرعة استرجاع الموقع مقارنة بحفظ الأرقام المجردة.
1: إذن المشكلة ليست في ضعف الذاكرة بل في طريقة تخزينها.
0: هذا صحيح، فالدماغ صمم ليتذكر البيئات والمعالم لأنها كانت ضرورية لبقاء الإنسان منذ آلاف السنين، بينما جاءت الأرقام والرموز في مرحلة متأخرة جدا من التاريخ.

0: في هذه الأيام ومع كثرة الكلام نسمع معلومة غير صحيحة في البداية، بعد تكرارها مرات كثيرة تبدأ وكأنها حقيقية. فلماذا يخدعنا الدماغ بهذه الطريقة يا جهينة؟
1: هذه الظاهرة معروفة في علم النفس باسم تأثير الحقيقة الوهمية، ومعناها أن تكرار المعلومة يجعل معالجتها أسهل داخل الدماغ، فيشعر الإنسان بأنها معلومة مألوفة لديه، وقد يخلط بين الألفة والصحة. بمعنى آخر، الدماغ يقول بصورة غير واعية: لقد سمعت هذه المعلومة كثيرا، إذا ربما تكون معلومة صحيحة.
0: هل أثبتت الدراسات وجود هذا التأثير فعلا؟
1: نعم، ففي سبعينيات القرن الماضي أجرى الباحثان لين هاشر وديفيد جولدستين أولى التجارب التي أثبتت هذه الظاهرة، ثم أعاد باحثون من جامعة فاندربليت بقيادة البروفيسورة ليزا فازيو دراسة التأثير في العام 2015، وكانت النتيجة لافتة يا سيدتي.
0: وماذا كانت النتيجة؟
1: وجدوا أن المشاركين أصبحوا أكثر ميلاً لتصديق معلومات خاطئة بعد تكرارها عليهم، حتى عندما كانوا يمتلكون معرفة صحيحة مسبقة.

0: مسبقة في بعض الموضوعات. وفي العام 2024 نشرت جامعة أمستردام دراسة أوضحت أن سرعة انتشار المحتوى عبر وسائل التواصل الاجتماعي قد تعزز هذا التأثير، لأن المستخدم قد يشاهد المعلومة نفسها عشرات المرات من حسابات مختلفة.
1: أرجوك لا تقنعني أن التكرار أقوى من الحقيقة.
0: ليس دائما يا سيدتي، ولكنه مؤثر جدا، فالدماغ يحاول توفير الطاقة ولذلك يميل إلى تصديق المعلومات التي يعالجها بسهولة. أما المعلومات الجديدة المعقدة فتحتاج إلى جهد ذهني أكبر، ولهذا يشعر الإنسان أحيانا بأنها أقل إقناعا في البداية.
1: وكيف نحمي أنفسنا من هذا التأثير؟
0: ينصح الباحثون بالتوقف لحظة قبل مشاركة أي معلومة وسؤال ثلاثة أسئلة بسيطة.
1: ما هي؟
0: من هو المصدر لهذه المعلومة؟ وهل توجد جهة علمية أو بحثية مستقلة تؤكدها؟ وهل يمكن التحقق منها من أكثر من مصدر موثوق؟ فلقد أظهرت دراسة من جامعة كامبريدج في العام 2025 أن مجرد تشجيع الأشخاص على التفكير في مصدر المعلومة قبل مشاركتها خفض معدل إعادة نشر الأخبار غير الدقيقة بصورة ملحوظة.
1: إذن شعورنا بأن المعلومة مألوفة لا يعني أنها صحيحة.
0: هذا صحيح، فالدماغ يربط بين التكرار والألفة، لكنه لا يملك وسيلة تلقائية للتأكد من الصواب، وهنا يأتي دور التفكير النقدي والتحقق من المصادر.

0: قد نرى إعلاناً أو لوحة مكتوبة بخط جميل جداً، لكننا نحتاج إلى وقت أطول لقراءتها مقارنة بخط بسيط. فلماذا لا يعني جمال الخط دائماً سهولة قراءته يا جهينة؟
1: لأن الدماغ يبحث أولاً عن الوضوح قبل الجمال، فعندما تكون أشكال الحروف مألوفة ومتباعدة بصورة مناسبة، يتعرف الدماغ إلى الكلمات بسرعة كبيرة حتى قبل أن يقرأها حرفاً. أما إذا كانت الزخارف كثيرة أو كانت الحروف متداخلة، فإنه يحتاج إلى جهد إضافي لتحليل شكل كل حرف، فتتباطأ عملية القراءة.
0: هل توجد دراسات تثبت ذلك؟
1: نعم، فقد أجرت جامعة ريدينغ في المملكة المتحدة، وهي من أبرز الجامعات المتخصصة في أبحاث الطباعة والخطوط، سلسلة دراسات بين عامي 2023 و2025 حول تأثير تصميم الخطوط في سرعة القراءة.
0: وماذا كانت النتيجة؟
1: أظهرت النتائج أن الخطوط الواضحة ذات التباعد المناسب بين الحروف والكلمات رفعت سرعة القراءة لدى المشاركين بنسبة تراوحت بين 10 و20% مقارنة ببعض الخطوط الزخرفية. كما بيّنت الدراسة أيضاً أن سهولة القراءة لا تعتمد على حجم الخط فقط، بل على شكل الحروف والمسافات بينها.
0: هل لهذا السبب تختلف الخطوط المستخدمة في الكتب عن تلك الموجودة في الشعارات؟
1: نعم، فالكتاب يحتاج إلى خط يمكن قراءته مئات الصفحات من دون إرهاق القارئ، لذلك يركز المصممون على الراحة البصرية. أما الشعار فيكفي أن يجذب الانتباه في ثوان قليلة، ولهذا يسمح باستخدام خطوط أكثر تميزاً وزخرفة. وقد أوضحت دراسة من جامعة ميشيغان أن القارئ يتعرف إلى الكلمة كوحدة متكاملة أكثر مما يقرأ الحروف منفصلة، ولذلك فإن أي تشويه في

0: شكل الكلمة أو تباعدها يؤخر عملية التعرف إليها.
1: حسناً، هذا بالنسبة لسهولة القراءة. ماذا عن الفهم؟ هل يؤثر نوع الخط في الفهم أيضاً؟
0: نعم، ولكن بصورة غير مباشرة.
1: كيف ذلك؟
0: كلما بذل الدماغ جهداً أكبر في فك الحروف بقيت طاقة أقل لفهم المعنى، ولهذا تنصح المؤسسات التعليمية باستخدام خطوط واضحة في الكتب والاختبارات، خاصة للأطفال والأشخاص الذين يعانون من صعوبات في القراءة. كما طورت فرق من جامعة كامبريدج وجامعة توينتي الهولندية خطوطا مخصصة لتحسين قابلية القراءة لدى بعض الفئات، حيث ما زالت الأبحاث إلى يومنا هذا مستمرة لتقييم فاعليتها.
2: كنتم مع أخبار جهينة.

0: لكم أجمل تحيات أسرة البرنامج. سماح، بسام الجزاف، مشرف العنزي، عبد الله الميموني، والمخرج إدهام العنزي.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم

الحاضر غرس الماضي، والمستقبل جني الحاضر، والتاريخ سجل الزمن لحياة الشعوب والأشخاص والأمم. التاريخ هو الحضارة وتطورها، هو الإنسانية وتقدمها، والعلاقات البشرية ومسيرتها.

نافذة على التاريخ. تكتبها أبرار المفيدي ويخرجها

0: رأينا بالأمس يا عزيزي المستمع كيف تزلزلت أركان النظام الفاشي بعد الإنزال العسكري للحلفاء في الجنوب وتصاعد التوتر الخانق في شوارع روما. لم يعد الخطر قادماً من خطوط المواجهة الأمامية مع العدو، بل بدأ ينخر في قلب القصر الإيطالي من الداخل. بين إصرار موسوليني على القتال حتى الرمق الأخير وتحكمه المجنون بالمصير، وبين اشتعال المؤامرات السرية داخل المجلس الفاشي الأعلى لعزله والتفاوضات مع الحلفاء، أصبحت كل خطوة بمثابة السير على حافة السكين.
1: استدعيتكم جميعاً لأنني أشتم رائحة خيانة تفوح من أروقة هذا القصر الكئيب. أبلغوني فوراً عن نتائج الاجتماع السري الذي

0: وعدتموه مع بعض قيادات الحزب في ساعة متأخرة من ليلة الأمس. هل تعتقدون أن عيون الاستخباراتية لا ترصد تحركاتكم المريبة وشبهاتكم المتسائدة؟
1: لم يكن اجتماعا للمؤامرة كما تتوهم يا سيدي الزعيم، بل كان محاولة يائسة منا لتدارك الكارثة العظمى

0: يرحمنا التاريخ عليه إطلاقا.
1: التقارير الأخيرة تثبت أن ثلثي قطاعات الجيش في الشمال رفضت الامتثال للأوامر العسكرية الأخيرة. الضباط لا يريدون توجيه السلاح إلى صدور أبناء جلدتهم من المتظاهرين. الواقع مرير يا سيدي، ولم يعد بوسعك إغلاق عينيك عنه ومواصلة هذا العناد الذي يدمرنا جميعا.
2: أنتظر منكم الوفاء والوقوف بجانبه في لحظات الشدة بدلا من طعنه في الظهر وتبادل الاتهامات الباطلة. بينيتو هو من رفع شأنكم وصنع أسماءكم، والآن تتخلون عنه عند أول اختبار حقيقي.
3: لن أسلم إيطاليا للخونة والمستسلمين. أي محاولة للتفاوض مع الحلفاء دون إذن صريح مني سأعتبرها خيانة عظمى، عقوبتها الإعدام رميا بالرصاص.
4: ليس جملا يا سيدي، بل هو أملنا الأخير للنجاة بما تبقى من هذا الوطن الممزق.
5: العناد لن يصنع معجزة ميدانية يا موسوليني، والوقت ينفذ من أيدينا بسرعة مرعبة.
1: أخرجوا، أخرجوا جميعا من مكتبي واتركوني أعمل على الخطة الدفاعية الشاملة. لن تسقط روما طالما هناك قطرة دم واحدة في عروقي.
6: تعال اقترب مني. هل سمعت الأنباء القادمة من القصر الملكي؟ يقولون إن الملك إيمانويل التقى سرا ببعض قادة الشرطة العسكرية لمعرفة مدى جاهزيتهم لتنفيذ أوامر استثنائية فور صدورها خلال الساعات القادمة.
7: هذا يعني أن ساعة الصف أصبحت أقرب مما نتوقع جميعا. الحرس الملكي بدأ بالفعل بتعزيز وجوده حول المقرات الحيوية والمراكز الإذاعية، بينما الحرس الفاشي ينكفئ داخل مقراته في حالة ذهول وتخبط غير مسبوق.
8: الأوامر الصادرة إلينا أصبحت متناقضة ومربكة للغاية. القيادة تطلب منا إعداد بيانات حاسمة تتحدث عن الانتصارات المتوهمة، في حين أن الأخبار التي نراها بأم أعيننا تشير إلى تقدم سريع لقوات التحالف باتجاه العاصمة روما.
9: الجنود في الساحات يتداولون أسماء القادة الذين ينوون الهروب نحو الحدود السويسرية. الشكوك أكلت قلوب الجميع.
6: إنها مسألة وقت فقط قبل أن تنفجر المواجهة المباشرة بين الحرس الملكي والقوات الفاشية في قلب الشوارع.
7: عندما تتداعى الأسطورة يسقط الجميع دفعة واحدة دون أن يجدوا من يبكيهم أو يرفع صورهم من جديد.
10: اشتد الصراع بين كلارا المعاندة بالوفاء المطلق وماريا التي تمثل صوت الخوف والواقعية الصارخة. أصبح القصر عبارة عن ساحة حرب نفسية طاحنة تتقاطع فيها المصالح الفردية مع المخاوف الدفينة من الانتقام الشعبي المحتوم. كان الجميع ينتظر الشرارة الأولى التي ستفجر هذا الكيان المترنح وتعلن نهاية حقبة كاملة من السلطة المطلقة.
11: ألا تفهمين أن وجودك هنا يزيد من إصراره على المواجهة الهستيرية؟ لو أنك انسحبت وهربت لربما فكر بعقلانية في تقديم استقالته وحقن دماء الفتية المساكين في الشوارع.
2: لن أهرب ولن أتركه في منتصف الطريق كما تفعلون أنتم يا جبناء. أنا أحببته زعيماً وسأبقى بجانبه في أحلك الظروف وأصعبها. أنتم تبحثون عن ذريعة لتغطية خيانتكم، للرجل الذي جعل منكم قادة وزعماء أمام الشعب.

0: كتف شجارا عقيما لا فائدة منه الآن يا سيدات. المجلس الفاشي الأعلى سيجتمع بعد ساعات قليلة، والقرار السري قد اتخذ بالفعل بأغلبية الأصوات لطلب نقل السلطة وإسناد القيادة للملك والجيش فورا.
1: هذا ليس وقت العواطف الهشة يا كلارا. إيطاليا تحترق من أطرافها إلى مركزها، وزعيم يرفض رؤية الدخان المفزع الذي يملأ السماء. نحن نحاول إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الأوان ومجيء المشنقة.
2: لقد ضاع كل شيء في لحظة غرور وعناد لا ترحم.
0: التصويت في المجلس سيكشف الجميع، وسيعلم موسوليني أن سلطته المطلقة قد انتهت رسميا وفعليا.
3: صدرت التعليمات السرية الآن من قيادة أركان الجيش. الحراسات الملكية تحيط بكل منافذ القصر، والملك جاهز لاستقبال موسوليني، وتلغراف الإقالة متوفر ومطبوع بالفعل.
4: سيدي الزعيم، الثوار والمقاومة الشعبية يسيطرون في هذه اللحظات على المباني الحكومية في ميلانو، والمجلس الفاشي الأعلى صوت منذ قليل بأغلبية ساحقة لسحب الثقة منك ومنح الصلاحيات كاملة للملك إيمانويل.
5: البرقيات تؤكد أن قوات الشرطة العسكرية تقف الآن عند البوابة الخارجية للقصر في انتظار خروجك لاعتقالك فورا ونقلك إلى مكان آمن ومجهول تحت الحراسة.
6: تصويت باطل ومؤامرة دنيئة من أقرب الناس إلي. كيف يجرؤ شيانو وأعضاء المجلس على طعني في الظهر بعد كل ما قدمته لهم؟ سأحاكمهم جميعا أمام محاكم عسكرية استثنائية، وسيتم الإعدام في الساحات العامة.
3: لم تعد تملك شيئا ولا أي سلطة لإصدار الأوامر يا موسوليني. الجيش لم يعد يتأمر بأمرك، والحزب انحل وتفكك منذ هذه اللحظة.
6: أنا بنيتو موسوليني، زعيم إيطاليا ومؤسس الفاشية. لن يسقط عرشي بقرارات سرية من الخونة والجبناء. سأخرج للشعب وسنرى من يتبع من.

0: وهكذا تهاونت أساور القلعة الفاشية، وتجرع موسوليني مرارة الخيانة من أقرب المقربين إليه داخل المجلس الأعلى. ومع محاصرة القصر واعتقال الزعيم الذي ظن يوماً أنه لا يقهر، دخلت البلاد في مرحلة جديدة وأشد غموضاً وخطورة من تاريخها المتلاطم. كيف سيتعامل موسوليني مع سجنه المفاجئ؟ وما الذي ستفعله كلارا أمام هذا الانهيار المأساوي؟ هذا ما سوف نتابعه يا عزيزي المستمع في الحلقة القادمة إن شاء الله.
1: إلى اللقاء في الحلقة القادمة من نافذة على التاريخ. مع تحيات أبرار علي المفيدي ويوسف الحشاش.

في السفح نجوم خابية، وهناك نجوم في القمة تتلألأ في أفق الدنيا وتجدد أمجاد الأمة. المرأة صناع الخير، صناع الفن، ذو الهمة. الفكرة صناع الشر، الحدث المشرق في الظلمة. الحرب، التاريخ، الإنسان، من كل أولئك ما يعلو ليخلد نجما في القمة.

عمل المنشو لفترة كضابط للشرطة المحلية في المكسيك قبل أن تتحول حياته بشكل كامل إلى عالم الجريمة المنظمة، حيث هاجر بشكل غير قانوني إلى الولايات المتحدة الأمريكية ليمارس نشاطه الغير مشروع، وهي تجارة المواد المخدرة. عالم الإجرام يصنع نجماً.

0: عدت متأخرا يا المنشو. المدينة تتحدث عن رجال يجمعون السلاح في الجبال.
1: المدينة تتحدث لأن شيئا تغير، لا مجرد الحديث فقط.
0: وأنت تعرف هذا التغير أكثر من غيرك.
1: المال هو من يغير كل شيء ويكسر كل الحواجز.
0: تركت الشرطة لأنك فقدت الثقة بالقانون، أم لأنك أردت قوة لا يسألك أحد عنها؟
1: أردت أن أعيش في عالم لا أكون فيه ضعيفا.
0: الضعف لا يبرر أن تجعل الآخرين أضعف منك.
1: الناس يتبعون من يستطيع حمايتهم.
0: الناس يتبعون من يحمونهم من الخوف، لا من يصنع الخوف.
1: القانون لا يصل إلى كل بيت،
0: لكن الرصاصة تصل.
1: أنت ترين النتيجة ولن ترين الطريق.
0: أرى الطريق وأعرف أنه ينتهي بالدم.

0: الجماعات القديمة ضعفت وطرقها أصبحت مكشوفة، والرجال الذين كانوا يعملون معها يبحثون عن القائد.
1: سيجدون القائد حين يرون أن لدينا المال والمعلومات.
0: وماذا عن الاسم؟
1: خاليسكو. خاليسكو جيل جديد.
0: خاليسكو جيل جديد.
2: نعم نعم، الاسم سيجذب أعين السلطات.
1: أريد أن تعرف السلطات أننا لسنا جماعة عابرة.
0: القوة لا تظهر في الاسم،
1: تظهر في سرعة الرد.
2: ومن يرفض الانضمام؟
1: لا نحتاج إلى إجبار الجميع.
0: لكنك ستجعل الرفض مكلفا.
1: من يقف في الطريق يعرف الخطر.
2: المينشو، هل تسمي هذا تنظيما أم حربا؟
1: أسميه بقاء.
0: البقاء لا يحتاج إلى إحراق القرى.
1: أحيانا يحتاج إلى رسالة قوية يسمعها الجميع.
2: يا إلهي يا إلهي، توقف عن إطلاق النار. هجوم من الجهة الغربية، انظر
0: الرجال في الخارج لا يعرفون عددنا.
1: أطفئوا المصابيح، هيا.
2: حسنا، صوتوا المركبة جاهزة.
1: اخرجوا من الباب الجانبي.
0: لن نقوم بمواجهتهم.
1: لا لا لا لا، ليس كل انسحاب هزيمة، هيا.

0: المركبة الأمنية عند المنعطف.
1: الطريق الأمامي مغلق.
2: خلفنا شاحنة مدنية. ابتعدوا عن الطريق، لا نستطيع إطلاق النار وهناك مدنيون.
1: يا إلهي، إذا توقفنا ستصل القوات إلينا.
0: سنفتح ممرا بالقوة.
2: ومن سيدفع الثمن؟
1: يا إلهي، إطلاق نار كثيف يحاوطنا من كل مكان. لقد أصيبت المركبة.
0: انزلوا إلى المنحدر.

0: أريد أسماء الشهود ومكان الاشتباك.
1: هذا هو الملف الكامل الذي توجد فيه أسماء الشهود.
2: بعضهم يخشى الحديث.
0: الخوف جزء من الخبر، لكنه لا يكفي لإثبات الوقائع.
2: قال أحد السكان إن رجلا من تلك العصابة أخرج عائلة من سيارة محاصرة.
0: هل رأى ذلك بنفسه؟
1: نعم، لكنه رفض ذكر اسمه.
0: نحمي هويته ونقارن شهادته بغيرها.
2: وهناك صور لمركبة محترقة.
0: نتحقق من زمن الصور ومكانها.
2: ألو؟ ماذا؟ هل أنت متأكد؟ شخص يقول إنه يعرف مكان إلمنشو.

0: لماذا نحن هنا يا إيزابيل؟
1: لا أعرف، هل بقي فيك شيء من الذي عرفته؟
0: ذلك الرجل مات حين أدرك أن القانون لا يحميه،
1: بل مات حين قرر أن يصبح فوق القانون.
0: أنت لا تعرفين ما واجهته.
1: أعرف ما واجهه الناس بعد أن اخترت هذا الطريق.
0: التنظيم يمنح الناس عملا وحماية
1: ويأخذ منهم حريتهم وأبنائهم.
0: الفقر أقصى من الخوف.
1: لا تستخدم الفقر لتبرير ثروة بنيت على الدم.
2: سلموا أنفسكم، لا مجال للهرب، المكان محاصر.
0: اذهب الآن.
1: هل بدأت تخاف؟
0: أتعامل مع الخطر. هيا،
2: سنطلق النار عليكم دون رحمة، استسلموا.
1: الخطر هذه المرة ليس أمامك بل فوقك.
0: القوة تقترب من الجهة الجنوبية.
2: تهمنا سلامة

0: الطريق مراقب.
1: وجودي هنا سيعرضني للخطر.
0: الجميع في خطر، الجميع في خطر. إلى الكوخ، إلى الكوخ، هيا.

0: القوات تطوق الكوخ.
1: لا يوجد طريق خلفي.
2: كم بقي من الرجال؟
0: ثلاثة مصابين ورجلان قادران على الحركة.
1: سنقاتل حتى نفتح ممرا.
0: لن تفتحوا شيئا.
2: لا أريد أن يموتوا هنا جميعا.
1: أنت القائد.
2: القائد لا يعني أنني أخشى على من هم معي، وأقدر الخطر الذي يحوم على الجميع.
3: استمر الحصار على إلمنشو، لكنه قاتل وقاتل ولم يستسلم بسهولة.

0: استسلموا وسلموا معكم الرهائن. سنطلق عليكم النار دون رحمة إن لم تلتزموا بالتعليمات. عليكم الخروج دون سلاح، واضعين أيديكم فوق رؤوسكم. سلموا أنفسكم، لا داعي للمقاومة.
1: في الحلقة القادمة بمشيئة الله نواصل رحلتنا مع نجم هذه القصة والأحداث التي جعلته يتربع فوق القمة، الكاتب محمد عبد العزيز الكندري والمخرج عبد الله سالم الجلاف.
2: حين تنبض القلوب بحب الوطن، يعلو صوت الحقيقة.
3: إذن هنا إذاعة دولة الكويت.
2: شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. شخصيات من بلادي. رجال أحبوا الكويت فأحبتهم بتجاربهم وعطاءاتهم. نرى اليوم ازدهار هذا الوطن. شخصيات، شخصيات من بلادي.
4: سمير سعيد ولد في 5 نوفمبر 1963، حارس مرمى كرة قدم كويتي، لعب في النادي العربي الكويتي ومنتخب الكويت الوطني من عام 1984 إلى عام 1992. مسيرته الرياضية النادي العربي، حقق الكثير من الألقاب مع النادي العربي. أفضل البطولات التي لعبها سمير كانت ببطولة كأس الأمير في عام 1992، حيث تصدى لست ركلات ترجيح ضد الجهراء والقادسية في 3 أيام، والذي أدى إلى فوز العربي بلقب الكأس. والجدير بالذكر أن مرمى سمير لم تهتز شباكه في مباريات الدور العام لموسم 1987، حيث لم يسجل في مرمى العربي سوى هدف واحد في أول مباراة التي لم يشارك فيها سمير. كما أن سمير سعيد منذ أن حرس مرمى العربي لم يخسر في أي ديربي ضد القادسية إلا في مباراتين،

الأولى في عام 1992، وأما الثانية في عام 1995 في الدور العام. أنهى حياته الرياضية مبكراً بسبب الإصابة، وخلفه بحراسة مرمى العربي أحمد جاسم. منتخب الكويت، آخر مباراة لعبها مع المنتخب كانت في كأس الخليج العربي في عام 1992، حيث سجل في مرماه 4 أهداف، وهي أكبر نسبة أهداف تسجل في مرماه، وعاد بعدها إلى الكويت مباشرة دون إتمام باقي البطولة، مع العلم أنه اختير أفضل لاعب في مباراتين قبلها مع الإمارات وعمان. اعتزل اللعب مع المنتخب وظل منقطعا عن النادي فترة طويلة، وعاد إلى الملاعب لفترات متقطعة. خلال بطولة الخليج العاشرة التي أقيمت بالكويت في عام 1990، حاز فيها سمير على لقب أفضل حارس بالبطولة. أفضل مبارياته أمام منتخب كوريا الجنوبية وانتهت بالتعادل السلبي. توفي في 15 أبريل في عام 2012.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: هذه إذاعة دولة الكويت، الساعة الآن 5 مساء. موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول أن إيران تريد إبرام اتفاق بأسرع وقت، وتؤكد سيطرة بلادها على مضيق هرمز. القوات اليمنية تستهدف مواقع ومخازن تابعة للميليشيات الحوثية شرق تعز. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية وقصف مدفعي على جنوب لبنان. أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى، وسلطات الاحتلال تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية.

0: نادوا فلسطيني وإصابة آخرين في غارات للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. الجيش السوداني يعلن إسقاط مسيرة تابعة للدعم السريع، وقوات الدعم السريع تستهدف مستودعات وقود وسط السودان. موسكو تقول إن قواتها شنت غارات بطائرات مسيرة على مراكز لوجستية وبنية تحتية للموانئ والنقل في أوكرانيا. الرئاسة الروسية تقول إن العلاقات بين موسكو والولايات المتحدة ليست في أفضل حالاتها. كوريا الجنوبية والأمم المتحدة تحققان في انفجار بمنطقة منزوعة السلاح في أفضل بين الكوريتين. قدمنا لحضراتكم موجزا للأنباء.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: الإذاعة معكم.

0: يا هلا ومرحبا فيكم مستمعين الكرام، وسعد الله مساكم معانا في برنامج الإذاعة. معاكم انطلقت اليوم بدايتنا من الآن وحتى السادسة مساء مع فقراتنا اليومية المتنوعة وأيضا مواضيعنا اللي نطرحها دائما واللي تفيدكم وكل ما يخص يعني الشأن المحلي وأيضا أمور أخرى مختلفة. حياك الله محمد ومساء الخير.
1: حياك الله فطيب، مساء النور، وأكيد مثل ما ذكرتي ضيوف مميزين إن شاء الله اليوم معانا، وأيضا فقراتنا المعتادة وصفة صحية والليوان وأيضا وعي قانوني، نبسط لكم المعلومة بتقاريرنا المسجلة. صحيح. وأيضا معانا ضيوف في مواضيع مهمة جدا. اليوم عندنا استشاري أسري سنتحدث معه عن العلاقة الزوجية الصحية وتحقيق أيضا التوازن، وأيضا معنا ضيف آخر إن شاء الله راح يكون بعد إن شاء الله فقرة الأذان أو بعد الفترة الدينية أكيد، وراح نتكلم عن الأعمال التطوعية الخيرية. صحيح. المواضيع اللي تلامس الشارع الكويتي، تلامس بلد الإنسانية، وبإذن الله راح نبدأ معاكم الآن مشوارنا. لكن قبل لا نبدأ هذا المشوار، أجمل تحية من الإعداد آلاء الوزان وحمد السهيل.
0: وهذه أجمل تحية تأتيكم من التقديم الزميل محمد العدواني ومحدثتكم فطيمة الظفيري.
1: تحية جميلة من المتابعة والتنسيق خلدون لي حي.
0: الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
1: أما التنفيذ على الهواء محمد السعدون.
0: وأجمل التحايا ودعوة للمتابعة يقدمها لكم مخرج برنامج الإذاعة معاكم مشاري الرباح.

0: الظواهر السلبية التي دخلت على المجتمع الكويتي وليست منه.
1: اليوم حماية أبنائنا الطلبة وحماية أولياء الأمور هذا من أهداف نقول أكبر هدف وزارة الداخلية خلال حملاتها في بداية العام الدراسي.
2: التكنولوجيا اليوم جميلة جدا قاعدة تتطور وتتطور بشكل سريع جدا.
3: سهلت حياتنا دكتور.
4: لهالسبب فإن خلق بيئة تعليمية آمنة يعتبر أمر مهم خصوصا حق عيالنا الطلاب المصابين بالسكري شافاهم الله وعافاهم.
1: هم أرد وأكرر وأقول أن تعاون إخواننا المواطنين والمقيمين هو أساس النجاح.
3: أيضا التوعية والتثقيف جزء من دوركم وجزء مهم.
2: هذه مشكلة كبيرة بالسوشيال ميديا بالذات، هذه أيضا فيها خطورة. اليوم أنا أخلي بوت يتحرك ويتكلم كأنه أنا متكلم، بعدين يقول لك مو أنا.
5: إخواننا في وزارة الداخلية ما يتعبون إذا كان الوعي مرتفع.
3: أكيد طبعا.
5: لذلك هذا هو الرهان على هذا الأمر.
6: الإذاعة معاكم،
7: الإذاعة معاكم،
6: مواضيع متنوعة وفقرات مختلفة منها الاجتماعي والصحي
7: والتربوي
6: والثقافي وأيضا
7: القانوني.
6: وعي قانوني، اعرف حقك واعرف واجبك، لأن المعلومة القانونية تحميك والوعي يصنع الفرق.
7: وعي قانوني
6: في برنامج
7: الإذاعة معاكم.
8: معاكم المحامية غزلان الضفيري من برنامج الإذاعة معاكم. هل تعلم أن بعض الحقوق الوظيفية ممكن تضيع منك فقط لأنك ما تعرف أنها حق لك؟ الموظف الحكومي في الكويت مو بس عليه واجبات، له حقوق كفلها له قانون الخدمة المدنية. أولاً له الحق في الراتب والمستحقات الوظيفية جميعها وفق القوانين واللوائح. ثانياً له الحق في الإجازات المقررة قانوناً ومنها الإجازة الدورية والمرضية وغيرها وفق الشروط والضوابط. ثالثاً له الحق في الترقية متى توافرت الشروط والضوابط القانونية، والترقية ليست مجرد قرار عشوائي وإنما تخضع لقواعد وأحكام محددة. رابعاً وهذه نقطة مهمة جداً، إذا تعرض الموظف لقرار أو إجراء يرى أنه أضر بحق من حقوقه فله طرق قانونية للتظلم والطعن بحسب نوع القرار، فلا يعتقد أن قرار جهة العمل هو نهاية الموضوع. خامسا، إذا تمت مساءلة الموظف تأديبيا فله ضمانات وإجراءات قانونية في التحقيق والتأديب، والعقوبة لا تكون خارج الإطار الذي حدده القانون. لذلك رسالتي لكل موظف حكومي، لا تعرف واجباتك فقط، اعرف حقوقك أيضا. اقرأ لائحة جهة عملك ودائما احتفظ بمستنداتك الرسمية والصور عنها، واعرف المواعيد القانونية للتظلم إذا صدر بحقك قرار يمس مركزك الوظيفي، لأن معرفة الحق هي الخطوة الأولى للمطالبة فيه. المحامية غزلان الضفيري من برنامج الإذاعة معكم.

ننطلق معاكم في الإذاعة معاكم حلقتنا اليوم تحمل فطيم موضوعات متنوعة تمس حياتنا اليومية. صحيح. نبدأ من العلاقة الزوجية والأسرية في عصر السوشيال ميديا والتواصل الاجتماعي، وكيف فعلا أثرت الهواتف ومنصات التواصل على الحوار والاهتمام بين

0: زوجين أيضا موضوع المقارنات، وفي بعض المشاهير يعني في حياة مزيفة غير حقيقية، وهذه تنعكس على الأسر بأحيانا الخلاف وأيضا إذا دمار البيوت للأسف
1: طبعاً.
0: وأكيد استخدام الهاتف هو سبب كبير في هذا الجانب والمداومة عليه، الحفاظ أيضا على خصوصية الأسرة إلى جانب تأثير انشغال الوالدين بالأجهزة على الأبناء. أكيد للحديث عن هذا الموضوع تستضيف عبر الهاتف الدكتورة سميرة الدوسري الاستشاري الأسري، ونتحدث معها عن ما ذكرناه في مقدمة حديثنا. حياك الله دكتورة سميرة.
2: يا هلا ومرحبا. يا هلا أستاذ محمد.
0: حياك.
1: يا هلا فيك دكتورة، سعداء بهذا التواصل معك في برنامج الإذاعة معاكم. وبداية دكتورة، احنا اليوم موضوع حلقتنا هو يعني العلاقة الزوجية والأسرية والمؤثرات الكثيرة اللي ممكن تدخل عليها، ومنها منصات التواصل الاجتماعي. بداية دكتورة، شلون غيرت منصات التواصل الاجتماعي من شكل العلاقات الزوجية في السنوات الأخيرة؟ هل أثرت فيها بشكل مباشر دكتورة؟
2: أولا بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص المنصات التواصل الاجتماعي وارتباطها في العلاقات الزوجية، في جانب يعني إيجابي وفي جانب لا سلبي. يعني لما نقول إن العلاقات الزوجية منصات التواصل ساعدت على سرعة التواصل بين الزوجين، هذا ما ننكره. إن شنو؟ إن مثلا إذا واحدة تبي شيء من زوجها أو تبي أي شغلة، على طول عندنا منصات التواصل والهواتف، وهذا سرعة في اللي هو الاتصال. لكن مقابل هالشيء، مقارنة في يعني الجوانب الثانية، لا أثرت تأثير سلبي. يعني أفطيم، لما نقول إن مثلا لما تي الزوجة تقارن في حياة الآخرين بخصوص اللي هو ما تشوفه في المنصات، هذا دمار.
1: صحيح.
2: يعني أنت شلون تقارنين حياتك بحياة الغير؟ شلون تقارنين حياة الغير في حياتك حسب ما هو الإمكانيات الموجودة؟ الزوج نفس الشيء يشوف مثلا شنو في المنصات التواصل ويقارن في الزوجة، فهذه كانت مشكلة من المشاكل اللي سببت في اللي هو عدم الارتباط، شو اسمه، ارتباط العلاقات الزوجية في الناحية الإيجابية في المنصات التواصل الاجتماعي. فإحنا لما نتكلم نقول إن الحياة الزوجية لها خصوصياتها، لها أمورها اللي هي لا يمكن يطلع عليه، ولا يمكن إيش أنا أقارن في حياة الغير مع حياتي. وخاصة لما تكلمتوا وقلتوا إن في حياة المشاهير، في الحياة المزيفة، في حياة اللي هي الناس اللي هي ما قاعدة تظهر اللي هو الجوانب الحقيقية في حياتها، فهذا أثر في اللي هما حياة كثير من الحالات اللي عندنا.
0: صحيح. أيضا يعني دكتورة سميرة، هل مشاركة تفاصيل الحياة الزوجية عبر المنصات ممكن تضر بالعلاقة؟ يعني ممكن تضر العلاقة نفسها من ناحية كشف الحياة، وأيضا تضر العلاقات الأخرى بالمقارنة بحياة من يعني يصور حياة اليومية.
2: محمد، شلون أنا أي أطلع حياتي كلها حق الناس؟ شلون أنا أطلع تفاصيل حياتي كلها؟ هل هو مثلا يقبل الزوج أو الزوجة تقبل أن أنا أطلع تفاصيل حياتي؟ ولما أنا أي أقارن في حياة الآخرين، هذه تسبب لي مشاكل. لما أنا أشوف حياة الآخرين كلها معروضة كأنك قاعد تشوف فيلم سينمائي.
1: صحيح.
2: هل هذا، هل أولا لا شرعا ولا دينا ولا اللي هو احتراما للعلاقة الزوجية أن أنا أقدر أطلعها أو أظهرها حق الكل؟ يعني هذا الجانب قاعد يأثر تأثير كبير ومباشر في اللي هو الحياة، خاصة بداية الحياة الزوجية. يعني أنا لما أي أشوف شنو قاعد يسوون أو شنو قاعدين يحطون أو هذا، ما ممكن أنا أظهر جزء من حياتي حق الآخرين إلا عاد إذا كان الواحد عنده عادي، يعني إنه هو يطلعها حق الكل والجميع.
1: اليوم صارت يعني دكتورة سميرة يعني للأسف ينشر كل تفاصيل الحياة الزوجية بالكامل، يعني من بداية استيقاظ من النوم، عدد الأبناء، أماكن البيت، كل شيء يعني صار ينشر بتفاصيله الدقيقة. صح، ما في حدود.
2: نعم بالضبط، ما في حدود. يعني أنا دائما أقول الحياة الزوجية خط أحمر، البوكس هذا لا يمكن أحد يطلع عليه إلا الناس المقربين لي أو اللي هم الناس اللي أنا أثق فيهم. لكن من هب ودب يقعد يطالع تفاصيل حياتي، أنا وين رحت، أنا وين سافرت، أنا وين قعدت، عيالي كم أعدادهم، وما أعرف إيش، يا

0: يعني خل نفكر ان الامور هذه كلها قاعده تعرض لمشاكل، خاصه الابناء، خاصه الابناء. يعني مثلا على افتراض ان احنا فتحت انا التليفون وما اعرف ايش ودخلت على حياه ناس معينين، اقوم من صباح الله خير انا قاعده اشوفهم ايش لابسين ايش مو لابسين ايش حاطين، قاعدين يتمكيجون يا امي فاطمه، فطاني انهم قاعدين شنو يتمكيجون قدام الله وخلقه.
1: صحيح. والغرفه غرفه النوم باينه وتفاصيل البيت
0: قاعدين يلبسون لي ارواب وما اعرف ايش شنو هذا.
1: تدرين الدكتوره اللي يعور قلبي، يعني انا لما اشوف هذه الاشياء، خلي الكبار منهم لله، لكن هذول العيال اللي كبروا هذا مأرشف بالسوشيال ميديا، مأرشف بالإنترنت. صحيح. والله يمكن الولد الحين صغير لكن ليكبر يقول ليش سويتوا كذي، ليش فضحتونا مثلا، حتى لو كان محتوى يعني ما في شيء خادش، لكن ليش طلعون تفاصيل حياتي، ليش يعرفوني أنا وكذا.
2: ويمكن الموضوع يعني يتطور إلى شيء أكبر، يعني يمكن أنا أتذكر دكتورة سميرة هذه القصة أو هذه الحادثة اللي قريتها بالجرائد مع بداية ظهور الإنستغرام، كلام هذا يمكن قبل أكثر من 10 سنوات، بداية ظهور الإنستغرام ألقي القبض على عصابة متخصصة في سرقة المنازل في ألمانيا. فلما حققوا معاهم قالوا لهم يعني الشرطة الألمانية شلون أنتوا يعني دارسين هالموضوع، يعني سلسلة من قضايا السرقة على البيوت، قالوا إحنا نراقب الناس اللي تصور تفاصيل حياتها اليومية عن طريق الإنستغرام، نعرف متى هم يروحون إلى العمل ومتى يرجعون، ونعرف أماكن الدخول والخروج، طريقة باب الشقة علشان نقدر نكسره ونجيب المعدات المناسبة، نقدر نفتح الباب بطريقة احترافية، الشبابيك، البلكونات.
1: تدرين الأدهى والأمر وين بالموضوع هذا؟
2: فكانت سلسلة
1: إن معطيهم لايك قبل هذا الشبيت
2: بالضبط. فمن وصل الموضوع
0: فطمة الحين. الناس لما تينا احنا بالعيادات وهذا والله العظيم يكسرون خاطري، لما تقول لي مثلا 24 ساعة قاعدة أشوف إنه قاعد تعرض تفاصيل التفاصيل.
2: نعم. صحيح. أوكي. صحيح.
0: في شيء اسمه شر، في شيء اسمه دين، ما طلعين. أنا قاعدة أشوفهم اللبس فاضح. المعرف يعني في ناس يتهاوشون في السوشيال ميديا يا أخي، عيب الأمور.
1: الحين اللايفات دكتورة، خلي قبل كانت فيديوهات، الحين لايفات 24 ساعة مباشر. إيه للأسف.
0: إيه كل شيء يعني حاطت لي هذا، إنزين خلي ملوت الطبخ ويطبخون وما أعرف إيش، لكن حياتك تفاصيل حياتك، أنت تبي تطلعين بشغل مشروع معين، لا تطلعين عيالك، لا تطلعين بيتك، لا تطلعين أسرتك، لا تطلعين أمور.
1: صار هوس
0: وصار في محمد، صار في منافسة. أنا أطلع هذول يطلعون، أنا ما أعرف إيش، لا أنا مو أقل منهم.
1: تدري إن في حالات طلاق مزيفة عشان ترند ما ترند.
0: وايد.
1: يعني شوف إحنا خلينا نروح نرفع الرؤية، ما نخليها بأشخاص، لا خلينا نشوف بشكل عام ليش الناس بالفترة هذه قاعد يسوون كذي، شنو الهدف؟
2: شنو
1: مادي؟
2: نعم.
1: شهرة؟ يعني ليش قاعد يضحون ببيوتكم أو غيره؟ طبعا الحمد لله إحنا بالكويت والخليج 99% ما عندنا الأمور هذه، لكن بشكل عام العالم العربي الآن حتى الأجانب قاعد يسوون أشياء تدمر حياتهم وهم متفقين وتدمر فعلا، لكن عشان أنا أصير ترند وبعدين يعني يسمونها الشهرة السلبية.
0: بالضبط.
1: هذه
0: بالضبط. اللي في عندهم نقص تحتها مليون خط، اللي في عنده نقص هو اللي قاعد يطلع بهالطريقة، يعني انه هو يبي يبين حق الناس من هو وشنو يكون وهذا. احنا لما مثلا اتيني انا مثلا من هالحالات وما اعرف ايش، انا لما اي اراجع الهستري مالهم تاريخ حياتهم الاقي في امور متناقضات كثيره، فيطلع لنا بصوره. لكن لما نشوف احنا كاخصائيين واستشاريين نشوف حياتهم نلاقيها شيء ثاني مختلف. فمو كل دائما انا انصح، مو كل اللي يطلع لكم وهو واقعي وهو حقيقي، ترى كل تهدمت بيوت وسب شنو حريم مثلا تقول لفلانه ما اعرف ايش وسوت وشالت وما اعرف سوت كذي وكذي، طيب اخذي الحكمه اول شيء، راجعي نفسك هل هذا ينطبق علينا، هل هذا يمشي في حياتنا، تقاليدنا حياتنا عاداتنا وتقاليدنا، هل هي الاطفال يعني نقعد مع أطفال وكذي، يعني يمكن اللي هم احنا ناخذ تقريبا طريقتنا فاميلي فايل. فلما قعد هذا يقول لي لما اقعد مع الطفل تقريبا هو يعتبر ليه 17 سنه عندنا، هو يعتبر طفل عمره 14-13 سنه، يقول لي دكتوره انا يحوشني تنمر. انزين التنمر ما قاعد يجي له، يجي له من المدرسه.
2: نعم.
0: إن أمك

0: كذي، أبوك كذي، فلان كذا. لا يا أخي أنا ما أبي هالشيء. يعني الأطفال هم من قاعدين يتأثرون بالجوانب هذه.
1: الحمد لله أن سنة الآن قوانين، يعني قبل إذا صار في انفصال بين زوج زوجك الواحد يسولف عن السبب، أنا يعني هذا صار حياتكم إحنا شكوا فيها
0: محمد. هذا هو محمد، قامت تطلع لنا أشياء. يعني من يصير خلاف من بيناتهم، تعال شوف الفضايح. صحيح. من يصير أي شيء يعني من بيناتهم، داري على شمعتك تعيد، داري على
1: الحمد لله أن في قوانين الآن حدت من هذا الموضوع.
0: أيوة
1: تابع عندك يعني مشكلة، روح القاضي وروح للطرق القانونية وخذ حقك،
0: لا تطلعها قدام الله وخلقه.
1: ولا احنا ملزومين أصلاً أن نسمع على
2: من بينها عدم استخدام الأطفال في السوشيال ميديا. هذا من أفضل القوانين اللي طبقت اليوم. أيوة. في الإمارات، في السعودية، وإن شاء الله قريباً في الكويت
0: إن شاء الله. إن شاء الله أفضل.
2: يعني من أفضل القوانين حماية لخصوصية الطفل. طيب دكتورة، أيضا هناك أمور أخرى، أيضا مو بس التصوير وهتك الأسرار وهتك الأعراض من خلال السوشيال ميديا، أيضا الانشغال المستمر بالهاتف سواء كانت الزوجة منشغلة أو الزوج. الساعات هذه الطويلة اللي يقعد فيها أحد الزوجين على التليفون أو حتى اثنينهم مع بعض، شلون تأثر على المشاعر وشلون تأثر على العلاقة الزوجية بين الزوجين؟ كأنه صاير اغتراب داخلي دكتورة.
0: الحين أنا لما أي أتكلم وياك وأنت ماسكت للتليفون وأنا قاعدة أعطيك موضوع مهم وقاعدة أتكلم وياك فيه وأبي مثلا مشورتك ورايك وأنت ماسكت للتليفون، هل هذا يعني مثل ما نقول إنه هو إنك أنت مسفحتني، إن أنت مو معطتني أي اهتمام؟ أنا شلون أحس إن هالموضوع بالنسبة لك مهم كثر ما أنا قاعدة أشوفك منتي معطتني اهتمام؟ كذي نفس ما يصير بين الزوج والزوجة. أتي زوجة تتكلم مع الزوج في مشكلة مثلا حاصلة بالنسبة حق الأبناء، أو مشكلة صايرة في عندهم من بيناتهم وكذي، وتبي هو تبي منه شنو؟ تبي منه راية. طول الوقت قاعد يطالع التليفون وقاعد يشوف مواضيع ما لها أي أهمية.
2: نعم.
0: هني مرة بعد مرة مرة بعد مرة مع تكرار هذا السلوك يبتدي الطرف الثاني. هنلاحظ النقطة هذه جدا مهمة، ليش؟ لما يصير في شيء اسمه صمت اختياري، لما الطرف الثاني يشوف ان الطرف الأول مو معطيه من الأهمية ويتكرر هذا السلوك، فشي يبتدي شوي شوي ينسحب سواء زوج أو زوجة أو الزوج.
2: نعم.
0: فلا تقولون ليش مثلا الطرف الثاني منسحب من حياتي، ليش الطرف الثاني كله صامت، ليش الطرف الثاني ما يسمع لي؟ معناها لأن ليش؟ لأن ما عطيت أنت أهمية للطرف الآخر من بداية ما هو طلب منك أنك أنت تسمع له، عشان هو يبتدي يتجاوب وياك، هو انسحب شوي شوي من حياتك وبصمت، حتى لما أنت تتكلم ما رح يعطيك أي أهمية، لأن شنو؟ سلوكك تكرر معاه من البداية أنك أنت ما عطيته أي اهتمام. فهذه المشكلة، إنزين، مشكلة مو الوقت اللي أنا أقضيه على التليفون، الوقت المشاعر اللي أنت قاعد تنقلها للطرف الآخر في عدم الاهتمام.
1: صحيح.
0: في الطرف.
1: دكتورة سميرة، يعني شنو النصيحة اللي تقدمينها للأزواج الجدد لبناء علاقة صحية مع هذا اللي تكلمنا فيه، السوشيال ميديا والمقارنات والحياة المزيفة لكثير منهم؟ شلون يبدأ الرجل يعني والمرأة يتفقون بهذا الجانب الخطير اللي هو سلاح ذو حدين؟ يعني شنو الشروط اللي ممكن تقال في هذا الاتفاق؟
0: طبعا الأزواج الجدد عندهم، احنا مثل ما تكلمنا، يعني المرحلة الأولى هي تتكون الحياة الزوجية من عدة مراحل أهميتها في المرحلة الأولى. المرحلة الأولى لازم يكون في تفاهم، لازم يكون في اتفاق، لا يكون الطرف الثالث اللي هو التليفون هو طرف ثالث في حياتكم. لازم تكونون متفقين على الشسمه، على الحوارات، على الحديث، على الأمور اللي أنتوا تحبون إن أنتوا يعني ترى الزوج والزوجة إحنا نحب هالشيء، أنا أحب هالشيء، تتفقون على اللي تحبونه، تتفقون على الاعتذار. إحنا صار التليفون، تخيلوا إن إذا صار في خصام ما بين الزوج والزوجة، الرسائل تصير هي الأساس في حياتهم. يدز له رسالة أبي هالشيء، يدز لها رسالة قوم يسوي لها شيء، ليش؟
1: لا لا،
0: خلي التليفون على جنب.
1: أنا عندي أحد أصدقاء يقول أنا منزل ستوري ليش ما شفته؟ كان عنده مناسبة يعني، قلت والله ما شفت، أنا ما أدري ستوريات لأن كلها نغزات، كل واحد قاطع واحد، يا قاطع بيتين شعر

0: شلون؟
1: ولا هذه قاطعة على زوجها ولا كذا،
0: ايوه
1: فليش تكلمون
0: بالضبط.
1: برا؟ يعني وجب وجه، ليش
0: الحوار
1: تبون؟
0: انا دائما اقول هذا منهجيتي، ويبقى الحب ما بقي الحوار. لا تجون
1: صح
0: تشتكون بعدين تقولون ليش ما في حوارات بيناتنا، وليش انتقص الحب ما بيناتنا انتو يا الازواج اللي توكم جدد. عطوا اهميه حق حياتكم الزوجيه، هي بدايتها من بدايه الكتاب فتحتوه، اعطوه اهميه.

0: يا خسارة وقت ضيعتها معك، هذا هذا
1: بالضبط.
0: أمس، اليوم بعد ما
1: اي
0: تصالحوا الله يخليك لي.
1: بالضبط.
0: فأنت ليش تطلعون برا البيت وتتكلمون بستوريات خلوا
1: محمد مهم مهم، أنا هذه نقطة وايد أنوه عليها. ترى لغة الاعتذار جدا مهمة،
0: سهلة
1: لغة الحوار جدا مهمة. احنا نختلف لكن ما نطلع اختلافاتنا حق اللي برا. المرحلة الأولى لما تيجي الحياة الزوجية ترتكز على المرحلة الأولى، ترى هي اللي راح تعطي استمرارية في المرحلة الأخيرة.
0: وكما
1: احنا عن
0: يقولون يعني دكتور، البيوت تبنى بالاحترام وليس بالحب،
2: حسن العشرة.
1: الاحترام، ايوه بالضبط. انا الحب ترى ينتقص.
0: صح.
1: ليش ينتقص؟ لان الـ الـ الـ الاطفال راح يجون، راح يبتدي الحب يعني يوزع ما بينهم وبينك انت يا زوجه او انت يا الزوج. فانا طول ما انا احترمك، طول ما انا احترمك، طول ما انا حافظه اسراري، اسرار البيت لا تطلع، مو وقت الاخوه الاختلاف. ترى فلان ترى مسوي كذي وفعلته وتركته وما اعرف ايش وش مسوي كذي وكذي. لما مثل ما قلت، مثل ما شو اسمه، لما يتصالحون، لا والله يعني خنت حيلي، ترى يتعب ويسوي ويحط ويشيل وما. ليش؟ ليش انا اصير كتاب مفتوح وحياتي الزوجيه كتاب مفتوح حق اللي هو فلان وعلان؟
0: تدري شلون تصير دكتوره؟ تصير تدريجيه. يعني مثلا مره انا بينت مشكله عندي بالبيت، راح يسالني شخص، اقول له الحمد لله عدت وكذا، راح يستمر. انا فتحت باب خلاص، صار عليكم، ها اموركم زينه، سويت،
2: كلمت اهلها،
0: انت اللي فتحت الباب بالبدايه بلحظه ضعف وفتحت باب بيتك لكل سائل ولكل متطفل يعني.
2: نعم.
1: عجبتني واحدة صار في بينها وبين زوجها خلاف قوي قوي قوي، فقالت له خلاص أنا بطلع، طلعت من الغرفة وقالت له خلاص أنا بروح أشتكيك. قام هو خاف الحين بتشيل سماعة التليفون وبتكلم أبوها وبتقعد تكلمه وتقول له وتحكي له ما أعرف إيش، مشوي وراها على أطراف أصابع على أساس ما تحس فيه. لقاها فتحت الغرفة الثانية، فرشت سيادتها،
0: الله،
1: تشتكي له عند الله، تشتكي الأمر عند الله وتدعي له بالهداية.
0: الله ما شاء الله.
1: شوف يا حلات، يا حلات اللي هو على قولتهم أداري على حياتي، ما خلي أي شخص إنه هو يتطفل عليها ويدخل فيها. ياما في حالات عندي إيش كثر تحسفوا، حالات الدين معصبة وحالتها حالة بتطلق، أقول أنا ما صرت لشان القاضي اللي أنا طلقت، قعدي أقول استريحي، قعدي خلينا نشوف المشكلة. الشخص نفسه لا يروح حق كل من هب ودب ويبتدي يتكلم. يا أما في زوجات يروحون حق صديقاتهم يقول لها عفية عليك سوي كذي، لا ما يستاهل إلا هالشيء وحقري وهذا، لا لا لا لا، رجعي حق الناس اللي هي فعلا تخاف عليك. لا تطلعين أسرارك، لا تطلع أنت أسرارك، لا تصير بس تمشي وتهذر وتتكلم وتقول ومعرف إيش. التليفون خلوه على جنب وقت اللي انتو تصير فيه خلافات، خلي التليفون على جنب.
2: إذن دكتور، احنا محتاجين بشكل عام وعي للأزواج، وما شاء الله يعني وزارة العدل خلال هذه الفترات مكثفة بشكل كبير الدورات لتوعية الزوجين ما قبل الزواج بخصوصية الزواج وقدسيته واحترام هذه العلاقة، يعني العلاقة المقدسة بين الزوج والزوجة، علاقة ربانية. فبالتالي يعني جهود يعني جهات الدولة مشكورة في نشر التوعية، وأيضا من خلال جهودكم أنت والدكتورة سميرة الدوسري استشاري أسري، قلت يعطيك ألف عافية على هالنصايح. شكرا جزيلا على هذا الحديث
0: صراحة.
1: يا هلا يا هلا يا هلا مرحبا، يا هلا مرحبا،
2: شكرا لك دكتورة.
1: مع السلامة.

0: إذاعة معاكم. معاكم من الأحد للخميس من الساعة 5 للساعة 6 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5. وصفة طبية من أصحاب الاختصاص في الإذاعة معاكم. وصفة طبية.
1: معاكم نعيمة القبندي، اختصاصي أول تثقيف سكر من معهد دسمان للسكري. حابة أكلمكم عن بعض الأخطاء الشائعة اللي يقوم فيها المرضى وحلولها استناداً على أسس علمية وتوصيات طبية عالمية. من الخطأ أن مريض السكر يشوف قراءاته تتحسن بعد البدء بتناول علاج معين، فيقول خلاص أنا صرت زين، ويوقف الحبوب أو الإبر من نفسه. والصح أن الأرقام تحسنت، لأن العلاج أدى دور على أكمل وجه، ولما يتوقف ترجع الأرقام تنتكس ويرتفع السكر مرة ثانية. فأي تغيير بالجرعات أو الأدوية لازم يكون تحت إشراف طبي. الخطأ الثاني أن المريض يشوف نتائج ممتازة من دواء أو إبرة معينة فيروح ينصح فيها غيره أو يعطيهم منها. والصح أن السكري مرض يتفصل على جسم كل شخص، اللي يناسبك ممكن يضر غيرك، لأن مالك علم بحالته الصحية من سلامة وظائف الكلى مثلا، أو أن في احتمالية تداخل دوائي مع أدوية هو يتناولها. ومن الأخطاء الشائعة هو عدم التعامل الآمن والسليم مع حقن الإنسولين. فمثلا بعض الأشخاص يصححون السكر المرتفع بزيادة جرعة الإنسولين المنظم، وهالشيء

ممكن يعرضهم للهبوط في فترات الصيام بين الوجبات أو أثناء النوم. والصحيح أن الأنسولين المنظم يستخدم لتنظيم السكر اللي يتم إفرازه من الكبد، ومهمته هي الحفاظ على مستوى السكر بشكل ثابت. أما تصحيح السكر المرتفع فيكون عن طريق الأنسولين السريع وبخطة علاجية دقيقة يرسمها للطبيب أو مثقف السكر. شكرا لفريق برنامج الإذاعة معاكم على هذه المساحة. نعيمة القبندي، اختصاصي أول تثقيف سكر من معهد دسمان للسكري.

0: رجعنا معاكم في الإذاعة. معاكم تكلمنا طيب قبل شوي مع الدكتورة سميرة الدوسري الاستشاري أسري، وفعلا لمسنا بعض الجروح وأن صحيح. البيت يحتاج إلى خصوصية. هل يقولون خلوا بيوتكم صناديق، يعني الإنسان ما يتكلم حتى مع أهل المقربين. نعم. أنا وزوجتي بيتنا، اللي داخل البيت يبقى داخل البيت واللي برا البيت يبقى برا البيت. عشان كذي لما الله سبحانه وتعالى يقول حكم من أهله وحكم من أهله، نعم. يعني الموضوع مو أي أحد يدش بعد.
1: بالضبط. المفروض يكون عندنا هذه التوعية بأهمية العلاقات الأسرية وقدسية العلاقة الزوجية وخصوصيتها واحترامها. لذلك يعني جهود مشكورة من الاستشاريين الأسريين وأيضا من وزارة العدل اللي تنظم مثل هذه الدورات لما صحيح. قبل الزواج، وأيضا حتى من الأهل والكبار من الأهل اللي يحاولون أن يصلحون دائما ما بين الزوجين. وإحنا نتمنى يعني الراحة والسكينة للجميع بإذن الله.
0: لذلك لا تكون أسرار بيتك حتى لو كانت عادية، مو أسرار كبيرة، ما تكون مثل شربة الماء. من سألك رديت، دائما خلي الأمور طيبة، ولأن أي تدخل إما كان تدخل خاطئ أو تكون نفس بعض الناس، ترى مو نفسك، في ناس عندهم مشاكل، فأنت لا تفتح باب على أي شيء ممكن يؤذي بيتك، كان معنوي أو فعلا تدخل فعلي. لذلك نتمنى رب يديم عليهم الأمن والأمان
1: والطمأنينة
0: يا رب. نتوقف لدخول فترة دينية لأذان المغرب ونرجع إن شاء الله في الإذاعة معاكم. خلكم معنا.
2: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
2: ضروري جدا، ومن بعض السلوكيات ايضا اللي تسبب ازدحامات مروريه اللي هو الوقوف خاطئ.
3: نعم اكيد. في ظل التطورات المتسارعه، كيف يمكن للمعلم تطوير ادواته ومهاراته يواكب يعني كل ما هو جديد في مجال التعليم؟
4: شلون قدرتوا توظفون الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة في تطوير العملية التعليمية وأيضا تطوير مهارات المعلم؟
5: أهمية أني أنا أقول تهيئة نفسية، معناتها أنا راح أعد هذا الطالب ذهنيا سلوكيا لبيئة المدرسة.
6: لا تهدد، لا تبتز، ولا تستخدم الصور أو المعلومات الخاصة كوسيلة ضغط.
7: علاقة العمل ليست مجرد راتب يحصل عليه العمل مقابل أداء وظيفة، وإنما هي علاقة قانونية متبادلة أعطى فيها القانون حقاً للعامل، وفي الوقت نفسه أعطى حقوقاً لصاحب العمل.

0: رجعنا نتواصل معاكم وبرنامج الإذاعة معاكم، وننتقل من العلاقات الأسرية إلى العمل الإنساني وصناعة الأثر، ونتعرف على جانب من الشراكات الإنسانية اللي تسهم في دعم اللاجئين والنازحين من خلال شراكة نماء الخيرية في جمعية الإصلاح الاجتماعي مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وما تقدمها طبعا من تدخلات صحية وإنسانية عاجلة في مختلف البلدان.
1: أكيد تشمل الشراكة دعم حملات تطعيم نحو تقريبا 131 ألف طفل من لاجئي الروهينجا دون سن الخامسة، هذا عمل نبيل، إلى جانب دعم المأوى والمساعدات النقدية للأسر المتضرر. أكيد خير من يتحدث عن هذا الموضوع وأهمية هذه الشراكة ودور نماء في صناعة الأثر الإنساني. نستضيف رئيس قطاع الموارد البشرية في نماء الخيرية المهندس وليد البسام. حياك الله مهندس وليد.
2: الله يحييك أخي الكريم وأختي الكريمة، وأهلا وسهلا في الأخوة المستمعين، حياكم الله.
0: الله يحييك مهندس وليد، بارك الله في جهودكم، حياك الله في برنامج الإذاعة معاكم. يعني بداية المهندس وليد، أيضا من خلال يعني نماء الخيرية نبي نتعرف على يعني هذه الشراكة بين نماء الخيرية في جمعية الإصلاح الاجتماعي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين.
2: في البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نشكركم أخوان الكرام على هذه الاستضافة، وندعو الله تبارك وتعالى أن يأمننا في أوطاننا ويصلح أمنتنا ويخلص أمورنا، هو لذلك والقادر عليه. أخي الكريم ولله الحمد، يمكن هذه الشراكة تعكس إيمان جمعية الإصلاح الاجتماعي بأن العمل الإنساني اليوم ما صار مجرد استجابة لحالات طارئة، ولكن عمل مؤسسي يقوم على التخطيط وفهم الاحتياجات وبناء الشراكات مع أكبر المؤسسات حتى وإن كانت أممية، حتى نستطيع الوصول إلى أكثر الناس احتياجاً وبعض المناطق الخطرة اللي يمكن لا نستطيع أن نوصلها إحنا، ونلمس حياة المستفيدين أكثر وأكثر. من هذا المنطلق ولله الحمد كانت الشراكة بين نماء الخيرية في جمعية الإصلاح الاجتماعي ومفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين امتداد للدور الإنساني الكويتي العظيم، اللي صراحة يد العطاء ويد الخير الكويتية ممدودة لكل يعني إنسان أينما كان، حرصا منهم على أن يكون هذا العطاء لفئات الأشد احتياجا في هذا في هذه الأرض. وتكتسب الشراكة أخي الكريم أهميتها من طبيعة الأوضاع اللي يعيشونها أخواننا اللاجئين والنازحين، خاصة في مثل هذه المخيمات، مخيم كوكس بازار اللي في بنغلاديش، كونه يعتبر من أكبر مخيمات

0: لاجئين اللي تجاوز عددها أكثر من 1,000,000 لاجئ في نفس المنطقة. 33 مخيم للأسف يعيشون في يعني مكان للأسف قد يمكن تكون فيه الحالة الصحية جدا ضعيفة، والمأوى والبيوت جدا يعني أبسط من ما حتى يحملها. لذلك لابد أن نمد يد لهم يد العون، وكانت هذه الاتفاقية اعتبارها إن شاء الله ليس توقيع على ورق فقط، ولكن تنظيم لهذا العطاء حتى يصل إلى أكثر الناس احتياجا، وتنفيذا وتوثيق لكل هذه النتائج بإذن الواحد الأحد، حتى يشعر المتبرع بأنه انتقلت هذه المبالغ إلى هؤلاء الناس واستفادوا منها من عطاء الكويت الكبير.
1: نعم مهندس وليد، يعني تقدر تعتبرني شاهدة على الأوضاع المأساوية في مخيم لاجئي الروهينجا في كوكس بازار، لأن حصل لي زيارة إلى المخيم طبعا بالتعاون مع وزارة الإعلام في تغطية الحملات الخيرية اللي تقوم فيها الجهات المختلفة. ففعلا يعني الأوضاع جدا مأساوية، أكثر من 1,500,000 إنسان في بقعة جغرافية صغيرة غير صالحة للحياة، يعني غير صالحة للعيش. فبالتالي جهودكم وجهود جميع يعني الجهات الأخرى محتاجينها لإنقاذ هؤلاء المسلمين اللي فروا من البطش في ميانمار. أيضا الاتفاقية تستهدف دعم التطعيم، وهذا شيء مهم حقيقة. أنا شفت عدد كبير من الأطفال هناك، تطعيم أكثر من 131,000 طفل من لاجئي الروهينجا. كلمنا عن هذا التدخل وهذا العون الصحي اللي تقدمونه من خلال نماء الخيرية.
0: أختي الكريم، يمكن أهمية بيئة المخيمات هي من الأمور الأساسية والضرورية اللي لابد أن تهتم فيها الجمعيات الخيرية، لأن يعني كثافة شديدة واستمرار يمكن يعني الوضع هناك في في في سوء هذه الأحوال يتحتم علينا وضع برامج للوقاية والتطعيم وتوعية صحية ضرورية لهؤلاء الناس. تشير مفوضية اللاجئين بأن في بنغلاديش أكثر من 33 مخيم يعيشون في منطقة واحدة، ما يجعل الوصول يمكن الخدمات الصحيه والتطعيمات امر ضروري وواجب علينا ان نوصل لهم. اللافت من هذا البرنامج اختي الكريمه انه ما يعتمد فقط على وجود الطفل في مركز صحي، ولكن هو برنامج متكامل للعمل المجتمعي يوفقنا باذن الواحد الاحد الى نشر المعلومات والتوعيه، اضافه الى يمكن التطعيمات المحتاجين لها يعني للاطفال، وتوعيه اولياء الامور ومواجهه التردد في ذلك التطعيم، واي حاله الاطفال خاصه اللي يمكن حاشهم بعض الامراض او يمكن الى مراكز صحيه لعلاجهم. الرعايه الصحيه الاوليه والتطعيم يمثلون جزء صراحه مهم وضروري من منظومه الحياه الصحيه للطفل، وتاكد ان المعايير المفوضيه اهميه توفير خدمات صحيه متكامله وامنه قريبة من السكان، مع وجود أنظمة لإحالة ومتابعة وحماية كرامة المريض. أختي الكريمة، جمعية الإصلاح الاجتماعي ولله الحمد تدعم صحة الطفل وتحرص على رسالته الإنسانية الواضحة، لأن الطفل يعيش ظروف صراحة جدا سيئة، واللجوء لا ينبغي أن تكون ظروفه يعني سبب في حرمانه من الوقاية والرعاية الصحية. لذلك نحرص على أن يصل هذا العطاء بإذن الله، عطاء أهل الكويت إلى هذه البرامج اللي تمس حاجة الإنسان الأساسية والحقيقية. صحيح. في حياة الطفل والأسر.
2: نعم. أيضا مهندس وليد، يعني تحرص دائما جمعيتنا مع وأيضا الجمعيات الخيرية الأخرى على مفهوم ليس فقط العلاج، أيضا تشمل الوقاية، توعية، التطعيم، ونشهد أيضا أن النماء يعني مركزة على هذا الجانب، يعني أفضل من أن فقط أعطي علاج وأمشي، أنا لا أسبب أبذل أسباب الوقاية والتوعية أيضا من الأمراض والحياة تكون صحية وسليمة. يعني
0: إيمان أخي الكريم، جمعية الإصلاح الاجتماعي ونماء الخيرية بالمشاريع التنموية اللي تساعد على استمرارية هذه المجتمعات وتطورها بإذن الواحد الأحد يحتم علينا أن نهتم في مثل هذه المشاريع سواء الصحية أو التعليمية، لأننا نؤمن بأن العمل الصحي الناجح يبدأ قبل وصول المريض إلى مرحلة العلاج والوقاية وتقليل مخاطر المرض، وتوعية هذه الأسر على اتخاذ قرارات صحيحة لحماية أطفالها وتطعيمهم من الأمراض هو من أهم شغلات الوقاية اللي نحرص عليها، بما يتضمن رعايتهم الأولية واكتشاف المشاكل الصحية في بداية أمرهم. لهذا فإن التدخل نماء الخيرية في بنغلاديش ما ينظر لها إلى أن الصحة باعتبارها دواء فقط يقدم حق المريض، لكن باعتبارها منظومة متكاملة تشمل الأدوية والإمدادات الطبية وكذلك التطعيم وتوعية الأسر والمجتمعات ووصول هؤلاء الأطفال إلى أماكن آمنة بإذن الواحد الأحد، تساعدهم على نموهم إن شاء الله بصورة يعني جيدة، وكذلك يعني ندعو الله تبارك وتعالى أن يبنون مستقبلهم.

0: بصورة أوضح وأكبر بإذن الله.
1: آمين يا رب العالمين. أيضا مهندس وليد، نتكلم عن أيضا من بين المشاريع الخيرية اللي تقدمونها يعني في الدول المنكوبة هو تحسين المأوى. يعني وأنا شفت في الروهينجا عايشين في أعشاش وتحتهم الصرف الصحي، يعني
0: صحيح.
1: يعني
0: صحيح.
1: الوضع يعني ما أقدر أوصفه من كثر ما هو مأساوي. تحسين المأوى إيه والله، وتقديم مساعدات نقدية للأسر المتضررة تلبي احتياجاتهم أيا كان الاحتياج. هناك في كوكس بازار لمسلمين روهينجا محتاجين أيا كان. فشلون تنظرون إلى أهمية تنويع أدوات الدعم الإنساني من توفير المأوى الملائم وتقديم أيضا المساعدات النقدية للأسر؟
0: أختي الكريمة، يمكن أنت زرت المكان وشفت
1: صحيح.
0: المآوي والبيوت، هي عبارة عن حصير دار مدارهم وطربال يغطي راسهم، إضافة إلى يمكن مسح اسمنتي يعيشون فوقه. هذا كل ما يتمناه أي روهينجي ويمكن يوصل إلى هذه المنطقة. لذلك الاحتياج الإنساني هو مو واحد، ليس فقط هو أدوات مثال مساعدة كإغاثة سلة غذائية أو إيجاد مأوى أو كذلك علاج طفل، ولكن هم الأسر تحتاج إلى مأوى يحميها ويحمي أطفالها، وكذلك تحتاج إلى دعم نقدي مثل ما بينت أختي الكريمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية، خاصة أن كل أسرة من الأسر يمكن قد يكون ظرفها غير ظرف الناس الآخرين. لذلك في هذه الاتفاقية وقعنا ولله الحمد مع جمعية الرعاية الاجتماعية الرعاية الإسلامية داخل بلدنا الحبيب الكويت وجمعية الإصلاح الاجتماعي مع مفوضة اللاجئين. هذه الاتفاقية تهدف إلى المساهمة في تحسين ظروف أكثر من 327 أسرة بإذن الواحد الأحد بتقديم مساعدات نقدية لهم بإذن الله. كذلك هناك مساعدات غير مفوضية يعني الإخوان الروهينجا في بنغلاديش، هناك مساعدات أخرى حق إخواننا إن شاء الله النازحين في تشاد لإخواننا السودانيين، على الله تبارك وتعالى هم كذلك أن يخفف عنهم في نفس هذه طبيعة الحياة وكذلك النزوح ومشاكل النزوح، لكنها تلتقي في هدف واحد وهو أن نساعد هذه الأسر وننقلها إن شاء الله من حالة العوز إلى حالة الاكتفاء
2: بإذن الله. في ختام الحوار مهندس وليد، رسالتك لأهل الكويت، للداعمين، لأهل الأيادي البيضاء اللي يساهمون في إيصال العطاء إلى اللاجئين والنازحين وخصوصا في الروهينجا الآن وهذا الوضع المأساوي الذي يعني يندل أهل الجبين، نسأل الله يعني يرفع عنهم هذا الكرب، فما هي الرسالة المقدمة من حضرتك؟
0: آمين. في البداية يعني في نهاية يمكن حديثنا يمكن رسالتنا حق أهل الكويت أهل العطاء، إن عطاءكم هذا والله الحمد هو اليوم ليس مجرد رقم أو دينار للتبرعات، ولكن هي رسالة إنسانية تصل لحق هذا الإنسان في أصعب لحظات حياته، واللي نراه إن شاء الله اليوم من شراكات ومشاريع هو امتداد لهذه الروح الراسخة اللي تعودت على العطاء وأصبح جزء من حياتها الإنسانية داخل بلدنا الحبيب. وعندما يساهم المتبرع في مشروع صحي فهو يقدم ليس فقط دواء، ولكن يقدم حياة لهذا الطفل وحياة لهذه الأسرة، يساعدها على استمرار حياتها ويرسم لها الأمل في المستقبل بإذن الواحد الأحد. نحن في جمعية الإصلاح الاجتماعي ونماء الخيرية نقدر هذه الثقة وندرك بأن مسؤوليتنا لا تقتصر على جمع التبرعات، ولكن على تنفيذ هذه المشاريع واختيار المشاريع المهمة والضرورية والمحتاجة في هذه الأماكن وإيصال هذه الأمانة من أخواننا المتبرعين إلى أكثر الناس احتياجا على هذه الأرض الطيبة.
1: بالفعل مهندس وليد البسام، يعني اللي يحب يطلع على كل مشاريعكم الخيرية اللي تقيمونها سواء في اليمن أو غزة أو اللاجئين السودانيين أو في بنغلاديش يقدر يزور صفحتكم عبر الانستغرام وهي بعنوان نماء نت، فيها ما شاء الله كل المشاريع بالإضافة إلى الاتفاقية بين جمعية الرعاية الإسلامية ومفوضية السامية للأمم المتحدة شؤون اللاجئين. يعني من يومين صارت هذه الاتفاقية، نقول بارك الله في جهودكم مهندس وليد، نتمنى لكم يا رب كل التوفيق، ونتمنى أن الجميع يساهم في يعني إنقاذ المنكوبين حول العالم وتبقى الكويت بلد الإنسانية
0: بإذن الواحد الأحد. نشكركم أختي الكريمة وأخي الفاضل على هذه يعني المقابلة، وأنتم إن شاء الله شركائنا في هذا الأجر بإذن الله، كونكم صوتنا المسموع اللي كل يسمعه عن طريق أثير إذاعة الكويت المباركة.
1: شكرا لك.
3: اليوم في الإدارة العامة للمرور نقول أن عيون الإدارة العامة للمرور على كل طرق.
4: الكاتب جزء من المجتمع، يعيش تفاصيله ويسمع قصص الناس، يشوف التحولات والأحداث اللي تصير حوله دائما.
5: دورنا الأساسي هو متابعة الحالة الصحية للطالب في البيئة المدرسية إلى أن يتخرج من الثانوية.
6: دائما يعني نشر الوعي والثقافة ترى منذ الطفولة أمر جميل جدا.

0: في الغالب يعطينا الجذور، والحداثة تعطينا الأدوات. لذلك التربية الناجحة هي اللي تجمع بينهم.
1: فاحرصوا على أنكم تبنون أنفسكم بأفضل بناء ممكن. أنتوا عندكم أوقات فراغ كثيرة.
2: طلبتنا ناجحين دائما إن شاء الله وأبدا إن شاء الله ليصنع مستقبل الكويت يا رب العالمين.
3: ضيوف من شتى المجالات وتغطيات حصرية، مراسلين وتقارير، كل يوم موضوع مختلف. كل هذا وأكثر في الإذاعة معكم. الإذاعة معكم.
4: في هذه الأثناء وصلنا معاكم لختام مشوارنا لهذا اليوم. الإذاعة معاكم، نتمنى نكون قدمنا حلقة استفاد منها كل من سمعنا في هذه الساعة. أجمل تحية في الختام من الإعداد علاء الوزان وحمد السهيل.
5: ومن التقديم هذه تحيات زميل محمد العدواني وفطيم الظفيري.
4: المتابعة والتنسيق خلدون لي حي.
5: الهندسة الإذاعية بندر الشلاحي.
4: التنفيذ على الهواء محمد السعدي.
5: تحيات مخرج برنامج الإذاعة معاكم مشاري الرباح. موعد اللقاء باكر بإذن الله تعالى بحفظ الله ورعايته، ومع السلامة.
4: مع السلامة.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: إذاعة دولة الكويت، الحرف ولاء والكلمة وطن.
1: كويتنا كويتنا كويتنا.
2: وين ما كنت تقدر تسمعنا على تردد 540 AM حول العالم.
3: السادسة مساء في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. الرئيس الأمريكي يقول إن إيران تريد إبرام اتفاق بأسرع وقت ويؤكد سيطرة بلاده على مضيق هرمز. وزير الخزانة الأمريكي يقول إن العزل الاقتصادي على إيران ينفذ على مراحل ويشمل العملات المشفرة والطيران والنقل البحري. القوات اليمنية تستهدف مواقع ومخازن تابعة لميليشيا الحوثي شرق تعز. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على جنوب لبنان. أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى، وسلطات الاحتلال تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية. استشهاد فلسطيني وإصابة آخرين بغارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. رئيس مجلس السيادة في السودان يقول إن السودان لا ينوي قبول شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها واشنطن. الكرملين يقول إن العلاقات بين موسكو وواشنطن ليست في أفضل حالاتها، وموسكو تشن غارات بطائرات مسيرة

0: على مراكز لوجستية وبنية تحتية للموانئ والنقل في أوكرانيا. الشرطة البريطانية تعتقل 5 أشخاص قرب قاعدة جوية بموجب قانون مكافحة الإرهاب. والسويسريون يرفضون في استفتاء مشروعا لتعزيز حياد بلادهم. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز، شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج أعماق البحار.

بين سطح يلمع بضوء الشمس وأعماق يبتلعها الظلام، نأخذكم اليوم في رحلة مختلفة، رحلة تغوص بنا بعيداً عن المألوف إلى عالم لا يصل إليه الضوء إلا نادراً، ولا تكشف أسراره إلا المغامرات العلمية الجريئة. في هذه الرحلة سنقترب من أسرار أعماق البحار، حيث الكائنات العجيبة والظواهر المدهشة والنظام البيئي الذي ما زال يدهش العلماء حتى اليوم. يسعدنا أن نكون معكم في هذا البرنامج الذي يفتح نافذة على عالم آخر، عالم ما تحت الماء، أعماق البحار. إعداد محمد الشمري، تقديم إبراهيم السالم، محمد الشمري، تنفيذ حسين الخالدي. أعماق البحار، إخراج خالد ملك.

0: تنفسوا بعمق أيها الأصدقاء، واستشعروا هذه اللحظة التي يدخل فيها الهواء إلى صدوركم ثم يغادرها في انتظام هادئ، كأنها حركة خفية تحفظ توازن الحياة دون أن نلتفت إليها. هذا الفعل البسيط الذي نمارسه آلاف المرات يومياً يبدو بديهياً إلى درجة أننا ننسى خلفه شبكة كونية معقدة تجعل وجوده ممكناً من الأساس.
1: لطالما ارتبطت فكرة الأكسجين في أذهاننا بالغابات الكثيرة والأشجار الممتدة، غير أن العلم الحديث يكشف لنا طبقة أعمق من الحقيقة، حيث تتقدم المحيطات إلى واجهة المشهد بوصفها أحد أكبر مصادر إنتاج الأكسجين على سطح الكوكب عبر كائنات دقيقة لا ترى بالعين المجردة، لكنها تقوم بدور حاسم في استمرار الحياة.
0: وفي هذا الامتداد الأزرق الهائل تعمل العوالق النباتية كآلة بيولوجية دقيقة، تلتقط ضوء الشمس وتحوله عبر عمليات معقدة إلى أكسجين يتصاعد من سطح البحر إلى الغلاف الجوي. إنها دورة صامتة لا نراها، لكنها تتكرر في كل لحظة لتجعل من المحيطات رئة غير مرئية تحفظ توازن الهواء الذي نتنفسه.
1: وهكذا يتضح أن كل نفس نأخذه ليس مجرد فعل بيولوجي بسيط، بل نتيجة منظومة كونية دقيقة تربط بين عناصر الأرض في توازن بالغ التعقيد، غير أن هذا الإدراك يقودنا إلى إعادة النظر في الصورة التقليدية التي رسمها الإنسان لدورة الحياة، حيث اعتاد أن يضع الغابات في مركز المشهد بوصفها المصدر الأوحد تقريبا للأكسجين.
2: في الأسفل تتغير قوانين الطبيعة، ما نعرفه على اليابسة لا ينطبق دائما في الأعماق.

0: لكن المعطيات العلمية الحديثة ترسم لوحة مختلفة تماماً، إذ تشير إلى أن النسبة الأكبر من الأكسجين الحر في الغلاف الجوي لا تأتي من اليابسة، بل من المحيطات المفتوحة عبر كائنات دقيقة تعرف بالعوالق النباتية، تعمل في صمت عميق تحت سطح الماء، وتقوم بعملية إنتاج مستمرة للأكسجين عبر التمثيل الضوئي.
1: وهكذا يصبح البحر في عمقه غير المرئي شريكا أساسيا في صناعة الهواء الذي نتنفسه، أشبه بنظام حيوي ضخم يعمل دون انقطاع، يوازن الغلاف الجوي ويحافظ استمرارية الحياة على الكوكب بعيدا عن الضجيج البصري الذي نربطه عادة بمفهوم الحياة على اليابسة.
0: وهنا في هذا السياق من الاكتشاف العلمي يبرز السؤال الجوهري: من هي هذه الكائنات الصامتة التي تعمل في الخفاء وتنتج الأكسجين في الأعماق؟ إنها ليست كائنات عملاقة تثير الدهشة، ولا مخلوقات أسطورية تعيش في الخيال البشري، بل هي كائنات متناهية الصغر، تكاد حدود وجودها تخرج عن إدراك العين المجردة، ومع ذلك فهي تمثل حجر الأساس في استمرار الحياة على هذا الكوكب. إنها العوالق النباتية، أو ما يعرف علمياً بالفيتوبلانكتون.
1: تخيلوا معي هذا المشهد المدهش: قطرة ماء واحدة من سطح المحيط، قد لا تبدو شيئاً يذكر في نظر الإنسان، لكنها في حقيقتها عالم مكتظ بالحياة، يضم آلاف بل ملايين من هذه الكائنات الدقيقة التي تطفو مع التيارات البحرية في رحلات لا تنتهي، تتحرك بلا إرادة فردية، لكنها في مجموعها تصنع أحد أهم الأنظمة الحيوية على وجه الأرض. إنها لا تسير في خطوط مستقيمة، بل تنجرف مع حركات الماء والرياح والتيارات، وكأنها كائنات تكتب تاريخها بلغة غير مرئية داخل المحيطات.
2: المحيطات تغطي معظم سطح الأرض، ومع ذلك ما زال الإنسان لا يعرف إلا جزءا بسيطا من أسرارها.

0: ويمكننا أن نتصورها كأنها الغابة المطيرة في صورتها الأكثر اختزالاً، أو حقل القمح الذي لا يرى من سطح البحر بل يمتد على مستوى مجهري يغطي المحيطات كلها من القطب الشمالي المتجمد إلى القطب الجنوبي القاسي، دون أن يترك فراغاً حقيقياً في هذا الامتداد الأزرق الهائل.
1: هذه الكائنات المجهرية رغم صغر حجمها الذي لا يتجاوز أجزاء من المليمتر، تحمل في داخلها نظاماً كيميائياً بالغ الدقة يفوق في تعقيده كثيراً من التقنيات التي توصل إليها الإنسان، فهي تستغل ضوء الشمس الذي يخترق الطبقات السطحية للمياه وتحوله عبر عملية التمثيل الضوئي إلى طاقة حيوية تمتص من خلالها ثاني أكسيد الكربون الذائب في المحيط وتطلق في المقابل الأكسجين إلى الماء ثم إلى الغلاف الجوي في دورة صامتة لا تتوقف.
0: وهكذا من العالم المجهري الخفي تبدأ الحكاية الحقيقية للهواء الذي نتنفسه، ليس كمنحة مباشرة من السماء بل كنتاج عمل مستمر لملايين الكائنات التي تعيش في الظل وتبني أساس التوازن الحيوي للكوكب دون أن ترى أو تذكر إلا في لحظات التأمل العلمي العميق.
1: ولنفهم هذه العملية العجيبة التي تبدو أقرب إلى الخيال العلمي منها إلى الواقع، يمكننا تخيل المحيط كمختبر كيميائي هائل لا يتوقف عن العمل لحظة واحدة، ففي قلب هذا المختبر

0: تقوم العوالق النباتية بدور وحدات إنتاج دقيقة تعمل بصمت تام، لكنها في مجموعها تدير واحدة من أهم الدورات الحيوية على سطح الكوكب.
1: البحر ليس مجرد مساحة ماء، بل ذاكرة كوكب كامل تختزن التاريخ والقصص في

0: داخل هذه الكائنات الدقيقة توجد صبغة خضراء تعرف بالكلوروفيل، وهي ذاتها التي تمنح النباتات على اليابسة لونها المألوف، وتظهر أيضا في المحيطات عند النظر إليها من الفضاء كلون أخضر خافت يكسو بعض المساحات الواسعة من المياه. هذه الصبغة ليست مجرد لون، بل هي أداة تحويل مذهلة تمكن الكائنات الدقيقة من التقاط طاقة الضوء ومن تحويلها إلى طاقة كيميائية قابلة للاستخدام.
1: وفي هذا التفاعل الدقيق يمتص ثاني أكسيد الكربون الذائب في المياه البحر في مياه البحر، وهو غاز يصل إلى المحيط عبر التبادل المستمر بين سطح الماء والغلاف الجوي، حيث تساهم حركة الأمواج وتكسرها في تعزيز هذه الذوبان بشكل مستمر. حيث تساهم حركة الأمواج وتكسرها في تعزيز هذا الذوبان بشكل مستمر، ثم تبدو سلسلة من التفاعلات الحيوية المعقدة داخل الخلايا الدقيقة، تعتمد على طاقة الشمس لتفكيك المركبات وإعادة تشكيلها في صورة مواد عضوية، مع إطلاق الأكسجين كناتج ثانوي لهذه العملية.
0: ومع تراكم هذا الأكسجين في الماء ينتقل جزء منه تدريجيا إلى الغلاف الجوي عبر سطح البحر في حركة تبادل مستمرة لا تتوقف، تجعل من المحيطات شريكا أساسيا في تنفس الكوكب. إنها عملية تبدو بسيطة في وصفها، لكنها في حقيقتها منظومة متكاملة من التوازن الكيميائي والبيولوجي، تعمل بدقة مذهلة تفوق أي نظام صناعي من صنع الإنسان.
1: وهكذا يتضح أن ما يبدو لنا هواء عاديا نتنفسه كل لحظة ليس إلا ناتج سلسلة طويلة من التفاعلات الدقيقة التي تبدو من أعماق المحيطات، حيث تعمل كائنات متناهية الصغر على تحويل الضوء والماء والغاز إلى شرط أساسي لاستمرار الحياة، في مشهد يختصر معنى التعقيد الكوني في أبسط صوره وأكثره روعة.
2: كل موجة على السطح تخفي تحتها طبقات من الغموض لم تصل إليها العدسة بعد.

0: غير أن هذه المعجزة لا تتوقف عند حدود إنتاج الأكسجين، بل تمتد إلى دور أكثر عمقاً في ضبط توازن المناخ على سطح الكوكب. فالعوالق النباتية لا تعمل كمصانع صغيرة للغاز الحيوي فحسب، بل تشكل جزءاً أساسياً من منظومة كبرى تعرف بدورة الكربون، وهي الدورة التي تتحكم في حرارة الأرض واستقرار غلافها الجوي.
1: وعندما تنتهي دورة حياة هذه الكائنات الدقيقة، أو عندما تستهلك من قبل الكائنات البحرية الأخرى، تبدأ عملية انتقال بطيئة ومدهشة في آن واحد، إذ تهبط بقاياها العضوية الغنية بالكربون نحو أعماق المحيط فيما يعرف بالثلج البحري، وهو وصف دقيق لتلك الجسيمات الدقيقة التي تتساقط عبر طبقات الماء كما لو كانت ندفا صامتا من مادة حية تتجه إلى القاع.
0: وفي هذا الهبوط البطيء يسحب الكربون من دورة الحياة السطحية ويدفن في أعماق المحيطات، حيث يستقر لمئات أو آلاف

0: السنين بعيدا عن التفاعل مع الغلاف الجوي. وبهذه الطريقة تعمل المحيطات كخزان ضخم يعيد توزيع الكربون ويحد من تراكمه في الهواء، مما يساهم في ضبط حرارة الكوكب ومنع اختلال توازنه الحراري.
1: تخيلوا أن كل عملية تنفس نقوم بها وكل موجة حياة على سطح الأرض ترتبط في النهاية بهذا التوازن الدقيق بين إطلاق الأكسجين ودفن الكربون في الأعماق. إنها منظومة مغلقة شديدة الحساسية تعمل بصمت منذ عصور جيولوجية طويلة، حافظت خلالها على استقرار الأرض ضمن نطاق يسمح بوجود الحياة.
2: أعماق البحار ليست فقط اكتشاف كائنات، بل اكتشاف تضاريس، جبال ووديان تحت الماء.

0: هكذا يتكشف لنا أن المحيطات ليست مجرد مساحات مائية شاسعة، بل جهاز تنظيمي كوني معقد يدير مناخ الأرض بآليات لا ترى، ويعيد صياغة التوازن بين الحياة والموت في كل لحظة، حتى جاء الإنسان لاحقا ليضيف إلى هذا النظام العريق طبقة جديدة من الاضطراب لم تكن في الحسبان.
1: ولم يكن هذا السر ليكشف للبشرية بسهولة، فقد مرت قصة إدراك دور الأكسجين البحري في مسار طويل من الشك والدهشة والتصحيح العلمي المتدرج. ففي البدايات القرن العشرين كان التصور السائد لدى كثير من العلماء يربط الإنتاج النباتي في البحر بالسواحل فقط، حيث الطحالب الكبيرة التي يمكن رؤيتها بالعين المجردة، بينما ظل المحيط المفتوح ينظر إليه كفضاء مائي شبه خال من أي نشاط نباتي مؤثر.
0: لكن هذا الفهم بدأ يتصدع مع تطور أدوات الرصد المجهرية، ومع ظهور بعثات علمية أكثر دقة في ثلاثينيات أو أربعينيات القرن الماضي، حيث بدأت العين العلمية تتعمق أكثر في تركيب المياه، وتكتشف أن ما يبدو فراغا بصريا هو في الحقيقة عالم مكتظ بكائنات دقيقة لا ترى إلا عبر تكبير شديد. ومع كل رحلة بحث جديدة كانت الصورة القديمة للعالم البحري تتراجع خطوة إلى الخلف لصالح تصور أكثر تعقيدا ودهشة.
1: ثم جاء التحول الحاسم مع عصر الفضاء، حين أصبحت الأقمار الصناعية قادرة على مراقبة سطح الأرض من ارتفاعات شاهقة، لتمنح العلماء رؤية شمولية للمحيطات لم تكن ممكنة من قبل عبر أجهزة استشعار دقيقة للأطياف اللونية. بدأ العلماء يلاحظون تغيرات واسعة في ألوان المياه من الأزرق العميق إلى الأخضر المائل للصفرة، وهي إشارات مباشرة إلى تركيز العوالق النباتية وتوزعها عبر التيارات البحرية. ومع تراكم البيانات الفضائية وتحليلها عبر عقود، تبلورت الحقيقة تدريجيا. المحيطات ليست كتلة مائية صامتة، بل شبكة حيوية هائلة تتنفس على نطاق كوكبنا، تتغير ألوانها تبعا لدورات حياة كائنات مجهرية تقود جزءا أساسيا من توازن الأرض. وهكذا لم يعد الحديث عن غابة المحيط استعارة شعرية، بل توصيفا علميا دقيقا نظام حي يمتد عبر نصف سطح الكوكب تقريبا.
2: في القاع السحيق توجد سلاسل جبلية تمتد آلاف الكيلومترات، لكنها مغمورة بالكامل.

0: مركزها الخفي، وأن المحيطات بما تحمله من كائنات دقيقة غير مرئية كانت طوال الوقت تكتب الفصل الأهم في قصة التنفس الأرضي دون أن ينتبه إليها أحد. وكما تتبدل ملامح اليابسة مع تعاقب الفصول، فإن هذا العالم المجهري في قلب المحيطات يعيش هو الآخر إيقاعا موسميا بالغ الدقة، أشبه برقصة كونية تتكرر بصمت في كل عام. ففي الربيع ومع أولى إشارات الدفء في نصف الكرة الشمالي، تبدأ التيارات البحرية الصاعدة في دفع المياه العميقة الغنية بالمعادن نحو السطح، فتتهيأ الظروف المثالية لولادة انفجار حيوي واسع النطاق.
1: في تلك اللحظة تستجيب العوالق النباتية بسرعة مذهلة، وكأنها تلتقط نداء الحياة الأولى، فتبدأ في التكاثر بأعداد هائلة خلال فترة قصيرة، لتتحول مساحات واسعة في المحيط إلى طبقات نابضة بالنشاط البيولوجي الدقيق. هذا التزايد الكثيف في أعدادها يجعل سطح البحر أشبه بكائن حي يتنفس بقوة، منتجا كميات كبيرة من الأكسجين، مطلقا في الوقت ذاته طاقة بيولوجية تعيد تشكيل التوازن الكيميائي للمياه.
0: ومع انتقال الفصول نحو الخريف والشتاء، يتراجع هذا الزخم تدريجيا، يقل الضوء وتضعف التيارات الصاعدة وتتغير درجات الحرارة، فتخبو تلك الموجة الربيعية من الانتاج الحيوي، وتدخل العوالق في حالة من الانحسار والهدوء النسبي، كأن المحيط نفسه يلتقط أنفاسه بعد فترة من النشاط المكثف، لكنها لا تختفي بل تبقى كاملة ضمن دورة مستمرة تنتظر الظروف المناسبة لتعود من جديد.
1: وهكذا تتكشف لنا صورة نظام بالغ الحساسية، تتداخل فيه الحرارة والضوء والحركة والتيارات في معادلة واحدة دقيقة لا تقبل الخلل أو الاضطراب دون أن ينعكس ذلك على ميزان الحياة نفسها. فالمحيط هنا ليس مجرد وسط مائي، بل كائن بيئي متكامل يتغير ويتنفس ويستجيب لكل تحول في المحيط بطريقة تجعل أي اختلال في قاعه الموسمي قادرا على إحداث أثر يمتد إلى الغلاف الجوي بكامله، حيث يعتمد العالم بأسره على هذا التناغم الخفي الذي يدور في الأعماق دون توقف.
2: المحيط عالم حركة مستمرة، تيارات ضخمة تنقل الطاقة من مكان إلى آخر عبر الكوكب،

0: وهنا في قلب هذا التوازن الدقيق يبدأ الخطر الحقيقي في التسلل بصمت لا يسمع له صوت، ليحول هذا النظام الحيوي المعقد إلى منظومة مهددة بالاختلال. فالتغير المناخي لا يكتفي بإعادة تشكيل سطح الأرض عبر ذوبان الجليد وارتفاع مستوى البحار، بل يمتد أثره إلى الطبقات الخفية من المحيطات، حيث تدار أهم عمليات الحياة دون أن يراها أحد.
1: فعندما ترتفع درجات الحرارة المياه السطحية، تتغير طبيعتها الفيزيائية لتصبح أخف وأكثر استغراراً في طبقاتها العليا، مما يضعف عملية الاختلاط العمودي بين وبين الأعماق الباردة الغنية بالعناصر المغذية. وبهذا الانفصال التدريجي تحرم العوالق النباتية من الإمدادات الأساسية التي تحتاجها للاستمرار في إنتاجها الحيوي، وكأن دورة غذائها كاملة قد انقطعت في لحظة غير مرئية.
0: ومع استمرار هذا الخلل يبدأ الإنتاج الأولي في المحيطات بالتراجع بشكل بطيء لكنه مستمر، وهو تراجع لا يلاحظ في يوم أو عام، بل يتراكم عبر الزمن ليعيد تشكيل قدرة المحيط على دعم الحياة. وتؤكد القياسات العلمية الحديثة بالفعل وجود انخفاض تدريجي في مستويات الأكسجين الذائب في مياه المحيطات على نطاق عالمي، وهو مؤشر

0: لا يمكن تجاهله في فهم مستقبل النظام البيئي للأرض.
1: وفي المقابل تتوسع ما يعرف بالمناطق الميتة أو الفقيرة بالأكسجين، وهي مساحات بحرية يفقد فيها الماء قدرته على دعم معظم أشكال الحياة البحرية. في هذه المناطق تتراجع الكائنات الحية أو تنقرض محليا، ويحل مكانها

في الأعماق الزمن يبدو مختلفاً، كل شيء يتحرك ببطء شديد وكأنه عالم منفصل.

0: وهكذا لا يظهر التهديد فجأة على شكل كارثة واحدة، بل يتشكل كتحول بطيء وعميق في وظائف المحيط نفسه، حيث يتراجع دور الرئة المائية تدريجياً في مشهد يختلط فيه العلم بالتحذير، ويكشف أن اضطراب هذا التوازن الدقيق لا يبقى محصوراً في الأعماق، بل يمتد أثره في النهاية إلى الهواء الذي يتنفسه كل كائن على سطح هذا الكوكب.
1: أما ما يجري في أعماق المحيطات ليس أزمة منفصلة عن اليابس، بل هو انعكاس مباشر لمستقبلها. فالأكسجين الذي يملأ غلافنا الجوي اليوم ليس مادة ثابتة أبدية، بل هو حصيلة تراكم طويل عبر ملايين السنين من نشاط كائنات مجهرية حافظت على توازن الحياة في هذا الكوكب. وأي خلل كبير في هذا الإنتاج الحيوي لا يعني مجرد تراجع بيئي، بل يمس الأساس الذي تقوم عليه إمكانيات التنفس ذاتها.
0: وفي المقابل فإن أثر الإنسان الحديث يتجاوز حدود ما يراه بعينيه، فالصناعة المتسارعة والتلوث المتراكم والانبعاثات المستمرة كلها لا تقتصر على اليابسة أو المدن، بل تمتد لتصل إلى المحيطات، حيث تؤثر بشكل مباشر في هذا النظام الدقيق.
1: فكل زيادة في الحرارة وكل مادة ملوثة تلقى في المياه تضعف الظروف التي تعتمد عليها العوالق النباتية في أداء دورها الحيوي، وكأنها سلسلة الحياة نفسها تتعرض لضغط متزايد من دون أن نشعر به في لحظته.
0: وفي ختام هذه الرحلة التي امتدت من قطرة ماء مجهولة إلى اتساع الغلاف الجوي، نقف أمام حقيقة واحدة تتكرر بصيغ مختلفة. هذا الكوكب ليس مجموعة عناصر منفصلة، بل منظومة واحدة متشابكة يعمل فيها كل جزء على دعم الآخر دون انقطاع. فالأكسجين الذي يملأ رئتنا ليس مجرد نتيجة تفاعل كيميائي، بل حصيلة عمل مستمر لكائنات دقيقة تعيش بعيدا عن أنظارنا، لكنها تمسك بخيط الحياة في صمته العميق. إلى هنا مستمعينا الكرام، وصلنا معكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم من أعماق البحار.
2: وهكذا نصل معكم إلى نهاية رحلتنا في هذا العدد من برنامج من أعماق البحار، حيث حاولنا أن نقترب من عالم يخفي أكثر مما يظهر، ويمنحنا كل مرة درسا جديدا في الدهشة والتأمل. إلى أن نلتقيكم في رحلة قادمة، تبقى أعماق البحار شاهدة على أن ما نعرفه ليس سوى جزء صغير من أسرار هذا الكوكب العظيم. كان معكم من التقديم إبراهيم سالم ومحمد الشمري، إعداد محمد الشمري، تنفيذ حسين الخالدي، إخراج خالد ملك.

0: في هذا العالم مرت أرواح لم تطلب الخلود، لكن الخلود طردها. أناس عاشوا وأحبوا وصنعوا وصمتوا ثم غادروا وهم لا يعلمون أنهم تركوا أثراً. تركوا أثر. إعداد الدكتور فيصل العنزي. تقديم سارة نجم. تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.
1: تخيل مدرساً بسيطاً في مدرسة ثانوية ألمانية يستغل وقت فراغه القليل لإجراء تجارب دقيقة في مختبر مدرسته، باحثاً عن علاقة رياضية بسيطة تربط بين ثلاث خصائص أساسية في أي دائرة كهربائية: فرق الجهد وشدة التيار والمقاومة الكهربائية. وتخيله يتوصل أخيراً بعد سنوات من القياسات الدقيقة المتكررة إلى معادلة بسيطة تصف هذه العلاقة بدقة كاملة، لا تزال تدرس حتى اليوم في أول درس عن الكهرباء يتلقاه أي طالب حول العالم بأسره. ولم يحظ هذا الاكتشاف بالترحيب الفوري الذي كان يستحقه، بل قوبل في البداية بتجاهل وانتقاد من بعض علماء بلده نفسه الذين شككوا في منهجه الرياضي، معتبرين أن موضوعاً تجريبياً كالكهرباء لا يحتاج إلى هذا القدر من التجريد الرياضي. ودفع هذا الرفض المبكر صاحب الاكتشاف إلى الاستقالة من عمله بإحباط قبل أن يحظى بإنجازه لاحقاً بتقدير عالمي واسع جاء من خارج بلده أولاً، قبل أن ينصفه بلده نفسه أخيراً بعد سنوات طويلة من الانتظار. إنه جورج سيمون أوم، الفيزيائي الألماني صاحب قانون أوم الشهير الذي يصف العلاقة الرياضية الدقيقة بين الجهد الكهربائي والتيار والمقاومة في أي دائرة كهربائية، بعد مسيرة علمية طويلة جمعت بين الصبر التجريبي الدقيق والمثابرة أمام الرفض المؤسسي المبكر في وطنه. قبل أن نفصل في حياة أوم، يستحق التساؤل وقفة: لماذا يستحق قانون رياضي بسيط يمكن تلخيصه بمعادلة واحدة قصيرة أن يذكر إلى جانب أعظم الاكتشافات في تاريخ الفيزياء الكهربائية؟ والإجابة تكمن في أن هذا القانون البسيط في صياغته وفر لأول مرة أداة رياضية دقيقة وموثوقة لفهم وتصميم الدوائر الكهربائية، بدلاً من الاعتماد على ملاحظات نوعية غير دقيقة كما كان سائداً قبله. وهذا يعني أن كل مهندس كهربائي منذ ذلك الحين حين يصمم أي دائرة كهربائية من أبسط دائرة منزلية إلى أعقد الأنظمة الإلكترونية المعاصرة يعتمد على هذا القانون الأساسي الذي وضعه أوم بدقة تجريبية صارمة. وهذا الأثر العملي الهائل والمستمر عبر قرابة قرنين من الزمن هو ما يمنح أوم مكانته التأسيسية الفريدة في تاريخ العلوم الكهربائية بأكملها. ولد جورج سيمون أوم في 16 من مارس عام 1789 في مدينة إيرلينغن بولاية بافاريا الألمانية، وعمل والده في صناعة الأقفال الحديدية والأسلحة. ورغم أن والديه لم يكملا تعليمهما الجامعي، كان والده رجلاً محباً للعلم، علم نفسه بنفسه مستويات متقدمة من الرياضيات والفيزياء والفلسفة. وتوفيت والدة أوم وهو لا يزال في العاشرة من عمره فقط، فتولى والده بمفرده مسؤولية تعليمه وشقيقه مارتن الذي أصبح لاحقاً عالم رياضيات بدوره. ولاحظ أوم تناقضاً واضحاً بين ما تعلمه لاحقاً في مدرسته الثانوية النظامية وبين المستوى المتقدم الذي كان قد تلقاه بالفعل من والده في المنزل. وهذا التناقض يعكس عمق التعليم الأبوي غير الرسمي الذي حظي به أوم منذ طفولته المبكرة، والذي منحه أساساً معرفياً متيناً سبق

إذاعة دولة الكويت تقدم تركوا أثر.

حتى ما كانت تقدمه المدارس الرسمية في عصره. وهذا التفوق المبكر الناتج عن تعليم أسري مكثف بعد فقدان الأم مبكراً سيثمر لاحقاً موهبة رياضية وفيزيائية استثنائية رافقت أم طوال مسيرته العلمية بأكملها. التحق أوم بجامعة إيرلينغن، لكن مسيرته الجامعية الأولى لم تكن مستقيمة تماماً، إذ انقطع عن دراسته لفترة وعمل مدرساً للرياضيات في مدرسة سويسرية وهو لا يزال في 18 من عمره تقريباً، قبل أن يعود لاحقاً لمواصلة دراسته الجامعية حتى نال درجة الدكتوراه في الرياضيات عام 1811 أثناء ممارسته لعمله التدريسي في الوقت نفسه. وهذا المسار المتعرج بين التدريس المبكر والعودة لاستكمال الدراسة الأكاديمية الرسمية يعكس واقعية عملية في التعامل مع ظروف حياته المتاحة دون التوقف الكامل عن طموحه العلمي الأصلي. وعمل أوم لاحقاً مدرساً للرياضيات والفيزياء في عدة مدارس ثانوية ألمانية، وأتاح له عمله في كولونيا تحديداً الوصول إلى مختبر فيزياء مجهز جيداً استغله في أوقات فراغه لإجراء تجارب دقيقة حول سلوك الكهرباء في الدوائر المختلفة. وهذه الاستفادة من الموارد المتاحة له في عمله التدريسي رغم أنه لم يكن باحثاً جامعياً رسمياً بعد في تلك المرحلة يظهر مثابرة شخصية في متابعة شغفه العلمي رغم محدودية الوقت والموارد المتاحة له فعلياً في تلك المرحلة من مسيرته المهنية. أجرى أوم تجارب منهجية دقيقة لقياس العلاقة بين الجهد الكهربائي والتيار والمقاومة في دوائر كهربائية مختلفة، واستخدم في هذه التجارب أدوات صنعها بنفسه من بينها أزواج حرارية توفر مصدراً كهربائياً أكثر استقراراً من البطاريات الكيميائية المتاحة في عصره، والتي كانت تعاني من تذبذب في أدائها يصعب معه إجراء قياسات دقيقة وموثوقة. وهذا الابتكار التقني في تصميم أدواته الخاصة يعكس مهارة عملية إضافية إلى جانب فهمه النظري العميق مكنته من الحصول على قياسات أدق بكثير مما كان متاحاً لباحثين آخرين حاولوا دراسة الظاهرة نفسها قبله. وكرر أوم قياساته مراراً وتكراراً على دوائر كهربائية متنوعة للتأكد من دقة واتساع النتائج التي يحصل عليها. وهذا الحرص المنهجي على التكرار والتحقق المتعدد بدلاً من الاكتفاء بملاحظة واحدة أو قياس محدود يعكس انضباطاً علمياً صارماً، وهو ما مكنه في النهاية من التوصل إلى علاقة رياضية دقيقة وموثوقة تنطبق بثبات على دوائر كهربائية مختلفة تماماً، لا مجرد نمط عابر لاحظه في تجربة واحدة معزولة عن غيرها من التجارب المماثلة. في عام 1827 نشر أوم كتابه المرجعي حول الدائرة الجلفانية، قدم فيه القانون الذي أصبح يحمل اسمه لاحقاً وينص على أن التيار الكهربائي المار في موصل يتناسب طردياً مع فرق الجهد الكهربائي المطبق عليه وعكسياً مع مقاومته الكهربائية. وهذا القانون رغم بساطته الرياضية الظاهرة وفر لأول مرة إطاراً رياضياً دقيقاً وشاملاً لفهم سلوك الدوائر الكهربائية، يشبه في أهميته للكهرباء ما مثلته قوانين نيوتن للحركة الميكانيكية قبله بقرن ونصف تقريباً. ولم يكن أوم الباحث الوحيد الذي حاول التوصل إلى مثل هذه العلاقة، إذ سبقه باحثون آخرون في محاولات جزئية لم تكتمل بالدقة والشمولية نفسها، لكن أوم تميز عنهم بمنهجه الرياضي الصارم وتجاربه الدقيقة المتكررة التي أنتجت أخيراً صياغة كاملة ومتماسكة لهذه العلاقة قابلة للتطبيق العام على أي دائرة كهربائية تقريباً. وهذا التمايز في جودة التنفيذ ودقة الصياغة لا في أصالة الفكرة الأولية وحدها هو ما جعل قانون أوم هو الذي صمد واستمر معتمداً إلى اليوم.

0: توفي جورج سيمون أوم في 6 يوليو عام 1854 في ميونخ عن عمر ناهز 65 عاماً، بعد مسيرة علمية طويلة جمعت بين الدقة التجريبية والصبر على الرفض المؤسسي المبكر، تاركاً وراءه قانوناً بسيطاً في صياغته الرياضية، لكنه عميق الأثر لا يزال أساساً لكل دراسة أو تصميم لأي دائرة كهربائية حول العالم بأسره. وتخليداً لإسهامه سميت وحدة قياس المقاومة الكهربائية باسمه الأوم، واعتمدت رسمياً في مؤتمر دولي عام 1881 بعد أكثر من ربع قرن من وفاته. وهذا التكريم اللغوي الدائم الذي جاء بعد وفاته بعقود طويلة يعكس اعترافاً متجدداً بعمق وثبات الأثر العلمي الذي تركه رغم كل الصعوبات والرفض المبكر الذي واجهه في مسيرته المهنية الطويلة والحافلة بالتحديات المتنوعة. ولا يزال قانون أوم حتى اليوم أول قانون يتعلمه أي طالب يدرس الكهرباء أو الإلكترونيات في أي مكان حول العالم، ويستخدم يومياً من قبل ملايين المهندسين والفنيين لتصميم وتحليل الدوائر الكهربائية والإلكترونية، من أبسط دائرة إضاءة منزلية إلى أعقد أنظمة الحواسيب والاتصالات الحديثة. وهذا الاستمرار الطويل لصلاحية هذا القانون البسيط عبر قرابة قرنين من التطور التقني الهائل يظهر عمق ودقة العمل التجريبي الذي أنجزه أوم بأدوات بسيطة نسبياً صنعها بنفسه في مختبر مدرسته المتواضعة. كل دائرة كهربائية تعمل اليوم في هاتفك المحمول، وكل مهندس كهربائي يصمم دائرة جديدة اعتماداً على حساب دقيق للجهد والتيار والمقاومة، وكل طالب يتعلم أول درس في الكهرباء في أي مدرسة حول العالم يحمل في جذوره البعيدة صداً لعمل مدرس ألماني بسيط استغل وقت فراغه القليل في مختبر مدرسته ليكتشف بصبر ودقة علاقة رياضية بسيطة غيرت مسار الهندسة الكهربائية إلى الأبد. جورج سيمون أوم، إيرلينغن وميونخ، القرن 18 و19 الميلادي، اكتشف العلاقة الرياضية بين الجهد والتيار والمقاومة الكهربائية المعروفة باسم قانون أوم، ترك أثراً.
1: هكذا تنتهي حكايتنا اليوم، لكن أثرهم لا ينتهي. كل عظيم كان يوما إنسانا عاديا قرر ألا يمر في هذه الحياة مرور الكرام، فترك من بعد أثرا يذكر. قدمنا لكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت برنامج تركوا أثر. تقبلوا تحيات فريق العمل، الإعداد الدكتور فيصل العنزي، تقديم سارة نجم، تركوا أثر للمخرج عبد الله حجي.

إذاعة دولة الكويت تقدم أزاهير العرب. في رحاب لغتنا العربية تزهر الكلمة ويورق الحرف سحراً وبياناً بين الدرر والنوادر والنثر والشعر ودقة الإعراب والإتقان وخفايا الخطأ والصواب لتهمس الأجواء فصاحة وبلاغة.

أزاهير العرب من الإعداد والتقديم يمضي معكم على أجنحة البيان يوسف جوهر. صحبة عطرة يتمناها لكم في أزاهير العرب المخرج حسن الشطي. أزاهير العرب. مرحبا ليست مجرد تحية عابرة، بل هي تعبير يحمل في طياته ثقافة عربية أصيلة تؤكد معاني الضيافة والاستقبال، وتعكس الرغبة في استقبال الضيف بصدر الرحب ملؤه الدفء والكرم، ووسيلة لإظهار الاحترام والتقدير للضيف أو الزائر. فمرحبا بكم في أزاهير العرب.

عدالة الجزاء وحصاد الأعمال. نرتاد رياض الحكمة لنتبين سنة الخلق في الجزاء، فالدنيا مزرعة لا تنبت إلا ما غرس فيها، وكل صنيع يعود على صاحبه بمثل ما قدمت يداه. من جوامع الكلم التي حفظتها لغتنا العربية نقتبس المثل السائر: كما تدين تدان. فالمرء مجزي بفعله، محصود بقوله. إن أحسن فالإحسان مآله، وإن أساء فالوبال نكاله. فكما تعامل العباد تعامل، وبمثل كيلك تكال. فالمجازاة حق لا يحيد، والقضاء دين لا يغيد. لقد صاغ الشاعر ميزان المثل القائل: كما تدين تدان، ببيان استقر في الأذهان وتناقلته أيام الزمان، حين قال في أبياته: كما يدين المرء يوما يدان به، من يزرع الثوم لا يحصده ريحانا.

0: أزهير العرب.
1: من حكم الحياة. حين تتجلى حكمة الزمان وتستل الدنيا بوجوهها

0: المتقلبة. يبين الشاعر الحسين بن مطير الأسدي مسار الحياة، مذكرا القلب أن الغنى والفقر ليسا دائمين، وأن الحرام لحظي وسريع الزوال. وفي ذلك ينشد ويقول: وقد تغدر الدنيا فيمسي غنيها فقيرا، ويغنى بعد بؤس فقيرها. إذا يسر الله الأمور تيسرت، ولانت قواها واستقاد عسيرها. ولا تقرب الأمر الحرام فإنه حلاوته تفنى ويبقى مريرها. ولا تلهك الدنيا عن الحق واعتمل لآخرة لابد أن ستصيرها.
1: إذا ما كان عندي قوت يومي فخل الهم عني يا سعيد، ولا تخطر هموم غد ببالي، فإن غدا له رزق جديد. إفلا ترجو الأنام لسد فقر، فليس لما بأيديهم مزيد. تزول قصور ذي مال وجاهٍ،

0: أماني الإفلاس. تلجأ النفوس حيناً إلى عالم الخيال لتبني قصوراً من بهي الآمال، فتنسى بين طيات المنى مرارة الواقع وشدة المحال. فإذا تمنيت بت الليل في سرور واختباط، وسبحت في بحور الأحلام دون اشتراط، فما المنى في حقيقة الأمر إلا رأس أموال المفاليس، وملاذ من لم يحز من الدنيا غير التقاويس. نقتبس من لغتنا العربية أبياتاً تصف لنا كيف يكون التمني للعاجز سلوة وأماناً، وللخالي من العمل ربحاً ورهاناً. وفي ذلك قال أحد الشعراء: إذا تمنيت بت الليل مختبطاً، إن المنى رأس أموال المفاليس. وفي الأماني يقول الطغرائي في أبياته: أعلل النفس بالآمال أرقبها، ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل، لم أرتضي العيش والأيام مقبلة، فكيف أرضى وقد ولت.
1: مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.
1: إذاعة دولة الكويت على تردد 89.5 FM و 540 AM، الوجهة الإذاعية حول العالم.

0: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
1: إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: الكلمة رسالة.
3: إذاعة دولة الكويت.
0: والصوت أمانة.
2: إذاعة دولة الكويت.
0: صوت الكويت إلى العالم.
4: إذاعة الكويت تحييكم.
2: نافذة على التاريخ.
5: هنا الكويت.
6: إذاعة على الهواء.
7: بقايا الليل.
8: استراحة الظهيرة.
9: صباح الخير.
10: إذاعة دولة الكويت.
0: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت،
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عز.
3: مساء الخير يا كويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير يا أيها الأحبة. بعد عطلة نهاية الأسبوع نلتقي في يوم الأحد ليتجدد هذا اللقاء معكم على الهواء مباشرة في برنامج مساء الخير يا كويت. هذه تحيات أسرة البرنامج تأتيكم من الإعداد فريد الكندري وعبد الله الميموني.

0: ومن التقديم سنكون معكم إسراء العسكر وعبد الله العمار.
1: هذه تحيات التنسيق والمتابعة ريم المطيري.
0: من الهندسة الإذاعية ناصر العنزي.
1: وهذه أجمل وأرق تحية تأتيكم من سعد البوس من التنفيذ على الهواء.
0: على بركة الله نبدأ معكم مشوارنا لهذا المساء، ونحن معكم على الهواء مباشرة من الآن وحتى 8 مساء. مساء الخير يا كويت للمخرج محمد مال الله.

من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.

0: أهلا بكم من جديد، نبدأ مشوارنا لهذا المساء مع تغطياتنا، حيث أقيم مؤتمر صحفي للإعلان عن إطلاق المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد وما تتضمنه من مرافق وفعاليات جديدة تعزز مكانتها كصرح وطني ترفيهي وثقافي. تتزامن أعمال الافتتاح مع كرنفال احتفالي يقام يومي الأول والثاني من أكتوبر المقبل، ويتضمن برنامجا متنوعا من الفعاليات والعروض، من بينها عروض ضوئية وتفاعلية وفقرات ترفيهية للأطفال والعائلات، إلى جانب عروض تراثية كويتية تعكس الهوية الوطنية. زميلتنا ليلى الجريدي أجرت هذا اللقاء مع السيد خالد علي الفلشاوي، ممثل عن الديوان الأميري، نائب لجنة الإشراف والإدارة والمتابعة على حديقة الشهيد المرحلة الثالثة. دعونا نستمع لهذا اللقاء.
1: بإذن الله سيقام كرنفال في تاريخ 1-2 أكتوبر، وذلك بالتعاون مع بيت التمويل الكويتي ومجموعة الشايع وشركة تريد الاتصالات وبس اليوسفي، وإن شاء الله الفعاليات راح تقام على مدار يومين في 1-2 أكتوبر من 4 عصرا إلى الساعة 11 مساء. الحمد لله من خلال لجنة إشراف الإدارة المتابعة لحديقة الشهيد راح تكون الفعاليات راح يكون في تايم لاين، أي أحد من العوائل والأطفال راح يجون بالحديقة راح تقام على مدار اليوم كامل على الحديقة بالكامل من بداية إلى نهاية. راح يكون هناك فعاليات مختلفة للأطفال، على سبيل المثال مجموعة الشايع، إضافة إلى ذلك شركة تريد الاتصالات مقدمين وايد فعاليات على مدار 1-2 أكتوبر، وبإذن الله مبنى الرياضات جاهز للافتتاح في 1 أكتوبر، وذلك لتجربة الأطفال لتقديم خدماتهم من خلال الألعاب الأطفال اللي هو سنو فيليج والسكيتنج والجو كارت وخلافه. فبإذن الله احنا جاهزين، وإن شاء الله تشرفونا وتنورونا في 1 أكتوبر، وحياكم الله.
0: ونبقى في هذه التغطية، حيث قالت نادرة الأحمد، ممثل عن الديوان الأميري من لجنة الإشراف والإدارة والمتابعة على حديقة الشهيد المرحلة الثالثة، قالت التالي:
2: أولاً مشكورين على يدكم اليوم لهالمؤتمر الصحفي المتميز بما يخص كرنفال الافتتاح لحديقة الشهيد المرحلة الثالثة، ونشكر جميع الرعاة والمساهمين والجهات الحكومية أكيد بالشراكة مع الديوان الأميري بالتجهيزات الكرنفال في المرحلة الثالثة. إن شاء الله إحنا بانتظار جمهورنا بواحد واثنين أكتوبر من الساعة 4 إلى الساعة 11، والجمهور راح يلاقي جدول الحفل والخريطة التفاعلية بما يخص الأنشطة والمسارح الخارجية اللي موجودة إن شاء الله، والأنشطة اللي راح تكون شغالة من خلال الكرنفال بواحد واثنين أكتوبر. سعيدين جدا بلقاء جمهورنا وافتتاح حديقتنا إن شاء الله. المرحلة الثالثة فريدة من نوعها من خلال النوافير التفاعلية، من خلال مرافق الرياضة، من خلال مضمار الركض، أكيد مكملة للمرحلة الأولى والثانية، ولكن تخص المرافق الثقافية والرياضية والترفيهية بنفس الوقت.
0: ونبقى في المؤتمر الصحفي للإعلان عن إطلاق المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد، ومع رئيس العلاقات العامة والإعلام لمجموعة بيت التمويل الكويتي السيد يوسف الرويح، الذي أدلى بهذا التصريح:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، بداية نشكركم على تواجدكم وتغطيتكم للأحداث المهمة مثل حديقة الشهيد في المرحلة الثالثة. هذا حدث ضخم ومهم، ونفتخر في بيت التمويل الكويتي في شراكتنا ودعمنا لهذا الاحتفال وهذا الكرنفال. طبعا شراكة بيت التمويل الكويتي مع الديوان الأميري في هذا المشروع تأتي انطلاقا من المسؤولية الاجتماعية ودور بيت التمويل الكويتي المجتمعي الريادي في هذا المجال، وكذلك بيت التمويل الكويتي يدعم ويعزز المبادرات التي تعزز التعاون بين القطاعين العام والخاص. كذلك مثل ما أشرنا

0: قبل شوي أن بيت التمويل الكويتي لديه سجل تاريخي حافل في هذا النوع من المبادرات والمساهمات والتي يكون لها أثر مستدام.
1: وأخيرا نبقى مع هذا التصريح للسيد ناصر العرفج مدير إدارة العلاقات الاستراتيجية والعلاقات العامة في أريد الكويت.
2: لله الحمد، اليوم نعلن عن شراكتنا الاستراتيجية مع الديوان الأميري لحديقة الشهيد المرحلة الثالثة. هذه الشراكة ما جت من فراغ حرصنا في شركة أريدو على دعم المشاريع الحكومية بشكل كبير، تضافر الجهود لتنمية المجتمع بشكل أكبر بين القطاع العام والقطاع الخاص، وعندنا تجربة يمكن احنا حرصنا فيها ان نطبقها على أرض الواقع اللي هي منصة 51 ونجاح المنصة اليوم. ومن هذه التجربة اليوم حرصنا ان نكون شركاء في مجالات عديدة من القطاع الحكومي من ضمنها حديقة الشهيد. راح ننفذ العديد من المشاريع التنموية، نحرص فيها دعم الاستدامة، عنصر الاستدامة وتثقيف المجتمع بشكل كبير وبشكل مباشر للجمهور. اليوم ليالي 51 راح تكون كلها في حديقة الشهيد، وأيضا راح يكون في ندوات ومسابقات عديدة راح يتم تنفيذها انطلاقا من 11 شهر.
3: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
1: على الهواء مباشرة في مساء الخير يا كويت، ننتقل معكم إلى تغطيتنا التالية، حيث أقامت لجنة المرأة والطفل برابطة الاجتماعيين الكويتية ورشة عمل استثمارية وتوعوية بعنوان إدارة الراتب بذكاء اقتصادي واستثماري، وذلك بمقر الرابطة في منطقة العدلية. حاضر في الورشة المستشار الاقتصادي والمالي علاء البهبهاني، حيث ركزت المحاور على آليات التخطيط المالي السليم لإدارة الدخل الشخصي وسبل تحقيق عوائد استثمارية على المدى الطويل، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الديون الشخصية وإدارتها من الناحية القانونية، وسط تفاعل من الحضور الذين شهدوا توزيع جوائز قيمة في ختام الفعالية. زميلنا علي عوفي أجرى هذا اللقاء مع السيد علاء البهبهاني مستشار اقتصاد واستثمار ووعي مالي، دعونا نستمع.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كانت هناك دعوة من رابطة الاجتماعيين الكويتيين، وكذلك دعوة من لجنة تطوعية لتنهض اللي تمثلها الأخت إيمان البطحاني لإلقاء ورشة حول كيفية إدارة الراتب. طبعا هذه الورشة اليوم أنا أتوقع بأنها جدا مهمة لجميع الناس والمواطنين. هذه الورشة الهدف منها هو إدارة الراتب إدارة صحيحة حتى يكون المواطن أو الموظف بعد خدمة 30 أو 25 سنة بالقطاع الحكومي والبدء بالتقاعد يكون قد أمن مستقبله وأوجد مصادر دخل إضافية بجانب الراتب التقاعدي. طبعا تكلمنا في الورشة حول الراتب وأهمية تجزيء الراتب إلى أكثر من جزء، جزء للمصاريف الأساسية وجزء للترفيه وجزء ضروري أن يكون للاستثمار وجزء طبعا لصندوق الطوارئ. صندوق الطوارئ بينا أهميته بأنه يكون مصد لأي أزمة اقتصادية مفاجئة قد يواجهها أي شخص في هذه الأيام. طبعا يكون عبارة عن تكوين مجموعة رواتب 3 شهور إلى سنة في صندوق الطوارئ. كذلك بينا أهمية الاستثمار، ويجب أن يخلق الموظف الكويتي أكثر من أصل يضعهم هذه الأصول، تكون استثمار ذات مردود له في المستقبل إضافة إلى الراتب. طبعا تكلمنا عن الفرق بين الاستثمار والفرق بين المضاربة، وبينا أهمية كل جزء من هذه الأجزاء وهذه المفاهيم. كلمتي الأخيرة، أتمنى من الجميع الاهتمام في إدارة الراتب، لأن الزمن القادم من الناحية الاقتصادية لن يكون مثل ما احنا كنا عايشين فيه او آبائنا اللي كانوا عايشين. فلذلك الراتب يجب أن لا يتم صرفه بالكامل في هذه الأزمنة القادمة، ويجب إدارتها إدارة حكيمة حتى نستطيع أن نستمر بالعيش

0: المداخل، سواء كنا موظفين، طبعا هو الراتب يكون هو المدخول الرئيسي لنا، أو عندما نتقاعد يكون راتب التقاعد إضافة إلى رواتب الأصول اللي كوناها أثناء عملنا.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: نحن معكم ومع تغطيات مساء الخير يا كويت، حيث أقام معهد الكويتي للمحاماة والدراسات القانونية في جمعية المحامين الكويتية دورة تدريبية بعنوان من مقاعد الدراسة إلى ساحات العدالة. حاضر فيها أمين سر الجمعية الدكتور خالد السويفان بمقر مكتبة الجمعية، حيث ركزت الدورة على تأهيل المشاركين وتجسير الفجوة بين المرحلة الأكاديمية والعمل القانوني الميداني. الدكتور خالد السويفان أمين سر جمعية المحامين الكويتية أدلى لنا بهذا التصريح.
3: حرص من جمعية المحامين الكويتية من خلال معهد الكويت للمحاماة والدراسات القانونية، وإيماننا منه بأن الإعداد القانوني ما يكتمل فقط بالدراسة الأكاديمية، إنما يحتاج إلى يعني اطلاع على التجارب والواقع العملي لمهنة المحاماة، وأيضا فهم المسؤولية الحقيقية والمطالبات التي تطلبها هذه المهنة. حرصنا على إقامة هذه الندوة لتقريب المسافة ما بين قاعات الدراسة وقاعات المحكمة، وأن يعني نقل التجربة العملية للطلبة وتعريفهم بما يحتاج المحامي من مهارات البحث والتحليل وأيضا الصياغة وفن المرافعة والتعامل المهني، بجانب إلى ترسيخ القيمة المسؤولة وأيضا الأمانة الأخلاقية التي تحتم على أي شخص قانوني. من خلال معهد الكويت المحاماة يعني دائما نحرص بتطوير الذات بشكل مستمر وتشجيع على تطوير الأدوات والاستفادة من التجارب والتدريب العملي، وهذا يعني جاء وفق رؤية المحامي اللي دائما نحرص من خلالها بإقامة تلك الندوات والدورات والمنتديات.
1: من مواقع الفعاليات إلى تفاصيل المشهد، تغطيات ميدانية ترصد الحدث لحظة بلحظة.
2: حتى الثامنة مساء على الهواء مباشرة مستمرون معكم أيها السادة. أقامت رابطة أطباء الجلد الكويتية حملتها التوعوية بالتهاب الجلد التأتبي تحت شعار غد، والتي احتضنها مجمع الأفنيوز، وشهدت الفعالية إقبالا من الزوار لرفع الوعي حول هذا المرض الجلدي وكيفية التعايش معه وتحسين حياة جودة المصابين به الدكتورة عبير عبدالله البذالي رئيس رابطة أطباء الجلد الكويتية كان لها هذا التصريح.
4: اليوم رابطة أطباء الجلد الكويتية متواجدين في مجمع الأفنيوز، هذه ضمن حملة غدا للتوعية بالتهاب الجلد التأتبي. طبعا رابطة أطباء الجلد الكويتية خلال شهر سبتمبر تنظم حملة غدا للتوعية بالتهاب الجلد التأتبي. على مدار هذا الشهر كنا متواجدين في مراكز ومستشفيات وزارة الصحة، أيضا كنا متواجدين في وزارة التربية، واليوم متواجدين في مجمع الأفنيوز، وبإذن الله راح نكون متواجدين في جامعة الكويت. طبعا الحملة هذه تهدف إلى توعية المجتمع بمرض التهاب الجلد التأتبي، ما هو التهاب الجلد التأتبي، أعراضه، أيضا توعية المجتمع بالمهيجات التي قد تسبب تهيج لمرضى الإكزيما. طبعا أيضا لو تلاحظ أن البوث ينقسم إلى عدة أقسام، بوث يوعي بالمهيجات، بوث يخاطب المجتمع ويصحح الأخطاء أو المفاهيم والخرافات اللي موجودة عن المرض، فتشوف هي خرافة أم حقيقة. وموجود من ضمن البوث أيضا اللي إحنا نسميها الفحوصات اللي قد يحتاج إليها الدكتور الجلدية لتشخيص المرض، أو هو عادة إحنا يكون تشخيص كلينيكيا، بس ساعات نحب نتأكد أن المريض ما يعاني من الإكزيما التلامسية، فهني نتكلم عن الرقعة. هني أيضا في هذا البوث يوجد قسم للتحدث عن علاجات الجلدية اللي موجودة، والله الحمد في وزارة الصحة موجود جميع العلاجات، سواء العلاجات الموضعية، العلاجات الفموية، العلاج الضوئي.

0: وايضا العلاج البيولوجي او العلاج البطني. في هذا البوث طبعا في مشاركه من اطباء الجلديه من جميع مستشفيات الكويت واطباء البورد الكويتي متواجدين، كله للتوعيه بمرض الاكزيما التاتبيه. وحابه اشكرهم وحابه اشكركم انتم على تغطيتكم، شكرا لكم. وطبعا خلال شهر سبتمبر ايضا رابطه اطباء الجلد الكويتيه بالتعاون مع الجمعيه العالميه للاكزيما التاتبيه وايضا الجمعيه العالميه لطب الامراض الجلديه في الاطفال، كنا مسوين ندوه تعليميه، ندوه علميه عن المرض، تعاون معهم من خلال محاضرات لتبادل المعلومات والخبرات عن احدث العلاجات الموجوده وكيفيه تقييم المريض. حابه اشكركم على تغطيتكم، يعطيكم العافيه.
1: من قلب الحدث ومن شوارع الديرة نعطيكم أهم الأخبار أول بأول. خلكم مع مساء الخير يا كويت.
2: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
3: أيها السادة، أهلا ومرحبا بكم من جديد على الهواء مباشرة، مستمرون معكم في برنامج مساء الخير يا كويت. لا شك بأن تغذية أبنائنا من أهم الأشياء، خصوصا مع عودة المدارس والدوامات، حيث الانضباط، حيث التجهيز، حيث الاستعداد، حيث أكدت الهيئة العامة للغذاء والتغذية أهمية تجهيز حقيبة غذائية صحية ومتوازنة للطلبة مع بداية العام الدراسي، لما لها من دور في تعزيز صحتهم ونشاطهم وتركيزهم خلال اليوم الدراسي. في الوقت نفسه شددت الهيئة على أهمية الحد من هدر الغذاء من خلال التخطيط للوجبات والشراء حسب الحاجة وتعزيز ثقافة حفظ النعمة. فشلون نختار الغذاء الصحي لأبنائنا وكيف نرسخ لديهم ثقافة التغذية السليمة وعدم الهدر؟ نتعرف على ذلك من وجهة نظر علمية مع ضيفتنا الكريمة الأستاذة مريم أحمد إبراهيم، رئيس قسم التغذية الوقائية بإدارة التوعية التغذوية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية. أستاذة مريم، حياك الله في مساء الخير يا كويت.
4: الله يحييكم ومشكورين على الاستضافة.
3: ساعة المباركة. دعينا نتحدث في بداية هذا اللقاء من فضل أستاذة مريم عن الحقيبة الغذائية الصحية المتوازنة، شنو المقصود فيها؟
4: نقصد بالحقيبة الغذائية المتوازنة هي وجبة خفيفة تحضر للطالب ولازم تحتوي على العناصر الغذائية الضرورية اللي يحتاجها خلال اليوم الدراسي. طبعا هي تعد مكملة لوجبة الفطور اللي المفروض يتناولها الطالب في البيت. الحقيبة الغذائية لازم تحتوي على جميع المجموعات الغذائية الضرورية مثل مجموعة الكربوهيدرات، ويفضل تكون من الحبوب الكاملة. أيضا لازم تحتوي على مصدر البروتين إلى جانب الخضروات والفواكه ومنتجات الألبان.
3: نعم.
4: توفير الماء كمشروب أساسي.
3: نعم. إذا نحن هنا لا نتحدث عن وجبة الريوق، نتحدث عن ريوق ثاني كأنه بين الغداء والريوق.
4: يعني هي سناك، يعني وجبة خفيفة.
3: نعم.
4: تكون خلال اليوم الدراسي.
3: نعم. هل من الممكن أن نعطي أمثلة على وجود هذه العناصر اللي مفروض الحقيبة الغذائية تحتوي عليها أستاذة مريم؟
4: نفس ما قلنا، مجموعة الكربوهيدرات مثلا ممكن توست مصنوع من الحبوب القمح الكاملة. مصدر البروتين نقصد مثلا البيض، الجبن، الدياي، إلى جانب مثلا الخضروات والفواكه اللي ممكن شنو الطفل يحب، يعني ممكن الأهل يسألونه. ممكن حليب أو لبن، قلنا لازم الماء يكون موجود.
3: نعم. وفي حال تم تجاوز الريوق اللي قبل روحة المدرسة اللي هو أول الصبح، هل تكفي هذه الوجبة أستاذة مريم؟
4: إن شاء الله تكون كافية دام هي تحتوي على جميع العناصر الغذائية والمجموعات الغذائية بشكل كامل. طبعا ما ننسى بعد نحافظ على سلامة الغذاء، يعني تكون الحقيبة لازم تكون عادلة للحرارة.
3: نعم.
4: وكل يوم نتأكد من نظافتها وتكون محكمة الإغلاق. طبعا يفضل نحط عبوة تبريد للأطعمة اللي تحتاج تبريد عشان نحافظ على سلامة الغذاء وسلامة الأطفال ونحميهم من التسمم الغذائي.
3: نعم. البعض يمكن ما يستوعب ايش كثر هذا الشيء مهم أستاذة مريم، لذلك يسعدنا وجودك معنا اليوم حتى نتحدث عن مدى تأثير نوع الغذاء اللي يتناوله الطالب على نشاطه وتركيزه وقدرته على التحصيل الدراسي. إلى أي مدى يصل هذا التأثير أستاذة مريم؟

طبعا الغذاء له دور مهم في توفير الطاقة والعناصر الغذائية اللي يحتاجها الجسم والدماغ للقيام بوظائفه بصورة طبيعية. فالطالب اللي يحصل على وجبة متوازنة ومتنوعة تعطيه الطاقة اللي يحتاج لها خلال اليوم الدراسي، تزيد الانتباه وتقوي الذاكرة وتخليه يقدر يشارك داخل الفصل بدون ما يكون عنده خمول، على عكس الأطفال اللي يعتمدون بشكل متكرر على الأغذية والمشروبات العالية بالسكر.

0: ناس عندهم اعتقاد أن السكر بمختلف أنواعه هو اللي يعطي طاقة، هل هذا صحيح أستاذة مريم؟
1: السكر راح يعطي طاقة، بس بعدها راح يكون في خمول حاد،
0: نعم
1: يعني راح يرتفع سكر الدم،
0: نعم
1: بعدها راح ينزل بشكل كبير، فهذا راح يزيد عند الخمول والتشتت.
0: نعم نعم حينما يرتفع فجأة وينزل فجأة هذا ما يسبب الخمول. أستاذة مريم أحمد إبراهيم، رئيس قسم التغذية الوقائية بإدارة التوعية التغذوية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، ترى ما هي الأخطاء الأخرى غير السكريات وجودها في الحقيبة الغذائية؟ ما هي الأخطاء اللي يقع فيها أولياء الأمور لما يجهزون وجبات عيالهم المدرسية؟ وشنو البدائل الصحية اللي تكون بديلة عن الأشياء اللي هم متعودين عليها يمكن ما تكون صحية؟
1: طبعا هي من الأخطاء المتكررة إنه يحطون كميات أكبر من حاجة الطفل، أو يعتمدون نفس ما قلنا اعتماد كبير على الحلويات والشيبس والمشروبات العالية بالسكر والأطعمة الجاهزة، وما يكون في تنوع مكونات الحقيبة الغذائية. البديل إنه هو يكون في خيارات بسيطة ومحببة للطفل، مثل الفواكه الطازجة، الخضروات، السندويشات المحضرة بالمنزل بمكونات مغذية ومفيدة. ومن المهم إنه يعني نخلي الطفل يدي رأيه ويقول شنو هو يحب، ممكن نضيف، فراح يحس انه هو قاعد يختار الشغلات اللي يحبها. وايضا انه نحط الفواكه والخضروات او السندويشات، ممكن نسويها بطريقة على اشكال محببة، ويكون في تنوع ما يكون في تكرار.
0: نعم، التنوع شيء مهم عشان ما يمل الطفل ولا الطالب حتى إن كان في مرحلة المراهقة، ولكن يعني مثل ما قلت يا أستاذة مريم نعطي الطالب الاختيار، حرية الاختيار. المشكلة بعض الطلاب أو بعض الأطفال لما نعطيهم حرية الاختيار راح يختارون لنا حلويات وعصائر وجبات ثانية يمكن ما تكون صحية، فشلون ممكن احنا نشجعهم يتحولون من هذه المحبة الجارفة لهذه النوعية من الطعام إلى نوعية صحية أخرى أفضل لهم وأحسن من أجل تركيزهم ونشاطهم؟
1: أهم نقطة أن الأسرة نفسها تكون قدوة حسنة لأطفالها، يعني الطفل بالنهاية يتعلم السلوك من اللي يشوفه في البيت. إذا شاف أمه وأبوه يهتمون بالأكل الصحي ويأكلون الفواكه والخضروات ويختارون دائما الخيارات الغذائية السليمة، وهو بعد راح يحبهم وراح يأكلهم، ويصير هالجزء طبيعي من نمط حياة الطفل.
0: نعم، ولكن يعني كيف ننتقل من مرحلة إلى مرحلة؟ لو عندك نصيحة ممكن تشاركين فيها أولياء الأمور أستاذة مريم، من مرحلة الطعام اللي ما يكون صحي وايد إلى مرحلة الطعام نحاول قدر الإمكان أن نجعل فيها الأكل الصحي أكثر.
1: مثلا في وايد بيوت يحطون الكاكاو او الحلويات بشكل دائما يكون متوفر مثلا على طاولة الطعام، يحطونه بسلة ولا باسكت. احنا نبي شغلة تكون عكسية، مثلا المكسرات ممكن يجهزونها وتكون مغلفة حصص صغيرة. ايضا ان الفواكه تكون مجهزة بالثلاجة مقطعة مقصوصة، فتكون مثلا اذا واحد حس باليوح بشكل يعني مثل مفاجئ، بدل ما يلجأ حق الحلويات راح يفتح الثلاجة ويلاقي مثلا فاكهة مقصصة وجاهزة،
0: نعم
1: فراح يتجه ويتعود انه يستهلكها اكثر.
0: نعم نتمنى من الجميع أن يلتزم بهذه النصيحة من أجل أطفالنا، يعني التعليم في الصغر كالنقش على الحجر مثل ما يقولون، وهذا نوع من أنواع التعليم أن نعلم عيالنا شلون يختارون الغذاء الصحي وعن طريق القدوة. طبعا ما يصير احنا نجبرهم على شيء واحنا أصلا مقعدين نطبقه. هذه هي نصيحة الأستاذة مريم أحمد إبراهيم، رئيس قسم التغذية الوقائية بإدارة التوعية التغذوية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية. تحدثنا في بداية هذا اللقاء عن الحقيبة الغذائية الصحية والمتوازنة، وذكرت يا أستاذة مريم أن يجب أن يكون فيها كربوهيدرات ويجب أن تحتوي أيضا على البروتين والدهون الصحية. هذا ينطبق على كل الأعمار للطلبة ولا تختلف الحقيبة الغذائية من عمر لعمر أستاذة مريم؟
1: هو الأساس واحد، المجموعات الغذائية، بس تختلف الاحتياجات الغذائية حسب عمر الطالب ومرحلة نموه ومستوى نشاطه البدني، فكل مرحلة لها متطلبات مختلفة من الطاقة والعناصر الغذائية الضرورية لتدعم نموهم وصحتهم. فكل ما كبر الطالب طبعا تتغير الاحتياجات اللي يحتاجها، وخاصة مرحلة المراهقة يزداد النمو الجسدي، مما يزيد حاجته لبعض العناصر الغذائية المهمة مثل البروتين والكالسيوم والحديد وفيتامين د الضروري لدعم العضلات ونمو العظام وتكوين الدم والمحافظة على صحة الجسم.
0: نعم، إذا في مرحلة المراهقة دعينا نقول أن الاحتياجات شوية تزيد، لذلك الحقيبة الغذائية يجب أن تتنوع وتتوسع أكثر، هل هذا صحيح أستاذة مريم؟
1: اي نعم،
0: نعم، هل هناك إضافة أخرى أستاذة مريم لهذا الجانب؟
1: لازم نحط ببالنا ان الوجبة المدرسية هي مو الوجبة الوحيدة خلال اليوم، احنا لازم

0: عقبالنا على النظام الغذائي للطفل بصورة متكاملة، يعني وجبات الغداء والعشاء نفس الشيء لازم تكون متكاملة وتحتوي على جميع العناصر الغذائية اللي يحتاجها الجسم.
1: 100%، ما يصير احنا نهتم فقط بوجبة وباقي الوجبات نترك الحبل على القارب، يجب أن يكون الالتزام على طوال اليوم. هذا من جانب الناحية الصحية التغذوية التي تؤثر على احتياجات أبنائنا الدراسية والتعليمية. هناك شق آخر في هذا اللقاء وهو الحد من هدر الغذاء، لذلك نريد أن نتحدث عن الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للغذاء والتغذية في تعزيز الوعي بالتغذية الصحية للطلبة عشان يتعلمون أنهم ما يهدرون الغذاء. كيف تقومون بذلك أستاذة مريم؟
0: احنا في الهيئة العامة للغذاء والتغذية طبعا نعمل على تعزيز الوعي الغذائي والصحي لدى مختلف فئات المجتمع، ومن بينها طلبة المدارس. عندنا برامج توعوية ومبادرات هدفنا نرسخ العادات الغذائية السليمة. عندنا واحدة من المبادرات مبادرة المدارس صديقة التغذية، وهي تهدف إلى تعزيز البيئة المدرسية الداعمة للتغذية والصحة ورفع مستوى الوعي التغذوي والصحي لدى الطلبة والعاملين في المدارس وأولياء أمورهم. أيضا في بداية كل فصل دراسي أول الهيئة تقوم بتعميم دعوة للمشاركة في هذه المبادرة بالتعاون مع وزارة التربية، طبعا يكون فيها استمارة تسجيل، وأي مدرسة حابة تشارك تعبي الاستمارة وترسلها لنا، ويكون في أنشطة وفعاليات من بعد التسجيل نعطيه حق المعلمات دورة نوعيهم بأكثر من جانب، وهم بدورهم يقومون بأنشطة للطلبة خلال العام الدراسي.
1: نعم، هذه الأنشطة يعلمونهم شلون هم يعني ما يهدرون الطعام، ولا يعلمونهم طريقة الغذاء الصحيح، ولا الاثنين؟
0: في عدة جوانب فيها، يكون فيها التغذية السليمة، الحد من الهدر، السلوكيات الغذائية، أيضا زيادة النشاط البدني، فهي يعني على كل الجوانب يعني تكون شاملة.
1: نعم،
0: وبنفس الوقت احنا دام احنا معاكم حابين ندعو المتابعين حق زيارة البوث، بيكون في الأفنيو يوم الثلاثاء والأربعاء من الساعة 10 للساعة 8 مساء، بيكون عن اليوم العالمي للفاقد والمهدر من الغذاء.
1: نعم، هذه دعوة جميلة حتى نتعلم كيف نحافظ على النعمة. يا جماعة، وايد من الناس يستهينون بالمتبقي من طعامهم، إن كان في مطاعم ولا إن كان في البيت، ونشوف وايد يعني كمية كبيرة من الطعام تهدر مع الأسف. يعني لازم نتعلم أن نطبخ حسب حاجتنا، لازم نتعلم أن نطلب حسب حاجتنا، لازم نتعلم أن نحط الوجبة الغذائية لأبنائنا حسب حاجتهم. نريد منك نصيحة أستاذة مريم تشاركين فيها في هذا اللقاء، إن شلون نحافظ على الطعام وشلون قدر المستطاع نبتعد عن الهدر.
0: طبعا هدر الطعام ممكن يصير بمراحل مختلفة، من بداية التسوق اللي يكون بالجمعية من رب الأسرة ممكن يشتري كميات أكبر من الحاجة، وممكن يتم التحضير في المنزل وجبات كبيرة من الطعام فوق حاجة الأشخاص الموجودين، وهالشيء أكثر شيء ممكن نلاحظه في المناسبات الاجتماعية أنه يتم إعداد كميات كبيرة وايد من الطعام للضيوف،
1: صحيح،
0: وبالنهاية جزء كبير يتم التخلص منها. عشان تبي التخطيط المسبق ومعرفة عدد الأشخاص والاحتياج الفعلي وتقديم الطعام بكميات مناسبة، كلها ممارسات ممكن تساعد على الحد من الهدر.
1: وإذا الطفل رجع من مدرسته وكان للحين في باقي أكل نظيف داخل الجنطة المدرسية ما كلاه، شنو نسوي بهذا المتبقي؟
0: في البداية احنا نحاول ان دائما نحط في الحقيبة كمية تناسب شهية الطفل واحتياجه، يعني مو شرط نترس الجنطة كاملة لمجرد ان نبي تكون الحقيبة مليانة،
1: نعم،
0: ودائما نحاول نسأل الطفل عن الأطعمة اللي يفضلها، ونفس ما قلنا من قبل ان ننوع له بالخيارات ونشيك شنو الاكل اللي ما ياكله دائما وقاعد يرجع وياه،
1: نعم،
0: عشان اذا كان في صنف معين دائما يرجع معاه فهذه كأنها إشارة ضروري نغير الصنف او الكمية.
1: نعم،
0: كذي نحقق هدف انه يحصل الطفل على غذاء مناسب في الوقت نفسه، نقلل من الطعام اللي راح يتم هدره.
1: نعم. أستاذة مريم، نريد منك كلمة أخيرة، رسالة توجهينها لأولياء الأمور والطلبة عشان نرسخ ثقافتين مهمتين تحدثنا عنهما في هذا اللقاء، وهو الغذاء الصحي وحفظ النعمة وعدم الهدر. تفضلي.
0: رسالتنا ان الغذاء المتوازن وحب النعمة يبتدون من العادات اليومية البسيطة. نبي رب الأسرة يخلي اختيار الغذاء المتوازن والتخطيط للوجبات وعدم الإسراف جزء من أسلوب الحياة.

0: اختاروا غذاءكم توازن، صحة أبنائنا الطلبة مسؤولية مشتركة، وحفظ النعمة مسؤولية علينا كلنا.
1: الأستاذة مريم أحمد إبراهيم، رئيس قسم التغذية الوقائية بإدارة التوعية التغذوية في الهيئة العامة للغذاء والتغذية، شكرا لك على هذه النصائح وهذا اللقاء، حياك الله.
0: الله يحييكم، شكرا لكم.
2: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين، أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال. هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
3: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
4: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
2: كويتنا، أرضنا، عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

0: مع أهل الاختصاص تكتمل الصورة ونقترب أكثر من الحقيقة. حوار مباشر في مساء الخير يا كويت.
1: مستمعينا الكرام، أطلقت الهيئة العامة للشباب والرياضة مشروع موسم الكويت للشباب والرياضة بهدف تنظيم وتطوير الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية في الكويت وفتح فرص أكبر أمام الشباب للمشاركة والإبداع. كما تم الإعلان عن الهوية البصرية الجديدة للهيئة بعد اندماج قطاعي الشباب والرياضة بهوية مستوحاة من رموز الكويت وتراثها. مستمعينا، حول هذا الموضوع يسعدنا أن يكون معنا الأستاذ بشار عبد الله، مدير عام الهيئة العامة للشباب والرياضة بالتكليف. أهلا وسهلا فيك أستاذ بشار.
2: أهلا وسهلا، مساء الخير، وسعيد أن أكون موجود معكم اليوم.
1: مساء النور وحياك الله أستاذ بشار. بداية، ما فكرة موسم الكويت للشباب والرياضة وما الهدف من إطلاق هذه المبادرة؟
2: الفكرة أن كل الجهود الشبابية والرياضية توحد تحت مظلة واحدة، يعني تكون فعاليات منظمة مستمرة طوال السنة، مو نفس حاليا يمكن الفعاليات متفرقة وتقريبا قاعد تشتغل منفردة. الموسم مو بس الفعاليات، يعني هو تقريبا نتكلم عن مشروع وطني متكامل، يعطي الجهات مبادرات اعتماد رسمي، يخلي الشباب نفسهم شركاء في التنظيم والمشاركة. يعني الشباب اليوم يقدر يقدم فكرة أو مشروع ويكون جزء من الموسم. يعني الموسم إلى الآن مفتوح للجميع، مو مسكر طوال السنة، مثل ما قلت لك طوال السنة راح يكون موجود، ففي فرصة للشباب والمبادرات أن يدخلون بإذن الله.
1: نعم، أبرز الأنشطة أستاذ بشار والفعاليات التي سيقدمها الموسم للشباب.
2: في فعاليات وايد، يعني ما أقدر أذكرها كلها لكن بذكر بعض منها. هي طبعا متنوعة، يعني عندنا مثلا بطولة الكويت المفتوحة لكرة القدم للشباب، عندنا مهرجان الإبداع الفني للشباب، منتدى رياضة الأعمال والابتكار، مهرجان الرياضة البحرية، معرض المشاريع الريادية، وفي فعاليات مخصصة لذوي الإعاقة مثل بطولة البولينج لذوي احتياجات خاصة، وفي أنشطة رياضية مهيئة مع مترجم لغة الإشارة ومسارات مجهزة للموسم موزع، وراح يكون إن شاء الله موزع على أماكن مختلفة.
1: نعم.
2: مركز جابر الثقافي، أبراج الكويت، مارينا مول، حديقة شهيد، ومدينة الكويت، رياضة الرياضة.

0: المحركات اللي هي كويت موتور تاون وغيرها طبعا.
1: نعم أستاذ بشار، كيف يمكن للشباب المشاركة، وهل هناك فرصة لأصحاب المواهب والمبادرات لعرض أفكارهم؟
0: نعم الحمد لله، يعني بالكويت عندنا واحد من أفضل الأبليكيشنات على مستوى الخليج والعرب، اللي هو فعل، يعني أبليكيشن فعل هو الأمانة يعني اسم على مسمى.
1: نعم
0: والتسجيل سهل، إنه يدخلون عن طريق سهل ويختارون الفعالية اللي تناسبهم، سواء كانوا يشاركون فيها. فتحنا المجال حتى أصحاب مواهب المبادرات الشبابية إنه يقدمون أفكارهم ومشاريعهم.
1: من خلال سهل بعد، ها؟
0: أكيد يعني التسجيل راح يكون عن طريق سهل إن شاء الله.
1: نعم، ما أهمية تعاون القطاعين الحكومي والخاص في نجاح هذا الموسم أستاذ بشار؟
0: شوفي أختي، يعني أنا خلال عملي في في في الهيئة وفعاليات خلال السنوات الماضية، دائما أقول أن القطاع الخاص شريك مهم، ما في نجاح بدون مشاركة القطاع الخاص، وهذا الموسم ما يختلف، يعني الشراكة مهمة.
1: نعم.
0: القطاع الخاص يضمن استمرار الفعاليات وتنوعها، يعني القطاع الخاص عنده التمويل، عنده الخبرة التنظيمية وعنده المرونة، والقطاع الحكومي أيضا بجهته يوفر الإطار الرسمي والمتابعة. هالدمج يعطي قوة للموسم، يكون فيه فرص أكثر للشباب، السبونسرز، البطولات الرياضية، دعم المبادرات الشبابية في ريادة الأعمال. فدائما القطاع الخاص والأمانة، يعني إحنا الرعايات والمساهمات القطاع الخاص في المبادرات اللي تسويها هي العامة شباب الرياضة دائما مستمرة.
1: نعم، تم الإعلان عن اعتماد رسمي للجهات والمبادرات المشاركة، ما المقصود بهذا الاعتماد؟
0: يعني هذه صراحة واحدة من الأفكار اللي أنا كشخصيا معجب فيها. احنا نتكلم عن يعني اعتماد رسمي عبارة عن شهادة الهيئة تمنحها للجهات اللي تشارك.
1: نعم.
0: في تنظيم الفعاليات يكون هناك معايير محددة، مثل جودة التنظيم، الالتزام بالقيم الوطنية، الأثر المجتمعي، الهدف أن كل جهة تقدم شيء مميز يخدم الشباب ويرفع مستوى الفعاليات.
1: نعم.
0: ويخلي الموسم عنده مصداقية. إذا يعني إذا التزمت بهالمعايير وسويت وطابقتها بالموجود، راح يكون هذه الشهادة يعني تعطى لهذه الفعالية.
1: نعم أستاذ بشار، هل يمكن أن يساهم الموسم في استضافة مثلا بطولات فعاليات دولية في الكويت؟
0: بإذن الله، يعني قاعد نشتغل على استضافة فعاليات كبرى، مثل بطولة الخليج للشباب في كرة السلة، المؤتمر الدولي للدولي للشباب والرياضة، والمواقع اللي اخترناها مثل جامعة الكويت وصحارة وأرينا وسوق المباركية، هي يعني حاليا بإذن الله جاهزة إن إن إن تستقبل فعاليات عالمية بمستوى راقي.
1: جميل. أيضا بودنا نعرف كيف يمكن للموسم أن يساهم في تنشيط مثلا السياحة وتوفير فرص عمل واستثمار للشباب.
0: فعلا يعني الغرض، واحد من الأغراض الرئيسية لهذه الفعاليات أن تحرك السياحة الداخلية والخارجية، وأيضا تعطي فرص عمل واستثمار في قطاعات مثل الضيافة، الخدمات، الترفيه، وأيضا الفعاليات اللي بتكون في أماكن مثل المارينا مول والمباركية راح تجذب الزوار. يعني احنا شفنا من خلال الفعاليات اللي سويناها في الهيئة العامة للشباب والرياضة في السابق أن هذه الأماكن وهذه المجالات تحديدا،
1: نعم،
0: أي فعالية نشوف أن في أحياء لهذه الأماكن وأيضا أحياء لهذه المجالات. فأكيد واحد من الأغراض هي أحياء السياحة واستثمار في الشباب.
1: نعم، أيضا يعني بعد اندماج قطاعي الشباب والرياضة وإطلاق الهوية الجديدة للهيئة، الرسالة اللي تعبر عنها هذه الهوية؟
0: نتكلم يعني عن هوية جديدة حاليا، مثل ما ذكرتي بعد ما صارت الهيئة العامة للشباب والرياضة، نتكلم عن هوية جديدة، مثل ما يعني يمكن شفنا في إطلاق الهوية أن هي مستوحاة من رموز الكويت، الشراء والصقر، وتعبر عن قوة وطموح وانطلاق.
1: نعم.
0: هي رسالة أن الهيئة بإذن الله دخلت مرحلة جديدة تجمع بين روح الشباب، بعد طبعا مع انضمام الشباب لنا، وأيضا حيوية الرياضة.
1: نعم، أهم الأنشطة اللي تركزون عليها أستاذ بشار في هذا الموسم؟
0: يعني

0: احنا يعني طموحنا ان ان ان ان يكون هناك مثلا نتكلم عن مو عدد فعاليات مثل ما قلنا، راح تكون هناك أنشطة شبابية، راح تكون هناك أنشطة رياضية، راح تكون هناك استضافات.
1: مثل شنو؟ مثل شنو هذه الأنشطة؟
0: مثل ما ذكرت لك يعني في البداية، إنه راح يكون في أنشطة رياضية، في استضافات، في أنشطة شبابية، في
1: يعني كرة قدم وكرة طائرة وسلة والأمور.
0: يعني عندنا مثلا بطولة بادل، عندنا ماراثون، عندنا كرة قدم، وعندنا أيضا هناك مشاريع شبابية، عندنا ألعاب ذهنية، عندنا مبادرات، عندنا يعني إن شاء الله راح تغطي جميع الأذواق سواء بالرياضة أو بالشباب.
1: جميل أستاذ بشار، كيف ستقيمون أو ستقيسون نجاح الموسم هذا وتأثيره على الشباب والمجتمع؟
0: يعني هو ما راح يكون القياس مثلا بعدد فعاليات، أوكي صح عدد فعاليات مهم، لكن ومثل ما ذكرت الفعاليات اللي راح نقيمها أو اللي راح يقيمها الموسم راح تكون لها شهادة اعتماد، فالفعاليات راح تكون يعني لها معايير جودة، لكن مو المهم هو عدد فعاليات بس، احنا بنشوف الأثر الحقيقي على الشباب حق الفعاليات على المجتمع، يعني نبي نشوف رضا المشاركين، نبي نشوف المبادرات اللي تم اعتمادها، نبي نشوف الأثر الاقتصادي والسياحي اللي هالفعاليات راح تحقق منها، يعني احنا نبحث عن أثر طويل المدى مو بس لحظة أو فقط بالفعالية وخلاص.
1: نعم، يمكن من خلال هذا الموسم أستاذ بشار يعني تكتشفون مثلا مواهب ممكن أنها تنضم للأندية الرياضية على سبيل المثال؟
0: يعني شوف هو اغلب الفعاليات اللي راح تكون هي ايضا بتكون على مستوى، يعني تكلم مثلا اذا اقيمت بطوله البادل، لا بطوله البادل راح تكون تقريبا للمحترفين، مثلا بطولات مثلا اعتقد راح يكون هناك ايضا الرياضات السيارات، فهي يعني في شبابيه للهواة لكن الاغلب راح يكون اصلا بطولات كبيره يعني، بس اكيد موضوع الشباب واكتشافاتهم احنا دائما نبحث او نحاول نهيئ للشباب كل ما يحتاجونه عشان يخرجون مواهبهم وايضا يصقلون مواهبهم، فاذا كان في مجال ان توجه لاكتشاف المواهب اكيد ليش لا؟
1: نعم، يعني الفرصه متاحه لهم.
0: دائما.
1: نعم أستاذ بشار، أخيرا وليس آخرا، ما طموحكم لموسم الكويت للشباب والرياضة في السنوات المقبلة؟ يعني هل يمكن أن يصبح موسم سنوي معروف خليجيا ودوليا؟
0: هو يعني هذه السنة الأولى بإذن الله راح نشوف النجاح اللي حققه ونقيسه، لكن طموحنا أنه يكون حدث سنوي معروف خليجي وإقليمي، طموحنا أنه يكون منصة دائما للإبداع، طموحنا أنه يعكس مكانة الكويت كدولة رائدة في دعم وتمكين الشباب، نبي الموسم يكون في أجندة وفعاليات كبرى ويستقطب فعاليات عالمية وأنه يكون حدث سياحي بإذن الله.
1: نعم، يعني احنا نتمنى لكم التوفيق بإذن الله وعساكم على القوة، بالعكس يعني اعتقد ان هذا شيء وايد نقول ان احنا مميز عندنا في دولة الكويت ان احنا نهتم بهذه الفئة، موسم الكويت للشباب والرياضة.
0: وانا يعني بالنهاية ايضا اشكركم التلفزيون الكويت، اذاعات الكويت، الاعلام الكويتي سواء الحكومي او المنصات او حتى الخاص، يعني ما في نجاح بدون تغطية اعلامية، ما في نجاح بدون اهتمام اعلامي، مهما سوينا مهما كان في هناك نجاح لكن بدون احد ينقل هذا النجاح ويقدمه للجمهور ما له قيمه، فشكرا لكم وشكرا على تواجدكم بكل فعاليات الهيئه المشاور
1: اكيد الرياضة. هذا واجبنا، وبما ان ينصب في مصلحه بلدنا الحبيبه الكويت موسم الكويت للشباب والرياضه خطوه جديده لفتح مساحات اكبر امام شبابنا للمشاركه والابداع وتعزيز حضور الكويت في الفعاليات الشبابيه والرياضيه. كل الشكر لك الاستاذ بشار عبد الله مدير عام الهيئه العامه للشباب والرياضه بالتكليف، شكرا لك.
2: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: الكلمة رسالة.
5: إذاعة دولة الكويت.
2: والصوت أمانة.
4: إذاعة دولة الكويت.
2: صوت الكويت إلى العالم.
6: إذاعة الكويت تحييكم.
7: نافذة على التاريخ.
8: هنا الكويت.
9: إذاعة على الهواء.
10: بقايا الليل.
11: استراحة الظهيرة.
12: صباح الخير.

0: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى كل بيت. أخبار محلية تواكب الحدث، ونبض يومي ينقل الصورة كما هي، نضعها بين أيديكم في مساء الخير يا كويت.
2: في الدقائق الأخيرة لهذه الحلقة دعونا نبقى مع مجموعة من أخبارنا المحلية، حيث وجهت وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة دكتورة أمثال الحويلة بتشكيل لجنة تحقيق محايدة وعاجلة لمراجعة جميع الإجراءات المتعلقة باختبار المتقدمين لشغل الوظائف الإشرافية في الجمعيات التعاونية الذي عقد اليوم الأحد في إحدى الجامعات الأهلية.
3: وقالت الدكتورة الحويلة في تصريح صحفي أن هذا التوجيه يأتي في ضوء ما تلقتها الوزارة من شكاوى وملاحظات من عدد من المتقدمين بشأن مستوى صعوبة الاختبار وظروف تقديمه ومدى ارتباط أسئلته بالمادة العلمية المقدمة لهم وملائمتها لطبيعة الوظائف الإشرافية ومتطلبات شغلها.
2: وأضافت أن اللجنة ستتولى مراجعة محتويات وموضوعات المادة العلمية مع الجهات المسؤولة عن إعدادها ومراجعتها واعتمادها والأسس التي استندت إليها في إعداد الاختبار، فضلا عن مدى ارتباط الأسئلة بالمادة العلمية المعلنة.
3: وأوضحت أن اللجنة ستراجع كذلك سلامة صياغة الأسئلة وتوازنها وقدرتها على قياس الكفاءة المهنية المطلوبة للوظائف الإشرافية التعاونية بعدالة وموضوعية.
4: تقارير معدة بعناية، تسرد التفاصيل وتضيء الزوايا، لنضعكم في قلب الموضوع في مساء الخير يا كويت.
3: مستمعنا الكرام، إلى هنا وصلنا وإياكم لختام حلقتنا لهذا اليوم من برنامج مساء الخير يا كويت.
2: وأيضا نحن نعيش الأيام الأخيرة من شهر سبتمبر زميلة إسراء، نقترب من شهر أكتوبر. 1 أكتوبر راح يتم افتتاح المرحلة الثالثة من حديقة الشهيد، الكويت كلها يعني على هبة.
3: ما شاء الله متابع ها؟
2: نعم، وقبل قليل كانت لدينا تغطية للمؤتمر الصحفي لهذا الافتتاح، يعني الجميع مدعو يوم 1 و 2 أكتوبر للذهاب إلى هذا الافتتاح، حيث ستقام الكثير من الفعاليات. أنا يعني حتى لما نروح بعض الفنادق اللي على حديقة الشهيد نطل نلاقي المرحلة الثالثة جميلة.
3: نعم،
2: وصراحة
3: فيها تطور الحديقة،
2: شيء خيالي. نعم، شيء يثلج الصدر ويرفع الرأس،
3: وخصوصا مع يعني الأجواء بدأت تتعدل، فيعني راح تكون نقول التوجه للحديقة أكثر، روادها راح يكونون في ازدياد خصوصا في الفترة المقبلة
2: بإذن الله تعالى. الكويت من أحلى إلى أحلى دائما، عسى الله يحفظ هذه الديرة. دعونا نتوجه لكم بالتحيات في ختام هذه الحلقة. هذه تحيات أسرة برنامج مساء الخير الكويت، من الإعداد فريد الكندري، عبد الله الميموني.
3: كنا معكم من التقديم عبد الله العمار وإسراء العسكر،
2: من التنسيق والمتابعة ريم المطيري،
3: الهندسة الإذاعية ناصر العنزي،
2: سعد البوص، من التنفيذي على الهواء.
3: إذن وكبرى هذه التحيات، ونترككم في حفظ الله ورعايته بتحيات مخرجنا محمد مال الله. في أمان الله.

0: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
1: الثامنة مساء في إذاعة دولة الكويت.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها السيدات والسادة، أهلا بكم في هذه الجولة الإخبارية المسائية، يقدمها لحضراتكم منال جاسم ويخرجها لكم المخرج أمير مختار.

مستمعينا الكرام، في جولتنا لهذا المساء حضرة صاحب السمو أمير البلاد حافظه الله ورعاه يبعث برقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة سمو ولي العهد حفظه الله، والوفد الرسمي المرافق لسموه يصل إلى مطار زيورخ الدولي بمناسبة زيارة سموه الرسمية إلى برن عاصمة الاتحاد السويسري الصديق. الرئيس الأمريكي يقول أنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران الأسبوع الجاري. أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى، وسلطات الاحتلال تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية. استشهاد فلسطينيين بغارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية جنوب لبنان. القوات اليمنية تستهدف مواقع ومخازن تابعة لميليشيا الحوثي شرق تعز. رئيس مجلس السيادة في السودان يقول إن السودان لا ينوي قبول شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها واشنطن. الكرملين يقول إن العلاقات بين موسكو وواشنطن ليست في أفضل حالتها، والشرطة البريطانية تعتقل 5 أشخاص قرب قاعدة جوية بموجب قانون مكافحة الإرهاب. والسويسريون يرفضون في استفتاء مشروعاً لتعزيز حياد بلادهم. بعث حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حافظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة. عبر فيها سموه حفظه الله عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا سموه رعاه الله لفخامة

0: استقامتهم وفور الصحة والعافية، ولجمهورية تركمانستان وشعبها الصديق كل التقدم والازدهار. وبعث سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة، ضمنها سموه خالص تهانيه بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، راجيا لفخامته دوام الصحة والعافية. وبعث سمو الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس سردار بيردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة بمناسبة ذكرى استقلال بلاده. بحفظ الله ورعايته، وصل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح اليوم إلى مطار زيورخ الدولية بمناسبة زيارة سموه الرسمية إلى برن عاصمة الاتحاد السويسري الصديق. وكان في مقدمة مستقبلي سموه حفظه الله على أرض المطار سعادة سفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري يوسف أحمد عبد الصمد، وسعادة السفير نجيب عبد الرحمن البدر مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا، وسعادة المندوب الدائم لدى دولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر عبد الله الهين وأعضاء البعثة الدبلوماسية رافقت سموه سلامة في الحل والترحال. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لاستمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة واقتحام حشود من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية تلك القوات في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجددت الوزارة في بيان دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق. كما جددت التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. وفي جديد التصعيد العسكري بالمنطقة، نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. أضاف أن الرئيس الأمريكي يفكر في استئناف الضربات ضد إيران باستمرار، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، وأن أكثر من 20 مليون برميل عبرت المضيق. وأضاف أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الوسطاء القطريون يواصلون الجهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. إلى ذلك، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت السماح بخروج أكثر من 1 مليار برميل من النفط من مضيق هرمز مقابل 0 برميل لإيران، مؤكدا أن العزل الاقتصادي على إيران ينفذ على مراحل ويشمل العملات المشفرة والطيران والنقل البحري. وأضاف بيسنت أنه تم التدمير بشكل كبير من قدرات إيران الصاروخية والطائرات المسيرة، كما تم تدمير أكثر من 85% من المصانع الإيرانية. في الضفة الغربية المحتلة، اقتحم أكثر من 1000 مستوطن اليوم باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. يتزامن هذا التصعيد مع فرض سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية بذريعة حلول ما يسمى عيد العرش اليهودي. الزميل حسن جعفر وأما التفاصيل.
1: في إطار التصعيد الإسرائيلي الذي وصفته السلطة الفلسطينية بالخطير، أعلن جيش الاحتلال عن فرض حصار شامل على الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية من

0: اليوم ولغاية الثالث من الشهر القادم بذريعة موسم الأعياد اليهودية، حيث نشرت قوات الاحتلال المزيد من الحواجز العسكرية وشددت كذلك الحصار على المدن والقرى الفلسطينية، واقتحمت مخيم قلنديا من محافظة مدينة القدس المحتلة، وامتدت عمليات الاقتحام إلى عديد المدن والقرى الفلسطينية مع تجديد الحصار على بلدتي عزون وبيتا، وترافق ذلك مع حملات اعتقالات طالت 11 فلسطينيا. التصعيد الإسرائيلي امتد إلى مدينة القدس المحتلة، حيث اقتحم العشرات من المستوطنين المتطرفين المسجد الأقصى، وقاموا بجولات استفزازية في ساحاته والتي خلت من المصلين الفلسطينيين، وترافق ذلك مع إغلاق باب المغاربة الذي يفضي إلى الأقصى. التصعيد الإسرائيلي حول الأراضي الفلسطينية بالضفة الغربية إلى ساحة حرب غير معلنة، حيث وصلت جرافات الاحتلال حربها على أشجار الزيتون في كافة المحافظات الفلسطينية، وبوضع بوابات حديدية على مداخل كل قرية ومدينة، وأطلقت العنان للمستوطنين المتطرفين بشن اعتداءات على معظم المدن الفلسطينية التي تعاني من وحشية المستوطنين المسلحين والذين يتلقون الدعم من حكومة الاحتلال. حسن جعفر، إذاعة دولة الكويت، القدس المحتلة.
1: وفي رام الله، حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تصريحات وزير المالية في الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش، والتي دعت لشن حرب على الضفة الغربية وتكرار سيناريو غزة، معتبرة أن تصريحات الوزير دعوة صريحة لتوسيع العدوان والتهجير والضم وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلية المسؤولية كاملة عن أي محاولة للمساس بالسلطة الوطنية الفلسطينية أو تقويضها، داعية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان والاستيطان والتهجير. في قطاع غزة، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة استشهاد فلسطينيين وإصابة 11 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. وأضافت الوزارة أن خروقات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار الموقع في أكتوبر من عام 2025 أسفرت عن استشهاد 1417 فلسطينيا وإصابة 4953 آخرين. في لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم غارات جوية استهدفت مناطق عدة جنوبي لبنان، ونفذت عمليات نسف منازل وقصفا مدفعيا وإطلاق نار في إطار الانتهاكات المتواصلة لاتفاق صيغة الإطار الموقع في يونيو الماضي. وفي جديد الأوضاع في اليمن، قالت القوات الحكومية اليمنية اليوم إن طيرانها الحربي قصف معسكرا وعربات لجماعة الحوثي في مفرق ماوية شرقي تعز، وذلك في ظل تجدد المواجهات المتقطعة في جبهات عدة. وأكدت القوات الحكومية اليمنية استهداف تجمعات للحوثيين في محافظة الضالع بالطيران المسير. في جديد الملف السوداني، أكد رئيس مجلس السيادة في السودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أن السودان لا ينوي قبول شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها الولايات المتحدة الأمريكية أو تقديم تنازلات تحت أي ضغط خارجي. ميدانيا، أعلن الجيش السوداني تقدم قواته في جبهات شمال كردفان وسيطرة القوات على مدينة سودري الاستراتيجية. في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع استهداف خزانات للوقود في ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة بطائرات مسيرة. في ملف العلاقات الأمريكية الروسية، قال المتحدث

0: باسم رئاسة روسيا ديمتري بيسكوف اليوم إن العلاقات بين موسكو والولايات المتحدة الأمريكية ليست في أفضل حالاتها، وأشار بيسكوف إلى احتمال عقد لقاءات تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بنظيريه الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. الزميل أشرف صباغ والتفاصيل.
1: صرح الناطق باسم الكريملين ديمتري بيسكوف بأن العلاقات الثنائية الروسية الأمريكية لا تزال بعيدة كل البعد عن أفضل حالاتها. وعن تقييم الكريملين للعلاقات بين موسكو وواشنطن قال بيسكوف: إذا أردنا ألا نغضب أحدا فإن العلاقات الثنائية بين روسيا والولايات المتحدة ليست في أفضل حالاتها. وأشار إلى أن موسكو لم تتخذ القرار بعد بشأن حضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى قمة مجموعة 20 في ميامي، موضحا أن جميع الظروف ستؤخذ بعين الاعتبار عند دراسة هذا الأمر. وقال: لم تتخذ أي قرارات بعد وستؤخذ جميع الظروف بعين الاعتبار، ولكن على أي حال ستشارك روسيا بفاعلية في أعمال مجموعة 20. وفي شأن ذي صلة صرح بيسكوف بأن قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ أبيك المقرر عقدها في 18 و19 من نوفمبر المقبل في الصين تمثل فرصة سانحة للرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ للتفاعل بشكل أو بآخر، ورأى أن هذه فرصة جيدة للقادة للتواصل على هامش القمة. واستدرك ممثل الكريملين مشيرا إلى أنه من الصعب التكهن بما إذا كان هذا اللقاء سيعقد بشكل ثلاثي منفصل أم ثنائي، على الرغم من أن بوتين والرئيس الصيني شي جين بينغ اتفقا بوضوح على الاجتماع الخاص بهما بشكل ثنائي في الصين. وأضاف بيسكوف: سنرى ما سيحدث، ولكن من المؤكد أن الفرصة ستتاح. أشرف الصباغ، إذاعة دولة الكويت، موسكو.
0: وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات خلال الساعات الماضية مكثفة على المراكز اللوجستية والبنية التحتية والموانئ ومواقع النقل ومراكز الاتصالات والخوادم الحكومية بمقاطعتي كييف وأوديسا في أوكرانيا. وفي كييف، أعلنت القوات الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال 24 ساعة الماضية 147 مسيرة روسية دخلت إلى الأجواء الأوكرانية. وأوضحت السلطات الأوكرانية أن هجمات روسية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل وبينهم امرأتان. في لندن، أعلنت شرطة لندن اليوم أنها أوقفت 5 أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لعمل إرهابي بعد حادثة وقعت بالقرب من قاعدة جوية في جنوب غرب إنجلترا تستخدمها القوات الأمريكية. وقالت شرطة غلوسترشير في بيان في وقت سابق أنها أخلت عددا من العقارات في منطقة ويلفورد بعد الإعلان عن واقعة كبرى بحسب البيان. الزميل جمال شاهين والتفاصيل.
2: استنفار أمني وتحقيقات موسعة تجريها الشرطة البريطانية ومكتب مكافحة الإرهاب بعد محاولة 3 حافلات الاقتراب من إحدى القواعد العسكرية البريطانية التي تستخدمها القوات الجوية في فيرفورد، وهو ما أدى إلى إخلاء أكثر من 85 منزلا وفرض طوق أمني لمسافة 400 متر كإجراء احترازي، وتوجيه تهمة الاشتباه في التحضير لعمل إرهابي لعدد من الأشخاص بموجب المادة 5 من قانون الإرهاب في المملكة المتحدة. مكتب مكافحة الإرهاب أكد أنه يجري تحقيقات حول ما إذا كانت المجموعة التي ألقي القبض عليها لها علاقة بإيران أم لا، فيما أكد مكتب رئيس الوزراء أنه على اطلاع دائم بتطورات الوضع في المنطقة، في ذات الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع رفع مستوى التأهب الأمني في قاعدة سلاح الجو الملكي البريطاني في فورفورد إلى مستوى دلتا، وهو من أعلى درجات الاستعداد

0: بين القوات البريطانية، فيما رفعت وزارة الدفاع الأمريكية مستوى التهديد إلى تشارلي، هو ثاني أعلى درجات الاستعداد بين الآلاف من العسكريين التابعين للمقاتلات التابعة لسلاح الجو الأمريكي في القواعد البريطانية، والتي استخدمت في شن هجمات على إيران من قبل طائرات B-2 وB-52 العملاقة، حيث تم نشر العديد من القوات حول القاعدة، وكذلك نشر وحدات فحص المتفجرات التي أمرت بإخلاء العديد من المنازل المجاورة. أمال شاهين، إذاعة دولة الكويت، لندن.
1: في جنيف أدلى سويسريون بأصواتهم اليوم للاستفتاء إلى إدراج تعديل دستوري يلزم الحكومة الاتحادية بالتقيد بمفهوم صارم لمبدأ الحياد. وأظهرت أحدث توقعات لنتائج الاستفتاء أن أكثر من ثلثي من شاركوا في الاقتراع رفضوا اقتراح إدراج نسخة محددة بدقة من الحياد في الدستور السويسري. تامر أبو العنين والتفاصيل.
2: تأكيدا على الحياد السويسري، رفض الناخبون السويسريون مبادرة اليمين الشعبوي لفرض تعريف جديد للحياد، حيث طالب اليمين السويسري بتثبيت مفهوم صارم ودائم داخل الدستور يمنع سويسرا من الانضمام إلى أي تحالف عسكري مثل حلف شمال الأطلسي إلا في حالة تعرضها لهجوم مباشر، ويمنعها أيضا من فرض أي عقوبات اقتصادية على دول متحاربة باستثناء عقوبات الأمم المتحدة. الهدف المعلن كان التراجع عن قرار الحكومة السويسرية تبني عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا بعد عام 22، وإعادة سويسرا إلى ما وصفه اليمين الحياد الكامل غير القابل للتفسير المرن. لكن أغلبية الأحزاب والحكومة الاتحادية رفضت المبادرة جملة وتفصيلا، لأن قبولها كان سيعني تقييدا خطيرا لعلاقات سويسرا الخارجية والأمنية. فمن الناحية الأمنية كان سيعني قبول المبادرة قطع كل تعاون تدريبي ومعلوماتي واستخباراتي وتسليحي مع الشركاء الأوروبيين تحديدا في وقت تشهد فيه القارة الأوروبية تدهورا أمنيا واضحا، وهو تعاون تعتبره الحكومة السويسرية ضروريا للحفاظ على القدرات الدفاعية. ومن الناحية السياسية كان سيعني القبول بالمبادرة إضعاف مصداقية سويسرا كوسيط وكمدافع عن القانون الدولي والقانون الإنساني، لأن الامتناع عن تبني عقوبات ضد انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة سيفسر كتسامح مع المعتدي وسيعرض البلاد لعزلة دبلوماسية وسياسية. ومن الناحية الاقتصادية كان سيعني ضرب قطاع الصناعات الدفاعية المعتمد بشكل أساسي على التصدير، ولهذا جاء رد الناخبين السويسريين حاسما ورافضا حتى في معاقل اليمين، في إشارة واضحة برغبة السويسريين بالتمسك بالصيغة العملية المرنة التي طبقتها سويسرا على الحياد طيلة 175 عاما، صيغة تسمح لها بأن تظل محايدة عسكريا مع الاحتفاظ بحق التضامن السياسي واتخاذ مواقف واضحة عند انتهاك القانون الدولي. تامر عمر أبو العينين، إذاعة دولة الكويت، جنيف.
1: في كابول، ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية اليوم أن قواتها قتلت 28 مسلحا وأصابت 32 آخرين في إقليم نورستان بشرق أفغانستان بعد عبور مجموعة من باكستان بحسب بيان لها. في المقابل، أعربت وزارة الإعلام الباكستانية عن رفضها لهذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة وغير حقيقية. في سول، قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية اليوم إن الجيش الكوري الجنوبي وقيادة الأمم المتحدة فتحا تحقيقا مشتركا بشأن انفجار لغم أرضي قرب المنطقة المنزوعة السلاح التي تفصل بين الكوريتين، مشيرة إلى أن فريق التحقيق الذي يضم نحو 40 مسؤولا فتش منطقة قرب موقع الانفجار الذي وقع الأسبوع الماضي. وأصيب 3 جنود من كوريا الجنوبية في الانفجار الذي وقع خلال مهمة لتطهير مسار دورية في القطاع الغربي من المنطقة المنزوعة السلاح، وهي منطقة شديدة التحصين على الحدود مع كوريا الشمالية.

0: نصل معكم مستمعينا الكرام إلى فقرة الحوار والتحليل السياسي ونناقش فيها التصعيد في الشرق الأوسط. فيما نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون المزيد من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت السماح بخروج أكثر من مليار برميل من النفط من مضيق هرمز مقابل صفر برميل لإيران. لمتابعة هذا الموضوع ينضم إلينا من بريطانيا الدكتور يونس الحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ. دكتور يونس، أهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا أختي الكريمة والمستمعين الكرام.
0: الله يسلمك ويخليك. بداية، يعني الرئيس الأمريكي توقع يعني جولة محادثات جديدة مع طهران هذا الأسبوع، ما هي الأوراق الحقيقية التي تمتلكها واشنطن في هذه المفاوضات؟
1: أولا، هذه المفاوضات أتت على هامش اجتماع الأمم المتحدة، الجمعية العامة في الأمم المتحدة، والخطابات التي سمعناها أو الخطاب الذي سمعناه من ترامب وكذلك من الرئيس الإيراني، فهذه تأتي في إطار كسر الجمود. يعني هناك جمود كان جمود متواصل، يعني لا جديد حقيقة إلى حد الآن في هذه المفاوضات، ما عدا المهلة التي وضعتها إيران لمدة 7 أيام حتى يتم التفاوض على شروط إيران وكذلك فتح المضيق في خلال هذه المدة والدخول في المرحلة الثانية وهي المسألة النووية. طبيعي، ما الذي يعني جعل هذا يعني الجانب الأمريكي؟ طبيعي، يعني الرئيس ترامب رفض كامل المقترحات الإيرانية التي قدمت، ولكن فتح باب المفاوضات لا زال موجود، وهناك يعني فريق من كلا الطرفين الآن يعني عن طريق الوسيط القطري باستمرارية هذه المفاوضات. الجانب الأمريكي الآن يرى نفسه أقوى بكثير من المرحلة السابقة، ولهذا السبب يعني الرئيس ترامب رفض هذه المقترحات وقال إذا كان هذه المقترحات قدمت السنة الماضية في خلال السنة الماضية قد يكون لها أثر وقد تكون هناك نوع من الاستجابة لها. ولكن الآن يرى الفريق كما ذكرت في التقرير، يرى الجانب الأمريكي بأنه الآن أصبح يسيطر بشكل كبير جدا على مضيق هرمز. الآن ليس سيطر بالكامل للإيرانيين كما كان سابقا، هناك يعني استحداث بعض المسارات التي أدت إلى نقل النفط وتصدير النفط بمقدار المليارات كما حدد التقرير كذلك، وكما صرح الجانب الأمريكي وزير الخزانة الأمريكي. فإذا هناك نوع يعني أصبح المضيق ليس ذات الأهمية الكبرى، هذا من الجانب الأمريكي، ولكن الجانب الإيراني يرى أنه لا زال يسيطر على المضيق ولا زال يستطيع أن يستهدف بعض الناقلات التي تنقل النفط أو سواء الخروج أو الدخول من هذا المضيق. فإذا هناك الكثير من الضبابية، ولكن المسألة الحديثة هي عبارة عن كسر الجمود، ولكن هذه المرحلة ليس مرحلة جديدة. يعني رأينا في السابق هناك الكثير من المباحثات تحصل عن طريق طرف ثالث وخاصة من الوسيط القطري والوسيط الباكستاني، ولكن في النهاية تنتهي أما إلى ضربات أمريكية أو هجوم أمريكي هنا وهناك وكذلك تصريحات إيرانية بفعل وهكذا. أيضا المسألة العسكرية لازالت قائمة، الورقة العسكرية لازالت قائمة، الورقة الدبلوماسية الآن تسير على قدم وساق، لا أحد يدري ما النتيجة التي سيصل إليها الطرفان، لأن الشروط الإيرانية ليست بجديدة كذلك، يعني قدمت سابقا وتم رفضها من الولايات المتحدة الأمريكية.
0: طيب دكتور يونس، يعني الإشارة إلى المفاوضات من قبل الرئيس ترامب يعني تزامن مباشرة مع ختام القمة الأمريكية الصينية، طيب برأيك يعني إلى أي مدى يمكن القول أن الضغط الأمريكي على بكين يعني قد يكون مهد الطريق لإجبار إيران إلى العودة إلى طاولة المحادثات؟ يعني مثلا نستطيع القول من مبدأ عصفورين بحجر.
1: نعم، بالتأكيد يعني العلاقات الدولية يعني هي مسألة متشابكة، لا يحددها طرف واحد ولا عامل واحد، يعني هناك عوامل كثيرة. طبيعي هناك علاقة مميزة بين الصين وإيران، سواء في مسألة التجارية أو العسكرية أو التعاون، وكذلك طبيعي الجانب الصيني يريد إنهاء هذه الأزمة، لأن الكثير من الصادرات النفطية الإيرانية تذهب إلى الصين، والصين تعتمد على هذه على النفط الإيراني، وهناك اتفاقية استراتيجية وقعت في السابق لمدة 25 سنة. فإذا الجانب الصيني

له يعني بعض الـ الـ الـ يعني ليس السلطة ولكن القدرة على توجيه إيران أو الضغط على إيران بأن تتجه نحو المسار الدبلوماسي، ولكن المسار الدبلوماسي قائم حتى يعني قبل الصين وما بعد هذه يعني القمة ما بين الولايات المتحدة والصين. طبيعي يعني هناك مسألة أخرى الصين تفاوض أو تريد أن تقايض بها وهي مسألة

0: الدعم الغير محدود سواء كان عسكري أو سياسي من قبل الولايات المتحدة. فهناك طبيعي أوراق تستطيع أن تلعب بها الدول العظمى مثل الولايات المتحدة والصين، ولكن في كلا الأمر في كلا الحالتين أن هناك رغبة خاصة من الجانب الإيراني، لأن الجانب الإيراني يعاني الكثير يعني تحت الضغط الاقتصادي، عدم تصدير النفط، حصار مطبق، عدم يعني وجود عملة صعبة، والأصول المجمدة لم يتم يعني تسريحها أو إعطاها للجانب الإيراني حتى. هناك مشكلة في غلاء المعيشة، هناك مشكلة في نقص الدواء، هناك إشكالية كبيرة يعني يعاني من الاقتصاد الإيراني، والمجتمع الإيراني بالتأكيد هو يعاني. فإذا النظام السياسي الداخلي في إيران يعني لا يستطيع أن يقاوم بشكل كبير جدا وإلى أن 3 سنوات، لأنه يخاف كثيرا من أن هناك انتفاضة داخلية قد تؤدي إلى إنهاء الحكم سواء بتدخل خارجي أو غير خارجي. طبيعي الولايات المتحدة الأمريكية ترى أن الجانب الاقتصادي والضغط الاقتصادي وال يعني من جانب، وطبعا عدم تصدير النفط نتيجه البلوكيد او الحصار المطبق على الصادرات الايرانيه، ان قد يؤتي اكله طبيعي حتى ولا سنوات قادمه. فاذا المساله وجود كما ذكرت موضوع الصين طبيعي له اثر بالتاكيد، ولكن في كل الاحوال كلا الطرفين يعني يعاني من اغلاق المضيق سواء كان على مستوى التجاره العالميه. طبيعي الولايات المتحده تعاني كذلك من ارتفاع اسعار النفط، وكذلك عمليه عدم الرغبه في الدخول في حرب مع ايران مره ثانيه، هناك انتخابات نصفيه على الابواب، فكثير من الحسابات، هناك بعض الشركات والاسهم تاثرت بشكل او باخر. فاذا كلا الطرفين كذلك لهم يعني مصلحه على ان يتم حل هذه المشكله وفتح مضيق هرمز.
1: طيب دكتور يونس، يعني من ضمن الأوراق الدبلوماسية هناك أيضا على الجانب الآخر يعني الوساطة القطرية الدبلوماسية، يعني إلى أي مدى يمكن للدوحة أن تنجح في تقريب وجهات النظر بين واشنطن وطهران؟
0: هي الوساطة يعني يبدو لي أن الجانب الوسيط هو يريد إنهاء هذا الصراع أكثر من الدول المتصارعة وهي إيران والولايات المتحدة الأمريكية، سواء كان الجانب القطري أو الجانب الباكستاني. طبيعي قطر تلعب دور مهم جدا نتيجة احتفاظها بعلاقات مميزة مع كلا الطرفين. قطر دولة خليجية يعني الآن يعني تحاول أن تكون طرف، طبيعي هي طرف ناقل، ولكن تكون كذلك طرف في المفاوضات التي تنقل الموقف الخليجي بشكل عام، سواء كان دول الجي سي سي أو مجلس التعاون الخليجي أو دول الخليج بشكل عام، نتيجة تأثرها بهذا بعدم تصديرها للنفط بشكل بكميات، وكذلك الموارد الأخرى التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، وكذلك تؤثر طبيعي على الميزان المدفوعات وعلى يعني الواردات التي تأتي من النفط على الجانب المالي في لهذه الدول. إذا قطر نعم لها دور كبير جدا في هذه المسألة نتيجة يعني نتيجة دورها، وهي قطر كما عمان يعني لها تاريخ في عملية الوساطة، يعني تعتبر دولة وسيطة، وكذلك لها الجانب المادي قد تكون تساهم، خاصة عندما نتحدث على إيران تريد الإفراج عن الكثير من الأموال المجمدة، قد يعني قطر لها القدرة المالية قد تقوم بتعويض جزء من هذه المسألة ويتم حلها في المستقبل مع الولايات المتحدة الأمريكية. فإذا الورقة التي تملكها قطر طبعا ورقة فعالة ومهمة، ولكن ليس لها القدرة على فرض يعني ليس لها القوة الحقيقة، سواء كانت قوة مادية بمعنى قوة عسكرية أو قوة أخرى تريد أن تؤثر على كلا الطرفين بأن يتجه في هذا الاتجاه أو ذات الاتجاه. فإذا الدور طبيعي دور وسيط، دور مساعد، عدم يعني لأن كلا الطرفين لا يريدان أن يتقابل يعني وجه لوجه. فإذا دور الوسيط دائما دور مسهل، وقد يكون يتدخل في بعض يعني الصياغات
1: نعم.
0: من أجل يعني قبولها لكلا الطرفين. فإذا هذا الدور دور مهم بكل تأكيد.
1: طيب يعني دكتور يونس، في آخر ملف معنا اليوم، فوهة الرصاص الأمريكي هي ليست فقط يعني عسكرية، لكنها مسددة على إيران اقتصاديا، وهناك عقوبات دولية شاملة. يعني وزير الخزانة الأمريكي اليوم أشار إلى أن العزل الاقتصادي ينفذ على مراحل ليشمل يعني نقل بحري، طيران، عملات مشفرة. هل بقي لإيران يعني أي منافذ اقتصادية للالتفات يعني أو يمكن الدخول من خلالها؟
0: نعم، العقوبات الاقتصادية، ولهذا السبب يعني إيران الأمريكي بعد ما جرب الجانب العسكري ولم يؤتي أكله، جرب الضربات العسكرية سواء كانت حرب دائمة لمدة 40 يوم 12 يوم، وكذلك الضربات

0: تسمى سيرجيكال سترايكس، يعني بمعنى ضربات هنا وهناك محددة ومركزة لم تأتي الأكل، وهو مثلا إسقاط النظام، تغيير السلوك الإيراني في مسألة المفاوضات، هذه لم تأتي أكلها. ولكن يبدو لي أن فعلا الضغط الاقتصادي الذي ذكرت حضرتك هو مهم جدا، يعني أثر على الاقتصاد الإيراني بكل تأكيد. يعني رأينا العملة الإيرانية تعاني، رأينا البنوك الإيرانية تعاني، الوضع الاقتصادي الداخلي، أسعار، يعني عملية التضخم كبير جدا. ولكن لازال هناك بعض الدول لا زالت تتعامل مع إيران، مثل يعني الصين بشكل يعني طبيعي بشكل طبيعي، وكذلك روسيا وبعض دول البريكس، يعني باعتبار هي عضو في هذه الدول. هناك دول أفريقية مثل جنوب أفريقيا وبعض الدول الأخرى. يعني إيران ليس لا زال لها يعني بمعنى يعني اللايف لاين، يعني بمعنى تستطيع من خلاله يعني محاولة تثبيت أو التقليل من الضغوطات الاقتصادية الكبرى التي تمارسها الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن طبيعي على المدى البعيد جدا قد تأتي أكلها وقد تؤثر بشكل كبير جدا على الجانب الإيراني. إذا كان هذه الدول غيرت من سلوكها، الدول مثل الصين والولايات وروسيا وبعض الدول الأخرى يتعامل مع إيران، إذا كان فعلا استجابت للعقوبات الأمريكية ولا الضغوطات الأمريكية قد تؤثر على إيران. ولكن في كل الأحوال هو الموضوع صراع دولي، صراع قوة، صراع طبعا أصبح الآن مضيق هرمز هو المركز الرئيسي لهذا الصراع.
1: نعم، من بريطانيا الدكتور يونس لحويج، أستاذ العلاقات الدولية والعلوم السياسية بجامعة ريدينغ، شكرا جزيلا لك.

0: في محطتنا الاقتصادية من هذه الجولة، أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم الأحد على ارتفاع مؤشرها العام 7.17 نقطة ليبلغ مستوى 8844.18 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الرئيسي حوالي 5.5 نقطة، وارتفع مؤشر السوق الأول 8.16 نقطة. بلغت كمية الأسهم المتداولة 414,800,000 سهم عبر 20,383 صفقة نقدية بقيمة 87,500,000 دينار. الآن مع الوقفة اليومية للأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة.
1: أسعد الله مساءكم أعزائي المستمعين. الطقس متوقع خلال 12 ساعة القادمة بمشيئة الله، طقس مائل الحرارة إلى معتدل مع رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 28 كيلومتر في الساعة. يكون الطقس في نهار الغد طقس شديد الحرارة مع رياح شمالية غربية تتحول إلى رياح متقلبة الاتجاه خفيفة السرعة تتراوح سرعة الرياح من 8 إلى 30 كيلومتر في الساعة. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة لهذه الليلة بمشيئة الله في مدينة الكويت 33، مدينة الجهرة 31، شمالا في العبدلي 29، غرب البلاد منطقتي شقايا والسالمي 27، جنوبا بالوفرة 26، جزرنا الشمالية فيلة شوار وبوبيان 29، جزرنا الجنوبية قارو كبر أم المرادم 32 درجة مئوية. حالة البحر أعزائي المستمعين بشكل عام لنهار الغد خفيف إلى معتدل الموج، ارتفاع الموج من 1 إلى 3 قدم. التيارات المائية لا تزال قوية في فترات الحمل. أعلمت سوف يكون الساعة 12:50 بعد منتصف الليل أدنى جزر، الساعة 6:50 صباحا موعد أذان الفجر، الساعة 24:00 موعد شروق الشمس، الساعة 5:38 عبد العزيز القراوي.

في نهاية جولتنا المسائية إليكم تذكيرا بأهم ما جاء فيها من أنباء. حضرة صاحب السمو أمير البلاد حافظه الله ورعاه يبعث برقية تهنئة إلى فخامة رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة سمو ولي العهد حافظه الله، والوفد الرسمي المرافق لسموه يصل إلى مطار زيورخ الدولي بمناسبة زيارة سموه الرسمية إلى بيرن عاصمة الاتحاد السويسري الصديق. الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران في الأسبوع الجاري. أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى، وسلطات الاحتلال تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية، واستشهاد فلسطينيين بغارات الاحتلال

الإسرائيلية على قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية جنوب لبنان. القوات اليمنية تستهدف مواقع ومخازن تابعة لميليشيا الحوثي شرق تعز. رئيس مجلس السيادة في السودان يقول إن السودان لا ينوي قبول شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها واشنطن. الكرملين يقول إن العلاقات بين موسكو وواشنطن ليست في أفضل حالتها. والشرطة البريطانية تعتقل 5 أشخاص قرب قاعدة جوية بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وأخيرا السويسريون يرفضون في استفتاء مشروعا لتعزيز حياد بلادهم. كانت هذه الجولة المسائية من إذاعة دولة الكويت. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.

0: ثامنة وتسعة وثلاثين دقيقة، هذه إذاعة دولة الكويت.
1: لعشاق كرة القدم،
2: يا لعيب يوسف يلعب للكرة، متابعة الله.
1: والألعاب الفردية والجماعية، نقدم لكم برامج رياضية في إذاعة دولة الكويت.
3: هنا الكويت.
1: نسلط الضوء على الأحداث الرياضية إذاعة دولة الكويت معكم حيث الشغف لا ينتهي.

طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا وسهلا بكم مستمعي الكرام في النشرة الرياضية لهذا اليوم. في البداية لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل سعود لسهلي.

نبدأ نشرتنا لهذا اليوم بأهم وأبرز العناوين. المنتخب الإماراتي يلاقي شقيقه المنتخب البحريني في خليج 27. نادي برغان يلعب مباراته الثانية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد. البطل إبراهيم الضفيري يتأهل الدور النهائي لسباق 800 متر ضمن منافسات دورة الألعاب الأسيوية. إسبانيا تحسم مواجهتها مع إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية. البرتغال تحل ضيفة ثقيلة على النرويج في قمة مباريات المجموعة الرابعة. السويدي ألكسندر إيزاك يغيب لثلاث مباريات على المنتخب.

أهلا بكم. يواجه المنتخب القطري نظيره اليمني حاليا ضمن منافسات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج لكرة القدم على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، فيما يلتقي المنتخب الإماراتي مع شقيقه المنتخب البحريني بعد قليل على استاد الأمير عبدالله الفيصل، وذلك لتعزيز حظوظهما في المنافسة على بطاقتي التأهل للدور نصف النهائي من البطولة. هذا وتقوم إذاعة دولة الكويت بنقل وقائع المباراتين على الهواء مباشرة من خلال استديو خليجي 27 عبر محطة الشباب والرياضة 96.3 FM.

0: يخوض فريق برغال لكرة اليد بطل آسيا حاليا مباراته الثانية ضمن رحلته التاريخية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد سوبر جلوب أمام الأهلي المصري مستضيف البطولة المقامة حاليا في العاصمة الإدارية الجديدة بمصر ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات. وكان برغان قد خسر أول مبارياته في العرس العالمي أمام فوكس برلين الألماني بنتيجة 18 هدفا مقابل 38 بسبب فارق الخبرة والإمكانيات. تأهل بطل الكويت إبراهيم الظفيري إلى الدور النهائي لسباق 800 متر ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية، وسيلعب النهائي يوم الثلاثاء القادم. كما نجح بطل الكويت بدر سويد في التأهل إلى نهائي سباق 1500 متر ضمن دورة الألعاب الآسيوية بعد تحقيقه رقما شخصيا جديدا، وسيلعب السباق النهائي غدا الاثنين. وحول إنجازات أبطال الكويت أدلى مدير عام اللجنة الأولمبية الكويتية محمد خلفان بهذا التصريح لميكروفون النشرة الرياضية.
1: حاليا احنا ان شاء الله مستمرين في المنافسات، عندنا الرماية متفوقين لحد الآن وعلى رأس المجموعة، عندهم تواصل بالمسابقات بكرة وبعد بكرة، وهذا اللي ترابز الفرق. أما بالنسبة لألعاب القوى فاليوم عندنا تصفيات إبراهيم الرميض في 800، وبكرة بإذن الله عندنا منافسة نهائية وإن شاء الله إذا تأهل، وكذلك بدر سويد في 1500. بالنسبة للعبات الأخرى إن شاء الله راح تبدأ الفروسية من 1 أكتوبر بإذن الله، وباقي اللعبات مثل الشراع البطلة أمينة شهر هم كذلك راح تتواصل لنا تطلعات وأعمال بأن نحقق ميداليات في المسابقات القادمة بإذن الله.

ومن أخبارنا الخليجية، خسر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم جهود مدافع حسن كادش فيما بقي من كأس الخليج العربي بسبب إصابته في الفخذ التي لحقت به أمام عمان ضمن ثاني جولات المجموعة الأولى من خليج 27. وأعلن الاتحاد السعودي للعبة عن استبعاد كادش من معسكر الأخضر الجاري في جدة بناء على تقرير طبي بيّن عدم جاهزيته وحاجته إلى برنامج علاجي وتأهيلي. وأصيب قلب الدفاع خلال مباراة عمان التي أحرز أحد أهدافها، وخرج في تبديل اضطراري خلال الشوط الثاني تاركا مكانه في التشكيل الأساسي للمدافع جهاد ذكري.

يلتحق عبد الرحمن غريب لاعب فريق النصر الأول لكرة القدم بتدريبات عقب تجاوز تمزق في مفصل منتصف القدم اشتكى منه من طلع سبتمبر الجاري. هذا وقد استدعى الأسترالي أنج بوسكولو الحارسين خالد الدوسري وسلطان الماس ويغيب عن النصر خلال الفترة الحالية الدوليون الخمسة إضافة إلى الأجانب الثلاثة المنتظمين مع منتخبات بلدانهم. هذا ويلاقي النصر ثالث الترتيب بعد فترة التوقف الصيفي الدرعية في 9 أكتوبر المقبل على ملعب الأول بارك ضمن الجولة الثامنة من دوري روشن السعودي.

حسم المنتخب الإسباني بطل العالم المواجهة المشوقة والمثيرة أمام المنتخب الإنجليزي بثلاثة أهداف لهدفين في ويمبلي في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثالثة ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية، وسجل كل من لامين يامال وأليكس باينا وميكيل أورزابال أهداف المنتخب الإسباني، فيما دون أنتوني جوردون وهاري كين هدفي المنتخب الإنجليزي.

حققت كرواتيا فوزا ثمينا خارج الديار عندما تغلبت على مضيفة التشيك بهدفين لهدف في براغ في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية في كرة القدم. ومنح القائد المخضرم صانع العاب ميلان الإيطالي لوكا مودريتش التقدم لكرواتيا مطلع الشوط الثاني، لكن التشيك أدركت التعادل بواسطة لاعب وسط سبارتا براغ آدم كارابيتش، وخطف مهاجم أورلاندو سيتي الأمريكي ماريو باجاليتش هدف الفوز للمنتخب الكرواتي.

انتهت مباراة سلوفينيا وضيفتها اسكتلندا بالتعادل السلبي، فيما حقق المنتخب السويسري فوزا كبيرا امام ضيفه منتخب مقدونيا الشمالية بثلاثية دون رد في الجولة الاولى من مباريات المجموعة الاولى من المستوى الثاني ضمن مسابقة دوري الامم الاوروبي. وفي المجموعة الرابعة من المستوى الثالث انتصر منتخب لوكسمبورغ على منتخب بلغاريا بهدفين لهدف، فيما انتهت مباراة ايسلندا واستونيا بالتعادل بهدف لمثله. وفي المجموعة الأولى المستوى الثالث حقق منتخب فنلندا فوزا كبيرا على مضيف سان مارينو بسباعية نظيفة، وانتصر منتخب ألبانيا على بيلاروسيا بثنائية بيضاء.

يستضيف المنتخب الألماني نظيره المنتخب اليوناني بعد قليل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثانية ضمن مسابقة دوري الأمم الأوروبية، كما ينزل المنتخب البرتغالي ضيفا ثقيلا على المنتخب النرويجي ضمن جولاتها من مباريات المجموعة الرابعة.

سجل سامو كيل كابييني لاعب جنوب أفريقيا هدفه الدولي الأول ليقود بلاده للفوز بهدفين لهدف على أرضها أمام غينيا في افتتاح مباريات الفريقين ضمن المجموعة الرابعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027، وفرضت أرتيريا تعادل بهدف لمثل على كينيا التي تشارك في استضافة النهائيات في نيوريبي ضمن المباراة الأخرى بالمجموعة، لتستهل جنوب أفريقيا مشوارها بقوة تحت قيادة مدربها بيتسو موسيمياني الذي يتولى المسؤولية في ولاية ثالثة.

قال الاتحاد الجورجي لكرة القدم المدرب الفرنسي ويلي ستانيول عقب الهزيمة أمام أيرلندا الشمالية على أرضه في دوري الأمم الأوروبية، وعين رامز سافانتزا مدربا جديدا للمنتخب. وكان سافانتزا يتولى تدريب منتخب جورجيا تحت 21 عاما خلال الأعوام الخمس الماضية، ووقع عقدا يمتد حتى نهاية عام 2028. وجاء في بيان الاتحاد الجورجي لكرة القدم أنه يشكر ويلي ستانيول على كل دقيقة قضاها مع المنتخب الجورجي وعلى المشاعر التي عاشها معه خلال هذه المسيرة التاريخية.

أعلن ريال مدريد أن مهاجمه الفرنسي كيليان مبابي قد تعرض لتمدد مفرط في ركبته اليسرى وغادر قائد فرنسا صفوف المنتخب بعدما تعرض لإصابة بعد وقت قصير من تسجيله لهدف الفوز على تركيا في دوري الأمم الأوروبية. وقال ريال مدريد في بيان أن الفحوصات أظهرت إصابته بتمدد مفرط في الركبة اليسرى. وكان الاتحاد الفرنسي لكرة القدم قد أعلن في البداية أن مبابي يعاني من إصابة في وتر الركبة وأنه عاد إلى مدريد لإجراء مزيد من الفحوصات.

الاتحاد السويدي لكرة القدم أن مهاجم نادي ليفربول الإنجليزي ألكسندر إيزاك سيغيب عن مباريات الثلاث المتبقية للمنتخب الوطني في مرحلة المجموعات بدوري الأمم الأوروبية بسبب إصابة طفيفة وسيعود إلى ناديه ليفربول. وسجل اللاعب هدف الفوز على رومانيا يوم الجمعة. وتستضيف السويد منتخب بولندا غدا قبل أن تواجه البوسنة والهرسك ورومانيا. كما غادر المدافع السويدي المار إيكدال معسكر التدريب بسبب إصابة طفيفة. وقالت السويد في بيان أنه لم يتم استدعاء أي بدلاء في الوقت الحالي.

مستمعينا الكرام، إليكم تذكير بأهم وأبرز العناوين. المنتخب الإماراتي يلاقي شقيقه المنتخب البحريني في خليج 27. نادي بورغان يلعب مباراته الثانية في بطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد. البطل إبراهيم الضفيري يتأهل الدور النهائي لسباق 800 متر ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية. إسبانيا تحسم مواجهتها مع إنجلترا في دوري الأمم الأوروبية. البرتغال تحل ضيفة ثقيلة على النرويج في قمة مباريات المجموعة الرابعة. السويدي ألكسندر إيزاكي يغيب لثلاث مباريات عن المنتخب.

وفي ختام النشرة الرياضية لهذا اليوم مستمعين الكرام، لكم أجمل التحيات من الإعداد مراقبة البرامج الرياضية، ومن التقديم محدثكم أحمد الكيلاني، ومن الإخراج الزميل سعود لسهلي.

0: شخصيات من بلادي. معكم ومعهم لنا وقفة، شخصيات من بلادي.
1: والدي رحمه الله أسس مدرسة اسمها مدرسة تربية الأطفال.
2: أمك حملتك فوضعتك فماتت، جدتك أرضعتك وربتك وماتت، فأنت مخير أيهما تبدأ، فجزاك الله خيرا.
3: تنهض فقط لا غير، تنهض تفكر تستخدم عقولها، لا تستخدم شيء آخر كان العقل. هذا أعظم شيء أعطانا الله هو هل صندوق الأسود.
4: وأنا سافرت قبل عمل بيت البحر 5 سنوات، دخلت بقوم الخرافي الناصري مدة 3 سنوات، ودشيت بعدين بقومنا وبالوالد 2.
5: أنا على يقين بأن إذا توفرت الإمكانيات يستطيع الناس أن ننقذ هؤلاء المنكوبين ونوفر لهم الطعام.
0: عبر تاريخ هذا الوطن أبناء سجلوا بأحرف من نور أسس حضارة. التاريخ وأبناء الوطن شهود حضارة على عطاء شخصيتنا لهذا اليوم، شخصيات من بلادي.
6: سعود الناصر الصباح. أبصر الشيخ سعود الناصر النور في أحد الأيام الخريفية في 3 أكتوبر عام 1944 في مدينة الكويت. في عامه 11 كانت هجرته الأولى من أجل الدراسة، حيث التحق بفيكتوريا كوليج في مدينة الإسكندرية عام 1955، ثم انتقل بعدها إلى لبنان ليتم دراسته في مدرسة الشويفات، إحدى أهم قلاع التعليم العربية. في عام 1968 حصل على شهادة في القانون من جامعة لندن، وفي عام 1969 التحق بالعمل في الإدارة القانونية بوزارة الخارجية. بدأ حياته السياسية منذ مطلع شبابه، وعمل سفيراً للكويت في لندن عاصمة المملكة المتحدة حتى مطلع 80s، ثم انتقل للعمل سفيراً للكويت لدى الولايات المتحدة الأمريكية. وعرف عنه دوره الدبلوماسي الخالد في إبراز الحق الكويتي في المحافل الدولية، لا سيما في واشنطن عاصمة القرار العالمي، كما كان دوره الخالد في نيويورك عندما تصدى للادعاءات العراقية في الأمم المتحدة، ما أسهم في التفاف المواقف الدولية حول الموقف الكويتي وصولاً إلى تحرير الكويت من براثن الغزو العراقي الغاشم. وفي عام 1992 عين الراحل الشيخ سعود الناصر الصباح وزيراً للإعلام، واستمر في منصبه الذي ترك من خلاله الكثير من ملامح تطوير الإعلام الكويتي. شهد الإعلام في عهده قفزات نوعية كثيرة، حينما عمدت وزارة الإعلام إلى افتتاح قنوات تلفزيونية جديدة ومحطات إذاعية متنوعة، كما أفسح المجال لإصدار تراخيص للمطبوعات الدورية المتخصصة، وحرص على تدفق الدماء الشابة في عروق الإعلام الرسمي. لم يخفي اعتزازه بالصحافة الكويتية، وآمن بالانفتاح قولاً وفعلاً، وجاءت قراراته وهو في موقع السلطة دليلاً على صدقية قناعته وفهمه للإعلام في العصر الحديث. وتولى الشيخ سعود الناصر الصباح وزارات التربية والنفط والصحة بالوكالة. توفي في عام 2012 بعد مسيرة مليئة بالعطاء. بعد وفاته أطلق اسمه على المعهد الدبلوماسي الكويتي ليصبح بعد ذلك معهد سعود الناصر الدبلوماسي.
7: أنتم تستمعون إلى إذاعة دولة الكويت، صوت الكويت إلى العالم.
0: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج ضفاف المعرفة. برنامج علمي ثقافي يسلط الضوء على الكثير والكثير من المعلومات الثقافية والعلمية وكذلك الدراسات الجديدة، حيث نبحر في مياهها حتى نصل إلى ضفافها. برنامج ضفاف المعرفة، إعداد أحمد شاكر، تقديم زينب القلاف وأحمد شاكر، تنفيذ مريم الموسوي. برنامج ضفاف المعرفة من إخراج فيصل الضفيري.
8: أهلاً وسهلاً بكم مستمعين الكرام أينما كنتم في برنامج ضفاف المعرفة. نرحب بكم في هذه الحلقة التي سنتجول من خلالها بين محطة وأخرى لنحصل على المعرفة والمتعة.
9: دائماً يتجدد الترحيب لكم أعزائي المستمعين في برنامج ضفاف المعرفة، لنقدم لكم الكثير والكثير من المعلومات. عزيزي المستمع، ها نحن وإياك نبحر في عالم المعرفة المغناطيسية. عرف الإغريق اليونانيون القدماء حجر المغناطيس وقدرته على جذب قطع الحديد إليه حوالي السنة 500 قبل الميلاد، وهذا الحجر هو أحد خامات الحديد ويعرف بالمنغنتيت، وتطلق لفظة مغناطيس على مادة لها خاصية التقاط قطع الحديد، وتسمى الخاصية نفسها المغناطيسية. المغناطيت مركب من الحديد والأكسجين، أما المغانط العادية المألوفة فمصنوعة من الحديد أو الفولاذ، وتصنع المغانط بأشكال مختلفة لكنها غالبا ما تكون قضيبية بشكل قضبان أو نضوية بشكل حذاء الفرس. إذا كان لديك مغناطيس فيمكنك اختباره ببرادة الحديد، المس به البرادة فتلاحظ انجذابها إلى طرفين، وهذا يبين أن المغناطيسية أشد في هاتين المنطقتين اللتين تسميان قطبي المغناطيس. علق قضيبا مغناطيسيا من منتصفه تعليقا حرا بحيث يتوازن المغناطيس أفقيا، ولاحظ أنه دائما يأخذ اتجاه ثابتا شماليا أو جنوبيا، والواقع أن أحد طرفي المغناطيس يتجه دوما نحو القطب الشمالي للأرض، بينما يتجه الطرف الآخر نحو القطب الجنوبي. وتستخدم هذه الظاهرة في البوصلة، ويسمى طرف المغناطيس الذي يتجه نحو القطب المغناطيسي الشمالي للأرض القطب الباحث عن الشمال أو القطب الشمالي، ويسمى الطرف الآخر القطب الجنوبي. جرب مغناطيسك على بعض الأدوات والمواد حولك، وستلاحظ أن بعض المواد فقط تنجذب إلى المغناطيس، فبإمكانك مثلا أن تلتقط به الدبابيس والمسامير، ولكنه لا يجذب الخشب واللدائن البلاستيك والورق، وكذلك لن يجذب المغناطيس الكثير من المعادن الفلزية كالنحاس والألمنيوم والذهب. ونحن نسمي المواد التي تنجذب إلى المغناطيس مواد مغناطيسية، بينما نسمي المواد الأخرى لا مغناطيسية. هنالك قلة فقط من المواد المغناطيسية، أشهرها الحديد، وفلز النيكل والكوبلت هما أيضا من المواد المغناطيسية، والأشابات المصنوعة من هذه الفلزات الثلاثة مغناطيسية أيضا، والفولاذ الذي هو خليط من الحديد والكربون وشوائب قليلة من فلزات أخرى هو من المواد القوية المغناطيسية. إذا كان لديك قضيبان مغناطيسيان فحاول أن تعين القطب الشمالي والقطب الجنوبي لكل منهما، ثم علمهما. بعد ذلك قرب المغناطيسين من بعضهما، ولاحظ أن القطب الشمالي لمغناطيس يجذب القطب الجنوبي للمغناطيس الآخر، وكذلك ستلاحظ أن القطب الشمالي لأحد المغناطيسيين ينافر القطب الشمالي للمغناطيس الآخر، كما أن القطبين الجنوبيين للمغناطيسين أيضا يتنافران.
0: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
8: في هذه الفقرة نتساءل مستمعين الكرام، ماذا يحدث عندما تتحطم نواة الذرة؟ وكيف تتحول الطاقة الحركية لتلك الشظايا المتطايرة إلى طاقة حرارية هائلة؟ لنكتشف معا مفهوم الانشطار النووي. عند تحطم نواة الذرة تندفع شقفها المتطايرة بسرعة عظيمة، والطاقة الحركية لهذه الشقف تتحول إلى طاقة حرارية مكافئة يمكن استغلالها للخير في محطات توليد القدرة، أو للشر والدمار في القنبلة الذرية. ولكي تتاح هذه الطاقة للاستغلال، ينبغي إطلاق تفاعل متسلسل في مادة ذات فاعلية إشعاعية، ويحدث التفاعل المتسلسل حينما تصطدم الشقف المتشظية من نواة ذرة بنواة ذرة فتتسبب بانفلاقها، وهذه الفلقات ترتبط بدورها بنواة آخر فتسبب انشطارها، وهكذا دواليك. ويحصل الانشطار في النواة المشعة الكبيرة كنواة اليورانيوم نتيجة لقصفها بالجسيمات الذرية، والنيوترونات بشكل خاص هي الجسيمات الذرية الأنسب لهذا الغرض، فهي بكونها عديمة الشحنة لا تواجه بتنافر من النواة. وعند اصطدام نيوترون بنواة بعض نظائر اليورانيوم تنشطر نواة اليورانيوم إلى شقفتين كبيرتين متساويتين تقريباً، بالإضافة إلى نيوترونين أو ثلاثة، وبدورها تصطدم هذه النيوترونات بنواتي يورانيوم أو ثلاثة وتسبب انشطارها، وهكذا يبدأ التفاعل المتسلسل، وتنطلق طاقة هذا التفاعل النووي كلها في جزء من الثانية محدثة انفجارا هائلا مدمرا. ولتحقيق هذا التفجير ينبغي أن يتألف الوقود الذري من نظير اليورانيوم 235 النقي، أو من نظير البلوتونيوم 234 النقي، فكلا هذين النظيرين انشطاري، أي تنشطر نواته بسهولة لدى اصطدام نيوترون بها. أما في المفاعل النووي فلابد من اتخاذ تدريبات تبطئ التفاعل التفجيري المدمر الذي يحدث في القنبلة، ويتم ذلك باستخدام مزيج من نظير اليورانيوم الانشطاري ونظيره الآخر الأكثر توافراً والأشد استقراراً، وهو اليورانيوم 238. ويحوي اليورانيوم الطبيعي المعدن من الأرض حوالي 7 في الألف فقط من ذرات اليورانيوم 235 الانشطارية، وهذا يجعل اليورانيوم من أغلى المعادن قيمة وأشدها مطلوبية. ومن غير الممكن الحصول على تفاعل متسلسل في هذه المادة، لذا ينبغي زيادة النسبة المئوية لذرات اليورانيوم 235 في اليورانيوم الطبيعي أو إضافة البلوتونيوم إليه، ويعرف هذا بإغناء الوقود الطبيعي، وتعرف المفاعلات التي تستخدم الوقود المزود النظائر الانشطارية بالمفاعلات السريعة، ويستخدم في المفاعلات الحرارية مبدأ آخر، إذ يمزج الوقود الذري بمادة تسمى المهدئ، وهي مادة متعادلة الشحنة وذات ذرات خفيفة كالكربون أو الماء، تصطدم بها النيوترونات المنبعثة عن الانشطار، وهذه الاصطدامات تبطئ النيوترونات، والمعروف أن النيوترونات السريعة كثيراً ما تمتص عند ارتطامها بنظائر اليورانيوم 238 المستقرة، لكن ذلك لا ينطبق على النيوترونات البطيئة، ويعمل إدخال المهدئ على تكثير النيوترونات البطيئة، وهذا يتيح عدداً أكبر منها لإحداث انشطارات في نظائر اليورانيوم 235 المشعة، وتولد هذه الطريقة كميات هائلة من الطاقة.
10: وتستخدم الحرارة المتولدة في قلب المفاعل النووي الذي يضم الوقود اليورانيومي والمهدئ لإحماء سائل يدعى المبرد، ويسخن المبرد إلى درجة حرارة عالية تمكنه من إغلاء الماء، ويستخدم البخار الناتج كما في محطات القدرة التي تعمل بالفحم أو النفط لإدارة توربين، والتوربين بدوره يدير مولداً كهربائياً. وقد شيد أول مفاعل نووي حراري في بريطانيا عام 1956، وتبعتها دول كثيرة، وهنالك عدة دول اليوم تمتلك محطات نووية لتوليد القدرة الكهربائية لمواجهة احتياجاتها المتزايدة من الطاقة نظراً لتزايد السكان والتوسع في الصناعة. ومفاعلات المستقبل هي المفاعلات السريعة المولدة، أي التي تولد من المواد الإنشطارية أكثر مما تستهلك.
0: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة، وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
9: عزيزي المستمع، المولدات الكهربائية هنالك طريقتان رئيسيتان للحصول على التيار الكهربائي، أولهما توليده في بطارية من تفاعلات كيميائية، والثانية إنتاجه بالتأثير أو الحث الكهرومغناطيسي باستخدام آلة تدور ملفا في مجال مغناطيسي أو تدور مغناطيسا في ملف سلكي، وهذه الآلة تسمى مولدا كهربائيا، والصغير منها يسمى أحيانا دينامو. وقد اكتشف فاردي مبدأ المولد الكهربائي حين بين أنه إذا تحرك سلك موصل عبر مجال مغناطيسي يتولد في السلك تيار كهربائي. وأسهل طريقة لتطبيق هذا المبدأ علميا وعمليا هي تدوير ملف سلكي بين قطبي مغناطيس دائم، وهذا في الواقع هو ما فعله فاردي عام 1831. وليس من المبالغة القول إن نمط حضارتنا الحالية وطرق الحياة المعيشية تعتمد على حد بعيد على اكتشافه ذلك، فبدون الكهرباء تنعدم وسائل الحياة العصرية، فلا إنارة ولا تدفئة ولا وسائل نقل للملايين بالقطارات الكهربائية، ولا مصاعد ولا مكنات للمصانع، ولا مئات من الأدوات والأجهزة الكهربائية التي نستخدمها يوميا. كان أول مولدات فاراداي نموذج مختبري صغير يدار باليد، أما في محطات توليد القدرة الحديثة فتدار المولدات بوسائل ميكانيكية، وفي المحطات التي تعمل بالفحم أو الزيت أو الطاقة النووية تدار المولدات بعنفات توربينات بخارية، وتتصل التوربينات مباشرة بالمولدات وتسمى المجموعة مولدا توربينيا. وفي المحطات الكهرومائية يجري تدوير المولدات بالتوربينات المائية، والاعتماد هذه المحطات على القدرة المائية تشيد في مواقع الشلالات الطبيعية أو مساقط المياه الصناعية على مجاري الأنهر، ويبنى لهذا الغرض سد لحصر مياه المسقط وتحويلها في أنبوب ضخم لتدير بسقوطها إلى المستوى الخفيض توربينا مائيا. ومجموعة المولدات التوربينية على اختلاف أنواعها هي وسيلة لتحويل الطاقة الميكانيكية إلى طاقة كهربائية. وقد استنبط العالم البريطاني جون فليمينغ قاعدة تساعد في تحديد اتجاه التيار المتولد في موصل عندما يحرك في مجال مغناطيسي، وتعرف بقاعدة اليد اليمنى لفليمينغ. وإذا كان الموصل المدار بهيئة ملف، فمن الواضح أن التيار سيغير اتجاهه كل نصف دورة، فالتيار الذي ينتجه هذا النوع من المولدات يتغير من الصفر إلى الذروة في اتجاه معين، ثم ينخفض إلى الصفر عندما يتعامد الملف مع المجال، ثم ينعكس اتجاه التيار في الملف ويبلغ الذروة في الاتجاه المعاكس قبل أن يعود ثانية إلى الصفر، وهذا التواتر التياري يسمى تيارا متناوبا، والتردد هو عدد المرات التي تتكرر فيه هذه الدورة في الثانية. والتيارات المولدة في جميع محطات توليد القدرة هي تيارات متناوبة، لأن فلزية هذه التيارات يمكن تغييرها بسهولة بواسطة محول كهربائي. في المولدات الصغيرة كدينامو الدراجة مثلا يحصل على المجال المغناطيسي من مغناطيس دائم، أما في المولدات الضخمة فتستخدم المغانط الكهربائية وتدور داخل الملف السلكي وليس العكس، والتأثير الحاصل هو نفسه، فالتيار في هذه الحالة يتولد في الملف الثابت العضو الساكن بتحريض أو حث المجال المغناطيسي المتغير الحاصل في المغناطيس الدوار العضو الدوار.
0: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة، وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
10: في هذه الفقرة نكتشف كيف تولد الطاقة بطريقة عكسية، فبدلاً من شطر النواة الثقيلة يجري اندماج النواة الخفيفة لتوليد طاقة هائلة. فكيف تتم هذه العملية في عالم الذرة؟ انشطار النواة الثقيلة هو إحدى الطرق للحصول على الطاقة النووية، واندماج النواة الخفيفة هو طريقة أخرى لتوليد هذه الطاقة. فباندماج ذرتين من الديوتريوم، وهو نظير الهيدروجين الذي يعرف أحياناً باسم الهيدروجين الثقيل، تنتج ذرة هيليوم وتنطلق كمية عظيمة من الطاقة. والواقع إن الطاقة التي تنطلق عند تحول كيلوغرام واحد من الديوتريوم إلى هيليوم تزيد 6 مرات على الطاقة الناتجة من انشطار كيلوغرام من اليورانيوم. لكن تفاعلات الاندماج المعروفة بالتفاعلات النووية الحرارية لا تحدث إلا إذا تصادمت ذرات ديوتريوم بطاقات عالية جداً، وهذا يعني وجوب انطلاقها بسرعة عالية جداً، وهذا بدوره يعني وجودها في درجة حرارة عالية جداً تزيد على درجة 10 ملايين مئوية. ومثل هذه الدرجة العالية من الحرارة لا يحدث عادة على سطح الأرض بل في قلب النجوم المتأججة. والواقع إن طاقة الشمس وسواها من النجوم ناتجة من هذه التفاعلات النووية الحرارية، ففي باطن الشمس يتحول الهيدروجين إلى ديوتريوم.

0: النيتريوم والديوتريوم إلى هيليوم، ويحدث ذلك بتأثير الجاذبية في مركز الشمس التي تشد ذرات الهيدروجين البروتونات بعضها إلى بعض، مولدة ضغطا عاليا ودرجة حرارة مرتفعة جدا. وعند اصطدام نيوترون ببروتون تتكون نواة ديوتريوم، ولدى اصطدام نواتين ديوتريوم تحدث سلسلة تفاعلات تنتهي بتكون الهيليوم. وحصيلة هذه التفاعلات كلها أن الكتلة الكلية للديوتريوم المتفاعل أكبر من الكتلة الكلية للهيليوم الناتج. وفرق الكتلة هذا المسمى النقص الكتلي يتحول إلى طاقة بمقتضى قانون أينشتاين. إن توليد درجة حرارة عالية بالقدر الكافي لحدوث هذه التفاعلات على سطح الأرض هو أمر نادر جدا، والتفجير الذري الانشطاري في القنبلة الذرية هو أحد المصادر لتوليد درجة حرارة كهذه، وذلك هو مبدأ القنبلة الهيدروجينية. ولو أمكن صنع مفاعل اندماجي لكان له ميزات عظمى على المفاعل الانشطاري النبط، فالحصول على الوقود الهيدروجيني أكثر سهولة وأقل تكلفة من الحصول على اليورانيوم، فاثنتان من الثلاث ذرات في جزيء الماء هي من الهيدروجين، ومن كل 100,000 ذرة هيدروجين هنالك 15 ذرة من الديوتريوم. وهكذا يزودنا ماء البحر بكميات وافرة جدا من الوقود. وهنالك ميزة أخرى بالغة الأهمية، وهي أن المفاعل الانشطاري ينتج فضلات مشعة خطيرة ينبغي التخلص منها، وغالباً ما يكون ذلك في البحر. أما المفاعل الاندماجي فلا ينتج أي فضلات خطيرة، ولكن للأسف وبالرغم من المحاولات المتواصلة في كثير من المختبرات لم ينجح أحد بعد في صنع مفاعل اندماجي. فهنالك صعوبات رئيسية ثلاث تعترض هذا السبيل. أولها توليد درجة الحرارة العالية الكافية المعروفة بدرجة الاشتعال لبدء التفاعل، وثانيتها بناء وعاء يضم تفاعلا يجري على درجة حرارة تقاس بعدة ملايين، فالمواد المعروفة كلها تتبخر فورا على درجات الحرارة العالية هذه. والصعوبة الثالثة هي في استخلاص الحرارة الناتجة من التفاعل. لقد توصل العلماء إلى بلوغ درجة الاشتعال للتفاعل الاندماجي في نبائط عدة، لكن لجزء صغير من الثانية فقط، وأصبحت المشكلة الآن تمديد هذه الفترة.
1: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
2: عزيزي المستمع، ماذا تعرف عن الكهربائية الساكنة الإلكتروستاتيات؟ حوالي العام 600 قبل الميلاد اكتشف العالم والفيلسوف اليوناني طاليس نوعاً من الصمغ المتحجر يجذب إليه قطع الورق الصغيرة والتبن والريش إذا حك بالفرو، واسم هذا الصمغ الراتنجي كهربا، وهو معرب من الفارسية ومعناه أعزكم الله جاذب التبن، ومنه اشتق اسم الكهرباء. أما في اللغات الأجنبية الغربية فقد اشتق الاسم من اليونانية التي يسمى فيها الراتنج إلكترونا، وكان العالم البريطاني ويليام جيلبرت أول من اقترح تلك التسمية. إذا سرحت شعرك بمشط لدى إني بلاستيك تجد أن المشط يكتسب خاصية جذب قصاصات الورق الصغيرة إليه، ولا يختلف ذلك عما اكتشفه طاليس في تجربته منذ 26 قرنا. كذلك إذا سرحت شعرك بالمشط اللدائني بشدة في غرفة مظلمة ثم قربت المشط إلى إبهامك، تلاحظ انطلاق شرارة صغيرة، وسبب ذلك أن الطاقة المختزنة في الشحنة تبتعث الضوء من ذرات الهواء بين المشط والإبهام، وهذا مماثل لما يحدث في التفريغ البرقي. وقد حار العلماء في طبيعة قوة الجذب هذه وفي مصدر تلك الطاقة التي تحدث الشرر، وحتى نهاية القرن 19 لم يتوصل أحد إلى جواب شاف على ذلك، بل إننا حتى اليوم لم نتوصل إلى جواب جزئي حول هذا الموضوع. فنحن نعرف أن المادة تتركب من ذرات، وأن الذرات تتكون أساسيا من ثلاثة أنواع من الجسيمات، هي الإلكترونات والبروتونات والنيترونات. وتتألف نواة الذرة من البروتونات والنيترونات، والبروتونات ذات شحنات كهربائية موجية، أما النيترونات فهي متعادلة أي غير مشحونة، ويدور حول النواة عدد من الإلكترونات مساوي لعدد البروتونات في الذرة، وحيث إن الإلكترونات ذات شحنات كهربائية سالبة، وإن شحنة الإلكترون السالبة مساوية تماما لشحنة البروتون الموجبة ومضادة لها، فإن الذرة كمجموعة متعادلة كهربائيا. عندما تمرر المشط عبر شعرك تتخلف على شعرك بعض الإلكترونات أي الذرات الخارجية في المشط، وهذا يعني أن بروتونات تلك الذرات لم تعد متعادلة كهربائيا لفقدها بعض الإلكترونات السالبة الشحنة، والنتيجة أن المشط يصبح ذا شحنة موجبة، وفي هذه الحالة تصبح بروتونات المشط قادرة على جذب الإلكترونات في ذرات قصاصة الورق، وهذا يخلق قوة الجذب بين المشط والقصاصة. وهذا التفسير يعتمد على حقيقتين، أولهما أن جسيمات المادة يمكن أن تشحن كهربائيا على نوعين، نوع سالب الشحنة والآخر موجبها، والحقيقة الثانية هي أن الشحنات المتخالفة تتجاذب بينما الشحنات المتماثلة تتنافر. إذ بمقدورنا حاليا قياس التجاذب والتنافر بين الشحنات الكهربائية، كما إننا نعرف الكثير جدا عن كهرباء الذرات، ولكننا لا نزال نجهل طبيعة الشحنة الكهربائية وماهيتها الدقيقة، كما إننا لا ندرك كنه الفرق بين الشحنة السالبة والشحنة الموجبة.
1: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة، وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.
0: كيف يصل إلينا الصوت والضوء وتتحرك الطاقة من مكان إلى آخر؟ الإجابة مستمعين الكرام تكمن في هذه الظاهرة الفيزيائية الساحرة. تعالوا نتعرف سوياً على الأمواج. الضوء يجعلنا نبصر، وعليه يعتمد نمو النبات. إنه شكل من أشكال الطاقة تحمله حزم الأشعة الضوئية، وهذه الأشعة تنتقل عبر الفراغ، فهي لا تحتاج إلى وسط هوائي أو مادي تنتقل فيه. ونستنتج من تكون الظلال ومن حدة معالم أطرافها أن أشعة الضوء تسير في خطوط مستقيمة ولا تنحني عند المنعطفات. وظاهرة استقامة الأشعة هذه تساعد في تفسير ظاهرتي الانعكاس والانكسار. وفي عام 1680 اقترح هيجنز طبيعة موجية للأشعة الضوئية، لكن صحة نظريته لم تثبت إلا بعد قرن من الزمن. نعم، إن الضوء يسير في اتجاه مستقيم، ولكن الشعاع الضوئي نفسه يتموج صعوداً وهبوطاً في ذرن وقرارات متواصلة كالتموجات على سطح بركة ماء. وفي مسر الشعاع عبر الفضاء تتساوى المسافة بين أي ذروتين وأي قرارين متجاورين، وتعرف هذه المسافة بالطول الموجي، وهي مسافة قصيرة جداً من 4 إلى 7 في العشرة آلاف من الملمتر. أما ارتفاع الذروة أو انخفاض القرار فيسمى سعة الموجة، وتزداد سعة الموجة بازدياد طاقتها، والعكس بالعكس. وكلما مرت الحركة الموجية بذروة وقرار أي بطول موجي، تكون قد أنهت دورة لتبدأ دورة أخرى، وعدد هذه الدورات في الثانية هو تردد الموجة، وهو كمية ثابتة تتميز به الموجة المعينة. تنتقل الأمواج الضوئية بسرعة هائلة وسرعتها ثابتة في وسط معين كالهواء، لكنها تقل في المواد الأكثف كالزجاج والماء. وهذا التغير في السرعة يسبب انكسار الضوء

0: وتغير طول موجه، إذ إن سرعة الضوء في وسط ما تساوي الطول الموجي مضروباً في التردد، وأعلى سرعة للضوء هي في الفراغ وتبلغ 300 ألف كيلومتر في الثانية، وهي السرعة الأقصى لأي جسم في الفراغ.
1: كل ما هو مفيد من بحور العلم والمعرفة، وبرنامجكم المعرفي ضفاف المعرفة.

0: وثرية أبحرنا فيها معا على متن برنامجنا. نلقاكم بإذنه تعالى في حلقة جديدة. إلى ذلك الوقت لكم منا أحلى وأجمل تحية. إلى اللقاء.
1: في أمان الله.
2: كنتم مع برنامج ضفاف المعرفة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: أحمد شاكر، زينب القلاف، مريم الموسوي، والمخرج فيصل الظفيري.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم من برامج ديوانية شعراء النبط، برنامج من أدب البادية.
1: من أدب البادية
2: يا نجمة الصيف

0: إعداد وتقديم جديع سالم الملعبي.
1: من أدب البادية.
0: إخراج أحمد سعد الفضلي.

0: أعزائي المستمعين، أسعد الله مساكم بكل خير. نحييكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي من أدب البادي.
1: من أدب البادية.
0: مستمعي الكريم، في بداية هذه الحلقة معنا هذه القصيدة الوطنية والشاعر حمد الجودان.
2: سلامات يا كويت السعد شيخ تل الغاب، سلامات يا أرض الخير مبطي ولا زالت، سلامات يا رمز الصمود وغلى الأحباب، فدت كلفة وأهل المكايد وما والت، تجلي حماك الله من الغدر والإرهاب، وتباهي على روس الأكابر لو اختالت، تواريخ مجدك تنحني دون هالأرقاب، وعزايم عيالك لا تراخت ولا مالت، تمر الخطوب ودعوة المخلصين حجاب، على كثر ما تغدر بك أعداك واحتالت، يعيش المنافق ما وصل حلمه ولا تاب، يدين الغدر تنبت ولا عمرها طالت، وتعيش الكويت وتلبس من الفخر جلباب، وفداها الدموع اللي على حزنها سالت.

0: الدحام. مساك الله بخير ابو احمد.
1: بالنور والرضا. يا مرحبا يا
0: مرحبا ابو احمد.
1: هلا بك زود طال عمرك.
0: انت من الشعراء المبدعين اللي دائما نحرص عليها.
1: ما عليك زود طال عمرك وشرفني.
0: غيابك يزعجنا ابو احمد.
1: الله يطول في عمرك عشان تشتاق لي. كرر
0: المرحله. احنا كل ما شفناك اشتاق.
1: الله يطول في عمرك. والله ظروف يا ابو علبي ودنا لاجينا مثل ما قلت تفضلت الا عندنا شيء يجملنا عندك وعند اخواننا المستمعين والمشاهدين.
0: طيب عندك مشاريع قادمه في ديوان؟
1: لا والله انا من دخلت بالساحه وبديت يا ابو علبي رجل فوضوي.
0: نعم
1: رجل فوضي ما احط لي يعني خطه امشي عليها.
0: زين ما حفظت قصائدك؟
1: لا والله ما حفظت كلش لكن الطيب منهم ما ينسي. الطيب موجود. طيب اللي ينساهن قصائد المناسبات والمناظر هذه لانها تموت في يومها. اما القصيده اللي مع الناس انشهر والقصيده اللي قريب لك لا تردده دائم.
0: طيب ابو احمد لو سالنا شاعرنا تركي الديحاني شنو مثلا اللي يزعج الشاعر في مثلا الدعوات او المناسبات؟
1: والله شوف الدعوات نقدر احنا نتفاهم معاهم ونقدر نتعذر اذا احنا مشغولين. وبعضها والله يجيك واحد غالي ما تقدر ترده ودك تفزع على طال عمرك في المال.
0: نعم.
1: ما هي على كلام تقوله. وجزاهم الله خير اللي يخلونك تشاركهم نفس الفرحه. لكن لا يكلف الله نفسه الا وسعها كلنا قدرته. لكن اللي يزعجني يا ابو عذبي يجيك واحد يقول عطني بيتين في وضع ما يسمح للقصيد. ديوانيه. نعم. الناس مهم القصيد واحد داش واحد طالع واحد لقاك في مجمع واحد لقاك في مكان يقول سمعني. هذا اللي يزعج اكثر من الدعوات الثانيه.
0: طيب في بعض الشعراء يقول لك مثلا يكون في حاله الشاعر في حاله يعني مثلا غير مهيئ انه بكتاب القصيده ويجي مثلا واحد من الناس يقول ابيك حفل او ابيك في مناسبه.
1: لا بغناها جبناها القصيده يعني لا بغى مسكناها بخطامها وقدرها عدل
0: يعني
1: تجي ما في
0: الشاعر
1: وعلى حسب مرات يجيك غالي الغالي والطيب سبحان الله تحضر القريحه فيه على طول.
0: نعم.
1: لكن كل واحد وقدره يا ابو عذبي ونقدر احنا قد ما نقدر نطلع بوجه ابيض بالاخير.
0: دائما وجهك
1: ابيض يا ابو
0: عذبي. ويقولون يعني بلسان اصحاب مثلا الحفلات والمهرجانات يقولون يا ليت كل الشعار مثل تركي الديحان.
1: الله يطول في عمرك.
0: دائما موجود
1: ويشارك. لا والله ما اقدر والله يردنا الحياه والله يا ابو عذبي. واحد ناس مشينا معهم وجينا معهم ورفيج والله جار والله ابن عم صعب ترد. فانا مثل ما قلت يا ابو عذبي جزاهم الله خير الناس اللي يخلونك انك تشاركهم حتى افراحهم.
0: طيب حنا ودنا انك تشاركنا بقصايد.
1: ابد تم حاضر ما جينا. لا
0: يا مرحبا.
1: يرضيك ويرضي الموجودين.
0: ايش يقول ابو؟
1: في وسط صدري ضرب شلف ودبك خيل وحدب الضلوع من الطعون منديه عند الكرامه يقلط الجرح العليل كرامتي في كل شيء مبديه يلي عيونك بس في الوادي تخيل انا معلي بطواله معديه لدعيني من على الرجم الطويل وعلى خشاش الارض ما هي ملديه يوم العميل يبور في اخوها العميل ماني بشاره والقلوب مصديه ولاني مزود لا كثير ولا قليل العالم المترديه ناس على ادنى حاجه تحط وتشيل وسط المجالس جايبه وموديه يعلهم فدوه الشيال الثقيل كلمه نعم باسمه ما هي بمعديه قرم النهار الكايده يشفي الغليل روحه علشان الرفيقه مفديه مفوه لسانه كما حد الصقيل يا حك السياف يرجع لدية يطيب راسه كل ما سوى جميل جمايله بربع حبوب مهدية ما هو بضاري للعطاء كف البخيل وكف الكريم معشية ومغدية كلمة نعم وقت السعة ما يحصيش في النشامة والعرب متعدية سلامتكم.
0: صح السامك. شكرا على هالمشاركة أحمد وشكرا على حضورك. نتمنى أنك تشاركنا بالحلقات القادمة.
1: أبشر أبشر.

0: بالبادية.
1: مستمعنا الكريم، الشاعر فيصل السعود الذايتي شاركنا هذه الليلة بهذه القصيدة.
2: صبح تجلى على وجهك وديباجة، يسكن بثغرك إذا برقة تكلمتي. في بحر عينك غرقت الحب بمواجة، وضيع لا سلهمت عينك وغمضتي. ليلي بدونك يرد الشوق لدراجة، وليلك بدوني مثل حزني اللي ياغبتي. لا صار شوفك ضواك الليل وسراجة، وش عاد شوفك إذا بصبحي تبينتي. كل صبح يشرق ضروري فيه نتواجه، وانتي تلبي حبيبك وين ما كنتي. يا الفاتنة أبطلب منك كم حاجة، فنجان قهوة ورد يشبهك وانتي.
0: من أدب البادية.
3: أعزائي المستمعين، نرحب فيكم في هذه الفقرة، ومعي شاعرين قدموا قصيدة بالشكل اللي يليق بالشاعر ومتلقي الشعر. شعراء يملكون الموهبة، يملكون الجزالة، يملكون الإبداع. دائما نحرص على تواجد الشعراء اللي يضيفون للبرنامج ويضيفون أيضا للشعر. اسمك نرحب بالشاعر سلطان الحوالي. مساك الله بالخير.
4: هلا ابو عزيز.
3: مرحبا سلطان الحوالي.
4: حياك الله. كيف حالك؟
3: يا مرحبا ابو سعد.
4: يا مرحبا.
3: ايضا نرحب بالشاعر عبيد فهيد. يا مرحبا عبيد. يا مرحبا.
5: تبقى وتحيا طال عمرك.
3: شرف لنا، محظوظين بوجودكم.
5: شرف لنا طال
4: عمرك. الشرف طال
3: عمرك. انتم مبدعين.
5: ونقول.
3: ورسمت لكم طريق جميل في ساحه الشعر.
5: ولا عليكم
3: زين. وبرنامج من ادب الباديه دائما احنا نفتح مجال للشعراء المبدعين، واي شاعر يملك موهبه حقيقيه رحب فيه في برامج ديوانية شعراء النبط وفي برنامج من أدب البادية. بداية نبي ناخذ الكبير عمر، وكلكم كبار
4: بعد
3: سلطان الحوالي. لو سألنا سلطان بالسؤال التقليدي، متى كانت بدايتك وكيف كانت؟
4: كانت يعني جاوبك بالجواب التقليدي من نعمة أظهار، يعني
3: نعم،
4: قبل 13-14 تقريبا بالمحاري هذا.
3: استشرت أحد يعني بصايدك؟
4: والله أول كم سنة بيني وبين نفسي وبين اثنين ثلاثة من الربع اللي أخذ منهم الأساسيات.
3: نعم.
4: وبعدين لين قصيت ورحت في الطريق.
3: طيب، بالبداية دائما يكون الشاعر متردد في نشر قصايده.
4: أشك.
3: نعم. لكن بداية، إحنا نقول بداية نشرك للقصيدة، كانت هناك رهبة، كانت هناك مثلاً تردد، كان
4: يكون في شيء من الجانب هذا. لكن أحياناً يكون الإنسان عنده ثقة، يكون يعني علم، يعلم يعني إن اللي عنده خص في الأمر الصغير، انتبهها موزونة، انتبهها القافسلي، انتبهها متسلسل، يعني أمور بسيطة، يعني يكون في تردد وفي فخر كذلك يعني. نعم. وثقة ممكن تكون زايدة عن حدها في العمر هذاك يعني.
3: طيب، في العائلة، يعني في مثلا محيطك العائلي، في هناك شعراء؟ في
4: والله الجماعة كلهم لهم في القصيدة يعني
3: شعار،
4: كلهم. نعم. ما فيهم اللي ما ينضم البيت،
3: ولذلك ظهر سلطان بهالشكل.
4: الحمد لله.
3: شاعرنا عبيد،
5: يا هلا ابو علي.
3: السؤال التقليدي اللي
5: البداية.
3: اي نعم، بداية.
5: والله البدايات كان عمري 14-15 كبداية اي شاعر، بس ما هي بالبداية الفعلية. البداية الفعلية بعد ما تخرجت من الجامعة. أنا كنت مبتعد

0: ما كنت أكتب للحاجة أو التنفس فقط، بس الكتابة الفعلية ما بعد الجامعة رديت الكويت، شفت إن عندي شيء أقدر أقدمه.
1: طيب،
0: أي
1: وفي بداية النشر؟
0: بداية النشر هذه اللي ما بعد الجامعة، يعني
1: نعم.
0: تقريبا آخر سنة، يمكن قبل 4 سنين 3 سنين
1: طيب،
0: بديت أنشر.
1: الشاعر مثلا يكون لسان مجتمع، هل الشاعر يعني هو اللي يجذب الجمهور، ولا الجمهور مثلا هو اللي يرفع الشاعر؟
0: لا، الجماهيرية أتوقع مثلا غير متعلقة في الشعر نهائيا، يعني أشياء ثانية يعني
1: نعم.
0: نقاطها مختلفة عن الأشياء الفنية كحرفة شعرية ولغة وحبك وسبك وجماليات، هذا شيء ثاني.
1: أنا أتكلم عن أسلوب الشاعر،
0: الجماهيري
1: أسلوب
0: غالبا
1: الشاعر
0: يكون إذا كان هو
1: هو اللي
0: دليل.
1: يأثر بالجمهور، ولا الجمهور يأثر فيه؟
0: لا
1: مثلا الحين شاعرنا عبيد، مثلا أنا بكتب قصيدة ترضي الجمهور، ولا أكتب قصيدة ترضيني أنا؟
0: شو الشعراء اللي طافحين على السطح
1: نعم
0: غالبا هم اللي راح يشكلون رأي الجمهور،
1: نعم
0: يعني صدفة انه يكونون الشعراء الموجودين جيدين راح يرتقون في الجماهير. هذا وجهة نظري انا، يمكن الربع وتختلف انت ابو عبد وسلطان يختلف ما ادري، ان هم الشعراء الصف الاول هم اللي راح يشكلون ذائقة الجمهور، لان الجمهور غالبا يسمع باللاوعي، يعني ما يعي يعني
1: من اللي يملك الصف الأول؟ يعني من اللي يملك أن يقول فلان شاعر صف أول وصف ثاني؟
0: الظروف، يعني ما في احد بيده يمسك واحد يحطه هو صف اول، ما في
1: نعم.
0: ظروف، حظ، قبول، اللي هو ظروف، يعني ظروف فيزيائيه اغلب الوقت، يعني ما في يد واضحه.
1: نعم.
0: اي
1: أنا
0: شاعر صف
1: ممكن
0: اول
1: أبو فهيد مهندس يساعدني، هي عكسية ولا طردية؟ اللي يعني زاد هذا زاد هذا، شو
0: هاي
1: اسمه؟
0: فرديه، علاقه
1: فردية.
0: فرديه.
1: أنا أشوف أنها علاقة فردية، الجمهور يأثر على الشعراء، الشعراء يأثرون على الجمهور. يعني في عندنا أسامي شعراء حالات، يعني ما كان يعجب الناس شعرهم في فترتهم اللي كان توهجهم وظهورهم على الإعلام، بعدين صار يعجبهم شعرهم، لأن الذوق تطور. ممكن كان الشاعر سابق، أحيانا الشاعر يكون متأخر. فهي مسألة يعني معقدة جدا، يعني
0: اي
1: مسألة
0: الشاعر
1: الصف
0: هذا اللي
1: الأول.
0: بتقول سابق هو اللي وصل الناس انهم يجون للمرحله هذه، اي سبقهم شوي وراحوا
1: حنا
0: للمرحله
1: ودنا
0: هذه.
1: نسبق الزمن ونسمع قصيدة من استطار الحوار.
0: يا بعد راس
1: اللي ودك فيها أبو عبد الله،
0: طال عمرك أنت
1: تبي عاطفي
0: راعي
1: تبي
0: محل،
1: اجتماعي تبي،
0: وقل لي اللي على بالك.
1: هذا أنا في الشعر عندي قصيدة في الشعر، اللي العين الناس يهرف قصيدة، والله ما يكسب لا قصايد ولا ناس عليك، فلي ترتعف من وريده دم ولحم، لو انها نسج الاحساس ما تطلع من الصدر للحلق سيده، ما تطلع الا عقب قطاع الانفاس، تشتب في صدره وتاكل من ايده قبل يسيل دمها حبر قرطاس. هي والله هلي من رصيده رصيده، لو كلها دمع وكسر خاطر وياس، والشعر هذا هو نقوله نعيده، من قبل ذي الرمه ومن بعد جساس، موهوب تركيبه وفكره جديده، شيء اكبر من انك تقوسه بمقياس، ان قلت صيده شارد قلت صيده، وان قلت ماس بمنجمه قلت لك ماس، عليها ابو نواس وابو عبيده، عابد تضرع به وفاجر عبد كاس، تجمع شتات الخلايق قصيده، يا حابسين الشعر من بين الاقواس، خلوه يرتع في صحاصيح بيده لحد ان يحس الشعر خاطره حساس، خذ الجفال من المهاه الطريده، ومن الملوك الكبرياء والتغطراس، واللي يقول انا سعده ولبيده، نبت على ظهره جناح ابن فرناس، اقوى هله وابرك هله به زهيده، ولا يشوفونه مراجل ونوماس، يقدرونه مثل بنت الوليده، اللي ما هي المقارة على الدرع والطاس، مع ان فيه من الخصاله الحميده خصائل ما جات في روس الانجاس، ونيس مستاحش ومنبر بديده، وقناد من كدر صفى جوه عماس، وانا لو ان ما كنت احبه وجيده ما قمت في حقه، والاجواد جلا سباه يصفى من رطانه عبيده، لو ماني محامي ولا نيب حراس، لكن ولده احيان واحيان سيده، على حسب ما تقتضي خرمة الراس، طربت ولحقت الفرايد شريده، ولبستها من سندس الجنة الباس، لعلها لا جات الاسم العديدة، تذكر معاريفي وتاقاني الباس. يا سلام،
0: صح
1: صح
0: لسانك يا بعد.
1: شاعرنا البيت، سمعت سلطان والدور عندك،
0: ابشر
1: نسمع.
0: يقول ما فيها احد فوق الاراضي السبع ما ياخذ جزاه، الحق لو تبتلعها الايام ينشب فلجمه، روحوا وردوا يا عيال آدم بنفس الاتجاه، واسترخصوا سعر الوجيه، وطففوا وزن الدماء أطيبكم اللي مستميت النوع مال ونوع جاه، ورداكم ضعيف محميته سنينه، واحتمى يمكن تخالف وجهة الغايات كل من نداه، لكن ما حد ينكر على أن الأصل بالناس، أغرما هذه الدنيا وهذه الناس من عمر الحياة نفس المشاهي والغرايز في جهالة، واعلمها هل نعم من الريش واللي قاسي مثل الحصاه، ما تختلف رغباتها لولا الولا والانتماء، وانا لو ما اني مثبت عرق قلبي في حجاه يمكن شلعها الرامي اللي ما ذهب ولا رمى، ماني بخبل ما تفرق فعل طيبه من رداه، الله جعلني حربة الاحلاف وخزام خصمها توق، ونعرض حلال القوم لقيته خلاه، ولا تصدد وابتعد لين اتعامى وعمى ما طوعتني فزت الخاطر اللي أمال الهواه، أعرف متى أشوف الثرى وأعرف متى أشوف السما، والله مخيل الغيمة اللي وبلها رايح وراه، لو انكبدي من عرفت العلم لحقها ضما، مسلم أمري للكريم اللي مخيب من دعاه، ومرضيني اللون الليالي بين بيضة ودهمة، ومتعود أيامي تراوح بين هاه وبين هاه، أصحى من ظروف الدهر واسكر على عذب لما غرون طلب عمري بعد ما ساق لي عمره وجاه، ومديت له كفي وحب كل ما ينقص نما عليه، شرهات الهوى لا خانت ظروفه وفاه، وعلي من صالح عطاه اللي اضمحليت وهما يبطي، وزهب لومي اللي يشتويني من بطاه، ويروح لومي فالهبايب لا تثنى، وارتمى ما لا نعوده مع هوى الغربي ولا درج اخطاه، الا الروح نعالقه باللي ضمض واللي زمال، عبني بلينا ولع وغدق عليه صافي حلاه، لين سمحني من الخفرات غنجة وتخم.
1: السلام عليكم. السلام.
0: الله
1: يسلمك. صح حسام. شعرانا فيها يعني اتهام لشعراء الجيل الحالي ان هناك تشابه بالاسلوب، مش ردك يا سلطان؟
2: الناس نفسها تشابه، تبي تسلب
1: لا، لكن في الشعراء السابقين يعني يكون مثلا ناش صقر له اسلوب معين، سعد الرشيدي له اسلوب معين، فهد عافت له اسلوب معين، مثلا الشعراء الجيل الحالي مثلا ما في شاعر برز كشاعر له تجربته الخاصه والاسلوب الخاص.
2: نشوف ان هذا يكون يعني زبده عصر، اللي يكون له اسلوب خاص زبده عصر، وشيء نادر ما هو شيء الاساسي. الشيء الاساسي انه الجميع يعبر بلغه واحده، لا شك في اختلاف، لكن كلهم يعني يبقون في نفس الدائره. اما اللي يتميز غالبا يكون زبده عصر، شيء نادر، يعني ما هو الاصل. مثل ما تقول المتنبي، متنبي واحد، ابو تمام ابو تمام واحد، والشعراء واجد، فشيء طبيعي يكون في تشابه، مثل ما الناس تتشابه في سلوكياتها في ارائها، غالبا يكون الشبه في عيال ادم واحد، يعني في حتى في التدين، في الشعر، في الادب، في امور واجد في الحياه غير الشعر يعني. فالتشابه تهمه يبطلها الشعر اذا استمر ان شاء الله.
1: نعم حلو.
0: بشكل او باخر يا ابو سعد، من ناحيه ان انت ذكرت اسامي، منهم حي الله يطول بعمره ومنهم مات الله يرحمه، هذول طبيعي اصلا بعد 15 سنه بين لونه، هو طبيعي اصلا. الشعراء الشباب هم راح يكون متقاربين من بعض بالبدايه، الى 15 20 سنه يصير الواحد ناضج يستوعب اللي هو يقوله ويثبت على لون واحد. هو كذلك.
1: طيب احنا ودنا نريح في قصيده عند ابي الفهد.
0: يقول يا سنه الصبح خذني إلى الحياة وهواه، ملت النفس من ليل عثت فيه جنة، قصر الدرب خطواتي وكذب مداها، وانفجر بالضلوع العوج علما اتكنه، ما سارت ليلة البارح وزاحت غشاها، لين هالليل دمع تنبت الأرض منه، ليها رد العيون اللي غذى الروح معها، والبكى جملته غير البكى خوف سنة، هدري أن الحسايف طيبها من رداها، وادري ان العمر ما طافني، وادري انه لو عبس من صدوف ظروفي ومن غثاها بيتشالها بحول الله، ويبين سنه يلا يلا هني دخيل برحمتك وبحماها، من مدى خاطر من حول كنه وكنه المقادير ترمي رمية ما وراها، والبشر هرجها تصلاه مدري تسنه لا يلوموني بناس انت زايد لغاها ناس نجلاف حتى وجهها ما تحنه يطمعون بمقام ما هو بمستواها ويتمنون طيحة كاربين لعنه إن سكتنا تحس بجنوبنا من عشاها وانهرجنا تحط طيبنا فيه منا خيرها في معاياها وشوحة اخطاها وشرها للقلوب اللي ربت مستكنة من كثر ما عطت كبدي اليام انتهاها خايف اخذ براي ابليس ورد عنه جعلها فدوة اللي نيته ما خفاها ابلجن يطبخ الدنيا بهيله وبنه منوت الضايقين من الزمان وحجاها ومزبن الراي بالوقت العصيب ومغنها تنصاه وعين الروحي دواها في ذهابه وفي وجهه وذوقه وفنه ثابتا ما تحركها السنين بعصاها لو تقول بتوافيقه وتحتال ظنه كل ليل ونهار وعادته ما جفاها لسمن الكبش دم والأزرق العود خنه ما زهد في حقوق الصاحب ولا نساها وزاهد فالثناء والمدح لو ما يجنه مع جنابه عن العالم وعم اشتهاها كل الأيام يوم وكل الأراض جنة.
1: السلام طيب السلام
0: سلام سلام صاحب
1: سلطان سمعت عبيد الله الله عندي عاطفة وعندي قصيدة أبيات فبوي أبيات فبوي كلمته كان مسافر كم شهر وماني متعود على البطعن وكلمته كان وأخذت صورة لللقطة وكتبت فيها أبيات قلت هلا مرحبا ببرك من يكلموني كام بعيد من بعد هالسالفة ما أقدر أضبطها تشوفك عيون الناس في رحلة استجمام وعيني تشوف إني غديت بخرايطها فقدتك فقدتك يا يبا والدموع حيام على رمش عيني نقرة الطير تلقطها عسلح يهلي في شعثها خيوط حرام على العز راعيها مئة عام يمشطها أنا لو حصل لي سجة معك مثل العام ملوك العرب بالملك ماني بغابطها تضايق علي المجلس اللي بخيرك قام أجيله وقبل أجيله ضلوعي يربطها وجيها النشامة بعد وجهك وجيها صنام خطير إني من الضيق بالمطرق أخبطها ما غير أتحرى رجعتك وحسب الأيام والأنفاس والساعات بالصبر أغطغطها نهارا يجيبك شامه بخدتها الأعوام دقايقه لونها جسد كان حنطها عسى موتي مختومة في رضاك التام وذبايح عزايب قو حيلك تقلطها.
2: شارانا نشكر لكم تواجدكم حضوركم تعنيكم شكرا شاعرنا سلطان الحوالي شكرا شاعرنا عبيد الفيد شكرا شاعرنا أتمنى أنكم تكررون زيارة
1: بإذن الله
2: يا مرحبا.

وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. نتمنى أن قدمنا ما نال إعجابكم ورضاكم. تقبلوا تحياتي وتحيات مراقب هذه الحلقة الزميل والشاعر حسين عتيبي، وهذه أجمل تحية من المبدع الإخراج أحمد الفضلي. إلى أن نلتقي، مع السلامة. كنا معكم.

0: ومن برنامج ديوانية شعراء النبط. برنامج من أدب البادية.
1: من أدب البادية.
0: تقبلوا تحيات الإعداد والتقديم جديع سالم الملعبي، والمخرج أحمد سعد الفضلي.
2: يا نجمة الصبح تبدي من سمارهم.

0: العاشرة ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين استمرار تصعيد قوات الاحتلال في الضفة الغربية واقتحام حشود من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك. الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران الأسبوع الجاري. القوات اليمنية تعلن تنفيذ 756 عملية ضد ميليشيا الحوثي خلال 72 ساعة الماضية. أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى، وسلطات الاحتلال تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على جنوب لبنان. رئيس مجلس السيادة في السودان يقول إن السودان لا ينوي قبول شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها واشنطن. الكرملين يقول إن العلاقات بين موسكو وواشنطن ليست في أفضل حالتها. الآن مستمعينا، لنا وقفة مع الأحوال الجوية المتوقعة خلال 12 ساعة المقبلة. الطقس مائل للحرارة إلى معتدل، والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الاتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة. حالة البحر خفيف إلى معتدل الموج. أعلى مستوى للمد في الساعة الواحدة بعد منتصف الليل. أدنى مستوى للجزر في الساعة السابعة صباحا. درجات الحرارة الصغرى المتوقعة الليلة في الكويت وأم المرادم 33 درجة، جزيرة جارو 32 درجة، نويصيب 27 درجة، الوفرة 25 درجة، السالمي 29 درجة. درجات الحرارة العظمى المسجلة كانت في الكويت 46 درجة، أم المرادم 40 درجة، نويصيب 44 درجة، جزيرة جارو 39 درجة، الوفرة والسالمي 45 درجة. موعد شروق الشمس في الخامسة صباحا و39 دقيقة. إلى هنا مستمعينا الكرام ينتهي الموجز. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: من الكويت إلى العالم، إذاعة دولة الكويت.
2: إذاعة دولة الكويت.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: الكلمة رسالة.
4: إذاعة دولة الكويت.
1: والصوت أمانة.
3: إذاعة دولة الكويت.
1: صوت الكويت إلى العالم.
5: إذاعة الكويت تحييكم.
6: نافذة على التاريخ.
7: هنا الكويت.
8: إذاعة على الهواء.
9: بقايا الليل.
10: استراحة الظهيرة.
11: صباح الخير.
12: إذاعة دولة الكويت.
1: نافذتكم إلى عالم من الثقافة والفكر.

0: إذاعة دولة الكويت،
1: صوت الكويت إلى كل بيت.
2: ليالي الإذاعة.

0: مستمعينا حياكم الله معنا بحلقة جديدة من برنامجكم ليالي الإذاعة اللي طلع عليكم من الأحد للخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 المساء. ومثل ما عودناكم برنامجنا منوع، نستضيف فيه ضيوف من شتى المجالات، راح نكون معاكم على مدار ساعة من الآن. تابعونا وخلكم معنا. وفي البداية أمسي على زميلي راشد، مساك الله بالخير.
1: مساء الخير شاهة، بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله ويا هلا ومرحبا فيكم وين ما كنتوا تسمعون لنا عبر إذاعة دولة الكويت وبرنامجكم ليالي الإذاعة من الأحد إلى الخميس من الساعة 10 لغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة. حياكم الله ولا تبعدون، عندنا فقرات كثيرة متنوعة لكم أنتم، يا هلا ومرحبا.
0: بداية مستمعينا تقبلوا تحيات فريق العمل، هذه تحياتنا من التقديم راشد الهلفي ومحدثتكم شاهة اسكندر،
1: ومن الإعداد هذه تحيات حنان بهبهاني وحنين الطراروة.
0: يمسي عليكم بالخير فواز السريع من التنسيق والمتابعة،
1: وتمسي عليكم بالخير فرح بعركي من الهندسة الإذاعية.
0: وتحييكم سارة الفرج من التنفيذ.
1: يمسي عليكم بالخير ويقول لكم حياكم الله، وانضموا لنا بهذه الساعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 على الهواء مباشرة. هذه تحيات مخرجنا مشعل العميرة.
2: ليالي الإذاعة،
3: بنكون معكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: طبعا مثل ما عودناكم مستمعينا في بداية كل حلقة نتكلم عن مواضيعنا اليوم. أول موضوع راح نسولف فيه أنا وزميلي راشد عن طبعا بداية موسم الشتاء وأيضا يعني نهاية موسم الحر أو نهاية موسم الصيف مع قرب طبعا إجازة قصيرة, إجازة المدارس بسم الله إحنا تونا مداومين لكن الإجازة أيضا قريبة راح نتكلم عنها وشلون يقضونها, وأيضا عندنا فقرة فائدة طبية, فقرة مسجلة من دكتور مختص في مجاله ينصحنا يعطينا طبعا المعلومات الصحيحة والدقيقة. وأيضا شنو عندنا راشد؟
1: أيضا عندنا ضيوفنا المميزين إن شاء الله راح يكونون معانا من خلال الاتصال الهاتفي, نشكرهم لقبولهم هذه الدعوة, نتكلم في مواضيع متنوعة ومختلفة, وأيضا هذه هي مساحتنا الحوارية مثل ما تفضلتي شاها, كذلك أخبارنا, أخبار الديرة وأخبارنا الفنية المحلية والخليجية والعربية. لكن جزيل الشكر والامتنان إلى كل العاملين بقطاعات الوزارات الدولة وهيئاتها ومؤسساتها على الدور اللي قاعد يقومون فيه للأمانة من خلال مسؤولينا ومسؤولاتنا كذلك, الله يعطيهم الصحة والعافية, والموظفين والموظفات من خلال القرارات اللي قاعد يتخذونها لخدمة الوطن بالدرجة الأولى والمواطن والمقيم والزائر لدولة الكويت. كل هذا من خلال القرارات يتخذونها لمصلحة المواطنين والمقيمين والزائرين مثل ما قلنا, لتسهيل أمورهم وتسهيل أيضا معاملاتهم في شتى المجالات. فقواكم الله ويعطيكم الصحة والعافية, وهذه الكويت وهذه لهم عيالها وهذه لهم أهلها, والله هلا بديرتنا, والله ما نتوصل صراحة على ديرتنا, ولكن نحتاج أن نشد من أجرنا مهما قدمنا إلى الكويت فهو قليل بحقه.

ليالي الإذاعة، مواضيع مختلفة، منها الثقافي ومنها الاجتماعي ومنها الصحي، وما ننسى القانوني. في برنامج ليالي الإذاعة راح ناخذكم بجولة ثقافية اجتماعية متنوعة، نقدم فيها أهم المواضيع مع ضيوفنا المميزين اللي ينورونا في الاستديو.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة، ومثل ما ذكرنا في بداية الحلقة عندنا موضوع نسولف فيه أنا وزميلي راشد. طبعا رجعنا مع بداية المدارس ورجعت معانا الزحمة والدوامات وأيضا المنبهات اللي هي طبعا اللي تشكل طبعا إجازة كانت معانا، المنبهات اللي هي مثلا تتكلم عن الشاي والقهوة اللي طبعا على مدار اليوم. راشد لو تلاحظ أن في وقت العطل حتى الأطفال قاموا يشربون شاي وقهوة على بنا، موجود من عادات التقاليد أن الشاي والقهوة طبعا موجودين على مدار اليوم في بيوت كل الكويتين، فتلاقي حتى الأطفال ما عندهم شيء يسوونه، سهرانين للصبح، تلاقي مثلا كوب قهوة رايح كوب شاي إراد. فعلشان كذي أيضا حلو أن الواحد مع بداية المدرسة يمنع عنهم هذه المنبهات.
1: بالتأكيد يعني شاهة، يعني احنا قاعد نسولف مبكر عن الإجازة، لكن دائما احنا نحب نسبق الأحداث يعني في هذه الأمور. فالإجازة يعني إذا في إجازة قريبة كيف تخطط حق هذه الإجازة، كيف تخطط حق هذه الرحلة، سواء الرحلة تكون داخل الكويت خصوصا فترة الشتاء، أعتقد أقرب إجازة راح تكون الفترة الشتوية يعني مع انتهاء المراحل الدراسية لاختباراتهم الفصلية، هذه أعتقد أقرب إجازة وراح يكون الجو يعني شتاء وبارد. فكيف انك انت تقضي هذه الإجازة داخل الكويت، سواء تحجز لك مكان معين أو الكشتة بالبر بشكل عام مع الحفاظ على الأمور البيئية. بالتأكيد لا تحط الفحم على الأرض، أخذ معك دوة صغيرة تحط فيها الفحم، يكون عندك أجلكم الله كيس قمامة لآخر شيء تحط الأغراض فيها، لا يعني تحاول تحافظ على نظافة المكان، هذه الأمور. فإحنا دائما نحب يعني نتكلم بهذا الموضوع الآن، وأيضا راح نعيده بعد فترة ونأكد عليه لأهمية الأمانة. كذلك يمكن بعض الناس لا والله يحب يكون برا الكويت، سواء في دولة خليجية يزور الدول الخليج هذه، يتمشى رحلة داخلية رحلة خليجية، يتمشى هو أسرته في هذه الإجازة. ناس تحب لا والله مو بالسيارة، أحب أروح بالطيارة، يستانسون العيال على الطيران يعني يحبون الطيارات، يركب الطيارة هذا متعة عنده، فيستانس بالطيارة ويروح، بس سفرني بالطيارة ورجعني مرة ثانية تمام. حتى لو
0: مو بس ليهال ترى حتى احنا حلو خنطيك فرة بالطيارة ونرجع راضين.
1: والله شوفي لما تكون الرحلة عائلية يعني ترى السفرة لهم، يعني مو لك انت يا يعني الزوج والزوجة الكبار، مو لهم السفرة، السفرة حق ابنائهم. لكن لما يكون هو مع اصدقائه او هو زوجته مسافرين غير، يختلف الوضع، رحلة وطيران ورحلة طويلة. لكن لما تكون مع الاولاد بالك مشغول، حاتيهم غداهم عشاهم طلعتهم وناستهم تحجز تذاكر مني تنشغل،
0: لازم تحوس تحت معهم. عينك هذا وين راح هذا وين رد، لازم قدامك
1: يومك راح يترتب يرتبط معهم. يعني انت ما راح تقدر تسوي اي شيء، راح تكون دائما يعني متابع لهم. فكيف يتم التخطيط لهذا الامر؟ هل فعلا كل رحلة سياحية لازم مبلغ مالي وقدره، أم هناك ممكن في رحلات نقدر إحنا نرتبها على ميزانية معينة، ميزانية متوسطة إن صح التعبير، أقدر أكيف نفسي ومنها مستمتع وأسرتي مستمتعة بهذه الرحلة؟ يعني هذه الأمور مساحتنا الحوارية راح تأكد عليها ضيفتنا في التأكيد، بالتأكيد في ختام هذه الحلقة في هذا الأمر. لكن أيضا يعني ما يمنع أنك أنت تكون إجازتك داخل الكويت، تستثمر داخل الكويت، عندنا أماكن كثيرة حلوة خصوصا فترة الشتاء، عندنا فعاليات، عندنا ما شاء الله يعني الجانب البري، عندنا الجانب البحري، وإن كان برد بس في فعاليات يعني حتى على البحر. يعني
0: صح, صح, صح, صح, صح شنو الفعاليات اللي على البحر؟
1: والله يبين عاد شوف وقت الإجازة
0: المطاعم، في مطعم من المطاعم يعني بدون ذكر أسامي دائما يعني يفتح حزة الشتاء، فقعدته تكون بحرية يعني يم البحر، فيعني الأماكن هذه حلوة لها مواسم معينة. وأيضا يعني في تطبيق اسمه فيزيت كويت، يقدرون ينزلون سواء من خارج دولة الكويت أو من دولة الكويت. هذا التطبيق الحلو في راشد يعلمك يعني على أجمل وأفضل وأسمى يعني وأرقى معالم السياحة في دولتنا الحبيبة الكويت، فممكن أنك تطالع الفعاليات، ممكن تطالع الأماكن، ممكن تطالع حتى اللي طبعا إذا كان في حفلات أو ما يعني كل شيء تقدر تشوفه السياحي في دولتنا الحبيبة الكويت تلاقيه ويحطوا لك التواريخ والتذاكر، يعني حتى ما يحتاج تسأل عن ولا شيء. في موقع معين تقدر تحجز إذا كان في حفلة أو مثلا إذا كان في فعالية مؤقتة.
1: بالتأكيد كل أماكن شاهة مثل ما تفضلتي راقية وجميلة، والناس ترى تحب البحر بالشتاء عشان الدفايات وكذي، فيحبون البحر يعني مكس.
0: لا والحلو الموضوع في مطاعم تصير أوتدور هم تعطيك مثلا ثرو أو إذا يعني إذا كنت بردان.
1: نعم كانت هذه هي مساحتنا الحوارية، وباقي معاكم ليالي الإذاعة.
2: ليالي الإذاعة شلون أجواء اليوم؟ وشنو حالة الطقس اللي ناطرتنا؟ درجات الحرارة، حركة الرياح، نسبة الرطوبة. خلونا نعرف شنو يقول الطقس اليوم، وهل الأجواء مناسبة للطلعات. هذا اللي راح نعرفه في فقرة طقس اليوم، ونعرف تفاصيل أجواء يومنا. خليكم معنا ليالي الإذاعة.

0: يعني راشد، احنا من ساعة استعيلنا وسولفنا عن الشتاء والجو البارد والدفايات والبطانيات، احنا لازم نتأكد متى يجينا البرد. راح نسأل طبعا ضيفنا عبر الهاتف مراقب التنبؤات الجوية في إدارة الأرصاد الجوية في الهيئة العامة للطيران المدني الأستاذ عبد العزيز القراوي. مساك الله بالخير.
1: مساكم الله بالنور وسرور، حياكم الله، مسي عليكم بالخير وعلى السادة المستمعين.
2: حياك الله استاذ عبد العزيز، ويا هلا مرحبا فيك، منورنا.
1: الله ينور ايامك، الله يحييك.
2: يا اخوي ترى ما لنا غنات عنك، ترى خليك وياه، يعني احنا ترى على طول راح نزعجك، تحملنا عاد.
1: لا انتم خير وبركه.
2: الله يحفظك. يعني الناس تسال وتقول يعني البراد هالسنه راح يبكر شوي ولا يتاخر نفس السنه اللي فاتت؟
1: والله بالنسبه حق الاجواء البارده، يعني تو الناس عليها نتكلم عن الاجواء الشتويه، او انه خلينا نقول مقدمات فصل الشتاء.
2: نعم.
1: احنا متوقعين، يعني احنا مرينا بالثلاث ايام اللي طافت اجواء جدا حاره، خاصه على مثل هالوقت درجات الحراره قاعد تسجل 46 و47، كانت درجات حراره عاليه. الايام القليله يعني الخمس ايام الجايه راح نلاحظ فيه انخفاض نسبي في درجات الحراره. احنا متوقعين راح يكون في انخفاض ما بين 3 إلى 4 درجات، يعني العظمى المتوقعه خلال، يعني باكر شوي راح يكون حار على 45 46، بس ابتداء من يوم الثلاثاء ان شاء الله راح نلاحظ انخفاض نسبي في درجات الحراره. بس الاجواء بالليل، يعني بدت الاجواء بالاعتدال، خاصه في فترات الليل من بعد العشر 11 بدت الاجواء بالاعتدال، اللي يحسون فيها اكثر الاخوان اللي يروحون المزارع المخيمات المناطق شوي الصحراويه.
2: والله استاذ عبد العزيز، يعني تخيل يعني حتى على الخطوط السريعه بالليل متاخر لما الشارع يهدى شوي وما في سيارات، صراحه ما تشغل التكييف، يعني تفتح الدريشه تشيل الجو بارد، يعني حلو.
1: درجات حرارة الصورة الحين قاعد تسجل في يعني بعض المناطق قاعد توصل 26 27، بالوفرة مسجلة 25، يعني أجواء
2: ما شاء الله
1: تميل إلى الاعتدال، وهذا أمر طبيعي. بس درجات الحرارة العظمى لا تزال عند الأجواء حارة بالنهار. احنا متوقعين إن شاء الله من بداية يوم الثلاثاء راح نشوف، يعني نلاحظ انخفاض تدريجي في درجات الحرارة بإذن الله.
0: عدل، يعني نقدر نقول البرودة تبدي ممكن في بداية شهر أكتوبر أو ولا نوفمبر؟
1: والله البروده لا، يبين يعني لين نوفمبر، من نص نوفمبر ونص شهر 11 ورا تبدا الاجواء تكون شوي، يعني الواحد بالليل يحس بالبرد شوي. ولكن احنا خلينا نتكلم عن فتره الاعتدال ان شاء الله من ثاني اسبوع بشهر 10 راح تلاحظ الناس ان بدا الاجواء تكون فيها اعتدال، خاصه بالنهار تنكسر درجات حراره توصل 40 38 العظمى، والصغرى يعني تقل تحت ال 25 ال 24، تبدا الاجواء بالاعتدال.
2: نعم استاذ عبد العزيز تفضل تقول شيء استاذ عبد العزيز.
1: اما البروده يعني خلينا نقول احنا من حسب مناخ دوله الكويت من بعد منتصف شهر 11.
2: تمام استاذ عبد العزيز، يعني ختاما الله يسلمك، يعني الناس تحاتي الرطوبه وتحاتي الغبار، تشوف الرطوبه تروح وترد تروح وترد، يحاتون الغبار، هل في غبار الفتره الجايه او لا؟
1: غبار ما في مؤشرات الى غبار، ما غير متوقع الغبار، ولكن الرطوبه باكر شوي راح يداور الهواء بدايه المساء او نهايه النهار بدايه الليل، راح يداور الهواء شوي، راح يحسون فيها المناطق القريبه من الساحل بعض المناطق السكنيه راح تكون شوي رطوبه نسبيه، ولكن من بعد يعني من يوم الثلاثاء راح يستمر يعني الرياح شماليه غربيه. التعاود يعني يوم الخميس والجمعه شوي راح يدور الهواء كوس جنوب شرقي، راح تكون الاجواء شويه رطبه نسبيا خاصه على المناطق الساحليه.
2: مراقب التنبؤات الجويه اداره الارصاد الجويه بالهيئه العامه للطيران المدني الاستاذ عبد العزيز القراوي، شكرا جزيلا لك.
1: حياكم الله.
3: ليالي الاذاعه، برنامج ليالي الاذاعه، تابعونا على اذاعه دوله الكويت واخر المواضيع المتنوعه مع ضيوفنا المميزين من الساعه 10 لغايه 11 مساء.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى أخبار الديرة وآخر أخبار ديرتنا الحبيبة الكويت. أول خبر معنا عن الشؤون الإسلامية. الشؤون الإسلامية تعلن بدء فترة ترشيح الحجاج لموسم الحج من اليوم الأحد.
1: إذا من يوم الأحد تبدأ فترة الترشيح الحجاج موسم الحج. بالتأكيد شاه يعني إشعارات يقولك راح تتلقى هذه الإشعارات عبر سهل، والتسجيل راح يكون خلال 3 أيام من تاريخ وصول الإشعار، وتأجيل الترشيح لمرة واحدة فقط عبر سهل، ويشمل الطلب أيضا كامل هذه الأمور، وأيضا لا يحق كذلك شاهد
0: لا يحق لمن سبق ترشيحه في موسم الحج الماضي وقام بالتأجيل أن يؤجل مرة أخرى. وأيضا من متطلبات التسجيل لدى الحملات ألا تقل صلاحية جواز السفر عن 6 أشهر من تاريخ مغادرة الحجاج.
1: نقاط جدا مهمة، إذا الجواز ما يكون صلاحيته أقل من 6 شهور، وكذلك يقول لك يعني الفترة اللي فاتت اللي سجل وأجل ترشيحه وقبل تأجيله ما يحق له أنه يأجل مرة ثانية. يعني هذه أهم النقاط في، والأجمل في الموضوع كذلك شاهد أن مبكر هالسنة
0: صح،
1: بعدين بدري للتسجيل اللي حاب يسجل عسى الله يكتب الحج إن شاء الله لمن لم يسبق له الحج، وعسى الله يتقبل منا من وصال الأعمال، واللي سبق الحج حاب يحج مرة ثانية إن شاء الله يكون، أعتقد حاطين فترة هم 5 سنوات تقدر تقدم مرة ثانية.

0: وخبرنا الثاني عن فريق الغوص الكويتي ينجح بانتشال كميات كبيرة من شباك الصيد المهملة والعالقة بالشعب المرجانية في عملية بيئية موسعة بموقع عرفجان البحري.
1: يقول لك تم رفع على حوالي عمق 12 متر لإنقاذ الكائنات الحية العالقة فيها وضمان السلامة الملاحية للقوارب والسفن. قواهم الله فريق الغوص الكويتي، يعطيهم الصحة والعافية. لكن الغريب في الموضوع أن هذا الأمر قاعد يتكرر، يعني ناس تطلع أحداق ولا غيره ويتركون هذا الشبك ويدمر البيئة، يعني يعتقد أنه ماي وخلاص وقط. قاعدة تدمر الدنيا تحت،
0: صح،
1: الشعب المرجانية قاعدة تموت، الحياة الفطرية قاعدة تنتهي، يعني في النهاية
0: الكائنات البحرية يعني قاعدة تنقرض بسبب طبعا هذا الأهمال وهذا القوارض. يعني احنا دائما ننصح الكل لما تروحون البحر نظفوا، يعني ما يصير ترمون كل شيء.
1: شوفي شاه اللي قاعد يتبع هذا الأسلوب السيء للأسف، هذا النصيحة ما تنفع وياه. خلاص هذا تجاوز مرحلة النصيحة، هذا يجب أن يدخل في مرحلة العقوبة. فأيضا مو قصرين الجماعة في خفر السواحل وكذلك شرطة البيئة البحرية، قواهم الله مو قصرين. نتمنى حقيقة رصد هذه الأمور ومحاسبتهم ومعاقبتهم، بالتأكيد ما راح يحاسبونا ويعاقبونا، لكن الأمر يعني وصل إلى عملية بصراحة ما تغتفر في هذا الجانب. في النهاية قواهم الله مرة ثانية فريق الغوص الكويتي بهذا الدور الجبار اللي قاعد يقومون فيه.

0: وخبرنا الثالث عن وزارة الداخلية تهيب بالجميع توخي الحيطة والحذر من الكلاب الضالة، وتدعو إلى الإبلاغ عن أماكن تجمعها وعدم الاقتراب منها أو استفزازها، مع ضرورة مراقبة الأطفال والحرص على سلامة كبار السن تجنبا لتجمعها بالقرب من المناطق السكنية والمرافق العامة.
1: وتؤكد وزارة الداخلية أهمية الإبلاغ عن أماكن وجود الكلاب الضالة وتجمعها عبر الاتصال على هاتف الطوارئ 112 مع تحديد الموقع بدقة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة. وكذلك تدعو وزارة الداخلية الجميع إلى التعاون والالتزام بالإرشادات الوقائية والإبلاغ عن أي تجمع للكلاب الضالة، بما يساهم في تعزيز السلامة العامة وحماية الأرواح.
0: هذه كانت أخبارنا المحلية لهذا اليوم، خلكم معنا.
2: ليالي الإذاعة، برنامج ليالي الإذاعة، تابعونا على إذاعة دولة الكويت وآخر الأخبار الشبابية والفنية.

0: وصلنا معكم مستمعينا إلى فقرة أخبار فنية وآخر أخبار الفن حول العالم. وأول خبر عندنا عن طبعا المسرحية الأهلية من سلطنة عمان. حققت فرقة بالإعاقة نبدع المسرحية الأهلية من سلطنة عمان إنجازا دوليا بفوزها بجائزة الفنان محمد صبحي العالمية لأفضل عرض مسرحي متكامل عن مسرحية أسرار،
1: وذلك ضمن ختام الدورة العاشرة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة أولادنا في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة.
0: وجاء الفوز وسط مشاركة فرق وفنانين من 55 دولة، حيث تناول العرض قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة ولا سيما حق المرأة ذات الإعاقة في تكوين أسرة والاندماج الكامل في المجتمع، مؤكدا قدرة الأشخاص ذوي الإعاقة على الإبداع والإنجاز.

0: وخبرنا الثاني عن وفد وزارة الإعلام. عاد وفد وزارة الإعلام من تونس بجائزتين فضيتين في الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون بعد مشاركة وزارة الإعلام ب20 عملا إذاعيا وتلفزيونيا في عدد من الفئات.
1: حصدت إذاعة دولة الكويت الجائزة الفضية عن فئة البرامج الوثائقية عن برنامج منتصف الطريق، وهو من إعداد وتقديم إبراهيم ماتقي وأخراج فيصل الظفيري. وتسلم الجائزة أو تسلم الجائزة مدير عام الإدارة العامة للإذاعة الدكتور يوسف السريع، فيما نال التلفزيون الكويت الفضية في فئة برامج الأطفال عن برنامج سر اليوم. وتسلم الجائزة مدير عام الإدارة العامة للتلفزيون بدر الدعي.
0: جائزتان تستحقان التهنئة وتقديران يضافان إلى رصيد الإعلام الكويتي، ويؤكدان أن العمل الكويتي لا يزال حاضرا في المنافسات العربية، وهذا يدل على أن الإعلام الكويتي حريص على المشاركة والمنافسة في شتى المهرجانات العربية والدولية، لأنه يمتلك من الكفاءات المحلية ما يؤهله لذلك. شهدت الدورة 26 حضور خليجي متنوع، وسجلت طبعا سلطنة عمان وقطر والسعودية حضور في عدد من الفئات، وحصدت أعمالها جوائز متعددة ضمن منافسة عربية واسعة، وشاركت فيها مئات الأعمال الإذاعية والتلفزيونية.
1: الاحتفاء بالجائزتين حق مستحق للأمانة، لأن المنافسة في هذه الدورة كانت قوية جدا من جميع المحطات الإذاعية والتلفزيونية العربية، والأمل أن تكون هذه الجائزة أو هذه الجائزتين خطوة نحو حضور

وخبرنا الثالث والأخير عن اللجنة المنظمة لمهرجان البحرين السينمائي. اختارت اللجنة المنظمة لمهرجان البحرين السينمائي في دورته السادسة التي ستقام خلال الفترة من 5 إلى 10 نوفمبر المقبل المخرج الدكتور علي حسن رئيسا للجنة في تحكيم الأفلام الوثائقية في الدورة السادسة من مهرجان البحرين السينمائي، وذلك بمشاركة نخبة من الأسماء السينمائية الدولية.

0: ليالي الإذاعة.
1: برنامج ليالي الإذاعة نستضيف فيه الطاقات الشبابية المتنوعة ونقدم أهم المواضيع الاجتماعية والقانونية والثقافية والفنية.

وصلنا معاكم مستمعينا الكرام إلى فائدة طبية، وهذه فقرة شاهة أعتقد أنها فقرة جدا مهمة. نشكر أطبائنا على قبولهم هذه الدعوة من خلال هذه الفقرة التسجيلية اللي نقدمها إلى المستمع الكريم من خلال إذاعة دولة الكويت وبرنامج ليالي الإذاعة، يقدمون النصح والإرشاد كل في مجاله وكل في تخصصه، يقدم نصيحة بشكل بسيط وبشكل مباشر. قد يكون شخص يعاني من أمر معين يستمع إلى هذه الرسالة ويستفيد منها أو ينقلها إلى شخص يحتاجها. فأعتقد أن هذه الفقرة فائدة طبية اليوم راح نتكلم على الاضطرابات الحركية وجراحة الصرع وأورام الدماغ، عسى الله يعافي الجميع يا رب. أعتقد هذه الجراحة شاه المخ والأعصاب هي كل الجراحات وكل الأطباء بالتأكيد كل لها تخصصه ومتميز فيه وصعوبته ونجاحه، بالتأكيد من خلال التسهيل على المريض كيف أنه يرجع مرة ثانية يمارس حياته بشكل طبيعي. لكن المخ والأعصاب

0: أعتقد اليوم هذا الموضوع جدا مهم وحساس كذلك، وتدخل الجراحي فيه دقيق جدا. هذه الأمور شاها أعتقد أن مهم أن احنا نتكلم فيها، وخصوصا أطباءنا الله يجزاهم خير.
1: أكيد طبعا، هذه طبعا خصوصا جراحة المخ والأعصاب، جراحة ترى يعني دقيقة جدا راشد، يعني يبي لها يعني دكتور متخصص فعلا في هذا المجال تحديدا. وأيضا من ضمن طبعا هذا التخصص أمراض الرعاش والاضطرابات الحركية وجراحة الصرع وجراحة أورام الدماغ، يعني هذا كلها طبعا تندرج تحت جراحة المخ والأعصاب.
0: اللي راح يتكلم فيها دكتور
1: مشعل الجسار، اخصائي في جراحة المخ والأعصاب، متخصص في أمراض الرعاش والاضطرابات الحركية وجراحة الصرع وجراحة أورام الدماغ. خلكم معنا.
2: فائدة طبية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية، نرحب فيكم في برنامج ليالي الإذاعة، اسم الفقرة فائدة طبية. معكم الدكتور مشعل جسار، اخصائي في جراحة المخ والأعصاب، متخصص في أمراض الرعاش والاضطرابات الحركية، جراحة الصرع وجراحة أورام الدماغ. شكرا على الاستضافة وحسن الاستماع. اليوم بتكلم عن موضوع هو أكثر الناس يشتكون منه، وهو الصداع. بصراحة وايد من الناس اللي نشوفهم بحياتنا اليومية يشتكون من الصداع. أول شيء أحب أطمئن الناس عليه، هو مو كل صداع معناته شيء خطير في المخ. أغلب أنواع الصداع تكون لأسباب بسيطة، مثل الإرهاق أو قلة النوم أو مثلاً التوتر أو الجفاف، لكن بنفس الوقت في بعض أنواع الصداع لازم ما نهملها. أنا دائماً أقول للمرضى اللي يوني بالعيادة أو الناس بشكل عام، إنه مو بس يكون عندك صداع، المهم شلون يبتدي الصداع وهل يتغير عن المعتاد ولا لا. مثلاً شخص فجأة حس بصداع قوي حيل، ويقول هذا الصداع يعني أقوى صداع حس فيه بحياته، خصوصاً إذا ياله بشكل مفاجئ خلال ثواني أو دقائق، هني لازم يروح الطوارئ مباشرة. النقطة الثانية، إذا الصداع جاء مع أعراض ثانية، مثلا يعني صداع مع ضعف بالإيد أو الريل فجأة، مع لخبطة بالكلام أو فقدان بالوعي، أو ياله مثلا الصداع مع تشنجات أو مشاكل مفاجئة بالنظر أو حتى استفراغ، هذه كلها علامات تحتاج تقييم طبي سريع. والنقطة الثالثة، حتى لو كان صداع يتغير بشكل واضح مع الوقت، مهم إن ننتبه له. يعني شخص يعاني من صداع بسيط وفجأة خلال أسابيع صار قوي وقوي وقام يتكرر، والصداع قام يقعد من النوم باستمرار، هني الأفضل يراجع الطبيب المتخصص. لكن بالنسبة للصداع العادي المتكرر، الصداع النصف البسيط، في نصائح يمكن أقدر أقدمها. الناس اللي تشتكي من هالنوع من أنواع الصداع يسألون نفسهم هل نومهم كفاية وهل قاعد ينامون بانتظام أو لا، فالنوم الكافي وبانتظام عامل أساسي على تحسين الصداع. الشغلة الثانية هو شرب كمية كافية من الماء، وهذا خاصة إحنا هنا بالكويت الصيف يكون حر والناس تنسى مرات تشرب ماء، فالماء عامل أساسي أيضاً إلى تخفيف الصداع. الشغلة بعد ثالثة، محاولة تقليل التوتر قدر الإمكان. وفي نقطة جداً مهمة ويسمونها medication overuse headache، اللي هي عدم الإفراط في استخدام المسكنات، وهذه النقطة جداً مهمة أبي أركز عليها. بعض الناس كل يوم يأخذون مسكنات للصداع، وهذا يؤدي إلى صداع الإفراط في استخدام المسكنات، يعني الدواء نفسه يبتدي يساهم في استمرار المشكلة، وهذا جدا خطير. أخيرا بس أحب أنصح الناس اللي يعانون من صداع يومي أو مضايقهم الصداع بشكل عام في حياتهم، يحاولون بس يكتبون وين متى أي الصداع خلال اليوم، هل يقعدهم من النوم، هل نوع من أنواع الأكل يجيب الصداع مثلا أو التوتر، هذه كلها تساعد الطبيب لمعرفة نوعية الصداع. والرسالة الأخيرة اللي أحب أوصلها بالملخص، إنه مو كل صداع خطير، لكن الصداع اللي بشكل مفاجئ شديد جدا أو الصداع المصحوب بأعراض عصبية، هني لازم ما ننطر عليه. بحفظ الله ورعايته، ومع السلامة.
0: كل الشكر والتقدير لضيفنا الكريم، أخصائي في جراحة المخ والأعصاب ومتخصص في أمراض الرعاش والاضطرابات الحركية وجراحة الصرع وجراحة أورام الدماغ، الدكتور مش على الجسر.

0: ليالي الإذاعة.
1: بنكون معكم في برنامج ليالي الإذاعة من الساعة 10 لغاية الساعة 11 مساء على إذاعة البرنامج العام 89.5 FM. خلكم معنا.

0: ردينا لكم من جديد مستمعينا في برنامج ليالي الإذاعة. وصلنا إلى فقرتنا الأخيرة وهي فقرة ضيف الليلة. طبعا اليوم راح نتكلم عن السفر، راح نتكلم عن أسرار السفر، راح نتكلم عن الحجوزات، راح نتكلم عن الأماكن السياحية وأيضا الأماكن التاريخية مع ضيفتنا عبر الهاتف صانعة المحتوى في مجال السفر الأستاذة أسرار محمد. مساك الله بالخير.
1: مساك الله بالنور، يا مساء السعادة.
2: حياك الله أسرار، مساك الله بالخير.
1: الله يحييكم.
2: كيف حالك؟ طيبة إن شاء الله.
1: الحمد لله، عساكم بخير. شكرا على الاستضافة.
2: متى آخر سفرة ومتى راح تكون أقرب سفرة؟
1: والله أقرب سفرة هذا السؤال الصعب، يعني إن شاء الله كاد عن خطط قريب.
2: وآخر سفرة متى كانت؟
1: آخر سفرة كانت في الشهر اللي فات.
2: حلو، قبل المدارس يعني. حلو، إجازة.
0: عادل، احنا ودنا نعرف استاذة اسرار طريقتك طبعا في السفر، هل تخططين ولا فجأة تي السفرة يلا مشينا؟
1: شوفي، هو في كذي وفي كذي، يعني في سفرات لا تحتاج تخطيط وتنسيق. يعني انا من الحين في سفرة مخططات لها شهر 12
0: بالتفاصيل.
1: اي لازم، يعني في سفرات خصوصا الوجهات البعيدة اللي تتطلب انه يعني او فيها تنقلات وايد اكثر من مدينة دولة احنا مو معتادين عليها. بس هم في السفرات هذه، وانا اعتقد دائما اقول هذه السفرات هي السفرات السعيدة الحلوة اللي ها يلا حجزنا يلا حجزنا.
0: صح، السفرة الخطافية يسمونها
1: الخطافية. بس أهم شيء فيه تذكرة وفندق، يعني هذا أهم شيء. فهو حسب المزاج، بس دائما في كذي وفي كذي، وفي ناس سبحان الله يعني ما تحب إلا كل

0: شيء مرتب، وفي ناس دائما وابدا كل شيء مفاجأة بحياتهم، فهم هذا شيء يعني على حسب شخصية الشخص اللي وده يسافر.
1: عدل. أسرار أكثر سفرة تحبينها، السفرة اللي تتفاجئين في البلد تروحين تكتشفينها، مو مرتبت لها الأماكن من قبل وعارف الأماكن والجدول والأمور هذه، إني يومين إني ثلاث أيام، تحبين هالدولة السفر بالطريقة هذه، أو تحبين السفر اللي عارف الأماكن مسبقا؟
0: لا لا، أنا دائما يعني حتى لما أجهز حق سفرة أحب أخلي أيام بجدولي فاضية. ليش؟ لأن إحنا مهما نبحث في مثلا إذا أنا رايحة مدينة أو دولة جديدة، أنا مهما أسوي ريسيرش وأبحث أونلاين، ترى غير لما تروح الدولة وتتعرف على، أنا طبعا أحب أمشي وأتعرف على شعب الدولة وأتكلم معاهم أشوف أهم اللوكلز وين يروحون. فأنت تحتاج تخلي، أنا دائما أقول خلوا بجدولكم أيام كذي فاضية حق إنه شنو يطلع معاكم وانتو هناك، أو تضيعون بالمدينة تمشون وتكتشفون.
1: أنت شنو تحبين بالنسبة لك أحلى سفرة؟ إني أنا أروح لبلد مو مجهزة مسبقا ومتعرفة، يعني تعرفين اليوم الناس تدخل على البرامج الميديا ويتعرف على المدينة صح، وعلى الكوفي اللي موجود، فيروح حق المكان شايفة مسبقا. أنت من الناس اللي تحبين جاهزين بهالشكل هذا، أو تحبين تروحين البلد وتكتشفين الأماكن اللي موجودة عندهم، سواء الثقافية، الأماكن الخاصة في الكافيهات، الاستراحات، المولات اللي موجودة تشوفين تتفاجئين فيها؟
0: شوف، أنا ما أسافر حق مولات وكافيهات، أنا أحب أسافر حق الثقافة وإني أتعرف على الناس. فأكيد أنا دائما أسوي جدولي، خنقول فيه يعني شوية مكس من الاثنين، يعني أحب إنه يكون عندي أشياء معينة هذه اللي أنا أصلا مسافرة هالديرة علشان أشوفهم أكون مجهزت لهم. بس باجي السفرة لا، طبيعتي أنا أحب إني أروح وأخطط هناك على حسب شنو يطلع معاي.
1: يعني معقولة ما تمرين مول في نهاية السفرة، ما تتسوقين، ما تروحين كافي، ما تروحين غدا عشاء في مطعم معين، سويت في مكان معين، تتحلين في مكان معين؟
0: المطاعم أكيد، يعني ترى هذا جزء من التجربة، أن الواحد لما يروح ديرة جديدة
1: يتعرف على أكلهم،
0: يتعرف على أكلهم، هذا هذه أصلا واحدة من ثقافات الدولة اللي إحنا بنسافر.
1: والكافي والسويت
0: مو وايد، الكوفي لازم، انا احب ترى اجرب في كل ديره هم اروح لها قهاويهم الزينه.
1: طيب والمولات ومنتجاتهم، منتجات الدوله؟
0: شوف المولات كمولات طبعا الحمد لله ربي لك الحمد، في دوله عندنا كل شيء، ما احتاج يعني ما احس ان انا عندي الحاجه اني اسافر عشان
1: لا لا لا، مو الحاجه عشان سفر، فهمتيني بشكل يمكن انا ما وضحت السؤال. اقصد انا في بعض الدول تمتاز بصناعه خاصه فيها هذه الصناعه، يعني الناس تحب تقتني صناعتهم، تمام؟ هذا اللي اقصده، يعني المحلات الخاصة فيهم ما تلاقينها موجودة عندنا، أو وكيل موجود عندنا هني في البلد. صحيح إن عندنا كل شيء الله يغير علينا الأفضل والأحسن، لكن في بعض الدول عندها خصوصية في صناعة معينة، تحرصين على هذا الأمر؟ تحبين هالشيء؟
0: هذا أكيد أكيد، لأن هذا جزء أهم من الإكسبرينس لما أنت تسافر الدولة، هم شنو يشتهرون فيه، وكل دولة تشتهر بشيء معين، فهذا بارت من الإكسبرينس. بالعكس أنا أحرص على هذا الشيء أيضا. يعني
2: عدل، يعني أستاذة أسرار، يعني كذا مرة إحنا نلاحظ إنه يعني كل ما نقابل أحد مثلا يحب يسافر ومن نوع اللي يسافر، يقولون إحنا ما نروح المولات ولا نسافر عشان التسوق. إنزين، شلون تسوقون؟ ومن وين تسوقون؟
0: أونلاين.
2: أونلاين يعني بالكويت ولا مثلا من الديرة نفسها؟
0: بالكويت. لا لا، شوفي أنا يعني على على على, على نفس هذا الموضوع، في أشياء يعني مثلا أنا أروح دولة تمتاز مثلا بالأحجار الكريمة، فأكيد إن أنا أقول حق الشخص اللي قاعد يطلعني رحلات وكذي، ودني أفضل الأماكن اللي أنا أحب أقتني يعني ذكرى من كل دولة أنا أروح لها.
2: عدل.
0: من الأشياء اللي أهم هذه. بس لما نتكلم مول بي بي بي بي بشكل المول المتعارف عليه، فهو المول نفسه اللي موجود في الكويت، نفسه اللي موجود في كل المدن وفي كل العالم. أنا شخصيا يعني أنا أعرف ناس كثيرة تحب تسافر عشان تتسوق، ولكن أنا صح. شخصيا
2: أنا واحدة يعني منهم.
0: شفتي الاهتمامات مختلفة، وترى ماكو صح وغلط، هو كل واحد مفروض يسافر يسوي شيء اللي يونسه علشان يرتاح بسفرته.
1: طيب حضرتك يعني ضيفة معانا، كونك خبيرة في هذا المجال وأيضا تنقلين النصيحة والتجربة للمستمع الكريم، إذا في إجازة ثلاث أربع أيام قصيرة، يعني شنو الدول اللي تنصحين والأماكن اللي تنصحين الناس فيها أن يزورونها؟
0: شوفي ذا الإجازة قصيرة، يعني إذا قاعد نتكلم على 3-4 أيام أتوقع إن أهم شيء إن وقت الرحلة ما يكون طويل، يعني ما يعني أنا أفضل شخصيا إن ما يتعدى 3 ساعات، لأن 3 ساعات طيران مع ساعتين بالمطار، فهذه 5 ساعات من اليوم راحت، فإحنا ما نبي يعني ما ودنا نضيع نص السفرة بالطيارة والمطارات. والحمد لله الكويت يعني عندنا وايد خيارات حلوة، مثال يعني دول الخليج عندنا عمان، إذا شخص يحب الطبيعة الأودور أكتيفيتيز فيها جبال وديان، أماكن وايد حلوة حق الاستكشاف يعني. وأستغرب إني دائما أقابل ناس كويتيين يقولون إحنا مو رايحين عمان، أو مثلا بس رايحين مسقط، يعني هي دولة كبيرة وفيها وايد أشياء حلوة. حتى الإمارات يعني خلنا نبعد عن مثلا اللي متعارف عليه دبي أو أبوظبي، ترى دولة الإمارات شقيقة يعني فيها وايد أشياء، مناطق حلوة، ريزورتات وأكتيفيتي وجبال وطبيعة. هم يحضرني الحين خلال يعني 3 ساعات دولة أذربيجان، وايد حلوة إذا ودكم تغيير شامل حق الجو، تحسونكم سافرتوا مكان غير وفيها مدينة وفيها طبيعة وفيها جبال وفيها سكي، فيعني في وايد أوبشن. بس أجين إذا هي رحلة قصيرة فإحنا لازم نحدد الاختيارات على حسب شيء ما يتعدى الـ3 ساعات 3 ساعات ونص بالطيارة.
1: واضح. طيب واللي يعتقد أن السفر لازم يكون ميزانية كبيرة، هل صحيح الكلام؟ هل صحيح هذا الاعتقاد؟ أم نقدر إحنا نحدد وجهات سفر معينة بميزانية معقولة ونستانس بنفس الوقت؟
0: شوف أنا دائما أقول أن أنت تقدر تروح ترى نفس الوجهة زين بمبلغ بسيط، وتروح لها بمبلغ كبير بعد، يعني تقدر تختار فندق في منطقة معينة 5 نجوم، وتقدر تختار فندق يكون مو غالي ولكن الأهم يكون نظيف وموقعه حلو، تقدر تسافر بزنس كلاس، تقدر تسافر إيكونومي، يعني حتى المطاعم والفعاليات الاختيارات في وايد اختيارات كثيرة تناسب كل الميزانيات. وطبعا الأهم دائما أنا أقول التوقيت يفرق وايد، لأن عادي تلقى نفس التذكرة ونفس الفندق أسعارهم تتغير بشكل كبير، يعني من موسم لموسم. يعني أنا اللي قاعد أقول لكم قاعد أرتب حق سفرة شهر 12، يمكن أنا هذا الفندق كنت قاعدة أشوفه نفس الفندق بالضبط نفس عدد الأيام حق شهر 3، أشوفه فرق 3 أشهر فقط. نعم. الفرق سعر الفندق يمكن الدبل في شهر 3 عن شهر 12، فالتوقيت وايد يفرق. فعشان كذي أنا ما أشوف أن السفر ممكن يكون غالي، أنا أشوف أن السفر هو ذكاء، وأي شخص يقدر يسافر ويرتب السفرة على قد ميزانيته ويستمتع فيها السفرة.
1: طيب شنو الدول أو المدن اللي الناس تعتقد أنها غالية جدا ولازم الناس يعني ترتب لها ميزانية طيبة حتى تروح حق هذه المدن، لكن بالواقع هو مو صحيح الكلام، مدينة جدا بسيطة وجدا يعني تقدر تتكيف معها ما تحتاج هذا المبلغ.
0: شوف يعني كمثال، يعني أول شيء يطري في بالي المالديف، يعني جزيرة الجزر المالديف من أكثر الأماكن اللي الناس عندهم فكرة أن السفرة حق المالديف تكون وايد غالية، أو لازم تكون مناسبة مثلا شهر عسل أو ذكرى مرور 10 سنين على زواج، بس هو مو شرط، عرفت؟ يعني إذا أنت عرفت متى تحجز وشلون تحجز، يعني خصوصا أن فنادق المالديف دائما تسوي باكيجات مع خطوط الطيران مع الفنادق. في بعد شغلة يمكن الناس ما تعرف عن، يعني مو يعني ما بيقول الناس ما تعرف عنها، بس كثير من الناس ما يطالعونها، اللي هي أن أغلب الفنادق عندها هم الغرف اللي تكون all inclusive، واللي هذه ممكن تكون وايد أوفر، لأن أنت لما تروح مثلا جزيرة المالديف أغلب الوقت راح تكون قاعد في الريزورت، فالall inclusive معناته أكلك وشربك ووايد من الأنشطة اللي تقدر تسويها تكون part من هذا الباكج، فهو بالنهاية يكون أوفر لك. وقلنا بعد عروض الطيران تسوي مع البريفيرد هوتيلز، فتطلع لك بسعر وايد حلو، غير لما مثلا تحجز طيارة بروح وفندق بروح، وبعدين وانت بالفندق تحجز حق أكلك وحق الرحلات وكذي. فأنا دائما أقول مثال المالديف، يعني أنا السنة اللي فاتت سافرت كذي سفرة سريعة المالديف، واختياري حق فندق الناس قالوا لي يعني أسرار هذه السفرة أكيد طلعت عليك وايد، ولما أقول لهم كم كلفتني يعني ينصدمون، أقول لهم لأن هذا الذكاء في اختيار الباكج المناسب.
1: كم يوم كانت حتى نضرب هذا المثال واقعي، كم يوم كانت هذه الرحلة؟
0: كانت 4 أيام.
1: كم كلفتك؟
0: يعني كلفتني تقريبا 1200 دينار الشهر،
1: تذاكر وسكن
0: تذاكر وسكن وشرب ورحلات وأكل وكل شيء.
1: والناس الاعتقاد يعني الخاطئ عند الناس أن تكلف إيش كثر اعتقادهم
0: إن بال يعني بالنازل من ثلاث يعني نفس الرحلة يعني نفس المدة من 3000 إلى 4000 الشخص مع تذاكر سفر.
1: يا جماعة سمعتوا، اللي مو مصدق يسأل أسرار محمد، تقول لكم أسرار المالديف، وتقدر تسافر وتروح وأربع أيام ومبلغ بسيط وتستانس وأحسن طبعاً الأماكن بعد.
2: بس المال طبعاً. بس المالديف أستاذة أسرار يقولون ما فيها سوق، سوقها بسيط،
0: سوقها جدا بسيط.
2: إيه. بس عشان كذي إحنا ما نروح.
0: شفتي هو هذه يعني المالديف حق اللي يحب البحر، يحب الاسترخاء، يعني اكثر من التسوق
2: اكيد. وعلى فكره
0: ما تصلح لك، احنا ندور لك وجهه ثانيه.
2: ابي وجهه سوقها حلو، ابي يعني سفره تسوق. وين
0: سفره تسوق؟ لس المدن خصوصا الحين يعني شهر
2: غير لندن وميلان،
0: غير لندن. شوفي اوروبا، يعني اوروبا احنا دائما نفكر اوروبا باريس ايطاليا لندن، عندك مثلا ايسترن يوروب براغ بودابست، هذه دول جدا جميلة.
1: ألمانيا بعد أنا عشاق ألمانيا. إيه لازم ألمانيا تذكر.
0: ألمانيا
1: دزلدورف وشتوتغارت والأمور هذه كلها هم بعد عندهم أشياء زينة ومميزة. طيب ختاما أستاذة أسرار، خلينا نتكلم على موضوع اليوم، الناس تتجه إلى مكاتب السفر يقول لك يوفر لي وقت وراحة ما أتوتر، يسوي يعمل لي الجدول، يوفر لي فلوس ويوفر لي أيضا وقت واختيارات، يجهز لي كل شيء. هل هذا اليوم صحيح هذا الكلام، أم تنصحين بأن الإنسان هو اللي يرتب حق نفسه ويلاقي أفضل؟
0: شوف أنا أتفق 100%، يعني أنا من عمر دائما أتعامل مع مكتب سفريات، يعني حتى في شخص معين مكتب سفريات معين أنا أكثر من 10 سنين أتعامل معه، ولكن هذا ما يمنع أن أنا هم شخصيا أسوي الريسيرش مالي، ومرات هو يعطيني سعر شيء وأنا ألقى سعر أفضل منه، أرجع له مرة ثانية أقول له ترى أنا لقيت هذا الأوتيل في هذا السعر. وعادة مكاتب السفريات عندها الأوبشن إنه يسوون لك شيء اسمه برايس ماتش، يعني أنت إذا جبت السعر يا يجيب لك نفس السعر أو يجيب لك نفس السعر بس خلينا نقول فئة، مثلا إذا قاعد ندور فندق فئة أفضل من اللي أنت كنت شايفها، لأن هما عندهم كونكشنز. هذا بالنسبة حق توفير الفلوس. أنا أنصح خصوصا الحين في الظروف اللي الله لا يعيدها علينا اللي مرينا فيها هالسنة، يعني أنا أشوف أنه هو الأفضل. يعني أنا شخصيا توا قلت لكم كنت في اليونان، للأسف وأنا هناك كلمني مكتب السفريات قال لي أن شركة الطيران كنسلت رحلتي حق الكويت. ما حسيت بتوتر، ما حسيت بولا شيء، لأنه هو كان قاعد يتصرف بنيابة عني، فأنا ما اختربت سفرتي. فأنا كل أقول لا قدر الله طوفك طيارة، تتأخر طيارة، تصير في مشكلة،
1: المكتب يتعامل معها،
0: يكون المكتب يتعامل معها وإنت تستمتع، لأن في النهاية إحنا دافعين فلوس عشان نستانس،
1: وإحنا استانسنا واستمتعنا مع تواصلك معنا، مع قبولك هذه الدعوة، مع هذه النصائح اللي قدمتيها صانعة المحتوى في مجال السفر أسرار محمد. شكرا جزيلا لك.
0: شكرا، أهلا.

0: احنا بكذي وصلنا معاكم مستمعين الختام. تقبل تحيات فريق العمل، هذه تحيات مخرج هذا العمل مشعل العمير. نترككم بحفظ الله ورعايته وفي امان الله.
1: في امان الله.

0: 11 ليلا في إذاعة دولة الكويت. مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موجز لأهم وآخر الأنباء. دولة الكويت تدين استمرار تصعيد قوات الاحتلال في الضفة الغربية واقتحام حشود من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك. الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون المزيد من المحادثات مع إيران الأسبوع الجاري. القوات اليمنية تعلن تنفيذ 756 عملية ضد ميليشيا الحوثي خلال 72 ساعة الماضية. أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى، وسلطات الاحتلال تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية. استشهاد فلسطينيين وإصابة آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على جنوب لبنان. رئيس مجلس السيادة في السودان يقول إن السودان لا ينوي قبول شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها واشنطن. الكرملين يقول إن العلاقات بين موسكو وواشنطن ليست في أفضل حالاتها. مستمعينا الكرام، إلى هنا ينتهي الموجز. شكرا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم برنامج المجلة الثقافية. برنامج المجلة الثقافية، إعداد سحر الرقم، تقديم شهد الخميس محمد الحزين، تنفيذ جوسلين الأسعد، إخراج حسين أشكناني. في كل زاوية من زوايا الحياة حكاية تروى، وفكرة تولد، وإبداع ينتظر من يكتشفه. هنا حيث تلتقي الكلمة بالصوت وتتلاقى الثقافة مع الشغف، نفتح لكم نوافذ جديدة على عالم من المعرفة والجمال. نبحر معكم بين الأدب والفن، ونقترب أكثر من تفاصيل تثري الروح وتغذي الفكر. هذه هي مجلة ثقافية، حيث لكل فكرة حكاية ولكل حكاية معنى.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وبرنامج المجلة الثقافية.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج المجلة الثقافية، حيث يتكون هذا البرنامج من مجموعة متنوعة من المعلومات. ونبدأ حلقتنا تحت هذا العنوان: فن نتعلمه الخط العربي. من أجمل الفنون التي أبدع فيها الإنسان وارتبطت بهويتنا العربية والإسلامية فن الخط العربي. فهذا الفن لم يكن مجرد وسيلة لكتابة الكلمات، بل تحول عبر القرون إلى لغة بصرية تنبض بالجمال، حتى أصبحت الحروف نفسها لوحات فنية تزين المساجد والقصور والمكتبات والمتاحف حول العالم. ويعد الخط العربي من أقدم الفنون التي حافظت على مكانتها حتى يومنا هذا، فقد بدأ الاهتمام به مع انتشار الكتابة باللغة العربية، ثم ازدهر بشكل كبير بعد تدوين المصحف الشريف، حيث حرص الخطاطون على كتابة الآيات بأعلى درجات من الدقة والإتقان، فظهرت مدارس وأنواع مختلفة من الخطوط، لكل منها طابعه الخاص وجماله المميز. ومن أشهر أنواع الخط العربي خط النسخ، الذي يمتاز بوضوحه وسهولة قراءته، لذلك يستخدم في طباعة الكتب والصحف والمصاحف. وهناك خط الرقعة، وهو الخط الأكثر استخداماً في حياتنا اليومية بسبب سرعته وبساطته، أما خط الثلث فيعرف بفخامته وجمال انحناءاته، ويستخدم كثيرا في زخرفة المساجد والقباب واللوحات الفنية. كما يتميز الخط الديواني بأناقته وانسيابية حروفه، وكان يستخدم قديما في كتابة المراسلات الرسمية والوثائق في قصور الحكم.
2: وما يميز الخط العربي أنه يجمع بين الفن والهندسة في الوقت نفسه، فالخطاط لا يكتب الحروف بشكل عشوائي، بل يراعي النسب والأبعاد والزوايا حتى تخرج الكلمة متوازنة وجميلة. ولهذا يحتاج الخطاط إلى سنوات من التدريب والصبر حتى يتقن هذا الفن، لأن جمال الخط لا يعتمد على الموهبة فقط، بل على الممارسة المستمرة والدقة في أدق التفاصيل. ومع تطور الزمن لم يختف الخط العربي، بل دخل مجالات جديدة، فأصبح حاضرا في تصميم الشعارات والديكور والهويات البصرية والأزياء، وحتى في اللوحات الفنية الحديثة التي تمزج بين الأصالة والإبداع المعاصر. كما نرى اليوم العديد من الفنانين يوظفون الحرف العربي في أعمال فنية عالمية، ليؤكدوا أن هذا الفن ما زال حيا وقادرا على مواكبة العصر. وللخط العربي فوائد تتجاوز الجانب الجمالي، فهو يساعد على تنمية التركيز والصبر والدقة، ويحسن مهارة الكتابة، ويعزز الذائقة الفنية لدى الأطفال والكبار. لذلك نرى الكثير من المدارس والمراكز الثقافية تقيم دورات لتعليم الخط، حفاظا على هذا الإرث الحضاري الذي يمثل جزءا أصيلا من هويتنا. وفي زمن أصبحت فيه الكتابة الإلكترونية هي الغالبة، يبقى للخط العربي سحره الخاص، لأنه يذكرنا بأن الحرف ليس مجرد وسيلة للتواصل، بل هو فن وثقافة وتاريخ. وكلما تأملنا جمال الحروف العربية أدركنا أن لغتنا ليست فقط لغة بيان، بل أيضا لغة جمال وإبداع استطاعت أن تترك بصمتها في ذاكرة الحضارات عبر مئات السنين.
3: مستمعينا الكرام، فاصل ونعود إليكم من جديد في برنامج المجلة الثقافية.
1: الثقافة ليست ترفا، بل نافذة نرى من خلالها العالم. ابقوا معنا.

0: بين فكرة وأخرى، نترك لكم مساحة للتأمل ونعود لنكمل الحكاية. هنا حيث الثقافة أسلوب حياة، نواصل معكم تفاصيل لا تنسى.
1: عدنا لكم من جديد في برنامج المجلة الثقافية، ونستكمل حديثنا تحت هذا العنوان الجديد: مدينة ثقافية قرطبة. في كل حلقة من مجلتنا الثقافية نأخذكم في رحلة إلى مدينة تركت بصمة في تاريخ الحضارة الإنسانية، واليوم محطتنا هي قرطبة، المدينة التي كانت يوماً منارة للعلم والثقافة ورمزاً للتعايش والازدهار. فعندما كانت كثير من مدن أوروبا تعيش فترات من الاضطراب، كانت قرطبة تنبض بالحياة وتحتضن العلماء والأدباء والأطباء والفلاسفة من مختلف الثقافات. وازدهرت قرطبة خلال العصر الإسلامي وأصبحت واحدة من أكبر مدن العالم في ذلك الوقت. كانت شوارعها مضاءة وتضم الحدائق والحمامات العامة والأسواق المزدهرة، وهو أمر كان يعد متقدما جدا مقارنة بمدن كثيرة في تلك الحقبة. لكن ما منحها مكانتها الحقيقية هو اهتمامها بالعلم والمعرفة، فقد كانت تضم مكتبات ضخمة تحتوي على مئات الآلاف من الكتب في زمن كان اقتناء الكتب فيه أمرا نادرا وثمينا. ولم تكن قرطبة مدينة للعلم فقط، بل كانت أيضا ملتقى للحضارات، فقد عاش فيها المسلمون والمسيحيون واليهود، وأسهموا جميعا في نهضة علمية وثقافية كبيرة. وكان العلماء يتبادلون المعارف ويترجمون الكتب من لغات مختلفة، مما ساعد على حفظ العلوم القديمة وتطويرها، ثم انتقالها لاحقاً إلى أوروبا لتصبح أحد الجسور التي مهدت لعصر النهضة.
2: ومن أشهر معالم المدينة جامع قرطبة، الذي يعد تحفة معمارية فريدة، يمتاز بأقواسه المزدوجة وأعمدته المميزة وتفاصيله الهندسية الدقيقة. ولا يزال هذا الصرح شاهداً على عبقرية العمارة الإسلامية، ويقصده الزوار من مختلف أنحاء العالم للإعجاب بجماله وتاريخه العريق، كما ارتبط اسم قرطبة بعدد من كبار العلماء والمفكرين مثل ابن رشد الذي أثرى الفكر الفلسفي والطبي، والزهراوي الذي يعرف بأبي الجراحة الحديثة. بعدما ألف كتبا وابتكر أدوات جراحية ظل العالم يستفيد منها لقرون طويلة. وتعلمنا قرطبة أن الحضارات لا تبنى بالقوة وحدها، بل بالعلم واحترام التنوع وتشجيع الإبداع. فالمدينة التي تحتضن المدارس والمكتبات والمسرح والفنون هي مدينة تصنع مستقبلا لأجيالها وتترك أثرا يمتد عبر التاريخ. ولعل أجمل ما في قرطبة أنها تذكرنا بأن الثقافة ليست ترفا، بل هي أساس نهضة الأمم. فكل كتاب يقرأ، وكل فكرة تناقش، وكل موهبة ترعى، يمكن أن تكون بداية لحضارة جديدة، تماما كما كانت قرطبة يوما منارة أضاءت العالم بالعلم والفكر والإبداع.
1: نأخذ معكم هذا الفاصل مستمعين الكرام.
0: الثقافة ليست ترفا، بل نافذة نرى من خلالها العالم. ابقوا معنا.

0: رحلتنا مستمرة، ومع كل محطة نكتشف معنى أجمل.
1: عدنا لكم من جديد في برنامج المجلة الثقافية، ونبدأ هذه الفقرة تحت هذا العنوان الجديد: كلمة لها حكاية موسوعة. في لغتنا العربية كلمات نستخدمها بشكل يومي، لكننا قد لا نتوقف لنسأل أنفسنا كيف ظهرت هذه الكلمة وما قصتها. وفي فقرتنا اليوم نتعرف على كلمة موسوعة، وهي كلمة ارتبطت بالعلم والمعرفة وأصبحت رمزا لكل من يبحث عن المعلومة الدقيقة والشاملة. الموسوعة هي كتاب أو مجموعة من الكتب أو حتى منصة إلكترونية في عصرنا الحالي تجمع معلومات متنوعة عن موضوع واحد أو عن مختلف مجالات المعرفة، وترتب بطريقة تساعد القارئ على الوصول إلى المعلومة بسهولة. ولهذا السبب يقال عن الشخص واسع الاطلاع إنه يمتلك معرفة موسوعية، أي أنه يعرف الكثير في مجالات متعددة. وأصل فكرة الموسوعة ليس حديثا، فمنذ آلاف السنين حاول الإنسان جمع معارفه في مؤلفات تحفظ العلوم للأجيال القادمة، ومع تطور الحضارات بدأت تظهر أعمال ضخمة تضم معلومات في الطب والفلك والجغرافيا والأدب والفلسفة وغيرها من العلوم، لتصبح مرجعاً للعلماء والطلاب والباحثين. وفي الحضارة العربية والإسلامية كان للعلماء دور كبير في هذا المجال، فقد ألفوا كتباً جمعت بين أكثر من علم في مؤلف واحد، ومن أشهرهم الجاحظ الذي قدم في مؤلفاته معلومات أدبية ولغوية وعلمية واجتماعية، والقزويني الذي جمع معلومات عن الجغرافيا والطبيعة وعجائب البلدان، إلى جانب عشرات العلماء الذين حرصوا على تدوين المعرفة ونقلها للأجيال.
2: وعندما تطورت الطباعة في أوروبا ظهرت الموسوعات المطبوعة بشكلها الحديث، وأصبحت تصدر في مجلات كبيرة تغطي مختلف العلوم، وكانت العائلات والجامعات تقتنيها باعتبارها كنزا معرفيا لأنها توفر إجابات موثوقة في شتى المجالات. ومع ظهور الإنترنت انتقلت الموسوعات إلى العالم الرقمي، فأصبح الوصول إلى المعلومات أسرع وأسهل من أي وقت مضى. لكن من المهم أن نعرف أن ليس كل موقع على الإنترنت يعد موسوعة موثوقة، فالمعلومة الصحيحة تحتاج إلى مصادر دقيقة ومراجعة علمية. لذلك ينصح دائما بالرجوع إلى الموسوعات والكتب والمراجع المعروفة، خاصة عند إعداد البحوث أو دراسة أي موضوع علمي. وهناك فرق بين الموسوعة والقاموس، فالقاموس يهتم بشرح معاني الكلمات وأصولها وكيفية استخدامها، أما الموسوعة فتشرح الموضوع نفسه وتقدم معلومات تاريخية وعلمية وثقافية عنه. فإذا بحثنا في القاموس عن كلمة البحر سنجد معناها اللغوي، أما في الموسوعة فسنجد معلومات عن البحار وأنواعها وتكوينها وأهميتها والكائنات التي تعيش فيها.
1: وفي الختام تبقى الموسوعة شاهداً على شغف الإنسان بالمعرفة، فهي ليست مجرد صفحات أو مقالات، بل ثمرة جهود علماء وباحثين كرسوا حياتهم لجمع العلم وترتيبه وتقديمه للناس. وربما أجمل رسالة تحملها لنا الموسوعات هي أن التعلم لا يتوقف عند عمر أو مرحلة معينة، فكل يوم فرصة لاكتشاف معلومة جديدة توسع آفاقنا وتثري عقولنا. وننتقل معكم مستمعين الكرام إلى موضوع جديد: لوحة تتحدث، الصرخة. في عالم الفن هناك لوحات لا تحتاج إلى كلمات كي تعبر عن مشاعرها، فبمجرد النظر إليها يثير في النفس أسئلة كثيرة. ومن أشهر هذه الأعمال لوحة الصرخة التي تعد واحدة من أكثر اللوحات شهرة وتأثيرا في تاريخ الفن العالمي. رسم هذه اللوحة الفنان النرويجي إدفارد مونك في أواخر القرن التاسع عشر، ولم يكن هدفه رسم منظر طبيعي أو شخصية جميلة، بل أراد أن يجسد شعورا إنسانيا يمر به الجميع في لحظات القلق والخوف والوحدة. ولهذا السبب أصبحت اللوحة رمزا عالميا للتعبير عن المشاعر الداخلية أكثر من كونها مجرد عمل فني. عندما نتأمل اللوحة نرى شخصا يقف على جسر واضعا يديه على وجهه وفمه مفتوح وكأنه يطلق صرخة قوية، بينما تبدو السماء بألوان حمراء وبرتقالية متداخلة والخلفية مليئة بخطوط متموجة تعطي إحساسا بالحركة والاضطراب. كل هذه العناصر لم تكن عشوائية، بل استخدمها الفنان ليجعل المشاهد يشعر بما كان يشعر به في هذه اللحظة.
2: وقد كتب مونك في مذكراته أنه كان يسير مع صديقين عند غروب الشمس، وفجأة شعر بأن الطبيعة كلها تصرخ من حوله، وأن السماء تحولت إلى لون أحمر يشبه الدم، فتولد لديه هذا الإحساس العميق الذي ألهمه رسم اللوحة، ومن هنا جاءت اسمها الصرخة لتصبح تعبيراً عن القلق الإنساني الذي قد يعيشه أي شخص في مرحلة من حياته. ومن المثير للاهتمام أن هناك أكثر من نسخة من لوحة الصرخة رسمها مونيك بمواد مختلفة مثل الألوان الزيتية والباستيل والطباعة الحجرية، وتوجد هذه النسخ اليوم في متاحف ومجموعات فنية مختلفة، ويحرص آلاف الزوار على مشاهدتها عن قرب. ويرى النقاد أن سر شهرة هذه اللوحة لا يكمن في جمالها التقليدي، بل في قدرتها على إثارة المشاعر، فكل شخص قد يفسرها بطريقة مختلفة، فهناك من يراها رمزا للخوف، وآخر يراها تعبيرا عن الضغوط النفسية، بينما يعتقد البعض أنها تمثل صرخة الإنسان أمام سرعة الحياة وتحدياتها، وهذا ما يميز الفن الحقيقي، فهو يترك مساحة لكل متلق ليقرأ العمل بعينيه ومشاعره. وتعد لوحة الصرخة من أبرز أعمال المدرسة التعبيرية، وهي مدرسة فنية تهتم بإظهار المشاعر والأحاسيس أكثر من نقل الواقع كما هو، لذلك لم يكن الهدف رسم ملامح دقيقة أو مناظر طبيعية واقعية، بل إيصال إحساس معين يصل إلى قلب المشاهد قبل عقله.
1: وفي الختام تعلمنا هذه اللوحة أن الفن ليس مجرد ألوان وخطوط، بل لغة عالمية تستطيع أن تعبر عن الفرح والحزن والأمل والخوف وحتى الصمت. وربما لهذا السبب بقيت الصرخة واحدة من أشهر اللوحات في العالم، لأنها تذكرنا بأن المشاعر الإنسانية مهما اختلفت الأزمنة والثقافات تظل لغة يفهمها الجميع. وفي برنامج المجلة الثقافية ننتقل معكم إلى موضوع جديد وجائزة ثقافية، جائزة الشيخ زايد للكتاب. في كل عام يترقب المثقفون والكتاب والباحثون في العالم العربي إعلان الفائزين بجائزة الشيخ زايد للكتاب، التي أصبحت واحدة من أبرز الجوائز الثقافية العربية، ليس فقط لما تتمتع به من مكانة مرموقة، بل لأنها تحتفي بالفكر والإبداع وتكرم أصحاب الإنجازات التي تثري الثقافة العربية والإنسانية. أطلقت الجائزة في عام 2006 وسميت باسم الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان تخليدا لإرثه في دعم الثقافة والعلم والمعرفة، وإيمانا بأن بناء الإنسان يبدأ ببناء الفكر، وأن الكتاب سيبقى من أهم وسائل نشر الوعي والحفاظ على الهوية الثقافية.
2: وتتميز الجائزة بتنوع فروعها، فهي لا تقتصر على الرواية أو الشعر، بل تشمل الأدب وأدب الطفل والناشئة والترجمة والفنون والدراسات النقدية والتنمية وبناء الدولة والثقافة العربية في اللغات الأخرى، إضافة إلى تكريم شخصية ثقافية قدمت إسهامات بارزة في خدمة الثقافة والإنسانية. وهذا التنوع يعكس شمولية الثقافة، فهي لا تقتصر على مجال واحد، بل تمتد إلى كل ما يسهم في تطوير الفكر والمعرفة. وما يميز الجائزة أيضاً أنها تستقطب مشاركات من مختلف الدول العربية والعالم، إذ يتقدم إليها كتاب وباحثون ومترجمون ومفكرون من ثقافات متعددة، مما يجعلها منصة للحوار الثقافي وتبادل الخبرات وفرصة لإبراز الإنتاج الفكري العربي على الساحة الدولية. ولا يقتصر أثر الجائزة على تكريم الفائزين، بل تسهم في تسليط الضوء على الكتب والأبحاث المتميزة، وتشجع القراء على التعرف إلى أعمال جديدة قد لا تكون وصلت إليهم من قبل. فكثير من الكتب التي تفوز بالجائزة تشهد انتشارا أوسع وتترجم إلى لغات أخرى لتصل أفكارها إلى جمهور أكبر حول العالم. كما تؤكد هذه الجائزة أن الثقافة ليست ترفا، بل هي ركيزة أساسية في نهضة المجتمعات، فكل كتاب يكتب وكل فكرة تناقش وكل بحث ينجز هو خطوة نحو بناء مجتمع أكثر وعيا وقدرة على مواجهة تحديات المستقبل.
1: وفي الختام، تبقى جائزة الشيخ زايد للكتاب مثالا على أن الاستثمار الحقيقي هو الاستثمار في الإنسان وعقله، وأن تكريم المبدعين والباحثين هو تشجيع للأجيال الجديدة على القراءة والكتابة والابتكار، لأن الأمم التي تكرم المعرفة هي الأمم التي تصنع مستقبلها بثقة واقتدار. إلى هنا نصل إلى ختام حلقتنا من المجلة الثقافية، على أمل أن نكون قد قدمنا لكم ما يثري الفكر ويحفز على القراءة والاطلاع، فالثقافة تبقى النور الذي يضيء العقول والجسر الذي يصل الإنسان بماضيه وحاضره ومستقبله. دمتم بخير وإلى لقاء متجدد.
2: إلى اللقاء.
0: وهكذا نصل إلى ختام رحلتنا الثقافية لهذا اليوم، رحلة حملتنا بين سطور المعرفة وأخذتنا إلى مساحات أوسع من التأمل والإلهام. شكرا لرفقتكم الجميلة ولكل من جعل من الثقافة أسلوب حياة لا مجرد فكرة عابرة. نلتقي بكم في عدد جديد وحكايات أخرى تروى. إلى ذلك الحين، كونوا دائماً أقرب إلى الجمال وأكثر انفتاحاً على الفكر. دمتم بخير وإلى لقاء يتجدد فيه الشغف. كنتم مع برنامج المجلة الثقافية. تقبلوا تحيات فريق العمل: سحر الرقم، شهد الخميس، محمد الحزين، جوسلين الأسعد، والمخرج حسين أشكناني.

0: الكويت ما قامت إلا بأهلها وما استمرت إلا بتكاتفهم. الوحدة الوطنية مو شعار، الوحدة موقف ومسؤولية.
1: من جيل لجيل حبي تنقل وعشقين ما يذبل، هذه يا الكويت.
0: خلونا نكون صف واحد عشان تبقى الكويت قوية بأهلها.

0: إذاعة دولة الكويت تقدم من أرشيف الإذاعة تزخر مكتبة الإذاعة الكويتية بأرشيف برامجي ضخم يضم بين أرففه الكثير من الأعمال الدرامية والمسلسلات والبرامج والأغاني الأرشيفية القديمة. سنأخذكم في جولة أرشيفية لنكتشف معا كنوز أرشيف الإذاعة. من أرشيف الإذاعة، إعداد
1: عواطف عبد العزيز،
0: تقديم
1: نادية مال الله، عادل المطيري،
0: تنفيذ
1: غدير الكندري.
0: من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام، لقاء جديد يجمعنا معكم في برنامج من أرشيف الإذاعة.
3: أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، كما عودناكم في كل حلقة نتجول معكم بين أرفف مكتبة الإذاعة الكويتية الزاخرة بالبرامج الإذاعية المتنوعة والأعمال الدرامية القيمة والسهرات النادرة.
2: كونوا معنا مستمعينا في هذه الجولة الجديدة.
0: كنوز ودرر إذاعية من أرشيف الإذاعة.
3: نبدأ معكم جولتنا في طيات أرشيفنا الإذاعي مع برنامج مربونة من بلدي، أعداد وتقديم الدكتورة عبد المحسن الخرافي، وإخراج المخرج الإذاعي خالد المقلد.
2: وهو برنامج تم بثه عبر أثير إذاعة دولة الكويت في غرة شهر رمضان لعام 1414 للهجرة في سنة 1994.
3: برنامج يومي يتناول في كل حلقة عالم ومربي فاضل من أعلام دولة الكويت وأهم إنجازاته. من حلقات هذا البرنامج نستمع إلى حلقة المربي الفاضل الملا حسين عبد الله حمد العجيمان.
0: أرشيف الإذاعة.
4: ولد المربي الفاضل الملا حسين عبد الله حمد العجيمان بالكويت عام 1315 هجرية الموافق لعام 1897 ميلادية، وتلقى تعليمه في أحد الكتاتيب التي كانت منتشرة بالكويت آنذاك، حيث درس القراءة والكتابة والقرآن الكريم حفظا وتفسيرا. وإن لم يحفظ لنا التاريخ اسم كتاب بعينه أو اسم أستاذ من أساتذته أو زميل من زملائه خلال الدراسة، فأولاده لا يعلمون شيئا عن كل ذلك. وبرغم هذا الغموض الذي يغلف المرحلة الأولى من حياته وهي مرحلة الدراسة والتحصيل، فإن الخريطة التعليمية في عصره يمكن أن تكشف لنا هذا الجانب. فنحن نعلم أن المدرسة المباركية قد أنشئت عام 1911 ميلادية، حين كان المربي الفاضل في نحو 14 من عمره. كما نعلم أن خريجي المباركية ثم الأحمدية كانوا يعملون عادة في هاتين المدرستين أو في إحدى المدارس الخاصة التي تتعدد فيها التخصصات ويتعدد المعلمون. ونعلم أيضا أن المربي الفاضل لم يعمل كما ذكر ابنه عبد الله إلا في كتاب الجهراء، ومن ثم نرجح أنه اكتفى بالدراسة في الكتاب. عمل المربي

0: الفاضل بالتدريس في كتاب الجهراء الذي كان مقره أحد المنازل التابعة للحكومة، وكان يساعده في التدريس الملا ساير عبد الله العتيبي. وكان من بين تلاميذه الأساتذة والسادة الأفاضل محمد عبد الله الخلف وراشد سعيد وحمد سعيد وعبد العزيز الطارش وعلي الطارش وعلي المحيسن وفهد الكوح ومناور سعيد ومحمود سليمان صريخ وعبد الله العجيمان وعبد اللطيف محمد السعيد وعثمان محمد الأمير وعبد الكريم الرحيم السعيد. وحينما افتتحت مدرسة الجهراء الابتدائية التحق بها الراغبون في التعليم، ومن هنا اتجه المربي الفاضل إلى فتح فصل دراسي خلال العطلة الصيفية ليلتحق به الطلاب، حيث يدرسون القرآن الكريم ومبادئ الدين الحنيف ومبادئ النحو. وكانت الدراسة فترة واحدة صباحية، ولم يكن ثمة أجر محدد، وإنما ترك الأمر لتقدير الآباء ولما يتيسر لهم. عمل المربي الفاضل إلى جانب ذلك خطيبا للمسجد القديم في الجهراء، كما عمل مؤذنا في وزارة الأوقاف إلى أن تقاعد عام 1975 ميلادية. وكان رحمه الله على علاقة طيبة بالجميع، لا يترك مناسبة من المناسبات أو عيدا من الأعياد إلا ويقضي ما جرت عليه العادة والعلاقات الاجتماعية في هذا البلد الطيب. وقد ظل حتى وفاته حريصا على الالتقاء بأفراد أسرته في كل أسبوع في مكان واحد. وقد انتقل إلى جوار ربه تعالى عام 1405 هجرية فيما يوافق الرابع عشر من شهر إبريل من عام 1984 ميلادية. تغمده الله برحمته وأسكنه فسيح جناته. عزيزي المستمع، ونحن نتحدث عن سيرة المربي الفاضل الملا حسين عبد الله حمد العجيمان، يسعدنا أن نواصل الحديث عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو القدوة والمثل. ونحن لا نبتعد بذلك عن مجال التربية، فقد ذكرنا مرارا أن التربية الخلقية هي أهم مجالات التربية والتعليم في أي مجتمع من المجتمعات. ونحن إذ نقف عند أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، إنما نتنسم عبيرها لتكون منارا يهدينا ويهدي أبناءنا في التأسي به والتخلق بأخلاقه، فإن الأخلاق بالتخلق كما أن العلم بالتعلم والحلم بالتحلم.
1: وعودة لاستكمال جولتنا الأرشيفية في المكتبة الإذاعية، نتوقف مع برنامج أرشيفي آخر، وهو برنامج شاعر من الكويت، فكرة وإخراج أحمد عمر العامر.
2: البرنامج جاء نتاج فكرة يختتم به إرسال البرنامج الثاني، فجاءت من خلال سرد عدد من القصائد الشعرية لعدد من الشعراء في الكويت، منهم مرشد البذال، عبد العزيز الدويش، خالد زيد، والدكتور خليفة الوقيان وغيرهم الكثير.
1: تم إذاعة هذا العمل الإذاعي في شهر نوفمبر لعام 1978، وشاعر هذه الحلقة هو الشاعر مسلم البحيري.
3: أرشيف الإذاعة،
4: البرنامج اليومي شاعر من الكويت.

اليوم يا غانم من قصاي غنيت، واللمس والله داحر كل شيطان، ساءت لف المكتوب للظرف فتشيت عجل وانا من قبل ما نيب عجلان. اليوم يا غانم من قصاي غنيت، واللمس والله داحر كل شيطان، ساعت لف المكتوب للظرف فتشيت عجل وانا من قبل ما نيب عجلان.

0: المقصد إني للمثل ما تحريت، طاول رش القيفان من ذيك الأزمان، هيضتني وبديت ما كان كنيت، وذكرتني عصر الشباب الذي كان. هيضتني وبديت ما كان كنيت، وذكرتني عصر الشباب الذي كان. عصر مضى بالعوم ما عنا سجيت، لا شك كثير الشيف في عارضي بان.
1: من أرشيف الإذاعة. نتوقف عند أرفف الدراما المحلية الزاخرة بكم من هائل من الأعمال الدرامية النفيسة، ومن هذه الأرفف اخترنا لكم في حلقة اليوم المسلسل الكوميدي عتيج.
2: مسلسل عتيج من تأليف إبراهيم البنكي وإخراج فيصل المسفر، ومن بطولة كوكب من الممثلين، منهم إبراهيم الصلال، عبد الرحمن العقل، محمد حسن، عصرية الزامل وسماح.
1: تم بث هذا العمل عبر أثير إذاعة البرنامج الثاني في شهر رمضان عام 2008 للميلاد. نترككم مستمعين مع هذا العمل الكوميدي الممتع، وعودة لبرنامج من أرشيف الإذاعة.
3: أرشيف الإذاعة.
4: أقول يا زايد،
5: ها؟
4: ما تدري عن عتيج إيش فيه؟
5: إيش فيه؟
4: الحين صار ليومين ما يسوق.
5: أو خير إن شاء الله، بس أنا ما أدري عنه يا أخوك، لكن أنا أمر كل يوم صوب بيتهم وأشوف هذا الموتر الأملح لتشلح واقف عند الباب.
4: صح صح، هل يمكن الموتر خراب؟ والله لو أنا منه كان أقط الموتر بالسكراب سيدة ولا حتى أفكر، لا وبعد أعطيهم بيزات بدل ما يعطوني.
5: شوف عاد شوي شوي لا ترفع حسك، هذا يني ممكن يطلع لك بأي لحظة من أي جهة، هذا لو يسمعك الحين كان داس ببطنك.
4: لو يسمعني، بس الحمد لله أنه ما يسمعني.

0: الله يا ابوك حاشتني نفاضه من الفرحه. ايش بقى بعد يا ولدي؟ ايش بقى عشان نستلم الابجر؟ باقي وايد.
1: سلامتك ابو صالح سلامتك، ما بقى عليك الا تروح التامين وتسجله في المرور على نمرة التاكسي الاوليه وخلاص، باكر العصر ان شاء الله بتستلمه جاهز كان البختيل.
0: الله الله، صبرت وقدرت يا عتيد، الله عطاني على قد صبري. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر على هالنعمة. صدق يا ولدي يا صالح.
1: نعم
0: صدق، اقرسني يا ابوك حتى احس اني انا ماني حلمان.
1: لا يبا، منت حلمان؟
0: انا بعلم ولا بعلم؟
1: لا بعلم ان شاء الله، انت صاحي 100%.
0: ودي يا ولدي ودي اسوي شيء، بس ماني عارف شو اسوي. ما ادري اركض في السكه، ما ادري اشق هدومي واقعد اصارخ واصوت
1: لا لا لا لا لا
0: واقول بيني لبجر باكر. ما ادري شو اسوي، ما ادري يا ابوك ايش اسوي.
1: ابو صالح من صدقك يا ايوه، الا انك تحمد ربك بس وتشكره على
0: الانتهي. اللهم لك الحمد، الحمد لله والشكر على كل حال، بس بعد ودي اسوي شيء يا ابوك، ودي اسوي شيء.
1: مثل شنو يبا؟ ايش تبي تسوي؟ اي شيء بخاطرك قول لي.
0: يا صالح خاطري سلمك الله اتهاوش.

0: حسك ربحتينا في الفريج كسر حسك هلبوش ما شفتي خير
1: وينه ما شوفه ما شوف إنها الشيبة اللي واقف عند الفريج عند الباب وين وقفته أكيد موقفة آخر الفريج أكيد
0: هاي شيبة من تقصدين أنت
1: الموتر العتيج هذا اللي ما نعرف لا لون ولا رنج ولا ماركة ولا شيء
0: ما قلت لك بتهاوش اليوم ما صدقت تراني عزمت مبرك على مناسم امك واذبحها ولا فيها فيها وتحمل تيودني عنها دير بالك
2: تعوضني ابليس تعوض الله يطول لي عمرك تعوضني ابليس الله يهداك انت ارفع من كذي
0: عيل ما تسمعها تسب الموتر ابو الخير اللي رباك ومعيشها ولا مخلي عليها قصور ما تسمعها ايش تقول عنها
2: ما عليه يا يبا ما عليه يا ابو صالح اعتبرها غشيمه وما تفرق بين هالشيء وهالشيء امسح بويهي هذه ام عيالك خزنه راية بيتك أم الخير
1: إيش فيك أنا قلت شيء غلط شيبة شيبة وين الجديد وينه خلنا نروح تحل عليه
0: بذبحها ولا حد يودني حد بذبحها بنام مناسمها الحين
1: وي هذا سواها صج زين إني أمدح في الجديد وأسب بالعتيج هي دريت أنا
2: يما الله يطول لي عمر تصلي على النبي وتعالوا نقعد نسولف ونشوف شلون باكر نطلع الأبجر الجديد وش نسوي في الأبجر العتيج اللي واقف بره؟
0: أي والله وانت الصاد يا ولدي وانت الصاد يا أبوك تعالي وتعالي يا خزنو تعالي قاعد يمي هو تعالي
1: يعني تنازلت عن الحكي اللي قلته مساع من
0: لا تغشمر معاك حياتي بقى حياتي حلوة اقعدي مني حياتي
2: عادل الكلام يا أبو صالح ولا لا؟
0: إيه يا أبوك يعني شو أقول لك يا أبوك هو عدل ومو عدل يا ابوك شلون يسخى قلبي ابي ام الخير هذا الموتر عندي من قبل لا تولدك امك احس يا ابوك اذا بعتت اني بايع قطعه من يوفي صعبه علي صعبه يا ابوك صعبه
2: انا وياك يا يبوي بس بعد وقفته كذي مو حلوه مو عدله بعدين يا يبوي لو وقف مده طويله بيطيح بكبدك وما تستفيد منه شيء
0: ايه ما استفيد على راحتك على راحتك ما عليه اصبر على يومين لين افكر وتالي ارد عليك
2: على راحتك يا يبوي خذ اسبوع اسبوعين شهر جرب وتالي قرر
0: عشت يا ولدي عشت ولبست البشت

0: ام صالح ام صالح، قومي الناس قايله، قومي صلي وسوي الشاي والقهوه، قومي ام صالح. دكه دكه ام صالح، كل ما كبرت تبرد ما اذكر نومك يا ام صالح. قومي يا ام صالح، فزي قومي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ها ايش فيك يا ابو صالح؟ وش فيك؟ نام نام نام، ما كل العافية نام.
0: أقولك قومي صلي، أنا مقعدك متأخر.
1: زين زين، بقوم بقوم. كم الساعة الحين؟
0: أي ساعة؟ مالت التاكسي ولا اللي بديني؟ لحظة لحظة، ساعة الحين 3:45.
1: أوه الله يهداك. بس يا أبو صالح، هاي صلاة الحز الحين، للحين ما أذن الفير. أوه ازعجنا بس على ما بيش. خلنا نام خلنا نام.
0: هاي ابوك جاهز؟ نروح نجيبه الحين.
2: اي طول عمرك. ايوه الساعه كم؟ طال الساعه
0: مالت التاكسي ولا ساعه ايدي؟
2: لا ساعه ايدك. الساعه الحين 6:15. اي وكاله فاتحه الحين؟ على الاقل نطلع من البيت 9.
0: بل هاي يا ابوك متاخرين.
2: لا متاخرين ولا شيء، تلقاهم توهم بطلين.
0: انا يا ابوك ابي بطلون الباب، ولا انا اول واحد واقف بوجه المعرض، يكون أنا أول واحد يسلم موتره على هالصبح الزين.
2: إن شاء الله إن شاء الله يبقى بتستلم اليوم. بس لا تستعيل، الركادة زينة يا أبو صالح، ولا أنا غلطان؟
0: لا غلطان أنت.
2: يا
0: يعني تسع وايد يعني مو كذي وايد.
2: لا يبقى لا وايد ولا شيء. يعني اللي خلاك تنطر هاليومين؟ ما تقدر تنطر هالساعتين؟
0: إن شاء الله يا أبوك إن شاء الله. يا أم صالح صالح، جيب الريوق يا أم صالح.
1: زين زين إن شاء الله يا ما انت الله يا وليدي، دير بالك على روحك وعن السرعة.
2: يما الله يهداك، توني ماخذ الليسن انا. حاضر، وعلشان خاطرك حاضر حاضر يا ام صالح. يلا يما تامري شي بعد؟
1: ما يأمر عليك عدو، روح يما في حفظ الله.
0: صالح صالح.
2: نعم يبا.
0: وين بتروح؟
2: بروح الشغل بعد. وين بروح؟
0: ولا بجر. شلون متى شلون يعني؟
2: بيطلع بيطلع يا يبا، وبيطلع اليوم، ومثل ما تبي الساعة 9 بعد آمر.
0: اي شلون امر وانت هذا انت رايح الشغل؟
2: اي بروح الشغل وبترخص وبمر عليكم ونروح مع بعض.
0: ساعة كم بتجيني؟ الحين ساعة كم؟
2: الحين ساعة سيارة ولا ساعة

0: تيديك
1: والله يا ولدي حلوة. أشوف الساعة كم؟ ساعة كم الحين؟ شو ساعة؟
0: الساعة 6:30.
1: إيه؟
0: يعني عقب ساعتين من الحين. وبيك وبنروح مع بعض. آمر يا أبو صالح، آمر يا بعد شبدي.
1: ما يامر عليك عدو يا ولدي، صار يا أبوك. بس ها لا تبطي، تراني أنا منطرك عند الباب، لا تبطي علي.
2: شاو أوه. وليش تقعد عند الباب؟ اقعد هني في البيت ولا يحبك لك هل وطلعت
1: وانت شحشرج شعليت انت ولي. انت لما تطلقين كان تموتين. الكلام بيني وبين ولدي، انت شكو؟
2: مشكلة مشكلة، الله يعينك على اللي انت فيه.
0: يما الله يهداك يما، خلاص يلا يا ابو صالح من رخصتك انطرني عقب ساعتين ان شاء الله بي. يلا فهم الله
1: اما الكريم. يا قلبي الله يعيني على هالساعتين، كنهم سنتين، لكن شو اسوي؟ بصبر، وعلى قوت القايل من صبر قدر.
3: من ارشيف الاذاعه.
4: وفي اخر جولتنا الارشيفيه نتوقف مع برنامج ذكريات،
3: برنامج وثائقي من اعداد وتقديم الشاعر منصور الخرقاوي واخراج خالد المقلد.
4: برنامج ذكريات يوثق أحداث الماضي بطرح شيق وممتع، تم بثه عبر أثير إذاعة دولة الكويت في بداية الألفية، ونبقى معكم مستمعينا مع مقطع من هذا العمل المميز.
3: أرشيف الإذاعة.
5: أعزائي المستمعين الكرام، حياكم الله. إيش رأيكم أسمعكم هذه السالفة اللي نلحقها في السالفة الماضية عن محمد فارس؟ فجي الله يرحمه في المشوة، هو يا واحد مروس اسمه أبو بلال. هذا الكلام أروي عن المرحوم سعود، كان مكبس مع يعيف البدر. فرحبوا فيه، قعد رحمة الله عليه، صبوا له القهوة، ارتاحوا، صلوا المغرب، الذبيحة جاهزة مستوية، تعشوا عيونهم الله خير، حضن العود، قام يخاوي العود معاه بلال، مع أبو بلال ومعيوف، معاهم مروس أبو هويدي أبو طيبان، من المروسين ممتازين، هو الخميري وعبد الله حميد، هذول أهل الترويسة. فرحمة الله عليه قام يخاوي العود، دش في أبيات باللغة العربية، ناديته وهو حي لا حراك به، كسر فيه بصوت يا جزيل العطاء نسألك حسن الختام. طريقته الله يرحمه، طريقته ما حد يعرفها. ربط الكث، اشتغلت المراويس، كان يكفي العود، شف العود كان يطلع القوطي قاعد يلف سيجاره الله يرحمه، زعيم من يحاكي هذا، كان يقول له ابو منصور عندنا بنقول كلام ذهب، إن ما لنا مال هالصفقة والمراويس هذه، ما نبي هذولا، لا بس أبو هويدي وأبو بلال. يسولف سعود يحلف يقول والله طلعت الشمس علينا من صدر، ما راح الليل ما ندري عن أنفسنا. فهكذا الطرب، هكذا الفن. نرجع للربابة، عزف الربابة. عزف الرباب، أنا شفت المرحوم محمد بن حواس، رجل شايب رحمة الله عليه، في بولعليمات في الدسمة، الحين ما أدري والله شنو سموها الاسم هذه، الدسمة سموها شد منطقة واو بالأول. لي صديق رحمة الله عليه مزارع، أروح عنده وتوالم أنا مع عبد اللطيف الكويتي. عبد اللطيف الكويتي رحمة الله عليه عرفته أنا متى؟ عرفته في أول الأربعينات مع واحد من أصحابه اسمه محمد رشيد. محمد رشيد رحمة الله عليه عرفني أنا، فكان عبد اللطيف يمشي على عصات ويلبس عقال زيري الله يرحمه، يجي هو راشد العقروقة الله يرحمه، فصاحبي هذا يحط لهم الركوة على الماء، وأغلب شبابنا يمكن ما يعرفون شنو هي الركوة. الركوة الفراشية يترسها ماء ويحط لها في رمل ويغسل لهم البربير والبقل ويقدرون يأكلون. فنسير أنا ومحمد رشيد وعبد اللطيف على المرحوم محمد بن حواس. فعبد اللطيف يقول له يا عم محمد انت وين درست؟ قال انا درست والله هني من الدسمه لصبيه الى كذا الى كذا، عازف ممتاز الله يرحمه. شنو قنايته الاستاذ بن عبد اللطيف؟ يا نظر عيني وريفي هالسنه ما انت بعريفي. اي الربابه كذلك الطار، الطار طار عواد سالم رحمه الله عليه غني عن التعريف. عود المهنة الله يرحمها، عايشة جماز، خدية، آمنة، مزايد، كل هذولا جابوا الفن الأصيل اللي الآن مع الأسف الشديد بدأ يختفي شيء فشيء. والشباب إن شاء الله نرجو منهم كل خير، نرجو منهم التوفيق والتقدم. والحقيقة إن مجتمعنا الأولي فقد شيء وايد. هذا عندك الزفاف مثل ما قلت انا مساح هالنشه هذه، حتى ان محمد فارس الله يرحمه اللي اغرم على الترويسه، الترويسه هي مدن مثلا كذي ايوه، ولنش طمر الزفان قال يوز، فالله يرحمه عواد متولع في عواد متولع في قلده يعني، عواد عواد ذوخي رحمه الله عليه فنان وصوته جميل متولع في محمد فارس. عندك مزويد، مزويد هذا كتاب ناطق ملم في هالأشياء هذه كلها، في القصائد وفي كذا، في يجيب الأصوات القديمة، يجيب على على على أصولها. هذا نموذج. النموذج الثاني الرواة اللي حافظون القصيد، كان عندنا بالأول اللي حافظ القصيد له مكانة، له تقدير، خاصة إلى الله أو هذا صوت جميل يديون فيه، يديون يسمونه تديون ديوان، يجيب صوت حلو يجيب القصيدة.
6: من أرشيف الإذاعة
4: وإلى هنا نكون قد وصلنا معكم مستمعينا إلى ختام جولتنا لهذا الأسبوع من برنامج من أرشيف الإذاعة.
3: نلقاكم بإذن الله تعالى الأسبوع القادم مع كنوز قيمة جديدة من مكتبة الإذاعة الكويتية. إلى اللقاء.
4: إلى اللقاء.
6: كنتم معنا في جولة أرشيفية لكنوز الإذاعة الكويتية. تقبلوا تحيات عواطف عبد العزيز، نادية مال الله، عادل المطيري، غدير الكندري. من أرشيف الإذاعة للمخرج محمد السعدون.

0: هنا الكويت، عروس الخليج، موئل العزة، أرض الصداقة والسلام. هنا وطن أبناؤه في النوائب عزم لا يلين، راسخ بالوجدان، هو فينا كحبل الوتين. أغلى ما نملك وأسمى ما نفاخر وأبقى ما نورث للأجيال هو الحضن إن ضاقت بنا الدنيا، وهو المجد إن تاقت النفس للعلياء.
1: بلادي يا بلادي يا كويت يا بلادي،
2: يا بلادي يا كويت يا بلادي.
0: كويتنا أرضنا عرضنا، أن نبقى لها أوفياء، أن نذود عنها بكل غال ونفيس. كويتنا قسم نبره وعهد في الأعناق، كويتنا حكاية فخر تروى في كل سياق.

مستمعي الكرام، أهلا بكم معنا في هذه النشرة والتي تقرأها على حضراتكم إيمان أحمد. في موجز النشرة: سمو ولي العهد حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه يصل إلى مطار زيورخ الدولي، وذلك بمناسبة زيارة سموه الرسمية إلى بيرن عاصمة الاتحاد السويسري الصديق. دولة الكويت تدين استمرار تصعيد قوات الاحتلال في الضفة الغربية واقتحام حشود من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك. الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران الأسبوع الجاري. القوات اليمنية تستهدف مواقع ومخازن تابعة لميليشيا الحوثي شرق تعز. أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى، وسلطات الاحتلال تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية. استشهاد فلسطينيين بغارة للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على جنوب لبنان. رئيس مجلس السيادة في السودان يقول إن السودان لا ينوي قبول شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها واشنطن. والكرملين يقول إن العلاقات بين موسكو وواشنطن ليست في أفضل حالاتها. وفي تفاصيل هذه النشرة، بسم الله الرحمن الرحيم. بحفظ الله ورعايته وصل سمو ولي العهد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه صباح أمس إلى مطار زيورخ الدولي، وذلك بمناسبة زيارة سموه الرسمية إلى بيرن عاصمة الاتحاد السويسري الصديق. كان في مقدمة مستقبلي سموه حفظه الله على أرض المطار سعادة سفير دولة الكويت لدى الاتحاد السويسري يوسف أحمد عبد الصمد، وسعادة السفير نجيب عبد الرحمن البدر مساعد وزير الخارجية لشؤون أوروبا، وسعادة المندوب الدائم لدولة الكويت لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير ناصر عبد الله الهين وأعضاء البعثة الدبلوماسية. رافقت سموه السلامة في الحل والترحال. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لاستمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة واقتحام حشود من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك تحت حماية تلك القوات في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجددت الوزارة دعوة دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتهما القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق. كما جددت التأكيد على موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الشقيق المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود 4 من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. في جديد التصعيد العسكري بالمنطقة، نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. أضاف الموقع أن الرئيس الأمريكي يفكر في استئناف الضربات ضد إيران باستمرار، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، وأن أكثر من 20 مليون برميل عبرت مضيق هرمز. كما أضاف أكسيوس عن مسؤول أمريكي أن الوسطاء القطريين يواصلون جهود الدبلوماسية المكوكية في محاولة للتوصل إلى اتفاق بين واشنطن وطهران. إلى ذلك، أكد وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت السماح بخروج أكثر من 1 مليار برميل من النفط من مضيق هرمز مقابل 0 برميل لإيران، مؤكدا أن العزل الاقتصادي على إيران ينفذ على مراحل ويشمل العملات المشفرة والطيران والنقل البحري. بيسنت أضاف أيضا أنه تم تدمير جزء كبير من قدرات إيران الصاروخية والطائرات المسيرة، كما تم تدمير أكثر من 85% من مصانع إيران. ونتحول إلى جديد الأوضاع في اليمن، حيث أعلنت القوات المسلحة اليمنية تنفيذ 786
وخمسين عملية عسكرية ضد مواقع وعناصر وقدرات تابعة لميليشيا الحوثي، وذلك خلال الساعات الثانية والسبعين الماضية. وقالت إن العمليات أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 2300 من عناصر الميليشيا، إلى جانب تدمير مخازن أسلحة ومعدات عسكرية. المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد الركن ماجد النزيلي أوضح أن العمليات استهدفت مواقع في محافظات صعدة والجوف ومأرب والبيضاء ولحج وتعز باستخدام القوات الجوية والطيران المسير والمدفعية وراجمات الصواريخ والقناصة. كما أضاف أن العمليات أدت إلى تدمير وإعطاب ناقلات جنود وعربات ومنصات لإطلاق الصواريخ وتعزيزات عسكرية ومخازن للأسلحة والعتاد. وأكد التزام القوات باستهداف الأهداف العسكرية المشروعة وعدم استهداف الأعيان المدنية، مشيرا إلى أن مواصلة العمليات لحماية المواطنين واستعادة الأمن وسيادة القانون. في الضفة الغربية المحتلة اقتحم أكثر من 1000 مستوطن باحات المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة تحت حراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي. يتزامن هذا التصعيد مع فرض سلطات الاحتلال إغلاقا شاملا على الضفة الغربية بذريعة حلول ما يسمى عيد العرش اليهودي. أما في رام الله فقد حذرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تصريحات وزير المالية في الاحتلال الإسرائيلي سموتريتش التي دعت لشن حرب على الضفة الغربية وتكرار سيناريو غزة، معتبرة أن تصريحات الوزير دعوة صريحة لتوسيع العدوان والتهجير والضم وتقويض إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة. وحملت الخارجية الفلسطينية حكومة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن أي محاولة للمساس بالسلطة الوطنية الفلسطينية أو تقويضها، داعية المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والإدارة الأمريكية لاتخاذ إجراءات فورية لوقف العدوان والاستيطان والتهجير. إلى قطاع غزة، وفيه أعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد فلسطينيين وإصابة 11 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الساعات 24 الماضية. وأضافت الوزارة أن خروقات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار منذ بدء سريانه في أكتوبر عام 2025 وحتى الآن أسفرت عن استشهاد 1417 فلسطينياً وإصابة 4953 آخرين. وفي لبنان، شن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية استهدفت مناطق عدة جنوبي لبنان، ونفذ عمليات نسف لمنازل وقصف مدفعي وإطلاق نار في إطار الانتهاكات المتواصلة لاتفاق صيغة الإطار الموقع في شهر يونيو الماضي. إلى الجديد في الملف السوداني، وفيه أكد رئيس مجلس السيادة في السودان قائد الجيش عبد الفتاح البرهان أن السودان لا ينوي قبول شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها الولايات المتحدة أو تقديم تنازلات تحت أي ضغط خارجي. ميدانيا، أعلن الجيش السوداني تقدم قواته في جبهات شمال كردفان وسيطرة القوات على مدينة سودري الاستراتيجية. في المقابل، أعلنت قوات الدعم السريع استهداف خزانات وقود في ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة بطائرات مسيرة. وفي ملف العلاقات الأمريكية الروسية، قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف إن العلاقات بين موسكو والولايات المتحدة الأمريكية ليست في أفضل حالاتها. بيسكوف أشار إلى احتمال عقد لقاءات تجمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع نظيريه الصيني شي جين بينغ والأمريكي دونالد ترامب على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ. في هذه الأثناء، قال وزير الخارجية الألماني يوهان باديفول إن لقاءه نظيره الروسي سيرجي لافروف في نيويورك جاء بدافع مخاوف أمنية
إلى جانب بحث أزمة صادرات الغذاء المتفاقمة. فاديفول أوضح أن ما أثير بشأن نشر روسيا لطائرات مسيرة مسلحة في مطار لايبزيغ تجاوز الخطوط الحمراء، مؤكدا استعداد بلاده للدفاع عن نفسها. كما أضاف أن عددا من الدول ولا سيما دول الجنوب العالمي طلبت منه التحدث مع موسكو بشأن استئناف صادرات الحبوب والطاقة عبر البحر الأسود، داعيا إلى وقف لإطلاق النار.

هناك. من جانبه قال لافروف إن فاديفول لم يطرح خلال اللقاء أي مواقف جديدة، فيما رد الوزير الألماني بأن روسيا لا تستطيع تفسير استمرار الحرب في أوكرانيا. وفي جديد الحرب الروسية الأوكرانية، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تحرير بلدة جديدة في مقاطعة خاركوف شرق أوكرانيا. كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية توجيه ضربات مكثفة خلال الساعات الماضية على المراكز اللوجستية والبنية التحتية والموانئ ومواقع النقل ومراكز الاتصالات والخوادم الحكومية بمقاطعتي كييف وأوديسا في أوكرانيا. وفي كييف، أعلنت القوات الأوكرانية أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال 24 ساعة الماضية 147 مسيرة روسية دخلت الأجواء الأوكرانية. السلطات الأوكرانية أوضحت أن هجمات روسية أسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، بينهم امرأتان. في لندن، أعلنت شرطة لندن أنها ألقت القبض على 5 أشخاص للاشتباه في قيامهم بالتخطيط لعمل إرهابي بعد حادثة وقعت بالقرب من قاعدة جوية في جنوب غرب إنجلترا تستخدمها القوات الأمريكية. شرطة غلوستر شير قالت في بيان في وقت سابق إنها أخلت عددا من العقارات في منطقة ويلفورد بعد الإعلان عن واقعة كبرى بحسب البيان. إلى جنيف، وفيها أدلى السويسريون بأصواتهم للاستفتاء إلى إدراج تعديل دستوري يلزم الحكومة الاتحادية بالتقيد بمفهوم صارم لمبدأ الحياد. أظهرت أحدث توقعات لنتائج الاستفتاء أن أكثر من ثلثي من شاركوا في الاقتراع رفضوا اقتراح إدراج نسخة محددة بدقة من الحياد في الدستور السويسري. في كابل، ذكرت وزارة الدفاع الأفغانية أن قواتها قتلت 28 مسلحا وأصابت 32 آخرين في إقليم نورستان بشرق أفغانستان بعد عبور مجموعة من باكستان بحسب بيان لها. في المقابل، أعربت وزارة الإعلام الباكستانية عن رفضها لهذه الاتهامات ووصفتها بأنها لا أساس لها من الصحة وغير حقيقة. إلى بكين، وفيها أعلنت قيادة الجيش الصيني إجراء تدريبات بحرية وجوية قرب جزيرة هوانغيان المتنازع عليها مع الفلبين في بحر الصين الجنوبي. وقالت في بيان لها إن التدريبات تهدف إلى اختبار القدرات القتالية للقوات ورفع جاهزيتها، مؤكدة أنها تأتي في إطار حماية السيادة والمصالح البحرية الصينية. كما أضافت أن المناورات تمثل إجراء ضروريا في مواجهة ما وصفته بأعمال تقوض السلام والاستقرار الإقليميين. في نهاية هذه النشرة مستمعينا، إلى حضراتكم إعادة لموجزها. سمو ولي العهد حفظه الله والوفد الرسمي المرافق لسموه يصل إلى مطار زيورخ الدولي، وذلك بمناسبة زيارة سموه الرسمية إلى بيرن عاصمة الاتحاد السويسري الصديق. دولة الكويت تدين استمرار تصعيد قوات الاحتلال في الضفة الغربية واقتحام حشود من المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك. الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران الأسبوع الجاري. القوات اليمنية تستهدف مواقع ومخازن تابعة لميليشيا الحوثي شرق تعز. أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى، وسلطات الاحتلال تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية. استشهاد فلسطينيين بغارات للاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على جنوب لبنان. رئيس مجلس السيادة في السودان يقول إن السودان لا ينوي قبول شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها واشنطن. كان أيضا في هذه النشرة الكرملين يقول إن العلاقات بين موسكو وواشنطن ليست في أفضل حالاتها. انتهت نشرتنا مستمعينا الكرام، نشكركم على المتابعة وإلى اللقاء.

0: مستمعينا الكرام، نشرتنا عفوا ساعتنا في إذاعة دولة الكويت تشير إلى 12:15 فجرا.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم محطات إخبارية. برنامج يومي يأخذكم في جولة شاملة لرصد وتحليل أبرز القضايا والتطورات السياسية على المستويين المحلي والإقليمي، وصولاً إلى المشهد الدولي المتسارع. نوافيكم بأحدث المستجدات، ونتوقف عند أهم الملفات المطروحة على الساحة بمشاركة نخبة من المحللين والخبراء لتقديم قراءة معمقة للأحداث تقرب الصورة وتجيب عن التساؤلات وتضعكم في قلب الحدث. محطات إخبارية.
0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا، وهذه حلقة جديدة من برنامج محطات إخبارية.

في محطاتنا لهذا اليوم، واشنطن وطهران بين التصعيد في هرمز ومسار التفاوض، آفاق دولية. القوات اليمنية تواصل انتصاراتها على ميليشيات الحوثيين، تحليلات استراتيجية. كردفان في واجهة المعارك والجيش يحقق تقدما جديدا، قضايا استراتيجية. الحرب الروسية الأوكرانية، تصعيد جوي متبادل وتحركات دبلوماسية متعثرة، آراء سياسية. والبداية بآفاق دولية.

0: تتجه الأنظار إلى مسار المفاوضات بين واشنطن وطهران في ظل مؤشرات على استئناف مزيد من الاتصالات هذا الأسبوع بالتزامن مع استمرار الخلاف بشأن أزمة مضيق هرمز، بينما يؤكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود فرص لمفاوضات جديدة ترفض واشنطن المقترح الإيراني المرتبط بإعادة فتح المضيق في وقت تؤكد طهران استمرار الاتصالات غير المباشرة عبر الوسطاء. للحديث عن تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من الكويت الكاتب والمحلل السياسي الدكتور ناصر خميس المطيري. دكتور ناصر أهلا بك.
1: يا مرحبا أستاذ إيمان، أهلا وسهلا.
0: دكتور ناصر، كما ذكرنا قبل قليل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن توقعه بإجراء المزيد من المفاوضات مع إيران خلال هذا الأسبوع في ظل استمرار التصعيد بين الطرفين، كيف تقرأ هذا الإعلان؟
1: طبعا واضح أن ترامب يعني يمارس ما يمكن أن نسميه الضغط مع إبقاء الباب مواربا، يعني هو رفض المقترح الإيراني يوم السبت، ثم أعلن في اليوم التالي توقعه جولة جديدة. الرسالة هذه رسالة مزدوجة، يبدو لي مقصودة. الرفض يعني هنا من جانب ترامب يرفع سقف الشروط الأمريكية، والإعلان عن التفاوض هو من جهة أخرى يعني ربما رسالة للأسواق، يطمن الأسواق والحلفاء بأن الدبلوماسية لم تنتهي أو لم تمت. لذلك واضح أنه هذا التصريح يعني أنه الأمر هو ليس مجرد مناورة إعلامية، وأنه هناك يعني بالفعل قناة فعلية تفاوضية تعمل في خط موازي لعمليات التصعيد الحالية. لكن التفاوض من منطقة ترامب أعتقد يعني في تقديري لا يعني التنازل، هو يرى أنه الوقت يعمل لصالح ما دام أنه الحصار قائم والنفط يتدفق. لذلك يفاوض كما يبدو من موقع يعني من يعتقد أنه يمسك الأوراق الأقوى. المفاوضات يعني إذن يعني هي مرجحة، لكن سقفها الأمريكي كما هو واضح يعني حتى الآن مرتفع.
0: طيب دكتور، يعني رغم استمرار الخلافات بشأن مضيق هرمز، هل تتوقع أن تفتح هذه المفاوضات المرتقبة نافذة مثلا لتخفيف التوتر؟
1: يعني أرجح نعم، يعني هي تفتح نافذة، لكن النافذة حتى الآن ضيقة عن صحة التعبير إيمان. مجرد استمرار القنوات التفاوضية يؤدي، هو وظيفة وقائية بلا شك، يعني يمنع ربما سوء الحسابات، يؤجل المواجهة، ويبقي الطرفين في حالة يعني اختبار نوايا بدل من ما يعتبره اختبار قوة. المشكلة أن كل طرف يريد التفاوض من ملف مختلف. إيران تريد البدء بمضيق هرمز والحصار، أما واشنطن تريد البدء بالملف النووي. هنا تكمن أهمية يعني ربما الوساطة القطرية اللي طرحت صيغة توفيقية، لأن الحل المرجح هو ترتيبات متدرجة، خطوة مقابل خطوة، يعني فتح جزء للملاحة مقابل تخفيف جزء الحصار، ثم الانتقال إلى الملف النووي. إذا نجح الوسطاء في تحويل المعادلة من معادلة كل شيء أولا إلى تسلسل متبادل بين الجانبين، قد نرى ربما خفض فعلي للتوتر. أما إذا تمسك كل طرف بأولوياته فأكيد يعني ستبقى المفاوضات مجرد يعني إدارة للأزمة.
0: نعم. طيب دكتور، يعني برأيك هل يعكس ربط إيران إعادة فتح مضيق هرمز برفع الحصار الأمريكي يعكس محاولة لاستخدام أزمة المضيق كورقة تفاوضية؟
1: بالتأكيد، يعني هذا منطقي من زاوية إيرانية. يعني هرمز هو أقوى ورقة ضغط جغرافية تملكها طهران كما تعلمين إيمان، وفي ظل حصار يعني بحري وعقوبات خانقة، ترى أنه المعادلة يجب أن تكون متكافئة، إغلاق مقابل حصار، فتح مقابل رفع. يعني الرئيس الإيراني بزجكيان عبر عن ذلك بأنه الولايات المتحدة أغلقت الطريق على إيران، فأغلقته إيران من جهتها يعني، وعلى الطرفين الفتح أولا ثم الجلوس للتفاوض. لكن لهذه الورقة حدود طبعا، كلما طال الإغلاق تحول الضرر إلى الاقتصاد العالمي ودول الخليج والمستوردين الآسيويين وغيره، وقد يتآكل أيضا التعاطف الدولي. كما أنه استمرار تدفق النفط رغم التهديدات هذا يضعف قيمة الورقة تدريجيا بيد إيران. إيران تستخدمها بذكاء، لكنها ورقة ذات يعني كما يبدو تاريخ صلاحية. الآن هناك حديث عن مرور كميات من النفط، وبالتالي هذا يضعف الورقة الإيرانية المتعلقة بهرمز.
0: طيب ماذا عن تصريحات دونالد ترامب عن نقل كميات قياسية من النفط عبر مضيق هرمز؟ هل هناك رسالة معينة تحملها هذه التصريحات؟
1: طبعا يعني كما ذكرت، هو هذه رسالة يعني ربما تعتبر ردع نفسي وتفاوضي قبل أن تكون معلومة اقتصادية. مسؤول في البيت الأبيض قال يعني أنه واشنطن ليست في عجلة من أمرها وأنها يعني في موقف قوي، واستشهد بعبور نحو 22 مليون برميل عبر المضيق في ليلة واحدة. المعنى الضمني هنا أن ورقتكم أيها الإيرانيون الأقوى لم تعد فعالة، والمضيق عمليا يعمل تحت الحماية الأمريكية، وبالتالي لا يوجد ما يستحق أن ندفع له ثمن. يعني بمعنى يحاول أن يبطل هذه الورقة، ورقة مضيق هرمز، بيد الجانب الإيراني.
0: نعم، أيضا هناك تصريحات للرئيس الأمريكي بأنه يفكر في استئناف العمليات العسكرية بشكل أوسع على إيران، ما رأيك في ذلك دكتور؟
1: يعني لا شك هذا هو يأتي في إطار يعني
0: هل يمكن أن يكون جاد في هذا التصريح أم أنه مجرد ضغط أكثر على إيران؟
1: هو هي ما يجري حاليا محاولات التفاوض تحت الضغط. يعني لابد ان هناك مسارين متوازيين، مسار ضاغط وتصعيدي ومسار خلفي وقنوات خلفيه للتفاوض. دائما محاوله الضغط والتصعيد والتهديد هي يحاول فيها ترامب ان يجبر الطرف المقابل على تقديم تنازلات او الاسراع بتقديم تنازلات مع الضغط الاقتصادي المستمر عليه. لذلك هذه منهجيه من قبل الرئيس ترامب، هي منهجية مستمرة منذ بداية هذه الحرب والأزمة، يتخذ الموضوع مسارين، مسار تصعيدي عسكري وتصعيدي إعلامي في المقابل قنوات خلفية تفاوضية.
0: طيب دكتور، يعني مع وجود وزير الخارجية الإيراني في نيويورك، في ظل استمرار وجوده، هل يمكن برأيك أن تشهد الأيام المقبلة نوع من التحرك الدبلوماسي الجديد عبر الوسطاء؟
1: بالفعل هذه يعني مسألة ملفتة، أن وزير الخارجية الإيراني عراقتي بقي في نيويورك حتى الآن، خصوصا بعد انتهاء الشق الرئيسي من اجتماعات الجمعية العامة. هذا يحمل دلالة واضحة بأنه طهران ربما يعني تريد أن تكون جاهزة لأي رد سريع، ولا تريد إعطاء انطباع بأنها أغلقت الباب. نيويورك اليوم والتجمع في نيويورك السياسي هذا يتيح بيئة مثالية للدبلوماسية غير المباشرة. هناك أوساط ربما تتحدث، هناك اجتماعات مغلقة، يعني يتواجد الوسطاء هناك أيضا حاليا، المبعوثون الأمريكيين ويتكوف وكوشنر، أيضا الأطراف الدولية مثل روسيا وباكستان متواجدين. هذا كله أيضا مع إعلان ترامب عن محادثات هذا الأسبوع، كما ذكر ترامب أنه ربما يكون هناك محادثات هذا الأسبوع، وأيضا مع يتزامن مع تقديم قطر مقترح توفيقي. يعني إذا أنا في تقديري أرجح أن نشهد جولة وساطة جديدة خلال الأيام القادمة، لكن التحرك الدبلوماسي هنا لا يعني بالضرورة اختراق أو تحقيق إنجاز حقيقي. السيناريو الأرجح هو جولات ربما لتقريب الصياغات التوفيقية حول تسلسل الخطوات، ولا نزلنا بعيدين عن اتفاق شامل حتى الآن.
0: طيب ما الملفات التي يمكن أن تشكل أرضية مشتركة دكتور بين واشنطن وطهران؟ يعني ما أبرز نقاط الخلاف التي لا تزال تعرقل التوصل إلى تفاهم؟
1: هو في الواقع الأمر إيمان، أرضية مشتركة موجودة فعلا، يعني الطرفان بالفعل يريدان فتح المضيق، وكلا الطرفين يتحمل كلفة استمرار الحرب. هناك يعني سابقة، يعني كما تعلم تفاهم يونيو الماضي والاتفاق اللي حصل عليه كإطار مرجعي، كما أنه بزشكان يعني أعلن استعداد إيران للسماح بدخول المفتشين المتحدة إذا قبل المقترح، وهذا مدخل مهم إذا للملف النووي. نقاط الخلاف الجوهرية هي مسألة تسلسل، يعني شيء مقابل شيء، أيهما يأتي أولا، فتح المضيق أم رفع الحصار مثلا، الملف النووي ثانيا. المشكلة الأكبر هي هناك وجود أزمة ثقة بين الجانبين، كما ذكرت تفاهم يونيو ونقض هذا الاتفاق اللي حصل أوجد أزمة ثقة بين الجانبين. الولايات المتحدة لا تريد أن تقدم خطوة تخشى أن تتراجع فيها طهران في النهاية أو ترفع حظر معين، وبالتالي إيران تعود لإغلاق المضيق مرة أخرى، ومن ثم نعود إلى دائرة يعني مغلقة.
0: من الملاحظ دكتور أيضا أن إيران قللت من أهمية رفض ترامب للمقترح، وقالت إنها لم تتلقى ردا أمريكيا رسميا عبر الوسطاء. برأيك ماذا يعني ذلك بالنسبة لمسار الاتصالات الحالية؟ هل يمكن أن يؤثر؟
1: يعني في تقديري إيمان هذا موقف دبلوماسي محسوب، يعني يفصل بين تصريح إعلامي ورد تفاوضي. يعني طهران تقول عمليا أن ما يقوله ترامب للإعلام لا يلزم، وأنها يعني تنتظر الرد عبر القناة الرسمية الوسطاء. يعني عراقشي وزير الخارجية الإيراني أكد بأنه إيران تنتظر الإفادة النهائية من الوسطاء لاتخاذ القرار المناسب، وانتقد هو أيضا التناقض في تصريحات الإدارة الأمريكية. الفائدة من هذا الموقف بتصوري يعني لها ربما عدة وجوه. أولا هو يحفظ ماء الوجه ويتجنب الظهور بمظهر من رفض عرضه، يعني من الجانب الإيراني. يعني ثانيا يبقي القناة مفتوحة ولا يغلق الباب. الأمر الآخر يعني هو يلقي عبء التناقض على واشنطن، والدليل الأوضح أنه عراقتي بقي في نيويورك يعني ينتظر، وهذا بتصوري سلوك من يرى أنه المسار ما زال حيا ويبحث عن مخرج ويبحث عن يعني ربما تسوية متوقعة، لأنه إيران تتألم الآن اقتصاديا إلى جانب تصعيد أمريكي واضح، والأزمة المستمرة مؤلمة لها. لكن أيضا في الجانب الآخر هناك أيضا يعني تصعيد حتى في المنطقة وتأثير اقتصادي على العالم.
0: طيب دكتور ناصر، يعني نود أن نسمع توقعك شخصيا، يعني هل تعتقد من وجهة نظرك أننا أمام مسار تفاوضي جاد بالفعل بين واشنطن وطهران من خلال طبعا كل الأحداث والمعطيات المتوفرة حاليا، أم أن المفاوضات لا تزال تستخدم لإدارة التصعيد ولمنع انزلاقه إلى مواجهة قد تكون أوسع؟
1: يعني بين هذا الخيارين يمكن أن أجد لك ربما إيمان إدارة يعني أو عبارة توفيقية، نحن تحت يعني حالة إدارة تصعيد تبحث عن مخرج. يعني المؤشرات على جدية التفاوض أو الوضع الحالي للتسوية حقيقية، يعني مثلا هناك لقاءات مباشرة وغير مباشرة، هناك وسطاء ينشطون الآن يعملون بجدية في نيويورك، هناك مقترحات مكتوبة ومقترحات مضادة، هناك ردود بين الجانبين، يبدو لي هناك خيط رفيع من التفاوض يجري حاليا. وإضافة إلى ذلك هناك يعني محددات، أنا بتصوري أن واشنطن لا تريد الدخول في الحرب في التوقيت الحالي قبل الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي. ليس هناك رغبة أو شهية للحرب لدى الجانبين، يعني الاستنزاف العسكري أصبح مرهق على الجانبين، لكن يعني كل يريد أن يخرج بما يحفظ ماء الوجه، كل يريد أن يخرج منتصراً أكثر من حسابات الخسارة.
0: نعم، كل شكر لك دكتور ناصر خميس المطيري الكاتب.

المحلل السياسي. تحليلات استراتيجية. طيران القوات المسلحة اليمنية نفذ سلسلة غارات استهدفت مواقع وتجمعات وآليات ومخازن ميليشيا

0: شرق تعز. حول تفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من القاهرة الكاتب والمحلل السياسي الأستاذ عادل محمود. أستاذ عادل، أهلا بك.
1: صباح الخير أخت إيمان، من عمان وليس القاهرة.
0: من عمان، أعتذر بك. أستاذ عادل، في البداية نتساءل عن قراءتك لهذه الضربات النوعية التي تحدثنا عنها قبل لحظات، والتي نفذتها القوات اليمنية ضد مواقع ومخازن أسلحة الحوثيين شرق تعز، وما الذي تكشفه برأيك عن تطور القدرات العسكرية للقوات الحكومية؟
1: شوف، في اعتقادي إيمان، نحن الآن أمام يعني قمة التصعيد، اللي هي أبرز الساحات في الحقيقة هي في المرتفعات الواقع بين محافظتي تعز ولحج. الحوثي يريد تعزيز وجوده في المواقع الاستراتيجية، وأيضا من أجل طبعا مراقبة الساحل وطرق الإمداد. في المقابل القوات الحكومية، القوات الشرعية طبعا، تحاول منع تثبيت هذه السيطرة واستعادة مواقع حاكمة مطلة على الساحل. بمعنى الآن تطور القوات المسلحة اليمنية الشرعية في الطيران، يعني هذا لم يكن قبل نقول 2022، يعني هناك تطور عسكري جديد ظهر على الساحة في المعارك. في وسط هذه المعادلة أعتقد القمة كما ذكرت لك لحج وتعز، المكاسرة اليوم، الخسائر يعني الحوثي لا يعترف فيها. نحن نتحدث عن قيادات قتلت في القصف، الكثير من الجثث، الكثير من الخسائر. تحاول القوات الحكومية استعادة ما تم كما ذكرنا قبل مدة في إذاعتنا الكريمة، أن سيطرة الحوثي لا يعني تمكين، يعني هناك مد وجزر هذه معارك. وسط هذه المعارك أنت تعلمي هناك مشكلة برزت، يعني هي إنسانية طبعا، نتحدث عن فقط 71 ألف طفل نازح، يعني هناك مشكلة في سوء التغذية الحاد لهؤلاء الأطفال أو النازحين. يعني لا يقبل الحوثي العبثي الآن بالمعادلة الإنسانية في هذا النزوح، نتحدث عن أكثر من 150 ألف شخص. لكن أنا أعتقد تدريجيا نحن أمام سيناريو انتحار سياسي وعسكري للحوثي، هو يراهن أن تفتح الجبهة باب المندب، ويراهن أيضا اللعب العبث الإقليمي من خلال استهداف المملكة العربية السعودية. إذن في هذه الحالة إصرار الحوثي إلى الأمام دون العودة أيضا إلى الاتفاقيات الدولية بين الطرفين، هناك وسطاء، أنت تعلم عمان كانت وسيط، والوزير الخارجي العماني أشار إلى العودة إلى هذه النقطة. لكن غياب الدور الدبلوماسي سيعقد المشهد اتجاه نقول الجميع الآن فقط السلاح أو ما يسمى الرصاص. إذا نحن أمام تطور ميداني، لكن هو كما ذكرنا هو كسر العظم الحقيقي في تعز. الحكومة أنا في نهاية المطاف أعتقد يعني من وجهة نظري ستحظى بدعم إقليمي ودولي. هناك مطالبات كانت في الجمعية العامة يمنية أن يكون هناك للمجتمع الدولي دور، وهناك تحالفات، لا تنسي هناك منتظرة أوروبية وغير أوروبية، 41 دولة. لكن ميدانيا أنا أعتقد سنشهد المزيد من الحوثي يذهب إلى الأمام، لكن هو هدفه الساحل، الساحل الغربي. إذا كان تمكن وعدم استعادة نقول القوات الحكومية، ومع أني ميدانيا أرى أن هناك تطور كما ذكرت لك القوات الحكومية وأهداف في الصميم اتجاه الميليشيات الحوثية.
0: لكن عفوا أستاذ عادل، يعني ألا يمكن لهذه الضربات أن تؤدي إلى إضعاف القدرة الهجومية للحوثيين، وأيضا تقليص قدرتهم على تهديد مدينة تعز والجبهات المحيطة بها؟
1: طبعا طبعا، لان شوفي الان تطور سلاح الجو، الاكيد هناك ميدانيا يحتاج بريا، يعني ان يكون هنالك يعني قدره على استعاده الاحتلالات الجديده اللي كانت مباغته مفاجئه. لا ننسى ان هنالك كان يعني الجزر التي كانت محيطه بباب المندب، حنيش الصغرى الكبرى، هذه الجزر التي باغت فيها القوات الحكوميه. انا اعتقد تدريجيا مع القوه الجويه والبريه سنرى سقوط هذه المناطق، لكن هي عنوان المعركة هو انتظار ضوء أخضر من إيران موضوع باب المندب. يعني إذا تعقد المشهد إيرانيا أمريكيا، قد يلجأ الحوثي بعد استهداف المملكة إلى العبث بموضوع أن نسميه حرب السفن. لكن هل لديه قدرة من حيث الواقعية الميدانية الآن جغرافيا؟ نعم لديه المشاغبة على موضوع السفن، لكن تسارع الأحداث في صدمة الحوثي من القوات المسلحة اليمنية، أنا أعتقد هنالك مفاجآت، وإلا لو كانت الأمور قبل 2022 قد نرى الكثير من سقوط ممكن المدن وغيرها.

0: الآن لدينا الحديدة البيضاء صعدة، هنالك قصف غير عادي. يبقى صنعاء، إذا ذهبت القوات المسلحة بقصفات يعني بقصف جوي نوعي لأهداف استراتيجية للحوثيين، أعتقد سيكون خلخلة في العاصمة. لكن وإن أعلنت بداية المعركة في آب أو التصعيد الجديد في اليمن أن ربما تذهب إلى ما يسمى تحرير صنعاء، أنا أميل إلى هذا السيناريو في هذا المطاف. هذه الحرب ليست طويلة الأمد، هي في حالة الإشارة من نقول نتائج هرمز، ومرشح هذا الباب باب المندب أن يفتح للأسف، ويكون هناك مشكلة في اقتصاد العالم. لكن ميدانيا أنا أعتقد سيخسر الحوثي الكثير، لأن هناك قوة الآن، ربما هناك عدم نقول تعاون بعض العشائر أو القبائل، ونقصد بعض الأجنحة من الجنوبيين مع الحكومة لخلافات ما، لكن أعتقد أن القوة العسكرية مختلفة الآن. هناك حالة النوعية السلاح، هناك لا ننسى في المقابل تهريب كما أشارت مسؤول أمريكي للحوثي عن طريق القرن الأفريقي، يجب مراقبة هذا. إلى الآن هناك دعم للحوثيين من هذه البوابة. إذا رغم المد الإيراني، أنا أعتقد كما الميليشيات في مناطق أخرى يعني كحزب الله وضعاف، وتم هذا واقعيا، وانكفاء الميليشيات العراقية، نحن أمام سيناريو في الشرق الأوسط هو بداية نهاية الميليشيات في منطقة الشرق الأوسط. والحوثي الآن كأنه يعني أطلق الرصاصة الرحمة على نفسه حين تم مس أمن المملكة، سيكون له هذه الضريبة. وأيضا القوات الحكومية المسلحة مختلفة، ليست كما السابق. إذا نحن أمام محاولات ميدانية، تدريجيا سنرى الكثير من استعادة المناطق والمحاور، لكن هي المدافعات هي عصب نقول المعارك، من يحظى بها، من يستطيع يصمد. يعني هل يصمد الحوثي أمام نقول القصف الجوي النوع الجديد؟ أنا أعتقد تدريجيا سيكون هناك هرولة اتجاه الخطوط الخلفية.
1: لذلك عفوا للمقاطعة أستاذ عادل، لذلك نتساءل يعني هل باعتقادك بالنسبة للقوات اليمنية يمكنها أن تستثمر هذا التصعيد وتحويل هذه الضربات الجوية إلى مكاسب ميدانية، يعني خاصة مع استمرار الضغط على مواقع الحوثيين في محيط عز؟
0: شوفي، من ناحية نقول العلم العسكري، القوة الجوية لا تكفي. يعني صحيح هناك ضربات موجعة للحوثيين في الخطوط الخلفية، وأيضا الأعداد التي لا يعلن عنها الخسائر، لكن تحتاج أيضا خطوات مدروسة بريا للتمكين القوات الحكومية. هناك حرب، نتحدث بواقعية سياسية وعسكرية، مد وجزر. لا تستطيع اليوم تقولي أن هنالك توازنات، هنالك الآن نقول عبثية تقدمت لاتجاه موقع استراتيجي، هدف استراتيجي هو السيطرة على باب المندب. أنا أعتقد أن القوات الحكومية قادرة، لكن هذا يحتاج مسألة وقت. لكن الضوء الأخضر نقول الشامل للحكومة اليمنية، هي أيضا لا تنسي أن هناك ربما يكون دعم من المجتمع الدولي. إذا تم نقول التكاثف الدولي حول أن حان الوقت لإنهاء هذه العبثية للميليشيا الحوثي، أنا أعتقد سيكون هناك دعم نوعي حتى بما فيه السلاح والمال، لأن الحكومة الآن طالبت المجتمع الدولي، وهذا أهم جدا إيمان، المؤسسات الحكومة، الدولة في عدن وغيرها، البنية التحتية، إذا لم يكن هناك رافد أيضا بتعاون المجتمع الدولي ستبقى الأمور كما هي. من ناحية البنية التحتية هي تعطي قوة أيضا للمجال العسكري للقوات المسلحة. أنا أعتقد في نهاية المطاف، وليس من باب التفاؤل المفاض به، أننا نشهد بداية نهاية الملف اليمني على قاعدة أن صنعاء ستعود للشرعية في نهاية المطاف. لنا تجارب كما حصل في ضعف الميليشيات هنا وهنالك، بقي الحوثي الآن هو رهينة القرار الإيراني. إذا ذهبوا إلى هذا الخيار اللي هو باب المندب، أعتقد هو كأنه ليس الحوثي، إيران تحارب المجتمع الدولي ككل.
1: إذن كل الشكر لك أستاذ عادل محمود، الكاتب والمحلل السياسي.

0: قضايا استراتيجية. يشهد السودان تصعيدا ميدانيا متسارعا مع تسجيل الجيش السوداني تقدما جديدا في شمال كردفان واستعادته مواقع مهمة. ويأتي هذا التطور بينما تتزايد الضغوط الدولية للدفع نحو وقف إطلاق النار في ظل تمسك قيادة الجيش بمواقفها وشروطها تجاه أي تسوية سياسية أو هدنة مقترحة. للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من القاهرة الدكتور سعيد عكاشة المتخصص في الشؤون الإفريقية. أهلا بك دكتور.
1: يا أهلا وسهلا بحضرتك.
0: دكتور، في البداية نود أن نعرف قراءتك فيما يتعلق بتقدم الجيش السوداني في شمال كردفان كما ذكرنا والسيطرة على مواقع استراتيجية هناك. ما الذي يعنيه ذلك بالنسبة لمسار العمليات العسكرية في هذه الجبهة؟
1: يعني لا، يجب أن نكون واضحين ومباشرين في هذا الأمر. نعم، هناك تقدم للجيش السوداني في بعض المواقع خاصة في إقليم كردفان، ولكن الحرب في السودان ما بين الجيش السوداني والدعم السريع هي حرب كر وفر، وأيضا تنتشر على مساحة واسعة من السودان. وبالتالي عندما تخسر الدعم السريع، على سبيل المثال عندما تخسر موقع في كردفان، تحاول أن تتحرك في اتجاه أبعد وأن يعني تثبت أنها قادرة على الإزاء بالنسبة للجيش السوداني. وهو ما حدث في نفس التوقيت، كان هجوم على يعني إقليم الجزيرة، وكانت هناك هجمات ضد مخازن الوقود لكي تغطي على في منطقة في إقليم كردفان. وبالتالي هي حرب كر وفر، لا يمكن كسبها بجولة واحدة. ربما تكون هذه الجولة في صالح الجيش السوداني، ولكنها ليست نهاية للمعركة وليست تقدما يعني نهاية الحرب.
0: طيب، بما أنك تحدثت عن استهداف مستودعات الوقود، يعني هذا الاستهداف لقوات الدعم السريع لمستودعات الوقود شرقي ود مدني بالمسيرات، ما دلالته وما دلالة اختيار منشأة ذات أهمية استراتيجية بهذا الحجم لولاية الجزيرة؟
1: كما ذكرت لحضرتك أنه في نفس التوقيت كانت هناك انتكاسات للدعم السريع في شمال كردفان، وحاول الدعم السريع أن يغطي على خسائره بمهاجمة منطقة أخرى وهي ود مدني في إقليم الجزيرة. ولكن عندما تستهدف يعني مخازن الوقود التي تقدم الوقود للمستشفيات وللمدنيين، فإنه عمل يعتبر جريمة حرب حقيقية. أنت لا تؤذي الجيش السوداني ولكن تؤدي إلى يعني كارثة بالنسبة للمدنيين. ولكن كما يفكر الدعم السريع أنه يحرم الجيش السوداني من أي يعني دعم من داخل الشارع السوداني، فهو يقوم بإزاء الشارع السوداني نفسه لكي يعني يجعل الجيش السوداني في وضع حرج أمام جمهوره وأمام شعبه. هذه هي الدلالة الحقيقية لما تفعله الدعم السريع الآن، ولكنه لن يؤثر أعتقد في الجيش السوداني وما يقوم به من عمليات عسكرية.
0: نعم، طيب ماذا عن مدينة سودري والمناطق المحيطة بها أيضا؟ يعني ما الأهمية الاستراتيجية برأيك بالنسبة للجيش لهذه المناطق؟ هل يعني يمكن أن تمنحه السيطرة عليها قدرة أكبر على التحرك وعلى تأمين طرق الإمداد؟
1: بطبيعة الحال يعني نحن نتحدث عن مواقع استراتيجية، وإقليم كردفان نفسه بأكمله هو يعني إقليم وسط ما بين الشرق السودان وغربها وشمالها أيضا. وبالتالي القدرة على يعني وقف تقدم الدعم السريع وأيضا يعني إجباره على التراجع عن الإقليم سيشكل مكسب استراتيجي كبير بالنسبة للجيش السوداني، لأنه يمكن أن يحاصر الدعم السريع في مناطق معزولة، يمكن أن يحرمه من الإمدادات وطرق الإمداد للأسلحة وما يحتاجه من أغذية وما يحتاجه من معدات طبية. إذن هي يعني إذا ما ركز الجيش السوداني على هذه المنطقة تحديدا وتمكن من إحداث انتصارات كبرى في كردفان، هذا سيكون تحول كبير في مسار الحرب بالنسبة للجيش السوداني. أما الدعم السريع فلا تمتلك سوى المسيرات، تقوم بهجمات بالمسيرات، يعني تحاول ان يعني تجعل الحاضن الشعبي للجيش السوداني يعني يثور ضد الجيش السوداني. حتى الان لا يبدو انها ناجحه الى حد كبير. كل محاولات الدعم السريع هي ان تفرض نفسها على الاجنده الموجوده سواء دوليا او اقليميا لانها جزء من الحل ولا يمكن استبعادها كما يريد يريد البرهان. البرهان يريد استبعاد الدعم السريع ولا يعامل الجيش السوداني على قدم المساواه مع الدعم السريع. وبالتالي اي يعني عمليات من جانب الدعم السريع ستكون بمثابه اعلان نحن موجودون على الارض، نحن قادرون على الحق بعض الاذى بالجيش السوداني وبين يؤيدونه. وبالتالي
0: الا يمكن دكتور عفوا للمقاطعه، لكن الا يمكن ان يكون هذا التصعيد من الدعم السريع باستخدام المسيرات كما تفضلت يعني محاوله لتعويض خسارته لمواقع على الارض والضغط ايضا على المناطق التي يسيطر عليها الجيش؟
1: هذا صحيح تماما. يعني هي لها هدف، هدف مزدوج. الهدف الاول عسكري هو انه الحق يعني الضرر بالجيش السوداني في جانب منه، الجانب الاخر عسكريا ايضا التغطيه على الانتكاسات التي حدثت للدعم السريع. اما الجانب السياسي فانه عندما يكون هناك صراع عسكري على الارض وعندما تريد ان تتدخل بحل سلمي فانك ستعامل الطرفين الذين يشتركون في معارك مع بعضهم على قدم المساواه، وهذا ما يرفضه البرهان تماما. وبالتالي الدعم السريع تحاول ان تجد لنفسها مخرجا سياسيا وعسكريا في ان واحد.
0: نعم، طيب يعني مع استمرار تقدم الجيش كما تعلم في شمال كردفان، هل يمكن القول اننا امام تغير في طبيعة خريطة السيطرة العسكرية أم أن الطريق لا يزال طويلا أمام حسم المعارك في الإقليم؟
1: أعتقد أن الطريق ما زال طويلا، لأنه كما ذكرت لحضرتك أنه نحن نتحدث عن بلد مترامية الأطراف وهناك اشتباكات في الجنوب قرب الحدود الأثيوبية واشتباكات في الشرق واشتباكات في الغرب وفي عدة مناطق حتى دارفور التي يسيطر 95% من السيطرة للدعم السريع ما زالت هناك بعض المناوشات ما بين الجيش وما بين الدعم السريع. إذا أي تقدم يحدث هو يعني كسب للمعركة وليس كسب للحرب في حد ذاتها. وبالتالي الطريق ما زال طويلا لأنه بدون يعني حل سياسي حقيقي لا يوجد حل لهذه الأزمة.
0: طيب في ظل رفض البرهان للشروط الأمريكية المقترحة لوقف إطلاق النار دكتور، هل برأيك أن هذا التقدم سينعكس على المفاوضات والضغوط الدولية؟
1: يعني اعتقد بمجرد رفض البرهان للضغوط الامريكيه بعد ان يعني منعته الولايات المتحده الامريكيه من حضور اجتماعات الجمعيه العامه للامم المتحده هو رد بشكل سريع الى انه لن يقبل باي ضغوط امريكيه. والخبره مع السودان تقول انه الضغوط الامريكيه وحتى الدوليه لم تكن ناجحه في اثناء البرهان على ان يقبل بالحل التفاوضي. وبالتالي هو ما زال الى الان قادر على الصمود في الارض نظرا لطبيعه الصراع نفسه. هذا الصراع حرب اهليه، هناك اطراف اقليميه تتدخل فيه وتدعم الطرفين، وبالتالي هو يراهن على انه حتى لو كانت هناك ضغوط امريكيه او غربيه فان هناك قوى اقليميه ستقدم له المساعدات لكي لا تتحول ميزان الحرب لصالح الدعم السريع.
0: طيب في نقطة أخيرة دكتور سعيد، يعني من وجهة نظرك إلى أي مدى يمكن أن يؤدي استمرار العمليات العسكرية بالتوازي طبعا مع تصعيد هجمات المسيرات إلى دفع الحرب نحو مرحلة قد تكون أكثر اتساعا؟ يعني ما الخيارات المطروحة أمام الجيش السوداني في المرحلة المقبلة؟
1: يعني وقع الأمر هناك يعني إنهاك تام للجانبين. يعني نحن نتحدث عن صراع مستمر منذ عام 3 أعوام على الأقل منذ عام 2023، وبالتالي هناك حالة إنهاك بالنسبة للجيش السوداني وبالنسبة للدعم السريع. في مثل هذه الصراعات التي يكون كلا الطرفين غير قادر على الحسم العسكري، نحن نتحدث عن إنه العمليات قرر وفر ويمكن أن تحدث بعض التغيرات على مستوى المعارك في بعض المناطق، ولكنها لن تكون حاسمة لإنهاء الحرب أو لإقناع حتى البرهان بأنه يجلس إلى مائدة التفاوض، لأنه الموقف المبدئي للجيش السوداني هو لا تفاوض مع ما يسميها بجماعات متمردة. هو يريد أن يكون الحل داخليا ما بين الفرقاء السودانيين بشرط أن تقوم الدعم السريع بتسليم سلاحها وأن تنسحب من المناطق المدنية. وهذا أيضا بالنسبة للدعم السريع مستحيل، لأنها إذا انسحبت فإنها ستفقد أوراق كبيرة أثناء التفاوض، وبالتالي نحن أمام حرب يعني ستستمر وقر وفر ما بين الجانبين.
0: نعم، شكرا جزيلا للدكتور سعيد عكاشة المتخصص في الشؤون الإفريقية.

0: الحرب الروسية الأوكرانية تتجه إلى مزيد من التصعيد مع تبادل موسكو وكييف هجمات جوية واسعة طالت مناطق ومنشآت حيوية في الجانبين وأسفرت عن قتلى ومصابين وأضرار مادية. وبينما تتسع دائرة الاستهداف لتشمل البنية التحتية والطاقة والموانئ والمنشآت النفطية، يبرز البحر الأسود مجددا كساحة استراتيجية في الصراع في وقت تتواصل فيه التحركات الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الحرب. لتفاصيل هذا الموضوع ينضم إلينا الآن من باريس الكاتب والمحلل السياسي الدكتور خطار أبو دياب. دكتور خطار، أهلا بك.
1: أهلا بكم، حياكم الله.
0: دكتور، فيما يتعلق باتساع نطاق الهجمات الروسية والأوكرانية خلال الساعات الأخيرة، كيف تقرأ هذا الاتساع خاصة مع استخدام أعداد كبيرة من المسيرات والصواريخ؟
1: بينما كان رئيس أوكرانيا زيلينسكي يدافع عن بلاده في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبينما كان السيد سيرجي لافروف الوزير التاريخي الخارجية في موسكو يدافع أيضا عن وجهة نظر بلاده أمام الأمم المتحدة، وبعد كلام أولي من الرئيس الأمريكي عن هدنة للطاقة يمكن أن تعقد بين أوكرانيا وروسيا، لكن يتضح أن هناك دوما تصعيد وأن حرب الاستنزاف والإنهاك مستمرة للجانبين، وأنه قبل التوصل إلى تهدئة فعلية سيستمر هذا الوضع على حاله.
0: طيب، ما دلالة استهداف منشآت الطاقة والموانئ وأيضا المراكز اللوجستية والاتصالات في هذه المرحلة من الحرب تحديدا؟
1: يعني في هذه المرحلة من الحرب يحاول كل طرف تسجيل نقاط، وروسيا مثلا تعلن كل فترة عن تحرير قرى معينة، لكن لازال أمامها نسبة معينة من مناطق دونتسك وغيرها، وتسعى لإتمام ذلك ولتفرض شروطا معينة. من الدلالات الأخرى أنه بينما يوجد أزمة طاقة في بسبب حرب إيران واللعب ولعبة الأحراج والابتزاز في المضائق من مضيق هرمز إلى مضيق باب المندب، ليس من المستبعد أن هناك من يريد أن يحرج أكثر الولايات المتحدة قبل الانتخابات النصفية، ويحاول من خلال هذه الأساليب الاستمرار في التصعيد.
0: طيب، منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية إلى أي مدى برأيك تستطيع التعامل مع هذه الزيادة الكبيرة في أعداد المسيرات الروسية؟
1: نحن أمام كل طرف يرسل ما عنده من مسيرات، ولكي يتم يصبح الطرف الآخر أعمى ولكي يتم تنفيذ مخططات معينة. النقص في قطع الباتريوت في أوكرانيا مشكلة كبيرة، يسعى زيلينسكي لحلها مع الولايات المتحدة ومع الدول الأوروبية. هذا النقص خاصة في فصل الشتاء يمكن أن يؤثر كثيرا على الصمود الأوكراني ويعجل بربما بضربة كبرى لأوكرانيا.
0: طيب دكتور، يعني من وجهة نظرك ما الذي تسعى أوكرانيا إلى تحقيقه من توسيع نطاق ضرباتها لتشمل أيضا مصافي النفط والمنشآت الصناعية داخل الأراضي الروسية؟
1: يعني أوكرانيا تقول أنها ترد دفاعا عن النفس، أن كييف تحت ضغط مستمر من المسيرات الروسية، وأن هذه الضربات للنفط الروسي وللبنى التحتية الروسية هي ضربات دفاعية من أجل إلزام سوريا روسيا بالتوقف عن ضرباتها، لكن الوضع أكثر تعقيدا لأن كلام لافروف يدل على أن ما قاله بوتين عن النصر الناجز منذ بدء عمليته في شباط فبراير 2022 لا يزال عليه، وأن دخول الولايات المتحدة على الخط ليس مضمون النتائج.
0: طيب، يعني دكتور، يعني في هذا السباق بين موسكو وكييف، يعني هل نشهد سباق بينهم لتغيير ميزان القوة قبل أي عودة جدية إلى طاولة المفاوضات برأيك؟
1: بالطبع هذا ما يسعى إليه الرئيس بوتين، يحاول من خلال عمليات القصف الواسعة، من خلال الاستنزاف، ومن خلال معرفته بنقص المواد الدفاعية عند أوكرانيا يحاول الضغط نحو تسليم من أوكرانيا على الأقل بالنفوذ الروسي أو بضم ضمته روسيا وبقبول بعض شروطها. هذا ما تعول عليه الإدارة الروسية، والإدارة الأوكرانية تخشى من أنه إذا استمر النقص في بعض الذخائر والنقص خاصة في الباتريوت ووسائل الدفاع

0: جوي، سيكون الشتاء القادم شتاء قارسا سياسيا وأمنيا بكل معنى الكلمة على الشعب الأوكراني.
1: طيب، فيما يتعلق دكتور بالبحر الأسود، لماذا برأيك تصاعدت أهمية البحر الأسود في العمليات العسكرية الروسية والأوكرانية خلال الفترة الأخيرة؟
0: يعني منذ بدء الحرب السواحل والموانئ كانت دوما تتلقى ضربات من أوديسا إلى في أوكرانيا إلى سيباستوبول في منطقة القرم التابعة لروسيا أو التي ضمتها روسيا. هناك حول البحر الأسود والبحر الأزوف مقارعة أيضا لمنع تصدير أشياء من داخل أوكرانيا لخنق أوكرانيا اقتصاديا، وهناك أيضا نتيجة حرب الطاقة ضربات ضد تحريق سفن طاقة في البحر الأسود. لذلك هذا الموضوع أعربت تركيا بالذات عن قلقها الحاد نظرا لأنها شريكة في أمن البحر الأسود.
1: وماذا عن أمن الطاقة؟ يعني ما أهمية البحر الأسود أيضا بالنسبة لأمن الطاقة الأوروبي؟ يعني خاصة مع استمرار الاعتماد على مسارات مثل كما تعلم خط تورك ستريم.
0: طبعا نحن أمام نقاط اختناق عديدة، أمام تعقيدات من هرمز إلى باب المندب حتى خط الشرق غرب الذي كان يتحرك بقوة داخل المملكة العربية السعودية، مع الضربات ضد المصافي الروسية، مع الضربات على البنى التحتية للطاقة في أوكرانيا وروسيا، ومع الضربات في البحر الأسود،
1: نعم،
0: تزداد نقاط الاختناق وتزداد أزمة توريد الطاقة وأزمة سلاسل الإمداد.
1: هل يؤثر برأيك دكتور هذا الاستهداف للموانئ وللسفن والمنشآت اللوجستية في حركة التجارة عبر البحر الأسود وصادرات الحبوب والطاقة أيضا؟
0: يعني السؤال الأساسي هنا حول البحر الأسود هو صادرات الطاقة. نعلم بقوة أن أوكرانيا مهمة جدا للأمن الغذائي للعديد من الدول حول العالم، تصدير منتجاتها خاصة القمح مهم جدا لهذه الدول. وفي مسألة الطاقة، المشكلة أنه حتى في بلد منتج بشكل كبير للطاقة في روسيا هناك صفوف انتظار على المحطات، وأيضا أوكرانيا تتأثر كثيرا من هذا الاستنزاف في الضربات التي تتلقاها بناها التحتية للطاقة.
1: طيب، بالتزامن مع التحركات الدبلوماسية الأمريكية والأوروبية لإحياء مسار التفاوض، كيف يمكن قراءة هذا الاستمرار للتصعيد العسكري؟
0: يعني هذا تناقض كبير، لكن من الواضح أن الولايات المتحدة تسعى بقوة تحاول على الأقل ترتيب هدنة للطاقة، ترتيب عمل ما يمنع هذا الاستمرار في التصعيد. حتى اللحظة هذه الجهود مستمرة، خاصة بعد الزيارات الأخيرة التي قام بها ويتكوف وكوشنير وسطاء الرئيس ترامب إلى كل من كييف وموسكو. وأظن أن هذا الجهد سيستمر، ستحاول الولايات المتحدة بكل فكرها ألا ندخل في ألا نتجاوز العام الخامس من الحرب في أوكرانيا.
1: نعم، إذن كل الشكر لك دكتور خطار أبو دياب الكاتب والمحلل السياسي.

0: بهذا مستمعينا الكرام نصل وحضراتكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من محطات إخبارية. كل الشكر لضيوفنا الكرام وشكرا للمتابعة، وتقبلوا تحيات المخرج وليد المطيري وفريق الإعداد ومحدثتكم إيمان أحمد. إلى اللقاء.
1: إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت ترحب بكم على مدار الساعة، نقدم لكم حوارات مع مختلف الضيوف في مجالات مختلفة، برامج ثقافية ومنوعة، نذهب بكم أينما تكونوا إلى قلب الحدث. كونوا معنا عبر أثير إذاعة البرنامج العام من دولة الكويت.

0: قل ودل برنامج يومي عبر أثير إذاعة دولة الكويت، نتوقف فيه بمحطات تتواءم مع أمور حياتنا. قل ودل، من التقديم فيحاء السعيد، ميثم بدر، الإعداد فواز المطيري، التنفيذ طلال ملله، الإخراج عبد الله العميري. رب رمية من غير رامي، إصابة لم تكن في الحسبان.
1: الخبرة طريق طويل لا تختصر مراحله بضربة حظ، ولا يستغنى عنها بنجاح عابر. ومع ذلك قد يوفق المبتدأ في أمر يعجز عنه الخبير، وقد تصيب يد قليلة التدريب هدفا بعيدا. فلا ينبغي لصاحب المعرفة أن يتكبر، ولا للمبتدئ أن يظن أن نجاحه الأول أغناه عن التعلم.
0: ومع ذلك قول العرب رب رمية من غير رام، ويقال عندما يصيب غير الماهر هدفا على غير انتظار. وتربط كتب الأمثال هذا القول بحكاية رام مشهور أخطأ صيده مرات، ثم رمى رجل قليل الخبرة فأصاب، فصارت العبارة مثلا لكل توفيق جاء ممن لم يعرف بالمهارة.
1: ارفع القوس يا نعم،
0: إنها أثقل مما توقعت.
1: لا تحمليها بقوة ذراعك وحدها، ثبتي كتفك.
0: كيف؟ هكذا؟
1: اخفضي مرفقك قليلا.
0: كنت أظن أن الرمي مجرد شد للوتر ثم أطلاقه.
1: لو كان كذلك لصار كل حامل قوس رامي.
0: ألم تقل إنك أصبت عشرات الطيور؟
1: بل أكثر.
0: إذن أصب ذلك الطائر فوق الصخرة.
1: إنه بعيد والريح تتحرك من الشرق.
0: أراك تتردد.
1: الرامي لا يتردد بل يحسب.
0: احسب إذن ودعني أرى. لقد أخطأت.
1: ارتفعت الريح لحظة إطلاق السهم.
0: على كل، جرب ثانية.
1: الصيد يحتاج إلى صبر.
0: أم يحتاج إلى عذر بعد كل سهم؟
1: تسخرين من معلمك.
0: أذكرك فقط بأن الشهرة لا تصيب الهدف.
1: حسنا، شاهد الآن.
0: وهذه الثانية ذهبت خلفه.
1: تحرك الطائر في اللحظة الأخيرة.
0: لو سمحت، لو سمحت، هل تمنحني القوس؟
1: أنت لم تتعلمي الوقفة بعد.
0: دعني أحاول.
1: السهم ليس لعبة.
0: وأنا لا ألعب.
1: حسنا، اختاري هدفا ثابتا. أولا
0: سأرمي نحو الثمرة اليابسة فوق الغصن.
1: إنها أصغر من أن تصيبيها.
0: أليست ثابتة؟
1: بلى، لكنها بعيدة.
0: علمني كيف أمسك الوتر.
1: ضعي أصابعك هنا ولا تشدي قبل أن يستقيم نظرك مع رأس السهم.
0: وماذا عن الريح؟
1: أتركي لها قدرا يسيرا إلى اليمين.
0: هكذا؟
1: قريبا، لكن قدمك غير ثابت.
0: سأطلق. أصبتها.
1: كيف فعلت ذلك؟
0: كما علمتني قبل لحظة.
1: لكنك لم تثبتي قدمك جيدا.
0: ورغم ذلك أصاب السهم.
1: كانت رمية موفقة.
0: أيعني هذا أنني صرت أفضل منك؟
1: رمية واحدة لا تصنع راميا.
0: لكن رميتين أخطأت منك ورمية أصابت مني.
1: وإن رميت 10 مرات أخرى كم تصيبين؟
0: لا أدري.
1: أما الخبير فقد يخطئ اليوم، لكنه يعرف لماذا أخطأ وكيف يصحح خطأه غدا.
0: إذن لا تنكر نجاحي.
1: لن أنكر، ولكني لن أجعله يخدعك.
0: وكيف؟ كيف يخدعني النجاح؟
1: حين يوهمك أن التوفيق العابر مهارة ثابتة.
0: وألا تخدع الخبرة صاحبها أيضاً؟
1: كيف؟
0: حين يظن الخبير أنه لا يخطئ وأن المبتدئ لا يصيب.
1: لقد أصبت مرة أخرى، ولكن هذه المرة بالكلام.
0: تعلمت منك أن أحسب للريح، وتعلمت مني ألا تحتقر الرمية قبل خروجها.
1: صدقت، قد تأتي الإصابة ممن لا ينتظرها الناس،
0: وقد يخطئ من اشتهر بالإصابة.
1: لكن الفرق أن الماهر لا يبني ثقته على سهم واحد.
0: والمبتدئ العاقل لا يبني غروره على ضربة حظ.
1: خذي سهما آخر.
0: أتسمح لي بالمحاولة؟
1: هذه المرة لن نعتمد على الحظ، بل نبدأ التدريب الصحيح.
0: وأنت هل سترمي؟
1: سأرمي بعدك، وربما أتعلم من وقفتك كما تعلمت من وقوفي.
0: الآن صرت معلما أفضل.
1: لأن الرمية التي أصابت الهدف أصابت شيئا من كبريائي أيضا. وهكذا لا تكون الإصابة المفاجئة دليلا كافيا على المهارة، كما لا يكون خطأ الخبير دليلا على ضياع خبرته. وقد يفتح النجاح العابر باب التعلم، لكنه يصبح خطرا إذا صنع غرورا يمنع صاحبه من مواصلة التدريب.
0: إلى أن نلتقي في قل ودل، تذكروا، لا تحتقروا يدا قليلة الخبرة، فقد يرافقها التوفيق، ولا تغتروا بإصابة عابرة، فالمهارة تبنى بالتعلم والممارسة. ولذلك قالت العرب: رب رمية من غير رامٍ.

0: أنتم مع برنامج قل ودل. مع تحيات فيحاء السعيد، ميثم بدر، فواز المطيري، طلال ملالله، والمخرج عبد الله العميري.
1: إذاعة دولة الكويت تقدم
2: حروف الحياة.
1: الحياة كتاب مفتوح، نكتب صفحاتها بأنفسنا، وكل تجربة نعيشها هي حرف يضاف إلى سطورنا، منها ما يشرق بالأمل، ومنها ما يعلمنا الصبر، ومنها ما يرسخ القيم والمعاني. حروف الحياة، إعداد وتقديم الدكتور حسن المطيري. حروف الحياة يخرجها لكم عبد العزيز بوغمعز.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بكم معنا في حروفنا الجميلة، في حروف الحياة، عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. فاصل ونبدأ معكم هذا المشوار.

مرحبا بكم مستمعين الكرام في حروف الحياة لهذا اليوم. أصدقائي المستمعين، في كتاب بهجة المجالس لابن عبد البر قال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: لا يكون الصديق صديقا حتى يحفظ صديقه في غيبته وبعد وفاته. يا صاحبي، إنما الوفاء في الظهر لا في الوجه، وإن صديقك ليس من أحبك وإنما من أمنته أنت. قال صديق لصديقه: أساء إلي فلان فسكت عنه، ثم أساء إليك فساويتك بنفسي وسكت عنه. فقال له: ليسوا سواء، قبولك الإساءة في نفسك حلم، وقبولك الإساءة في صاحبك لوم. وفي كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رضي الله عنه قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: لا يكن حبك كلفا ولا بغضك تلفا، إذا أحببت فلا تخلع كل عقلك، فإن القلوب تتبدل، ولا تتنازل عن كل حذرك، يحدث أن يؤتى الناس من مأمنهم، والذين أضاءوا العشر شمعا لم يجدوا لاحقا إصبعا ليعضوه من الندم. وإذا كرهت فاترك للصلح موضعا، فإن المواقف تتبدل يا صديقي كثير، عندما خاصموا رموا في الطريق شوكا ثم عادوا حفاة، فلا تهدموا كل جسور الوصل، قد تحتاجون أحدها يوما، ولا تبالغوا في ارتفاع الأسوار، قد تحتاجون يوما لتسلق هذه الأسوار. إذن مستمعي الكريم، أترك بابا للعودة في هذه الحياة.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أصدقاء المستمعين، من أجمل ما قرأت في كثير من تلك الكتب لا تخلط بين فرض الرأي وتحقيق الانتصار، فما يزرع بالقصر لا ينبت قناعة، بل يظل ساكنا على السطح. الصمت لا يعني دائما اقتناعا، والموافقة ليست دائما تصديقا، فكم من إنسان آثر هدوء اللحظة على ضجيج تلك الحقيقة. والقيمة الحقيقية يا سادة لا تكمن في أن يسمع صوتك فحسب، بل في أن يصل المعنى دون إكراه، أن تفهم دون أن ترهق الناس بسلطتك عليهم. فالرأي الذي يفرض بالقوة يواجه وللأسف بمقاومة خفية، أما الذي يبنى على احترام العقول فإنه يجد طريقه إلى القبول دون عناء. خذ مثالا على ذلك الأب وتلك الأم التي تفرض على أبنائها أشياء بأنها تعلم وهم لا يعلمون، وهم وصلوا إلى مستويات عالية من التفكير. اجعل إبداء الرأي واحترام الرأي والرأي الآخر في مناقشة هادفة لكي تصل مستمعي الكريم مع أبنائك إلى الطريق الصحيح. فاصل ونواصل معكم حروف الحياة.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أيها السيدات والسادة، أهلا بكم أصدقاء المستمعين. كلما اتسع وعي الإنسان ازداد هدوءا وطمأنينة ولطفا وإيجابية في تعامله مع الناس، لأن من يرى العمق الحقيقي للحياة لا يعود قادرا على إيذاء الناس بخفة أو بقسوة. فذلك الإنسان الواعي يدرك جيدا حقيقة في هذه الحياة، يدرك أن خلف كل وجه معركة خفية، وخلف كل صمت شيئا لا يقال، ولذلك يصبح أكثر حذرا فيما يقوله وأكثر رفقا في حضوره. إن الرفق لا يدخل في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه، كما قال قدوتنا صلى الله عليه وسلم: إن القسوة يا سادة غالبا لا تنبع من النضج، بل تنبع من ضيق الأفق الداخلي، من تلك النفوس التي لا ترى إلا ذواتها ولا تدرك حجم الأثر الذي قد تتركه كلمة جارحة أو إهانة عابرة على روح إنسان على قارعة الطريق. أما الذين نضجوا حقا فهم أقل ميلا للبطش، لأنهم فهموا هشاشة البشر وعرفوا أن بعض الجروح تبقى في القلب طويلا مهما بدت قصيرة وصغيرة في نظر قائلها. فالوعي الحقيقي لا يجعل الإنسان متعاليا أو متجمد المشاعر، بل ذلك الوعي يجعل الإنسان أكثر إنسانية، ينضح قلبه قبل عقله، وتعلمه ذاته أن الرحمة ليست ضعفا بل صورة راقية من صور الفهم. ولهذا يميل الإنسان الناضج إلى اختيار السلام والطمأنينة بدل الانتصار في كثير من المواقف التي يمر عليها في حياته اليومية. يفضل مستمعين الكرام أن يحتوي الموقف لا أن يبادر بهذه القسوة، لأنه يعرف أن القوة الحقيقية في داخله ليست في قدرته على إيذاء هذا وشتم هذا وضرب هذا، بل في القدرة على ضبط النفس رغم امتلاك تلك القدرة. يا سادة يا كرام، إن الإدراك العميق للحياة لا ينتج أرواحا سلبية، بل ينتج بشرا أكثر رحمة وإيجابية، وأكثر ميلا لترك الناس أقل ألما مما وجدوه عليها. فاصل ونواصل.

عبر هذا الأثير الجميل في إذاعة دولة الكويت. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. خفف من أحمالك يا صديقي لتطير وتحلق عاليا في هذا العالم. صديقي المستمع، سيخذلك شخصك المفضل والغير مفضل. جميلة هي الحياة إذا عاملت كل شخص على قدر عقله. إذا لم تتحكم بعواطفك سيتم التلاعب بها ضدك. هناك أشخاص كالعطر المقلد، تعجبك رائحتهم لكن تلك الرائحة لا تدوم طويلا. يا صديقي، لن تنفعك تلك التنازلات وتلك التضحيات وذلك العطاء مهما بلغت، إذا كانت في الشخص الخطأ وفي المكان الخطأ.

0: للأسف ستنقلب الفضائل إلى كلفة باهظة في هذه الحياة يا صديقي ويا صاحبي. حتى وإن كنت شخصا جيدا، للأسف سيتم استبدالك يوما ما. لذلك لا تأخذ جرعة كبيرة من الثقة، اترك مساحة جيدة ومكانا لتلك الخيبة، ومكانا أيضا لتلك الخيبة في قلبك. أصدقائي المستمعين، وصلنا معكم لختام حلقتنا ومشوارنا لهذا اليوم من خلال برنامجكم حروف الحياة. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمع الكريم، قرأنا معكم أسرار هذه الحروف، حيث أن كل كلمة تمثل قصة ودرسا، وكل لقاء يمثل معنى جديد. حروف الحياة. تقبلوا تحيات أسرة البرنامج: الدكتور حسن الهاملي، والمخرج عبد العزيز بوغماز.
1: إذاعة دولة الكويت. الأحلام تتحقق،
2: والرؤى تتحول إلى واقع.
1: هنا الكويت. معدون،
2: مذيعون،
1: مهندسون،
2: مخرجون.
1: كوادر إعلامية،
3: كلنا نعمل من أجلك عزيزي المستمع.
2: هنا الكويت.
1: تابعونا
3: إذاعة دولة الكويت.
4: 23 دقيقة بعد الواحدة صباحا في إذاعة دولة الكويت.
5: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة وننقلها لكم بأسلوب جديد وبشكل مميز.
6: نجمع لكم من الفوائد والضيوف ما ينمي ثقافتكم عبر أثير إذاعة دولة الكويت.
5: عبر أثير إذاعة دولة الكويت على تردد
6: 89.5 FM 540 AM
5: في برنامجكم إذاعة على الهواء.
4: أهلا بك صديقنا المستمع أينما كنت تستمع لنا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، وبهذه الحلقة الجديدة من برنامجكم اليومي إذاعة على الهواء. من الآن حتى 3 فجرا محطات قادمة مميزة، أخبار محلية، أخبار رياضية، أخبار فنية وكذلك منوعة، فتابعونا خلال الدقائق والساعة القادمة. ومع بداية المشوار لكم تحيات أسرة البرنامج من الأعداد طلال بن حسين وماجد الحميدان. وهذه تحياتي لكم من أمام المذياع، محدثكم مسعد السوارج. ولكم تحيات التنسيق والمتابعة من فراج لسهلي. عبد الرحمن المطيري يحييكم من الهندسة الإذاعية. وهذه تحيات التنفيذ على الهواء من عادل خاجة. وهذه دعوة إلى متابعة برنامج إذاعة على الهواء من الآن إلى 3 فجرا من المخرج الأستاذ جاسم الفرس، فأهلا بكم.

0: إذاعة على الهواء. برنامج إذاعة على الهواء. كل يوم ضيف مميز في شتى التخصصات المهنية والعلمية. تابعونا على إذاعة دولة الكويت في برنامجكم إذاعة على الهواء.
1: أهلا بكم صديقنا المستمع وصديقاتنا المستمعات عبر أثير إذاعة دولة الكويت وبهذه الحلقة من برنامج إذاعة على الهواء. مستمعينا، يحفظ تاريخ المجتمعات كثيرا من تفاصيله في الوثائق والمطبوعات القديمة، فهي لا تنقل لنا المعلومة فقط، بل تكشف أيضا عن أسلوب الحياة وطريقة التعليم ووسائل التواصل بين الناس في كل مرحلة. أما في الكويت، تمثل المطبوعات المرتبطة بالكتاتيب والتعليم القديم إلى جانب الرسائل والمراسلات جانبا مهما من الذاكرة الاجتماعية والثقافية، لأنها تؤثر وتوثق أيضا كيف كان الناس يتعاملون ويتعلمون ويتواصلون ويحفظون معلوماتهم قبل ظهور الوسائل الحديثة. ومن خلال هذه المواد نستطيع أن نقرأ جانبا مختلفا من تاريخ الكويت بعيدا عن الأحداث الكبرى، ونقترب أكثر من تفاصيل الحياة اليومية التي عاشها أو عاشتها الأجيال السابقة. لذلك مستمعينا، للحديث أكثر عن هذا الجانب، يسعدنا أن يكون معنا بهذه اللحظات على الطرف الآخر من الهاتف الأستاذ رياض علي هاشم، وهو متخصص في المطبوعات الأثرية القديمة وجامع كتب ووثائق نادرة. حياك الله أستاذ رياض، وشكرا لك على قبول هذه الدعوة ويانا في برنامج إذاعة على الهواء.
2: الله يحييكم أخوي الكريم، وأنا سعيد بالتواصل وياكم مجددا، وإن شاء الله نكون خفاف على المستمعين ونعطيهم كل اللي يقدر يفيد في هذا المجال.
1: وإحنا سعداء أن نستثمر وجودك في برنامج إذاعة على الهواء حتى نرجع إلى ذكريات الأهل والأجداد في الماضي، كيف عاشوا وكذلك كيف تعلموا وكيف كانت حياتهم من خلال ما هو موجود لديك من معلومات. بالبداية أستاذ رياض، كيف تصف أهمية المطبوعات الأثرية القديمة في توثيق تاريخ الكويت؟
2: نعم، هي بشكل عام هي مرجع. المطبوعات الأثرية القديمة أيا كانت، سواء في عندنا في الكويت أو في أي مكان في العالم، تعتبر مرجع، أو هو تأكيد على تفاصيل معينة موجودة في التاريخ القديم والقريب. المطبوعات الأثرية تعد وثائق الرجوع، يمكن الرجوع لها، بل اعتبارها توثيقية لبعض الأمور الهامة اللي ممكن تحصل، وهذه عادة يستعملونها في بعض النزاعات الدولية أو بعض الأمور اللي يكون عليها اختلافات. فالمطبوعة القديمة الأصلية بالذات، دون أنا ما أتكلم على إعادة الطباعة، أنا أتكلم على المطبوعة القديمة، هي تعد مرجع يمكن الرجوع لها في بيان وتبيان أي اختلاف في أي شيء، بالإضافة إلى الفوائد الكثيرة اللي ممكن واحد يأخذ منها، أنه يقدر يقارن ويقارب بين ما هو كان يسرد في السابق مع ما يطرح الآن.
1: نعم. أيضا أستاذ رياض، اليوم ما هي أبرز أنواع المطبوعات المرتبطة بالكتاتيب والتعليم في الكويت قديما؟
2: التعليم في الكويت احنا نقدر نقسمه إلى كذا مرحلة.
1: نعم.
2: أول مرحلة وهي القديمة اللي ما فيها التفاصيل اللي احنا نقدر نذكرها كثيرة، لكن لها تفاصيل نعتبرها وناخذها كمرجع لنا في الاعتبار إلى كان طبيعة الحياة في وقته، اللي هو التعليم ما قبل عام 1911، اللي هو التعليم الغير نظامي، كان مقتصر على التعليم البسيط اللي معهود على نظام الكتاتيب، واللي كان يكون أماكن تكون موجودة في بعض المساجد بالكويت أو في الفرجان، أو إحنا مثل ما يقولون باللغة العربية الفصحى، الأحياء اللي كانت موجودة بالكويت. هذه كانت الفترة الكتاتيب، الأدوات اللي كانت تستعمل

0: فيها كانت أدوات بسيطة. الكتاتيب هي كانت أساس هذا التعليم اللي كان يتوزع فيها صفحات من القرآن الكريم، كانت مقسمة ما كانت قرائن كاملة، لسهل حملها وحفظها وتوزيعها بين الطلبة اللي كانوا يدرسون فيها. وكان في أدوات ثانية يستعملونها الطلبة في وقتها في النظام القديم، اللي هو اللوح الخشبي اللي يسمونه بشخته، كان لوح مصنوع من الخشب، وكان على السيرفس اللي فيه كان مدهون بطبقة من الطين علشان يسهل كتابة الحبر عليه، وكان يكتبونه في القلم خشبي عادة يسمونه من شجر القرض، كان يبرون راسه عشان يسهل استعماله في الكتابة، ويكون معاهم حبر يساعد المتلقي اللي هو التلميذ في انه لما يقول للملة او يقول للمطوع او المدرس باللغة العربية الفصحى لما كان يتلو عليهم كانوا يتلقون ويأكدون على المعلومة في هذه الألواح، ويخلون معاهم مواد ثانية مثل الماء والخرجة علشان ينظفون فيها هذه المساحة من اللوح الخشبي اللي كانوا كاتبين فيها، هي نفسها للدرس اللي يلو هذا الدرس اللي أخذه. بالإضافة إلى كتيبات القرآن الكريم اللي هي أخذت أساس المسمى الكتاتيب في هالوقت. بعد هذه المرحلة اللي هي مرحلة التعليم النظامي اللي هو بعد ما يتلو عام 1911 اللي بدأنا فيها التعليم النظامي شوي شوي، وبعدها دخل إلى مراحل ثانية. بس كانت الكتاتيب كانت مرحلة على بساطتها وعلى محدودية المعلومات اللي فيها كانت لها هي إطارها اللي كانوا يمشي عليه، ما كان أكثر من كذي.
1: أيضا أستاذ رياض، بما أنك أنت تحدثت عن هذه النقاط، دعنا نعود إلى نقطة نقطة قليلا حتى نستفيد ونفيد من خلال تلك المعلومات. كيف كانت طبيعة التعليم في الكتاتيب؟ وشنو المواد أو الكتب اللي كانت تستخدم في ذاك الوقت؟
0: في هالفترة هذه اللي هو التعليم الغير نظامي اللي كان تقريبا ما قبل العام 1911، كانت التعليم مبسط جدا، كانت يكون فيها تنحط في تكون تواجدها بالفرجان أو في بعض المساجد، وكان لها أدوات بسيطة، ما كانت بهذه التفاصيل الكثيرة لأنها كانت محصورة في القراءة والكتابة وحفظ القرآن، والقرآن الكريم كان موجود في كتاتيب توزع، وكان دور المطوع والمطوعة هو الرئيسي فيها للطلبة. وبعدها طبعا دخلنا إلى مرحلة التعليم النظامي اللي هو دخلنا فيه في مدرسة المباركية اللي تأسست عام 1911 22 ديسمبر اللي كانوا في 1911، وكان من تبرعات الأهالي ودار المغفور للشيخ يوسف بن عيسى الإقناعي. هني بدأوا يكون دخلوا تفاصيل إضافية لها اللي هي الحساب المبسط، وبالإضافة إلى تعليم القرآن الكريم ومبادئ القراءة المباشرة. كان وقته صحيح أنها كانت مبسطة لكن تركت أثر كبير، ودخلنا فيها في مرحلة مهمة حسوا فيها وقتها بالكويت بأهمية هذه العلوم. لأن كان وقتها الحساب المبسط هذا كان يدخل في دور مهم وكبير عند التجار وقتها في تبادل التجاري وغيره، فكان يتطلب أنه وضع حسابات معينة، دفتر حسابات وغيره في التعاملات التجارية، فكان الحساب المبسط كان صار مطلب مهم ولفت انتباه التجار في هالوقت وتطور مع الوقت فيه.
1: أيضا بين الطلبة والمعلمين، هل كانت هناك كتب أو مطبوعات معينة منتشرة فيما بينهم في تلك الفترة؟
0: يعني أنا إذا بذكر على الكتب والمطبوعات، لأن الكتب والمطبوعات جت في فترة يعني مو متأخرة من الفترة هذه، يعني من الثلاثينات القرن اللي فات كانت توزع كتب بسيطة. بس كانت الكتب لها ميزاتها، يعني احنا نحتفظ في بعضها، ان هي كانت الكتب بسيطه جدا، كانت الطباعه الورقيه التقليديه لان ما كانت فيها هذيك المطابع اللي كانت متوفر فيها التكنولوجيا الحديثه، وكانت الالوان محدوده، وانا اشوفها بالتصفح ان هي حتى كانت الالوان مطفيه، ما كان فيها هذيك التكنولوجيا اللي يحطون فيها تفاصيل كثير. واللي أهم من هذا كله اللي كان يميزها في هالمطبوعات بهالفترة

0: فترة الثلاثينات والأربعينات وبداية فترة الخمسينات إن ما كانت متوفرة فيها الصور في هالمطبوعات. كان فيها رسومات بسيطة لكن كانت إرشادية تقدر تسهل شرح بعض الأمور اللي تكون صعبة، لأن كانت في مراحل التعليم هذه المعلومات كانت غزيرة وما كانت بذاك الانتظام وبالسرد الفني اللي كان يطرح في فترة الخمسينات والستينات في المطبوعات الثانية. كانت مباشرة وكانت مكثفة وكانت تحتاج إلى سرد، ولذلك هي ما كانت سهلة عند المتلقي من الطلبة فيها. فهي كانت تميز أن هي ألوانها محدودة.
1: لكن كيف تكشف لنا هذه المطبوعات عن طبيعة التعليم ومستواه في الكويت قديما؟ هل يمثل أو يحكي لنا عن الماضي أن كان الشعب الكويتي يبحث عن العلم، يبحث عن الثقافة من خلال البحث عن هذه المطبوعات وأيضا أن يحافظ عليها؟
0: نعم، هي كانت اللي كان يبدو عليها من هذه الكتب التعليمية القديمة أن كان فيها تركيز لغوي قوي. كانت تتميز النصوص اللي أنا أشوفها أتصفحها كانت تتميز بجودة عالية وكانت رصينة، كانت تتمكن الطالب من القراءة والكتاب الإملاء بشكل سليم وسريع، وهذه ميزة يعني كانت تحتاج قفزة كبيرة فيها، لأن كانت مركزة، ما كانت بالحال اللي البسيط اللي كان يقدم بشكل مبسط مثل ما في التاريخ الحديث. بالإضافة إلى تراكم المعلومات، كانت المعلومات تنحط بشكل متراكم ومكثف بحيث أن يستصعب استيعابه بشكل كامل. المعادلات الفيزيائية، التفاصيل في مواد الكيمياء وغيرها كانت مكثفة، أنا أشوفها يعني إلى حد كبير كانت مختلفة وكانت أكثر كثافة مما كان يسرد في الستينات والسبعينات لما بدينا إحنا نطبع الكتب نفسها. هذه كانت لها لفتة مهمة.
1: لكن من مرحلة إلى مرحلة أو سنة إلى سنة، هل تختلف المطبوعات التعليمية القديمة من فترة إلى أخرى؟ وشنو أبرز التغيرات اللي يمكن ملاحظتها فيها؟
0: بشكل مباشر هي تبسيط هذه المعلومات السردية. كانت قبل المعلومات أخوي بالإضافة إلى إلى إلى كثافة المعلومات كانت الرسوم إرشادية وكانوا يوضعون يهتمون في نصوص قصصية وقصص تربوية. بعد مرحلة الخمسينات بالذات، وإحنا بعد في أواخر الخمسينات توقفت الدولة أو دائرة المعارف بشكل رسمي عن استيراد الكتب المخصصة للطلبة في الكويت من مصر، وبدأت طباعة الكتب من الكويت، فكانت تظهر أكثر بساطة في طرحها، وكانت تكون مدروسة بشكل أن تكون أكثر وضوح، وكانت تسعى إلى انسيابية الشرح أكثر من كثافة المعلومات. وهذه شغلة مرحلة كانت وايد سهلت أمور عندنا. أنا أذكر فيها بعض آبائنا وأجدادنا من ورجالات الكويت اللي كنت ألتقي فيهم من كبار السن في وقتها، كانوا يذكرون بشكل واضح بأن كان في صعوبة في تلقي المعلومات الموجودة في هذه الكتب اللي كانت تستورد من الخارج ومن بعض البلدان. فبعد فترة الاستقلال الكويت من سنة خلينا نقول 59 اللي بدأت الطباعة من داخل الكويت، كانت لها تميز كامل فيها في درجة بساطتها وسهولة الشرح وانسيابية السرد القصصي لها. هذا كان لها أثر كبير. بعد هذا مع الفترات اللي تعاقبت زادت البساطة وزاد تصنيف ما هو مطلوب إنه يتلقى منه التلميذ ويتصنف فيه بحسب الفئة العمرية لها.
1: لكن بالنسبة للمراسلات الكويتية القديمة، شنو أبرز الوسائل اللي كان الناس يستخدمونها حتى يتواصلون قبل انتشار الهاتف؟
0: يعني هو كان البريد كان من وقتها من أهم وسائل التواصل، لأن ما كان في سبيل لتبادل المعلومات في الاقتصاد في كثير من الأمور، أهمها في الأحداث السياسية. يعني احنا كان وقته في حدث الاحداث مثل الحرب العالميه الاولى والثانيه، كانت الاخبار توصل عن طريق الرحاله وكان يوصل عن طريق كذلك البريد. احنا البريد كان وقته الرسائل في السابق كانت ترسل خاصه من قبل القرن التاسع عشر، كانت ترسل بطريق القوافل اللي كانت تقطع الصحراء، او انها كانت تنتقل عن طريق السفن الشراعيه خاصة سفن الكويت، لأنها كانت تمر بعدد كبير من الموانئ إذا قارناها في دول أخرى، فكانت تنقل رسائل التجار بالذات إلى عملائهم ورسائل أهالي إلى أبنائهم في الخارج. بس كانت أكثر رسائل اللي تبرز وكانت تذكر والحين مطروحة في الوسائل المختلفة هي رسائل التجار إلى عملائهم أو إلى وكلائهم من دولة إلى دولة. وكثير من الرسائل إحنا اللي متابعين ومهتمين في هالأمور يلاحظ أن في كثير قامت تعرض هذه الرسائل اللي كانوا من بين التجار، خاصة بين الكويت والبحرين أو السعودية والكويت أو قطر والكويت، وكانت تبرز وكانت فيها تفاصيل تستحق البحث فيه من طرف المهتمين. بس بعد هذا الرسائل عند في عهد الشيخ مبارك الكبير رحمة الله عليه دخلنا كنا مرحلة أكثر التزام في البريد. كان وقت الشيخ مبارك طلب من يفتح مكتب بريد بريطاني في الكويت، كان زائر وقت اللورد كيرزون، كان وقت نائب الملك البريطاني وكان هو اللي يحكم الهند، وكان زائر في أعتقد في عام 1903 إذا ما أنا أكون أكثر دقة في أي شهر، بالحد الأدنى 1903. طلب الشيخ مبارك من اللورد أنه يفتح مكتب بريد في هذا الوقت، مكتب خاص فيه، ووافقت بريطانيا حطت شرط فيها أنه ما يكون ما يسمحون في أنه يقيمون مكتب بريد ثاني منافس له. فتم افتتاح البريد البريطاني أعتقد في فترة ما تجاوزت 6 أشهر بالتأكيد، وألحقوا هذا المكتب بمكتب المعتمد السياسي البريطاني بالكويت. وزادت طبعا هني وقت المراسلات البريدية مع الوقت مع السنوات، لأن بعدها ب 12 سنة أعتقد تحديدا في عام 1915 هي آخر سنة كان فيها،
1: نعم،
0: يعني قبل وفاة الشيخ مبارك الكبير، افتتحوا مكتب الـ الـ الـ الـ الـ البريد الكبير اللي كان مكانه في سرداب كشك مبارك.
1: نعم،
0: هذا كان.
1: لكن هذه الرسائل استاذ رياض، هل كانت الرسائل القديمة تكتب بأسلوب مختلف عن أسلوب الكتابة اليوم؟
0: هي إذا تتصفح في هذه الرسائل خاصة الفترة في الماضي القديم إلى فترة أواخر الثلاثينات من القرن اللي فات، تشوف أنها تتميز بخط اليد والكتابة اللي مو واضحة مثل ما بالنسبة لنا كاملة. وهذا كان وقت احنا لأن ما كانت تتوفر كثير من الأمور، يعني الطاولات الانسيابية، الأقلام اللي كانت مناسبة، بس كانت تكتب بشكل واضح، لكن كان الأسلوب والكتاب والخط كان فيه اختلاف.
1: نعم،
0: واضح بين الفترة السابقة والحالية في بعض الأحرف اللي كانت تبتدي فيها الكلمة أو تنتهي.
1: نعم،
0: وهذا كان يتميز فيه بشكل واضح، بالإضافة إلى التركيز اللغوي والمباشرة بالمضمون في الرسائل اللي كانت تنحط، كانت تنحط فيها مباشرة في المضمون.
1: لكن الموضوعات شنو كانت؟ هل كانت تتكرر في المراسلات القديمة بين الناس؟
0: أهمها كانت الاقتصادية.
1: نعم،
0: موضوعات اقتصادية وإجرائية اللي أعنيه هو تبادل الرسائل بين الوكلاء والتجار، التاجر ووكيلة أو التاجر والمورد لهذه البضائع، وكانت والحين متوفرة بكثافة ومعروضة للعرض. احنا نعرضها في معرض الكتاب كعرض فقط، مراسلات كثيرة بين الكويت والتجار في البحرين وفي قطر وفي السعودية كذلك، وكان متوفرة بشكل كبير فيها. بالإضافة إلى نعم
1: تفضل الأستاذ رياض.
0: بالإضافة إلى بعض الرسائل اللي كانت تورد بعض الأخبار السياسية أو الإنسانية فيها.
1: نعم،
0: اللي أقصد السياسية كانت وقتها اللي هو المراسلات اللي تكون بين بعض الحكومات أو بعض مندوبين بعض الدول

0: لإشعار الدول ببعض الأمور السياسية اللي ممكن تصير.
1: نعم. أيضا أستاذ رياض، اليوم لما نشوف شحنة أو رسائل معينة مرسلة، هناك تتبع وهناك وسيلة لهذه الوسيلة حتى يرسل تلك الرسالة، لكن هل هناك كان هناك يعني طرق معينة لحفظ الرسائل أو حتى نقلها أو التأكد أيضا من وصولها؟
0: في الماضي تقصد أخوي؟
1: نعم،
0: هي كانت نعم كان هو الناقل، ناقل الرسالة خاصة في عن طريق البحر، لأنه كان يمر على كذا ميناء، فكانت الظروف تكون ما تكون بالانسيابية اللي متاحة الحين، لكن كان الناقل يحرص على أمانة نقل الرسالة في تنقلها عبر الموانئ، وكان في تركيز على اسم الشخص وتتبع الوسيلة اللي يقدر يوصلون فيها إلى المكان المطلوب إيصال فيها هذه الرسائل. كان في حرص هناك موجود، وهذا الشيء كان له صيت كبير في وقتها في منطقة الخليج عندنا بالذات.
1: نعم، لكن هل تساعد الرسائل القديمة اليوم الباحث على معرفة تفاصيل اجتماعية أو تاريخية لا تظهر حتى في المصادر الرسمية؟
0: أخي أصلاً ما كان هناك في مصادر رسمية، كانت المصادر الرسمية كانت تنقل عن طريق النقل فيها. هي الأساس كانت الرسائل هي اللي القديمة، هي اللي تجيب المعلومات اللي مطلوبة، وكان لها شأن كبير في نقل المعلومة ونقلها حتى حق مراكز القرار عندنا هني، وهذا كان لها تأثير كبير. لكن المصادر الرسمية ما كانت في السابق لها تذكر لها إلا في التاريخ الحديث اللي من بعد الثلاثينات القرن اللي فات.
1: بالفعل يعني هناك رجال خلدوا هذا التاريخ من خلال كتابة وترأخت هذا التاريخ من خلال الكتب التي صدرت فيما بعد تلك الحقبة، لكن كيف يتم التحقق من تاريخ الرسالة أو المطبوع القديم إذا لم يكن التاريخ مدونا عليه بشكل واضح؟
0: يعني أخوي هذا فعلا إحنا كوقت لجميع المهتمين والمتابعين واللي لهم هواة الحفظ الرسائل القديمة اللي كانت تنقل في السابق، من المشاكل أو من العقبات الرئيسية هو عدم وضوح تاريخ الرسالة أو بعض تفاصيل نقل العنوان أو المسمى اللي مفروض يوصل فيه الرسالة، وهذا كان تلاحظه بوضوح في من عشرينات القرن اللي فات إلى فترة الأربعينات اللي بدأت تكون أكثر وضوح، وصار في أكثر اهتمام على تدوين التاريخ والعنوان بشكل أكثر وضوح علشان يوصلون في هذه الرسائل.
1: نعم.
0: فعلا هذا أثر فيه إلى حد كبير.
1: لكن هل توجد مطبوعات أو مراسلات نادرة جدا ويصعب أيضا العثور عليها اليوم أستاذ رياض؟
0: أكيد بالتأكيد. يعني هي أكثرها المراسلات بين الأمراء وأصحاب الجلالة والسمو اللي كانت توثق هذه المراسلات اللي تكون على مستوى كبير فيها.
1: حلو.
0: أما مطبوعات النادرة هي يعني متاحة عادة، لها صيت معروف ولها تضمين في معلومات تاريخية تهم الباحثين،
1: ويكون سلط الضوء عليها كذلك من خلال الأشخاص المهتمين وأيضا وسائل الإعلام.
0: صحيح.
1: لكن من خلال مجموعتك أستاذ رياض، شنو أكثر وثيقة أو مطبوعة مرتبطة بالتعليم أو حتى المراسلات وتعتبرها مميزة بالنسبة لك؟
0: يعني أنا أكثر مطبوعة مرتبطة بالتعليم اللي لها قيمة عالية هي مجلة البعثة الكويتية. هذه مجلة
1: لها تاريخها،
0: لها تاريخ. أنا الآن ما أعرف أختار الكلمات اللي أقدر أثني على اللي قاموا في هذه المطبوعة والتفاصيل الغنية اللي كانت تسرد في هذه المطبوعة اللي كانت تطبع في مصر، كانت مخصصة للطلبة الكويتيين المبتعثين في مصر بداية من 1939 أول دفعة، وابتدوا في طباعة هذه المجلة في مباركة واهتمام ودعم لا يمكن وصفه من الشيخ عبد الله اليابر رحمة الله عليه. كان هو الأب الروحي للتعليم الأساسي بالكويت. ما كانت تتضمن فقط معلومات هذه المجلة، كانت تتضمن نشاطات وشغف الطلبة في حب التعليم.

0: وسعادتهم بتلقي العلم بشكل ما أقدر أقارنه مع أي مرحلة سابقة كانت تتضمن هذه المطبوعات، وهي مجلة دورية متسلسلة. وأنا أشكر هني بالمناسبة المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب لأن أعاد طباعة هذه المجلة المتسلسلة، لأن فيها كمية من التفاصيل والأحداث اللي خاصة في نشاط الطلبة وتنوع هواياتهم وشغفهم لتلقي العلم ومدى حبهم لوطنهم وتواصلهم مع القيادة العليا فيها وتشجيع القيادة بالكويت وقت لهم، كان شيء أنا صعب أقدر ألاقي له مثيل أو أشوف له وصف أقدر أثني عليه. تفاصيل أكثر مني أقدر أحصيها، وهي فعلا لها قيمة عالية جدا. وأنا أشجع وأطلب من أي أحد يهتم في دراسة تاريخ الكويت القديم بالذات في مرحلة التطور التعليمي والثقافي في الكويت إنه يبتدي ويقرأ هذه المطبوعة اللي مثل ما قلت أنا أشكر المجلس الوطني للثقافة والآداب إنه أعاد طباعتها وعرضها للبيع في إنه يقتني هذه المجموعة.
1: وهذا يخلينا نطرح سؤال، برأيك مدى أهمية حفظ هذه المطبوعات والرسائل اليوم للأجيال القادمة؟
0: يعني هي إحنا أهمية هذه المطبوعات هي نعرف طبيعة التعامل بين الأفراد وبين بين التجار في السابق.
1: نعرف تاريخنا الكويتي القديم، وأيضا من خلال هذه المطبوعات الموجودة كيف كان يعيش المجتمع الكويتي.
0: نعم، كيف كان يعيش في جميع مراحله وتصنيفاته. كان يذكر في وقته في هذه المطبوعات طريقة الأسلوب كان مختلف، كان مختلف، وأنا كنت أشوفه أكثر جودة وأكثر جمال مما يسرد الآن. كان يكون فيها يقابل في مقدمة تبث فيها كثير من الاحترام للطرف اللي تم إرسال فيه هذه الرسائل
1: جميل
0: أو
1: جميل
0: اللي سرد فيها الأمور، بالإضافة إلى الضبط الاحترام اللي يكون موضوع في أي موضوع ينطرح في هذه المطبوعات.
1: جميل جدا هذا الحديث الأستاذ رياض علي هاشم المختص في المطبوعات الأثرية القديمة وجامع كتب ووثائق نادرة، شكرا لك على هذه المداخلة وهذه المساحة الحوارية في برنامج إذاعة على الهواء. شكرا لك أستاذ رياض.
0: شكرا لكم، شو سعيد بلقائكم.

مستمعين الكرام، لحظات ننتقل بكم إلى استديو قطاع الأخبار والبرامج السياسية حتى نقدم لحضراتكم موجزا لأهم وآخر الأنباء.

الثانية صباحا في إذاعة دولة الكويت. موجز لأهم وآخر الأنباء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

في هذا الموجز، دولة الكويت تدين استمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية واقتحام حشود من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك. الرئيس الأمريكي يقول إنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران الأسبوع الجاري. القوات اليمنية تستهدف مواقع ومخازن تابعة لميليشيا الحوثي شرق تعز. أكثر من 1000 مستوطن يقتحمون المسجد الأقصى، وسلطات الاحتلال تفرض إغلاقا شاملا على الضفة الغربية. استشهاد فلسطينيين بغارات للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة. قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن غارات جوية على جنوب لبنان. رئيس مجلس السيادة في السودان يقول إن السودان لا ينوي قبول شروط وقف إطلاق النار التي اقترحتها واشنطن. والكرملين يقول إن العلاقات بين موسكو وواشنطن ليست في أفضل حالاتها. انتهى الموجز، شكرا لكم وإلى اللقاء.

0: إذاعة على الهواء.
1: ما زلنا معكم وبرنامج إذاعة على الهواء، ننتقل بكم في هذا البرنامج من معلومة طبية إلى معلومة علمية
0: وأخبار محلية وعالمية. تابعونا من الساعة 1:21
1: وحتى 3:00 صباحا يوميا. إذاعة
0: على الهواء.
2: إذاعة على الهواء.

0: أخبارنا الرياضية.
1: حياكم الله معنا مستمعينا عبر أثير إذاعة دولة الكويت، أنتم تستمعون إلى برنامج إذاعة على الهواء، وصلنا وياكم إلى الفقرة الرياضية، وخير من يتحدث عن هذه الفقرة هو الزميل فهد الشمري، وهو معنا على الطرف الآخر من الهاتف بهذه اللحظات. وحياك الله فهد، وحياك الله، ونبي نعرف آخر الأخبار الرياضية المحلية وحتى العالمية.
2: الله يحييك ويساعد ويصبح عليك وعلى جميع المستمعين من جمهورية مصر العربية، متواجدين كوفد إعلامي مرافق لبطولة سوبر جلوب أو كأس العالم للأندية لكرة اليد، واللي يشارك فيها نادي برقان الكويتي، واللي اليوم لعب ثاني جولات أمام الأهلي المصري وخسر أمام بطل أفريقيا والمستضيف 35-17. طبعا برقان يعاني من غياب نجم الياباني والحارس المحترف المصري بسبب إصابات من الفرقة، وعنده 3 إصابات، فاستعان بالشباب، ويعني لا يعني على قولتهم الظروف ضده والهوى ضده، فالإخوان بنادي برقان مجتهدين، يكفي تواجدهم. نادي برقان تأسس قبل أقل من 15 سنة، واليوم يتواجد في مثل هذا المحفل الكبير، فهذا يعني إنجاز بالنسبة لهم، وهم يعدون العدة وقرروا أن يأخذون البطولة هذه أفضل إعداد حق الدوري اللي ينطلق أكتوبر مقبل، دوري كرة اليد الكويتي. هذا فيما يخص تواجدنا بمصر مساعد. أما بخصوص الرياضة المحلية، منتخبنا يستعد حاليا لخوض المباراة الأخيرة بعد غد بإذن الله أمام المنتخب العماني، راح تكون مباراة تحصيل حاصل، لكن هيليو سوزي بيعطي الفرصة لجميع البدلاء ويحاول يعطي لمن لم ينال أي دقيقة، خاصة وهي فرصة لبعض المحللين والإحصائيين أن الأزرق يقدر يفوز على عمان، لأن هذا الفوز على سلطنة عمان لم يأتي منذ خليجي 14، منذ أكثر من 20 سنة، بالضبط من خليجي 14 اللي يقيم في البحرين عام 98. تخيل معي يعني تقريبا 30 سنة احنا بدون فوز، أو 24 سنة بدون فوز أمام منتخب سلطنة عمان بأي منافسة رسمية ودية، فهي فرصة، خاصة أن المنتخب العماني يعاني في هذه البطولة. طبعا خليجي اليوم ضمن كل من تأهل منتخب القطري بفوز على اليمن بهدف، وفوز كبير للإمارات العربية المتحدة على منتخب مملكة البحرين ب3 أهداف للا شيء، لينضم لكل من السعودية وعمان وقطر ضمان التأهل. أما المنتخب العراقي فيحتاج لتعادل لضمان التأهل، وبحالة خسارته ينتظر فوز عمان بأكثر من 3 أهداف للا شيء ليضمن التأهل، فيعني الأمور شبه محسومة، نصف نهائي واضح، المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر وممكن العراق نقدر نقول. هذا بما يخص كاس الخليج. ونهاية عالمية أخوي مساعد، لعب اليوم طبعا الدوري الأوروبي لكرة القدم، دوري الأمم الأوروبي، وهو بدلا من المنافسات المحلية الودية يلعبون هذه البطولة في أيام الفيفا دي، وهذا التوقف الدولي. في المجموعة الثانية فاز هولندا على صربيا ب2-1، وخسارة مفاجئة ليورجن كلوب أمام اليونان اللي يعني فازوا بهدف لا شيء على الأراضي الألمانية. بالمجموعة الرابعة الدنمارك فاز بهدفين للا شيء على ويلز، والبرتغال فاز بهدفين لهدف على هالاند ورفاقه، طبعا كريستيانو رونالدو

0: لم يشارك في المباراة وسجل الأهداف راموس هدف وجواو فيليكس هدف مقابل هالاند عاد لنرويج. فهذه نتائج اليوروب ليج نيشن اي. طبعا اليوروب ليج هو عبارة عن أربع مستويات، طبعا أهم المباريات نقرأ للمشاهدين هو فوز النمسا على كوسوفو. طبعا أما بالنسبة لباقي المنافسات طبعا تستكمل اليوم مساعد بمواجهة تركيا وإيطاليا، قمة كبيرة في تركيا، وبلجيكا أمام فرنسا بتوقيت 10:15. أما طبعا بخصوص كأس الخليج فيكون يوم راحة، وباقي المباريات الودية أهمها هي اليابان أمام فنزويلا وفلسطين أمام طاجكستان على مستوى القارة الآسيوية، والقارة السمراء نهاية نشرتنا اليوم. أول أخبار رياضية هي تونس وبوتسوانا. طبعا تونس تلعب أول ثاني مباراة بعد تعادلها في أول مباراة، فيعني الضغط على تونس الخضراء إذا نقول لتحقيق نتيجة إيجابية بعد تعادلها مع أوغندا بهدف كل منهما. هذه رسالة مساعد من الجمهورية العربية المصرية، وإن شاء الله نلتقي غدا بنفس التاريخ.
1: إذن مستمعينا كل الشكر للزميل فهد الشمري على هذه الأخبار الرياضية، ومستمرين معكم في برنامج إذاعة على الهواء.
2: برنامج إذاعة على الهواء، فقرة الأخبار المحلية. أعربت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها لاستمرار تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة واقتحام حشود من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك تحت حماية تلك القوات، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. وجددت الوزارة دعوتها المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة والمتكررة وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق، مؤكدة موقف دولة الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. انطلقت فعاليات معرض الحج والعمرة الثامن لبيك برعاية وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية الدكتور محمد الوسمي وبمشاركة أكثر من 50 شركة حج، ويستمر المعرض لمدة أسبوع في أرض المعارض بمشرف من الساعة 3 وحتى 10 مساء. وقال وكيل وزارة الشؤون الإسلامية الدكتور المهندس سليمان السويلم إن المعرض يلبي احتياجات حجاج دولة الكويت ويعرض الخدمات المقدمة من شركات الحج المشاركة، كما يتيح للحجاج التعرف على الشركات في موقع واحد بما يسهم في تسهيل إجراءاتهم واختيار الخدمات المناسبة لهم. أعلن معهد الكويت للأبحاث العلمية حصولها على عضوية الهيئة العربية للطاقة الذرية في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون الفني والتقني وتبادل الخبرات وبناء القدرات الوطنية في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. وأكدت ضابط الاتصال الوطني مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية في المعهد الدكتورة حبيبة المنع أن العضوية تفتح أفاقاً أوسع للتعاون وتبادل الخبرات بين دولة الكويت والدول العربية بما يسهم في تطوير القدرات العلمية والتقنية ودعم الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية. أكد خبيران إسبانيان في مجال السياحة ودراسات الشرق الأوسط أن دولة الكويت تمتلك مقومات وإمكانات من شأنها تعزيز حضورها وجهة سياحية إقليمية مستفيدة من موقعها الجغرافي وطبيعة مجتمعها وانفتاحها على الخارج بما يوفر تجارب سياحية وثقافية متنوعة. وأشار الخبيران إلى أهمية تنوع التجارب السياحية وتطوير الخدمات والبنية التحتية مع الحفاظ على خصوصية المجتمع والثقافة المحلية بما يسهم في استقطاب مزيد من السياح الدوليين لا سيما من آسيا وأوروبا وتعزيز مكانة الكويت على خريطة السياحة الإقليمية. كنتم مع فقرة الأخبار المحلية من برنامج إذاعة على الهواء، تقديم ألاء البناي.

0: لقاء اليوم مع بداية العام الدراسي وتطبيق وزارة التربية نظام المسارات بصورته الجديدة لطلبة المرحلة الثانوية بدءا من الصف العاشر، برزت تساؤلات عديدة لدى أولياء الأمور حول آلية النظام واختيار المسار الأنسب وأثره في مستقبل أبنائهم الدراسي والمهني. وللتعرف أكثر على نظام المسارات وما يحمله من فرص وتحديات من واقع تجربة ولي الأمر، أعددنا لكم هذا التقرير مع الأستاذة العنود العدواني، كبير اختصاصيين اجتماعيين وإرشاد أسري.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رسالة اليوم إلى كل ولي أمر خايف أو حاير من التجربة الجديدة في تطبيق نظام المسارات لطلبة الثانوية طلبة الصف العاشر. هل ممكن قرار اتخذ الطالب في المرحلة الثانوية يأثر على مستقبل الجامعي؟ وهل عيالنا في هذا العمر فعلاً قادرين يعرفون شنو يناسبهم وشنو المسار الصحيح لهم؟ يمكن هذه من أول الأسئلة اللي تخطر في بالنا كأولياء أمور، ومعاها يجي القلق والتخوف من أي نظام تعليمي جديد. لكن هل خوفنا من الجديد يعني إنه مو مناسب؟ ولا يمكن نحتاج أول نفهمه أكثر قبل ما نحكم عليه؟ ومن هني خلونا نتعرف على نظام المسارات، شنو فكرته وليش جاء وشنو ممكن يقدم لعيالنا. اليوم احنا نعيش بعالم يتغير بسرعة كبيرة، التكنولوجيا تتطور، الوظائف تتغير، وحتى احتياجات سوق العمل اليوم مو مثل احتياجات قبل 10 سنوات. لذلك طبيعي ان التعليم بعد يتطور، لان احنا بالنهاية ما نبي نجهز عيالنا لعالم الامس، احنا نبي نجهزهم لعالم المستقبل. ومن هنا تأتي اهمية نظام المسارات في المرحلة الثانوية. نظام المسارات مو مجرد تغيير في المواد أو بالجدول الدراسي، الفكرة أكبر من كذي. الفكرة إنه نساعد الطالب إنه يعرف نفسه أكثر، شنو قدراته، شنو ميوله، شنو المجال اللي يحبه، وين ممكن يتميز ويبدع. وهذه بالنسبة لي من أجمل الأفكار في نظام المسارات، لأن خلونا نكون واقعيين، مو كل الطلبة نفس بعض. في طالب يحب العلوم، وفي طالب يحب الرياضيات، وفي طالب عنده شغف بالتكنولوجيا والذكاء الصناعي، وغيرهم يميلون للغات أو القانون أو المجالات التجارية والاجتماعية. فليش نحطهم كلهم في قالب واحد؟ نظام المسارات يعطي الطالب مساحة أكبر إنه يختار المجال اللي يتوافق مع ميوله وقدراته واهتماماته. ولما الطالب يدرس شيء يحبه ويشوف نفسه فيه، راح يكون عنده دافع أكبر للتعلم والتميز، وراح يبدأ من عمر مبكر يفكر بمستقبله بشكل أوضح. وهني بعد لازم ننتبه لنقطة مهمة جدا، وهي سوق العمل. سوق العمل اليوم قاعد يتغير بسرعة، في وظائف موجودة اليوم ما كانت موجودة قبل سنوات، وفي مهارات أصبحت مطلوبة أكثر من قبل، مثل التكنولوجيا والذكاء الصناعي والتحليل والتواصل والعمل الجماعي وحل المشكلات. عشان كذي التعليم اليوم ما يكفي إنه يعطي الطالب معلومات يحفظها ويمتحن فيها وينساها، احنا نحتاج تعليم يبني شخصية الطالب ويسقل مهاراته ويعلمه شلون يفكر وشلون يختار وشلون يتحمل مسؤولية قراراته. وهذه من الأمور اللي يحاول نظام المسارات يركز عليها من خلال تنوع المواد والمواد الاختيارية والأنشطة والمشاريع والتدريب الميداني وخدمة المجتمع. يعني احنا مو قاعدين نتكلم بس عن طالب نبي يجيب درجة عالية، احنا نتكلم عن شخصية طالب نبي نجهزها للحياة وللجامعة ولسوق العمل. ومن الأشياء اللي أشوفها مهمة جدا في نظام المسارات وجود المرشد التعليمي. الطالب في هذا العمر طبيعي يحتار، يمكن يحب أكثر من مجال، ويمكن ما يعرف نقاط قوته، ويمكن أيضا يكون عنده قدرات وهو نفسه مو منتبه لها ولا عارفها. وهني يأتي دور المرشد، يقعد مع الطالب يسمعه يتابعه ويتابع مستواه وميوله ويوجهه ويوضح له الخيارات الموجودة قدامه ويساعده أنه يشوف الصورة بشكل أوضح. وجود المرشد مو بس مهم للطالب، حتى بالنسبة لنا كأولياء أمور يعتبر عامل دعم مهم جدا، لأن ولي الأمر قبل كان ممكن يشيل بروحه هم وين أودي ولدي، شنو التخصص المناسب له، شنو يحتاج سوق العمل.

0: وهل هذا المجال يناسب قدراته أو لا. أما اليوم المفروض تكون المسؤولية مشتركة، الطالب، ولي الأمر، المدرسة والمرشد التعليمي كلهم يشتغلون مع بعض، وهذا أكيد يخفف جزء كبير من العبء على ولي الأمر ويخلينا ناخذ قراراتنا بناء على متابعة وتوجيه ومعلومات أوضح، مو بس على اجتهاد شخصي أو تجارب الآخرين. ومن الأمور الحلوة بعد أن الطالب في الصف العاشر تكون عنده فرصة للاستكشاف قبل ما يتخصص، يعني إحنا مو قاعدين نقول طالب بعمر صغير اختار مستقبلك من أول يوم وخلاص، بالعكس نعطيه فرصة يجرب ويتعرف ويستكشف نفسه أكثر، وبعدها يحدد المسار الأقرب له. وطبعا إحنا كأولياء أمور لنا دور كبير في هذه المرحلة، لكن دورنا مو إننا نختار عن عيالنا، دورنا إننا نسمعهم، نوجههم، نكتشف قدراتهم ونشجعهم ونعطيهم الثقة بالاختيار. وأكيد أي تجربة جديدة بالبداية ممكن تسبب لنا شوية قلق أو تخوف، خصوصا إذا الموضوع متعلق في مستقبل عيالنا، وهذا شعور طبيعي جدا. لكن بنفس الوقت لازم نسأل نفسنا، هل نقدر نوقف مكاننا والعالم كله قاعد يتقدم؟ أكيد لا، التكنولوجيا تتطور، الجامعات تتغير، الوظائف تتغير، وسوق العمل نفسه يتغير، فطبيعي إن التعليم بعد لازم يتحرك مع هالتطور ويواكبه. وطبعا نجاح نظام المسارات ما يعتمد على نظام بروحه، يعتمد على حسن التطبيق والمتابعة والتقييم والتطوير المستمر، وعلى تعاون الوزارة والمدرسة والمعلم والمرشد وولي الأمر، والأهم من هذا كل الطالب نفسه. وفي النهاية إحنا ما نبي عيالنا يتخرجون من الثانوية وهم بس معهم شهادة، نبي الطالب يتخرج وهو عارف نفسه، عارف قدراته، عارف شنو يبي، وعنده مهارات تساعده يكمل جامعته ويدخل سوق العمل بثقة أكبر. وهذه بالنسبة لي أجمل فكرة في نظام المسارات، إنه يغير سؤالنا للطالب، بدل ما نسأله شنو المواد اللي لازم تدرسها يصير سؤالنا شنو تحب، شنو قدراتك، وين تشوف نفسك بالمستقبل. وفي الختام حبيت أكد على أن من لا يتقدم يتقادم، لذلك نسأل الله التوفيق لأبنائنا وبناتنا في هذه المرحلة المهمة من حياتهم. اللهم وفق أبنائنا وبناتنا وأنر دروبهم وبارك في علمهم واختياراتهم واجعل مستقبلهم أجمل مما نتمنى لهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: إذاعة على الهواء، نسلط الضوء على المواضيع المهمة بأسلوب جديد وبشكل يومي، ومن خلال هذا البرنامج نجمع لكم باقة من الفوائد والعلم والمعرفة.
2: أهمية اللعب في حياة الطفل. يعد اللعب من أهم الوسائل التربوية التي تساهم في تكوين شخصية الطفل ونموه نمواً سليماً في جوانبه المختلفة، فهو ليس مجرد وسيلة للتسلية وقتل الوقت، بل نشاط أساسي يحمل فوائد تعليمية ونفسية واجتماعية عديدة. يساهم اللعب في تنمية القدرات العقلية للطفل، إذ ينمي مهارات التفكير وحل المشكلات والابتكار، فعندما يلعب الطفل يتعلم كيف يخطط ويجرب ويكتشف العلاقات بين الأشياء، مما يساعده على فهم العالم من حوله بشكل أفضل. كما أن اللعب يلعب دوراً مهماً في النمو الجسدي، فاللعب الحركي يقوي العضلات ويحسن التناسق الحركي ويساعد على تفريغ الطاقة الزائدة عند الأطفال، ومن خلاله يكتسب الطفل عادات صحية سليمة تساهم في بناء جسم قوي ونشيط. وفي الجانب النفسي والاجتماعي يعلم اللعب الطفل التعاون واحترام القواعد وقبول الفوز والخسارة، كما يساعده على التغيير عن مشاعره وتخفيف التوتر والقلق. لذلك فإن توفير فرص اللعب المناسب للأطفال يعد ضرورة أساسية لتربيتهم تربية متوازنة وسليمة.
1: إذاعة على الهواء.

0: إذاعة على الهواء.
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محلياً وعالمياً.
0: إذاعة
1: على الهواء.

ماذا يفعل العمل من المنزل بجسمك؟ قد يمنح العمل من المنزل للموظفين وقتا إضافيا للنوم والراحة، لكنه قد يقلل في المقابل من الحركة اليومية بصورة ملحوظة. وفق نتائج دراسة فنلندية تناولت تأثير مكان العمل في النشاط البدني والسلوك اليومي، ونقل موقع يورونيوز دراسة علمية لجامعة توركو الفنلندية شملت 99 موظفا يعملون بنظام هجين، واستخدمت هذه الأجهزة المثبتة على القدم لقياس فترات النوم والجلوس والوقوف والنشاط البدني خلال أيام العمل من المنزل والمكتب. وأظهرت النتائج أن المشاركين ناموا في أيام العمل من المنزل نحو 15 دقيقة إضافية، لكن الوقت الذي قضوه في الجلوس والاستلقاء ارتفع بنحو 45 دقيقة يوميا، مع تراجع الوقوف والنشاط البدني بمستوياته المختلفة. كما يرى الباحثون أن غياب التنقل اليومي إلى مقر العمل بما يشمله من المشي أو ركوب الدراجات يفسر جزءا من هذا التراجع في الحركة، لذلك أوصوا بتغيير وضعية العمل بانتظام واستغلال فترات الاستراحة للحركة أو ممارسة نشاط بدني وتجنب البقاء جالسا لساعات متواصلة.

المطاعم تبدأ معاملة الهواتف مثل السجائر لمنع التشتت الرقمي. بعد سنوات من ترحيب المطاعم بصورة الأطباق لما توفره من دعاية مجانية، بدأت بعض الأماكن في أوروبا والولايات المتحدة إعادة النظر في وجود الهاتف على المائدة، مع تزايد المبادرات التي تقيد استخدامه أو حتى منعه تماما بهدف حماية الخصوصية ومنع التشتت الرقمي. في بعض المطاعم في إنجلترا وإيطاليا يوضع اليوم ملصق فوق عدسة كاميرا الهاتف عند الدخول من إجراء رمزي يهدف إلى حماية خصوصية الزبائن وتشجيعهم على الاندماج في التجربة. وفي مطاعم أمريكية يطلب من الضيوف حفظ هواتفهم داخل حافظات مقفلة وخزائن مخصصة للأجهزة، وتختار أماكن أخرى المكافأة بدلا من المنع كتقديم خدمة مجانية للزبائن الذين يضعون هواتفهم في صناديق مقفلة طوال الوجبة. هذه المبادرات ليست جديدة تماما، لكنها تعود إلى الواجهة وسط تنامي الرغبة في الابتعاد مؤقتا عن الإشعارات والتصفح المتواصل، والهدف بحسب القائمين عليها ليس معاداة التكنولوجيا بل إعادة الحديث والطعام والخصوصية إلى قلب التجربة. لكن تطبيق القواعد يظل اختياريا ومحدودا، وقد يدفع بعض الزبائن إلى المغادرة فيما يراه الآخرون استراحة مرحبا بها من الشاشة.

مؤثراً على إمكان لاستخدام الذكاء الاصطناعي لإنتاج صورة أو مقطع فيديو، بل امتد إلى من يحدد قواعد هذه التكنولوجيا، المهندسين، الشركات وحدهم أم الفنانون أيضاً. بحسب موقع فوغ، أطلق معرض سريبنتين في لندن أول دورة من زمالة بيئية للفن المستقبلي للبحث والتطوير، وهي للبرامج التي تمتد 6 أشهر ويجمع ممارسين فنيين وتقنيين لدراسة تأثير أنظمة الذكاء الاصطناعي في الإنتاج الثقافي والحياة العامة. واختير 4 فنانين من بين أكثر من 1000 متقدم حول العالم، هم أليس باكنيل ورينا مون وألفريدو سالازار كارو وأوريا هارفي. هؤلاء 4 سيتناول عملهم قضايا من بينها ملكية الأعمال أو ملكية الأعمال المولدة آليا ونسبة التأليف والبيانات التي تتعلم منها النماذج، وكذلك قدرة الفنان على التدخل في تصميم الأنظمة نفسها. ولن يكون الفنانون أيضا مجرد مراقبين للتغيير التكنولوجي أو مستخدمين لأدوات جاهزة، بل يمكنهم المساهمة في كشف افتراضيات وحدود واقتراحات ومسارات مختلفة لتطويرها. ومن المنتظر أن تدخل أيضا نتائج الزمالة في حوارات مع قطاعات التكنولوجيا والجامعات وصانعي السياسات. لكن البرنامج بحث فني تجريبي وليس جهة تنظيمية تمتلك السلطة تغير القوانين، قوانين الذكاء الاصطناعي، وتكمن أهميته في محاولة إدخال أسئلة الثقافة والحقوق والخيال إلى نقاش غالبا ما تقوده الشركات والمختبرات التقنية.

اكتشاف السور عمره 4200 عام على عمق 7 أمتار في مستوطنة تضاهي طروادة حجما. كشف علماء آثار في موقع مايدوس كليسيت تيبيه بمدينة إيجا أباد في شبه جزيرة جالابولي بولاية تشناق قلعة التركية في جزء من سور دفاعي يعود إلى نحو 4200 عام، اكتشاف يسلط الضوء على حجم وأهمية المستوطنة خلال العصر البرونزي المبكر. وعثر فريق متخصص من جامعة تشناق قلعة على السور على عمق يقارب 7 أمتار، ويعود تاريخ البناء بين الفترة 2200 و2100 قبل الميلاد، فيما يبلغ طول الجزء المكتشف نحو 4 أمتار، واستند إلى أساس حجري تجاوز ارتفاعه 2 متر، بينما شيد الجزء العلوي من الطوب اللبن. وتقارب مساحة الموقع حجم تلة حصار ليج الذي تقع فيه طروادة، بينما لم تشمل أعمال التنقيب خلال 17 عاما سوى نحو 5% من المساحة، ما يعني أن اكتشاف الموقع بالكامل قد يستغرق أجيالا من الباحثين.

0: إذاعة على الهواء،
1: برنامج يومي يأتيكم من السبت إلى الأربعاء عبر إذاعة دولة الكويت.
0: نقدم من خلاله العديد من الفقرات والمستجدات في الجوانب العلمية والثقافية والصحية والأدبية
1: والمنوعة محليا وعالميا.
0: إذاعة
1: على الهواء،
2: برنامج إذاعة على الهواء. إذاعة على الهواء مع آخر الأخبار والمستجدات المحلية.

في أخبارنا المحلية، أعلنت حديقة الشهيد عن استعداداتها لافتتاح مرحلتها الثالثة للجمهور في الأول من أكتوبر المقبل، وأوضحت عبر مؤتمر صحفي في القاعة المستديرة في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي أن الافتتاح سيكون بكرنفال احتفالي يجسد قيم السلام والانسجام والأمل، مشيرة إلى أن أرجاء الحديقة

ستتحول على مدار أيام الاحتفالية إلى مساحة تنبض بالحياة وتحتفي بالمستقبل من خلال مشهد بصري جمالي متكامل. وفي هذا الإطار قالت رئيسة لجنة الإشراف والإدارة والمتابعة على المرحلة الثالثة من الحديقة ممثلة عن الديوان الأميري أنوار اليتامى خلال المؤتمر الصحفي أن حديقة الشهيد مشروع وطني يمثل إضافة نوعية للمشهد الثقافي والترفيهي في دولة الكويت، ويعكس ما توليه الدولة من اهتمام بتوفير وجهات متكاملة تخدم المجتمع وتواكب تطلعاته. وأوضحت أن المرحلة الثالثة تأتي استكمالا لما تحقق في المرحلتين الأولى والثانية لتقدم رؤية متجددة ومكونات نوعية تجمع بين الثقافة والفن والترفيه والرياضة ضمن بيئة حديثة ومستدامة تعزز من مكانة الحديقة كإحدى أبرز الوجهات في دولة الكويت، كما توفر تجربة متكاملة لمختلف أفراد الأسرة. كما تابعت اليتامى بالتزامن مع الافتتاح سيتم تنظيم كرنفال احتفالي في الأول والثاني من أكتوبر المقبل يتضمن مجموعة من الفعاليات والأنشطة التي أعدت لتكون مناسبة أيضا لهذه المميزة تكون مناسبة مميزة للجمهور وللاحتفاء بهذا الإنجاز الوطني وإتاحة الفرص للجميع للتعرف على ما تضمه المرحلة الثالثة من مرافق وتجارب جديدة.

أكدت رئيسة بعثة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مؤل الأمم المتحدة لدى دولة الكويت ودول الخليج العربي الدكتورة أميرة الحسن أهمية تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود التخضير ومواجهة أثار التغير المناخي، كما أشارت إلى أن حملة الكويت تزرع في موسمها الجديد تواصل العمل على تحويل الوعي البيئي إلى مبادرات عملية ومستدامة. وقالت الحسن في تصريح لكونا بمناسبة انطلاق الموسم الجديد من الحملة لعام 2026 على 2027 من خلال فعالية للتخضير أقامها مؤل الأمم المتحدة بالتعاون مع السلك الدبلوماسي المعتمد لدى دولة الكويت، إن مشاركة أكثر من 60 سفارة ومنظمة دولية معتمدة لدى الكويت بالحملة تعكس اهتمامها بالقضايا البيئية والاستدامة وأهمية الشراكة الدولية والمجتمعية في دعم جهود التخضير. وأضافت أن الحملة تهدف إلى التعريف بجهود دولة الكويت في مواجهة أثار التغير المناخي ومساعيها نحو خفض الانبعاثات والوصول إلى الحياد الكربوني ونشر الوعي بأهمية زيادة المساحات الخضراء، إلى جانب دعم الشباب والمبادرات الشعبية والتطوعية وإشراك للمجتمع والسلك الدبلوماسي في جهود التخضير. وأضافت وأوضحت كذلك أن مشاركة السفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية في زراعة الأشجار تحمل رسالة صادقة وتعاون ومسؤولية مشتركة تجاه البيئة، وتسهم في دعم الجهود الرامية إلى بناء بيئة حضرية أكثر استدامة في دولة الكويت. أما فيما يتعلق بحديقة الصداقة الكويتية التركية حديقة النيل سابقا، أكدت الحسن أن الأعمال الميدانية لتطوير الحديقة نفذت بتمويل وأياد كويتية وجهود تطوعية كويتية بنسبة 100% وبمشاركة أبناء المنطقة والمتطوعين وفريق أنفايرو غروب التطوعي، فيما تركز دور مؤل الأمم المتحدة على التوعية والإرشاد ونقل المعرفة ودعم قدرات المتطوعين.

ومن أخبارنا المحلية كذلك، نجح فريق الغوص التابع للمبرة التطوعية البيئية في تنفيذ عملية بيئية موسعة أسفرت عن انتشال كميات كبيرة من شباك الصيد المهملة والعالقة بالشعاب المرجانية في موقع رافجان البحري. وقال رئيس الفريق وليد الفاضل ليكون إن العملية نجحت في انتشال شباك صيد مهملة تزن ربع طن على عمق وصل 12 مترا تحت سطح الماء وعلى مساحة بلغت 30 مترا مربعا وإنقاذ الكائنات الحية العالقة فيها. كما أوضح أن العملية تأتي استمرارا للجهود التطوعية الدؤوبة التي يقودها الفريق منذ سنوات طويلة بهدف تنظيف بحر الكويت بالكامل وحماية مكونات البيئة البحرية وضمان السلامة الملاحية للقوارب والسفن. وأضاف الفاضل أن شباك الصيد المهملة شباك الأشباح تشكل خطرا جسيما على المنظومة البيئية وتسبب في خنق الشعاب المرجانية وتدميرها لاعتمادها على ضوء الشمس فضلا عن احتجاز الأسماك والكائنات البحرية الأخرى وتسببها في نفوقها. كما أكد أن نجاح العملية في رفجان يمثل خطوة جديدة نحو استعادة التوازن البيئي في تلك المنطقة الحيوية إلى جانب الأثر البيئي، لا سيما أن إزالة هذه الشباك العالقة تسهم بشكل مباشر في تأمين الممرات المائية، توفير السلامة الملاحية لمرتدي البحر وهواة الغوص ومقتادين ومتفادين بذلك الحوادث، حوادث تشابك الشباك مع محركات السفن أو حتى إعاقة الحركة المجرورة.

0: ومن زاوية أخرى، أكدت الهيئة العامة للبيئة أن الاستثمار في الصحة البيئية استثمار في صحة المجتمع ومستقبل الأجيال، وأن البيئة الصحية تشكل أساساً لجودة الحياة والتنمية المستدامة. وقالت الناطق الرسمي ومدير إدارة العلاقات العامة والإعلام في الهيئة شيخ الإبراهيم لكونة بمناسبة اليوم العالمي للصحة البيئية الذي يصادف 26 من سبتمبر من كل عام، أن حماية البيئة والحفاظ على صحة الإنسان يمثلان مسؤولية مشتركة تتطلب تكاتف جهود مختلفة الجهات والمؤسسات وأفراد المجتمع بالتعاون. كما أوضحت الإبراهيم أن هذا الاحتفال بتلك المناسبة لهذا العام أتى تحت شعار الصحة البيئية والوقوف إلى جانب العلم لحماية المجتمعات، ما يعكس مدى أهمية الاعتماد على العلم والمعرفة والبيانات البيئية في مواجهة التحديات والمخاطر التي قد تؤثر سلبا على صحة الإنسان وسلامة البيئة. كما أضافت أن الصحة البيئية ترتبط بشكل مباشر بجوانب عدة من الحياة اليومية، بدءا من جودة الحياة والمياه وصولا إلى إدارة النفايات والحد من مصادر التلوث والمحافظة أيضا على الموارد الطبيعية.
1: إذاعة على الهواء، الأخبار الفنية.

أغنيتين بأغنية في 28 من أكتوبر في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، حيث يواصل المايسترو أحمد العود ببروفات الحفل الغنائي الذي يحمل عنوان أغنيتين بأغنية، والذي تستضيفه قاعة الشيخ جابر العلي الموسيقية في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي يوم 28 من أكتوبر المقبل. وفكرة الحفل تقوم على تقديم أغنيتين في أغنية واحدة من خلال البحث عن مساحات متشابهة بين الأعمال الغنائية من ناحية الخاصة بالكلمات والموضوعات وأيضا اللحن، وصولا إلى صياغة ميدلي متكامل يحافظ على انسجام

0: الفني. إذن أغنيتين بأغنية في 28 من أكتوبر في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي.
1: الحكمة مستمدة من عمق الحياة لنستلهم منها القوة والإلهام. كونوا معنا في إذاعة على الهواء لنقدم لكم باقة من الحكم ودروس الحياة.

0: إذا تكلمت كثيرا عن غدك فهذا يدل على أنك لا ترغب في أي عمل اليوم. ادرس الماضي إذا أردت أن تكتشف المستقبل. إذا لم يناسبك يومك فقد يناسبك غدك. فكر فيما سيكون عليه شعورك في الغد، فالأمس مضى واليوم يوشك على الانتهاء.
1: تتعدد المعلومات وتتنوع وتتراكم في تزايد للعلم والمعرفة، ونزودها إلى فقرتنا اليومية، هل تعلم؟

هل تعلم أنه رغم تسمية المصارعة الرومانية بذلك الاسم نسبة إلى الرومان، إلا أن الذين عرفوها ومارسوها أولا هم قدماء المصريين، وذلك قبل الميلاد بنحو 300 سنة. وهل تعلم أن أطول حرب في التاريخ وهي المعروفة بحرب 100 عام كانت قد جرت بين إنجلترا وفرنسا ودامت 115 عاما وليست 100، من عام 1338 حتى عام 1453. وهل تعلم أن البحر الميت هو من أكثر بحار العالم ملوحة، إذ تبلغ نسبة ملوحته حوالي 25%؟

بهذا القدر المستمعين نكون وصلنا معكم إلى الختام، ولكم تحيات أسرة البرنامج، وهذه تحيات المخرج الأستاذ جاسم الفرس. إلى اللقاء، وغدا يتجدد اللقاء.

الثالثة صباحا في إذاعة دولة الكويت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جولة إخبارية. مستمعينا الكرام، أهلا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج جولة إخبارية. برنامج جولة إخبارية يأتيكم يوميا من الساعة 3 وحتى 3:30 صباحا.

0: ونبدأ هذه الجولة بحوار وتحليل. نقل موقع أكسيوس عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يتوقع أن يجري المفاوضون الأمريكيون مزيدا من المحادثات مع إيران هذا الأسبوع. أضاف الموقع أن الرئيس الأمريكي يفكر في استئناف الضربات ضد إيران باستمرار، مشيرا إلى أن القوات الأمريكية تسهل مرور كميات كبيرة من النفط عبر مضيق هرمز، وأن أكثر من 20 مليون برميل عبرت مضيق هرمز. حول هذا الموضوع أجرينا الحوار التالي مع الباحث في العلاقات الدولية الدكتور ناصر خميس المطيري. دكتور ناصر، كما ذكرنا قبل قليل، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن توقعه بإجراء المزيد من المفاوضات مع إيران خلال هذا الأسبوع في ظل استمرار التصعيد بين الطرفين. كيف تقرأ هذا الإعلان؟
1: طبعا واضح أن ترامب يعني يمارس ما يمكن أن نسميه الضغط مع إبقاء الباب مواربا، يعني هو رفض المقترح الإيراني يوم السبت ثم أعلن